0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وفي ماتينا للعاده. مرحبا بكم في ريف ماغ الاثنين 18 ماي 2026. ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم ان شاء الله من توا حتى للتسعة ونص نتاع الصباح. نرجع فيهم على مسار في تونس والعالم، نحكي على قائمه المنتخب والملاعبيه اللي باش يمثلوا تونس ان شاء الله في كاس العالم 2026، نحكي على اخر اخبار الكره، استقاله رياض بن نور من مسؤوليته في الترجي، والحديث على خلافة شكري الوعر. شكري الوعر قد يكون هو الرجل ورجل المرحلة في الترجي بعد استقالة رياض بن نور. نحكي على أخبار أخرى تباعا تيلة الساعتين ونص، اتهامات كبيرة بالتحرش تلاحق المغني الفرنسي باتريك برويل، هذا وأكثر. يستنى فيكم من توا حتى للتسعة ونص. السلام عليكم من ما كنت، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. نقبل ودخلنا اليوم في أحسن أيام العام، ما من أيام أحب إلى الله، ما من أيام أحب إلى رب الكون من العشرة ذي الحجة، تسعة أيام ويوفوا بيوم العيد. أكثروا من الذكر، أكثروا من الصدقات، أكثروا بالفعل الخير، ربي يتقبل منا ومنكم، وأكثروا خاصة من الدعاء، ربي يجعل كل دعواتنا مجابة إن شاء الله. سعيد ملاقاتكم وبتجديد العهد مع نجوم الرف ماك يقودهم كالعادة القيدوم برنس صباح الأنوار.
1: عايز كزادون يا غالي، ربي فضلكم إن شاء الله. العشر أيام هذوما مبارك علينا وعليكم على الأمة الإسلامية، ولكن أنا يا أخويا اليوم راني كل جاي هكا نتزخدر. شوف لأني بتحكي لك على الترجي، لا على كوب دونجلتير وشامبيونات دونجل والكاب، لا لا باش نحكي لك على خدوجة. خدوجة بن سعيد حفيدتي اللي البارح شيختني جابت لي الكأس من بنزرت، ترجعوا من برصاد رابحين غانمين منتصرين شيء خير.
0: تلعب
1: اللي بول في الكرام في السيو كرام، فهمت؟ نحب أخذ لها تبارك الله عليك يا خدوجة يا باهية يا خدوجة، ركنا ورطي شيختني، رجعتني للتاريخ الباهي كي كنت نتير مع الترجي بالبطولات ونبدا ندور في الستاد. ربي فضلك ليا يا خدوجة، وإن شاء الله نحضر في نجاحاتك وفي فرح.
2: أمين.
1: إن شاء الله توم اللي يسمع فينا الكل فرحانين شيخين كيما أنا راني جايخ باش ندير بالشيخة. ربي يفضلكم. أمين. ربي بقى علينا وعليكم الستر اليوم.
0: ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ربي يفضل هيك إن شاء الله تشوفها عروسة يا برنس، تشوف ولادها ولاد ولادها. أما علاش نبكي كأس بتاع
1: شيخ قديش معهم 200 سنة
0: الكلام يتكال ما هو ما تركز في الجملة، دعوة فقارك. ربي فضلك ليها يا برنس لقرأ زيادة المكي زيدور سبعه.
2: نهاركم مبروك كما قلت رفيق العشية مذومة، إن شاء الله ربي يتقبل الدعاء متاع جميع المؤمنين. ربي مع العباد اللي ماشية للحج، وإن شاء الله تكون حجة مقبولة
0: وصحيحة،
2: وإن شاء الله من اللي ما يمشيش يمشي العام الجاي، وكهو الفيق إن شاء الله عادي وسبعتي المص مبتزين خويا الرب
0: بوجودك.
2: ربي يبارك لك.
0: أعطينا بعد شوية كوليسة ترجي لدي تورسي،
2: ما عندي شيء أنا كيفكم أتبع في الصفحة الرسمية.
0: طب تخلي عليك
2: إكارتي إكارتي نشوف الصفحة الرسمية.
0: وعليش ما تستقيلش الرسمية؟ يلا رحبوا بي نجمة التحليل الرياضية ناس البدوي السورة. بونجور،
2: اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة مستمعين المتفرجين اللي تابعوا فينا كل شهر. نهاركم زين، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله بداية اسبوع موفقة تونس الكل، نحيي تونس في تونس خارج تونس، ان شاء الله بداية اسبوع موفقة الناس كل شهر.
0: بداية اسبوع موفقة للجميع. العنصر النسائي الوحيد في هذا البرنامج سلموا على سندريلا الغايبة وما زالت لاهية بالجميلة جهاد السليني. جهاد صباح النور.
3: مرحبا الناس الكل، طريق السلامه للجميع. باش نكملوا لكم الحكايه اللي بديتها الجمعه اللي فاتت في علاقه باللوغوفيزيون. فيت اللي ربحت لوغوفيزيون هي المتسابقه البلغاريه 516 نقطه، في المرتبه الثانيه يجي المتسابق الاسرائيلي ب 343 نقطه، والروماني ب 296 نقطه. والجدل قاعد متواصل بعد الاعلان على النتائج بين اللي يقولوا انه انسحاب عدد من البلدان ساهم في انه المنافسه تكون اسهل، فهذاك علاش الاسرائيلي جاي في المرتبة الثانية، وما بين اللي يقولوا إنه الناس المحايدة واللي تقول لا ما يهمناش في السياسة ونقعدوا نقيموا الأداء الفني متاع المتسابقين، يلقاو رواحهم يتقاطعوا مع الناس اللي ساندوا المتسابق الإسرائيلي، بمنطق إنه الحياد في المسائل هذه يتقاطع مع مساندة الإبادة. ما نعرفش شنو رايكم، مي أنا الحقيقة فرحانة اللي هو ما جاش الأول.
0: أنا شفت الفرحة وهكا ديزيكرو في برشا بلدان يتبعوا الفرحة بهزيمة ممثل الكيان الصهيوني، هكا تشفي شوية الغليل. تأكدنا أن الناس هذه سارت وستصبح إن شاء الله منبوذة أكثر فأكثر في كل بقاع العالم. قلنا البوي الرفمة
4: بونجور ناس الكل، بونجور ناس اللي يسمعوا فينا، اللي عنا نحن تستنى فينا أسبوع معناها مليء بالعمل والأفراح وبرشا وهبطات أخرى، مازالت هبطات للرحمة خاطرنا غيرة الحق كلكم هبط هاس حاوس بيكم رفيقكم لأنه ما يزنيش عليهم
2: أنت وحديشة أوكم نضملكم رحلة
4: قعدت غير كلكم مشيتوا إلا أنا. سينو فما حاجة لاحظتها البارح، ما نعرفش يمكن في حومتي أنا جيران أنا وزياد ناموس السنام سينونسيو بلاش حس تحس القرصة تحس ويقو، اما كي ليلة كاملة البارح وانا متبع بالانفراروج خاطر برنسيب الناموس معناه العلاقة اللي بيناتنا مع الناموس هو يعمل حس ونحن ذراعك يعليف يتضربوا بشلك يتصفق هكا، اما السناء هكا
0: سيلونسيو
4: كالفورتيف عرفتك بتاع الطائرات الامريكية
0: ناموس هاي تيك جيك
4: بلي درون
0: السعيد حاتب الحاج الرحمو بيه لقرا رامي الفراتي رامي بونجور
2: صباح النور يا رامي نهاركم زين ان شاء الله، بداية اسبوع موفقة للناس الكل، سلموا على العباد اللي في ثنيتهم للخدمة ان شاء الله بالتوفيق، الاسبوع الاخير ما قبل العيد وتحضيرات العيد ان شاء الله كل عام واحنا حيين اي بيسور وكذا، والكرة تبدلت يا راف، كنشوف جماهير الريال علاش فرحانة الايامات هذية مش على خاطر بطولات ولا حاجة، ولكن فينيسيوس ما عادش معاه صديقته وليت الكرة توا اي واحد يقص مع صديقته تقول الحمد لله خليه يركز في خدمته هذية، حاسيلو مشاكل كبيرة برشا صارت له، ولكن الجماهير فرحانة بالعلاقة اللي وفات هذية، ومورينيو بيان سور سيبو توا وفات البطولة البرتغالية على حافة العودة إلى ريال مدريد بعد ما كمل الثالث. وشوف الدنيا الراف ورا بالحق موسم استثنائي البنفيكا، قالك للتاريخ ما خسروا حتى ماتش، ولكن قد جاوا في الكلاسمون الثالثين، حتى شامبيونز ليج ما ترشحولوش رغم اللي النتائج الكل معناها إيجابية، ما عملوا حتى هزيمة حاجة عمرها ما صارت في الدوري البرتغالي، ولكن كملوا الثالثين إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل.
0: رغم اللي مورينو راه في الكونفيرنس دو بريس شفته قال ما عندي حتى عرف من الريال المكان
2: الكواليس
0: قد يكون طريقة وسياسة اتصالية. نستناو زاد البطولة الإنجليزية اللي مازالوا فيها زوز جولات، السيتي انتصر يشدد الخناق على لا مش انتصر فاز باللقب بلقب الكاس، والفارق في علاقة بالبطولة مازال هو بيدو الأرسنال اللي يواجه فريق حنبعل المجبري كلنا حنبعل مستندة للقضية وبيب غوارديولا إن شاء الله يا ربي حنبال يهدي اللقب هكا بطريقة غير مباشرة للمان سيتي ولبيب غوارديولا. باش نحكيو في الأخبار، باش نحكيو في ما يصير في العالم بعد شوية، البداية كيما كل يوم وكيما جرات العادة بالزابينغ، ولكن قبل الزابينغ فاصل ثم نواصل، اقعدوا معنا ما تبعدوش.
5: قول لي ما نلقاش برومو على ريستو
6: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
5: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: البداية كما جرت العادة بالزابيك، شو صار في حلقة نهار الجمعة؟ موجود باش يختنس ليما موفور متاع كل حلقة القناص رامي الفراتي حذر لكم الزابينغ، نعود بعد لحظات.
5: زابينغ
7: اللي يعجبني في زياد ثقته في كل شيء، اي لا عنده ثقه في روحه في اي مجال ما يهموش ودي حتى في العلال شم انا وينك
8: يا اخويا. الحمد لله مشيت معاهم، الحمد لله مشيت معاهم مش خليت لهم العلال يا اخويا اختار ولا ده يهبط لي بالكيراتين ويعمل في اللاك في الرحب. الحمد لله هبطت معاك
0: ميرسي زيدون
8: والله. اخذينا الاخوات رفيق
0: والله نسيب عليهم
8: الاخوات وكل من بعد نحكي اكثر تفاصيل.
7: لا والمشكله وين اذا حكيت لنسيب فرحان بها راهو لا فرحان فرحان
4: هو راهو فرحان وجاي الصباح جاي بكري اول واحد جاي فينا ويقول علوشي وعلوش رفيق خويت وفخور جدا بذاك
0: لحدينا عائلة كبيرة
4: ما عملتوش صور ما عملتوش صور قعدت الناس نغر شوية خاطر حاب يناسبكم في العلي الشيء.
7: أما هذا لا يمنع اللي قلنا وعودنا اللي علاقة زياد والرحبة علاقة ظاهرة من الأخر من الأخر ما تنجم تكون كان كارثة من الأخر.
0: الموت الوحيد في العالم اللي يتفقد العلوش كان من قرونه يشد القرون يمس ويعجبك حتى حاجة أخرى ما يتفقد. أنا متأكد أنه العلوش اللي يهزه البارح ما يعرفوش لا أم ولا كان هكيك ماشي فرحان تحية لكل واحد غادي حب يضربه وخذاب خاطري بمسوش لأنه مستفز لأنه مستفز بطريقة غريبة غريبة. نحكيه في تفاصيل الدورة في الرحبة بعد شوية ولكن كما قال الأهم ورك ورك خذينا لنسيه بالباقي الأخوات خذينا الأخوات كي أنا هكي عشبني وحايد عمل هكي جبت قال أعطيني أخت ولا المهم يكون منه المهم يكون منه
7: لا وهي اللمة الحلوة ذي نقصها واحد باركة نقصها حتو مرأة
0: شملو قرو نقصك انت البارح في الرحبه
4: بونجور بونجور ساعه الناس الكل
0: انت كيما نعرفك ومعاه هو ثم واحد يتضرب انت مش سيفك الدمار وهو ويسال فيهم ليه يسوم على اللوج ب 2400 قد ايه البلوفر نتاعو مثلا مليون و100
4: وتصور نصرف القشار على الباتين
7: الله الله الله الله كم يكون موعد مع التاريخ يا ولد الله مصلي يعني بروعة إبداع فن. أما بالله بعيد على ذي وكذا خلينا في الكورة شوية ها نحكيو شوية كورة وكذا ودربي زيدونها وعقلك عندك مساج
0: مساج لك أنت أوديو من أحد لاعبي النادي الإفريقي زيد ليه مش في تليفونك مثكي اسمه أنا مش اسمه أوديو وحدك كان عنا كان اسمه كان عنا المساج بربي لاعب من الإفريقي غنيه تحب غنيه زي
9: سمعنا شويه
0: كنت باش نقول حاجه
8: لا لا لا هذاك هو باش
7: قولك انت يا الراجل داخل بعض هو داخل بعض فهمتش ما يفرقش على ميساج فوكال في التليفون وكذا يبعث طلع بي بي ودي بالله الكريم لا تفهم شيء روعه روعه.
8: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
5: زابينغ
0: تحيه للقرار امي يلا نمشي للعمليات الاحمائيه توتسويت زعما شكون
5: مشكور
0: 3-2-1 انا من مواليد 21 اوت 1988
4: يبعبع
8: يتبعبع
4: كوارجي
0: تسأل رجل ولا مرأة كي تبدأ مرأة نجاوبك على كوارجي كيفين
4: مرأة
0: رجل
9: قد فرحان رفيق فرحان
0: بداية الأسبوع وبالدمار وبالخفة
1: تونسي رافة
0: ليس بتونسي
8: أوروبي
0: أوروبي
3: رفيقنا قلت لي اي
0: شو سألت انت
3: كوارجي
0: قلت كوارجي أوكي.
8: اوروبي
0: اوروبي ناس
8: فرنساوي
0: ليس بفرنسي
7: هز كاس العالم
0: لم يتحصل على كاس العالم رونالدو الفينومينو
4: سويدي جنسيه
0: ليس بسويدي الجنسيه
3: برازيلي
0: ليس ببرازيلي قلنا اوروبي
3: سمحني ما سمعتيش
1: لعب في البي اس جي
0: لم يلعب في البي اس جي
8: ألماني
0: ليس بألماني لنديس الموالي 34
8: مهاجم
1: 34 هدف
0: مهاجم 34
8: هذيك كره 30 بودو
0: لنديس الموالي انا قلت رونالدو روبير بيريس
8: ما نعرفوش جبل
0: لا المنتخب الفرنسي وارسنال كيفاش خلطت عليه
8: بيريس
7: هز كره ذهبيه ولا ماخذاش
0: هز الكره الذهبيه لم يتحصل على الكره الذهبيه
8: معليش حطيته هذا ما تحصل على شيء ما فهمت
7: شي سبسل فيه عنده
0: عندي بيعه عندي بيعه
8: عندك بيعه
0: حات
4: مازال يلعب
0: مازال يلعب
4: 38 سنة.
3: لا حتى كنت نقول ولا مدرب يخي قلت مازال
0: لا ماليش مدرب برنس.
1: يطلعش روبرتو الملكي 34 هدف.
0: شكون روبرتو؟
1: روبرتو انت تعطيني اللقب بعد
0: روبرتو باجو
8: رفيق لعب في المنتخب الايطالي ومره طرح على العنصر ليه ما نقولش
2: مره طرح على العنصر لعب في ايطاليا لعب في الشامبيونان تاع ايطاليا
0: ما لعبش الشامبيونان تاع ايطاليا. قلنا روبير بيريس قلنا الفينومينو لا بويرتا
8: اي لعب هالي رايونو
0: رايونو
4: لا بويرتا ليفاندوفسكي
0: جواب صحيح حاسب بالحاج نحكيو على ليفاندوفسكي اللي رسميا اعلن نهايه مسيرته مع برشلونه قد يتوجه للسعوديه. 34 هو عدد الالقاب اللي هزها ليفاندوفسكي. نحكيو على اربع القاب مع بروسيا دورتموند 19 لقب مع البايرن 7 القاب مع برشلونه ملاعب كبير برشاوي
8: وتلانسا مخر يعتبر تلانسا مخر معناه خروجه من دورتموند برشلونة في بيلي خرج مناش 29 28 سنة معناه مشكلة في تومكو ما كانوش منك المهاجمين الفلتة في البوندسليغا في بداية وان بعد عمل عامين ثلاثة كالباهين كونتر ريال كانت تذكرهم دومي فينال فينال كذا في شامبيونز ليغ بروز بهم بالقدامة هو مش معناه ما بداش بكري بكري
0: أحسن هدف في تاريخ البايرن 334 هدف ثاني أحسن هدف في تاريخ البطولة الألمانية ملاعب كبير برشا من التسعة اللي يحبهم أي أونترنور في العالم بكل التركيب الجسمانية فيكتبوا اللي يحبهم برشا البايرن لابروف اللي عوض بعد وجاء وعمل سنوات ناجحة هو هاري كاين شنو
3: علاش رانا رونالدو
0: خاطر مهاجم كيما رونالدو زعما فيها مثل الآخرين كلهم بيريس علاش
3: كنت نقول زيد شكون
0: نعاود فاهم روبير خاطر اسمه روبير ليفاندوفسكي والاخر روبير بيريس لانديس الثاني الشخصيه الثانيه 3-2-1 مواليد 18 جوان 1975
4: رجل
0: نعم
3: فنان
0: نعم
1: تونسي
0: لا
8: كويتي ها إجابة كده الحاي في الشيك بزوز
0: ليس بكويتي بتبيع
2: مصري
0: ليس بمصري
8: ممثل
0: مثل
8: أمريكي حاتم خور
0: يلا حاتم
4: أمريكي
0: ليس بأمريكي
3: فرنسي
0: فرنسي لنديس ال ثاني شكون شارك زيد
8: لا شكيت في اسمه
0: لديس الثاني
8: تسأل فيه
0: سهل سهل برشا أنا بش أقول وتو بش تلعب أنا بش أقول وتو بش تلعب
3: لا
8: متأكد هاي يمشي يا رفيق
0: وليد الرقراقي
8: ماذا كهو جمال دبوس
0: جواب صحيح رامي الفراتي نحكيه على جمال دبوس منتشر جوان 1975 الفرنسي من أصول مغربية نقطة رامي الفراتي شكون يضحكوا جمال يضحكوا
4: بالأول كان يضحكني بعد تسيس برشا ولا ريكوبيري ولا ليماج
0: بعيد على حتى التسيس هو كبرودوي ما زال يقدم فيه
4: لا ها معتش
0: انتفأت الأذواب وقرنا بقاد قاد عاش أكثر منه في الزمان
4: قاد عاود جاتو بيريود وعاود لعب الخطر الفهم اللي يلزم يجدد الخطاب وقعد معناها في داي خاطر في الضحك اصعب من الغناء خاطر لازم كشاك فوا تكون في افيك الجمهور
0: والبريود الصعيبه بتاع جاد كانت مربوطه خاصه بالبيكس اللي سرقهم من كندا ومن امريكا وشدوهم معناها طلعت كوبي كولي معناها كلمه كلمه فان فان دونك ما قبلوش حسوها خيانه الفرنسيس البريود هذيك طاح وبعد هو اللي يفدلك بها على روحه يقول لهم البريود اللي كنت سارق البريود هذيك هو اللي يوصف فيها بالحكايات هذيك نقطه رامي نقطه حاتم اسفر للبقية فاصل ونواصل
5: رافماج بوبليسيتي
10: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
11: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
12: أريد طور عالمك.
13: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو contrat épargne مثمر والcontrat تكافل المناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com. مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
14: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
15: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 5G. Adapte à votre rythme.
16: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
17: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
18: ديوان FM صوتكم.
17: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق بوشناق.
0: 37 دقيقة الحدث كان رياضي، الحدث كان رياضي بامتياز آخر الأسبوع. ناس كل استنات قائمة المنتخب، منتخبنا الوطني اللي باش يمثل تونس إن شاء الله في كأس العالم أمريكا كندا المكسيك 2026. تتسويت التراند
11: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا في لك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
12: اريد طور عالمك.
13: تراند دو جور.
0: نهار الجمعة العشية تقريبا أعلن صبري لموشي على قائمة المنتخب الملاعبي اللي باش تمثل بلادنا وتمثل العالم تونس إن شاء الله وترفعوا عاليا في كأس العالم. الملاعبي اللي اختارهم صبري لموشي بنسبة 80% 85% كانت هي القائمة المنتظرة، بعض التحفظات بعض الانتقادات كما كل قائمة داير على بعض الأسماء بتاع اللاعبين أبرزهم خليني نقول غياب الزعلوني اللي عمل نهاية موسم ممتازة مع النادي الافريقي، علي معلول كيف كيف ارقام وتحكي عليه اهداف واسيست وبرفورمانس، وخليني نقول علي اللي هز السي اس اس السنة البالي اللي كانوا يستناو فيه حبه السي اس اس، ولولا البطولة والبداية المتعثرة كانت السي اس اس نفس لاخر لحظة على البطولة مع الترجي والافريقي. كلام على حارس الملعب التونسي كيف كيف يقولك احسن حارس بالارقام وما عندوش اقوى دفاع قدامه زي ده، ممكن الفرق الاخرى عندها دفاع اقوى شوية ورغم ذلك هو تحس على أفضل الأرقام. هذم البوليميك اللي ساروا. نسمو صبري اللموشي يتحدث عن بعض الخيارات، منها مثلا علاش بن حميدة وعلاش مش علي معلول.
19: Hier j'ai assisté à un match et j'ai vu un très grand joueur. Ali Marloul ça se discute pas, c'est un très grand joueur. Son toucher de balle est exceptionnel. Pourquoi j'ai pris Ben Hamida? Ben Hamida, quand on est un coach, c'est le rêve de tout entraîneur.

0: بتيتيف حشو بملاعبي عنده الريتم يقول لك فيزيكمون بتتر هذا اللي فهمنا أنه بن حميد خير حذر أكثر من علي معلول العمر ويقول لك في وسط الكلام قال هو سي ان فري ولا سي ان بون ديفونسور عم يقول بتتر الكاليتي الدفاعية متاع علي أقل شوية من بن حميد يقول لك علي القدام معناه ما نيفو عالمي ولكن في الديفونس أقل شوية نفهمه من كلامه أنه بشي بني أكثر على الديفونس على لعب الهجوم وإذا منتظر الأمانة نظرا المجموعة اللي تحنا فيها نسمع كلامك برن ساي رأيك في القائمة ولا التحفظات عموما البلاتوات مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت غياب ثلاثة أسماء ذوما بالأساس الزعلوني علي معلول وبدرجة أقل الفرحاتي حارس الملعب التونسي.
1: شوف راف التاريخ علمنا حاجة وأنه مهما كانت الأسماء ومهما كان المدرب تونسي ولا أجنبي ولا غيره لابد أن نجيبوك أنه لا على اسم العبس رفيق على اسم العبس المنصف على اسم العبس حاتم كل واحد يولي وقتها
0: اسمينا ما جيش بتاع كورة رفيق منصف وحاتم ما خيبها الليستة كان فيها
1: احنا ده بيك بان اخويني رفيق
0: ليه ليه نحكي عليك انت شو دخل نحكي على رفيق هنا ويكي وحاتم التلاثة ذومة هكا بالتركيبة الجسمانية ما جيش تاع منتخب يلا
1: هو يفسر هو الحاجة اللي فيه قوية متمكن خير جوار كبير يفسر علاش اش قال قال معلول سي ان غران جوار وهذا كل نقروا بي ان غران جوار لكن كي قارنوا بن حميده عطاه شنو ديفيرونس بين هذه وهذه انا نقول علي معلول الشيء اللي عمله في البطوله علي معلول الناس كل تشهد بذلك واللي هو وصل النادي الرياضي الصفاقسي اللي كان اللي تو يلعب على الكاف اخويا شنو هو مو كادو باش يلعب كوب دي موند اخويا ديما تلعب بكوب دي ان كادو نفس الشيء بالنسبه للزعلوني خزعلوني راه جاب بطوله للنادي الافريقي الناس تتغنى بيه وتعمل بيه نعمل يا خويا ايه نعمل له كادو
0: لا ماشي كادو لا لا ما يلزمش يكون كادو احنا نحكيو قناعات وشكون باش يفيد المنتخب خاطر مبدا الكادو وهز رابع جارديان وهز زوار خاطر قديم خليه زعما على الجروب وما عنده حتى شانس يلعب دقيقه لا مبدا الكادوات غالي
1: انا ما
0: هل يستحق ولا
1: في الواحد
0: يستحق ولا
1: يستحق
0: أنا بالنسبه لك زوز هذوما
1: يستحق وحارس الملعب التونسي يستحق
0: الفرحاتي بالنسبه لك الفرحاتي
1: تو كيما قلت في المقدمه انت الديفونس بتاعو ماهيش خارق العاده معناتها كان ينجم يقبل عدة أهداف
0: أنت بالنسبة ليك تنحي حارس الإتوال حارس الإفريقي وإلا حارس السي اس اس
1: يا أخوي نزل أربعة يا أخوي
0: لا أربعة لا
1: ما تعرفش علاش أربعة لا
0: خاطر نخسروا الجوار عاد وقت حكينا فيها البوليميك
1: ما تعرفش عليك شنو اللي يقع
0: أنا رفيق مش زياد ناس
1: لا ما رفيق
0: قال في ساعة من غير لن نتولوا برشا ساعة نسمعك كلام صبري لاموش اللي قالوا له مثلا كيفاش جيب ديلان بروني مش قاعد يلعب ديلان خمسة شهور تقريبا ولا ستة شهور ماهوش كومبيتيتيف وقت اللي على غراب قاعد يلعب في أوكرانيا ونسمعوا شنو قال صبري
2: par rapport à Alain Gram. Mais entre l'un et l'autre, j'ai choisi Dylan. Je vais vous dire pourquoi. Dylan a un impact dans le groupe. Dylan, il est opérationnel. Il était sur le banc, il sera encore sur le banc. Et c'est moi qui lui demande et qui ai appelé Jocelyn Gourvennec pour pas qu'il joue. Parce que qu'est-ce que je m'en moque qu'il joue et qu'il prenne un risque maintenant. On est dans un mois. Maintenant, si vous me posez la question s'il est dans le 11 de départ, c'est pas l'idée de départ. Mais qu'il soit dans le groupe pour aider le groupe, si vous me dites qu'il ne peut pas apporter quoi que ce soit au groupe, on n'est pas en accord. Moi, je pense qu'il peut apporter quelque chose. Ce qui n'enlève pas, non mais je réponds à votre question, ce qui n'enlève pas qu'Alagram, champion d'Ukraine, a peu joué, a joué les derniers matchs, a marqué un but en tant qu'arrière droit. Et je l'ai fait venir, et je l'ai fait jouer. Mais je dois faire des décisions. Je dois faire des choix, je dois prendre une décision. Et ma décision a été prise, mais ça n'a pas été entre l'un et l'autre.
0: لازم ناخذ قرار خذيت القرار اللي انا راه الاصلح حق المدرب ناصر ساعات ولا لا ثم منطق يلزم يطبق كوت كوت مهما كان
3: هو بالمعقول راه يقول فما منطق وقت اللي يقول ملاعبي عنده ستة شهور ما لعبش معناتها بالمعقول تقول ما عندوش الريتم تاع الماتش تو احنا معناتها ما نبداش نكونوا متناقضين مع بعضنا رفيق بعد ساعات كي نحكيو على سيونس انترينمون للملاعبي برك نقول لك مش كافي بالنسبه لي انا ملاعبي كومبيتيتيف ولعب مباريات وغسرات الماتشوات والريتم تاع الماتشوات اللي تلقاه في الماتشوات ما تلقاهش في ليزونترينمون حتى كان تقعد تترين صباح وعشيه وليل والسيونس الكل انا وجهه النظر نتاعو بتاتر يقول لك تكامل هذه في نهايه الامر سي ان شوا نتاع الانترونور اما قانون الكره يقول الكومبيتيتيف واللي حاضر اكثر هو اللي يكون حاضر في الليج.
0: بالنسبه للحراس ناصر، علاش انت ناحيه الفرح

0: وقت اللي سالتك قلت له شكون ثلاثة حراس تاع المنتخب، قلت لي اللي هزهم صبري لموشي، قلت لي دحمان الشامخ وصبري بن حسن.
1: انا بنيت
0: علاش نحيت الفرحات،
1: انا بنيت على ثلاثه ماتشات اللي صاروا الاخرين.
0: انا احنا نبنيو على سيزون مش ثلاثه ماتشات.
1: سيزون زاد كيف كيف. انا بالنسبه لي انا هو باش نبداو نحكيوا على صبري بن حسن، ديبي سيزون هو اللي كان منقذ بالنسبه لي انا ليتوال، عمل سيزون اكسبسيونيل وكنا حكينا عليه قداش مره. وقتاش صبري طاح الريتم تاعو وقت اللي طاحت ليكيب كامله زاد كيف كيف، راهو زاد بعد ساعات كي يبداو دي ديفونسور عندي معناتها على توصل لي 20 كوره حيه بلغتنا احنا، 12 كوره حيه نقبل منهم واحد زوز نمنع اربعه خمسه، ما يثورش الاكسبيروان تاع الجارديان. في وقت من الأوقات هو عمل هذا، عمل ديفيرينسا. أنا نذكر في برشا ماتشوات ماذا صبري يقول لك فسخ خمسة ستة بونتوات
0: والفرحات يعطيني الفرحات.
1: فرحاتي بالنسبة لي أنا الحق بتاع ربي بالأسماء هذه بالأرقام اللي عنده تقول تظلم معناتها
0: هاك أنت زيد ظلمته.
1: إيه يعني نحكي لك أنا توا ما فهم بساعات في الشواء بساعات عندك ديكري ما تجمس مثلا واحد كيما دحماه يكون البرمي جارديان في ليكيب ناسيونال، لعب كوب دافريك، لعب بطولة عربية،
0: هاو بن سعيد كان الثاني ولا الرابع؟ بن سعيد كان الثاني ولا الرابع ولا الخامس من عرش.
1: أول حاجة بن سعيد جاتوا البليسور بتاعه اللي هي سهلت على المدرب الوطني، وانت متنساش المدرب الوطني راه قال قبل في الكونفرنس الأولانية قال بن سعيد بالنسبة لي أنا ما سحقش باش نتستيه خاطر بالنسبة لي أنا سيانجو. علاش انت كي انت عندك ثقة فيه بن سعيد داكوردو ما قلت عاقب شيت اليوم مع برون عملت الحواجه هذه وما عملتهاش مع بن سعيد.
0: خليني هذه انا تو شد نحبك انت تجاوبني علاش انت نحيت فرحاتي باش نفهم منطق صبري لموشي منطقك انت.
1: انا بالنسبه لي انا
0: هو عنده احسن ارقام وما عندوش احسن خط دفاع.
1: انا قلت لك الذكر نهار اللي سالتني السؤال قلت لك لو برومي شكون هو بالنسبه لي انا لو برومي قلت لك
0: حارس الافريقي
1: صحيح حارس الافريقي بالنسبه هو البريمير عمل بدايه موسم ونهايه موسم ممتاز. بالنسبه لي انا كي نحكي على دحمان لونسيانتي نتاعو لعب لك الكوب دي موند الاخرانيه، لعب في الكوب دافريك الاخرانيه، لعب البود متجامس زاد ان بريمير ترد
0: دوزيام جارديان.
1: بالنسبه لي انا هني قلت لك انا بنيت على صبري على الدبي السيزون هذيا كيفاش عمل بدايه موسم كانت ممتازه في نهايه الموسم قبل برشا هدف ما ينجمش يكون ينقص له الميريت نتاعو سبورتيف. انا بالنسبه لي انا حتى فرحاتي راهو تظلم يا اخي، فما ناس ما لازمها تظلم في قائمه من القائمات.
0: يبقى زاد انه يكون عنده احسن ارقام مقارنه بالدفاعات اللي قدامه وما عندوش احسن خط دفاع، زاد هذا نورمال مو كان يصب في مصلحه فرحاتي. الحقيقه ما عنديش كل ناحي، انا مانيش حارس مرمى ما نعرفش نقيمهم كيما يعرفوا يقيموهم خبراء كيف كنتي ولا صبري لموشي، اما منطق الاشياء يقول انه الفرحاتي نو بشوي البطوله ما عندها حتى معنى. معناه وقت اللي زعلوني يهز ليكيب بتاعو يطير بها ويجيب شامبيونا، وقت اللي عليه يطير بالسي اس اس كيف كيف ما يتهزش، وقت اللي الفرحات يعمل الارقام هذه ما يتهزش، بشوي المنافسه في البطوله ما عندها حتى معنى. ما هذا اللي نخاف عليه اليوم مع صبري لموشي تولي تطلع تهبط البيرفورمانس اللي تعملها تقعد تلعب في الشامبيونا دونك بالنسبه ليك فافور كبيره كان عيط لك المنتخب. لكن منطق الاشياء الافضل يتعدى، معناه تو كي ما تهزش زعلوني معناش زامبروتا احنا غادي الحقيقه ما عندنا شو اسمه الوليد يان فاليري ودايور مش بيرفورمانس كبيره، عمره ما ورى حاجه كبيره مع المنتخب، لا عمره ما عمل لي مقابلات العابدي، عمره ما عمل لي مقابلات
2: يكور في نيفو اقوى من البطوله.
0: والثاني مثلا عليه كلام كبير دير دروع النفاتي عليه كلام كبير، عاد انا نهز ولد شامبيونا نتاع تونس ونشوف شنو ينجم يعطي غاديك كيف كيف. بالنسبه لعلي معلول بون هزيت انت بن حميده سي ان شوا ديفونسيف، انا الملاعب دفعت عليه برشا في علاقه بالترجي جمهور الترجي اللي بالنسبه لي ظالمه، ولكن زاد عليه عنده كتوش اللي قد نستحقوها ملاعبيه نتاعنا كلهم عندهم ديفونس باهيه معناها قدره في الدفاع، ولكن عليه عنده توش مش موجوده عند جوار الاخرين قد نستحقوها في طول حزمه مركيوبونتو، قد يخرج لك جوار ورقه حمراء في الجابون يزمك تنزل شويه تدخل عليه باش يسنتر باش اللي ديفيرون من الجوار اللي عندنا الاخرين. كيف كيف بالنسبه للحارس بتاع البقلاوه معناها الكلام انه يتقال الوليد احسن ارقام يلزمه يمشي فيه ما يتسمع. بون صبري لموشي تو عمل الخيارات نتاعو، قال لك انا ديلان ما يلعبش لكن مهم بالنسبه ليا في الجروب، سي دي شوا واللي هو باش يتحمل مسؤوليتهم. ما نتمناه انه ينجح المنتخب وينجح صبري لموشي.
2: هو النقطه المهمه الراف اللي الاسماء اللي صاير عليها خلاف وكذا في الاخر لو تحب ولا تكره باش نكونوا واقعيين زادوا ما يهزناش الحماس هذوما كل كلهم الدوزيام شواء معناه ما مسش هو
0: معاك.
2: اي بالضبط لا ما مسش لسامي اللي بشويه
0: مهم للجوارات مهم للشامبيونات
2: مهم للجوارات انا نمن اللي هو من الاول وكان واضح في علاقه
0: بالبطوله
2: التونسيه الملاعبيه ماهيش بشويه اللي عنده مشكله فيها بار اكزومبل البوست هو في رشاوات هدف البطوله ما جربوش في زوز ماتشويت معناه هل يا ترى توا باش يهبط فيه نقولوا احنا يولي هذاك هو المهاجم الافضل وباش يلعبوا تيتولير ولا ديجا هذه بوليميك تنجم تصير في الكوب دي مون في رشاوات ما جربوش صعيب ياسر توا في الكوب دي مون يلعب اساسي معناه كي
0: تجي باش تنجم يكون اساسي
2: كي تجي تشوف الماتشويت اللي جربهم جايب جرب لؤي بن فرحات اللي ما جاش جرب من بعده حازم المستوري ومن بعد في رشاوات ما لعب حتى دقيقه في الزوز ماتشويت اللي لعبوا مو نحكي لك عليه هو باغ اكزومبل توا الفرحات عليه ما استدعاهوش لسبب بسيط خاطر هو ظاهر من الاول قناعته يحب يجرب بن حسان ويحب يجرب الشام خذوكم شي يزيدهم مع دحمان ولكن عموما معناه حتى ديلان برون انا راه بوليميك مستحقوا في العلاقه بالملاعبيه اللي جايين من برا في الاخر ديلان برون راه المدافع الرابع من بعد ادم عروس ومن بعد عمر رقيق وعنده بيان سور الطالبي انتو شابل دونك هو زاد هاوك عنده خطر عنده ملاعبيه ما همش داخلين برشا في الجو ما تعرف دوبل ناسيوناليتي وكذا باش يدخلوا اكثر في الجروب ولكن عموما في علاقه بالاساسيين نتاع المنتخب ما تمس حتى حد وهذوكم هما اللي حسنا بهم الحق تعرف
0: حسايده شال المنتخب هذا ما نتمناه فما نقطه اتصاليه زاد كي تخرج تقول افضل مدرب كل مدرب في العالم يتمنى عنده بن حميد اتصاليا راهو تسلط ضغط كبير على بن حميد ودير مالوروزمون شفنا جمعيه الكره نتاعنا اللي ما عادش يهمها مصلحه المنتخب يهمها كان جمعياتها تستعمل في الديكلاراسيون هذه يقولوا احنا تنبر معناها فهمت وليد قوي مونتالمون وانا من الناس اللي قلتها ديما راهو مظلوم في الترجي لانه يحط في قلبه يحط في دمه في المقابلات وان توكا ليس الاسوء معناها اساس سور نحكي داخل الترجي اليوم اختاروا صبري في المنتخب نتمنى له ان شاء الله حس سعيد يا ربي كيما عمل كوب دي موند باهي مع فريقه مع الترجي يعمل ان شاء الله اذا كانت اعطت له الفرصه كوب دي موند مزيانه في مع المنتخب بعد شويه نكملوا في الاخبار ولكن اليوم يبدا لو جرون جو لو جرون جو نتاع شكون لو جرون جو نتاع عجيل انرجي نحكيوا على اني اي سينت 0W20 ذا تشالنج اللي باش يتواصل حتى 5 جوان الجو باش يكون في محطاتها المشاركه على الباج فيسبوك نتاعها عباره على لونسي دانو باش تسيب لي لي بيدو اني اي سينت باش يبداو فما بيدن اني اي سينت وانت تلانسي وترمي لي زانو الموضوع على مسافات مختلفه وبدرجه صعوبه متفاوته كل ما تسيب الهدف ويكون الهدف اصعب كل ما تكون حظوظك اوفر في القرعه باش تربح اسمه مليح 2000 دينار كاربيرون كل يوم باش نعطيوكم رونديفو في محطه من محطات عجيل للطاقه والبدايه باش تكون اليوم في محطه سر السعيد برشا كادوات للربح يستناو فيكم فيزي لا بيرفورمانس وكونوا قد التحدي باش تدخلوا في القرعه وتربحوا كما قلت 2000 دينار كاربيرون للمزيد من المعلومات تنجموا تدخلوا على السيت ويب www.agilenergie.com.tn ولا على الباج فيسبوك اجيل انرجي كما قلت الموعد اليوم في محطه قصر السعيد ناس كل غادي نجموا نتعداو نعبيو ليسونس ونشاركوا في اللعبه سامباتيك دونك لو بيدن باش يبداو محطوطين على مسافات متباعده بيدن اني اي سين ولا متباري باش يرمي لي زانو كل مره تجيبها في البدون كل مره تضاعف حظوظك للربح وتنجم تروح ب 2000 دينار كاربيرو من اهداء عجيل فصل ثم نواصل راف ماك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش
3: راف ماك ببليسيتي مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات عيش جو الكورة من الدار
4: توبنات Very fiber people.
5: القشرة ما زال تتقلقك الحل القشرة مع Head & Shoulders بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح Head & Shoulders القشرة مش بش ترجع بالكل
6: الكومار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكومار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
7: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
8: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج.
9: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
10: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتي.
11: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
12: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
13: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
14: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا بسانك جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
15: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 إلى 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
16: على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق. اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس. وشنو هو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك، تتبع دوسياتك، تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليديك. وهذا الكل مش كان كلام. ما لافيش تستنى، تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد، ولا رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn. وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 00. كومار سي بلو سيريو.
17: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركه، والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل ايتوال 343 ايتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب، وما تفلتش الفرصه باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع لي غاف ماغور.
18: منير، انا ما عادش نجم، الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
19: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
20: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تليفونكن. سهلها تسهل.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: نهاركم أسعد الأيام، تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ما يكفينيش الوقت باش نترقوا لموضوع آخر، نختموا مع القائمة متاع المنتخب والبوليميك اللي صارت على اللاعب لؤي بن فرحات اللي ينشط في الدرجة الثانية هكا الألمانية. بوه التسل قالوا بصبري لموشي، قالوا بكري شوية توا خليه وكذا، نفهموا امبليسيتمو أنه رفض الدعوة ويبدو أنه كان على القائمة معناها ساعات قبل الإعلان عليها، وهذا اللي يفسر غضب صبري لموشي. وقال طريقة التعامل فيها برشا قلة احترام للملاعب، يهز بعد لابوه هز بعد لوصله المساج هذاك، وقال الراية الوطنية تبقى قبل كل شيء، والملاعب اللي ما يجيش موتيفي مش يحلم باش يشرف درابو انا ما حاشيش بيه. ويورا بلودو لؤي بن فرحات قال ما دام لي انا على رأس المنتخب مع مدرب اخر ينجم يكون له الحرية. ما نعرفش، مانيش نحكي على الوليد اللي ما عندوش علاقة كبيرة بتونس، والده تونسي، انه والده ما يدزش هذه البوليميك، معناها ما يدزش ولده باش يمشي للمنتخب التونسي. صادمة شوية حاتم،
2: فما مثل تونسي يقول لك القرد في عين امه غزال، هو يراه معناها فلتة من فلتات الكورة. بتاتر عنده طموح اخر، يقول لك بون تونس على معناها على راسي واللي تحب انت، لكن بتاتر يراه مستقبل ولده. وعلى ذلك الديسيزيون هذوما اللي البو راه يتحمس وليه كبيرة، خاطر زاد ضغط على البو تو انفلونس تون فيس باش ما يمشيش.
1: اسمك حاتم زيد، وقت اللي واحد متربي في بلاده مراش انا بنتي على الاخر تلبس دراب وماريو بلاد اخرى، معناها
2: رفيق ولده تولد في المانيا.
1: نحكي على موقف الاب، مانيش نحكي على موقف الابن.
2: قلت لك انا ضغط على الاب، اي اب يتمنى ولده يهز له راسه في كيب ناسيونال، لكن زاد قلبه مقطع يقول بتاتر ولده عنده فرصه باش يتحسن في المانيا ويلعب مع فريق تلعب مع فريق الماني، تنجم عندك شانس باش تهز الكوب دي موند، مش كيما شانس باش تتعادل للدوزيام تور. معناه لي زوبجيكتيف سون ديفيرون بيان سور. يقعد تونسي خاطر ماشي يهزو تليفون الالماني يقول لك ناين
3: نحن تو تنجم تكون في الصوره الام ما حبتش ولدها يسافر وتحب ولدي بحذايا وعادي، معناتها فما برشا جوارات تلقاها الام والبو يخم في مصلحه ولده اكثر من الوطنيه، ويقول العالم وانا تونسي وكل هو خم في مصلحه ولده، يغزر له اوروات راهو ساعات في مرحله ما هذاك يغزر ولده قد يصرف عليه سكالوب وروز وباش طلعوا كل دونك ما عادش يغزر للدراب والبلاده، هي حاجه خايبه برشا راهو للامانه. معناتها راك باش تلعب في معناتها كاس عالم ولدك باش يشرفك، اما كتولي تتصرف بالطريقه هذه حاجه ما تشرفش جمله لا هو لا ولده. وانا مع لونترينور عنده الحق يقول لك اذا السيد هذا يرفض يوليش فيه لويس انا ما عادش يخدم معايا.
1: الملاعب يقول كما قلنا ما عندوش يمكن علاقه كبيره في تونس، دونك
3: شو البو تاعنا بعد المجري مثلا
1: منا ولا منا ما نعرفش، مانيش باش نركز معه، ولكن البو انه هو ما يدفعش ولده باش هاني قلت كل واحد يسو بروجيت، ما نحبش نظر في الحكايه هذوما، اما انا جم بروجيت نقول انا في التجربه هذيك بنتي مثلا تولدت البرة وجي نهار باش لبس لي ماريو لفرنسا ولا انجلترا ولا المانيا وعندي الامكانيه نتاع تلعب دراب بلادي جو فري تو انا معناها باش تلعب الماريو نتاع بلادي انا على الاقل ليا انا معناها
4: انا فعلا صارت معناها خضيره تو راني خضيره عملت نفس العمليه قبل رفض لي كبسيونال تو عاد رجع لي كبسيونال
1: الموضوع حكينا فيه هذاك
4: نحكي لك معناتها بول دير. لكن زيد ايش نقول لك راهو في الوضعيه هذه بالرغم انا معاك راهو وقت اللي انا نكون تونسي ومتربي في تونس ونحب الرايه الوطنيه في وقت من الاوقات باش نقول خمم الرايه الوطنيه، اما كي تبدا عندك ولد وعنده شانس باش يجي يلعب في المنتخب الالماني يولي يقول لك انا بديت زاد جيني اوبورتونيتي ما نضيعش على ولدي راهو زاد كيف كيف.
5: هي من الكواليس يقولوا زاد عنده اوفر من ايكيبا باهيه في المانيا، نقولوا احنا من التوب فور نتاع المانيا، وقالت له ما
1: توب فور
5: ما توب فور معناها شنو بروسيا مونشنجلادباخ من التوب فور معناها فهمت المانيا بخلاف بايرن باقي كل ليفل معناها مش بايرن الاوفر اللي عنده ولكن من ايكيبا نقولوا باهيه في المانيا. قالت له بور لو ماما ما تقبلش وكذا خاطر داخل فيها زاد الجانب نتاع اللاعب محلي ومش محلي وكذا واحد دونك هو بوخ يخاف في علاقة بالموضوع ذي، يقول لك زيادة مستقبل ولدي ألونتيرم كان أنا زيادة يترفز لي في ألمانيا وهو في العمر ذي 21 سنة ما نقاش كيفاش، ولكن هذا لا يبرر بيان سور اللي زيادة الإكسبرينس تاع الكوب دي موند ذي زيادة كانت نجم تحلو ببين أخرى يمكن أكبر برشا من الدوري الألماني البوندسليغا وكذا، واللي هو
1: تعمل ميتو في كوب دي موند نجم يحل كارير
5: وعنده بوتنسيال باهي بالكدي بالكدي.
1: احنا نعول على شوات وعلى الماستوري وعلى
5: اللي عندنا فرحانين.
1: أنا فرحانة بحاجة خاطر نحب نلعبوا شوية الهجوم. البارح نتفرج في الاحد الرياضي قسموا الملاعبية معناها نتاع المنتخب في لي بوست نتاعهم على الجهة اليسار فما كان خليل العياري دونك اوبليجي باش يلعب خليل العياري
5: اليمين
1: او اليمين اوبليجي يلعب خليل العياري
5: خليل فورست
1: نابالو شوية
3: اسمعوا خليل
1: طلع ليكيب سينيور خليل بدا تدريبات مع لويس إنريكي خلينا نشوفوا جوار دوي القدام يمشي ويبروفوك ويلعب وما يخافش يلعب مع جوارات البيزي دونك على الاقل ضامنين خليل غادي بعد عارفين 28 مدافع هذاك كتبت ربي. يلا الاخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص وحس سعيد ان شاء الله يا ربي لانه صوت ثلاث اسابيع قل شويه وينطلق الكوب دي مون ان شاء الله يا ربي نفرحوا ان شاء الله يا ربي 12 مليون نعيشوا فرحه ونعيشوا هبله مع المنتخب. الاخبار ثم نعود
6: مع اريدو جيت اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
7: أريد طور عالمك
8: رافماك.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنزي السليني حاتم بالحاز يد المكي ناصر البدوي والقناص رامي الفوراتي. نمشي مباشرة للأخبار بسوج هانت وتسويت البوكس نيوز.
1: بوكس نيوز،
0: فينومين جديد في العالم، تفاصيل الحكاية جيهان.
2: تفاصيل الحكاية جينا من عند المنظمة العالمية للصحة اللي نهار الجمعة كانت أصدرت تحذير شديد اللهجة بشأن الانتشار العالمي المتسارع لمنتجات أكياس النيكوتين اللي تم تسويقها بأساليب مكثفة للمراهقين والشباب. وأشارت المنظمة في تقرير لها أيامات قبل اليوم العالمي للامتناع عن التبغ اللي هو يوافق نهار 31 ماي إلى أنه غياب أو محدودية القوانين المنظمة في دول عديدة هو اللي يثير مخاوف جدية حول إدمان النيكوتين ما بين الشباب والمخاطر الصحية اللي مرتبطة به. وأفادت المنظمة بأن أكياس النيكوتين هي عبارة على أكياس صغيرة تتحط ما بين اللثة والشفة، حيث تطلق النيكوتين عبر بطانة الفم، وعادة ما تحتوي الأكياس هذه على النيكوتين والنكهات والمحليات وغيرها من المواد المضافة، في إشارة إلى أن مبيعات التجزئة لأكياس النيكوتين تجاوزت 23 مليار وحدة في عام 2024، وسجلت هكيكة زيادة تفوق 50% مقارنة بالعام اللي قبله.
0: نحكي ساعة من باب التحذير، لأنه أي فينومين يتوجد في العالم أكيد باش يغزو كل البلدان. مالوريزمون قاعد يلاقي فيه إقبال كبير كما قالت جيهان. 23 مليار وحدة تباعت في 2024، سي إينور مسيفو بالنسبة لحاجة مازال العالم ما يعرفهاش كما يجب. وكما فهمتوا الصغار والمراهقين اليوم ولا ينجم يتكيف من غير لا ترى شدت في يده السيجار، وكين يكعبش في قوم معناتها حتى تحت الفم ويقعد يمص ويخو حاجة خايبة برشا. والسؤال هنا وكأنه العبد قاعد ولا لجون ولا ماشين للضرر بسقيهم. علاش نفسر؟ معناها قبل احنا كي غلطنا وتكيفنا مالوريزمون في عمر معين تكون ثم نوع من التفاهة، انه كي تشد سيجارو في يدك وكأنك كبرت وليت راجل كذا. الملول السقوط في عالم الدخان ذاك كان الهدف منه كالتسويرة وشدت وكبرت وكذا. هذا حتى كي شد وكل ما فماش، معناها الناس تبحث بالحق على الضرر 100% ما يرى في حتى حد شنو حاط في فمك. انت تدخل في النيكوتين، تدخل في الديبوندونس البدنك، في الاضرار البدنك، وبطريقه قد تكون ضاره يمكن اكثر من الدخان، ما خاطر يتعدى الشيء بطريقه اللي كنا نفهموا فيها. والاقبال كبير من الرزمال هذا، ردوا بالنا الصغار، هذا الهدف من الخبر هذا كيما خبر اخر داير باش نحكيو فيه بعد.
3: برشا برشا بلدان افريقيه مع الاسف يستهلكوا الماده هذه. انا نتفكر كي خدمت في الجزائر رفيق، برشا عباد كان يعيطوا لها باسم اخر، يعيطوا لها شيكي ولا حاجه، يحطوا
4: شمه.
3: المشكله رفيق اللي هي تهلك الغب، هما ماشي في بالهم علاش هما الاقبال، خاطر ماك تعرف العقل بعض ساعات يحكي لك حكي وتصدقها، يقول لك فماش الكومبيسيون تاع النار، فماش لي برودوي شيميك اللي موجودين في الورقه، خاطر الدخان يا باك الحشيشه راه انا معناه كان الدخان راهو زاد البابي الكومبيسيون، معناه وقت تحرق انت البابي عندك دو كربون، عندك دو لامونياك، عندك مواد ودي حاجه معناها يجي ستة ولا سبعة مواد معناها خطيرة جدا. دونك برشا ماشي في بالهم اللي يستحايل كما العباد اللي تستحايل على الدخان
0: في بالو أقل خطورة
3: دونك فينا الماء لنيكوتين تقعد معناها حاجة بتيت دوز بتاتر بصفة طبيعية تلقاها كان في الدخان ومظهرها من أكثر حاجاتي تعمل أديكسيون، معناها أديكسيون قوية برشا إدمان. وبطبيعة معناها إذا الاستهلاك زاد قاعد يزيد، راهو مش خاطر كو فينومين دو مود، خاطر برا غلاو الدخان باش ينقصوا، باكو دخان يوصل يفوت 20 يورو معناها باش ينقصوا على العباد لونفي باش ولا الامكانيات باش هو
0: القدره انك تشتري. ريستريكسيون في علاقه بالاعمار، معناها راهو معناها باش تشري وانت صغير صعيب برشا في بلدان كيما الاتحاد الاوروبي وغيره،
3: معناها ياخذ برودوي يعوض لك ان هو المضار مباشره اكثر
0: منه. المضار مباشره ردوا بالنا على صغارنا لفينومين ديما الناس هذوما اللي يحبوا يربحوا الفلوس باي طريقه يتفننون في صنع منتوجات قاعده تضر في صغارنا وتضر في الناس الكل من باب ان حاسين بخطوره الشيء نحكيوا فيه.
4: الفيق انت شوف الفاب تو في الكوليجات في الليسيات منتشره، خاطر المنظر متاعها يشره بالالوان وفيها اكران صغير والإقبال متاع الصغار شيء من وراء العقل معناتها بالحق راهو ما عادش له مع إقبال نحشمه توا تلقاه يدور وقفل اللي يساوي بوخ وعامل جو علاش باللي فينومين هذوما بالحق لاحد لازم يراقب صغاره وكي تعطي فلوس ديما نرجعوا شنو هي كي تعطيه فلوس لازمك تحاسبه على الفلوس ما تعطيهش بالفاضل لازمك تعطيه قط... يا رفيق شنو هي انا
0: شوف يفضل 500 فرنك يشري بها سيجار وشو قداش باش تحاسبه انا كي يفضل 500 فرنك تشري بها سيجار ما تقوليش
4: فاب رفيق 100
0: يا سافوا الفاب نجمش معناه كي باش يشري شريها شريها بمهبة عيد شريها بفلوس نتاع نجاح شريها كذا مش هذه المشكلة المشكلة انك لازمك تكون قريب من ولدك انك تتبع ولدك مش قاعدين ننظروا هذه حاجة صعيبة في عمر معين للادوليسونس الذكيين ولكن حاولوا قدر الامكان وزاد ما فماش خير من انك تصاحب ولدك وتحكي كما برجولية دخان لهاو علي حتى كان انا تكيفت راهو يضر راهو يعمل راني هاني نعاني نحب نحيه يجي نهزك شوف الناس المرضى يجي نهزك شوف الدخان
4: اللي يعمل وري.
0: خليها فازة انت ويا متاع احكي ما سمحوني في العبارة برجولية ولدك ولا بنت قل له كي حاجات ما تعمله اما الدخان ليه راني خايف عليك وهاو شي يعمل وهاو بعد كي تكبر قد بشتكل سويبك على كل سيجار وتكيفت ويه
2: هو على باش نكمل على زياد على فاسة الفاب اللي قاعدة تنتشر في الليسيات وفي الكوليج وكأنها ماهيش مضرة جوست على خاطر الامبلاج يعطي امبريسيون اللي هي حاجه كيوت هكا ما هي مضره كيوت تظهر
0: معناها
2: مي في علاقه باكياس النيكوتين كي تراوهم هكا يراو ينجموا يكونوا اخطر من اللي نحكيوا عليه ينجموا يكونوا ماهيش مجرد نيكوتين وكهو ما نعرفوش عليهم باش مخلطين نجم يكون فيهم مواد اخرى اللي تنجم تعمل ديبندونس اكبر برشا من النيكوتين دونك ردوا بالنا على رواحنا وعلى صغارنا وبالحق هذوما من الحاجات اللي تنجم تخوف على الاخر معناها خاصه في العمر هذاك
0: وانت تحكي على الباب زي كيف كيف معناها راهو كل اكيد راهو وصلت نسمع انهم يتسنعوا ساعات يتسنعوا في بعض البلايص بطريقه مش عشوائيه معناها نتاع الله اعلم شنو يحط هو الباهي معناها العادي فيهم ومضر جدا فما بالك واحد يصنع فيها كيكة بطريقه عشوائيه كلمه
5: هو على في علاقه بالبرودوي هذا بالذات باش يوريك تاثير معناها بخلاف اللي هو تبين انه المشكله وين بدينا نقص شويه عرواري ولكن المعده قاعد يصير فيها حاجات غريبه جدا خاطر حاجه في فمك مش مفهومه ولكن تاثير لاعبين كره القدم مذيا البرودوي بيدو صارت عليه بوليميك كبيره برشا في مصر ما كانش معروف ما كانش موجود الى ان ما فما ملاعب في الاهلي المصري كان تعرفوا بن شرقي في الطياره صوروه عنده البرودوي هذايا غاديك اي تو دانكو الناس الكل قال لك اجا خل نجربوه برشا ملاعبيه زاده في الاوروب دونك التاثير المباشر نتاع العباد المؤثرين في علاقه بالبرودوي مش معروفين راهو ينجموا يعملوا مش بيك معناها حاجه تنشرها لطف كالطاعون غاديك في المجتمع الناس الكل لازم تحتات منه حاجه وموجود برشا راهو في تونس برشا عباد قاعدة تستعمل فيه واوي برشا عباد وين انا نعرفهم برشا عباد نعرفهم من معناها من لونتوراج
0: نتاع
5: لا يجيبوا من برا ويجيبوا من الفري شوب نقولوا احنا بار اكزومبل شكون يجيب لك من برا يجيب لك بالكدا وفما حتى عباد عندها وتبيع في تونس معناها تجيب من برا وتبيع ومستثمره فيه وموجود قلت لك من عباد لقراب قرابه من لونتوراج نتاعي
0: ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع فينومين كبير
4: صديقك حبيب اعطاني معلومه عن الصغرى قال لك يا رفيق كيف بالسرق كان يبليجيني باش نتكيف بالسرق
5: بالله
4: هذا هي كان نخافوا منه قال لي والله كان يحسرني ويبدا يرعش فيا
0: مش غلط انا كي نحب نعمل سيجار ونحب معايا عبدي يعمل سيجار وحبيب صديقي سلم عليه ما يتكيفش برشا سيجاره في الخمسه وقول له شو حاشي انت تتكيف ربي مرش كبير لامه عمرنا 30 يلا يا ربي سامحنا الناس الكل نحكي ولا زوبعه كبيره سايره في علاقة بالمناقل حاتم بالحاج زوز ماركيز ثم ماركة خلينا نقول شعبية سواتش اكسيسيب للناس الكل دخلت في شراكة مع ماركة دولوكس أودمار بيجي وما أدراك من العلامة الفاخرة ذي العلامة مصنفة من خليني نقول من أكثر العلامات مبيعا والتوب فاي في أحسن العلامات وأكثرهم غلاء وغيره كذا أودمار بيجي شوفوا لعبيتش تقدر تعمل ساعات على بشيشري منقل التفاصيل
2: هو بش تحكيه على طوابير وشرطة ومسيلات للدموع قدام متاجر سواتش في أوروبا وفي أمريكا ونشهد طرح ساعات جديدة من سواتش اللي هي باش تخرج بإصدارات محدودة نهار السبت هذا أثار فوضى عارمة في نيويورك ومدن أوروبية عدة ونصطرت الشرطة الفرنسية مثلا إلى استخدام الغاز المسيل للدموع الفرض النظام أمام متجر بالقرب في وسط باريس وكانوا مئات الأشخاص يستنوا الليلة كاملة وبعضهم كان حاضر لعدة أيام على على أمل الحصول على ساعة الجاي بالمونتخا جوسي اللي هي اسمها رويال بوب واللي أنجتها سويتش بالتعاون مع صانع الساعات الفاخرة أوديماغ بيي. نسمع مقطع من تقرير BFM TV حول الازدحام والفوضى من أجل المونجيل هذه.
6: Des magasins Swatch obligés de fermer face à l'afflux de clients. Ce samedi 16 mai marquait le lancement de la vente de la montre Royal Pop, une montre à gousset, fruit de la collaboration entre la marque suisse Swatch et l'horloger de luxe Audemars Piguet. Pour se procurer l'une de ces montres, disponible en 8 coloris, il fallait débourser 385 €, une somme que de nombreux clients étaient prêts à payer, mais surtout, certains ont campé pendant plusieurs jours devant des magasins Swatch pour faire partie des premiers à acheter le modèle. Mais face à l'afflux de clients et après des débordements, certaines boutiques ont dû fermer leurs portes. Selon la police, 300 personnes ont dû être dispersées à l'aide de gaz lacrymogène devant la boutique de Parly 2. Des policiers et agents de sécurité auraient été pris à partie.
0: إذا كنت تشوفوا التصاور ولا الفيديوهات يمكن راهو حقوق الملكية تخلينا ما نجموش نعديهم على اليوتيوب، ولكن راهو بالغاز بالغاز البوليسية بالمتراك بالكلاب يفرقوا في العباد في قداش من مكان في العالم. ننتظر المنتوج الأول هذا بتاع سواتش ولا لودمار بيجي، تفهم تصرف كاين هذا حتى من بعد تونجي
2: كويس الأسوام هي باش تبيع ما بين 420 و 420 دولار، واللي قاعدين شادين الصف كلهم يطمحوا على أنهم يشريوها باش يعاودوا يبيعوها بأسوام توصل لل 2000 و 3000 دولار.
0: لودمار بيجي اللي هي ماركة غالية برشا، سواتش اكسيسيبل عامة للناس حتى في تونس، معناها تتشري، معناها ماركة بلوز موا سوامها عادية، معناها دوك حبوا يعملوا الفورمولا هذيا نتاع حاجة فيها التابع نتاع لودمار بيجي وسواتش واكسيسيبل أكثر للعباد. ماناش نحكيو على مونجيلا ب 20,000 أورو ب 15,000 أورو وكذا، دونك باش يكون كيما قال الجين في السوم هذاك. واحد يحكي مثلا من الناس قال حاتم أنا اليوم نشري واحدة ولا زوز نحطهم في الدار، الهدف نتاعي نبيعهم بعد 25 سنة، شوف شنو نعمل بهم مستقبل ولدي. شو ليش كيفاش تكتك حتى من بعد نجي
3: الى ريزون، خاطر هذوما فما ريسك باش يوليو دي مونتر دو كوليكسيون، خاطر اول معناها الاول كولابوراسيون بين ماركه معناها اكسيسيبل وماركه دو لوكس، معناها لوكس لوكس. دونك فينالمون فما برشا عباد زاد، خاطر كله صف عليه والفوضى، خاطر استثمار تجاري، معناها واحد هكا مغروم بالمناقل بتاتر إلى دوتر مويان باش ياخذها ديستانس وكل شيء، لكن هو اللونسمون وليه والكوميرس اللي صار مش فكان في المناقل، في الصف ناس تبيع في الصف، فكروني
0: يبيعوا في البلايس،
3: يبيعوا في البلايس، فكروني كما كارت الفيزا كما
4: والله في ايطاليا
3: ناس يجيوا الصبيح يجيوا لمساعتين تاع الليل يفرش حاجه يرقد يقوم
0: الصبيح
3: يبيع حالك
0: ولا عاد ونفس لغه الربح عطاوني فيها كذا
3: عطاوني فيها فما اللي يجيبوا لي دور قدم مع
0: ناس تفهم كومبورتمون هكا من الناس نجم يشد صف 48 ساعه على مونجيلا سايب حياته يتمرمد على مونجيلا ساعات على مريول ساعات على اسمهم تاع سبيدري التليفون من اتفه ماريت السف على الايفونات جدد اللي هما بعد جمعتين مش ولي تلقاهم حتى في نصب، معناها سي جوست عندك انت تحب تكون الاول ولا الثاني ولا الثالث في العالم اللي تشري ايفون. هل التصرف البشري هذا تفهم ناس
7: يا اخي؟ سامحني نسيت رفيق، وقت اللي بدينا بالتليفونات وقت اللي بدا الصف نتاع التليفونات لي بوس اللي كانوا رار في تونس،
0: لا وقت لي بوس راه هذا موضوع اخر، الناس تحب تفك البوس تحب يولي عندي نومرو، اما هذا التليفون 17 برو ماكس ولا 18 دراشنوة أني نشتري نهار الاثنين بالصف نشد عليه جمعة ولا نشتريه بعد شهر، فرق كبير.
7: أنا بالنسبة لي أنا ما نشدش الصف، ولا كان يبدأ حتى بيش تقول لي حاجات أي حاجات كي من هكي، والله ما نشد الصف بيش تقول لي براك بيش تصور منه ما تصور، أما الناس اللي تقعد معناتها بيش تمشي ليلة كاملة هو بيت غاديك بيش يشد الصف بيش يقول لولاني بيش ينجم ياخد تليفون هو من الناس الأولانين، انا حاجه ما نعملهاش. لكن فما ناس عندها المرض ذا، عندها المرض نتاع انا اول واحد خذيتك الحاجه هذيك او القطعه هذيك، ما هذيك موجود.
0: شوفوا الصفوف، شوفوا الصفوف، شوفوا العبيد راه هذيا الداخل، شوفوا البرة في الكومبلكس حتى لاخر الكومبلكس والناس تستنى. ليه اولا على مونجيلا ب 400 اورو 500 اورو؟
7: اه يا مونجيلا
0: شو كل شو التكتيك، معناها بعد 25 ولا 20 سنه النجم
7: برا شوف تنطر
0: لك المونجيلا
3: كيما يشري تابلو نتاع باتر مزل مش معروف.
2: هو صفر يا رفيق على خاطر سيت اون اديسيون ليميتي، عدد محدود اللي باش يخرج من المناقل هذوما. سي اون مونتر اغوسيرا ما فيهاش معناها ما تتلبسش في اليد كما قبل كما كالمونجيلا اللي تتحط في الجيب هكايا. دونك مزيانه برشا والالوان ياسر محليهم والعدد باش يكون ليميتي. وبالحق فما ناس تستثمر في الحاجات هذه. حاب نقول لكم اللي انا كنت نجم نكون من العباد اللي شدت
0: الصف. مستحيل انا صف كوشه ما نشدوش. نروح لامي نروح لامي يقول لها ما فماش خبز ما فماش
5: بلاد كامله باقيت فيها.
0: ربع ساعه وقفوا
5: يا ولدي على ذكر الواحد البلاي دو تو البلاي دو ككونسول معناها حاجه ظاهره باش تهبط من هنا. سوني ماهيش باش تقص باش تقعد تهبط في البرودوي حتى يكشي اللعبه تخلط. الريكور اللي عملته بين البلاي 1 والبلاي 2 خاطر البلاي 1 وقتها نجحها على الاخر. دونك البلاي 2 الناس كل هاجت بالعمل بكثر ما صارت لهم فوضى عار مع الحكايه هذيك. البلاي 3 ما عطاهمش الدات. المشكله مش غاديك. المشكله وين نقولوا احنا في امريكا تهبط لو 3 ولكن في اليابان باش تهبط لو بروميير. تعرف شو عملوا العباد؟ العباد راهي تهز رواحها من امريكا تمشي لليابان على النهارين هذوك. يا ولدي يهديك هاي جايتك البلاي يا ولدي فيق على وضعك. صار معناها فوضى وزر الدات.
0: شو الصف احد احد البلدان الاسيويه يذور لي شو الصف على نفس المونجيلا وعلى نفس البرودوي اللي باش يخرج. لا نحكيو على منتوج راه قيمته 400-500 أورو جوست المرض اللي ولا عندنا لاتيتود تاع الكونسوماتور. باش نكون انا الاول باش اول تليفون يخرج انا نشدو الاول نوريه لصاحبتي ونوريه لصاحبي ولعائلتي باش يراو لي بيه باش نشري المونجيلا هذه اللي ابريتو شو ما شوش تبدل المونجيلا ب 400 اورو في يد معناها باش تشوف الموضه معناها. وسي با سور دو تو انها تولي مونجيلا نتاع كوليكسيون. وزياد شو المخ معناها يقول لك بعد 25 سنه نبيعها. الور كو بعد 25 سنه بعد ساعه مش ضامن نروحوا
4: صحيح ضامن نروحوا. هو هابط من السونتر غادي لا قدر الله
0: لانه ربي ايش يقول
4: الموت عطيني
0: كل نفس
4: قدر الموت.
0: وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار فقد ادخل فقد فاز الى اخر الايه.
4: ايوه وكذلك خويا رفيق على حساب هذا معناتها عندك
0: حق.
3: فما براتيك كوميرسيال جديده تغزو العالم خاصه باللي ريزو ما فينومين الصف il te crée يعمل لك صف معناها في كل اوبيراسيون. دونك وبرشا راهو حتى على لي ريزو رفيق يكريو عباد باش يشدوا الصف باش يصور هو العباد خاطر فما فيقوا اللي فما نزع عند العباد في شدين الصف يلقى صف يشد الصف. دونك فينا المو سمار اشتري بيان راهو معناها بيتكريو. فما ديزاجونس يقول لك قداش قول له 100 واحد قدام الصف 100 واحد. وداير حتى في تونس انا مشيت مره متعدي بارازار لقيت جماعة برشا صف على تاتشين حانوت عادي. في الاخر قعدت نحكي معاهم قالوا ياخذوا 30 دينار بشدة الصف.
0: انا تفرجت في دوكيومنتير مرة على الاتيتود نتاع الكونسوماتور هذا. جابوا في كومبلكس ما نعرفش فين كبير في بلاد من البلدان اللي فيها لي كومبلكس الكبار واللي مارك دو لوكس وكل شيء. عملوا حانوت كبيرة مغازان لوكس على الاخر. جابوا ماركة ما يعرفها حتى انسان حتى انسان معناها كيما تقول انت تسمي مثلا اير بي ما يعرفها حتى حد. ولمساو الماركة
3: أي
0: تيرا ذكرت اسمي انهارتها اللونسمون تاع المارك. وجابوا شوية عباد تابعينهم معناها بشدوا الصف. يبقى يزمك تشوف الإقبال ويزمك تشوف العباد اللي تشري راهو يبيع لهم في ستوش كما تقول هو نحى عليه الماركة الفلانية ب 30 دولار وحط الاير بي هذيك ولا يبيع فيه ب 2000 دولار والعباد تشري خاطر راهو شوية صف وخلوا لهم ماركة هذية ماركة درشنو ودرشنو باش يفسلك لو كومبورتمون قداش ولات عندنا سياسة القطيع. رياض بن نور يعتزل يغادر الترجي الرياضي التونسي. نسمعوا واش قال وناخذوا رأي البرنس بعد شوية في مغادرة مسؤول قعد في الترجي تقريبا 17 سنة وهو يسير في الأحمر والأصفر. مازلنا مواصلين معاكم بالأخبار ما تبعدوش.
8: رافماغ ببليسيتي.
9: هنا سأسكت قليلا. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
10: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.

0: معكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. NIC 0W20 The Challenge Visez la performance.
1: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: اسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 48 دقيقة وكما قلنا قبل الفاصل نرجو نحكيو كورة. رياض بن نور يعلن استقالته من الترجي. جهنا
2: هذا اللي كان أعلن عليه رياض بن نور في تصريح المزيك نهار السبت وقت اللي تكلم على استقالته من منصبه كمسؤول عن فرع الرياضات الجماعية صلب الترجي الرياضي التونسي. تكلم على استقالته وجه رسالة للعقلاء وتكلم زادة على الصعوبات وحتى على صحته في علاقة بالاستقالة هذه, وكان تكلم في حوار مطول نوعا ما عن الأخطاء اللي يعتبر روحه كان قام بها.
3: حبيت معناها نعلم الشارع الرياضي وأحباء الترجي الرياضي التونسي أنه رياض بن نور يستقيل أو ينسحب من الترجي الرياضي التونسي بصفة رسمية وكلية, وإن شاء الله الانسحاب هذا معناها بإذن الله معناها لا رجعة فيه, لا هو ديبوندون لا بنتائج لا بحد شيء, ولا هو باش يصير كيما 2015-2016 نرجع. راني بالنسبة لي أنا موضوع الترجي الرياضي التونسي والتسيير في الترجي الرياضي التونسي أغلق بصفة نهائية, وإن شاء الله جاي خير للترجي الرياضي التونسي, وان شاء الله جماهير الترجي وحباء الترجي والناس الكل تلتف, لانه اليوم اني في مفترق كبير للترجي الرياضي التونسي والحديث بقيه كيك من الموسم. باش نخاطب الناس العقلاء في الترجي الرياضي التونسي, العقلاء بالذات العقلاء, استحفظوا على جمعيتكم, استحفظوا على جمعيتكم, هذه كلمه لا نقول كيفاش ولا علاش, استحفظوا على جمعيتكم وكهو.
1: استحفظوا على جمعيتكم كقال رياض بن نور. برنسيح كمحب للترجي ومتابع لأخبار الترجي, ساعة كنت ترحب بالاستقالة هذه ولا ليه؟
4: والله مش وقتها, مش وقتها ومش وقته زاد الكلام تقول استحفظوا على جمعيتكم. نستحفظوا على جمعيتنا, هذا كان جيت أنا رياض بن نور. تو نرجع رياض بن نور. رياض بن نور هو صغير دخل للترجي, رياض بن نور ولد الترجي, هو صغير لكن ولد الترجي وتحدى بمراحل صعبة وصعبة جدا في الترجي, وسمد وعمل وعاون, واللي يقول رياض بن نور ما عاونش يقول له ما تعرفش رياض بن نور,
1: ونجح
4: ونجح
1: وأخطأ كما أي إنسان يخدم
4: نجح نجم يخطأ.

0: شنو الضرب كثر عليه. خيو رياض بن نور بالكشي جايبينه من جبل مهبطين هو ما عندوش عائله ما عندوش فاميليا ما عندوش ولاد حوت وما عندوش صحاب وما عندوش يحس الانسان كي كثر عليه الضرب. انا ما نشكش وانه فما اتفاق مبدئي خاطر الرئيس باش يكلم الرئيس يرجع للرئيس باش يقول له راهو ما عادش نجم تلقاه شد وشد وحمد المد ما عادش نجم يشد استقال بعد. هذا لا يعني انه رياض بن نور راهو بعد على الترجي مره واحده. واللي يفهم الكره يعرف علاش رياض بن نور مشى للمتلوي يتفرج في الترجي خاطر راهو تكون مسؤول وتنسحب من الترجي. هاني انا بعيد على الترجي لكن اللي مس الترجي هكا كانه
1: هو اكد قال اني باش نولي باش نكمل الموسم ولا باش نعمل باساسيون هذا حاجه عاديه ما في جمعيه كيما الترجي. ولكن قال انا اليوم باش سالت حق بصفوف الاحباب باش نقعد محب للترجي هذا من يجي من ناحيه ولي حد على التعقيب على الكلمه اللي قلتها قال استحفظوا على جمعيتكم انت حبيت يقول نستحفظوا على جمعيتنا. هو ما استعملش نون الجمع قال استحفظوا على جمعيتكم للتاكيد على انه غادر الترجي ولم يعد له اي مهمة داخلها لأنه فم مهمة رئيس الترجي فم مهمة الناس الإداريين والهيئة المديرة والمسؤولين والفنيين وفم مسؤولية الجمهور. هو لا هو في الهيئة المديرة لا هو فاعل في الجمهور. رياض شو اللي إنسان يتفرج يعني ماتش كورة ويروح على روحه. نحكي على رياض مازلنا رياض اللي قال عندي مدة نحب نغادر وحسيت فما إجماع اليوم على أني ضروري وغادر. هذه كلمة قالها بعد ناخذ كلامك نصر.
2: الأقراب يعرفوا اللي أنا عندي مدة حنحب نغادر وعندي مدة معناها اللي أنا حتى من ناحية صحية ما عادش قادر معناها. ولكن اليوم أنا ما نجمش نكون في معزل عن آراء الناس. ما نجمش نكون في معزل. أنا في جمعية وأنا ربي يعلم نحبها أكثر من برشا قاعدين يسب. وعلى الأقل المرة هذه نحس اللي فما إجماع بين المنافسين وبين جماعة من جمعيتي أني أنا اخترت أنه أنا نحب جمعيتي أكثر من نحب روحي وكهو.
1: حسيت فما إجماع من الفرق المنافسة ومن جزء من جماهير الترجي قالك على أني ضروري نغادر فغادرت واستقلت وغادرت منصبي في الترجي الرياضي التونسي. أنت تعرف الرجل مليح تنافسته في البطولة التونسية ناصر تعرف رياض بن نور يمكن كانت بيناتكم شوية خلافات في علاقة بالكرة والماتشوات وكل واحد يضرب على درابه جمعيته ومصالح جمعيته. اليوم تفهم استقالة رياض بن نور؟
3: اكثر واحد نجم نفهمها هو انا على خاطر علاش على خاطر رياض بن نور والحاجه الارقام نتاعو تاكد انه رياض بن نور نجح في الترجي الرياضي التونسي. خاطر الوقت اللي نحكيو على مسؤول عمل 17 سنه ظهر لي ولا 18 سنه في الترجي الرياضي التونسي وتحصل على تروا شامبيونز ليغ ظهر لي وتسعه ولا 10 بطولات في البطوله التونسيه تحصل ظهر لي على ثلاثه كؤوس تحصل عنده عديد الالقاب اللي تخلي الرجل نجح في المسيره الرياضيه نتاعو. لكن مش يلعب وحده مش عنده جمعيات منافسه عنده جمعيات عريقه نحكيو على جمعيات اللي قاعده تحصل على بطولات مره في ثلاث سنين في الأربع سنين بشوفوا فريق يهز بطولة. معناتها كل الأرقام نتاع رياض بن نور كرئيس فرع كرة قدم متأكد إنه الرجل هذا في المهمة نتاعو نجح.
1: علاش لم تتمسك به الهيئة المديرة ولا
3: ما وجب في وقت من الأوقات يكبر الضغوطات. هو الضغوطات راهو فيها برشا حاجات اللي هي واضحة للعيان وفما حاجات اللي مش واضحة للعيان فيها برشا معناتها حاجات زادت تجم تكون في الكواليس. فما ناس زادت تشوف روحها في المنصب فما ناس يقولك علاش رياض وعلاش مش احنا. هذا موجود وهذا شرعي وهذا موجود في كرة القدم وهذا نعتبره معناتها من الحاجات اللي موجودة. ويقولك علاش في وقت من الأوقات بالرغم الضغوطات على رياض ورياض هو ديما قعد متشبث يحب يسير في الترجي بتعلة اللي برشا كلمات جانبية كما تقالت على رياض لو تقالت علي أنا قبل ذلك.
1: هي زادت قالت على رياض وتقالت على الناس الكل معناها بمعنى تقالت على خالد بن يحيى أسطورة الترجي كمدرب تقالت على معين هزو تشامبيونز ليغ في ستة شهور معناها من بعد معين كما مشيتش الأمور راهو كمية السب والانتقادات حاجة لا تصدق. وقت اللي في أي فريق في العالم معين الشعباني كان نجم يتعمل له صمبة معناها دو تشامبيونز ليغ في ستة شهور وهذه راهو خاصية نتاع جماهير كورتنا الكل. خاطر مش نحكي توا على الترجي زعما جمهور الترجي فيه المشكلة هذه لا حتى الأفريقي جمعة قبل الدربي جمعة قبل الدربي كيف راه شواد ضيع بينالتي ستاتويت وسبيل اللي قريته على شواد نتاع ناس نسيت أنه السيد هز الفريق للتتويج ولا للمنافسة لاخر رمق في البطولة.
3: هو مش كيف رفيق خاطر الفرق ما بين مدرب ما بين مسؤول يفرق. مدرب هذيك خدمته مدرب في نهاية الأمر أنت مطالب بنتيجة بالروندمون الناس تحب بنتيجة وروندمون وإفيكاسيتي وتغفس ليكيبات الكل هذيك خدمتك.
1: والمسؤول
3: زاد كيف مسؤول زاد كيف عنده أوبليغاسيون دو ريزولتا. اليوم الأرقام اللي عملها رياض أنا نعتبرها مهمة أنا حسب رأيي أنا الشخصي ونعرف الرجل شنو يعمل في الليكوليس ونعرف شنو خدمته وسهروا على الترجي معناتها يقف على كل ديتاي. راهو الليكوليس اللي ما تاخذش الناس بالناحيه السلبيه راهو برشا ناس كي تقول كوليس تقول حاجه سلبيه راهي حاجه يحمي جمعيته بالطرق الكل وهذه تتطلب معناتها انا كان نهار سلتني على رياض قلت لك انا بعد ساعات يلزم واحد يعرف كيفاش يخرج انا رياض نعتبر انه خرجته هذه اتاكد انه هو عرف وقت يخرج وقت اللي حس انه الضغط كبر عليه الضغط ما عادش قادر يتحمله هو في شخص يقول لك انا تعبت معناتها من نجم يكون مرض ما فرصه باش يعطيها الناس اخرين نعتبر حاجه مهمه برشا
1: باش نوضح ولا مانيش قاعدين كي حكيت انا مثلا على رياض مانيش قاعد نقول انه ما يلزموش يخرج ولا اما ديما طريقه الخروج نتاع المسؤولين في الكوره طريقه الخروج نتاع اللاعبين نتاع المدربين فيها برشا معناها تو رياض نجم تقول يزي انت 17 سنه يلزم روح جديده يلزم دم جديد نفهموا الكلام هذا اما المتركاج نتاع السبين وكذا هذيك اللي يقول يا اخي بريتو ما نسيت له 17 سنه ما عملش يوم حاجه تبهين ما عملش يوم حاجه تعاون فيهم الترجي هذيك اللي ما يعجبنيش في الكوره الكل لو انا عطيتك الاكزامبل نتاع شوات في الافريقي عطيتك الاكزامبل نحكي ولا رياض ومدربين في الترجي ومدربين في الافريقي وفي الاتوال رضا شرف الدين ربي يفرج عليه في سوسه هيك العقليه ذيك راهو باش نخلطوا ملعبيه ما عادش تحب تكور وانت ريت ما عادش تحب تشد ومسيرين ما عادش تحب تسير ولكن انه باس بات سنه تقول يزي مشكور على اللي عملته اعطيني روح جديده هذا مفهوم جدا جدا جدا لانه ذيك سنه الحياه التجديد باهي ويجيب روح جديده 10 ثواني شكري الواعر شكري الواعر
3: شاطرك الراي في الموضوع هذا
1: فما
3: بالنسبه لي انا ما فما حتى مسؤول ولا انسان خدم خرج من باب الكبير ما له هذاك نكران جميل موجود
1: في التقرير الواعر في كلمه 10 ثواني
3: لاعبي تاريخه في الترجي هذا التونسي يشفع له باش يكون مسؤول الاولاني في الترجي ان شاء الله ينجح وربي معاه ما نجمو نحكيو على شكري تو بعد ما الترجي الراضي التونسي اليوم الحاجه اللي باه شكري باش ياخذ ليكيب على بكري عنده شوا باش يغرب اللي في
1: عنده سيزون باش يحضر
3: عنده شوا باش يعمل اللي يحب
1: اش حتيد لشكري في العقد
4: اليوم باش نحط قاعد نكتب فيه هنا ورابي بس ورابي باش يعمل الفصول كل وانت ملك الفصول في العقود ويزمنا نعملوا استراتيجي نتاع الناس صعيبه برشا شكري يستحق المنصب هذا شكري ود البارك وكل لكن زاده مهمة صعيبة وربي معاه تول تكون أنا أكد لك تليفون وراه ما يسكتش ورانا معاك ورانا جمعية وشنار صعيبة ياسر مسؤوليته بيزم يعيش في البارك عنده مسؤولية الفستير أما الحاجة الباهية بش يعدي لدينا بتاع الاسبيرانس للملعبية هذه كلمة لعبية هو شاحت لي جبينه هو عمل لي زوز شلوط هو واحدة أديداس في راسه مع شكري سبري بطحة شكري لا عنده لا واتساب لا شيء
1: ألو ما عندهش واتساب
4: ما
1: عندهش تليفون
4: والله بطحة
1: ما تحليلي فيهم حتى ما عندهش واتساب
4: معناتها بطحة شكري لا انترنت لا انستغرام لا شيء معناتها ان شاء الله لدين هذايا نتاع شكري يتعدى الفيستير واكيد باش يتعدى وان شاء الله نشوفوا دي ريزولتا باهي.
1: حسعيد للتراجي حسعيد الشكري في المنصب نتاعو اللي تاكد بنسبه كبيره مازلنا ما شفناش حاجه اوفيسيال يذول على صفحه الترجي ولكن الكلام كبير على انه شكري سيتولى خليني نقول تسيير الامور داخل الترجي بعد رئيس النادي بسير حمدي المدب شكري باش يكون هو مشرف عام بوتيتر باش يكون رئيس فرع مازلنا ما نعرفوش التفاصيل ولكن يبدو انه التحاقه بالترجي سارة شبه مؤكد فاصل ثم نواصل
5: رافماغ ببليسيتي زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
6: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت من جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
5: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا مثلين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: نختم اخبارنا بالرئيس الامريكي دونالد ترامب والبيت الابيض اللي انخرط في عقلية دونالد ترامب، ولينا فريمو باش فيسبوك نتاع جو معاش الميزون بلوش تفاصيل.
2: هو قادر على انه يعمل التراند ويثير الجدل باي حاجه، على خاطر نحكيه وعلى انه حساب البيت الابيض على وسائل التواصل الاجتماعي نشر تصويره دونالد ترامب ببدله رسميه ومعها مسدس في محاكاه شخصيه جيمس بوند الشهيره، معها عباره اللي نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وضمنة التغريدة، رابط يعلن بدء البحث على بوند الجديد. وهذا جاي كرد فعل على الأنباء الفنية اللي كشفت على تجهيز الفيلم الجديد من السلسلة هذه بإشراف الخبيرة نينا جولد اللي كانت أشرفت قبل على كاستينج سيري Game of Thrones. ولكن نحكي وزاد على أنه ملي دونالد ترامب شد ولايته الرئاسية الثانية، شهدت حسابات البيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي تحول لافت في طريقة نشر البيانات وأخبار الرئيس، الشيء اللي أثر بعض الجدل. ونعتبر البعض اللي طريقة البيت الأبيض ولات أقل تقليدية وأكثر مراعاة واستقطاب لشريحة الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يروا ناس أخرين اللي هي ولات تفتقر للجدية.
1: حاتم هو رب من أشب الموسيقيات اللي تعملت في تاريخ السينما، لكن الخطأ الفادح اللي عمله سيكو جيمس بوند تابع المخابرات البريطانية وال
3: ممكن ما يعرفش ترامب
1: بلوش هو عطيه
3: الأفلام الكل بتاعه
1: عطيه الواحدة يحب يظهر
3: عجبته التصوير والموسيقى
1: والتصوير معني سيختو تخش عليها فيش متاع فيلم وفما فيلم كيفا أكمباني فينا الماء أنا يظهر لي
3: كان جاي مويك بترامب روحت أشرفتك ما هيموش تركي
1: وبلس قريبة للحومة
3: للعركة
1: اللي غادي دوك فينا الماء هو قاعد يعمل في حرب عصاب على المعنى على الإيرانيين، لكن يظهر لي الإيرانيين متملحين سامحوني في الكلمة تماما من تصريحاته، ما عادش يأثر لا على السوق حتى سوق البترول فقتش يعني ينجم يقول أي كلمة وأي تصعيد وأي توعد وأي اللي مارشيسو يعني فريمون ما عادش حتى حد ماخذ عليه. وهذه بالحق هذه تحسب معناه اتصالين سفريك، هو قاعد يغرق في السوق الإعلامية معناها بتصريحات نحن يمكن نظهرنا نبهت إلى آخره، لكن ما تنسيوش راهو فما حملة انتخابية عن قريب، وإذا كتب هو ما كتبش جيمس بوند كتب Make America Great Again، خاطر هو الأصل ديما يتوجه بالخطاب متاعه للناس اللي تفوتيولو للناس اللي هم يتبعوا فيه للسوق الإلكتورال، خاطر عنده سوكل ينجم يربحوا الانتخابات. دونك الخطاب ذوكم يطمن فيهم اسمع سيفري مشيت للسين فريمون
3: مسكر
1: الامور اما اخوكم في اخر دقيقه
3: جيمس بوند
1: ستوب ستوب ستوب
3: جيمس بوند حتى كانوا بريطانيا مالت جيمس بوند. يلا كما قلنا في طوفان الاقصى ثم قبل 7 اكتوبر وبعد 7 اكتوبر ثم سياسه اتصاليه سياسيه ودبلوماسيه ما قبل دونالد ترامب ومن بعد دونالد ترامب، لانه كي باش يفتح الباب البرشا باش يتبعوا دونالد ترامب فيها التفصيلات الصغيره اللي ما تعودناش عليها، رئيس يهبط روحه في جيمس بوند غدوة يهبط روحه في هيئة زورو بعد غدوة ما نعرفش نختار الشخصية سانسبير دوسا وكاني معناه وكانه صفحات نتاع مثلا ترجي وفريقي مش اوفيسيال
4: ولا رف ماك
3: مش اوفيسيال
4: نفس التفكير
3: معناه كاني انا نلعب هكا والا صفحات كما قلت ترجي وفريقي مش اوفيسيال يدقدقوا في بعضهم يدقوا على بعضهم. نحكيوا على رئيس الولايات المتحدة الامريكية. الاخبار ثم نعود رف ماك

0: Publicité.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتا اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج
3: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعه سعيده الساعه تولي ساعتين ونص ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام صوتك

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لمواجهة العادة تتسويت الكويز. كويز سؤال رقم واحد، ثقافة عامة، ما هو الحيوان الذي لا يستطيع التحرك إلى الخلف؟ زيدونا
1: إلى الخلف؟
0: آه.
1: يظل لي رفيق إن شاء الله. لا شو يقولك العلوش كبش
0: ديجا كي يتنطح يوخر العلوش
1: صحيح وكذا. رفيق خلينا نقوله الغزالة.
0: الغزالة
2: قلتونا كروكوديل.
0: كروكوديل
3: فكرون
2: تمساح
0: فكرون.
1: هاي عمري ليه تفكروني.
4: القرش.
0: القرش
5: تمساح
0: هاتم
2: ذالي الكنغ.
0: كنغر.
2: كنغر.
0: كنغ.
2: تربش بيه.
0: كنغ. الكنغرو. جواب صحيح حاتم بالحاجة.
1: حتى الفكرون رفيق.
0: هو الكنغر وليس الكنغ صغار اللي تسمه في عمي حاتم. عمي
2: كنغر. كنغر.
0: في العربية مازال يقريتيوت الكنغر. جواب صحيح.
2: يضلعوا.
0: يلا السؤال الموالي. زيدون.
1: هاي باب.
2: مرة تولي حاجة.
0: ناصر.
6: آه باترون.
0: البيت الشعر معروف جدا، من قائله نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يألفه الفتاة وحنينه أبدا لأولي منزلي، من القائل؟
1: نزار القباني.
0: برنسة.
2: نزار القباني.
0: غلط.
6: نزار القباني.
0: ما بدلك شيء غلط. إذا كان فورماتها بشي
2: محفوظ
0: ما يقنعوا حد. جيل.
5: أحمد رامي. أحمد شوقي.
0: غلط.
6: محمود درويش.
0: غلط.
2: بالحق
5: أحمد شوق.
2: مش هبو في راس الحمداني.
0: غلط.
5: قديم ولا جديد؟ إليتو
0: إليتو باش نستعرفوه خاطر البيت نستعملوه برشا. أجوبة خاطئة. هو أبو تمام الطائي. أجوبة خاطئة. لي
2: خو حاتم.
0: خو حاتم أبو تمام الطائي. خو حاتم الطائي المعروف بل شنو زيدون حاتم الطائي
1: بل
0: بكلم حد باش معروف بالحب وشنو آخر
1: والرومانسية
0: وشنو آخر
1: والدفء العائلي
0: يقول معروف بالكرم كرم حاتمي يقول لك مش حاتم بالحاجة
1: حاتم تاول أمور ما تعجب
0: فمش إمكانيه متاع كرم كبير. يلا السؤال الموالي زيدونا.
1: هاي بابا
0: مشيت انت يومك تعمل في مشوى
1: خليها للتلفزة على السباحة
0: في فرنسا.
1: اي باي
0: مالتو مشوى قلتو مسيو سيلفو بلي
1: جرياد ميكس على الطريق العام على الشوم
0: سيلفو بلي مسيو جرياد ميكس ما كذا كذا كليت بكذا امك قال لك يا وليدي راه ناق شويه كليل
1: يا بابا
2: بابا
0: قول له
1: سيلفو بلي
5: رشا
1: دون موا اون بلانت كي سافور لا فيوند
0: كي سافور لا فيوند كي سافور لا فيوند هي سافوري لا فيوند برنس
2: كليل والزعتر نعرفهم هكا
0: اعطيني الكليل عندك ولا يلا
2: ما عنديش تو
0: ما عندك شكرا لك برنس ناصر
6: جراندي نقولوا كليل
0: جراندي جيان عندك خليك رامي
6: ايبيل
0: ايبيل حاتم سي افيك لا لتر
2: اغ
0: جيان
5: اغ رومارين
0: رومارين جواب صحيح حاتم جيان لو رومارين الكليل. جغرافيا، ما هو عدد دول حوض نهر النيل؟ قديش من دولة حوض نهر النيل؟ 3 2 1 زيدون
1: 4
0: ناصر
6: بلي 3
0: برنس
2: 4 5 وحسبتهم في صفيس
0: رامي
6: 6
0: جيان
5: 4
0: كل الأجوبة خاطئة حاتم
2: 7
0: مصر السودان وجنوب السودان أوغندا أثيوبيا الكونغو بوراندي تنزانيا رواندا كينيا إريتريا 11 الأقرب حاتم نقطة ولكن 11 إن دولة نعتبره جواب صحيح. ما هو البلد الذي يطلق عليه لقب بلد المليون حافظ للقرآن؟ يتكلم حد ناصر يلا ناصر
6: في بدي إيران.
0: إيران. زيدون
1: اليمن.
0: اليمن. برنسة
2: السعودية.
0: السعودية. جيهان
5: باكستان.
0: الباكستان. ربروم
6: اليمن.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة.
2: موريتانيا.
0: موريتانيا موريتانيا
1: عيطوا لها موريتانيا.
0: زعما نروح معك في العربيه هكا ونطق الكل
2: صحيح. عاد خليني يوم واحد يتكبس
0: فيهم الكل غادي
3: في موريتانيا.
0: موريتانيا كيما تعرف هذا يقولوها، ولكن ليست بموريتانيا رغم انه بلاد يحفظ شعبه القران بدرجه كبيره، ولكنه بلد المليون حافظ هي ليبيا الشقيقه. اجوبه خاطئه لراف ماجور. صفر من النقاط. السؤال الموالي زيدون ناصر.
6: باترون
0: جيهان.
5: حاضر.
0: ما معنى كلمة لا سينوفوبي؟ هو الخوف من ماذا؟ لا سينوفوبي. زيد.
1: سونو يخاف من الصوت، سينوفوبي يخاف من الصمت، حاجة ما تبدأ في بلاصة ما هيش فيهاش حس،
2: خاف من الضوء.
6: الفايق قضية ما تجب تكون كامل العملية
0: من العملية اللي يعمل عملية
6: عملية يعني.
3: عملية حسابية
0: يبدأ يقول الفايق قضية ما تجب تكون هو وقتها ما عندوش
3: ريبورت صحيح يربح في الوقت
0: معناه ينجم يجي في عينه بروجيكتور يقول خوف البروجيكتور أول حاجة هكا ونتندو يربح في الوقت. الفايق هذه ما تنجم تكون كان والكلمة الأولى اللي جات
2: عنده جراندي والفايق
0: جراندي والفايق يلا
6: نقول لك والله ظني نعرف الخوف من الكلاب.
0: كلاب جيهان
5: ما عندها علاقة بالسينما.
6: ما
5: باش نقول بالسينما.
0: سينما
2: بالكلاب خاطر السينو هو كلب معناها بال
0: كلاب باليوناني. الجواب صحيح. برافو رامرو. برافو حاتوم.
6: اسمع فايق في بالك البارح معز معايا قلت له برفايق
0: بالحق
3: نشوف قد نشوفوا فيه
6: عملنا لك ديديكاس وتحية وشيخنا.
0: سلموا علي برشا معز. سلموا علي وعلى كل الفريق. يلا يا السؤال الموالي
3: وعملنا لك ديديكاس.
0: عملنا لك ديديكاس
2: بعضهم
3: مرقد شرف.
0: ايه تحييكم يا
6: على شي حب رفيق العباد الكل تم متواضع رفيق.
0: لا مش متواضع ما تقايش ناس الكل
2: متواضع.
0: يلا السؤال الموالي. ما معنى بالفرنسية كي نقولوا être au taquet؟
6: être attaqué
0: او
2: تاكي او مقسومة.
0: انا مش نعرف معناها اتخ اتاكي.
3: لا لا نعمل في العكس خليني نخمم. مامان ادعوني يعني
0: ادعوني ادعوني. الفريق ما بيجمعش فريق مش واحد. يلا اتخ او تاكي
1: كيما اتخ بروتيجي رفيق.
0: اتخ بروتيجي
2: اتر كوانسي دون زان كوان.
0: كوانسي دون زان كوان. برنس ناصر.
6: زاد من عليك
0: زاد مين عليك. دونك الكل مشيتوا في اتاكي
3: العكس تاعها.
5: ايزولي هكا على روحه منبوذ مع الحيط واش سي
0: عاود لي شنو
5: منبوذ ايزولي حد واحد و...
0: منبوذ ايزولي
5: ايزولي معني على الحيط.
0: باهي رامي
3: فمي ما عندوش اصحاب.
0: ما عندوش اصحاب حد
2: اترون اليرت تحضر في روحك عندك خطر داهم وانت قاعد معناها تستعد لذلك
5: الاهبه
0: ما يهمش انت تفسر لك وقول لي صحيحه ولا احكم انت اذكر هذا اللي في مخك ولا ريبونس. اترو تاكي يعني avoir atteint une limite infranchissable se donner à fond.
2: اي معناها هذا معناها محضر روحك للحاجه
0: كبيره سودوري افون افوار اتان اون ليميت انفرانشيسابل اتوكي
2: متاهب الترجمه الصحيحه
0: نعتبروها جواب صحيح. هات بالهاج نقطه. يلا كوره نحكي ولا ربط الابطال الاوروبيه الجمعه الجايه النهائي ما بين البي اس جي وارسنال بتاريخ 30 يظل يجي نهار السبت. نهار السبت سهريه كرويه بامتياز صالح السعيد للبي اس جي. ولكن سؤالي لهنا على أكثر الأندية وصولا لدوري أبطال أوروبا وللدور النهائي. أكثر الأندية وصولا في المركز الأول نلقاو 18 النهائي 15 لقب
1: ريال مدريد. يعني حرقت هنا
0: مدريد
2: في خطر ظهر وصع
0: بالك
2: مش 15.
0: من هو الفريق الثاني في خوض النهائيات في خوض الدور النهائي؟
2: دور النهائي
0: شكور زيك.
1: بايرن ميونخ.
0: بايرن ميونشن. برنس.
2: ليفربول.
0: ليفربول.
6: بايرن.
0: جيان.
5: بايرن.
0: حاتم.
2: لوجيكمون بايرن برا قول برشلونه انا مثال.
6: اي والله
0: برشلونه بعيده برشلونه.
2: بايرن من.
6: والله يا بايرن ليفربول انا مع الحاجه.
0: المركز السادس 8 نهائيات شو كل البريود اللي سيطرت فيها البرسا يزو إكرازي طول الموند
3: قديش خذيه؟
0: 8 نهائيات 5 ألقاب
5: سبا
0: قارن بالريال 18 نهائي 15 لقب احنا في وقت ما نحسوا كان البرسا معناه موجوده
4: عمرنا ما حسينا كيك.
0: المركز الخامس اليوفي 9 نهائيات هذا مرتين
4: هذيك عاد
0: اكثر فريق منحوس
2: الانتر
0: بعد ليفربول 10 نهائيات 6 ألقاب
4: بايرن
0: بعده البايرن 11 نهائي
2: الانتر
0: 6 ألقاب
4: دي انتر شو ميلان يمكن
0: بالتعادل ولكن بعدد الألقاب تتصنف هي في المركز الثاني لأنه هزت أكثر من البايرن 11 نهائي 7 ألقاب ميلان الإيطالي لوغرو ميلان الأجوبة خاطئة ميلان المركز الثاني بعد الريال في عدد الألقاب وكذلك في عدد الأدوار النهائية. السؤال الموالي زيدونا
3: يا بابا نسمع فيك
7: سؤال رقم 9 عرف
0: مش بتغلط في الأسئلة
2: يجيبه مصحاح كيحسب
0: السؤال يقول بالإنجليزية انت في الانجلتير عندك علوش كما اشترينيه في التلفز ذكر
3: هزيته معي
0: الانجلتير قاعد بيه في الوتير سوف كو في الوتير فما يشكون يذبح لك هبطت اللوتة باش تقول لهم زازار can you help me please
3: I need
0: the killer
2: يجزو يكلفتو
3: يجيبولك أساسان ذان على العلوش
0: سيريال كيلر
3: يا أخي أنا بدأ في الريسبشن ورابط العلوش
0: باش تهبتوا معاك معناها
3: في الشومبر باش نفتحوها في الباركون بطلع على البخير
0: برنس
7: I need butcher
0: butcher
2: بوشي
0: بوشي
3: بوشي
5: باوتشر نو
0: باوتشر
2: مش نقولك باوتشر
0: لا
2: مش باوتشر
4: هي كان
0: عاتم
2: باتشر
5: بالاو
2: تتقرا بالاو
0: بي
5: او
0: تي سي اش او ار
7: باوتشر
0: باوتشر انا نعرف باتشر جواب صحيح حاتم بالحاجة الاقرب والنطق صحيح لسير الشبرنس ياخو نقطة لانه قيدوم ولانه انجليزي
2: كان عايش
3: والسي بي سي سابقا
0: ولد شنو
3: CBC
0: إذا تكلمت رو فما غلط غلط
3: غلط إيه هاو كارب
2: غلط تركي مبوتشر
0: يلا السؤال الموالي
3: رفيق عنا رينيون بعد على التلفزة تكون حلقة خاصة قبل العيد
0: وي
3: أيبي
0: شو معنى
3: خاطر بعثوني على الرف ماك قالوا لي بربي يحكيوا على العيد قلت لهم هاني بلغ
0: تكون حكيوا على العيد مالاش نحكي
3: اي فما سكوبات عندك حاجات
0: تكون كبيره برشا
3: اول مره باش يكون بلاتو فيه رحبه
0: فيه
3: رحبه وتفاعل غاد
0: ونشريو في المباشر
2: وكل كرني كاري يروح بعلوش
0: سؤال سرعه
3: يلا
0: من هو النبي الذي بشر ريفليكسيون اسرع من هو النبي الذي بشر بيحيى
4: موسى
5: زكريا
3: زكريا
0: جهان الأسرع ليس بموسى وسيدنا زكريا الذي بشر بيحيى بعد بلوغه الكبر
3: اسمه زكريا.
0: أعطيونا النتائج أعطيونا النتائج حاتم 6 جهان 2 الحاج ورامي 1 زياد وناصر رفوزي سر
3: مرسي بركي عندي ايش اسمه
4: البوتشر
0: انت قلت كيلر
5: تيتا
0: ناصر سفر الفائز حاتم بالحاجة
5: وبليش عواصم
0: وبليش عواسم شكرا لكامل الفريق بربي قبيلة قريت آية من عرش نعاود نصلح كي نغلط كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ذو اللي زيد غلط قال فاز فوزا عظيما وإنما صلحت لكش فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما عاش تكلم في القرآن
3: ما عاش تكلم ما اللي أنت عود كملها خاطر تخليني وبليجين
0: قتيلك أنك وقفت وأدخل الجنة فقد فاز المعنى صحيح شكرا لك ذكروا اليوم أنه العشر
3: الهجة
0: أحسن الأيامات ربي يتقبل منا ومنكم وأكثروا من الذكر كل نخدم وكل لهين فلنعود لساننا على الذكر في أيام تفضيلة والدعاء ومناجاة رب العالمين ورب العالمين إن شاء الله لن يخيبنا وستكون دعواتنا مجابة بإذن الله في الأيام هذه
3: ربي يا رفيق ديديكا سبيسيال صاحبي وعشيري أنيس بن جلال اليوم يحتفل بعيد ميلاده شاء الله عيد ميلاد سعيد او عيد ميلاد وبطوله سيف يستنى حلو برشا.
6: رفيق عندنا مستمعة وفية من قباط تريانة وهي مديرة بتاع قباط تريانة، مشيت بحذاها نهار الجمعة قالت لي راني نسمع فيكم محلاكم ومحلى ليكيب نتاعكم، حبيت نسلم عليها ونسلم على الناس اللي يخدموا معاها الكل وربي يحفظها ان شاء الله.
0: نسلموا عليهم ونسلموا على كل المستمعين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ملتقانا غدوة في حلقة جديدة. شكرا ريم في الاعداد، جيهان السليني في الاعداد، صديقنا المخرج عزيز في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم احلى تحية، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا، كما قلت ساعات فلنختنمها ما ننساوهاش في وسط الخدمة، اللي يقدر يصوم يصوم، اللي يقدر يصلي في وقته، واللي يقدر يدعو رب العالمين، واللي يقدر يذكر رب العالمين الصدقة الزكاة، فلنتنافس على الأعمال الباهية في الأيامات هذه، لعل رب العالمين يفتح لنا أبواب رحمته إن شاء الله في أيام يستجاب فيها الدعاء، وهي أقرب الأيام لرب العالمين. ملتقنا غدوة في حلقة جديدة، شكرا لكم أسعد الأيام، جمعة مباركة على الجميع، باي باي، تشاو تشاو.

0: راف ماج. راف ماج رديف. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2 على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس كيما كل صبحيه نطلع عليكم وين ما انتم تسمعوا فينا في تونس او خارج تونس في الجاركم والا في الطريق. طريق السلامه للجميع. صباح من زمان على ديوان فام كل صبحيه من الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح. ترافقكم ايمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الاخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. انطلاقتنا تكون بدعيوة، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم في ثاني أيام ذي الحجة ارزقنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، واغفر لنا ذنوبنا واكتب لنا الخير والسعادة والقبول. اللهم اجعل لنا في هذه الأيام دعوة لا ترد ورزقا لا يعد، وافتح لنا أبواب الخير والبركة والفرج. اللهم ارزقنا راحة البال وصلاح الحال، وحقق لنا ما نتمنى، واكتب لنا الخير في الدنيا والآخرة. اللهم بشرنا بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، وبشرنا بالفرج كما بشرت يعقوب بيوسف. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد أخرجنا من الضيق. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا، وصلاة تزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنة، وتزيدنا بها في الرزق سعة ويسرى، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه ومن والاه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ادعي وربي قد ما تقدروا في الأيام المباركة هذه، لعله التغيير يكون بعدها أو خلالها، لعله كل ما كنا نتمناه أو ندعيه به على امتداد السنة يحقق إن شاء الله في الأيام المباركة هذه، واستعدادا لليوم العظيم، اليوم المشهود، يوم عرفة. هذه صبحيتنا على ديوان أفام. ننطلقوا بالموزيكا. نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
0: صباح الخير تونس،

0: صحة لي.
1: أين نحبك يا مزيانة، صحة لي وصحة ليك. هذا جديد لطفي بوشناق، شكون اللي قال لك كبرت؟ نهديها لكل المتابعين اللي قاعدين يسمعوا فينا، كل المتابعين اللي حسوا هكا في الدنيا خذيتهم والزمن قاعد يتقدم بهم بشوية بشوية، يقول لك أنت توا أكثر من قبل تهبل. هذه الكلمات الجميلة متاع لطفي بوشناق، الموسيقى الجديدة متاعه. سينو كيفاش حالة الطقس تسويت في الميديو؟ طقس اليوم الثلاث 19 مايو 2026 يتميز بسحب عابرة على كامل أنحاء البلاد، تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة. البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف وين تتراوح القصوى بين 23 و 26 درجة بمناطق الشمال، وتوصل لحدود 30 درجة ببقية الجهات. أوقات الصلاة 3 الصبح كانت مع ماضي 23 دقيقة، ظهر نص نهار و 23 دقيقة، صلت العصر مع 4 و 6 دقائق، صلت المغرب مع 7 و 26 دقيقة، وصلت العشاء مع 9 و8 دقائق. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو. واقترحنا لليوم كتاب العنوان متاعه القطعة النادرة لشخصية أقوى وحياة أحلى. وقت اللي تحس روحك في عالم مزدحم بالناس فيه عديد من نسخ المتكررة، وتتسائل علاش بعض الناس ينجحوا في أنهم يخليوا أثر واضح، وفما ناس اللي يتعداوا من غير بصمة تذكر. الفرق لهنا ما يصنعوش الحظ، ولكن طريقة بناء الشخصية والوعي بالذات. الفكرة المحورية متاع الكتاب هذية انه التميز مهوش حالة تمنح، ولكن نتيجة اختيار واعي لتطوير الذات، كسر القوالب الجاهزة، وبناء شخصية قادرة على التأثير والاستمرار رغم التحديات. اول حاجة يحكي عليها الكتاب هو الوعي بالذات، اللي هي نقطة الانتباه. كل إنسان يمتلك نقاط قوة، ولكن القليل منا ينجح في اكتشافها أو استثمارها. والقاعدة الذهبية لهنا تقول ما تقارنش نفسك بنسخ منتقات من حياة الآخرين، ولكن قارن نفسك بنسختك السابقة فقط. ثاني حاجة اللي يحكي عليها الكتاب هي عقلية الوفرة بدل التنافس السلبي. الشعور بالنقص يجي من الاعتقاد أنه نجاح الآخرين يقلل من الفرص متاعك. لهنا يقولك غير منظورك من المنافسة إلى الإضافة. كل شخص يملك مساحة مختلفة من التأثير، واللي تقدمه أنت ما يمكنش نسخه بالكامل. ثالث حاجة القوة الحقيقية في المرونة النفسية. التميز ما يظهرش فقط في لحظات النجاح، ولكن في طريقة التعامل مع الأزمات. بقعد ديما نسأله علاش هذا صار لي، السؤال شنية يلزم نتعلم من الموقف هذا. رابع حاجة هي الجاذبية اللي تجي من الاتساق الداخلي. انه الكتاب يأكد انه الحضور القوي ما يعتمدش فقط على المظهر والا على لبستك وحضورك، ولكن الانسجام بين الفكر والسلوك. يقول لك حافظ على تطابق افعالك مع مبادئك، اسلوب هيك هادئ يعكس ثقتك الداخلية، وتعامل صادق يترك اثر حقيقي في الاخرين. القيمة الحقيقية تبنى من الداخل قبل ما تتشاف في الخارج. خلاصة الكتاب يقول لك اجعل وجودك مختلفا بطريقة طبيعية، فكرك يكون أصيل، سلوكك يكون واعي، وحضورك لا ينسى. العالم مليء بالتشابه، ولكن دائما يبحث عن ما هو نادر واستثنائي، فكن أنت القطعة النادرة. وكان هذا مقترحنا لليوم في صباح الخير تونس. نوصلوا معكم بالموزيكا ونمشيوا الغنية من غنية سميرة سعيد، الغنيات اللي ما تتنسيش الحقيقة، اللي فيها زادة معاني جميلة. بنلف لسمع موزيكتنا، نرجع بعد شوية في شات متان على ديونا فهم صوتكم.

0: اللي موجود في الرحبة. حبيت نعطيكم اخبار البارح الاثنين 18 مايو 2026، انطلقت عمليات بيع الاضاحي متاع العيد بالميزان في تونس في زوز نقاط بيع في منطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس تحت اشراف المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة. بالنسبة للاسعار المرجعية هي كالآتي: أقل من 45 كيلوغرام 27 دينار للكيلو جرام الحي، بين 45 و 65 كيلوغرام 25 دينار و 800 للكيلو جرام الحي، أكثر من 65 كيلوغرام 23.8 دينار للكيلو جرام الحي. كما دعت السلطات المواطنين للتوجه نحو نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة الصحية والاقتصادية لضمان جودة الأضاحي والحد من المضاربة والأسعار العشوائية، ومن المنتظر أنه تتوفر أيضا نقاط بيع إضافية في عدة ولايات من بينها سوسة مع تخصيص بعض النقاط للبيع بالميزان. هذه في علاقة بانطلاق بيع الأضاحي بالميزان اللي أبدأ البارح. سينو خلينا نمشي وتدسويت لدراستنا في شات ماتان. باش نحكيو على السيلفي يا جماعه، هكا التصويره اللي مغرومين بها الناس الكل. هز التليفون وصور السيلفي، في بالنا لحظه عفويه نجمو نتشاركوها مع اصحابنا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن اليوم ممكن تتحول المصدر بيانات حساسه من غير ما ننتبهوا. مؤخرا حذروا خبراء الامن السبراني انه الصور الواضحه اللي تظهر الاصابع بشكل دقيق ممكن انها تسمح باستخراج تفاصيل البصمات، خاصة مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات تحسين الصور. الفكرة ممكن تظهر لنا كأنها سيونس فيكسيون، ولكن تستند على وقائع حقيقية. سنة 2017 نجحوا باحثين في اليابان في إعادة إنشاء بصمة إصبع من صورة عالية الجودة وقع التقاطها من مسافة قريبة نسبيا، ومع التطور الحالي في التقنيات متاع التكبير وتحسين الدقة وليت الخوارزميات قادرة على إبراز تفاصيل دقيقة جدا من الصور المنشورة على الإنترنت. يعني لنا نتسائل هل أنه كل شخص معرض للاختراق؟ الخبراء يوضحوا أنه الحكاية مش بالسهولة هذه، فمعظم أنظمة بصمة الإصبع الحديثة سواء في الهواتف وإلا البنوك تعتمد على تقنيات أمان متقدمة كما قراءة العمق، الحرارة، الأنسجة الحية، مش فقط صورة مسطحة للبصمة. أذك عليه اختراق الأجهزة عبر صورة سيلفي فقط مازال أمر معقد ونادر، ويستهدف غالبا شخصيات حساسة أو أصحاب حسابات ذات قيمة عالية. مع هذا تبقى الوقاية ضرورية. ينصحوا مختصي الأمن الرقمي بعدم نشر صور عالية الدقة تظهر الأصابع بشكل قريب وواضح، خاصة إذا كان الإضاءة قوية. يفضلوا تفعيل وسائل حماية إضافية كما التحقق بخطوتين وعدم الاعتماد على البصمة وحدها لحماية الحسابات المهمة. اللافت اليوم أنه البيانات الشخصية ما عادش تقتصر على الاسم أو رقم الهاتف، ولكن أصبحت تشمل ملامح الوجه متاعك، الصوت، وحتى طريقة المشي. وهذا ما يخلي الوعي الرقمي ضرورة يومية مش رفاهية تقنية. وفي النهاية ممكن تظهر لنا صورة السيلفي مجرد لقطة عابرة، ولكن تذكرنا أنه العالم الرقمي يحتفظ بتفاصيل أكثر مما نتوقع، أنه الحذر في عصر الذكاء الاصطناعي أصبح جزء من ثقافتنا اليومية. وكانت هذه شات ماتان لليوم. شات ماتان. نواصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، أغنية طريفة لمحمد منير نسموها تدسويت. نرجع بعد شوية على ديوان فهم. نهاركم أسعد الأيام.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: راديو ان اف ام صوت كوم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: 46 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل من جديد. بعد شوية جولة في أهم ما جاء في جريدنا التونسية. سنقبل هذية البارح صديقنا يوسف بن مومن احتفل بالعيد ميلاد متاعو. عمته يسرى بن مومن تقول له نحبك برشا يا يوسف، كل عام وانت فرحة الدار، كل عام وانت الضحكة، إن شاء الله من نجاح إلى آخر، ويخليك ليا يا روح عمتك. صديقتنا يسرى بن زغوين تقول يوسف نحبك برشا ولي نحيك علينا هذا اهدى اليوم. سينو خلينا نمشي وتود سويت لنصيحتنا.
1: نصيحة اليوم:
2: في حياتنا اليومية ممكن نتعديه بمواقف توجعنا حتى من غير ما نعرف تفاصيلها الكل، كلمات اتقالت في غيابنا، نوايا خفية، خيبات جيت من أشخاص وثقنا فيهم، أو حتى ظلم ما نجمناش نثبتوه. ساعات نحسوا بالعجز لأنه الحقيقة ما تظهرش بالوقت، ولأنه بعض المعارك تدار بصمت بعيد على عينينا، ولكن فما حقيقة تمنح القلب طمأنينة. كل ما يحدث في الخفاء ظاهر أمام الله بلا حجاب. ربي سبحانه يشوف الحاجات اللي ما نشوفوهاش، يسمع الحاجات اللي ما توصلش لأسماعنا، ويعلم ما تخفيه القلوب قبل ما تنطقوا الألسن. الفكرة هذه ما هيش مجرد هكا عزاء روحي، ولكن دعوة للسلام الداخلي. الإنسان اللي يتيقن أنه العدالة الإلهية ما تغفلش يتخفف من عبء مراقبة الناس وتتبع النوايا متاعهم. قدش من شخص حاول تشويه غيره بالكلام من بعد انكشفت الحقيقة مع الوقت، وقدش من إنسان ظن به السوء ولكن كان قلبه أنقى مما تتخيلوا. الحياة مليئة بالمواقف اللي تأكد أنه الزمن وحده قادر على كشف الأقنعة، ولكن ربي سبحانه يعلم الحقيقة منذ البداية. الطمأنينة الحقيقية مش أنك تربح كل المعارك، ولكن أنه قلبك يقعد نظيف رغم الخيوبية اللي دايرة به الكل. وفي النهاية إذا كان حسيت نهار أنه فما شكون ظلمك، وإلا فما شكون حكى عليك بسوء ورا ظهرك، تذكر أنه الحقيقة ما تضيعش عند ربي سبحانه، وأنه كل حاجة تدار في الخفاء باش تعرض قدام ربي سبحانه بلا حجاب. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم
2: هذه نصيحتنا، دونك ما تقلقوش رواحكم، ما تقعدوش هكا تخموا علاش حكيوا علينا هكيك، وعلاش قالوا علينا هكية، علاش صارت الحكاية هذيك، علاش الموقف هذيك لقيت روحي فيها مظلوم، زعمش صار في الكواليس هذي الكل، وراه قدام ربي سبحانه يعلم به تفاصيله الكل. فما تتخيلش نهار انه ربي سبحانه ممكن يضيع لك حقك. نواصلوا بالموزيكا على ديونا فام، نرجع بعد شوية على ديوان فام ديما صوتكم.
1: صباح الخير تونس،

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: الساعة 53 دقيقة، مرحبا بكم الكل، تحياتنا ليكم وين ما كنتوا، صحة قوتكم، صحة فطوركم، تحياتنا للصغيرونات اللي متوكلين على ربي ماشيين يكملوا في الامتحانات ويحسبوا في الايامات وقتاش يوفى العام، على ما تعبوا مسكنات، ربي نجحكم ان شاء الله، وان شاء الله ربي يقويكم. ايش مازال هذيك هي الدنيا، دونك يجي صيف وصيفية طويلة يا جماعة، راهو نستناو في الصيفية، ماناش عارفين ايش يستنى فينا وايش باش عاديها مع الصغيرة. دونك من توا يزمكم تخموا في الاكتيفيتي متاع الصيف، وكيفاش باش يكون الوقت مثمر في الصيفية بالنسبة للصغيرات. سينو جولة صغيرة في جرايدنا التونسية تودسويت في كلام جرايد.
0: كلام جرايد،
1: انطلاقتنا تكون بجريدة الشروق، والعنوان يقول أعوانه وموظفوه يحتجون داخل المقرات النقابية، أزمة الاتحاد تحتد. بعد تراجع الموارد واحتدام الاحتقان الداخلي، يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل اختبار صعب بعد انتقال الأزمة هذه المرة لأعوانه والموظفين داخل المقرات النقابية. لم تعد الأزمة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل تقتصر على الخلافات القيادية أو التجاذبات التنظيمية، بل انتقلت هذه المرة إلى داخل المقرات النقابية نفسها بعد أعلان أعوان الاتحاد والموظفين وصحفي جريدة الشعب الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية غير المسبوقة، احتجاجا على موصفوه بتدهور أوضاعهم المهنية والمالية وتهديد للأجور متاعهم والمنح. إيقاف الاقتطاع الآلي عمق الأزمة المالية واخنق الاتحاد. تفاقم الأزمة المالية الاتحاد تنعكس على موظفيه وتدفعهم نحو التصعيد والتلويح بالاضراب، من أزمة التمويل إلى احتجاج الأعوان والقيادة أمام اختبار صعب. هذوما العناوين الثانوية في المقال هذي، لتفاصيله تلقاوها في الصفحة 9 من جريدة الشروق. يمشي الرقم مفزع الحقيقة، وإن شاء الله ربي يرحم كل اللي توفوا. 37 حالة غرق قبل انطلاق الموسم الصيفي، مقال في جريدة الصباح يقول مع ارتفاع درجة الحرارة ورغبة البعض في السباحة تعدت حالات الغرق، حيث سجلت العديد من الشواطئ بمختلف مناطق الجمهورية حالات غرق، بالإضافة إلى عدة حالات أخرى وقعت في بعض الأودية والقنوات. وسجلت بلادنا حصيلة ثقيلة من ضحايا الغرق منذ بداية ارتفاع درجات الحرارة، وصلت ل 37 حالة، تيارات بحرية قوية ساحبة، وتوخي الحذر وعدم المجازفة مهم. التفاصيل الكل في الصفحة 4 من جريدة الصباح. باش نختموا بملحق جريدة الشروق للتربية والتعليم، ومقال يحكي على قلق الامتحانات عند الأطفال حين يتحول الخوف من الفشل إلى نسيان وارتباك مع فترات الامتحانات. يعيشوا برشا صغيرات ومراهقين حالة من التوتر والضغط النفسي اللي ما ينتبهوا لهاش الأولياء بشكل كافي. يحكي المقال على تأثير القلق على الدماغ، خاصة انشغاله بالخوف الاستجابة للضغط بدل التركيز على التفكير الهادئ واسترجاع المعلومات. والدراسات تشير أن القلق المرتفع يأثر على الذاكرة العاملة والانتباه. يحكي أيضا على عبارات ممكن تزيد الضغط من غير قصد. في كثير من البيوت يسمعوا صغيرات عبارات كيما يلزمك تنجح، يلزمك تجيب معدل باهي، ما تخيبش الأمل متاعنا، احنا ضحينا على خاطرك، إذا كان ما تجيبش ريزولتا باهي راهو ما فماش عطلة، وغيرها من العبارات هذية اللي تقال بنبرة تهديد أو مقارنة، وهذا ما يزيد شعور الطفل بالخوف والضغط. ولكن مهم جدا أنه الأولياء يعرفوا العبارات اللي خرجوها مع صغيرات متاعهم، من أجل أنه الامتحان ما يتحولش العبء نفسي ويكون عنده أثار نفسية للضغط المستمر على صغيرنا. مقال هذية في ملحق الشروق في صفحته الخامسة. وكانوا هذوما أهم العناوين اليوم في كلام جرايد.
0: كلام جرايد.
1: بعد شوية قسم الأخبار يقدموا لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. تحية العزيز حسام، احنا ملتقانا غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.
2: الصباح هو رفماك، ورفماك هو الصباح.
0: رفماك
3: رفماك من الجمعة من 7 ل 9:30.
2: خلي صباحك كول، خلي صباحك

0: ديوانافام صوت كوم publicité.
1: قول لي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتا اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب10900 في عوض 16200 مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز السابعة ديوان افام صباح الخير. هيئة الصمود التونسية تعلن أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة تم احتجازهم من قبل قوات الاحتلال إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. وأضافت الهيئة أن التونسيين المحتجزين هم مهاب السنوسي وصابر المجري وحمزة بزويدة وصفاء الشابي وحسن بوسن وجيهان الحجم بارك. رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري يفيد بأن عدد المنتفعين ببرنامج رحلة العودة الطوعية بلغ منذ انطلاقه سنة 2022 إلى غاية اليوم حوالي 22377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 خلال سنة 2026 إلى حدود اليوم، مشيرا إلى أن المنظمة بصدد التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 963.5 مليون دينار موفق أفريل الماضي مقابل فائض بقيمة 634.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 51.9% وفق ما أظهرته المعطيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. مدير المناظرات بوزارة التربية محمد الكسور يقول أن الوزارة قامت بانتداب 10,000 مدرس خلال السنتين الأخيرتين في إطار تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب. وأضاف أن المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب حوالي 1650 أستاذ تعليم ثانوي وفني وتقني تأتي لسد الشغورات التي ستنجم عن التقاعد خلال السنة الدراسية القادمة، حيث ستمكن من تحقيق الاكتفاء اللازم. إلى الشأن الدولي، تراجع أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات الأسيوية المبكرة بعد أعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان من المقرر شنه. ورئيس الوزراء الأسترالي يقول أن بلاده ستستورد 3 شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600,000 برميل، وتسببت الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز في ارتفاع أسعار الوقود ما وضع العديد من دول آسيا والمحيط الهادي أمام أزمة طاقة. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوبا وعدد من كبار القادة والوزراء في إطار تصعيد واشنطن لضغوط على الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي منذ جانفي الماضي. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق الرفماك. أجمل تحيات بهير عوج، يومكم سعيد.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

la fin. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.

0: الصباح على انواع تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتنا للعاده. مرحبا بكم في رفمك 3 19 ماي 2026. ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم ان شاء الله من توا حتى للتسعه ونص. نحكيوا على الاخبار ما صار في تونس ما صار في العالم. فقرات العاده في الانتظار بعد شويه. زعما شكون بعد شويه التراند جور على راس الساعه الاخبار. بعد الاخبار البوكس نيوز والكويز. رفمك حتى للتسعه ونص. نسلموا عليكم وين ما كنتوا. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. ثاني أيام ذي الحجة ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيام ولحظات ثمينة ونفحات من نفحات رب العالمين. فلنختنمها ونذكر بعضنا بالأفعال وفعل الخير. نذكر بعضنا بالذكر بالصدقة بالصيام اللي يقدر يصوم صحة لي بالصلاة في وقتها بكل شيء. هي نفحات من رب العالمين ولحظات ثمينة فلنستغلها. ومسك الختام يكون إن شاء الله ليلة العيد الأضحى ويوم عرفة المبارك. السلام عليكم من الناس الكل. طريق السلامة للناس اللي قصد ربي بالتوفيق والنجاح لوليداتنا اللي عديوا الامتحانات. وما أحلى الامتحانات وتحذير الامتحانات. نحكيه بعد شوية في صغيراتنا في القراية وفي التحذير. ربي نجحهم من الناس الكل بالتوفيق لجماعة الباك. 100 متر الأخيرة التحذيرات الأخيرة استجبلوا كي كل واحد عنده فوزي بلزاتي في دار توا يحذر في البكالوريا بالنجاح إن شاء الله للجميع. رحبوا به يقود الفريق كالعادة القيدوم برد صباح الأنوار.
1: أفضلكم ربي يهنيكم إن شاء الله يا ربي يا كريم. صيامكم الكل مقبول وذنبكم مغفور إن شاء الله. أيامات كلها أيامات خير وسعادة. صيام وأيامات 10 ل10 هذوما حلوين ياسر على كامل الأمة الإسلامية. وليداتنا قاعدين نتعدي احنا ها وربي أنعم علينا ونقوم ونجيو بصحة ولباس للراديو باش تسمعوا أصواتنا وتفرحوا بينا. نحب نشكر كل من يا ودي انا نقول كلمه ويهبطوا عليا يا اخوي
0: 100,000
1: المغرب السعوديه
0: الجزائر
1: يا ودي الكل حتى بنت ولدي محسوب نقولوا فكرتني خاطر اليوم باش ناخذ الدبلوم تاعي في كندا ونقول لها يعني النوس يا باهيه ايناس سراي ان شاء الله مبروك عليك. وعطاتني حتى السيت اللي يلزمني ندخل فيه نتفرج فيها اللي هي باش تاخذ حاجه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله وليداتنا الكل ناجحين ان شاء الله. يا راف ربي بقى علينا ستر إلى يوم ستر.
0: أمين ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. نجم النجوم الكراو زياد المكي زيدون بونجور.
2: أهلا بك رفيق. أهلا بك ورحب بالناس كل شهركم مبروك
0: جومي باي.
2: والله الحمد لله رفيق في خير ونعمة. بارح قريت أخبار يا رفيق والله وليتش نحسن كي نسمع. قريت على غوارديولا اللي باش يخرج من السيتي. قالك يحضر في الديبار بتاعه والسيتي خايفة والإدارة تحب تشوف ممرن. بالحق بيب غوارديولا ولا عنده معزة خاصة لنا برشا. داير البارح عصام الشوالي كي هبط استاتيو على بيب غوارديولا لازمك ترى التعاطف نتاعه. تقول واحد الكبدة نتاعه باش تخرج. ان شاء الله حظ موفق البيب وان شاء الله شامبيونه وضاحت رامي ولا لا
3: مازال
0: شويه ربحت البارح دوك مازالت المقابله الاخيره تربح ارسنال تفوز باللقب تتعادل يفوز المان سيتي
2: ان شاء الله تربح بها. اخويا تحيه ليك على الظاهر انرجي اليوم مش عاد نهار ممتاز برشا وان شاء الله نعديو سبعتين ونص ممتازين
0: بوجودك زيدون بإضافتك بتحاليلك وبروح الدعاء بالتوفيق على هذا البرنامج.
2: شكرا لك.
0: الترفيه
2: الترفيه الترفيه الترفيه والنكد
0: لقرو ناصر بدو يسوري سبح
2: النور. مرحبا بالحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام. سلموا على التوانسة في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل. البارح رفيق أنا نعمل في المارش ونعمل في السبور الناس الكل برشا الناس الحق عرضوني ويسلموا على الكيب متعرف ناق الكل يحيوا الناس الكل. ونحن بالمناسبة زادة كيف كيف نحيوهم شان نهاركم أسعد الأيام. ربي يبلغ المقصود للناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام.
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله حج مقبول وذنب مغفور لكل التوارسة وكل المسلمين الموجودين اللحظه هذه في البقاع المقدسه. ربي يتقبل منكم ان شاء الله. وان شاء الله يا ربي يتقبل الدعاء. وان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. نجمه النجوم جيهان السليني صباح الانوار.
4: شوف شبيبه مرحبا مرحبا مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل. مرحبا بكم انتم زاده كما كل يوم. انا كل نهار ثلاث نحب نتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله. بون كوراج
0: عمر مدين
4: لا لا لا يوم سعيد اما بون كوراج نهار التورناج نتاعكم اليوم الراف ماك بلس. باش نحكي لكم جوج ترندات تجميليه قاعدين يجيونا من اسيا قاعدين ينتشروا. وامين باش نحكي لكم عليهم تحت شعار بجاه ربي لي بجاه ربي لي البيروك فوق الحجاب ما نراش عليش اما فما زيد عمليه تجميليه جديده قاعده تنتشر بالاساس في كوريا الجنوبيه اللي يحطوا بروتيز تحت الكوير شوفلو باش يعليوا الجبهه دونك يحلوا البارتي هذه يحطوا تحتها بروتيز باش الراس يولي اعلى من فوق الحواجب على اساس انه هذا معيار من المعايير
0: نتاع الجمال
4: جمال جديده
0: لو توكاو مش كريتير عندنا دونك صعيب يجي
4: ربي لي وكهو
0: الفريق نجم تجي نجم تجي لانه اول ما بدات الموضه هذه الفنانه المصريه سابرين
4: بيروك في بلاصه الحجاب سابرين اين نحكي لك على حد يحط حجابه
0: ويرمي فوق البيروك
4: يرمي فوق البيروك يقعد بين كان كانه حاطط اشاخ من هنا قاعد نقول واي جوست قولوا لنا علاش معناها
0: واي محاوله بتاع التفلسف ولكن النتيجه ماهيش جميله جدا لوغرو رامي الفراتي
2: صباح النور يا الناس ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله يوم سعيد لراف ماجور الكل ان شاء الله نهير يتعدى خفيف والبارح والله مباراه انا منبهر الراف من الميثاق الرياضي في البريمير ليج حاجه ما ريتش معنا البارح بيرلي راهو نحكيوا على فريق يلعب على البطوله راهو فريق عنده 27 ماتش رابح ماتش بركه طاح عنده توا درقه دي من جورني ولكن البارح يلعبوا بالحق في اخر 10
0: انا خليته 1-0 فيك
2: 1-0 فيك هيك يا ودي اخر 10 دقائق راهو قدموا الكل لاتاك لازمهم يعدلوا كوت كوت
0: وجابوا دي زوكازيون
2: دي جابوا هو على قدهم هو المجهود على قد والله يحسم لعبي فيهم حنا بعلنا حين من احنا توينسا وكذا ولكن مازال عندك الحماس الاوفر وكذا وضرب الاربيتر مش بالعاني يا ولدي كلاعب نتاع توينسا عرفت كان يجري يجري يجري هو مشنجو شوي عمل هكا عطاه كتفهم بعد دار قال له سامحني وبعد طيح له الصفاره وعاود هز له الصفاره يا ولدي عمل فيه اللي ما يتعملش البارح حنا بال عطاه ورقه صفراء بعد خرج في دقيقه تقريبا 60 ولكن ميثاق رياضي بالرسمي يدرس كيفاش يلعبوا بالروح هذيك على حاجه ما عندهمش
0: يا ميثاق رياضي تحفيز اماراتي من مانشستر سيتي
2: مش لك الدرجه معناها
0: ما فما التحفيز عندهم في البطولات
2: هو اللي باش يدخلوه فلوس كي يتيحوا يعاودوا يطلعوا العام اللي بعده راهو اكثر ما يستحقوش معناها قد ماك باش تحفزهم باقي عندهم بزيد فلوس ولكن بالحق معروفين معناها نستناو ماتش كبير برشا كونتر كريستال بالاس رغم اللي هما البارح بداوا سي بون عمل الخطبه ارتيتا ولم الناس كله مبروك علينا وربي وفقنا وكذا وربي قدر الخير وكذا
0: ان شاء الله ربي مع غوارديولا مازلنا نتابعوا البطوله الانجليزيه حسعيد لبيب غوارديولا ما اجمل ان يغادر السيتي بلقب البطوله ولكن مربوطه بمقابله ارسنال وكريستال بالاس الجولدن بوي
3: بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك انا شخص كان غوارديولا يمشي للريال
0: اي سي مورينيو
3: اي نعرف اي ما قلت لك شخص كان مشي اما هما راهو جماعه سيتي زاد قالوا لغوارديولا احنا كالبيب خلصنا
0: ستوب شكرا لك نهار كاس عاد الايام فاصل وننطلق بدايه مش مشجعه بتيتر 7-4 باش نتحملوا السبعه نتاع شوف بالعباد راه خير من منجم يسير لانه تحذر وتنشط وكله لكن تحمل الحاجات هذوما
2: بعد تسمع كان سيسوني البيريود هذا سيسوني
0: اخويا مش سيس روحك البيب محلول معناها الدعابه هذه بناتك تسمع بناتك في عمر عرس يسمعوا في بوم يقول بيب محلول زيادة.
2: يا ودي بربي تعدي نهار مازال طويل عادي
0: من غير ناخذ اجراءات
2: ما عندك ما تاخذ خلي تكمل النهار
0: خلي تكمل النهار يلا فاصل صغير ثم نواصل رفمك حتى للتسعة ونص نهاركم اسعد الايام نعود بعد لحظات
5: رفمك بوبليسيتي Agile Energy توفر لك في الجام نتاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy. تسمعوا الرفماك من اثنين للجمعه من 7 ل 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: البداية كما جرت العادة بالزابينج لي موفور بتاع حلقة البارح قناص البرنامج رامي الفراتي في الموعد توت سويت الزابينج
5: زابينج
2: لهنا في الراف ماق الحق بتاع ربي ولينا شدوا لبعضنا على الكلمة ياسر اي لا ياسر شنو هذا عمان حتى الحاج ولا هاك عليه يا حشحوش
1: كيما انا راني جايخ باش نطير بالشيخة ربي يفضلكم أمين. ربي بقى علينا وعليكم بالستر الى يوم
0: ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ربي يفضل هيك ان شاء الله تشوفها عروسه يا بنات وتشوف ولادها ولاد ولادها اما علاش نبكي كاس نتاع
1: شي قداش معهم 200 سنين
0: شبيه كلام يتقال ما هو ما تركز في الجملة دعوة تقالك ربي فضلك
6: لها يا ربي طول لنا في عمرك وربي فضلك لينا يا حاج يا به يا احكي لنا على الكورة احكي لنا على الكورة وعلى المنتخب خير هاي
1: ولا أجنبي ولا غيره لابد نسيبه كنو لا على اسم العبس رفيق على اسم العبس المنصف على اسم العبس حاتم كل واحد يولي وقتها
0: اسمينا ما جيش بتاع كوره رفيق منصف وحاتم ما خيبها الليستة كان فيها احنا
1: ده بينج بونج اخويني رفيق
0: ده ليه نحكي عليك انت شدخل نحكي على رفيق انا وانت وحاتم الثلاثة ذومة هكا بالتركيبة الجسمانية ما جيش تاع منتخب يلا
6: اي لا لا اسامي اسامي بتاع جولف وكذا كما زياد اسامي بتاع ناس ادبيين ويفهموا في الدنيا ماله
0: خو حاتم ابو تمام الطائي خو حاتم الطائي المعروف بال شنو زيدون حاتم الطائي
2: بال
0: بتكلم حد باش معروف بالحب وشنو اخر
2: والرومانسية
0: وشنو اخر
2: والدفء العائلي
0: معروف بالكرم كرم حاتم يقول لك مش حاتم بالحاجة
2: حاتم طول امور ما تعجبش
0: ما فماش امكانيه نتاع كرم كبير
6: يلا لا وما شاء الله اللي بش يزيد يبرز اكثر في الترزة مع رفيق قال لك حلقة رهيبة عجيبة
2: بلغ تكون
0: حكي ولاي ما نفش نحكي
2: اي فما سكوبات عندك حاجات فما
0: سكوبات كبيرة برش
2: اول مرة باش يكون بلاتو فيه رحبة
0: فيه رحبة
2: وتفاعل غاد
0: ونشتريه في المباشر
1: وكل كريني كاري يروح بعلوش
6: يعجبك شي تو اي لا لا وجوله عليه عنده مده هو غاطس في جوله عليه كمل حتى في لونغلوتير قالوا باش تمشي تفركس على زازار غاديك مالك
0: هبطت اللوتة باش تقول له زازار كان يو هيلب مي بليز
2: اي نيد ذا كيلر
0: ذا كيلر
1: يزو يكلفتو
2: جيبوا لك اساسان زار على العلوش
0: سيريال كيلر
2: يا اخي نبدا في الريسبشن ورابط العلوش
0: باش تهبطوا معاك معناها
2: مالوش في في الشومبر باش نفتحوها في الباركون بطلع على البخيه
6: اي لا جو اي لا لا سيناريو دمدوم واقعي مستوحى من قصه حقيقيه معناها فهمت تفرق على زار في اوتيل في لندرا ودور بالعلوش في وسط الاوتيل اي لا شيخه يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
5: زابينج
0: تحية للقراء العملية الإحمائية دوت سويت زعما شكون
5: زعما شكون
0: مواليد 20 ديسمبر 1961 رجل
1: والرجال قليل
0: رجل
1: كوارجي
0: لا
4: فنان مغني معناها
0: مغني غنى
1: تونسي
0: ليس بتونسي
2: أوروبي
0: ليس بأوروبي
2: مصري مازال على قيد الحياة
0: لنديس الثاني محمد رمضان
1: يمثل زيدا
0: مثل
4: أسمر البشرة
0: نورمال عادي
1: عايش في انجلترا
0: ما عاش في انجلترا
2: كل عام يعمل كاميرا كاشي
0: شكون
2: جال تونس
0: مواليد 61
2: جال تونس
0: مجا
2: مختص في الكوميديا
0: لا با سبيسيالمون
2: منوع معناه
0: منوع
1: زوجته مغنية
0: لا لنديس الموالي عمرو أديب محمد رمضان
2: عمرو أديب معناتها يغنى ونشط
0: قد يكون نشط قد يكون حاجة أخرى عمرو أديب
4: كان عنده عمل حاتم
2: سأل على مرته
4: عمل درامي في رمضان السنة
0: لا
1: غنى في كارتاج
0: لا أتذكر
2: في القاهرة يسكن رفيق
0: في الزقازيق
2: في الدقمي متزوج فنانة
0: دار ولاده في الدقمي
2: متزوج فنانة
0: متزوج فنانة لا
2: تزوج فنانة عمل أعمال في خارج مصر معناها حاجات في شو اسمه الكواسر والدنيا ذيك لا في العالم العربي
0: العالم العربي لا
1: شو عمل عمليه والحادث في بسيارته
0: لا
1: وخرج سلامي
4: عنده أخته فنانة ممثلة مشهورة
0: لا
1: هذا ما بيشتغلوا حد
0: يلا
1: عمرو اسمه عمرو رمضان
0: عمرو رمضان أخرج حاج زين
2: وقع تكريم اخر مره في مهرجان الجونة
6: تقول لك كل شيء
2: عادي يا وتحب عندي ساعات ما تحب عندي ساعات
7: عنده برنامج يقدم فيه في تلفزه
0: طوالي
7: بأغلبية أفلام وأكشن. شو مختص في حاجة؟
0: أغلبية ليه يعمل
7: عمل أكشن أكشن من بال
0: أكشن
7: بشو
0: فندام أكشن مصري من عام 61 معنى الأنديس الموالي تو يزمكم تتلعوا لأنه سهل جدا جدا جدا.
7: آه يا رف شنين
0: أمريكا شيكا
4: بيكا باسم يوسف
0: أخرج
7: أيوة
0: قرت أمريكا شيكا بيكا
7: مثل فيلم أولاد العم
0: لا
7: مش هذاك
0: شكون مشغول عليه
7: هذاك
4: شريف منير
7: شريف منير
0: لانديس الموالي
4: يرافق يغني
0: ولا يوف كوكا
7: كاميرا خفية
4: هني رمزي اين خرجت
7: خرجت خرجت عاود خرجت اكثر من هكا تجي بوك برا
0: معليش يا اخي نطلب الحكم خرجت لا تسال انت محاوله
8: عمل كاميرا كاشي
0: رؤوف كوكا عمل كاميرا كاشي
7: عمل كاميرا
0: كاشي امريكا شيكا بيكا سهل برشا على توا اسماعيليه رايح جاي
7: هنيدي
0: اخرج
4: طويل الطويل الطويل
0: اللي مازال لا مازال حاتم وزياد والناس
3: جمله
0: قلت محمد رمضان
1: رمضان
0: وقلت عمرو وديب عمرو وديب درني رمو باش باش ما عادش تكلم جيه باش طلع في التراند في الاخبار شو عمل
7: عرفته مرته طلاق
0: طلق مرته قريب 25 سنه عرس وعرس بمراه اخرى
7: في عيد ميلاد
0: هنا اخترنا هذا السبب اللي علاش اخترنا عمرو وديب عمرو وديب ومحمد رمضان
7: عرفته
0: مازال عندك محاوله حتى
7: عرفته
3: ما عرفتوش
0: تخرج كاني غلط
7: رفيق على ما اظن هذا محمد فؤاد
0: جواب صحيح
7: يا معلم بربي تحيه سي نجيب ابعث لي
0: محمد فؤاد جواب صحيح هو اللي مثل اسماعيليه رايح جاي هو اللي مثل فيلم امريكا شيكا بيك تغنيوا فيها الاغنيه غني فيها محمد رمضان مواليد 61 قلت محمد رمضان لانه نفس الاسم وعمرو وهديب لانه درني رمو طلق مرته بعد زواج دام 32 سنه وعاود ارتبط بامراه اخرى ورفض انه يحكي في الموضوع في الاعلام هو نجم من نجوم الاغنيه المصريه في فتره معينه اواخر التسعينات اوائل الالفينات غنى غنية ذكروهم الكل أكيد القلب الطيب الحب الحقيقي فكرك يا نسيني ثم فجأة تقريبا اندثر في الانتاج
7: عمل دي كاميرا بالجو.
0: عمل دي كاميرا كشي علاش قلت لك أكسيو أما إيه بنقول أكسيو على محمد فؤاد أكسيو أنا جيب سيار
7: وفرسي دي مع السيناريو اللي هو بطل
8: الزميل اللي بجنبي حاب يتلفني خلي أحمد السقا
0: أحمد السقا
7: والله لا في بالي فاسكيله بالرسمي أنا مزيت أقوله في وذنه قلت السقا والآخر قال فؤاد قلت له مبروك
0: الجواب صحيح برافو لو غرو زياد توجور اون فورم توجور كوم دابيتود فيدال
8: ا موي ميم
0: ا توي ميم يلا فاصل ثم ننطلق في الاخبار ترند جور بعد لحظات
9: راف ماغ بوبليسيتي
10: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محليه ودوليه احدث مواد وتقنيات البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
11: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج
12: تحب على التليفون يكسر الدنيا عليك بالفيفو V70 FE كاميرا 200 ميجا بيكسل باتري 7000 ملي امبير اور شارج رابيد 90 وات اكران اموليد 120 هرتز و IP69 ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج فيفو 70 FE il

0: خليك toujours à l'écoute على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. على ديوان FM كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 7:35 نمشي مباشرة لتراند جورا
3: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
0: أريدو، طور عالمك. تراند دو جور،
2: زوز أخبار في التراند. بعد شوية نحكيه على شو نجم يصير بالذكاء الاصطناعي، كما حكينا على عدة ظواهر، والهدف من حديثنا هو التحذير. كيف كيف تقريبا صيحة فزاع الأخبار يجي من فرنسا، وكيفاش ينجموا وشنو ينجموا يعملوا اليوم بريان كيو عنده 3 ثواني من الصوت متاعك. تفاصيل الحكاية نحكيه فيها بعد شوية، ولكن قبل هذا خبر آخر كان تراند والتصريح للمسؤول في الأفريقي هشام المناعي اللي تكلم مع معز في تونسنا وقت اللي كان حاضر بمناسبة تتويج النادي الأفريقي. عمل تصريح أثار غضب خليني نقول جماهير النجم الساحلي، وعمل بوليميك على الفيسبوك ما دفعه أنه يخرج يتكلم البارح مع حيدر صديقنا على موزايك. نسمع التصريح الأول مع معز على تونسنا، شنو قال هشام المناعي أصل الكلام اللي عمل بوليميك على الفيسبوك. يلا
4: وهذا شوف شوف سي معاذ، والله انا اغتنم الفرصه هذه، راه اوني توس فرير داكور، ومحلاها الكلوب افريكان ومحلاها ليسبيرونس ومحلا الجو كي يبدا كاك. انا من المنبر نتاعك هذايا انا نعطي نداء لكبارات النادي الافريقي وكبارات الترجي الرياضي التونسي وكبارات النجم الرياضي الساحلي، وانه نعملوا اجتماع واثنين وثلاثه باش في بين جوا وجويليا ننقذوا النجم الرياضي الساحلي. وهذا نقول لك من كل قلبي باش العام الجاي لا كومبيتيسيون تبدا باهيه والنجم السياحي نلقاوه في بلاصه اللي يزمه موجود فيها.
2: هذا الكلام اللي أثار حفيظة حباء النجم بالأساس، معناها استاءوا منه الناس وقالوا كان باش تعاون عاون جمعيتك وما زلت أنت في مشاكل مادية، وحصولك على اللقب لا يعني نهاية المشاكل، وإحنا ماناش مستحقين حتى حد، والإتوال برجالها والساحل عنده شكون يدافع عليه وما نحبوا منا من حد حتى حد. هكا تفهم الكلام عن جماهير الكرة. لا أتبنى الموقف، قاعد ننقل في الرأي العام متاع الفيسبوك. هذا مدفع هشام المناعي باش يخرج البارح وحكيه وبيدو استعمل الكلمة، قال شحنة غضب متاع جماهير بعض الفرق. تكلم مع حايدر في ريكاب سبور على موزايك.
5: صدمت، فعلا صدمت على خاطر
6: من ردة فعل الناس، يعني
5: ردة فعل الناس وقت اللي تقول وأن النجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي الساحلي صحيح برجالاته بجمهوره، لكن صدمت وأنه الناس عندها شحنة من الغضب على بعضها. ما عجبتنيش، وأنا ظهر لي مانيش متاع العصر هذا، مانيش متاع اليوم، أنا هشام مناعي مانيش متاع اليوم، ظهر لي على خاطر عشان نحبوا بعضنا، عشان نخفوا مع بعضنا، عشان نعاونوا بعضنا، عشان وقت اللي نعرفوا واحد مضى نحاول باش نقفوا معه بالأفكار، وقت اللي نقول نقف نقف نقف بالأفكار، نمد حاجة نعاون. لكن ما كنتش نستنى بالحق أشياء كي من هذه، وكان ما كنتش أنا خاطر من ثم حتى تونسي وحتى مسؤول سواء كان في الفرق ولا في الهياكل حب يعمل الخطوة الأولى باش يصلح وباش يحاول يبدا يصلح باش الناس كل تولي اخوه وناس كل تلعب كره قدم فقط.
6: واضح.
5: حتى حد ما عملها. انا يلزمني نعملها كهشام مناعي في قرارة نفسي، لكن ظهر لي الزمن ماهوش الزمن.
2: الزمن ماهوش الزمن، هكا قال هشام المناعي. ناس راهي

0: انا بالنسبه لي انا كنت حاضر.
1: ساعات باش نكونوا واضحين بربي مثالش، راه ساعات نتبنى موقف لمصلحه الجميع، حتى باش نهديوا الاجواء. انا واحد من الناس رايي الشخصي نجم نعطيش رايي، استبعد بنسبه 5000% انه قال الكلام هذا استفزازا لاحباء النجم الرياضي الساحلي. هذا لا يعني انه كلامه اتصاليا نجح أخفق بالنسبة لي. أنا من اللي سمعت الكلام بالنسبة لي قلت لم يحسن التعبير، وجمهور الكرة ما يفهمه. جمهور الكرة عنده حساسيات كبيرة، حساسيات كبيرة برشا من حكيت هذو. ما لا تعاوني لنعاونك أنا وياك نتنافسوا في الكرة وانتهى الموضوع. هذا جمهور الكرة كيفاش يخمم، راه مش أنا، هو نجم يخمم مكاك، ولكن اتصاليا أخطأ. ولكن أنا واحد من الناس رأي أبرئه من أنه بحث للحظة عن استفزاز أحباء النجم الساحلي. مستحيل نجم يكون يخمم في هذا.
0: هو رفيقنا الحق متاع ربي، أنا كنت حاضر في البلاتو، كنت حاضر مع ترى فما كلام تبني عليه، وبعد هو إلى انتسيبي قال الكلام هذاك. هو ايش قال؟ هو قال احنا قبل كانت الكرة مزيانة، وكانت المسؤولين تمشي عند رؤساء الجمعيات الأخرين ونتعشوا مع بعضنا ونمشي الاستاد مع بعضنا، وكانت فما برشا علاقة ود ما بين الجمعيات، وهذا اللي نحبوا نرجعوه. وبعد جيت في سياق انه النجم الساحلي في ازمه، وفي النجم المستحق عنده مشاكل ماديه. هو انا الكلام الحق نتاع ربي باش نكون صادق، كان حسيت اللي فيه بروفوكاسيون، راني انا واحد من الناس يمكن راني تفاعلت معاه وقلت له راه ما يصيرش هكاك، خاطر تعرف في نهايه الامر نعرف شنو هي الحساسيه نتاع، لكن حسيته يمكن هو قالها بتلقائيه، يمكن الطريقه اللي قال بها ما عجبتش السواحليه، وهذا من حقهم باش ما يعجبهمش، خاطر في نهايه الامر النجم يقول لك السواحليه برجالها بماليها وعنده شكون يدافع عليها،
1: جمعيتنا ما تستحق
0: صحيت ما احنا بالكم يا مسوح ليا عندنا، وهذا حق شرعي زاد كيف كيف. اما انا والله ما نعتقدش اللي فما هكا، حسب رايي انا زاد باش نقول راني انا ما شفتش سوء النيه في الراجل، الحق نتاع ربي ما شفتوش فيها استفزاز، لكن يمكن الطريقه اللي قالها هو ديجا كي خرج
1: الطريقه. يزم ديما واحد كي يخرج يتكلم ياخو بعين الاعتبار لا بيرسيبسيون الاخرين كيفاش باش يقراو
0: الموضوع.
1: فما كلام تنجم تقولوا في طاوله مستديره، تنجم تحكيه انت يعرضك في الجامعه مسؤول الاطوال تقول له فاش نجموا نعاونوكم يا خويا الاطوال تعز بيا انا جمعيتي الكلوب غادي يتفهم. اما جمهور الكوره معناها سبع خير يقول لك فيها حصيله، من عسلامه يقول لك فيها حصيله. دونك انا بواحد من الناس تنيت رده الفعل هذيك اللي صارت في ال 24 ساعه، ولكن ابرئ الراجل من سوء النيه.
0: صحيت انا، لكن زاد في نهايه الامر انا كما قلت لك انا كان حسيت فيها سوء نيه، راني انا واحد من الناس عملت رده فعل، لكن انا معناتها بالنسبه لي انا السواحليه زاد كيف كيف من حقهم باش يغيروا على جمعيتهم، والساحل برجاله بماليه وعنده الناس اللي تجم تدافع عليه وتجم تخرجه من الوضعيه الصعيبه هذه.
1: برنسي كلمه
2: بالنسبه لي انا اللي قالوا
1: هشام جمهور كره صعيب برشا،
2: صعيب ياسر. هاف شو نقول لك على الصعيب تو، انا معروف مكرش خكا ولا
1: لا.
2: لكن وقت اللي النادي الافريقي تهز وانا نسكن النادي الافريقي يا ودي انا كل عصاه ما عندكش فكره من جمهور الترجي وجمهور لا خليها عندك، شكرك خليها عندك. انا ناكد لك انه هشام المناعي فكرته نوبل، نوبل ياسر زاده، اما تخرج على الملأ
1: نوبلاس وكورتنا
2: اي لا نوبلاس وكورتنا صار في دو فهمت، هما دو واحد مع واحد يساوي اثنين. ممكن تصرفوا كلامه اللي قاله هو يتكلم على يتكلم على حسن نية، هذا كانوا يخيروا رؤساء بتاع الجمعيات ما يسمعوش بلك شو ما قاعدنا في بعض، هما صحاب ويعاونوا بعضهم والتاريخ يثبت ذلك.
1: ساعات نجم يكون عندهم بزنس مع بعضهم
2: لا وما نحبش نعطي أمثلة لأنه التاريخ يثبت ذلك. به أنا نقول أخطأ ثم هكا صلح. يزيونا يا جمهور بربي علاش ما نحبوش بعضنا؟
1: جمهور كرة كل رواه كل
2: سونس اكسبسيون، قلت لك سونس اكسبسيون يسبك هذا وهذا. يا ودي نحبوا بعضنا ونشيخوا، يا ودي نشيخوا على بعضنا، نفدلكوا على بعضنا ونقولوا في الكلام في نطاق المعقول. أما السيد هذايا اللي قالوا أنا نعاود نقول الكلمة خاطر كتبتها وزمني نحفظها، نوبل حب حاجة نوبل.
1: ولكن جمهور الكرة بالنسبة لي فما خطوط حمراء ديما يقرأ سوء النية، معناها هو يمشي بالنسبة لي حب يقول هكا باش يقزمنا باش يوري لي كذا. يعني قلت مرة أخرى معناها يزمك تكون مجنون باش تمشي تستفز جمهور الكرة. وبرا هشام المناعي المسؤول في الإفريقي من هذا، الناس تعرف الناس ولا سمعة العبيد معروفة في الكواليس، ليس بالرجل اللي يبحث على الحكايات هذوما باش نكونوا واضحين. ولكن أخطأ اتصاليا في هذا، يزمنا نقرأ حساب ردود فعل الخير أوي. جمهور الكورة اللي هي للأمانة معناها أني قل صباح الخير فيها حسين عسلامة فيها حسين ساعات يحسبوا لك ناس الراو كل عام الفريق الفلاني كي حكيت عليه في عيد ميلاده وحكيت 6 دقائق وإحنا جمعيتنا حكيت عليها 3 دقائق ونص لكم ساعات تردو تابل جاي هكاكا والآخر جاي أقصر معناها ناس فريمو فاناتيك لدرجة غريبة ساعات لدرجة مرضية يجب تتعامل مع الناس هذيا وتحترم حبهم وتعصبهم لجمعيتهم بور ايفيتي دي رياكسيون من نوع هذه كلمة
3: هو جستمون فما حاجتين حاجة الأولى ساعة السياق واحد يهز بطولة كي يتكلم ويقول حتى حاجة معناها يقول حاجة حق معناها يهزوها للباطل طول وانا معناها بسيكولوجيكمون واحد هز ستيتر وانت ماكش هز ستيتر وعندك مشاكل اي حاجه باش يقولها باش تستنى له لابتيت بيت كما يقولوا الحاجه الاخرى تو نحن نقولوا جمهور صعيب وجمهور صعيب زاد نحن زاد
1: تعرف الكلام هذا نقولوا صحيح هنا لو كان الكلام مثلنا على الترجي خاطر دخل في منافسه مع الترجي على البطوله اللحظه الاخيره والفريقي نحى لقب البطوله من عند الترجي ولكن مع الاتوال سنين ما فماش تنافس على البطوله
3: ما هو رابح هو اللي لو بروميير ديما لو بروميير يعطي حاجه الحاجه الثانيه تو نحن هنا نسيسوا في جمهور برشا ولينا معناها هو قال اللي صدم انصدم معناها انصدم ليه معناها هو كل يوم في الستاد ويعرف اللي رياكسيون حتى من الجمهور متاعه وجمهور الفرق الأخرى هل ما حانش الوقت باش زادا نحنا نوليو اللوم على الجمهور خاطر كان نحبوا نحيو العنف ونحيو الشماريخ ونحيو الحاجات وكل شيء يلزمنا نواجهوه الجمهور يوما ما باش نحكي
1: معاك اغزر تلوم على الجمهور هنا اللوم لهنا وانا حكينا على جماهير الترجي قلت هنا شمعناها تعمل كراكاج دقيقة 60 والفريق نتاعك يلعب على البطولة ونازل على الفريقي وقلت على جمهور الترجي كيف كيف شمعناها دقيقة 84 مازالوا 10 دقائق بالوقت الضايع ولا ما نعرفش قد ايش يعطي الاربيتر جمهور يعارك جمهور يضرب بالباب السيء كانوا السبيروسي بتمركي 3 وهي بونتو تهز اللقب هل حكينا على الجمهور الافريقي قلت ايش معناها شوات يمركي يضيع بينالتي ستاتيوت السبان معناها ريكور على الفيسبوك ونساو للرجل شنو اللي عملوا كيفاش هز الافريقي مركي 15 و3 وبنعرفش شنو قداش من اسيست وكذا هذا حكيناه وحكينا على بوندرول وحكينا على غيره وغيره وغيره ولكن ثم ساعات تسريحات بالمنطق حاتم اجواء الكره مش ناقصه واحده سخانه معناها دونك ردوا بالنا في التسريحات باش ما توليش بوليميك زايدة انا نحكيو على الجمهور نحكيو على الجمهور
3: انا نحكي باس ونيفو نحكي ونيفو ريتا ومثلا نحكيك من هك كيفاش تواجه الجمهور مسؤول من الاتوال يخرج يقول الكلام اللي قالوا نشكروه عليه وادعو الجماهير معناها بالحق يراجعوا مواقف
0: فماش كوني نجم
3: فهمت كيفاش هنا المواجهة
1: هنا بالذات شي يقول لك ليه خاطر باش يقول لك انت مسؤول في الاتوال خارج تشكر فيه يا اخي انا جايبك بالشد الاتوال باش الكلوب تعاونك انت جايبك بالشد الاتوال باش تلقى حل للاتوال مالوريزمون جمهور يقول لك غدوة انا تعطيني جمعية ومن بعد نولي انا يعايروا فيا بها كان ما اعطيناكمش راكم كذا ليه جهتي تعطيني رجال الاعمال نتاعنا اولاد النادي جمعية بتاريخها بعرقتها باولادها تو هي تعرف تقف على ساقيها حساس برشا الموضوع والجمهور سوبروجيت 10 سنين القدام يقول لك غدوة يقول لي انا عاونتك كيفاش نجاوب دونك لا خويا ما تعاونيش بفلوسي بدنيتي تنخرج انا من البوليميك هذه ومن المشاكل حاسة عيد لكل الفرق والمسؤولين ان شاء الله يا ربي نلقاو بالحق حل الاتوال المسؤولي الاتوال جماهير الاتوال ملاعبيه القدوم نتاع الاتوال الجهه كل تتحرك خاطر التحدي كبير لونجو كبير التشالنج كبير نحكيو عليه 105 مليار فيهم كلكو واحد مونطون معناها نتاع باش نقولوا احنا باش يتيحوا معناها لانه الناس مش باش تطالب بيهم قراب للجمعيه كذا ولكن فما دي مونطون كبار برشا في علاقه باللي فورنيسور على الاقل اشترى المبلغ يا سيدي ان شاء الله يا ربي حس سعيد للاتوال توحشنا الاتوال في العلالي الاتوال تنافس مع الترجي والافريقي على البطوله ان شاء الله الموسم القادم يكون موسم الاتوال يا ربي نخرجوا فاصل ثم نحكيوا على المشكله نحكيوا على الانتليجنس ارتيفيسيل نحكيوا شنو ينجم اليوم يصير ويتعمل بصوتك يكفي انك تقول الو في التليفون الو شنو ينجم يعمل بالالو هذايا فاصل ثم نواصله رافماغ
4: بوبليسيتي مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكولكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولي فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
5: توب نت Very Fiber People
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توى على الرابط melody.dwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
7: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction ? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
9: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي سوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك
10: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
11: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
12: أريد طور عالمك
13: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
14: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
15: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم
16: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان FM
17: ديوان FM صوتكم
16: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للـ 9:30 مع رفيق بوشناق
1: 57 دقيقة الأخبار بعد شوية، ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد ونحكي لكم على الفرص اللي ما توفيش مع لو غران جو أجيل إنرجي. نحكيو على إني أي سين زيرو دبليو في ذا تشالنج اللي باش يتواصل حتى 5 جوان في محطاتها. المشاركة تكون في المحطات وإلا على الباج فيسبوك نتاعها، عبارة على لونسي دالو باش تسيب لي البيد ديبيدون إني أي سين على مسافات مختلفة وبدرجة صعوبة متفاوتة باش ترمي لانو. كل ما تصيب هدف أصعب، كل ما تكون حظوظك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كاربيرو من أداء عجيل. نستناوكم من اليوم في ستاسيون سيرفيس لك أن جي بي نوف، ونعطيوكم رانديفو جديد كل يوم في محطة من محطات عجيل إنرجي. المشاركة باش تلعبوا معانا وتكونوا من الرابحين، فيزي لا بيرفورمانس وكونوا قد التحدي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 2000 دينار كاربيرو وبرشا كادوات اخرين على ذمتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل ادخلوا على الجو على اجيل انرجي على الباج فيسبوك ولا على السيت ويب www.agilenergie.com.tn. عاود نذكر الموعد اليوم، ستاسيون سيرفيس لك ان جي بي 9، التحدي لونسي دانو باش ترمي لانو وباش تجيب لانو ابعد ما يمكن في البيدون اني اي سينت. كل ما يكون ابعد، كل ما حظوظك اكثر في القرعه باش تربح 2000 دينار كاربيرو من اهداء عجيل. نمشيو للاخبار اللي حكيت عليه قبل الفاصل. اسمه مليح شو ينجم يصير كي تهز تليفون وتقول الو.
18: Attention à cette nouvelle arnaque téléphonique absolument redoutable.
19: Ça sonne, vous décrochez, mais vous n'entendez personne au bout du fil. Et le but, c'est d'enregistrer votre voix pour usurper votre identité. Figurez-vous qu'un seul allô suffit, comme nous le montrent Kylian Chaput et Pierre Barbin.
20: L'arnaque ne dure qu'une dizaine de secondes.
21: Oui, allô ?
20: Un appel inconnu sur votre téléphone, mais au bout du fil, personne ne part.
21: Ce silence, il a pour objectif de vous faire vous exprimer, souvent avec un allô, oui, en tout cas un début de phrase qui va permettre de récupérer quelques informations.
20: Le son de votre voix est alors enregistré, puis cloné par une intelligence artificielle. Démonstration avec cette créatrice de contenu. En moins de 10 minutes, elle parvient à reproduire une voix presque à l'identique.
22: Donc là, par exemple, il a calqué mon clone de voix dessus.
23: Maman, est-ce que tu peux m'aider? Il y a quelqu'un qui vient de voler mon téléphone. Est-ce que tu peux me faire un virement? T'envoie un SMS tout de suite.
22: C'est extrêmement troublant.
20: Objectif de l'arnaque, piéger vos proches avec un message d'alerte utilisant votre voix pour leur soutirer de l'argent. Pour ne pas tomber dans le panneau, une astuce.
22: S'il n'y a rien, vous ne parlez pas. Et au bout de 5 secondes, vous pouvez raccrocher. Ou alors, bah, s'il y a quelqu'un qui a juste fait une erreur d'appel, et bah là, il dira forcément un allô honnête.
20: Attention, les arnaqueurs n'utilisent pas seulement des numéros masqués. En cas de doute, ne rappelez jamais à la suite d'un appel suspect.
1: Le message wow. Elle est smart tout. Maman, est-ce que tu peux me faire un virement? Mais je vais
3: aller tout là. Avec un générique.
1: Je vais te faire un virement. ورميتو في المصباح السحري نتاع العالم نتاع اليوم الانتليجنس ارتيفيسيال وخرجت به الميساج هذاك الصوت ايدنتيك. هما لهنا يحكيو يحذروا في الناس، يقول لك يجيك تليفون الارناك منتشره في العالم كي تقول الو سي بون خذا صوتك والتامبر نتاع صوتك ومن بعد يعمل به اللي يحب. ولكن اصواتنا احنا مثلا اليوم مسموعه موجوده على اليوتيوب، موجوده على كذا لي ميساج فوكو ينجم غيرك يستعملهم كي بيراتي كونت فيسبوك. دونك الحديث اللي قاعد نقولوا فيه راه ابتداء من اليوم ويمكن عندها مده الحكايه، اي حاجه تجيك بصوت ميساج فوكال يجيك حتى فيديو فيه مصور يقول لك انا وابعث لي، راه حط في مخك ديما انه 99% ينجم يكون انتليجنس ارتيفيسيال وعليه مطالب انك تطلب الشخص تثبت منه قبل. مش تسمع الصوت وتعرف التامبر نتاعو تقول هو اوكي ونبعث. وراه صارت عمليه تحيل في تونس والناس تمشي وتقول له ابعث لي فلوس باش يجيك محامي، راني موقف في مركز وهو اللي جي لا محامي ولا هو موقف في مركز وحكي عليها ما نعرفش شكون مره في اذاعه حكي على الحاله هذه. خطير جدا اللي قاعد يصير. رامي باتنجي
24: لا هو اكثر من هكا، حتى توا وصلنا الارناك في علاقه بالليزونتروتيان، معناها فما الليزونتروتيان اللي اديستانس وكذا يتعاملوا بالصوت، واكثر من هكا بالليماج. معناها وصلنا، معناها انت تحكي مع عبد اخر خبير نقولوا احنا انجينيور، اما رامي بالليماج نتاعي وهو يتحرك بالطون ريال. الاكثر من هكا هو فما كما قلنا ديزاستوس كما فار اكزامبل لازمك تحط يدك قدام وجهك باش نحسب
1: زي هو باش يعرفك
24: بالضبط باش هو يعرف. ولكن وصلنا للهبله هذيك راه ما فما حتى شيء تو بور لوماما مضمون. حتى كي وصلنا المرحله اللي حتى كي توصل باش تثبت تنجم تلقى شكون يستنى فيك انت باش تثبت في النمره هذاك، فهو يزيد ياكد الحاجه هذيك. معناها وصلنا لهبله عظيمه ياسر في علاقه بالذكاء الاصطناعي، خاصه في علاقه بالصوت اللي هي ولات اسهل حاجه راه. معناها كان هي بور لوماما صارت بالحق اسهل حاجه. معناها المغنيين تو بار اكزامبل اللي توفيره وتنجم تطلع الاغنيه ايت، معناها مايكل جاكسون راه ما ماتش مش كون واضحين. معناها ينجم يطلع تو في انترفيو بصوت وصوره ويطلع لك بغنيه ويعمل كل شيء، حاجه مختلفه برشا. نحاولوا نثبته وبقدره ربي هو راه. اسمعني خاطر ما فماش معناها ما فماش خلطه سحريه نقولوا احنا علاج للحاجه هذيك، راه ما عندك حتى حل. ستره ربي وتستحفظ ونورمالمون
0: تعرف لعبك
24: من الاخر. لازم
1: اما واحد يدوا تتر ميفيون ترد بالك من شنو صوتك متاح، نحكي معروف ولا مش معروف. انت في حياتك بعث 5000 فويس بين ميسنجر واتساب، ما تعرفش شنو اللي يتبيراتي لك نهار وياخذ. وهذه الحاجه اذا كان سايره في فرنسا راه عندنا باز شكون يعملها في تونس.
24: دونك الحاجه
1: اللي يستعملها دونك ردوا بالنا من اي فويس يجيك. علاش نوصيو في العباد ونوصيو في رواحنا؟ راه اليوم انتهى، ما تنجم تصدق كان تطلب العبد على تليفون وفقط جي.
2: نزيد طريقه اخرى البارح اكتشفتها، انه يقول لك الصويبع كي تصور بزوز صويبع هكايا في سيلفي، فانه الهاكرز ينجموا
1: علامه
2: الفي صويبعك هكايا ينجموا يسرقوا بصمات الصويبع من المتصور. اللي هذه اخطر برشا، معناها خاطر تنجم تحط لي بصمات صويبع على اي وثيقه انا ما عندي عليها حتى علم. دونك كيما قاعد يمشي شيء ويورينا اللي فما مخاطر، المفروض من جهه اخرى فما طريق موازي اللي يورينا كيفاش نجموا نحميو رواحنا منه. سوف الى حد الان ما زلنا ماناش متمكنين
1: من
3: لانه سابق برشا. وفات علاش الالو؟ خاطر ياخذوا لو تامبر فوكال. انا قاعد نخدم من الايامات على الياء باستعمال اصوات قديمه تاع ممثلين قدم. قاعد عندي ان بروجي سي تري ديفيسيل، معناها تبدا بروفيسيونيل تفيق، معناها الليماج والواحد المشكله توا خذ كي بعض. لا نحكي لك معناها بالحق.
1: شفت الراجل الفرنساوي اللي اليوم متهم بقضيه نتاع بيدوفيلي؟ معناها انا شفت الفيديو، معناها يحكي مع طفله صغيره، سامحوني معناها اتهم توا بالتحرش، مش يبحث في القضاء الفرنسي. ولكن كي تشوف الفيديو مستحيل طفله اون جامين دو 14 ans alors que هو اللي يتكلم وليد عمره 26 ولا 25 سنه كرياتور دو كونتينو. معناها اون بلوس احنا كلامنا موجه عامة الناس، لأنه هو التحايل باش يصير لعامة الناس مش انجينيور في الانتليجنس ارتيفيسيال
24: والبروفيسيونيل. ينجم راهو لارناكور كانوا بروفيسيونيل اكثر من الاخر، راهو ينجم يعدي عليه فاسيلمون.
3: اما ليه انا معناها القصد سيكو مازلت ليا ني با ديفلوبي باش تكري ان ديالوج. توريت لارناك هذايا ستا ميساج فوكال، ما تنجمش تعمل انتراكسيون كي يبدا معناها هي انه في با دانتيراكسيون اوتوماتيك.
1: يا حاتم نحكي لك على فيديو اون ديريكت انتراكسيون، هو يسال فيها
3: هو حط صوته ويتعدى بفلتر اللي يبدل الصوت يعطي صوت الطفله.
1: هي
3: معناها نحكي لك
1: انا على الانتركسيون تسير.
3: نحكي على التيم هذا، مانيش نحكي على هزيتون الحاجات الاخرين، نحكي على التيم تاع الو لرناك بالتليفون فسر فيها وكاو.
1: فهمتكش كامل حاتم.
3: مش مشكل معناها تعدينا من مرحله الحقني راني لقيت جرب كلها فلوس مرحله
1: الصوت ودو ترمي فيه بالحق. رد بينا على الاخر في علاقه بعالم الاصوات توا وتصاور والفيديوهات، ما تصدق حتى شيء تبعث لك عندك نمره تليفون الشخص نجم تثبت حتى ولو كان يبدا اقرب للناس
24: دو بريفيرونس تمشي له للدار ثبت غاديك وين هو
1: في التليفون.
0: البلوكاج رفيق بلوكي اي عبد تشوك كيما انا باش بلوكي واحد من الهند فديت من بيريبي المونتاج الفيديو هذا حد هذا اسم
1: بكل الاصوات جدك
0: بكل الاصوات
1: الاخبار ثم نعود ما تبعدوش
4: مع اريدو. جات اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: اريدو طور عالمك رافماك
6: بوبليسيتي.
25: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
26: جي سيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جي سيت ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
6: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير مع هايسنس الفرجه دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه ومع هديه زيده مع كل تلفزه 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزه 43 بوس هديه والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
7: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
8: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
9: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل
10: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو
11: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction ? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
12: ديوان افام فلاش نيوز
27: موجز الثامنة ديوان افام صباح الخير. مدير المناظرات بوزارة التربية محمد الكسوري يقول أن حوالي 2430 مترشحا سيجتازون الاختبارات الكتابية والشفهية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني. وقال في برنامج نس الديوان على ديوان فام أنه لا علاقة للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة بمناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي المسمى سابقا بالكباس. وزارة الشؤون الدينية تعلن أن معالجة الإخلالات المسجلة في تسيير المساجد تتم على مستويين اثنين، الأول عبر متابعة الوعظ المحلي للمسألة والثاني من خلال العرائض والشكايات التي تتم متابعتها مع مختلف الأطراف المتدخلة جهويا ومركزيا. والوزارة تؤكد في رد على سؤال كتابي لعدد من نواب البرلمان أن لكل معتمدي على الأقل وعظ محلية تولى الإشراف على حسن سير الشأن الديني في المعالم الدينية الراجعة له بالنظر، حيث يقوم بتقييم الشكايات الواردة وإعداد تقرير يرفع إلى المدير الجهوي الذي يتولى بدوره مزيد التحري ورفع الملف إلى الإدارة المركزية. ويمكن لوزير الشؤون الدينية الاستئناس بتقارير الوعظ المحلي والمدير الجهوي مع إمكانية الإذن بفتح بحث إداري في الحالات التي تستوجب مزيد التحري. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن إيقاف أشغال التقوية على مستوى سيدي خليفة بالنقطة الكيلومترية 73 من الطريق السيارة A1، وذلك بداية من يوم الغد. ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وتحسبا للضغط المروري المرتقب على الطريق السيارة A1. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تفيد بأنه سيتم تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة 9 ليلا من اليوم بجزء من منطقة بومهل والمنطقة الحضرية مرنا والمناطق المجاورة لها، وذلك نظرا لبرمجة ربط الخزان الجديد بقناة التوزيع قطر 600 ملليمتر في إطار تدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناك. والشركة توضح في بلاغ لها أنه من المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة 7 من صباح الغد، وذلك بعد استكمال أشغال الربط. من المنتظر أن تنطلق أشغال تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس نهاية شهر جوان القادم وفق ما أعلنته سفارة تونس ببكينة. وتعتبر الوكالة الصينية مؤسسة عمومية متخصصة في إدارة مشاريع المساعدات الخارجية ومشاريع المرافقة الفنية الممولة من قبل الحكومة الصينية على غرار المستشفيات والمدارس والطرقات والجسور وغيرها من مشاريع البنية التحتية. إلى الشأن الدولي، دائرة الجنائية الثالثة بمحكمة استئناف طرابلس تقضي ببراءة 31 من قيادات النظام الليبي السابق من تهمة قمع المتظاهرين إثر الثورة الليبية التي اندلعت عام 2011، وجاء الحكم بعد حوالي 15 عاما على اندلاع الثورة الليبية وبعد حوالي 12 عاما من التقاضي في القضية المذكورة، وذلك بعد اطلاع المحكمة على الأوراق وسمع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا. وكالة إرنا الإيرانية للأنباء تنقل عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن المقترح الذي قدمته إيران في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد. وأضاف أن الاقتراح يتضمن أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وخروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. مجلس السلام يؤكد في تقريره لمجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في غزة صمد 7 أشهر رغم الانتهاكات والتحديات المستمرة وارتفاع المساعدات الإنسانية إلى غزة لأكثر من 70% منذ وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن 85% من مباني وبنى القطاع التحتية تعرضت للتدمير أو الأضرار، وحوالي 70 مليون طن من الركام تحتاج إلى رفعها من القطاع. نهاية الموجز الإخباري، محمد أمين خانوش الآن فلاش سبور، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
13: ديوان فام، ديوان اف ام، صوت كوم، بوليتيك، سوسيال، أكتواليتي، إيكونومي، سبور، وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم
14: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكل عاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوانا فام، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: Agile Energy تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح النور، اهلا بكم بداية مع مسابقة كأس تونس وبصفة رسمية كل مجهد للدور الربع النهائي باش يكون بحضور تقنية الفار ومصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم. أكد فانهم أمنوا أنه باش يتم اليوم تركيب تقنية الفار في ملعب فريق لا تقدم الذي بسقيط الدير وكذلك فريق ملعب بعث بوحجلة لتذكير ببرنامج مقابلة الدور الربع النهائي غدوة زوز مقابلات بداية من الساعة 3:30 للسيسيس يستضيف فريق الملعب الجيبسي ثم في ملعب سلام كازوز الترجي الجيسي يستضيف نادي البنزرتي. يوم الخميس تقدم الذي بسقيط الدير يستضيف شبة العمران وبعث بوحجلة في مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي. الرابطة الثانية كيف رسميا باش يتم الاعتماد على تقنية الفار في مقابلات برج الصعود بين أربع فرق متنافسة من أجل المقعد الثالث في الرابطة الأولى بنظام نصف نهائي ونهائي باش يتلعبوا بين يوم 25 مايو 29 مايو. نادي حمل أنف يواجه مستقبل القصرين واتحاد تطاوين يستضيف الملعب الجيبسي. كل المقابلات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. مصادر صحفية فرنسية أكدت أن لاعب النادي الإفريقي سابقا ونصين المدير البرتغالي حاليا شهاب العبيدي قد يغادر الدوري البرتغالي وزوز فرق مهتمة بالتعاقد معه. نحكيه على نادي مونبلي لنشط حاليا في الليغ دو الفرنسية وكذلك فريق زوريخ السويسي. نذكر أن عقد شهاب العبيدي مع فريقه الحالي نصين المدير ينتهي في جوان 2027. كرة السلة الإفريقي ينهي اليوم تحضيراته في تونس قبل السفر إلى رواندا وين باش يواجه نادي أهلي بنغازي في زوز مقابلات لحساب الدور الربع النهائي لمسابقة البال دوري إفريقيا لكرة السلة. الجيم 1 بين الإفريقي وأهلي بنغازي باش تكون يوم 23 مايو والجيم 2 يوم 25 مايو. نذكروا أنه فريق أهلي بنغازي كان خسر الدور النهائي في البال في سنة 2024 ضد نادي بيترو لواندا الأنغولي. وبالدوري الانجليزي ارسنال فاز البارح ضد بيرلي بهدف مقابل صفر. هدف كان سجله كاي هافرز في الشوط الاول. ارسنال متصدر حاليا بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي ليلعب اليوم خارج ملعبه ضد بورموث. تعادل هزيمه السيتي يعني تتويج ارسنال بالدوري الانجليزي بعد غياب 22 عام كاملين. وفي نفس الوقت بداية من الساعه 8 ديربي لندن بين تشيلسي وفريق توتنهام اللي يكفيه تعادل او فوز من اجل ضمان البقاء في الدوري الانجليزي قبل مواجهه استون فيلا في الجوله الاخيره. تفاصيل واخبارك العادة زوروا موقعنا ديوان FM ونتخليكم مع الرفمك.
0: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي عاجل انرجي.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2

0: بوبليسيتي.
1: تدلل تدلل
2: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا.
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
5: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 5G. Adapte à votre rythme.
6: أوه هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
7: ما أريدو شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
8: أريدو طور عالمك.
9: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وليلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
10: مونوبري ديما معك.
11: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
12: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفماك حتى لتسعة ونص. مواصلين معكم بقيادة البرنج أنا سليني حاتم بالحاج زياد الماكينة سر البدوي ورامي الفراتي، مكملين معاكم بالأخبار. نمشيو مباشرة للبوكس نيوز. نحكي ونتيرو لمصر، نحكي ولا بوليميك صارت في علاقة بعرض فيلم للنمبر وان محمد رمضان، فيلم الأسد كما نشغلت في العربية.
1: فيلم الأسد بالضبط، وكانت أثارت واقعة متاع منع ثلاثة رجال صعايدة من دخول عرض فيلم أسد في إحدى دور العرض، لأثارت حالة واسعة من الجدل والغضب بعد انتشار مقطع فيديو لهم وهما قاعدين لابسين الجلابية الصعايدي بتاعهم ويعبروا على استيائهم من منعهم من دخول الفيلم هذا بسبب ارتدائهم للجلباب الصعيدي. نسمع المواطنين الصعيديين هذوما اللي بالجلابية كيفاش تم منعهم في المدخول للسينما.
2: احنا ممنوع، الإدارة منع الجلابية، مع ان احنا داخلين نتفرج على الفيلم بيقول لا للعنصرية. الامتى العنصرية هتبقى هنا؟
3: اللي حصل يا جماعة اقسم بالله، جايين انا والمطعن وعم خريبش نتفرج على فيلم اسد، وعم خريبش اللي طلب وقال انا نفسي اتفرج على الفيلم بتاع محمد رمضان الجديد. اول ما دخلنا بقول له باب السينما منين، بس كده اتلخبط وراح شاور لي قال لي الباب الثاني. رحت الباب الثاني لقيته باب الفندق. باب السينما من هنا قال لي لا الباب الثاني. رجعت له ثاني بقول له باب السينما من هنا قال لي معلش. قلت طب انت ليه جاي لي من الباب من الناحيه الثانيه؟ ما ردش عليا، رفع سماعه التليفون على حد من الاداره قال له يا استاذ مش عارف علاء ولا استاذ مين، ده في هنا ثلاثه بجلاليب وعايزين يدخلوا السينما. قال له الجلاليب نوح.
0: تم منعهم من الدخول الى السينما بسبب الزي
4: الجلابيه،
0: لابسين الجلابيه السعيديه اللي نعرفوها في الافلام والمسلسلات المصريه. محمد رمضان كان دخل وحكي على الحادثه، نسمعوا شو قالوا بعد نسمعكم في البلاتو.
5: سد امبارح في سينما هيلتون نايل تاورز يمنعوهم علشان لابسين جلابيه صعيدي، وفيهم واحد في سن والدي. يعني يا اللي منعتهم، انت قلبك فين؟ عقلك فين؟ اصلك ايه؟ يعني اصلك ايه؟ امك روسيه مثلا ولا جدك تركي؟ يعني عايز افهم انت منين انت؟ ازاي يهون عليك يا بني ادم تروحهم مكسورين الخاطر؟ ازاي؟ قانون ايه اللي مع اللي حطاه السينما؟ معالي وزيره الثقافه، انا ما بكلمش حضرتك كمواطن، انا بكلم حضرتك كانسان، مش كبطل الفيلم حتى اللي حصل فيه الواقعه، كبني ادم ارجو من سيادتك اعتذار رسمي لصعيد مصر على الموقف ده. دي مش اهانه ليهم، دي اهانه لينا كلنا. بستاذن سيادتك.
0: عجبني خالو امك منين؟
4: عزيزك تركي،
0: عزيزك تركي خالو امك روسية.
4: كله مشترى
0: من الصعيد 80% من مسار، وحتى ولاد القارع عنده معروق سعيدية ماليها.
4: هو غادي تشهر والصعيد رفيق مجتمع وسط المجتمع المصري. تعرف الصعيد
0: بعاداته
4: بتقاليده يعتبر نفسه هو معناها من سلالة الفراعنة، يعتبروا نفسهم حتى في اللبسة متاعهم على ذيك الجلابية راهي اللي فريمون تري سامبوليك غاديك معناها في الصعيد. اون بلوس معناها الغلطه بتاع بورتي، معناها فهم ريت بعد ساعات.
0: لا رد بالك، البورتي اتصل بالمدير والمدير قال له
4: مدير لوتيل،
0: مدير لوتيل قال له قالوا الجلابيه نوحة ايه؟ معناها
1: صعيدي ولا خليجي؟
0: صعيدي ولا خليجي؟ ايش معناها؟ معناها كان خليجي مرحبا، كان صعيدي.
4: معناها السبيكتاتور اللي ما خليهوش يدخل قالها بكل بساطه، قال الفيلم يحكي على ضد العنصريه ولا. وحتى محمد رمضان اشترى فليمه بالجلابيه والهيلتون نعرفه بالزهر بالحق.
0: الهيلتون
4: نايل هذا سكنت فيه مره
0: واسمع البذخ.
4: لا لا لا، خاطر مره كنت في
0: مهرجان حكا.
4: في مهرجان القاهره، وصارت لي حاجه خاطر كي دخلت غاديكا بالحق كانت زاده ما خلونيش ندخل. مش للسهريه يا اخي، كلمتهم بالفرنسي خاطر ما عنديش اسمي في الوحده داخل باشا بيتصل. يا اخي حتى نتكلم بالفرنسي دخلوني هكا ولا يرعشوا بفرغوا لي
0: طاوله لكم ثقف برشا.
4: عندهم الفرنسي عندهم الفرنسي عزو. لا تكلمت انجلي، لا عملت مجهود، لا عربي لا صعيدي.
0: سنوب
6: يا غادي
4: لوتيل فيري سنوب. عني
0: شو اللي يجري في مخ انسان باش كيما قال محمد رمضان اللي ياسر ما نتفقش معه في برش حاجات، ولكن قال كلمه صحيحه. ما انت شكون؟ امك منين؟ بوك منين؟ كيفاش راجل كبير في مقام بوك تخرج ولا خاطر اللبس على اساس انت بوك العامل اللي غادي مثلا بسموكينج يحوس كل يوم؟ نوعيه التصرفات ما تلقى لها حتى تفسير.
6: البوفوار بالنسبه لي هو يقرر عنده كل الشيخه هذيك كي
7: يكرتي عبد من البلاس
0: مش توجع عبد
7: اي فما عبد هكا
0: بيه مكسور الخاتم
7: فما عبد
0: الريال كل خاطر لابس جلباب
1: تصوروا نحن تصير في قاعة سينما يرجعوا حد خاطر لابس
0: جبة مثلا
1: تصوروها تصوروا اللي المفروض انه اللباس التقليدي يكون مفخرة مش حاجة نستعاروا بها ولا نخبيوها ولا نقولوا هذيك ما تجيش اما انا نتوقع اللي القلب يا صعيدي توا باش تولي ترند
0: باش تولي ترند وباش يدخلوا بها للسينما في العروض
1: باش يكون حاجة ياسر مزيان
8: الحق نتاع ربي عجبني محمد رمضان بردة الفعل نتاعو معناتها محلاها نتاع رجولية توري اللي هو بالحق يغير على الناس الزواولة معناتها
0: منهم هو
8: معناتها ولد بلادهم ولد معناتها ردة الفعل نتاعو محلاها على الاخر وهذه تأكد معناتها بالحق انه فنان معناتها ممتاز
1: وفي مصر يا رفيق بالقلبية سافو با دير فورسيمون زواولة راهو ينجم يكونوا ناس لاباس عليهم ولكن هذيك لبستهم هذيك المحيط نتاعهم هذيك كيفاش تعاودوا يلبسوا من الناحية الكل معناها هي مش حكاية ترتيب اجتماعي بالحق معناها وإنما ظهر لهم اللي الهيلتون ما يمشيش معاه القلبية الصعيدي معناها
0: وتم اتخاذ القرار على أساس هذا محمد رمضان طلب من وزيرة الثقافة الاعتذار وأكيد من المسؤولين بتاع الهيلتون ولا الحديث هي بقية أكيد
4: بتصير
0: حاجة بتصير رياكسيون في علاقة بمسار في الفيلم ولا العرض نتاع فيلم الأسد اللي هو أغلى فيلم تم إنتاجه في تاريخ اليوم الدراما العربية 6 سنوات ومحمد رمضان والمخرج محمد دياب يبحثوا على منجين لإنتاج هذا الفيلم حتى لقاوا شكون باش يدفع مبلغ يظهر لي في 40 مليون دولار ولا حاجة هكاية من علاش وتوكا أغلى إنتاج مصري 100% فيلم الأسد محمد رمضان أنه يكون عندك سيناريو فيلم تستنى 6 سنين باش تلقاوا إنتاج معناها يزمها سوفل المخرج محمد دياب قال لنا كي كنت نلوج على الانتاج اول ما تكتب الفيلم مانيش انا اليوم كي لقيت الانتاج قال زدت نجوميه وزدت شعبيه وزدت كذا
8: وهذا يمكن
0: ما سهل لي معناها
8: معروف البرا هو محمد
4: فما تعرف مره قريت ارتيكل رفيق عند برشا قال لك الافلام لي شيدوفر اللي تعملوا كيما ستار وورز كيما الافلام الكبار قاعد المونتاج فينونسي نتاعهم يدوم برشا كما تسمو راهو شكون يعرف لي دون دلامير برشا كل سبيلبرغ يقص على الفيلم يعاود يرجع له ويقص على الفيلم مره هذيك صنعوه بدر قديش الركا ارتيفيسيال وغرق لهم وقف التورناج دونك من اصعب لي تورناج اللي تعمل وان بلوس وقت يجي هو باش يصور ولم الممثلين مد لهم سيناريو يمكن 12 ورقه يا اخي قالوا له كيف قالوا مخص الفيلم مش تعيطوا فما حتى ديالوغ عيطوا
0: وسايب روح نفس اللي صار في تيتانيك مونتاج فينونسي 5 سنوات وكل مره يوقفوا ويرجعوا في الاخر جيمس كاميرون تخلى عن اجره الكل ما عادش قداش من مليار مش فلوس هذوك بيكملوا بهم صناعه عملاقه ولكن اكيد انه ما ندمش جيمس كاميرون على الاجر ولا
7: اللي كيما نحن رفيق راف ماك بلوس
0: تخلى عن الاجر كيما جيمس
7: كاميرون متخلي اصلا
0: ما تعرفش بعد
7: خير في علي شوين انا باش نتحط في البورصه ولا
0: يعني بعد مش بعد الفاصله نمشيو نحكيوا على الحدث كاد رياضي بامتياز البارح فرحه الشعب البرازيلي سماع اسم نيمار
1: فجر المدير الفني الايطالي المنتخب البرازيل كارلو انشيلوتي مفاجاه مدويه من العيار الثقيل في الاوساط الرياضيه العالميه بعد ما اعلن رسميا عن قائمه المنتخب البرازيلي النهائيه واللي مكونه من 26 لاعب لخوض نهائيه كاس العالم 2026 واللي شهدت عودة تاريخية وغير متوقعة للساحر نيمار جونيور نسمع لحظة الإعلان على اسمه والتفاعل متاع الناس
9: نيمار جونيور
0: رد بالك الصوت اللي تسمعوا فيه صوت صحفيين نورمال محايدين رايدين
8: برا شوف الشارع صاير فيه
0: شوف الشارع البرازيلي صاير فيه انا ما نعرفش نجم يكون غلط شفت تقاسيم وجه كارلو انشيلوتي وكانه فرض عليه اسم نيمار
8: هو زاد راهو لمصلحته بخلافه
0: كان فيه راهو رد بالك الموضوع كفيه لولا دا سيلفا رئيس البرازيل معناها ما عادش امور تكتيكيه
8: امن دوله
0: وجي بي اس وقد يجري وقد ما يجريش الشعب يحب نيمار والشعب يخلص فيك عطيه نيمار.
10: مطالب شعبية. وعلى ذكر الصوت وفي بالك ألف جورناليست وإيفرمون كبير والقائمة متاع البرازيل لكأس العالم حاجة عظيمة ياسر وصار عليها تعتيم في بالك زوز بركة اللي هو المدير الفني للجامعة نقولوا احنا البرازيلية وكان أنشيلوتي أكها ويعرف هذه القائمة معني حتى الملاعبية تتفرش في التلفزة والله أعلم مش يطلع اسمك ولا مش مش يطلع ولكن أنشيلوتي بخلاف اللي هو مطلب جماهيري أو كما تشوف العبيد زاد راهو مصلحته راهو كان باش يتحمل مسؤولية دوبل كان باش يفشل بلاش نيمار توا الفازة وين أنه نيمار ينجم هو يتحمل الفشل الكبير توا معنا كان تخرج البرازيل بار اكزومبل من الويتيام دو فينال راهو نيمار هو اللي باش باش يهز الحمل
4: يضيع بينالتي
10: يضيع بينالتي ويصير فينا هو ولا يضرب من الماتش الأول
0: منطقيا يكون أساسي نيمار
10: منطقيا لا ما نعرفش ينجم يكون هو صنع ألعاب ما عندهمش هو فيزيكمون ماهوش من ماهوش نيمار تاع قبل ليك اللي يجري كذا دونك ينجم يلعب تحت لاتاكونيت أنا نرى أنه فما زاد برشا تحامل في علاقة بالعباد اللي تحلل في الكرة العالمية يقول لك اللي هو خذا بلاصة خواو بيدرو اون فانت كونت ماهمش فارت بوست ماهمش ماهوش معناها خواو بيدرو يمكن خير من زوز ثلاثة مشاو معناها أنا راه خير من اندريك بار اكزومبل اللي مشى ليون خير حتى من تياغو كاور في برينتفورد يكاور في نيفو معناها تشيلسي وبرينتفورد باش
0: خواو بيدرو يقول لي عزيز المخرج هو اللي سرح كونتر فرنسا قال اليوم ناقصنا نيمار
10: لا قال باش نمشي وفرحان برشا باش نمشي ومعنا نيمار خاطر باش يدير فينا معناها كنشوف ريشارليسون انت ريشارليسون قال انا كي باش نمشي للكوب دي موند ماشي الناس تليفوني باش ما يشتليش التركيز ما عيطلوش انت تليفونك وقعد غادي والله العظيم ريشارليسون لا تاكوم تاع توتنهام دونك البرازيل راهو اللي عاجبني اكثر ليفينمون في حد ذاته راهو حدث كبير ياسر في علاقه بالقائمه نتاع المنتخب وعاملين لها سسبانس والجو
0: يستحفظوا
4: على ليكيب
0: انا متاكد انه اللاعبين يبداو في بالهم تصور
10: لا يشوفوا غاديكا ويعملوا فيديوهات
0: في تونس في تونس
10: في تونس في تونس كان قبل بنهار ويومكم ما نعرفش بالضبط
7: في الناس البدوي في بالهم قبل بخمس
0: ايام لا نقرا البارح في تدوينات وانا يحكي ولا التفاصيل الصحفيين العرب وكل قالك حتى معناها القاعة اللي صارت فيها هذه مو باش يصير عرض نتاع هو يقول الاسم وتخرج التصويره نتاع الواحد ايبا الاسماء السيد الإلهي معناها باش يخرج الجرافيك يعطاوه الليست سيتي كيما نقولوا احنا نص ساعة قبل ما يتكلم واحد ومعاه مسؤول من
10: يعس عليه
0: من الإطار الفني والجامع باش ما يكلم حتى حد يخرج الليست معناها يزون توفي باش الناس تسمع بالحق الليست فك اللحظه هذيك واسمعني حتى اعلاميا التعاتي بوتيتر احنا نجموا نسمعوا منها ماتير مزيانه الجوارات الفرنسيس البرازيليان تخرج الكاميرات تصور معهم فرحات عائلتهم الكل بالضبط. لحظه الترقب ديدي ديشان يتكلم واحد يفرح واحد يبكي
10: هذاك الشيء عملوه له
0: معناها بالحق تعطي تصاور وفيديوهات فيهم ايموسيون كبيره خاطر حلم الكوب دي مون
4: انا فرحان برشا اللي بنيمار حتى كان مش حاضر فيزيك معليش خاطر انا نتصور الكوب دي موند هذيا الجايه الفا ايتر تري تكنيك كي تتفرج في لي زوتوماتيزم تاع الجوارات في الشامبيونا دونجلت البارح مثلا تفرجت انا في ارسنال ما مقلق الماتش هذيك الشامبيون
0: فريق مقلق مدرب مقلق
4: يا ولدي اسمع اعطيني انا بالحق يعكز وما هو ويلعبش فامينو اكر اي روح الفوتبول
0: اخر اخر العباقره في
4: صحيح.
0: في منتخب البرازيل معناها اخر
4: كجيل
0: رونالدو

0: كل ما عنده كل ما بقى عنده. ولذا أنشيلوتي دخل كارلوس أنشيلوتي دخل على الربح والنيمار يزم يظهر وأنه
1: أنشيلوتي
0: وأنه لا هاي الشعب متحبوا عليا والله لا مشايخكم
2: الحاج ولي ولد حومته وامه قرات معايا وليش مانيش بنز نيمار ونيمار تربى في دارنا ليه الحاج
3: مش مع زيدان
4: باش تكون اخر كاس عالم نشوفوا فيها نيمار ميسي رونالدو معناها ثلاثة عباقرة ذوما بتاع الكورة باش تلموا اخر مرة في كاس عالم دوك على ذاك حتى لجمالية الصورة لجمالية الحدث باش القدر يكون منصف مع الجميع نيمار يلزم يكون
1: معاه يسميوها لاس دانس الرقصة الأخيرة
4: مع رفقاء اللي هما ميسي وكريستيانو لاس دانس الرقصة الأخيرة شوفوها في الكوب دي ما شاء الله نشبعوا بالكورة شال الكورة مزيانة وإن شاء الله صحيح كمان يلا نخرجوا فاصل ونرجعوا بعد لحظات مازلنا مكملين في الرف
5: Ravmag Publicité Super Siesta الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
6: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصال التونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو
7: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك بش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا أبغريد الديبي متاعك بش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي الأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
8: توب نت very fiber people
9: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل المناسب تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
10: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
11: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت مين جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج
12: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: 48 دقيقة وإحنا في البلاتو قاعدين نتفرجوا على الإعادة بتاع مقابلة الأرسنال
2: وبرلي
1: البارح ماكينة الكورنيرات
2: بتاع عندهم أنترينور
1: غير عادية وجو دوموند بالحق حتى لي زونترينور في تونس تلمو إفيكاس معناها السنة الكورنير بتاع أرسنال ما نجموش نتفرجوا نسرقوا لي كومبينيزون شوية راه كل سنتيرة بتاع كورنير
3: بوندو جيب الذراب
2: أنت جيب الذراب هات واحد يسنتر
3: صحيح الذراب الكاليتي بتاع الفراب
4: بتاع لا حتى اللي براد عندهم زوز تبارك الله صليبا وغابرييل بخليفتك الزوز اللي يضربوا بالوجه واللي مارك هافيت
1: نندم اللي ما كملتش فوت افون سنتر معناها بالجبري وبال
4: تونس كل نادمة غايدتها الحكاية الحق صار فينا
1: نمشيو للأخبار نطيرو لفرنسا
5: نمشيو لأوروبا وين أقر البرلمان الأوروبي قانون جديد وموحد لحماية الحيوانات الأليفة اللي يفرض حظر شامل ومباشر على قص الوذنين وذيل الكلاب في جميع دول الاتحاد الأوروبي وبهذا يسد التشريع هذه الثغرات القانونية السابقة اللي كانت تستغلها بعض الدول نسمعوا الإكستري ونرجع
6: Couper les oreilles d'un chien pour qu'il soit plus beau, c'est enfin interdit en Europe. Le Parlement européen vient de signer un texte historique. Pour la première fois, l'Union européenne fixe des règles communes sur le bien-être des chiens et des chats. Ce que ça interdit concrètement. Couper les oreilles, couper les queues, arracher les griffes, couper les cordes vocales, sauf indication médicale. Ces pratiques existaient encore dans plusieurs pays européens, parfois uniquement pour des raisons esthétiques. Ce texte impose aussi que tous les chiens et les chats de l'Union européenne soient inscrits dans un fichier national. Et surtout, il reconnaît officiellement que les animaux ressentent des émotions et de la douleur.
5: نحكي هوني على انه التشريع هذا جاء باش يسكر الثغره نتاع الاستيراد والسفر ومنع دخول الكلاب اللي مقصوصه اللي ولات اصبحت القوانين تمنع تماما استيرادها والا ادخالها للاتحاد الاوروبي. في بريطانيا مثلا اقرت المملكه المتحده قانون مشابه على استيراد الكلاب والقطط لمنع المربين من قص اذانهم محليا وايضا الزاميه الشريحه الالكترونيه حظر الممارسات الجينيه المشوهه وعقوبات صار مزيد على المعارض والمسابقات اللي تعتمد في المشاركة فيها على إمكانيات أنه يتم قص الأذنين أو الذيل للحيوانات الأليفة.
1: للأمانة قانون في برشا منطق على خاطر اللي ساير في الحيوانات بتعلة نشبههم أكثر وفي تعلة أنه نخلق راس ونشتل هذا مع هذا باش نعطي فما دراسة نسنا بيهم ولكن يعيشوا في معاناة كبيرة نحكي لبلدوك فرنسي لبلدوك أنجلي اللي منجمش يتنفس اللي منجمش يتنفس فمه اللي منجمش يتنفس بخشمه على خاطر بيش حاجة طبيعية ناتوريل كيف كيف حكاية قص الوذنين وقص الذيل والوجيعة وال
5: باش زعما يظهر اغريسيف
1: سيرتينمون فما علاش موجود هو تورتور باش يظهر اشبه حتى
7: هو راهو معناها ما بعد ساعات واحد يحب روحه ديما عنده حيوان ماشي في باله ستانجوي المقاربه ذيك نتاع اللي تعتبر الحيوان اللي هو حيوان اليف صحيح لكن عنده هذاك نتيجه الاف ومئات الالاف سنين من التطور معناها اذا هو عنده وذنيه كيكا سيكو فما حكمه في الحكايه سيكو هو هكاك التطور هكاك كما زاد رفيق فما موضة جديدة الناس اللي تحجم للحيوانات متاحة راه تصور انت معناها ستان ريجولاتور دو سخانة انت الحيوان مثلا للكلب راه يسخن قد البشر 3-4 مرات ريت وقت هو يلهث خاطر هو ما عندوش ما يعرقش الكلب ما عندوش دي سكونابيلي جلونت سيدوري بار اللي هما الديجاج الشالور دونك هو الفرو اللي عنده هذاك الشعر كما نقوله بلغتنا راهو إذا عنده الطول هذاك سكو يعرف شو يعمل
1: هو إلى بزوده هذاك
7: دو هذاك جي أنت سواديزون خاطر الدنيا سخنت تززوا بالماكينة متاع حجامة
2: متاع الكباش
7: تززوا متاع الكباش وتقصوا معناها راك باش تعذب الحيوان متاعك حتى في اللي كروازمات او مثلا تعرفوا تصوروا يعرضكم بتاعك القطوس اللي ما عندوش شعر مش ناتوريل
2: اغلى قطوس هذاك
7: ماهوش ناتوريل اغلى
1: حاجة
7: قطوس
1: من ابشع ما
7: هذاك سيدي يعني. موديفيكاسيون جينيتيك تعملت على 3-4 جينيرسيون باش يخرجوا هكاك
1: باش يخرجوا قطوس هكاك
7: دونك فينا الموي فوفير اتونسيون راهو ماهوش لعبه الحيوان حيوان كما انت معناها الانسان انهارت اللي معناها حاجه تصير لك اللطف عليكم ان ميتيلاسيون في بدنك تو فاسوفري راهو الحيوان زاده يسوفر دو سا
1: قلت لي حاجه على قصان الودنين زيد
2: حرام والله حرام رفيق والله يا حرام خاطر ساعات ترى معناتها هذوكم كائنات حيه نعذبوهم
1: تحكي على الكلاب
2: على الكلاب وكذلك يا رفيق
7: على الودنين
2: وبالنسبه للموضوع هذا كان ترى باش يعملوا قانون كبير اللي هو العرك بين الكلاب يا رفيق يحطوا الكلاب يعاركوهم بالحق لازم نستحفظوا عليهم ولازم نوش نعذبوهم خاطر حرام وان شاء الله القوانين هذه تطبق في تونس خاطر للاسف الراتسيات هذوما ولاو متاحين ترى فيهم يتباعوا في الانترنت في الاسواق وعند ولاد صغار وقاعدين يسيروا في ديزاكسيدون ان شاء الله القانون هذا يطبق في تونس
1: انا كره هسكي مثلا مربي في تونس
2: مربي فوق السطح يا رفيق ومخليه في الشيل
1: ساكن 80 سنه مربوط في كونتر ناتور بالحق ريت اون في با اتونسيو اما نجمو نخلطوا نهار انه ثم نوعيه نتاع حيوانات معينه ممنوع تكون موجوده في تونس مش خاطر هي خطيره اخطر من الاخرين مثلا خاطر هسكي في السخانه تورتور
7: مش محيطها الطبيعي
1: مش محيطها الطبيعي بتاتا معناها حاجه
7: واللي تورتور اللي يجيبوا فيها انواع واشكال راه في تونس فما ثلاثه اربعه انواع نتاع دي تورتور فما التورتور ابار تاع البحريه نحكي لك على البريه فما دي تورتور راهم يجيبوهم من افريقيا خاطر تتعدى هي كعبه قدن هك راهو السوفر يبدا معناها تعمل لها حوض وتعمل لها الاب زواندا كليما تروبيكال يلزمها برشا سخانه ويلزمها برشا شتاء في الليل
1: ننهي معك جيني
5: هو اكثر حاجه مهمه في القانون هذايا بخلاف انه هو يشمل كل بلدان الاتحاد الاوروبي ولكن اهم حاجه فيه هو الاعتراف بانه الكائنات هذه عندها مشاعر هذا هو شجي يقول في الاخر يقول القانون هذا انه الكلاب هذوما راهم حاجات كائنات عندها مشاعر اما على حكايه الهاسكي يا رفيق من اخي بالممارسات اللي قاعدين يعملوهم بعض التوينز هو يتعاملوا حتى في العالم الناس اللي كي يرزن عليها مصروف الكلب
1: تلوحوا
5: في الشارع حاجه تسخف
1: مازلت كنشوف فيديو بتاع هاسكي ملوح ويوكل فيه الراجل يقول شو محلاه
5: ويبدا مستنس بالدار ما يعرفش الشارع
1: وهذا مش مع الكلاب الكل مش مع الهاسكي برك مع الكلاب مع الاقطات ثم اللي يرزن عليه ساعات المصروف كذا
7: فما اللي يمشي فاكونس
5: القالوا حد وما تلوحوش
7: فما اللي يمشيو فاكونس برشا يسيبوا الحيوانات نتاعهم فاكونس مع العلم راهو كي تعمل ايفور صغير فما ناس راهو البوغاردي عفوا الكلب نتاعك
1: صدقني فما دي بيدياتر اللي هما يبيتوا عندهم بالفلوس عامل كل ما بقى يبيتوا فيها
7: شنين اللي
1: كاس دينار وفان دينار الليله باش بيت حيوان معناها نهارين ثلاثه مش تعوم انت ولا كذا تمشي له وتقول له ما عنديش تلمو علاقته بالحيوانات يقول لك هاتوا ما تلوحوش خليه حد يبعد
2: وشريان بربي مش فيس راهو اللي باش يشري كائن حي راهو بالحق باش تزيد واحد من العائله خاطر برشا عباد تشري تلقى ولده صغير يحب كلب ولا قطوس ها ويشي على الفازه
1: ويخليك حتى كي واحد يشري علوش يتلهى بيه يوكله
7: ما يخليش
1: عنده ثم نواس
2: ربي معك عندي
8: رافماج بوبليسيتي كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس في مونوبري جونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم أكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك
9: أهو هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
10: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
9: أريد طور عالمك
8: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص
11: تابعونا من اثنين للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: عندما تشتغل مع فريق كله في غيبوبة فحتى عندما تخطئ ما يصلحك حد. نقعد يبعثوا لي الأصدقاء مش يقول فيترينير قلت بيدياتر يتلهى بالقارس وبالكلاب وما صلحني حتى إرسين. دوك بيدياتر أكيد هو طب الأطفال والفيترينير هو اللي نحكي عليه معناه واللي يتلهى بالحيوانات ونجم يقبل عليك قطوس وإلا كلب إذا كان ما عندك
2: شلتريب
1: وشلتريب
3: وشلتريب
1: وشلتريب وشلتريب وشلتريب. أيمن التكابري عن جمعية كافل اليتيم. أيمن مرحبا, صباح النور ومرحبا في الرف معك.
4: صباح الورد والفل والياسمين, صباح المجموعة الكاملة. أخوي رفيق ربي معك,
1: ربي يخليك. أكيد حضرت درجين ودعيت بالخير.
4: فهمت أنا
1: شكرا
4: الموضوع كامل يعني.
1: الصورة اللي واصلة للعبيد عكس الموجودة في البلاتو. الأعمار الكل فوق الستين مش تعمل لا العنف ينفع
4: وراه في الليمات ذوما به الدعاء ليك
1: الدعاء
4: ينفع كان الدعاء.
1: يلا أيمن نحكي على جمعية كيف اليتيم. آخر النشاطات مؤخرا قافلة طبية, زيارات ميدانية, ترميم وسيانة كيف عطينا فكرة والأهم نحكي ولا عيد الأضحى التحدي الجديد
4: في آخر من آخر لقاء اللي كجينا بحذكم في رمضان لحد اليوم فما قرابة شهرين كانوا شهرين بتاع ماراثون. كان جينا على القافلة الصحية اللي صارت في الحمامات, كانت حاجة فوق الخيال وقتها. جبنا ما يقارب على 250 بين أمات والأيتام من القصرين, حاجة ما تتصورهاش. تمنيت أنك تكونوا معنا. مشكورين الأوتيل رويال توليب سلطان الحمامات, استضافتنا بأتم معنى الكلمة للاستضافة. سيرفيس كبير, القافلة الأطباء اللي حضروا السهرة اللي كانت رائعة جدا. العزوزية يعطيهم الصحة. رنا زروق جنجون جينا جنجون يعني أثث الحفل, وكانت حلمة كبيرة. فما صغار ما كانوش يتوقعوا أنه جنجون, وكانت يعني
1: مغرومين باللي رابور
4: ما شاء الله. هو والمجموعة من الفنانين الكل اللي حضرت عملت جو كبير. تروب مزيكا زاد أثوا معنا السهرة. كانت حلمة من حلمات في رمضان. بعد رمضان زاد قمنا بزيارات ميدانية باش نحضروا قائمات الكفالة للعيد الكبير. عملنا زادة باش ندخلوا في الترميم والصيانة. يعني نحكي لك على حاجات صغار, التواليتات ما فماش, السطح القفون والصلب يعني ديار مهدب بالسقوط. دونك باش ان شاء الله توا بعد العيد الكبير باش ندخلوا في الأشغال متاعهم. يعني حكيت فارغة متاع 3 ملايين 4 ملايين 4000 دينار باش منع دار أيتام باش ما تطيحش يعني. وفماش وحدات صحية, حاجة مؤسفة ياسر. إن شاء الله بعد العيد الكبير باش ننطلقوا في لي بروجي هذوما. نشكر زادة الخدمة مازالت متواصلة. المخرجات تاع الحملة الصحية اللي عملناها مشكورين للأطباء, بارك الله فيهم قد ما تشكر وما تنجمش توفي حقهم. ديرنيرمون فما مع سليم أوبتيك 40 صغير تم يعني لي لونات نتاعهم وصلوهم قبل الامتحانات. امات فيما يخص الطب النساء زاد قمنا بتصاور وطمنا عليهم الحمد لله, ما عندهمش اللي كنا خايفين منه. ديرنيرمون السبت لحد اللي فات زاد 44 صغير واماتهم جاوا لتونس جبناهم من القاصرين باش عملوا تدخل في الاسنان. اطباء 10 اطباء في الكرم يعني حاجة عظيمة. يعني تشوف فما دي زوبيراسيون منهم الطبيب قعد أكثر من ساعتين على صغير برك هو قاعد يقدل في السنين متاعه. الحمد لله يعني هذوما كي نقولوا راهو قاعدين نعملوا قافلة مش قافلة شفناهم وكهو يعني المتابعة تم متاع صغار, وفما اللي بعثنا لهم الدويات وفما اللي بعثنا لهم باش يجيو دوياتهم الحمد لله. هذا فيما يخص الأنشطة اللي قمنا بها من رمضان. اليوم احنا اليوم جينا باش نبحثوا على الابتسامة متاع صغار في هالعشرة الايام الفضلة اللي قسم بهم ربي في القرآن الكريم. أنا نحكي معاك وقاعد نسترجع في العيد الكبير تاع مناول اللي الأمات اللي بكيت من الفرحة اللي عندها سنين ما عيدتش، الصغار اللي زاد فرحوا برشا بالعلوش. دونك عيد الأضحى هو عيد إن شاء الله فرحة كل المسلمين.
1: البروجي على فكرة مثلا عملوا قداش عطينا من علوش أيمن؟
4: عملوا عطينا في حدود 25 علوش. احنا راهو في البروجي تاع عيد الاضحى في دو بروجي، في بروجي تاع الف تيم هما قصصات شراء يعني ناتيو فلوس باش ناخذوا اللي نقولوا لو مينيمو انه نضمنوا انه العائله باش تشري شويه لحم،
1: باش تشوي لحم وتاكل لحم كما العباد
4: يعني نضمنوا هذي. هذوما قصصات ينطلقوا من 90 على غالب، احنا البروجيات نبداو نخدموه من اول العام، عملنا على حساب باش نقول لك 60 دينار الكيلو، لكن هاو توا يفوت 60 دينار الكيلو لحم علوش، يعني في معدل
1: كيلو ونص نقولوا هكا
4: صحيت للزوز العائله فيها عندها زوز ايتام يمشيو 60 يمشيو 90 120 150 180 210 نوصلوا حتى ال 270 العائله عندها سته صغار ايتام. وعندنا العلوش العيد، العلوش العيد فما الاوبيراسيون، فما عندنا توا 50 عائله محطوطه القائمه، فما كل يوم تهبط قائمة فيها خمسة عائلات يا علوش وإلا قيمة أضحية. علاش؟ لأنه العلوش باش يجيبوه
1: ثم ناس تتبرع تجيب علوش،
4: تجيب علوش هذاك نعطيه جماعة تونس الكبرى، قيمة الأضحية
1: أقرب في التوزيع
4: فيجين مثلا نعمل رونديفو العشرة، العشرة ونص تجي العائلة تهز الأضحية متاحة. فيما يخص قيمة الأضحية ذيك نبعثوهم احنا لوليداتنا اللي موجودين داخل المناطق الداخلية، يعني راهو لوجيستيكمون ما نجمش نهز انا علوش يبعد 100 و200 كيلومتر على وسط العاصمة،
1: وكل واحد فينا بقعة
4: فينا بلاصة. دونك احنا نبعث الـ قيمة الأضحية، وقيمة الأضحية آخر أجل في القيام بالتبرع فيها نهار الجمعة مع نص نهار، باش احنا
1: نهار الاثنين الصباح ماكسيموم تكون الفلوس تبعها
4: صحيت نبعثوها احنا نهار الجمعه العشيه، نهار الاثنين الصباح تكون الام خذت فلوسها ومشات شريت به. يقول القائل الفلوس كي نبعثوا فلوس اسكو انتم متاكدين انه الامات باش تشري العلوش؟ نقولوا نعم اي، راهو احنا الخدمه نتاعنا في جمعيه كيف اليتيم سي تان كونترول كونتينيو، يعني نحن راهو نحاولوا بالمجهود اللي عندنا وانه كل حاجة وتتعمل، يعني فما علاقة وطيدة مع الأمات متاعنا لأنه خلطنا المرحلة متاع ثقة كبيرة بين بعضنا.
1: هذوما ناس مع عشرينهم
4: السنوات تعرفون مع عشرينهم وراو نهزوا التليفون ونكلموا صغير قولوا كرا بعثنا فلوس باش تشري مع أمك العلوش، يعني راو فما حاجات دي سنتيمون راهم يتعاشوا ما تنجمش أنت تتصورهم. يعني أنت امرأة عندها سنين ما شريتش علوش، ما تفكرها حد، الجمعية قائمة معاها في صحتها في قرايتها في الدنيا، ما تصورش تقول لك حتى
1: ريسك.
4: صحيح، وخاطر كي نبدأ عندها مثل مسائل أخرين راهو احنا نقول لها هذيك تو نأجلها ونقدها
1: فاتورة ماء فاتورة ذو تو نتكفلوا عايد لأولادك وبعد
4: صحيح. هذا في ما
1: دقيقتين أي من شنو المطلوب اليوم الناس اللي تسمع فينا،
4: المطلوب الناس تسمع فينا اليوم يتصلوا بينا على الرقم 25 34 44 24،
1: تعود لي الرقم
4: 25 34 44 24، ولا يزور على صفحة الجمعية انستغرام فيسبوك كيف اليتيمة ريانا. المطلوب أنه نختنموا الفرصة باش نفرحوا الصغار، هذا وقت عطاء، وقت باش نتكاتفوا مع بعضنا. وكيف كيف البارح هبطت قائمة بتاع كفالة أيتام، الكفالة في هالعشرة الأواخر، إن شاء الله ربي يفرحنا ويفرح الجميع ويعطيكم الصحة.
1: أمين.
4: وإحنا على ذمة الناس الكل في أي سؤال وأي معلومة
1: 25 34 44 24، هذا رقم التليفون سينو كيف اليتيم أريانا على انستغرام وإلا على الفيسبوك. هي فرحة العيد وهذه أيام فضيلة وأيام مباركة، وما من يوم وما من فترة وما من أيامات العام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من الأيامات الفضيلة ذي عشرة ذي الحجة. وما فماش عمل أفضل من أنك تفرح يتيم ما عندوش سند، ما عندوش البو اللي بش يمشي ويحارب الدنيا بش يجيب له كل العلوش. لم تبدأ الظروف على قد ساعات الصحة على قد الأولويات أخرى كل العلوش، ولكن صغيرات الكل في كامل تونس يحبوا العلوش ويحبوا يعيدوا بالعلوش قدر المستطاع. نحاولوا الناس الكل من ميكروب الجمعيات الناس تفعل خير أنه نحاولوا ما نخليوش وليداتنا اللي تامة ما عندهمش علوش العيد. والله يصبح وانا راكب في التاكسي نحكي أنا ويا صديق تاكسي وصلني قال لي رافر كب معايا بو، قال لي والله العظيم سخفني، قال له تقهرت ما نجمتش نشري علوش لأولادي، قال لي ما لقيت ما نعمل، قال لي أنا بدي تقهرت ما نجمتش نعطي حق العلوش، قال لي يحكي بحرقة متاع سبحان الله ظروف عكسة السنة كذا، قال له ما قدرتش على العلوش مستانس نعيد. وقال لي أنا موجوع بعد له هو بط فما بالك هو اللي ما نجمش. الوجع هذه تجم تحسها لم ويحسها صغير اللي في بعض البلايس وحتى في المناطق الداخلية، أي من تعرف أكثر مني العلوش حاجة سكرية يتربط قدام الدار ويدوروا بيه أنه صغير عنده وصغير ما عندوش راهي وجعة كبيرة. قدر الإمكان نحاول أنت اللي تسمع فينا واللي ربي ميسر عليك واللي ربي فتح عليك واللي ربي عاتيك وقادر تعطي ما نبخلوش على صغيراتنا. 25 34 44 24 فرحوا صغير فرحوا يتيم وربي بإذن الله لا يضيع أجر اللي عمل الحاجة هذه.
4: كلمة أخيرة بالله بش يعمل الخير يرحم والديك. ماذا بينا راو قبل نهار الوقفة يعني قبل نهار 9 ذي الحج
1: راو أنا ملعيد.
4: يعني أنا مني ما نحبش نهزو علوش ليلة العيد يعني بعد المغرب ولا راو صغير راو يزم نفهم شنو الهدف. راو فما صغير يحب
1: بش
4: يحيد غالب بش يخرج بيه قدام صحابه، أنا مش نزوله في الليل سيء بعد العشاء ولا بعد المغرب ولا بعد العصر حتى يعني تعملوا مزية نتكاتفوا ناس كل قبل نهار 8 ذي الحجة يعني قبل نهار 2 الغالب حتى ما خلالنا نهار 9 قبل نص نهار هاك عنده العشية
1: على الأقل يلعب علوش ونهير
4: صحيح يعني راهو الهدف هي فرحة وإن شاء الله ربي يفرحنا الكل وإن شاء الله ربي ينم علينا النعمة. ونعود آخر مرة الرقم 25 34 44 24 وبارك الله فيكم.
1: شكرا لك
4: وإن شاء الله ربي كل عام وانتم حين بخير.
1: كل عام وانت بخير أيمن، ربي يتقبل منكم ومنا ومن الجميع وربي يعينكم. واللي قالوا أيمن مهم جدا راه ماهيش الحم النجم أيمن يفرق كيلو نص والجمعية تعاون والعباد تعاون اللي يقدر الأيمن يوصل لهم علوش والجمعية توصل لهم علوش. الهدف انه صغير يشيخ بك العلوش دمعتك الصغير وهو يهز في العلوش وهو يلعب بيه وهو يشيخ بيه، هذاك الهدف الاول قبل الحم. دونك نحاولوا قبل يوم الوقف وحتى بنهارين ثلاثة اللي عنده النية نظموا الأمور خل فرحوا صغيرات. يعطيك الصحة أيمن، نتلقاو في موعد قريب إن شاء الله وتفرحنا بأرقام عيد الأضحى. الأخبار ثم نعود.
2: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
5: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
6: القشرة مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق بين والبال مرتاح. هيدن شولدرز القشرة مش بش ترجع بالكل.
7: تدلل تدلل
8: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواق على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: ديوان افام فلاش نيوز
11: مجازوة التاسعة ديوان افام. صباح الخير. الإنتاج الوطني للنفط يبلغ إلى موفى شهر مارس حوالي 0.29 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية حيث بلغ حوالي 0.33 مليون طن مكافئ نفط وفق مؤشرات المرصد الوطني للطاقة والمناشئ. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدي بالشيخ يؤكد ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب للمواطنين خلال صيف 2026 والتصدي لعمليات الربط العشوائية. والوزير يدعو المصالح اللاجهوية لتكثيف الحملات الميدانية لترقيم الأبقار والأغنام وتحيين قواعد بيانات المربين، معتبرا أن دقة الإحصائيات تضمن توزيع الأعلاف المدعمة بشفافية وتسهل متابعة الوضع الصحي للقطيع. الوحدات الأمنية بسوسة تنفي صحة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن وقوع جريمة قتل لفتاة بمدينة القلعة الكبرى على يد شخص من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة أن ما تم ترويجه لا أساس له من الصحة وإنما متعلق بأخبار تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت المصادر الأمنية لمراسل ديوان فان بالجهة أنه تم فتح محضر عدليا في الغرض مع إدراج من قام بترويج هذه الأخبار المغلوطة بالتفتيش في إطار التتبع القانونية. إلى الشأن الدولي، مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن تمديد العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لمدة عام إضافي، بينما رفع 7 كيانات من قائمته السوداء في إطار تخفيف أوسع للإجراءات المفروضة على دمشق. وتراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية ب 0.5% وذلك مع استقرار الأسواق في انتظار مزيد من التطورات عقب إلغاء الرئيس الأمريكي هجوما كان مقررا على إيران. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بسحب عابرة على كامل البلاد وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموجا بخليج تونس، بينما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 26 و31 درجة ببقية المناطق حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
12: ناف أرب واندو.
6: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: Publicité.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم توت سويت الكويز. كويز يلا سيدي. سؤال رقم واحد: ما اسم الغار الذي احتمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الهجرة إلى المدينة؟ زيادة
1: والله غار الكهف.
0: غار الكهف
2: كوكتيل
0: حيرة. غار حيرة برنس.
3: غار حيرة
0: هجرة ربنا رامي.
1: غار حراء
3: نكتب فيها
4: نتاع اللي احتمال
0: عند الهجرة إلى المدينة.
4: مش عارفتهم قمرتهم بحاجة معناها هو وسيدنا أبو بكر وفاس العنكبوت وإلا اللي كان هذيك. يقعد فيه
0: هذيك هو
4: ما نعرفش اسمه نعرف الآخر
0: خلوه
1: بعد ما فهمت
4: لا ما هوش غير
1: فهمت الحكاية
4: أوكي غير
5: ميموار نعرفه بالقدي اعتذر مش غار حيرة. غار حيرة اللي هبط فيه الواحد
0: عواسم وكل يتذكر صحيح. ولكن الغار ميموار قدمها وقت اللي هب
1: ما نذكره شيء احنا
0: هو غار غار ثور جواب خات لكل الرقمات غير ثور الجواب خات. السؤال الموالي كيستيون دو ريفليكسيون: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا نسكت اللي جاوب له اللي يخل جواب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو
1: ساجد.
0: جواب صحيح زياد المكي فأكثر الدعاء نقطة زيدون سعيد زيدون. السؤال الموالي أكمل لبيت زيادة
1: أفقل
0: اصبر اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل ماذا إن لم تجد ما تأكله. ما يتكلم حتى تأكل ماذا
1: حطب
0: تأكل الحطب ناصر
1: الجسد
0: الجسد
1: الغابة
0: النار تأكل الغابة
1: بالحالة تعبير بقى.
2: ما
3: إذا ما لقيت حد
0: تعبير ركيك
3: قد حد حد تأكل نفسها
0: نفسها جهن
4: ما هلوش في حاجة على وزن الحسودي
1: حسودي
4: قلت السدودي
0: السدودي حاتم
5: تأكل نفسها
0: هي الجواب صحيح. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. برنس حاتم جواب صحيح رغم أنه الكلمة مش هي ولكن الفكرة معنى الحسود خلي يأكل في روحه ما تجبوش صحيح ما يدوم يلقى ما يأكل يلقى يأكل نفسه. نقطة حاتم نقطة برنس زيدون
1: يا بابا
0: السؤال الموالي
1: نعمل 4 كويز
2: 400 سؤال 420 سؤال كويز للي تدوخ الثقافة العامة.
0: سألت عليه قبل ونعاود نثبت معاكم ما معنى اسم الله المعيد المعيد. يلا زيدون
1: حاجة مثلا مشيت من حاجة مشيت وربي يعيدها لك إن شاء الله الرزق فلوس
0: تمشي عليك حاجة رجع حيلك ربي
1: رجع
0: أي حاجة اخترتها نجم ربي رجع حيلك برنس
3: الغفور الرحيم
0: المعيد هو الغفور الرحيم هكم
1: الكل
0: ناس
6: التوال. بالنسبة لي أنا كي تعمل حاجات بيه ربي نجم رجع حملك
0: ربي رجع لك البيه اللي عملته
4: قممت انه ربي عاود يحينا بعد في البعث معناه
0: يحينا في البعث رامي
1: يرجع لك حقك يعيد لك حقك الضاع
0: يعيد لك حقك حاتم
5: الذي عنده وعود يحقق لك مانيك يعدك يحقق
0: عنده وعود يحقق لك. اسم الله المعيد يعني انه سبحانه وتعالى زياد يعيد الخلق بعد فنائهم. جهان جواب صحيح نقطة جهان لاسليني يعيد الخلق بعد فنائهم. السؤال الموالي زيدونا ريفليكسيون 15 ماي من 4 أيام كانت الذكرى قداش للنكبة الفلسطينية ريفليكسيون الأسرع
4: 78
0: جهان سليني جواب صحيح 78 حاتم نورمال مو انت جاوب صحيح
5: 15
0: وقتاش مولود ما يتكلم حد الاسرع يجاوب شنية دات دو نيسونس نتاع اسبوعي
1: 27 فيفري ولا 29 فيفري
2: ما نعرفش
0: 29 فيفري رامي الف فراتي
1: حط فيه كل شيء
0: كل شيء حطيته فيه سي با نورمال نكره في السؤال البارح دمرته ما فماش حاجه ما فيش سبيسيال
1: 27 فيفري اللي قلتها من عيد ميلاد بابا تخمرت
0: ربي فرده سليمان قال مرتاح من عيد ميلاده وامه مره في الاربع سنين مسكين اسبوعي ايش كتبت فيه والله العظيم حرام عليه. السؤال الموالي السؤال الموالي. من القائل إن الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالة. شكون؟
1: نجيب محفوظ.
0: برنس.
3: عنترة.
0: ناصر.
6: الجاحظ.
0: جيان.
4: مش نقول عنتر بن شداد، خاطر نتصوروا كان يكره انه يمدح الملوك ويعطيه فلوس، يحب القتال.
7: دفع سلاحة.
4: ذيك اش قلت.
5: ابو طيب المتنبي.
0: اجوبة خاطئة.
4: كلها.
0: نزيدكم احليهم الابيات. ان الغنية وان تكلم بالخطأ قالوا اصبت وصدقوا ما قال، واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطأت يا هذا وقلت ضلالة. شوف مفعول الفلوس ما يمسكش الشعر هذا. نعرف
5: الامام علي. الامام علي
0: هو امام
6: امام الشافعي.
0: حاتم بالحاج هو الامام الشافعي.
5: عملتها غلطة بالزينة الجزبيت.
0: الامام الشافعي يقال له، يقال انه سيغادر المان سيتي ولن يكون مدرب الموسم القادم.
1: قالوا متاع تشيلسي باش يعاود.
0: كم من لقب فاز به غوارديولا في مسيرته كمدرب
1: مع السيتي؟
5: لا وحده.
4: كمدرب
0: بالعربي ما تفهمش. في مسيرته كمدرب. اذا كان نقولوا مع السيتي والا ما مدرب.
1: وعندك انت الوقفه هذيك هذا نخسر.
0: صحيت يلا اعطيني قداش.
1: 23
0: برنس.
6: 12 15 15.
7: نعطيك
0: عندك
7: ظهر لي.
0: خليك جيهن.
4: 17
5: تيترويت كلها.
1: ده لا
4: كمدرب.
0: كمدرب قال تيترويت كلها الروح الرياضية
5: مش كلاعب.
4: ده كمدرب.
5: 47.
1: يا بابا يا بابا يا بابا شي عديه نهار يا بابا.
0: كيف يكمل يعمل ساعة للفجة باش يزيد يتخدم
7: مع تبدير شوية ضو
0: باش يدخل
7: كوكتيل مولوتوف.
0: يجي تروزيام بارتي يجي تلعب طول
6: باش يعمل قيلولة.
7: تصور 53.
4: واو
0: 53 وعندي وثيقة في
7: لا لا كنت تقول 47. قالها والله كنت تقول 47.
4: كيف وكانك
7: لا قلت نزيد شوي.
0: أكثر مدرب متوج في العالم هو شكون؟
5: أنشيلوتي. مورينو.
7: ليه
4: الله
7: أعلم. في المدرب
3: فوزي البنزرتي
7: سيتو.
0: فيرغسون.
7: فيرغسون
0: 49 لقب. ولكن 49 لقب في مسيرة أطول بكثير من غوارديولا. غوارديولا اليوم يغادر السيتي ويملك 39 لقب. الأجوبة خاطئة لراف ماجور. الأقرب كان شكون؟ حاتم. حاتم يا خو نختم.
7: في بالي 24 في السيتي ماركة.
0: 39 الكل.
7: أي في بالي قلت معنا السيتي 20 ديجا.
0: يلا قداش من لقب مع السيتي بربي غوارديولا؟ 18 لقب. 18 لقب مع المان سيتي. نتمنى أن يختم ب 19 ويهز البطولة. السؤال الموالي زيدونا.
5: أنا عندي لقب واحد.
0: بالحاج.
7: قاعدين
0: صاروا على بعضنا. كنت خلنا في الاستفزاز. ما عادش المحاولة متاع واحد يكون داعوب.
7: طلع في المنصة
0: شوية. وأنا مانيش باش ننتيح في خاطر وليت شاك فيه سجلني. يستفز فيه بشوف ردة فعلي يسجلني. دونك لا ماني باش نعمل لك شيء.
7: صحيح.
0: برافو حاتم واسر. صحيح. يلا قالك اوروزمون ما كملتش قريت ميديسين خاطر العباد تحب قاعدتي وسمباتيك. سيبو اكتفي بهذا. يلا السؤال الموالي زيدونا.
6: يا اخويا
0: السؤال يقول نرجع نشوف لي حل. شو الكادو اللي جابو اسبوعي الاماني كي روح من الفواياج دو نوس؟ ناصر
6: في بالي جاب لها شليكه ولا
0: جمل. جمل جمل جاب جمل من الفواياج دو نوس. علوش جهاد
4: استوش
0: محاوله. يلا
6: جمل.
0: جمل جاب الاماني. جمل شفت حلقه فيها جمل.
6: شليكة جابها الخو
0: الأماني. لو نحكي الأماني فاطمة صغيرة جابها الأجمل. خليك حاتم ما يكتب السيناريو.
5: مش شليكة اللي بالبنو.
6: عرفته كالعقرب الكواترو. عقرب
1: سكوربيون
0: العقرب جبل جنات تعرف الريجي مرضى مش انا المخرج يقول لي وانا نعاود والله المخرج عقدني شويه وشوف لي حل
2: مش لاقي كيسافه قال له تيوب بليس
0: بلاتيك
2: لونيت
0: قال له شوف الفازر رامي جواب صحيح هي لونيت نقطة جواب صحيح.
5: تعرفهم كدويتك العقرب المحنطر. وش لك بنو وقتها
0: تعال عيد الفكرة بتاع تهدي عقرب محنطر ولا الكل.
5: عقرب.
0: ليه؟ أنت فاهم إيش تقصد. أما نحكي عموما الفكرة جيب لي حنش ولا الكل محنطر شنو عم بيه؟
1: خلي قداش ماشية من كيلومتر.
5: تبليس.
0: زين. ما معنى اسم الله المقيت؟ 3-2-1 توب.
1: كل حاجة في وقتها
0: برنس
5: الغفور
0: ديما الغفور
1: الغفور الرحيم
5: الغفور الرحيم
0: كله معناه مسيرة تختف ناس
1: الرحيم حتى أنا مش خور
0: الرحيم جيهان
4: المقيت يظهر لي اللي هو مسؤول عن قوتنا هو اللي يعطي الحزن للناس خممتها
0: رامي
2: هذا مسؤول على قوتنا
4: من القوت
5: يظهر لي الوقت والميعاد ديما معناها
0: الميقات وقيم الساعة المقيت هو الذي يعطي القوت ويوصله إلى مخلوقاته جهان ساها جواب صحيح والاسم يعني الرزاق جواب صحيح جهان نسليني ورامي ألف وراتمي بوم حلال عليك رامي السؤال جهان حاتم رامي ثلاث برنس واحد زياد واحد ناصر رفزي
1: بارك الله فيك
0: المواجهة الأخيرة جهان حاتم رامي السؤال يقول عندي عواسر مانيش باش نعطي خاطر باش نعطي
4: خاطر بتفرج مرة واحدة
0: أسئلة شوف لي حل ما هو جمع كلمة عقاب عقاب العقاب
1: نقولها
0: ما تكلمش لحظة عقاب العقاب كيبدو برشا رامي
1: عقبة
0: عقبة حاتم
5: عقب
0: عقب لحد الآن أجوبة خاطئة
4: عقبان كما الغربان
0: بين جواب صحيح جيهان سليني والفائزة جيهان
1: برافو
0: الجواب صحيح هكا نختموا حلقتنا لليوم شكرا ليك برنس شكرا جهان حاتم زياد الناصر رامي الفراتي شكرا لي مخبي في الاعداد عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي جعفر وكامل الفريق بعد شويه في ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وان شاء الله نهاركم اسعد الايام ما تنساوش ايام مباركه اكثر من الذكر من الصدقه من السلام من السوم ومن فعل الأخير ربي يرحمنا إن شاء الله وربي يعطينا ما نتمنى وملتقانا غدوة إن شاء الله باي باي تشاو تشاو
8: تحب على التليفون يكسر الدنيا عليك بالفيفو في 70 FE كاميرا 200 ميجا بيكسل باتري 7000 ملي أمبير أور شارج رابيد 90 وات إكران أموليد 120 هرتز و IP69 ديسپونيبل en deux versions 8 et 12 giga RAM ou 256 giga stockage Vivo 70 FE يكسر الدنيا ويكسر الأسوام زادا Vivo V70 FE à partir de 1499 dinars prix public conseillé
9: D-Well FM.
8: طبع الموسيقى.

0: يا رب العالمين عليك المساء وحده رايت ميخك. صباح النور صباح النور صباح النور, ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا, يعني حظ سعيد للناس اللي قاعدين يعديوا, ان شاء الله نهاركم اسعد الايام للناس اللي تسمعوا فينا وان كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن. ريم صباح النور, بونجور بونجور,
1: صباح الخير جعفر, صباح الخير ربيب رافع, مرحبا بيك عزيز حسين, الناس كل اللي بحذنا, الناس كل اللي تسمع فينا في الثنايا في الدار في الخدمه, ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد يتعدى كيما تحبوا انتم. اليوم الشمس قويه شويه وباش توصل درجه الحراره ل 30,
0: اشربوا
1: برشا ماء.
0: رفع صباح النور, بونجور بونجور,
2: صباح الفل والياسمين, مرحبا بكم جميعا, بداية أسبوع موفقة للجميع, ثاني نهار هو مش مشكل. ياسي جعفر, قبل ما أحيل الكلمة لزميلتي الجميلة رباب,
0: نعم
2: قريت مش نجم تستناني شوية ذيك, البارح حلمت حلمة, البارح حلمت حلمة, نجري نجري يا جعفر نجري, وبرشا على ليش يجريوا في جرتي قاعدين, ومش يجريوا على اربع ساقين, يجريوا على زوز على ليش واقف, يعني كل عباد هكا واقفين وفما اللي لابسين كوستيم
1: وفما اللي لابسين في اسوء فيلم تنجم تفرج فيه,
2: يجريوا يعملوا با با والاصوات مختلفه, يعني فما ليغيو فما تقول كورال وراي انت على ليش تجري, وين نجري نجري نجري يا سي جعفر, ترك في شوفيت الحلمه
1: كيفاش
2: نلقى روحي قدام الراديو هنا لوط في لك يا اخي, عرضني علوش منهم نلقاه من قدام قال لي باع, يعني كم سي تفضل مرحبا باع باع باع, ودخلت وفات الحلمه,
0: فات الحلمه
2: نلقى روحي في قصه نتاع صباح اليوم.
0: قداش من علوش خالتين وراك؟
2: والله يا جعفر تلفتك, مانيش لبس لونيتي اون بليس, تلفتك بشويه تلفتك بشويه, فما يجي 29 علوش
0: صلي يعني
2: 30 مع اللي قال لي باع قدام الراديو هذاك 30
0: صحيح علوش هذاك
2: قال لي باع
0: مرحبا بك
2: هاني
0: انا اللي
2: انا نخلي قلت لي هاني
0: انت تو هذاك اللي خويا رفع
2: فهمتني, دونك هذه هي الحلمه الكل, مانيش عارف شنو صار, نتوكل على الله بكل العيد بدا يقرب كل شيء,
0: مش العيد
2: وحيل الى زميلتي مش العيد
0: تو نقول لك
2: وحي ليه
1: بارك الله فيك سي رافع, نهارك زين صباح النور, بونجوري بونجور جعفور, ناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير, مرحبا. الحلمه نتاعو فكرتني في في فيلم رعب اسمه بلاك شيب نورمالمون, ذي العليل اللي يتحولوا جعفور ولا ياكلوا العباد, من اول افلام الرعب اللي
2: ياكلوا فينا عنده مده
1: اللي تنجم تفرجوا فيه مش خايب عرفت ما يخاف, مرحبا بك.
0: الشيء اللي اكد لي انه رافع ما يسمعش فينا كيبدا مش معانا لانه البارح
1: في بلوش
0: ام في بلوش عملنا حمله في ليله تبرعات للعلاج, دبرنا حداش نعلوش وميتين اقسم بالله
2: والله مريض شويه ما عم نسمع
1: لا مش فعلا والله
0: حداش نعلوش وميتين, واليوم الحمله تتواصل ان شاء الله بوجهك انت الصبوح هذا نلموا اكثر من حداش نعلوش وميتين, مش مشيل تروازونام
1: تفضل
0: حاضرين
1: تفضل
0: بابا تفضل بابا تفضل تروازونا
1: به. هل هو رجل؟
0: نعم.
2: هل هو حي؟
0: نعم.
1: هل هو تونسي؟
0: لا.
1: أوكي. مصري؟
0: لا.
2: أوروبي؟
0: لا.
1: سوريا؟
0: لا.
1: لبناني؟
0: لا.
2: جزائري؟
0: لا.
1: مغربي؟
0: لا.
1: ليبي؟
0: لا. سمعتك ليبي خطر.
1: خليجي تحيل قليبي. خليجي ليه؟
0: لا.
2: American.
0: Yes.
2: Oh yes. Yes.
1: Alive. American. حي هو حي.
3: حي.
1: لونه برتقالي.
0: لا لا اسمع. American شو معناته American؟
2: من أمريكا الجنوبية.
1: لا لا لا. برا برا برا عرفت واي.
3: لاتينا.
1: أي عرفت واي. اسمه يبدأ بالN.
0: N.
1: نعم. نيمار.
2: نيمار في شركة
1: عرفتك نيمار
0: ملا نيمار
1: ولا
3: برازيلي واسمر
0: شفت بارح ولا شفتوا
1: شفنا كيفاش الصحفيين يهتفوا
0: ودي مش نورمال الكوتش متاع البرازيل
2: اخذها في ليكيب ناسيونال ما هو الاخبار
0: قال نيمار فيراج الصحفيين كله قصوا عليه
1: هو دبر ملازي كان ما يمشيش هو ايفينمون كبير على الاخر واللي فيه صحفيين معناها هذا الاعلان معناه فيه فوق الألف صحفي والصحفيين جمهور ما عندهم حتى مشكله بمنتخب كما نقولوا احنا نحبوا المنتخب هذيك
3: اللي كلها تصيح
2: نيمار هو ماكل عين البريود
1: الاخير هو
3: خلص شويه
1: هو كيما سمعت بكري النقاش شويه في الراف ماج هو باش يهزها معناها الغلط ريت هو جي ها هو ماكم تحبوا نيمار ما البلاد الكل تحب على نيمار يلعب
0: خلينا بخاطرهم
1: الغلطه كي باش تصير مش باش يهزها لونترونور
2: باش يهزها نيمار
1: باش يهزها نيمار
2: مسكين
0: ليه بربي قبل ما نمشيو لانيس الغول معناتها دوره صغيره ساسبنس
3: في بالهم خاطر اغنيه شاكيرا في اسم نيمار قبل ما يعيطوا له في السيليكسيون ما
0: صار بالاغاني
3: فما مؤامره كبيره نظريه وليه بالحق غلطه اوكي
0: كان بالاغاني أنا جوار في تونس راهو نورمالمون في كأس العالم كامل
3: الأغاني. سامي يعطيني يعطيني رأيك مثال.
0: اسمعني.
3: قول. لحظة شو مشكل جعفر أكتو؟
0: شكون حسب رأيكم شكون حسب رأيكم باش ياخو كأس العالم؟
3: باش يهز كأس العالم.
0: أي.
2: سنة.
3: هي غريبة كأس العالم.
0: حسب رأيك أقوى فريق سنة
3: لا ما نعرف باش كيبيتو ما جعفر
2: صعيب باش يلعب في البرتغال سنة
3: باش يلعب وحده
2: باه نجاوب
0: أي
2: برتغال
0: برتغال
3: شوف السيتي
2: خاطر في سياسة العالم هو باش ينسحب السنة يظل وفيه يعني كم أي. باش يعطيه خاطر مازالت له الكوب الوحيدة
0: يلزم يلعب مع ولده
2: يلزم يلزم ياخذ الكوب دو موند
0: لازم
2: شو طرح. كل شيء كل شيء
0: يدخل بيه للتاريخ
2: كل شيء ما ما ما محبوك
3: في
0: حبكه لانجلتير
3: يطار الحبكه هذيك اش نقصد
0: عطيني عطيني
1: هو نتمنى انا الزمن نتاع لانجلتير الحقيقه انا نحب الكره الانجليزيه نتمنى لكن ما نتصورش
3: انا ما نعرف جعفر
1: ما نتصور
0: انا اخويا رباب حسب اللي رافيه والله العظيم ماني نتبع فيك الشامبيونز ليغ وكذا ما تبدا ثم جوارات مشنطره واللي تسال على الجوار هذاك تقول له منين يقول لك فرنساوي ملي كيف في فرنسا
1: زعما
0: يودي ثم الزوز عنده لحظة عنده زوز من أقوى جوارد في العالم ذاك الشرقي ذاك شو اسمه ريان شرقي لحظة شرقي رومبلاسون هو ذاك قال لك ذاك رومبلاسون شرقي يلعب في أوليسي هذا يلعب على اليمين رومبلاسون زاد فرنسا الحقيقة إيكيب قوية
1: ربي برش. سهل
0: ربي سهل في كل ما هو صعيب بعد شوية عندي حاجة أخرى تروازونا زاد نتلقوا في حملة العلالش البارح دبرنا حديش نعلوش وقديش اختي رباب
3: 200
0: دينار
2: 200 كيف هذا كيف
0: من مواطن قال خويا انا باش نتبرع ب 200 قاعدين كملوا الليل
3: خاطر قاعدين نلموا فيهم تك تك تك
1: احنا نلموا مليون
0: نعطي نمبر تليفون 31 328 328 ولا 50 285 285 عندي الواتساب اليوم 50 285 285 للتونس خارج حدود الوطن 50 285 285 تحبوا بعد انيس الغول عندي ياك اللعبه بتاع الطوفه بال
1: بعد
2: نلعبوا بلي لازم
0: ايه باش نلعبوا باش نلعبوا
1: تروازونا لعب
0: رفاق نعملوا فاصل ثم نواصل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: بيبليسيتي
6: تدلل تدلل
7: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا
9: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
10: أريدو طور عالمك
11: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
12: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما أعلن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد التابع لوزارة الدفاع التونسي عن انطلاق مشروع تطوير أول قمر اصطناعي حكومي وعسكري تونسي من فئة 6 كيوبسات والمخصص لمهام رصد الأرض ومراقبة المعطيات الجغرافية والبيئية. البرنامج هذا يمثل خطوة جديدة وجريئة ومهمة جدا في تطوير دي كاباسيتي سبيسيال ناسيونال. وحسب مصادر مطلعة فإن المشروع مراقب ويشرف عليه جيش الطيران التونسي ليمثل خطوة جديدة في توجه تونس نحو تطوير قدراتها الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد. ويطمح ايضا المشروع بولو ديفلوبمون دي كومبيتونس لوكال في الهندسه الفضائيه والاناليز ديماج ساتيليتير. نتفكروا انه سنه 2021 ان جروب بريفي تونسي تيلنت قام باول محاوله ارسال قمر صناعي تونسي على متن صاروخ الروسي سويوز. الساتيليت كان من نوع نانو ساتيليت كان اسمه تشالنج 1 ومخصص وزابليكاسيون اي او تي. مع هذا القمر الصناعي الجديد الحكومي فان تونس ستصبح مصنفه كاكتور سبيسيال ايمرجون على نطاق إفريقي وعربي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير الجدل من جديد بعد ما انشر صورة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي Truth Social وكانت مولدة بذكاء الاصطناعي ويظهر فيها مع كائن فضائي من نوع Tall Grays أمام قاعدة عسكرية أمريكية. هذا بعد عدة أيام من نشر البنتاغون لملفات كانت سرية تتعلق بالفينومين UFO. إذن وبعد رفع سري على ملفات الأجسام الطائرة المجهولة المصدر يظهر ترامب اليوم في صورة مع نيكس خاطغيسخ على منصته Truth Social وهذا كان مباشرة بعد عودته من قمة استمرت 3 أيام أيام في الصين. في الصورة الأولى اللي تم نشرها نشوفوا رئيس ومعه مجموعة من العملاء يقودوا نالين مكبل اليدين في قاعدة عسكرية ومن دون أي تعليق أو شرح للموقف. ثم نشر ترامب زوج صور أخرين لنفسه في مركز قيادة لقوة عالية التقنية فوق الأرض، وفي الخلفية نشوفوا انفجار أقمار اصطناعية وكويكبات وقنابل. يعتبر البعض أن ترامب يحاول التلميح لوجود حقائق مخفية حول الكائنات الفضائية، بينما يرى الآخرون أنها مجرد محاولة منه لإثارة الجدل وجذب الانتباه على النت. وإحنا لليوم في فترة ولينا ما عادش عارفين فيها أشنو نصدقوا وأشنو نكذبوا مهما كان المصدر. لاكتواليتي جيمينغ دو جور تخص لو لابيل التابع لشركه مايكروسوفت اكس بوكس، واللي باش تغير في اسمها وبالاحرى طريقه كتابه الاسم. اذا باش يتغير اسم اكس بوكس من حيث كتابته من اكس بوكس اللي كانت اون مينيسكول لاكس بوكس اللي كلها ماجوسكول، وهذا بعد استفتاء قامت به شركه مايكروسوفت لسيزابوني في اول اسبوع الفارط، والفوت كان في مجمل اختار لا فيرسيون كابيتاليزي. على حساب رسمي للماركه سور اكس، فالو اكس بوكس اصبحت تكتب اون كابيتال، والسي اي او اشا شارما اكدت ان لا مارك لازمها ريبراندينغ تيبوغرافيك جديد، رغم أن طريقة الكتابة هذه كانت موجودة نفسها سنة 2001 مع أول لوجو إكس بوكس، كيف كيف زاد مع الإكس بوكس 360 وحتى الإكس بوكس وان ولا جامة دي إكس بوكس سيريز إكس إس. ريبراندينغ باش يجيب اون ريورغانيزاسيون على نطاق واسع، كيما اختفاء اسم مايكروسوفت جيمينغ ورجوع اسم إكس بوكس لديفيزيون تيير. مع اللوجو جديد زاد باش نلقاو اون نوفيل أنيماسيون دو ديماراج، اون روفونت تاريفير دو جيم باس، وكيف كيف باش نلقاو اون ميزاجور بونسي بور لي جوار. التغيير في كتابة الاسم ما يعتبرش تغيير في الاستراتيجية، ماهوش باش يبدل من نوعية الألعاب اللي قاعدة تخرج على الكونسول. هذا كل معنا اليوم في دي جي تال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
11: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
10: أريدو طور عالم.

0: تزهينا اسمعنا تو اسمعنا تو.
1: ان شاء الله زين عندي فيه في الانستغرام وندبر حتى عليه الفلاح
2: ان شاء الله يا
1: ان شاء الله من بكري وانا نغزر شيء
2: يا ربي ان شاء الله يا ربي توكلنا على الله. الحمله متواصله اليوم بحول الله ان شاء الله الحق ورقم ان شاء الله بعد 10 تنحكي اكثر تفاصيل. يا ما تكلمون على 31 328 328 ولا اليوم على الواتساب موجود 50 285 285 ولا زاد على الانستغرام تاعنا ريم ريم مكتوبه بالايجريك ريم نور الدين بالايجريك رافع
1: اخ ا اف 2 ا يعني مارتين ا تبعد شويه وتكتب المجدي او ال ام ا جي دي اي تتلقاني حط ميكرو وكاسكيت ولبس سوريا زرقاء.
2: ابعث علوش ابعث علوش
1: ابعث علوش
2: رباب فرجيني فرجيني بالا فرجيني بالا
3: اذا هو
2: ولا. وبالنسبة رباب بالانستغرام تاعها لمت ما لمت البارح
1: مربوط بالخليج مربوط بالانستغرام تاعها ديرك
2: مربوط
1: بالامارات بلي قداش قيمته
3: خير ربي يعطينا القبول مليون
1: حابب مليون العلوش ماني فيك مليون
2: جماعتك انت مرسي ان شاء الله ربي يسهل
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: انا اخويا جعفر القاسمي جعفر القاسمي يا ربي العمل عليك ان شاء الله اليوم ثمني ولا نحط ورق قياسي بارابور الحط ورق قياسي تاع البارح البارح حدشنا علوش و200
3: رغم اللي بدينا بارقام ضعيفه انا قلت 3 ريم قالت 4 زينب قالت بون
1: انت زي ما قلتوا
3: العشرة
2: حقا نسيت مش نبدأ ب 500 دينار
3: عنا يرحموا يديك الراجل دونك عنا 700 دينار
1: زينب قد لمت من علوش
4: قداش نعلوش و 700
2: قداش
4: نعلوش
2: لا لا عنا 700 دينار
4: علاش هذوك تاع نهار الاول يتسكروا
2: زينب
4: 700 دينار
2: 700 دينار توكلنا على الله تويك باش نعمل لكم تروازونا شخصية أخرى تفضلوا مرحبا بكم.
4: هل هو رجل؟
2: لا.
1: هل هي متوفية الله يرحمها؟
2: لا لا لا لا
3: تونسية
2: أي
4: تونسية حية ممثلة؟
2: لا
4: امشي
1: مغنية؟
2: نعم
3: انتشار عربي؟
2: لا
4: جيل جديد أصغر منك؟
2: نعم
4: أصغر من جعفر
1: أصيلة ولاية صفاقس؟
2: لا
3: هل احتفلت بعيد ميلادها البارح ولا البارح حصلوا لها حكي هكا
2: لا والله
3: خاطر جيل جديد جديد صغيره جدا
4: صغيره برشا هذيك
1: قسمه بلي بلي عيد ميلاد سعيد قسمه
2: عايشك عايشك
1: ولا باش نكتب لك ميساج
2: قلت
3: به تغني تونسي
2: نعم
1: هل هي معروفه في ساحات العروسات يعني
2: نعم
1: في لي مارياج
2: نعم
3: ما لا اسمها يبدا بالسين حرف السين
2: سين لا
3: اذا
4: الشين حرف الشين
1: لا كان الشين راهي ولات صفاقس
2: لا
1: قلت لك ديجا
2: لا لا
4: باهي ماهيش شيرين اللجم
3: ماهيش سيرين ميلاد
4: وماهيش سيرين ميلاد ماهيش شيرين اللجم
3: خاطر هو انا ربطها بالعروسات
1: هل, هل اسمها فيه فيه ريبيتيسيون مرتين نفس الزوز حروف يتعاودوا
4: زازا آه آه.
1: زازا
2: نعم. زازا نعم.
3: صحيح زازا
4: صحيح
1: كبير زازا
2: هذه نسمعها ام بوك المنتابش هذه

0: هذه غنيتها في تركيا في كار كلها مع بيبلا تراك غنيان هم معايا والله فهموا كان الدلاع
1: ابو الدلاع
2: هاي اوكي رجل
3: نعم
0: الله يرحمه
3: لا هاي
2: كوارجي
3: لا
2: تونسي
3: نعم
0: مغني
3: نعم
2: جيل جديد
3: نعم
2: راب
3: لا
0: طرب
2: امشي امشي
0: طرب
2: بوب حاجة هكا
3: بوب هكا وصلنا
0: بوب
2: جعفور بي هل هو عمل هبط غنية متاع ديول بيرح مع فنانة مغربية
3: نو
2: بي من الجنوب ويغني للجنوب
3: نعم
2: روف ماهر يزرع فضوح
3: شنو مال هالخطافة خطفت لي عقلي بالجو اليوم عم جيبات فاطمة والله والله هيا

0: عندي شرحة الباك
1: عندي واحد اخر مجرب يعرف كيف صار يسخبنا اخبار
2: هاي امراه
1: اي
0: هادي حبوب لا لا في نفس الجو امراه فاطمه بوسح
2: الله يرحمها
0: الله يرحمها فاطمه بوسح
1: الله يرحمها
0: هذيك هي
1: سمعتها في
0: البيت والله نسمع
2: قلت لها هات الاغنيه اعطيني الاغنيه
0: بركه نفس الجو ما قلت على
1: خاطر اعطيني الاغنيه يا اخوي بجرب شويه 30 ثانيه من الاخبار شويه انرجي الله يرحمها
0: كرب كرب كمان

0: السوشيال ميديا اديني معلومه.
1: اه
2: ماي مادر شنو حلول مره جايه نعلق
0: هو ماي مادر اذا مش حلول مره جايه نعلق
2: حلو برشا. نمشي انا تويكل يعلق عليه زملائي في الحفله في اليولين زملائنا في قسم الاخبار. بعد شويه كان الجو اليوم العلوشه الجو
0: العلوشه.
2: تفضلوا تفضلوا مرحبا.
3: بوبليسيتي مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا أبغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
4: توب نت very fiber people.
5: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
6: ديوان افام فلاش نيوز
7: مجزوة العشرة. ديوان افام عسلمة. المصالح والبلدية تشرع في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر مؤخرا عن وزيري الداخلية والمالية والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026 بهدف تخفيف الضغط على مستودعات الحجز والإيداع التي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى. وتتمثل أبرز مقتضيات إجراءات التسوية في الحط الجزئي من مبلغ المعالي المستوجبة بعنوان الحجز حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية شريطة إتمام العملية قبل موفى ديسمبر 2027. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي يؤكد أهمية حوكمة المعاينات الميدانية التي تنجزها الإدارات الجهوية للعقارات الفلاحية الدولية كالحرص على ضمان جودة التقارير ذات العلاقة باعتبارها تمثل العمل القاعدي الذي على أساسه يتم البت في مختلف الملفات المعروضة. وشدد الوزير خلال اجتماع جمعه بمديري باجا وجندوبة وسليانة والكاف على الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية من خلال استحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية. عدد من أصحاب وسائقي سيارات الأجرة لواج بمحطة نابل غرومباليا ينسحبون صباح اليوم من المحطة بعدما تسببت الزيادة في التعريفة من قبل الشركة الأهلية التي قامت باستغلال المحطة في نقص عدد من الحرفاء وفق ما أفاد به أمين عياد أحد المهنيين في تصريح لديوان أفهمه.
8: نهار السبت اللي وقفنا الخدمة جماعة لواجات السيد جايب لنا عاد المنفذ يحب معناها نقصه ونعاون نخدمه بالسيف من علينا من المحطة. خرجنا الناس الكليكة حطينا كربة في بطحة بتاع خواص وماشي للتصعيد.
7: إلى الشأن الدولي وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية يقول إن التقديرات تشير إلى وفاة 131 شخصا بفيروس إيبولا من بين 513 يشتبه بإصابتهم بالفيروس. وتأتي تقديرات وزير الصحة الكونغولي في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وفاة 10 أشخاص جراء أمطار غزيرة على جنوب الصين ووسطها. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
10: 9.2.

0: شرمنا شرنا له توصلنا
1: بمساهمته.
2: تعرف مين تقلب الله
1: هذا بالفيكس البورتابل مازال موجود
0: والله الكلمات تعرفني تقلق
2: هذا مش حلول مرة جاية نعلق عمان سيد خوي عايش برشا
0: هي الله يرحمه ما خلطتش على لابل فيديو
1: أخيرا هذا
0: كان خلطت على لابل فيديو
1: لقناه الكل سبان
0: من كوكو خوي يطلبك فيديو باهي خوي شنهاركم أسعد أيام إن شاء الله ديما زهين إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما فرحة في قلوب الناس إن شاء الله يا ربي نسمعوا الصغاريت إن شاء الله يا ربي أي إنسان عنده حكاية في رأسه إن شاء الله ربي يحقق لك أمريكا كل صديقتي وصديقي اللي تسمعوا فينا كل تحية لأصدقائنا زاد على اليوتيوب إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام عنا شوية ديديكاسات
2: والله ديديكاس اليوم خاصة سبيسيال برشا جعفور ابتسام الشويخة زميلتنا تقول الخوها محمد علي الشويخة اللي يحتفل اليوم عيد ميلاده 26 والله كبر
1: محمد علي
2: كل عام وانتي حي بخير دالي وإن شاء الله بنجاح وتحقق أمنياتك الكل أوراني نحبك برشا برشا برشا ليش نقول لك أختك ابتسام
3: ديجا تحققت الأمنية هو السنة هز البطولة
2: دالي فرحان محمد علي مبروك دالي
0: فرحان كلوبيست حبيبي نادي الإفريقي
3: فرحان ياسر دالي
0: حطلو ميسيرش
3: عيد ميلاد سعيد يا دالي ربي فضله لكم ابتسام
0: إن شاء الله مبروك دالي إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وفضل لك أختك السمحة الباهية سيباهم رجلينا
2: مرحبا بيك
0: هذا هو
2: تركزوا
0: معايا طوى
2: فكروا الناس
0: سال المخرج ركزوا معايا مليح العيد على الأبواب إن شاء الله عيد لهنا الصحة والعافية
1: أمين
0: وهو العيد سيد رافع فهمني ولا هو عيد اللمة فهمني ولا الرحمة فهمني واللي ما عندهاش خويا معناتها
1: ما يقعدش بلاش
0: صح وما يقعدش بلاش احنا البارح عملنا تجربة بسم الله ما شاء الله لمينا حداش نعلوش اليوم عندنا 700 دينار أدعو السادة المستمعين عليكم أمان الله أدعو السادة المستمعين اللي سمعوا فينا الكل وين ما كنتوا خارج حدود الوطن وإلا داخل حدود الوطن في تحدي من هنا لنهار الجمعة أدعوكم أنكم اللي يقدر يتبرع اللي يقدر يتبرع يجي نفرحوا صغيرات يجي نفرحوا عائلة بصوت الربي فهمني ولا نعطيكم أرقام المنتفع مباشرة ولا المنتفع مباشرة عندنا الحقيقة ما يكفي لهنا يجيونا للراديو
1: كما عم نقول كما عم نقول تعودنا
0: دونك نعطيكم الأرقام اللي موضوع على ذمتكم 50 285 285 هذه رقم الواتساب اللي موضوع على ذمتكم واليوم إذا بيك تدخلوا حتى بالتليفون راهو شيء يفرح راهي موجات إيجابية
1: ولا ديفوكو على الانستغرام
0: والله فهمني 50 285 285 وكل قدير وقدره على البارح معناتها حتى بالمئتين
2: بالمئتين بالمئتين
0: بالمئتين وخمسين بالخمسمئة بكذا تلم حداش نعلوش وقعدونا مئتين في الكانيوتا دونك اليوم ذكر 31 328 328 هذه الرقم الموضوع على ذمتكم 50 285 285 50 285 285 لحد الآن تقريبا عندنا 30 عائلة يستنوا 30 عائلة يستنوا إن شاء الله من هنا نهار الجمعة يولي أكثر يا ربي من هنا نهار الجمعة إن شاء الله العدد يتزايد سينو تبعثونا على انستغرام ريم نور الدين ريم بالإجريك ريم نور الدين بالإجريك رفع المجدي أنا عاد خويا
1: رفع إغ آ إف آ آ تبعت شوية المجدي أو إل إم آ جي دي إي هكا لبس بالأزرق
0: به
2: ربي فرجيني فرجيني بالآ جعفور تلقاني على انستغرام سهلة الحكاية
0: وجعفور وجعفور جعفر الجسمي آ جعفر الجسمي أصدقائي على انستغرام بربي أمان للي حب يعاون تبعثوا لي على الانستغرام جعفر الجسمي وبعد البرنامج نبعث لكم رقم الحساب الجاري بتاع السيد او السيده المنتفع بالعلوش تاع العيد فهمني ولا ولا نبعث لكم نمر التليفون بتاعه زاد مباشره باش نسقوا معاه
2: مباشره ولا
0: هكا ولا
1: ان شاء الله
0: مدام ريم
3: هانا نستناه والحقيقه ان شاء الله يفرحونا كيما البارح البارح تفاجئنا معناها من الاول ما كانتش التوقعات كبيره وقلنا نهار اثنين وكذا وكل شيء دونك لا يعطيهم الف صحه تلموا بشويه بشويه وصلنا لل11 وفتنا دوك عنا ال200 دينار اللي قعدوا من البارح وال500 دينار اللي نبداو بها اليوم كيكا جعفور
0: قبل ما نمشيو للخبر سعيد اخبار مش سعيد انا ماذا بيا نستهلوا بعلوش يا ربي يا ربي على الاقل بعلوش 50 205 عندكم رقم الواتساب عندكم عندك انت ثبت بجهر ب 50 285 285 50 285 285 للي يحب يفرح عائله فهمني ولا ويحب يصدق على اللوش لوجه الله على صحه البدن على صغيراته وعلى نجاحه وعلى اي حاجه ان شاء الله يا ربي.
2: ربي تجعفر وانت تستنى هات نعدي لكم شويه بن عبد الله منار تقول لكم ان شاء الله نهاركم زين. حبيت نسلم عليكم احليكم وعلى جوكم سلم عليكم وعلى اكا جعفر تحديدا. ونحب نعدي تحيه لصديقه العمل سمورة دونك تحية ليك. وانا نستنيو في مساجاتكم. حسنة ابراهيم زيدة تقول صباح الخير ان شاء الله تكونوا بخير لكل الفريق تصبح عليكم نتمنى تمني لكم لكم التوفيق والنجاح على الدوام ان شاء الله نجموا نوصلوا للهدف نتاعنا
3: ان شاء الله يا رب.
2: فوالا مدام نورهان زيدة كيف كيف تصبح عليكم سي محمد الناس الكل هذا اللي نجمت دخلت عليه جميعا
0: يعطيك صحة رباب. كيما قلت نذكر 50 285 285 50 285 285 اليوم نعملوا احتفال بهيج لو كان فوتوا 50 285 285 ولا 31 328 328. سينو تنجموا تكلمونا وتبعثونا على انستغرام كما قلت بكري ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. اصدقائي زاد الواتساب تاعي زاد تنجموا تبعثوا لي على الواتساب اصدقائي وين ما كنتوا يا ربي يجيبنا في الصواب. مشيو الاخبار سعيده اخبار مش سعيده
4: اخبار سعيده اخبار مش سعيده.
3: هو الحقيقة جعفور كي يبدأ خبر وفاة الأكيد أنه مش سعيد على العائلة نعزيهم كيف كيف. البارح كنا سامحوني حكينا لأنه زميلنا هاني البراهمي يعرف المتوفى شخصيا نحكيه على وفاة أول حاجتون سي بالبقاع المقدسة. هذه أول حالة وفاة تسجل في صفوف الحاجيج التونسيين السنة في الموسم هذايا. توفى الحاج بمقر إقامته في مكة المكرمة بعد ما تعب الحقيقة حالته الصحية تعبت شوية. هذا اللي أكدته البعثة التونسية للحاج في الوقت اللي بطبيعة البعثة الكل متواجدة تتواصل فيها الاستعدادات لحتى الصحية التنظيمية لبقية الحجيج التوانسة الكل مع اقتراب موعد يوم عرفة. وزاد لازمنا نوه أنه درجة الحرارة تعرفوا قداش تنجم ترتفع غزيكا فما درجة حرارة مرتفعة بالبقاع المقدسة. احنا حابين نعرفوا أكثر أول حاجة على حالة الوفاة الله يرحمه وينعمه وثانيا الوضع الصحي العام للحجيج التونسيين الأعمار ماكم تعرفوا يكون فما الناس بما أنها أمنية والواحد يوصل يحج نجم يكون حتى في سنوات متقدمة من العمر فالوضعية الصحية للحجيج تكون مهمة برشا. هذاك علاش معنا عبر الهاتف يا جعفر سي أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس بالهاتف مباشرة من البقاع المقدس.
0: سي أنيس البركة فيكم الله يرحمه وإن شاء الله ربي صبرنا الناس كل هذيك حاجة ربي.
5: السلام عليكم.
0: السلام سي أنيس.
5: أنا مش نبدأ بالحاجة معناها إيجابية قبل هي حتى الوفاة مش حاصل بيه خطر حاجة ربي. احنا تقريبا عنا اكثر من 8000 حاجة توا في
0: أكثر
5: مكة المكرمة.
0: اكثر من
5: 8000 حاجة تقريبا
0: نعم.
5: وصلوا اغلبهم كان في المدينة المنورة تقريبا 4700 حاجة توجهوا من اول في 18 رحلة المدينة المنورة. ما تمكننا بفضله الحمد لله مش نقوم زيارات جماعية لجميع الحجاج جميع الحجاج كل دخلوا روضة الشريف هذا إنجاز كلهم مشجدات الكرة توصل كلهم دخلوا سلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا في روضة الشريفة هزينوا في المزارات مشيوا في صحة جيدة للمدينة وراجعوا وجونا الليفول كل وصلوا لمكة حاليا 18 رحلة
0: من
5: بعد قمنا بهم أدوا مناسكهم فيهم سواء كان اللي حاج بالإفراد قام تواف القدوم وسعي الحج واللي حاج بالتمتع قام بالعمرة نتاعو معناها أدوا مناسكهم إلى حد الآن فجاج أدوا مناسكهم على أحسن ما يرام.
0: نعم.
5: بالنسبة للحاج اللي توفى اللي هو سي محمد إبراهيمي أنا مشيت له معناها هو توفى تقريبا 3/7/10 قال لمرته خليني نرتاح شفت مرته زادة هي قامت خرجت معانا وقالت مناسكهم فيهم هو تياب عنده إشكالية في التنفس ولا واحد تعب توفى ما خرجش معنا إذا خرج للتواف لا خرج حتى يتوفى هو في فرشه وذي حاجة ربي
0: الله يرحمه طبعا سيانيس سيانيس
3: بالطبيعة
0: سيانيس سيانيس ونعم بالله ونعم بالله هذه حاجة ربي والموت حق الله يرحمه وربي صبر عائلته. أنا عندي سؤال يعني شنو الوضع الصحي لبقية الحجيج التونس
5: به الوضع الصحي ما تعرف الحجيج نتاعنا نحن معدل الاعمار اللي خرجها بهم توس معدل الاعمار 63 سنه نحن ما نحبوش نحرموا حجيجنا ما تعرف الحاجه يبقى يستنى 10 سنين وفاته
0: مشوق نعم
5: مش يرتفع عمره مشوق مش يحرموه يقولوا له ليه يعطيها الصحه البعثه الصحيه نحب نوجههم الف شكر اللي هما قالوا ما يصيرش نحن نتعبوا نحن وكل شيء والحاج نوصلوا لعرفات يؤدي المناسك نتاعو إذن وما تعرف أنت نحن عملنا الفحص الطبي في أكتوبر
0: نعم.
5: والخروج كان في ميمانة فترة طويلة حتى فترة ديك فمش كنت وصف ومش كنت عكر حالة الصحية فما كده لذلك إنه الحاليز وصلنا هناك كبار في العمر وتعبين ويعانوا من أمراض مزمنة يزموا رعاية صحية خاصة
0: سبيسيال ليس
5: يعني ما تعرفش نحن قديش نحن واقفين وتعبين على مش يقدوا المناسك متاع راموش كمحاز صغير يمشي ونجم كمحاز كبير يتطلب عناية خاصة
0: لكن
5: كل مجندة مش نعطونه به وهذه الكل قلب المناسك متاع نحن نعم طبش نحرف أنا كمسير لإدارة الحج والعمرة نحرف أهم حاجة إنه الحاج يقوم بناسك متاع إنه يحج هو جاء هنا بشي يحج يلزم إن شاء الله يحج حارسين على الحاجة دي أما نحب الحالة فيها مستقرة معناها الطب السلام عليك الطب كل يوم يعملوا جولة كل طاق معناها كل رحلة فيها طابق وفيها طبيب ومرض يدوروا عليهم يتفقدوهم وكذلك فهم حساس استمرار في الليل قاعدين يكونوا بواجبهم والحالة كل حالتها مستقرة ما قل لكش أنا بتبيعها راوش يعمل هو تقريبا 10 كيلومتر بين توقف وساعة ومشي وجاي وكل شيء يا باش يتعب ما نقولكش مش تعبي ولكن حالته مستقر ما عندناش حالات خطيره ولا كل شيء اللي هو جاي من طوط حالته مريض
0: انيس تصابي درجه الحراره
5: اسمع فيك والله تقريبا في 43 درجه درجه صغير الحراره معناها نحن ديما ننصحهم نحن بالنسبه لل وفرنا لهم امام يصلي بهم في النزل وننصحهم انه نحن نحطهم باش يصلوا في الحرم الناس القادره وخاصه في الظهر والعصر نقول لهم صلوا في النزل
0: فهمتني ثم ناس ما يحبوش فهمتني تسمع فيا انيس معناتها مساله الحجه دي مسألة ذاتية حساسة يقول لك
5: خويا
0: اي يقول لك نعملهم الكل اي يقول لك نعملهم الكل جيت لي تربي فهمتني هذاك علاش احنا نثمنوا المجهود نتاعكم راهو ماشي سهل فهمني ولا انك باش تجي الحاج تقول له لا صلي في النزل يا حاج يقول لك لا ما نصليش النزل انا خويا فهمتني؟
5: والله شوف
0: عندنا أمثلة في عائلاتنا أنيس معناتها نعرفوا قديش أنتم فهمني ولا متحملين مسؤولية كبيرة برشا ربي يبارك لكم.
5: والله أنا نقول لهم شوف راهو نوصي أنا حاجة مهمة جدا راهو حتى المرشدين اللي معانا نوصيهم نقول لهم ما تعملش حاجات كأنه راهو أنت أستاذ وهو تلميذ لا هو إنسان كبير وراجله بشخصيته وهو رب العائلة ولكن هي أم العائلة ولا هي بالعائلة مرة كبيرة كأنه كان أبوك كأن أمك تعرف كيفاش تحكي معاه تعرف كيفاش تدخله تعرف كل حاجة ما خليت عاد يرتاح توا فهمت يرتاح يجيب باش يقول نعمل عمرة نقول له خويا حاج أنت قادر تلقى بعض الحاج تعمل عمرة ماذا بيه تعرف على حاجة لازم تعرف كيفاش راهو التواصل مع الحاجيج أهم حاجة ما تعاملش اللي من فوق هو من الوطن لا يسعى معك كأنه أبوك
0: كأنه بوك زاده وكأنه ولدك فهمني ولا لأنه في العمر هذاك نشوف أنا من بابا وامي يرحمه وكذا في العمر هذاك راهو يولي هو الوليد فهمني ولا وانت البو معناتها تاخذ له بخاطره وتعرف كيفاش تقول له
5: يعطيك الصحة
0: باهي أنيس
5: احنا والله
0: جست حبيت نسألك معناتها وقال لو كان عندك ميساج تحب تطمن به العائلات متاع التوانسة اللي عندهم تكون في الحج
5: والله نحب أنا نطمن العائلات ما يتحيروش على والله برشا حاجة قلنا راو كنا حاطين حاجة ولقينا ما خير مش كيف الرحلات بتاعهم راي الدولة كاملة مجندة في خدمتهم يزم يفهموا الحاجة هذه رانا متحاولين مسؤوليتنا أكثر من مسؤوليتنا معناها صدقني لا نرخضوا لينا عندي انا حتى يحبوا يتصلوا بي يقول لك معناها ليل ونهار نخدم
0: نعم
5: معناها متجادين يتطمنوا عليهم الى حد الان الامور راهي ماشيه لاحسن من وراها مازلنا ان شاء الله النفره العرفه ان شاء الله تعدى على خير هذيك هذيك الشكل اللي عندنا برشا كبار هذه هو نحب نطمنهم ونحن رانا ما باش ندخلوا اي جهد ولا اي حب تعرف يخدموا حاجه هذه الميساج نجم راهو كثير حاجات تتعب ناس كذا ناس بدي امان ان شاء الله نكون بواجبنا ونلقوه
0: قديش انتم في الحديث
5: ليكيب راهو نحن شويه راهو 330 ما بين اطباء وممرضين ومرافقين وشؤون دينيه
1: 330 على 8000
3: يعني
1: برسك كل 2000 عندهم عندهم
5: يعطيك الصحه ونحن نحاولوا انه باللي ان شاء الله ان شاء الله
3: ربي يقدركم ان شاء الله
0: يعطيك صحة أنيس إن شاء الله ربي يطمنا ويطمن قلبك على عائلتك أنت وأصحابك وأحبابك بارك الله فيك
1: تعرف
0: إن شاء الله ربي يرحمه
3: الله يرحمه وينعمه سي محمد الإبراهيمي الحاج اللي توفى
0: إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله ربي يصبر عائلته أعرف
1: سامحني قصيت عليك أما جوست خليني نقول حاجة اللي هو نعرف برشا ناس قاعدين يسمعوا وبرشا ناس قاعدين يستناوا ويقيدوا باش يمشوا للحج من احنا مالوريزمون في تونس ما تتقبل في الحج
0: بعد الأعمار كبير
1: إلا ما يولي عمرك متقدم في السن جدا. وهذه رأي مشكلة كبيرة برشا أكعليش يولي عنا برشا مشكل. نعرفش إسكو عنا نحن في تونس كهو ولا موجودة في العالم الكل، أما تو باش نحكي على تونس كهو. راهو يعني إنسان يتقبل في الحج عمره 70 و75 وتهزوا 10 كيلومترات على السقين والوقفة في السخانة في جبل
0: جبل عرفة. أنت كما جيت مسؤول على الحج رافع مثلا،
1: ما نعرفش
0: يجيك ليه خبصلك حاجة، يجيك راجل عمره 70 سنة وراجل عمره 50، شكون تهز أنت؟
1: مش تهز عمره 70.
3: فما عامل مهم لازم تنسيه، فما عامل مهم ده الفلوس الماديات
1: والمادة
3: برش الناس أي مش مهم معناها كبيرة. ينجم يقعد هو سنين يلم معناها باش يخلط وقتها باش يقايد في العمر هذيك.
1: مش نيغوسيوش الكوتا مثلا، نعرفش ينيغوسيو الكوتا ولا يعملوا عام دي جون عام كبار في العمر يشوفوا حل. خاطر فما عباد تستنى مقيدة، تعرف عباد تبدا تقيد من وقتاش؟ من عمره 40 سنة يبدا يقيد كل عام. وفما معتمديات كي تقيد فيهم ما أقلش من 15 سنة دوفيس، فما معتمديات ما قالش من 15 سنة. يعني مشكل كبيرة برشا ولت الحج. ماذا بينا نشوفوا حل، خاطر كيما هكاية ترى الإنسان مسكين خلط ما عادش ينجم الصحة متاعه، اللي عنده الدم صحيح. اللي عنده السكر وهم ما قديش منهم 330
3: 8000
1: ايماجين انت توا كلاس فيه تلمذة فيهم 45 ساعة وجمش تجاريهم 8000 واحد ومسايبين في زوز ملايين.
0: انت الواج بوك وامك قص على ذلك
1: صحيح،
0: بكمك معناتها في العمر هذاك يزك تسايس
3: خصوصيه معينه، يزك
0: ديما تراقب، يزك ديما تهزوا للطبيب، يزك ديما تسال، يزك فهمتني. ان شاء الله اخويا ربي يناول اي انسان الحج والعمره اللي مشوق، ان شاء الله ربي يناولها فهمني ولا، وان شاء الله يروحوا في سلامه حاجينا الميمين. شكرا لكيف الطاقم الطبي اللي مشى معاهم،
3: مش سهل
0: نحكيوا على 300 وسط 8000
3: 330 المرافقين واطباء وممرضين
2: وراها كامله.
3: فما قالك طبيب وممرض على كل إتاج، لكن زادة فما الحصص الاستمرار في الليل لازم ديما فما شكون كيما الفريم في السبيتار وكل شيء. دونك معدل العمار 63 راه لازمكم تقيسوا، معناه نجم يكون فما برشا 70 وبرشا 80 دونك لا موين فوالا مش سهل. ربي ان شاء الله الكلهم كوراج للفريق الكل، وربي ان شاء الله يتمم الناس كل حاجتهم على خير.
1: 8000 تونسي في زوز ملايين من العالم راهو مش 8000 وحدهم في اسباس نجم تجاريهم، 8000 في وسط زوز ملايين.
0: احنا باش نحكي لك واقع، انا عملت مره برنامج اسمه شكرا، وشكرا دبرت فيه انا 20 عمره وهزيت فيه 20 مواطن تونسي. تجربه بالنسبه لي انا عمري يا رافع عمري ما خوفت في حياتي في حياتي قد في البرنامج هذاك. هزيت 20 مواطن يا رافع فهمني ولا للعمرة. تعرف فرحة حياتي
1: كريتهم روحوا
0: كريتهم روحوا صدقني. لا انت تبعث امك ولا ابوك للعمرة تبدا ايدك على قلبك تخاف،
1: خلي والدين الناس،
3: خلي امانة
0: فهمتني امانة. ما مش مشى معانا شكون 91 سنة
3: ما شاء
0: الله. ونعطيك معلومة اقسم بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله نعطيك حاجة، الوحيد اللي متعبهمش
3: ما شاء الله
0: منظم فاهم روحه
1: مثل اللي تلقاه السنة في عنده ترقديش ولا فما بيت
0: القلب القلب القلب
1: فما بيت استنى
0: إن شاء الله.
1: الله يرحمه الرجل
0: الله يرحمه وربي يصبره. باهي باش نعملوا فاصل، وبعد الفاصل لازمنا نعملوا حاجة باهي إلى حد الآن ما عندنا حتى تباع بيع.
1: والله أنا المساجات الكل ما مش تباع
0: إلى حد الآن في اللحظة هذه فهمني ولا نذكر نمر التليفون 31 328 328 سينو على الواتساب 50 285 285. شكون اللي حل الشبك 50 285 285 ونتحدى العالم. ساسبنس بالله ساسبنس
3: تفضل
0: ريم حسب رايك قديش من علوش باش ندبروا اليوم؟
3: 8
0: رفع
1: 13 علوش ان شاء الله وميتيل
3: 5 عليلش هتر. احنا تو عندنا ساعه ما جي حتى من دينار
1: والله مبارك يعيطوا لي الاخضر في الدار. انا
3: ان شاء الله ما يسالش
1: انا مرحبا والله نرتي جيتها باش تجيبوا 5 13 علوش بالله ساده المستمعين يديكم
3: ان شاء الله والله خاطر بحق ما جي حتى مساج ما جي حتى تليفون وتو ساعه معناتها
1: عفيف فوفا يبعثت لي مساج سنه خو راجلي مشى الجمعه اللي فاتت من باريس عمره 44 سنه تقريبا.
3: اوكي هذا موضوع
1: ان شاء الله حاج موافق.
0: انت قلت 8 عليلش؟
3: نعم.
0: رفع قال 13 علوش
3: 5
0: عليلش، والحد الآن ما عنا حتى علوش
1: في التليفون. ما حد
3: عنا 700 دينار،
0: عنا 700 دينار
3: ما نجيب شيء.
0: رقم الواتساب ركزوا معايا، رقم الواتساب تحدي هذا شخصي بتاع اليوم، رقم الواتساب 50 285 285
1: هاي عفيف بعثت لي ضحكه منعرفش بتتر بعدها بتكون
0: ان شاء الله يبدو حتى بجلد حتى بقرون
3: يعملها في البريس
0: 285 و31 321 300
3: ما قلت توقعاتك جعفور
0: لا نعمل فاصل صغير قالوا لي اعمل فاصل اخرج فاصل ونرجع لكم
3: اوكي
0: تفضل
4: ساعه سعيده ساعه سعيده بليسيتي
6: على خاطرنا في كوماغ اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كوماغ بلس وشنو هو البلس نتاعنا في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك تتبع دوسياتك تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليدي وهذا الكل مش كان كلام ما لافيش تستنى تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كوماغ بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد او على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 001 كوما سي بلو سيريو
7: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنساك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فانت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران

0: علوش من فرنسا بابا. جاني والله مالك الله يبارك لك يا مالك. علوش من فرنسا
1: باباوي.
0: علوش و 200 عندي 200 تو على انستغرام. علوش بابا لي بابا امشي لي هاي
2: ما باو
0: يا ريم يا ربيب امشي. علوش جاني من فرنسا
3: اي الحمد لله هي. يعني بخلف 700 بخلف هذيك
0: بخلف 700
3: اي الحمد لله
0: ما تعنا علوش و 900 ادخل ريم. علوش علوش جاني من فرنسا
3: علوش و 700
0: وال 200 تاع انستغرام عندي صديق بعث لي 200 على انستغرام
3: هذه في بالك به
0: داكوردو. عنا مليون و 900 معناتها علوش
3: علوش زوز عليه غير 100 دينار
0: غير 100 دينار به نعاود لك 50 285 285 50 285 285. وبربي الرقم هذا للناس اللي يتبرعوا بالعلالش اللي باش يتبرعوا بالعلالش الرقم هذا للي باش يتبرعوا بالعلالش ان شاء الله ربي يبارك لهم ويرحم والديهم من بنزرت البنجردين التطويل والناس المتغربين على رحمه الوالدين برجوليه نحبوا اكثر من 11 اليوم برجولية للي يقدر علوش على رحمة الوالدين والأمانة توصل تعرفش نعمل ولا احنا لا ناخذ فلوس لا ناخذ العلوش احنا اخويا عنا شكون عنده عائلة ثلاثة أربعة صغيرات فهمني ولا ثم شكون من ذوي حاجات خصوصية موجودين فهمني ولا احنا باش نعطيك الرقم نتاعو ورقم الحساب الجاري ولا البوسطة فهمني ولا وانت تبعث له عبارة ميمتك عبارة ابوك عبارة واحد من العيلة فهمني ولا على رحمة الوالدين دونك هكا باش تتم العملية 31 328 328 50 285 285. شكرا للزميلة زينب قاعدة تبعث لنا زادة فهمني ولا يعني في الـ في
1: الـ والله زينب والله
0: أجواء كبيرة
1: ربخ
0: انستغرامها ربخ
1: فيه
0: كترة ربيب

0: اليوم ما فهميش
1: يربخ بالاثنين.
0: ظهر لي كنار اثنين
1: والله لاباس والله لاباس. حطوا ربي في بالنا والله لاباس والله لاباس بحول الله ان شاء الله يا رب. اي اي هجوم هجوم 31 320 350 285 285 31 320 320. حق على انستغرام تكتب المونتو قول انا باش نتبرع بكذا كذا على انستغرام على شو اسمه واتساب على 50 285 285. تكتب فهمني ولا تقول انا باش نتبرع باش نربحوا الوقت داكوردو وبربي اللي يقعد ما يخلفش فهمني ولا خنفرحوا العائلات. اي نعملوا فاصل مسابقه نعمل لكم مسابقه
0: اي نحبوا اي
2: سبقنا
1: حاضرين
2: انا توك يشوفوني قوي في المسابقه يقولوا يجوني على الاقل
1: ان شاء الله يا ربي
2: نبيع روحي بالمسابقه
1: نبداو بابا
2: بالله تفضلي.
1: اي سيدي
0: شنو المطلوب؟
1: المطلوب توا ديما نهاية الكلمات. حاضرين
2: سي جعفر
1: نحب
2: وين مشيت
1: نحب كلمة
0: راهو من اللي مش عامل حاجتين
3: يسرح يسرح
2: وين مشيت
1: توفى
0: توفى
1: اوع
0: اوع
1: اوع.
0: اي سي نبداو
1: اللي يسكت ينسحب ساسبنس
0: كوع
2: جربوع
0: بوع مفجوع
2: مفزوع.
0: يا
1: لا خشك
2: عليه مخرج
1: قانون اللعبة ليه
2: مفزوع قلت
1: طورنا ما متخبش برشا
2: ليه عاد
0: جوع
1: اخرج
0: بالحق
1: عليه خرجت
0: امتى قال جربوع
1: ما قالوش جوع
0: امتى
1: قال جربوع
2: كنت امتى
1: انت ممكن جيعان
3: بار خاطر كلينا له كعبة الباتين تاعو
1: سامحنا ربيب
3: يا عفور انت بساهم في انه جيعان
1: لعبت لك كعبة الباتين برا امشي امشي امشي
3: جوع من عند ربيب مقموع كيما رافا
0: كيما رافا وعنده دموع
1: حلوة حلوة
2: وعنده دموع زاد في
1: حلوة
3: هيا يبكي قدام الينبوع
1: ينبوع خرجت انت امشي
0: واش نشعلوا له الشموع
2: قالوا الجموع ليش
3: وما عندوش مشروع
0: ركوع قال قلنا ركوع قلنا قلناش
1: قلناش
3: صوت رافع مش مسموع
2: وقريب شحال فروع
1: اسكت امشي
0: خضوع
1: حلوة
3: مصروع
1: اي
2: قاعدة بتاع لازم نعدي
0: صار له وقوع
2: وقوع
3: اي
0: سقط
3: برشا خشوع
1: حلوة
2: خشوع صحيح
1: هكا هو سوني
0: مطلوع مطلوع
2: لا
3: مطلوع
0: لا لا ما فهمشتن ما فهمشتن جايز جايز سلام عليكم
1: طلوع هذيك طلوع
0: لا المطلوع شما ما فما ماك
3: ماكلة خبز
2: لحظه لحظه هذا اجره مدفوع ديجا على خاطر انا سونيلي في زوز سكوندات وربي بتخمم وما زلت تك تك تك تك
1: الانتصار الريم اما انا
0: جعفر علاش ما حسبتيش مطلوع
1: استنيتك مرتين عطيتك اكثر من وقتك ربيب
2: هاي
1: الوزن الموالي
2: الوزن الموالي يلا
1: اوز
2: اوز اي
1: تروا راهو يسكت خمسة
0: اوز
1: اوز
3: واو
1: خمسة ثواني ينسحب
3: الواو وزايد اوز لوز
1: اي
2: منبوز
0: كوز
3: كاراكوز
1: بارك الله فيك
2: زلوز
0: منبوز
1: زلوز زلوز
2: زلوز زلوز
1: لا لا لا
3: باهي خلبوز
0: خلبوز كلمة
2: تغير بلبوز
1: حلوة
2: حلوة بدينا بدينا ندخلوا في حق الصعيد
1: بدينا ندخلوا في الطبعة
0: مفزوع
3: شنو
1: مفزوع
0: مفزوع
1: مفزوع
0: اوز اوز اوكي
3: هاي ترى
1: هاي ريم ورفع
3: زوز
1: صحيت
2: موز
1: حلو
0: هو حلوة
3: جوز
1: حلوة
0: جازوز
2: مسكوز مسكوز
1: ريم للمرة الثانية تتصدر
2: أنا والله الأوز خفت منها
1: ريم للمرة الثانية تتصدر
2: في إطار احترام الذبذبات
1: ريم للمرة الثانية تتصدر مازال جولتين
2: مبروك
1: جولتين لا لا يا إما تعدلوا يا إما ريم تنتصر بفارق عريض الوزن الموالي إن
2: عفيف بعثت لي ميساج دوز قالت لي مش العلو دوز
3: مد ونون
1: ان
3: ن ولا مد ونون
0: اعطينا اعطينا
3: معناها الوان ب الوان الوان
2: باتمان
0: بان
3: فنجان
2: سوبرمان
0: الاوان
3: كيان
2: إنسان
3: ركين شنو هذي اسم ركين بيان
1: زيد ألف دي
2: جبان
3: شنو
2: جبان اللي يخدم في الجبانة
1: جبان
2: لا لا
3: وحتى جبان وسكت
2: جبان وجبان
1: جبان أصح
3: رمان
1: هاي
3: عنفوان
1: حلو
3: عنفوان الشباب
1: امشي يا
2: زعفران
3: نعمان أقحوان
2: لبان
1: حلوة صحيح ترى
3: حنان
1: اي انت تربح شيء لازم امشي
3: منان
1: اي
2: فنجان
3: قلتها دحمان
1: اي دحمان صحيح
3: دحمان ديوان
1: دخلنا لسفاق السيد
3: بيان قلتها ديزولي
2: لوبان
1: لوبان لوبان على حقيقة
3: قلتها لوبان شريان
1: فدوى الديري تضحك عليكم
3: جعفور
1: عريان
3: جيعان شبعان والله
1: بن سالم قلكم مين عريان
3: العايدة شو تستوى يا عايدة سامحني
1: الوزن الأخير
3: باش تزيدنا هيت
1: الوزن الأخير قلت لك بارتي الأخرى
2: وزنك ذهب كره
3: ثلاثة صفر صفر غربان عمران
1: آر
3: آر
1: ركزوا باش نعطيكم خمسة ثواني تركزوا
3: ركزين نمشي
1: ركزوا آر توا باش نقص باش نقصوا في الثواني تفكير ثلاثة ثواني وعدي
2: اي
1: آر
3: هيا
1: حاضرين 3 2 1 طب
3: منشار
2: تطار
3: نهار عطار
2: أفار
3: بحار خضار
2: نجار
3: أسرار ززار
2: أضرار
3: مطار بحار حبيبي
2: أشرار أشرار أشرار
1: أخرج
3: أفار
1: خود نفسي شوية
3: تبش ما نتطور شوي 3
1: 2 1 top
3: أفار
4: أنهار
2: أفار قلت ترى
1: لا لا لا
3: أنهار تقالت جدار
1: لا ما تقالتش
3: جدار
4: ما تقالتش ما أفار تقالت أخيار
3: أزهار
4: أثار
3: أعصار
4: حوار
3: مسمار
4: معمار
3: إيش قلت
4: معمار
1: معمار
3: قرار
2: يسيبوا التليفون
4: إعمار
1: إعمار امشي
3: قزبار
1: حلوة
4: زعبار
3: زعبار نار أر
4: جدار
3: قلت جدار قلت جدار
2: قلت جدار
4: ربي ربي
1: ربي
4: أفار قال هو أفار وعدينا لك أفار كي عاودتها
2: الدمار
3: ليه هو خرج عاد صونيت وخرج
4: كيف يخرج تعاودها
1: سيدتي سادتي بدون منازع تنطلق هم نولي ريم نور الدين المنتصرة اليوم تصفقون عليها
3: تصفيق ايش منتصرة زعفور
4: عندي ثلاثة نقاط خوذ
3: الرابعة المرة الأولى إن ربحت ومرة الثانية إن ربحت
1: يوم
3: ربي أمتي ما حسبتهم زعفور خليني نعمل
4: محاولين
1: خنار خنار
4: خنار ليه اللي يعجبك هو جعفور بطبيعته يحايل معه ويتزيد يزي يا بنتي
1: ما نعملش فيها ربي صغيرة
4: هاي مليح والله حتى انت ما نحملوش فيك كبير
1: نعم مش مين
4: كبير
1: كبير
3: ما نخليش امي
1: يا زايزة
4: كبير
1: يعطيكم الصحة مرسي بارك الله فيكم
4: يا خويا
1: نشاط وحيوية
4: يا خويا يا عملنا بالإية هذي حيوية عملنا بالإية
3: والله
2: ما تحملش
3: واحدة ربحة عايدة
1: لحظة لحظة عندنا التليفون لحظة
4: اش فهمت
1: لحظة ألو صباح النور
4: ليا
3: مانيش
4: علوش
1: عندي تليفون مهم قلت لك أنا عندي علوش و900
3: دينار
1: علوش و900 أي
3: حقيقة أنا ما عنديش
2: علوش وعلوش غير درج
1: علوش وعلوش غير 100
4: علوش بلاش صوف
1: فقدوا انستغرامات
3: ما ريتوش والله ميساجاتي مش نورمال ايهاب سامحني ما ريتكش
1: امشي
2: ما قلت انا على التليفون جعفر
1: اي يا وجي التليفون
3: معز ميرسي
2: ترى خنشوف والله انستغرام
3: انا ما عندي حتى ميساج في علاقه بالعلوش في علاقه بالتحدي ما عندي حتى شيء
1: لا لا نواب كاري ما تو يجي
2: انستغرام معبي
1: تو يجي تو يجي
2: تو يجي
1: الو صباح النور
5: صباح الخير
1: صباح الخير
5: صباح الخير في جعفر صباح الخير لكيب الكل
1: يعيشك ربي يبارك لك
5: نحب نتبرع ب 1500 دينار
3: واو ربي يرحمك
1: اسمع منين نتكلم فينا بربي
5: من
1: البونليو باهي مرحبا بيك ربي يخليك وربي يحفظك وشكرا على الثقة أمانتك وصلت طول نسق معكم بعد نعطيك نمر التليفون فهمني ولا طول نسق نعطيك نمر التليفونات وإن شاء الله ربي يبارك لك وإن شاء الله في ميزان حسناتك
2: زوز علال شو نص
4: ليه
1: ايه
4: ولا ليه
1: ايه طو أقعد معايا مدام
4: ولا وثلاثة علال شو 400 دينار
2: شو نص
1: طو عنا ثلاثة علال شو نص
4: و400 دينار
1: ثلاثة علال شو نص
3: قديش
1: ثلاثة يا ودود يا الله يا ربي يا علي 13 علوش نبداو طالعين يا ربي يا علي يا ربي يا علي توكلنا على الله 13 علوش ماذا بيا اليوم ولا 14 ولا 15 البارح 11 ديما نمشيو نطلعوا يا ربي نحطوا الرقم القياسي
4: ان شاء الله يا رب
1: يا رب هاي كلمونا 31 328 328 ولا 50 285 285 رقم الواتساب تاعنا 50 285 285 تبعث جوست ميساج فهمني ولا تحط فيه المونطون اللي تحب تتبرع به فهمني ولا ونوصل لك الامانه نتاعك نعطيك نمره تليفون المتبرع ورقم الحساب الجاري نتاعو يا اما في البنك يا اما الاغلبيه هما في البوسطه ان شاء الله ربي يحفظهم الناس الكل نعملوا فاصل
4: نعم
1: ثم نواصل
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم

0: Publicité.
1: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 6000 ملي امبير، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا ويكسر السويم زيدا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، prix public conseillé.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز 11 ديوان افام عسلمة. عودة نشاط قطاع الفوسفات إلى سيره العادي بعد فك اعتصامات أعوان شركة البيئة والغرسة والبستنة بأقاليم المتلوي ورديف وام العرايس، وفق ما أكده مصدر مسؤول مراسل ديوان افام بالجهة، مضيفا أن السلطة الجهوية ومسؤولي شركة فوسفات قفصة تعهدت بصرف تسبقة على الأجور بقيمة 400 دينار وصرف الأجور كاملة الاثنين القادم. كما تم تعليق إضراب سائق الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية العاملين بنظام المناولة ورفع اعتصامهم بمغسلة كف الدور ومصالح الشركة بأقليم المظلة بعد تدخلات السلطة الجهوية مع وزير الشؤون الاجتماعية. يذكر أن النشاط توقف أمس بمواقع إنتاج الفوسفات بأقليم المظلة التابع لشركة فوسفات قفصة بسبب إضراب أعوان المناولة المتعاقدين مع الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية. السجل الوطني للمؤسسات يفيد بأنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من غور التجويل القادم، أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان، موضحا أن الأشخاص الطبيعيين مطالبون بالحصول على موبايل آي دي، فيما يتعين على الأشخاص المعنويين الحصول على ديجي جو لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من هذه الخدمات. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يلتقي بجنيف مع وزير الصحة الصيني وبحث توسيع التعاون الصحي بين تونس والصين نحو مشاريع استراتيجية في مجالات الرقمنة الصحية والذكاء الاصطناعي والطب التكاملي والبحث العلمي والصناعات الدوائية والتطرق إلى فرص تطوير أدوية ومنتجات صحية مستخرجة من النباتات التونسية والصينية وفتح أفاق جديدة للتعاون الثلاثي نحو القارة الإفريقية بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم المسار الإصلاحي للمنظومة الصحية والدوائية. بدوره عبر الوزير الصيني عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس وتوسيع مجالات التعاون الصحي بما يجعل الشراكة التونسية الصينية نموذجا للتعاون جنوب جنوب. إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك وسط مدينة سوسة، وذلك في إطار الجهود الجهوية لدعم المقدرة الشرائية للمستهلك خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية، وفق ما صرح به رياض القاسم المدير الجهوي للتجارة بسوسة لديوان افام.
4: في إطار دعم القدرة الشرائية للمستهلك خاصة بالمواد الأساسية والحساسة، تم معتها إحداث نقطة بيع من المنتج المستهلك خاصة بعد معتها عقد جلسة عمل بمقر ولاية سوسة وبالتنسيق مع مندوبية الفلاحة التجارة. إحداث نقطة البيع وتم معتها تأثيثها منتوجات الخضر الغلال معتها بأسعار تفاضلية. عندنا طماطم الفلفل أسعار من دينار و500 حتى تكشي 19% بالنسبة للطماطم، والبطاطا ب 12% حتى تكشي 15%، وعندنا كذلك الغلال من المشماش تم على 2500 وتم حتى 2000. كذلك تم منتوجات الديوان التونسي للتجارة خاصة من القهوة العائلية وكذلك السكر العائلي وبطبيعة الحال منتوجات فارينة وسميد. كذلك تم منتوجات المرأة الريفية اللي هي معتها الصناعات التقليدية.
3: إلى الشأن الدولي، مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بمحطة الحافلات في أسيوط بصعيد مصر. ووزارة الداخلية المصرية تؤكد وقوع إطلاق النار على المواطنين بشكل عشوائي، وبحسب البيان تمت ملاحقة المتهم الذي يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية ولقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع أفراد الشرطة المصرية في مكان اختبائه. إعادة فتح بورصة طهران اليوم بعد إغلاق استمر حوالي 80 يوما بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: 10 دقائق هذه ساعة سعيدة على موجة ديوان فهم. تحية لسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. بعد شوية باش يجي بحضرنا الشيف من الأكاديمية دي الشيف. ولكن احنا نعمل في الحملة هذه بتاع علوش العيد. علوش العيد ذكر اللي احنا وصلنا 3 عليلش و400 دينار. مازالونا 10 عليلش وحنا نحكيوا على الحملة بتاع العليلش. نذكر زاد اللي كونوا قراء أسواس عاملة حملة علوش العيد اللي أطلقتها الجمعية التونسية لقراء أطفال أسواس تحت شعار في العيد الكبير فرح الصغير وأجرها كبير. فما أكثر من 2300 عائلة. لو كان اليوم مثلا ما تمكنتوش باش تدخلوا معنا نجموا زاد نعطيكم العنوان كيفاش نجموا تتبرعوا لقراء أسواس. 2300 عائلة قلت تقاوم كل يوم باش توفر أساسيات الحياة تبقى فرحة العيد حلم كبير يفوق كل إمكانياتهم. وفما أكثر من 10,000 طفل صغير يستناو في الدعم نتاعكم وخيركم باش يعديوا العيد هذا فرحانين يعني كيفهم كيف بقيت الصغيرات. ولهنا كما يقول الواحد هو دورنا نحن لانه هذوما زادوا وليداتنا وعائلاتنا. ان شاء الله ربي يبقى عليهم الستر ودور الناس اللي ربي اعطاها القدره باش تكون سبب في فرحه الوليدات هذوما. ممكن دينارات قليلة منك أما عند الصغير تنجم تعمل عيد كامل. إذا تحب تتبرع مسألة سهلة برشا تدخل على السيت www.swsve.tn www.swsve.tn سينو على البريد التونسي على رقم 905 سينو زادة تكلموهم على النمر 58-371-002 58-371-002. رافع حبيت تقول كلمة تفضل
1: لا لا على والله ذكر العلوش تو خريت ستاتيو في الاوف. واحد كتب ستاتيو قال تو شرينا مزنك شرينا علوش بزوز ملين حطيناه هو من قدام وطلعنا نحن في الكاميون من تالي وروحنا.
2: لوجيك كيك
1: والله والله ساعات فما دي ستاتيو قاعدين يخرجوا تو في اطار العلوش. والله حاجه ياسر مزيانه مي سو لا نونبيش والله ذي فرصه باهيه انه خلينا نفرحوا شويه العائلات خاطر والله يا جعفر بتتر فهم الناس فرصتهم الوحيدة انها بشتكل اللحم من العيد للعيد.
0: صحيت
1: والله
0: صحيت
1: والله مالورزمان نحن في بلاد نورمالمون بلاد العليلش خطر معروفين وبلاد الفلاحة وكل شيء اما فهم عباد تاكل اللحم مرة في العام بك ماذا بينا نعاونه
0: احنا اليوم رفع يوم ثلاثاء فهمني ولا ولحد اللحظة ذي 11:13 دقيقة عنا 3 عليلش و400 دينار
1: ونص ثلاثة على
0: ليلش ونص
1: وانستغرامي والواحد ولا حب حد شيء يتحرك
2: فهم شيء يعني أول مرة
1: والله لمحت حكيت مشروع مسموع ترشنية
0: عنا 3 على ليلش ونص وانا طالبين على ربي اليوم نسكروا 13 علوش
1: بزيلوا 10
2: ربي سهل شنو تحبني نقولك
1: 10
2: ما وصلنيش الخمسة أقل انت قلت خمسة انت اقرب واحدة وانا قلت ثمانية
0: نعملوا محاولة اخرى
2: ايش نعملوا
0: هاي 50-285-285
2: ايوه
0: 50-285-285 سينا 31-328-328 نعملوا محاولة يا ولدي عند ربي مش بعيد اللي عند ربي مش بعيد انا حلمي اليوم نوصل 13 علوش غدوة نوصل 15 علوش بعد غدوة 17 بعد غدوتين 20
1: والله نحس في روحي انا المشكل اليوم
0: والله لا والله والله وجهك مبروك والله وجهك مبروك
2: كل شيء بالكذب
0: يا رافع
2: كل شيء بالكذب
0: استهدى بالله
1: ساعه في الدار عيطوا لي الاخضر
0: ليه استهدى بالله يا خويا عند ربي مش بعيد احنا تو خويا وصلنا 3 على ليش ونص نعاود 50-285-285 للي يحب يتبرع بعلوش اشتر علوش ربع علوش فهمني ولا حمل الجماعه ريش خلينا نفرحوا الصغيرات ونفرحوا العائلات
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب عند ربي مش بعيد 31-328 10 ذكاليه انت تو
2: عنديش نضحك عليك
1: انا حمل الجماعه ريش ريش ماشي مع الدجاج اكثر ما اذا بك
0: حمل الجماعه صوف ميسج ميسج 31-328-328 50-285-285 رقم الواتساب رقم الواتساب تبعث لنا اخوي قديش نجم تتبرع باش نجم نفرحوا العائلة هذوما نستنى اخوي ما نعملوا شيء
2: نلعبوا شويه
0: ما نلعبوش
1: لا لا لا خلينا ساكتين
2: توترني
0: لا لا
2: جعفر نلعبوا شويه
0: لا
2: نجيبوا هاني نلعبوا معاه
0: لا
2: لا
0: الكلمه خطفه في العلاش ونص ولا 11 15 دقيقه معناتها نحكيوا على
1: مش معقول
2: فضيحه بقلق اسمع المخرج شنو اسمه
0: فاروق
2: صعيبه كان نكملوا بالاوق مناقش برشا كلمات بالأوق.
0: ثم شلبوق.
2: خلنا نلعب.
3: باروق.
2: خلنا نلعب.
3: الباروق.
0: برش باروق. على الأقل يدخل لي علوش يدخل لي علوش لح.
3: خلنا نخدم.
0: خلنا نخدم على روح.
2: إيه. فرد
0: وده هو اللي يقعد لنا.
1: نحلو بيش.
0: يجينيش عليلش علوش.
1: على كل علوش نبلو لعبة نتكلم.
2: هزوق.
0: ما عاد النشط اللي بتدخل عليلش.
1: هاي.
0: 31 328 328 50 285 285.
2: أهم شيء. نشفة زي المستشفى
0: 31 328 328 50.
2: ليري في روس أختك
1: زي المستشفى في تونس.
2: ليري في روس أي لمبي يا حسرة طفولتها. نشفة زي المستشفى
3: أغنيها لك ما فيش فلوس خلاص هنا هكيك اليوم ما فيش علوش. انستغرام صفر من المساجات كما ديما مش جديد
0: والله العظيم.
2: ديديكاسات معناش ديديكاسات.
1: هدى هدى شيرني من أمريكا.
2: هدي
1: عرعار جبار
2: تحية له هدي والله جعفر خلنا نلعبوه
1: توا. هدي في القاعة نحن باع هدي
2: في القوش
1: بدلنا توا بدلنا الريتم
2: فنكوش علوش شاكوش
0: يا ربي 50 285 سيبا نورمال
2: شبروش
0: خيمانش مسموعين
1: في القوش
0: مش مفرق احنا الغير
2: ممشوش مجوش
0: دي لحظه يا تي لحظه ركزوا في العلوش
1: حيت مجوش
2: علوش
0: يجينيش علوش لحظه علوش شقشوخ شكون اكيد شقشوخ
1: عندي محاوله منه
0: 31 328 328 50 285 285.
2: ما طلبوش
1: ترى
2: ما كلموش ما بدوش
0: هاي الشيء ما بعث 200 دينار تو
2: اي
0: معناتها نحن
2: قديش
0: 3 علاش و600
2: ما نفكر فيك يا جعفورة
0: 3 علاش و600
2: كيما نلعبوش ما يجيش العلوش
0: يا ربي
2: وناس التو ما طلبوش وما فماش فلوس
1: يا ربي هدى بعث البارح علوش الرباب اللي كنت
2: هدى
1: بعث اللي كنت البارحة
2: وذكرت اسمها 50,000 مرة وانت توا نعمل لك هكا عينيا باش تخرج
1: علوش البارح في البارح
2: هذاك البارح
0: 31 328 300 ربي لحظة الأولاد لحظة الأولاد عطيوني دقيقة كهو خركزوا معها العلوش
2: لازم خطاب حماسي سيد جعفر
0: أكثر من حماسي هكا بخيتي
2: سيد القاسمي ربما ما يسمعونيش البارح
0: أنا باش نطلب من اللي يسمع فينا وقادر فهمني ولا يتبرع بعلوش ولا بشتر علوش ولا بربع علوش لازم نسكر 13 علوش
2: 13 12 12
0: المفيد فوق ال11 المفيد فوق ال11
2: 14
0: يا ربي
1: عفاف وفا هي بعثت لي على الناس
2: 15
1: ما ندروش بدينا نقرب
2: تخلى فلوس يا دي تخلى بعث 16 تلعب تلعب
1: بدينا نقرب
0: 50 285 285 دخل لناش علوش ولا اثنين توا تتفرهد الأمور تقعدنا نص ساعة الأخرى يا ودود يا الله علوش ولا اثنين يا ربي
2: ولا اثنين
0: علوش ولا اثنين ولا يكلمناش يا توا فلاحي
2: يا بتسمين
0: أم عشرة
2: متين
1: فلاحة معشرة لا عارفة غلط
0: ليه ودي لحظة انت تدري عليها
2: انت تعرف عليها
0: انت تدري شكون يسمع فينا
2: انا ما ننساش
0: يا ودي ريت انا
2: قتلك ما رفيت ترجي جاب 22 علوش
0: اقول لك حاجة انا متأكد ثم تو شكون يسمع فينا متردد
2: متردد
0: نكلم ليه نكلم ليه نكلم ليه نبعث ليه
2: متشدد
0: تدريش عليه
2: متهدد
0: 31 328 328 50 285 285
2: والله الناس تلعب معنا
0: ثم تليفون
1: ترى
0: ثم تليفون يا رب يا ربي تبشرنا
2: بشرنا
0: نسكت يسكت لحظة
1: يا مبروك يا ذيك الطفلة شعرها نسيت اسمها
2: مبروك
0: على تليفون نسكت نسكت الو
4: الو السلام عليكم
0: صباح الخير
2: وعليكم السلام
1: انا متعزوز عليك
0: صباح الخير
4: صباح النور
0: بشرني الله يبشرك يا اخي
1: عزوز
4: جاونا باهي بحول الله مازال الخير
0: اي
2: جاونا باهي
0: اي
4: كنت باش نضرب 500 مالو مليون بقدرة ربي
0: مليون او علوش او علوش الله يبارك لك الله يبارك
2: ما شاء الله
0: الله يبارك لك
2: ربي فيك
0: عايش خويا تسمع فينا في الكهرباء
4: انا في الكيس نخدم شوفير سمية انا مجمع يكرههم في رفع
2: اوه لا لا يكره لا صلي على النبي خويا هو يبعبع على علوش
0: لا لا لا والله
4: وولد حمد وولد حمدك يا راني يا جاف
0: منين انت
4: مدني
0: يا بابا يا بابا
2: اهلا وسهلا
0: مدني يا خويا تبدع مدني اسمعني طوبك انت وصلنا 4 ليالي ونص برحمه لي عز عليك نحبك تسمع للاخر تسمع للاخر انت ما قلت مازال الخير في الدنيا ولا ما قلتها ولا
4: مازال الخير في الدنيا
0: ايش باش نقول لك حاجه عليك امان الله الى يوم الدين في حق العلوش هذا باش يوصل للناس تستحقه بالحق ان شاء الله ربي يبارك لك كاو 50 285 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 كيفاش المونطون قداش وربي يجيبنا في السويب. تفضلوا تو تعبوا تو.
1: انا بالنسبه للانستغرام تبعث لي باع على الانستغرام
2: تفضل سويب
0: تشني انا شنو هو
2: نلعبوا جلباب
0: تشبيك يا ريم
2: والله
0: شبيه خيتي
2: كيف لعبنا جيل علوش هاي نلعبوا
0: توا باش نمشيو للكوجينا الوليد استنى الكوجينا مان عيط لي الوليد تاع الكوجينا
1: اللي هو تبارك الله عليه
3: شيف محلي ريان هذيك
2: صديقنا
0: ريان
3: حشيم هكا على روحه كتيما محلي
0: عيط له ريان
2: جاي بحذنا وقت اللي انت ماكش بحذنا
0: برشا
3: مرات
2: شم طيب
0: شمنكة نعملوا فاصل نعملوا فاصل نمشيو للشمنكة
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام
5: هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
7: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
5: ديوانا فهم صوتكم
7: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوانا فهم مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
0: شيف صباح النور نهارك سعد ليام
8: اهلا صباح الخير
0: مرحبا بك شيف دخول بقوه اليوم شمنك كيف جات بالك شمنك
8: والله جيتك لايامات العيد قريبه ديجا قلنا نعملوا كي غوسيت تاع شمنك هي حاجه زمنيه عندنا معروفه
0: والعيد قريب والعيد شنو فيه اللي هو العيد
8: العيد العلوش
0: العلوش وشك مبروك وشك مبروك
3: قديش
0: قديش
3: قديش
0: يكلم قديش
8: شوم.
0: قديش ثم مواطن برع بمليون وخمسمائة
8: علوش ونص
3: شو ليه
0: صباح النور
9: أهلا وسهلا
0: صباح خير شبيك تتبرع شبيك
8: منك
0: صباح النور
9: أهلا وسهلا
0: يبارك لك صباح النور
9: يبارك لك
0: الله يبارك لك الله يبارك لك يا سمح كهو
9: عايش خويا عايش خويا
0: يرحم والديك وياخو بخاطرك بارك الله فيك عليك أمان الله الحمد لله الأمانة متاعك توصل لملاها بارك الله فيك دونك مليون ونص أنت وصلتنا لستة عليلش
2: ومية دينار
0: ربي فضل ستة عليلش ومية دينار
8: شكرا
0: الله يبارك تنكلموكم بعد
2: ربي فضلك إن شاء الله عيدك مبروك
0: يا بابا
2: جميل الشمنكة
0: بيه مازالوا السبعة ونفوت مازالوا خلي ثمانية ونفوت والركور بتاع البارح يا ربي هاي شمنكة بديري شمنكة كي نخبز الخبز خاطر داخله فلوس فهمتني ندبروا العلوش باش نعملوا بيه شمنكة بري
8: به باش نبداو من الاول ناخذوا الكرشه نتاعنا بيان سور لازم نتاكدوا اللي هي نظيفه ومغسوله مليح باش نجموا معناتها نبداو نطيبوا بها من الاول باش نطيبوها في الماء باش نغليوها على ثلاثة مراحل اوكي باش نحطوها في ماء يغلي معها ثوم وخل وقارص وشويه ملح تعمل ربع ساعة غلوة بعديك نحيوها من الماء ونغسلوها مليح نفركوها مليح هكا بالماء البارد بعديك نعاودوا لها غلوة أخرى مرتين ربع ساعة أخرين مع قارص عصرة قارص هكاها
0: باهي اثنين صحيح ماشي صحيح امشي بابا
8: باش نتخلصوا معناتها من الصفوريه نتاعها ومن الريحه كيف خاطر برشا عبيد ما يحبوش خاطر تبدا قويه برشا وكل تبدا ابن
0: ماشي صحيح كمل
8: بعد ناخذوا الكسرونه نتاعنا نحطوا زيت زيتونه ونحطوا فلفل شايح الاحمر يعمل كي ردبنا معناتها نحرقوه باش ناخذوا النكهه هذيك بعد نحيوا الفلفل ونبداو نحطوا بصل ونقليو الشمنكه نتاعنا نقصها متوسطه شويه ومعها شويه ثوم بعد ثم الحمص. الحمص نجم نحطوه الحمص نجم نحطوه من الاول كي يبدا معناتها موش طيب كي نجم نحطوه في الاخر بالكل كي يبدا طيب ما ثم حتى
0: لازم يكون طيب عشان
8: اي بيان سور لازم يكون
3: طيب. قص على كلامك باللوبيا ياسر بنينه زي باللوبيا
10: قص على كلامك بالشمنكة
0: قص على كلامك بالعسل ثم 500 دينار دخلت قايدة
3: وجهت مبروك يا شمنكة و600 دينار
0: اقعد معايا زميلي كيما في الماتشوية اقعد معايا لحظة نمشي الملعب يعني مباشرة معنا عبر الهاتف. الو صباح النور
11: وي عسلامة
0: مرحبا مدام
11: يعيشك يفضلك
0: جيت مع الشمنكة بالضبط انت مدام
10: زوز علي لشان
11: شيء كبير نسمع فيها ونعاود وريتك سالت
0: الله أكبر الله أكبر مدام إن شاء الله ربي يبارك ياخذ خاطرك
11: يفضلك يفضلك إن شاء الله كل عام حيين بخير إن شاء الله سنين دايمة وإن شاء الله كل واحد ينجم يعاون
0: يعيش
11: ما يخمس دقيقة باش يعاون باللي كتب
0: هاي يا الماما هاي
3: يا مدام
11: والله إن شاء الله يا ربي ما يقعد حتى حد بليش في عيد السنة يا ربي والله
0: صحيح 500 دينار من عند المدام بارك الله فيك ياخذ بخاطرك
11: يعيشك يفضلك يعيشك
0: نكلمك ننسق معاكم بعد
11: ان شاء الله ان شاء الله عيدكم مبروك
3: سنين دائما مدام ربي
10: يبارك
3: لك
10: مدام ربي يبارك لها وكل شيء اما مسكين الشيف
0: من لحظه شويش مبروك
10: لحظه شمنك عنا
0: مكيش
10: لا لا بالعكس شوف ريان اسمه
3: هو وجهه مبروك هو
10: شوف شمنك
0: هاي
8: ماشي شمنك
3: هاي
8: به نواصل
0: قلنا الحمص خوي لازم يكون طيب
8: اي اكيد به بعد نحطوا طماطم خضراء نجموا نرحيوها كيما نجموا نخليوها كي نقصهم كي يديرون ديالك ولا على اربع
0: علق صحيت
8: به ونحط معاها طماطم معجونه به تفكرك الفلفل الشايح اللي قليناه من الاول في الزيت باش نحيوه احنا ديجا
0: صحيت
8: نهرسوه معناتها في المهريس وزيدوها تيبل كرويه وثوم
0: ذكي
3: دري ما نوحتي كفل على روحك
8: معتك الفلفل هذاك باش نرحيه باش نعوضه به الفلفل الاحمر ولا الفلفل السيني هذاك نفوحها معت بالخلطه هذيك نقلبها مليح وبعد كي نمرقها كي نمرقها كيف كيف ما بنسيبش الهليس العربي بيان سور هذيك لازم كالحروريه التونسيه نتاعنا
0: موزوزه صحيح
8: من بعد ما سي بون تردويري معناتها الصوص نتاعنا وتعقاد كيف كيف ناخذوا مهريس على جنب ناخذوا فيها ثوم تبل وكرويه وهريسة عربي مره اخرى باش خاطر هي النكهه نتاع الفيح باش تفقد شويه روحها نحن باش نزيدوا كنعملوا لها رابيل معناها باش تكون ابن اكثر
0: صحيت
8: كهو بعديك شنين نعملو
10: خبزلو بشفاء شري باقيتو كهو توكل على الله
8: ايو ناقص بيان سور المعدنوس
3: ايه رشا معدنوس وشوية بصل اذا تحبوا يعني مش مفضلين بصل نحب كان معدنوسة كهو من فوق جعفور باقيت ولا خبز تبونة
0: باقيت باقيت
8: بصل ربعي بنين برشا فوارو النجم
3: كان قصوة نجم يتعاد
8: جي برشا
0: صحة
3: الحقيقة انا نحبها حارة تبدأ
0: ايه
3: حارة ياسر
10: شو تعرف الشعر ممتع الشيف الكل انه هو يقدم في الشمنكة وحشم
3: مش
10: عاشم كي
0: تحكي على
10: الشمنكة ما تحشمش
0: ليش؟
10: ارفع راسك تقدم في
0: الشمنكة ارفع راسك بالشمنكة تعرف الشمنكة في دارنا وقت شن طيبوها الشمنكة في دارنا نحكيه على عرشنا دائما ثمني ولا نهارة العرس وقت اللي يذبحوا ثمني ولا يذبحوا كذا اول حاجة للعائلة ما زالوا ما جاوش
3: في الفطور في الفطور
0: الحمد لله كان صحيح للعائلة اللي يعاون وكل اللي مهدودين والجيتون والباش كذا شمنكة اسمهم فريق شمنكة والله كيما نحكي
3: لك والله نعم
0: اللي يركب الباش واللي يجيب لي كراسي وكذا
3: خاطر ما يبقى حد باش يعمل عصبين
0: خاطر معايا لحظة احنا نحكيو على شمنكة
3: اوكي
0: من فيين مباشرة المكالمة الهاتفية الو صباح النور
12: نهارك زين خويا جعفر شنو نهاركم زين خويا
0: لحظة لحظة قبل ما تتكلم قبل ما تتكلم اسكت لحظة تكلم فينا من فيينا هكا ولا
12: من
0: فيينا مشيت لها مش نورمال مش نورمال ثم كريستورون موليه قفسي اسمه علي
12: اي خونا علي
0: هذاك ريتك ريستورون عزيز الغالي خويا مش تعرف انا مشيت
12: خويا مرحبا بك وتجيب تجيب فيينا مرحبا بك
0: عايش وخي ربي يبارك لك هاي سيدي بشرني هاي بابا
12: خويا الباهي ان شاء الله ان شاء الله يقدرنا على فعل كثير علوش من عندي ان شاء الله وإذا نقدر أكثر إن شاء الله بقدرة الله
0: نزيد وجه وصوته بتاع أكثر
10: صوته بتاع رحبة
0: أكثر برش إن شاء الله ربي يبارك لك والله يرحم اللهم اللي جبت
12: الله عيدكم مبروك
2: سنين دايمة ربي يفضلوا فيك
10: قديش
2: هذا يعيشك نهارك زين سبعة عليلش وستمية دينار
0: سبعة عليلش وستمية دينار
10: والله أقعد كل شمنكة سيرونتين يضر شمنكة جيب في العلوش
3: إذا
10: والله
3: ما شاء الله عليه شفت شعره إيه ما قرر يفرجني سيسي أنا والله مش توق
0: صلنا سبعة ليلش وستة مية مازالوا مازالوا قديش مازالوا
2: مازالوا زوز ونص
0: ليه
2: أنت وين تحب تخلط 13 خمسة ونص
0: 12 نعلوش
2: بيه مازالوا
10: سانك موطن
2: أربعة ونص
0: أربعة ليلش
3: خمسة نونك أربعة ليلش
0: كل خمسة ليلش يا رب
8: نكملوا لحكي عشمك
3: واربع مئة
0: اي يحكي
8: سمون فيتا
2: نعاودو شمنكة واحدة أخرى
10: لا سخنها شمنكة متعبرة
3: عطينا اي صحيت ولا رسيت خبز نكلو
2: جمرها
10: ديسير شمنكة فوري وشوكولا
3: كنت تسخن مبنها والله
2: عملنا خبز عملنا خبز ديسير يضحك
3: باش
10: محضروا جاف لا لا الشيف ما يطيب كان اللي جاي عليه
2: زيد ما تقدلناش خبز في الدار
3: انتو كا النجمون نفهموا انه شمنكه ربحت رافع اليوم خويا سامحني دفعت عليك من الاول
2: هو الحق الحق صراحه الشيف ربح رافع
3: وي
2: هذا وجهه مبروك وهذا رافع
0: به ثم بوادر
10: ثم
0: بوادر ثم بوادر
2: ثم بوادر
0: ثم بوادر 50 285 285 هذا رقم الواتساب عاودوا انت
10: مجوش
3: منقوش في الماكلة كمل
8: في الماكلة
3: اللي تحب شيف فما وقت شيف
0: يخرج في ممكن في مخك كان شويه
3: فسكيولك يقول فنكوش
0: فنكوش
2: حاشم باش يقول مرتقوش
10: حوش
3: مرموش عمر مرموش
8: الوش بوش
3: اوكي صحيح
0: مرموش امشي
2: شيكوش
10: بشوش
3: محنوش حسين محنوش بسم الله حسين
8: فرفوش
0: حلوة فرفوش حلوة امشي امشي
2: مجوش
10: لا قلت مجوش
2: قلت ما شافوش باهي مثال خذوا اغزلوا كفاية يا خويا
10: ما نسالوش
2: يا خويا
3: بشوش قال بشوش قال فرش فوش هو
10: لا ما قلتش فرفوش
2: مروحوش
0: مروحوش امشي
10: فوش
2: فوش فوش
3: عطوش
10: ده انت خرجت خليني انا
3: والاستاذ حبت تخرجوا
2: كي عاود تشكل
0: امشي الشيف انت ورافع هاي
8: ما شافوش
3: ما شافوش
2: هاي
8: شافو
3: لوش
8: لوش
3: حسين بالحق مجعتنا
0: يعطيك الصحة شيف بارك الله فيك
3: لوش
0: انت اولا الساعة عملتنا شمنكة بنينة ثانيا ثانيا والاهم وجهك مبروك قديش وصلنا نحن سبعة ليلش
2: و600 دينار
0: سبعة ليلش و600 دينار باش نعملوا فاصل 50 285 285 هذاك رقم الواتساب تاعنا تبعثوا لنا بقداش تنجموا تعاونوا في العلوش تاع السنة فهمني ولا سيرنا تكلمونا على 31 328 328 بعد شوي باش يجي بحدنا هاني بعد مباشرة
3: استنى استنى استنى استنى سكرهم سبعة ليلش جيت التذكرة تاع 600 دينار
10: ماني عليلش
3: ولا لا
2: ولا 8 عليلش
0: ماني
3: ميرسي
0: واي يا يا يا
3: في الدقيقة 90
2: هذيك خاطر الشيف مازال ما خرجش
8: وش
2: عليه حتى الرايين مازلوني برافو عليك
0: بيان بيان هاني صباح الخير بابا
13: صباح الخير جعفور هاي تفضل خير الناس تسمع فينا الكل
0: نعملوا بوز صغيره
13: ثواني
0: اه
13: هاي ثواني
0: اه ثواني تفضل تفضل
14: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
15: انتم تسمعوا في ساعة

0: هاني جيت هاني مشيت تفضلوا
1: كملي هاني جيت هاني جيت
2: باش نحكيو على الاخبار يخصوا المونديال جعفر تعرف قريب برشا قريب يبدا المونديال دونك نحاولوا كل مره ناخذ اخبار يخصوا كاس العالم في كندا المكسيك والولايات المتحده الامريكيه بعد شويه باش نحكيو على المشجع الكونغولي الشهير لوبومبا لكن قبل خلينا نبداو من الحدث البارح في البرازيل حدث كبير برشا البارح في البرازيل بعد الاعلان على قائمه المنتخب البرازيلي المشاركه في المونديال قائمه طال انتظارها وفي الايامات الاخرانيين الحقيقه شفنا برشا اشاعات نتاع فما شكون يخدم قائمه بالذكاء الاصطناعي فمش كون خدم حتى فيديو بالذكاء الاصطناعي
0: أي
2: حتى أنا كيفك معناه بعد جات ثبت نتأكد اللي دات معناه غدوة هذا صار البارح فهمت فما ناس خدمت دي فيديو على إنه نيمار ما جاش اسمه في القائمة وخدمين له فيديو كيفاش هو حزين وكذا والكل ويعمل في المساج والكل حصيله معناه برشا حاجات لكن البارح تم الإعلان رسميا على قائمة البرازيل المشاركة في المونديال وكارلو أنشيلوتي أثناء الإعلان تعرف يبدأ يسمي باللاعب باللاعب ويسمي اللاعب والفريق اللي يلعب فيه نسمه الاكستري هذايا طويل شوية ما يمسيش ركزوا فيه شوية لحظات متاع الاعلان متاع كارلو أنشيلوتي على اسم نيمار في قائمة المنتخب البرازيلي
3: لويس انريكي زينيت تيوس كونيا مانشستر يونايتد نيمار جونيور سانتوس
4: كوميموراسيون كومو سي فوسي دي اون جول اكي نو موزيو دا مانيا Vai para a disputa de sua quarta Copa do Mundo pelo Brasil, Neymar Júnior. Pelas contas de gols oficiais da FIFA, o maior artilheiro da história da seleção. Sinta o clima.
0: É, João.
5: Sahafos, meu Deus.
6: Hello? Reda Montaja, paz.
3: Seguimos.
2: Lili, Dom Carlo Ancelotti. تلمو كثر التصفيق والصياح في القاعة اللي هي قاعة ندوات صحفية كانت كبيرة برشا البارح فيها مئات صحفيين وشهدت احتفالات كبيرة استناهم للي هو كل حتى الملامح بتاعه الناس تفرجت في الفيديو
0: كيفاش جرام ابتسامة بيعرفش
2: جرام ابتسامة بيعرفش كما قلت انت للي هو وحده قص عليهم وكمل يسمي بقية الأسماء بخلاف هذي البارح في البرازيل صارت فرحة كبيرة في الشوارع البرازيلية وبرشا ناس خرجت للشارع معناها والكل باش تفهم هنا قيمة بتاع نيمار جونيور بالنسبة للمنتخب البرازيلي نيمار اللي جعفر من 2023 ما لعبش مع المنتخب البرازيلي وقتها مباراة الأوروغواي من 2023 ثلاث سنين كاملين ما لعبش منتخب البرازيلي بسبب الإصابات وتراجع المستوى متاعه لكن يبدو أنه الضغط الإعلامي أعطاه الأكل متاعه لكن للأسف جعفر في مقابل أنه نيمار موجود فما لاعب الحقيقة تظلم على الأخر في الليستة هذية اللي هو المهاجم تاع تشيلسي نحكي وعلى جواو بيدرو مهاجم تشيلسي جواو بيدرو مهاجم تشيلسي يلعب حاليا في تشيلسي سنة مسجل 20 هدف وعطي 6 تمريرات حاسمة سنة في الموسم هذايا يقول لك أكبر أكثر لاعب تظلم في القائمة هذه ويقول لك تم التضحية به ظلما من أجل عيون نيمار في القائمة هذه وكارلو أنشيلوتي باش تلقى برشا لوم على الاختيار هذايا في المقابل الناس فرحانة بنيمار معناه شفت معناه في حاجة الناس تفرح لك وفي حاجة أخرى يلوموك برشا على عدم استدعاء لاعب كيما هذا في الآخر نشوفوا المدخل البرازيلي كيفاش يكون في المونديال فما ناس تعمل في نكت معناه يحكي وقال لك كان جاء المدخل البرازيلي من غير نيمار في الكوب دي موند ما تفرقوش بين هو واستراليا معناه تلمون اللاعبين الآخرين كلهم مش معرفين برشا معناه فهمت
0: ويفرج هو يفرج
2: الآخر نيمار معناه وحتى أصحابه في المنتخب هم اللي دزوا زاد برشا بجانب يكون موجود خاطر على الجو والكل معناه هو قائد المنتخب بالتالي كالو أنا
0: مش تزا فرنسا
2: انصاع للشيء ذي الله أعلم نستنى
0: بابا بابا مال فرنسا
6: مال الكيب
0: خوي أنا مغروم بذلك قلت لك عليه تزيري هو أصله
2: شكون
0: شرقي هذك
2: ريان شرقي أي أصله تزيري
0: ملاعب يس
2: أصله تزيري ملاعب مانشستر سيتي
0: فنان
2: نشوف نشوف كوب دي موند شكون سخونة برشا أيضا في كأس العالم هذي باش يكون موجود المنتخب الكونغولي اللي يشارك لأول مرة منتخب الكونغو الديمقراطية في تاريخه في كأس العالم والحدث مش في اللاعبين تاع منتخب الكونغو ولا في المدرب ولا في حتى شيء لكن في المشجع الشهير اللي تشهر برشا في كوب دافريك اللي فات في المغرب اللي هو يجسد شخصية سياسية تاريخية في الكونغو باتريس لوبومبا المشجع هذي اللي الناس اللي ما تفكرش تو عاد فكركم اللي كان ديما يقف في وضعية واحدة طيلة المقابلات اللي يتميز بلبسته والكوستيم اللي يلبسهم بألوان مختلفة والكل هذي تشهر في المغرب وبش يكون موجود مع منتخب الكونغو في كأس العالم وبش تتكفل الجامعة الكونغولية لكرة القدم بمصاريف الكل من تذكر طيران من إقامة وغيره وذي كل بطلب من لاعبين وبطلب من جماهير منتخب الكونغو بالتالي بش يكون موجود معهم في كأس العالم وبش يعمل الشو زي

0: باور في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: بيسير يعطيك صحة هاني. كانت هذه هاني جيت هاني مشيت
2: هاني مشيت
1: الحداش وواحد واربعين دقيقة. بعد شوية سين جيم مع نسيتي ريم. ذكركم اللي احنا وصلنا ثمانية عليلش طوى ثمانية عليلش بالضبط ثمانية عليلش احنا طويكة ما زلنا اربعة عليلش ونسكروا الاثناش.
3: سيلش سي جعفر مش مشكلة
1: نجمو
3: نجمو اربعة عليلش
4: في عشرين دقيقة كل درج علوش لازم
3: ميلورو كيف ارغ
1: كل درج علوش مش نعاودوا اخر محاوله 50 285 285 هذه رقم الواتساب تاعنا ان شاء الله ربي بشرنا ولا 31 328 328. احنا حاولنا وان شاء الله ربي ما خيبناش يا ربي. 50 285 285 هذه رقم الواتساب ولا 31 328 328. ان شاء الله قبل ما يفوت البرنامج بدرج نقول لكم يا جماعه لحظه سكرنا ال 12 بربي دزوا معنا وكو. طيب فاصل بعد شوي نمشيو لسين جي مع ساتيريم.
2: ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
5: إكسترا تايم إكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
2: ديوانا فهم صوتكم. ساعة سعيدة ساعة سعيدة سين جيم مع ريم.
4: صباح النور
1: اخيت
4: صباح النور معوما اختي ربي مسيك
6: ان شاء الله يا ربي
3: صباح النور
4: صح الدنيا بالماء. مرحبا بكم. انا راني رافع قبل ما يبدا يعمل في الجو نتاعو ديما نحب نفرح بيه كيف يجي ونخمم اغزر ربي اي جعفر حايل معاك خليني حايل مع رافع. دونك اليوم هي نفس اللعبه بما انها ماخذه صديت برك الله. حبيت نقول لك لي فدوه اللي انت نهار كنت تنمر عليها لهنا هي وصديقاتها في الخدمه كل نهار في الفطور يلعبوا اللعبه هذه نتاع الحروف واللي يخسر يخلص فطور غدوة.
3: شكون منها فدوة؟
4: بيه دوك اللعبة باش نلعبوها بالفرنسية.
1: جوي على الخير حلو
4: باش نلعبوها بالفرنسية النهاية متاع
1: اللي هو التنمر
4: متاع الكلمة والله اخترت كلمات سهلين سهلين. شوفوا سيدي النهاية الترمينيزون اللي باش نلعبوا بها هي ات او دو تي او ات
1: هاي اوكي سيدي
4: باهي وانا نعطيكم تعريف الكلمة وانتي لازمك تطلع.
1: اوكي
4: يا سيدي اختي رباب
6: يا ربي شفت
4: اختي رباب une petite tige servant à produire du feu. elle produit du feu une petite tige
6: اي عرفت
4: شعل النار
1: الوقيده
4: صحيت جافو
3: لا هذا زيت اللي تاع نشقوا نورمال
4: اوكي
3: بارفي اليميت من لون
4: اليميت برافو عليك جعفر هذه النقطه يا امنه الجعفر احسن
3: اي سيدي شقنت وي
4: Un récipient plat.
6: Assiette.
3: Assiette.
4: خذيتها رباب. نقطة لي رباب. Un récipient plat pour manger. Jafour.
1: Oui.
4: Un long bâton fin.
3: Bâtonnette.
4: Vous êtes يقولوها على un pain allongé.
1: Baguette.
4: صحيت جعفر.
6: Baguette.
4: Baguette. الجعفر. رباب. رباب.
6: Oui.
4: Un petit accessoire. Pour rattacher les cheveux.
6: Le nez, serre-tête, sur-tête, chouchou, niste, le nez, asbe, le.
4: Elle est t'attrape hack. Najm t'kouna que tic tac ou elle
6: hack.
4: Aïe, esma.
6: Tic touka.
4: Elle est t'attrape
1: hack.
6: Ready comme un affiche, ready comme un skincare.
4: Hier, t'as belle chnou.
1: Une brique.
3: Baguette.
6: Ne.
4: T'as belle le bar, c'est une.
3: Baguette.
4: C'est une baguette. Noctali, rafa. Une
1: baguette.
4: La baguette, c'est du beha char. Beh, c'est une rafa.
3: Oui.
4: Une pièce de tissu, tarfak mesh, protégeant les vêtements. Nahmi ou beha de bashna. Shkoun li mask dabchou d'habitude.
3: Bavette.
4: Bravo, Alik. صحيت رافع بافيت احسنت جعفر
1: وي
4: سهله ان فيكول ا دو رو
1: بسكليت
3: اوتوسيكليت
1: بسكليت
4: بروبوزي بار بيدال بسكليت بسكليت اللي قالوا صحيح بسكليت
6: بايسيكل
4: اختي رباب.
6: نعم نيستي.
4: تيجي مره اخرى ناحي التليفون عينها هكا وتقول نعم نيستي.
6: مره اخرى نيستي راه مخر علينا يوتيوب دونك حتى يجاوب ما يجاوب
4: مخر. مالك كانت تركز خير ملي تستناهم. اخزر لي
3: تخيشات
6: محسوبات.
4: Une tige servant à cuire des aliments. Une tige, نستعملوها باش نطيبوا بها حاجه. Une tige طويله حديديه.
3: Une
4: safoudette. Une safoudette. C'est ce qu'on appelle Souria. Safoudette, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle Souria.
6: Flou, je n'arrive plus à cuire, ni si tu
4: n'arrives plus. Safoud, c'est ce qu'on appelle français.
6: Safoudette.
4: Je n'arrive. J'ai de quoi. سافود صحيت امنا سافود
6: امنا تنجم تبعثها في ميساج امنا ما
4: جيت كما
1: والله
6: انا في
3: جسم
4: بروشيت
3: بروشيت
6: بروشيت
3: والله نسيتها
1: والله عمري ما ناخذ عمري
6: شاورما والدنيا ما
4: عمري ما ناخذ
6: بصراحه
1: عمري ما ناخذ بالسرو بروشيت
6: بروشيت
1: درشنا فين يا عمي مش عاجبونيش
6: والله هنتلت
4: رافع
3: وي
4: une femme aux cheveux
6: coquette
3: brunette
4: Brunette. Une femme à cheveux bruns, aux cheveux bruns, brunette. Elle dit Nocta, elle si Rafa. Jafour.
1: Oh.
4: Un endroit où.
1: Lafayette. Un endroit.
6: Lafayette, Sahit, bravo.
1: Wallahi, endroit.
6: Toilette.
4: Choyez.
6: Ah, je sais.
4: Un endroit, ne trabe ou fille.
1: Cachette.
4: Rafa, Nocta, une cachette. B.
3: Cachette.
4: Orti, la B. Un petit camion.
1: Camionnette.
4: نقطه الجعفر ونقطه الرافع شنو واش فيه هاي زوز زوز
1: في الجعفر والله لا. انا في الكا في الميو هو في الكاد
4: انت تعرف اللي كيفاش كيفاش تقعد تعترض باش نقل نحيلك نقطه
3: كاميونات أيوة. وتحيه للسيد طلبنا من الدين وتبرع بالعلوش
4: وقول له راك تحبهم ما تكرههمش خاطر انت ما تكره حتى حد
3: بيان سور يخرجوا في الليل
4: دونك سي تام بيتي كاميون يوتيليتير والكاميونات السؤال عند رافع يظهر لي Une boîte métallique pour boisson.
6: Canette.
4: Bravo Ali, canette ya Rabeb. Nokta li Rabeb.
3: Je vais vous donner la
6: grammette.
4: Jafour. Un petit boîtier.
1: Boîtier, oui.
4: Chouette. Contenant une bande.
1: Une cassette. Bande.
4: Sahit, une cassette. Ah. Bravo Ali. Bravo Ali. Nokta li Rafa. نقطة الرافع
6: عادي في مخي التبروير مثلا برانتيا
3: اسمعني في الدار معروفين
4: سؤال
3: ذكين
4: لي رباب رباب
6: نمر علي
3: عايز المجدي ذكين
4: ان فيتمون كوفرون لو بيي
1: شوسيت
6: شوسيت عاد
4: رافع نقطة
6: كالسيت
4: السؤال الرافع
3: كلاستيت
4: السؤال الرافع اون كونفرساسيون ليجير اي فاميليير حوار لطيف ظريف ما بين الصحاب
1: فازيت
4: علي
6: فازيت صحيت جعفر
4: une conversation légère et familière كيما نحكيو فيها كل نهار احنا تبارك الله علينا
6: مسيو فرانكو فانا لي فازيت
3: فازيت
4: كيفاش نقولوا من الافعال نتاع يتحدث شنو نقولوا
3: discuter
4: parler ما بين زوج عباد هكا
3: sympathiser
4: non
1: conversationner
4: Causer. Voilà, c'est une causette. Une nocte, mais il n'y a pas de Une causette, qui est un حوار ظريف ما بين. Ah, yes, Sidi. Jafour, une petite cloche.
3: Cloche.
6: Enfouette, Nisti.
4: Rabeb.
6: Nah,
4: un légume vert.
1: Courgette.
4: Allongée. Une courgette. Marqué au crabe ou tozine. Sahit siraf.
6: Sahit siraf.
1: Moukhi pichmen kiana le prahaj.
4: Rafa.
3: Oui.
4: Une couverture rembourrée.
1: Rembourrée.
3: Couette.
4: Sahit Rabeb. Nokta Rabeb.
6: Chadet handi siraf. Couette.
4: Trah, Jafour.
1: Aïe.
4: Un petit service de vaisselle. Pour enfants qui abdana صحن وصحفه ومغرفه وكذا للاطفال شنو هو يتسمى هالسيرفيس هذايا ولا حتى اللي يلعبوا به كي يبدا عندهم كوجينه هذيك لعب موجوده صغار بنات والولاد يلعبوا به بيه شنو هو الفيرب نتاع يتعشى
3: سوبي سوبيت
4: لا الاخرى يتعشى
3: ديني دينيت
4: اون دينيت برافو عليك اون دينيت
3: ولا
4: اي سي اون دينيت
1: مش خوله حسيتها سبا
4: رباب
6: جافورة تو
4: رباب التوب نتاع اللابوراتوار اللابوراتوار اللي نعملوا فيه الاكسبيريونس لا لو توب دو لابوراتوار اللي نعملوا فيه لي اكسبيريونس يبدا بالاي
7: نعرفوا استنى اهو لا
4: اي خمم في قلبك خليهم يخمموا
7: اي
4: ايبروفيت صحيت اون ايبروفيت برافو عليك ايبروفيت
7: يا ما قريت عليها
4: السؤال الرافع
7: تحيه لي زيت رادس بالله
4: اون انسكريبسيون فيكسي سور ان اوبجي
7: اتيكيت
4: برافو عليك اتيكيت
7: اي تو باش نبدا
4: والا زاد لي ريغل دو بوليتيس نجمو نقولوا عليهم اتيكيت
7: اي عنده الاتيكيت
4: جعفور ان اسبي بارتيكولير
1: خلينا شويه وقت خلينا نفكر
4: رافعك ليك
1: لا برجوليه
4: حقيقه
1: خلي مانيش فرد نيفو راه
6: عندي نهارين ربح حاجه
1: وفكر جمع كامل ربح مخي بربش في حاجات قدامي
6: مش ولا هذي
4: ان اسبي بارتيكولير نتاع حاجه هذيا عندها برشا وجوه
7: فاسيت
1: موحك نخرج نحن وكاو
4: فاسيت باهي شوف باش نعطي سؤال لجعفر وما تاخذهولوش خليه يجاوب
7: علاش ستي تبدل في القاعده سامحني
4: هكا
1: بالله جاربي
4: جعفر جعفر
7: اعطي وحده لسقها كي راه دخلت عدو
4: اون جون في
1: فيت
4: صحيح
1: والله نستنفذ
6: يا عندي اللي خلقني خليه
4: رباب
6: لا قدير اليوم
4: ان جاتو
6: جاتويت
4: استنى بلا ايرون ومعروف في جنوب فرنسا وانت تسكت
6: والله لا انا احب فرنسا لا جنوب فرنسا لا نعرف
4: باهي اخزر
6: جاتو جاتو
4: في بقيه هو مش معناها حاجه حلو
6: قاليت
4: صافا لا
6: قاليت غوا داكو
4: اون قاليت برافو عليك هذه النقطه لرباب
7: صحتي تختلات زي
6: موجوده
4: سي رافع ان ديسبوزيتيف كي انديك لا ديريكسيون دو فان حاجه توري اتجاه الريح
7: كل السردوك اللي حطوه يدور هكا
4: ايش اسمه هذاك
7: ان كوكوليت ان كوكوفون
4: اي شكون يعرف ديسبوزيتيف انديكون لا ديريكسيون دو فان
7: انديكيت
4: اون جي
7: جيروات
4: صحيح اون جيروات برافو عليك
7: جيروات
4: جعفور
1: والله خرجتينا بهيم مع لحظة
6: ولا شنو كل ما يجي ونحن نفشلو
1: هذاك يجي زينب على الاقل يمشي يرتاح
7: انات
6: لانانيزم
1: لانانيزم خرج الكل فضيحة
6: بيت
1: لما رسم غرومة بي انا خرجت
4: لانانيزم
1: على كوجي
6: برافو جعفور
4: باهي جعفور جرانة صغيرة شو اسمها جعفور جرانة صغيرة
1: شغاف
7: قرقروت
4: جعفور شكنا غار
6: قرنوي
1: هي قرنوي كبيرة قرنوي
4: اوكي كبيرة قرنوي
1: قرنيت
6: قرنيت قرنيت
4: قول قرنوي وزيدها ات
1: قرنويت
6: قرنويت
4: شبيت
6: والله شكيك اللي حطوا عند الاطفال
1: والله
4: لا قرنوير
6: قرنوير
4: باهي
6: والله شي عايف
4: اختي ان انسترومون اوبتيك
6: لونيت
4: برافو عليك اعطي النقطة لرباب مش الرافع لونيت سي رافع
7: وي
4: ان موديل دان اوبجي ولا دان بروجي ان موديل ريدوي معناها نعملوا التصميم برافو عليك لا ماكيت باه نعملوا التصميم نتاع الحاجه
1: انجينيور تعطيه ماكيت
4: والله بالزهر
1: رجعي لي الجو تاع فيات هذاك
4: جعفور اون بوبي
1: باه بيتكلم حد
4: اون بوبي كون مانيبول
1: بالصلصال
6: ماريونيت
7: هاي سقط عليك هاي سقط عليك من الجمعية متاعك
4: فوالا اون بوبي كون مانيبول بور ان سبيكتاكل اون ماريونيت برافو عليك هذه نقطة لي رباب
7: والله ساكت شاد روحي
4: نمشيو للرباب
7: باش ناخذ لك فقرك جعفر
4: باه هي باش تفهم انت اللي احنا في الاستعمال نتاعها هزيناها من معناها الاصلي لكن انت تعرفها ونستعملوها كل نهار سي ان فيكول وسيلة نقل اللي تعمل ديزالي روتور ريغوليي ديزالي روتور من نقطة إلى نقطة معلومة تمشي وتجي في أوقات مضبوطة ديما شنو تتسمى هذيك مثلا انت تخدم في خدمة وتهزك
7: للنافيت
4: لا لا نافيت اللي قالها هو جعفور لكن ما قالها بشوية اي ما قالها مش
6: نافيت
1: قلت كل يوم
4: قالها جعفر ورس خويا قالها جعفر
6: غفيع
4: السؤال الرافع ان انسمبل دو كولور
6: باليت.
4: برافو عليك رابي. باليت. اون باليت. صحيح.
1: خرجتي من الانانيزم راه.
6: انا ما نحبهاش. انا ما نحبهاش. انا ما لا احب الفرنسي. ما نحبهاش. ما نحبش.
4: اون بريباراسيون ا باز.
1: اسكت بلي راه فهمت. جربي. نخرج من الانانيزم.
4: اون بريباراسيون تتعمل بالبيض المخفوق.
1: مايونيز.
4: توفى بالات خليوه. بالبيض المخفوق نخفق بيضا وبعد نصبوه ناكلو
6: اومليت.
4: اومليت جعفر شنو هو
1: والله
4: جعفر اومليت يا جعفر
6: مايونيز
7: جعفر يعني الكروفيت سبقت الاومليت انت جعفر الكروفيت والله غريبة والله تبدلت الدنيا
1: خرج لي كروفيت الشفغات رباب شكون اومليت
4: رباب ان بيتي tout petit morceau décoratif brillant.
6: Un boubette.
4: Non. الحاجه هذيك فيها يلمع بشنو الحاجه اللي تلمع البقراص هذاك اش اسمها تعرفها تعرف تقول فيها كل نهار انت والفاشينيستا
6: بلينك بلينك هذاك نقولوا نقول سباركل نقولوا
4: اي الحاجه هذيك هذاك القماش ولا الروبه بال
6: بالبقاص بالبقاص حتى
7: بالبقاص
6: لا لا لا ليه اتون
4: الكعبة البارتيكول الوحدة شنو تتسمى
6: استنى استنى يا حبيبي
7: بايت
6: بايت
7: بايت
4: برافو علي
7: بايت تخرج لزيني وترجع لزيني
6: ما رقيتهاش
4: لي بايت اه يا سي رافع
6: بايت
1: مخر يا شمس تبعث مخر قاع
4: رافع
1: لا
4: بارتي البارزة الجزء البارز من الوجنتين
7: بوميت
4: صحيح لي بوميت عندها لي بوميت برافو عليك بوميت هذه نقطة الرافع جعفور شو مسهلها عربة الأطفال
6: بوسيت بوسيت يا جعفر بوسيت شبيك
4: ريتها اللي تحايل معها كل نهار اه هيك
1: والله باش نبدل معك
4: ريتها
1: خرجتيني بهم
6: لا لا سالي عني بهم
1: اعطيني كلمة وحدي سال
4: والله خليت لك بوسيت وقتها
1: اعطيني زاد الكلمة شو اسمها
7: والله ساعة
1: الكلمة شو اسمها
4: هاي سيدي
7: عندك اسماء كبير على الكروفيت والملاد
4: انا قلت لك عربة الاطفال قالت هي بوسيت خذها على جنب خذ هذايا ها
6: يا ربي سيدي
1: ريبوليت
4: الوصفة وصفة إعداد طعام اسمها
1: رسيت
4: الحمد لله رسيت جعفور
7: المشكل فيش
4: زيد هذه
7: رسيت ستريسيف
1: خايف منها
4: زيد هذه الانسترومون الأداة اللي نضربوا بها الكورة
1: باليت
4: في التنس
1: في التنس راكليت
6: راكليت
1: راكليت راكليت
6: راكليت وبصلحة يا جعفور عليك
7: شو المهزلين
1: ماشي يجي
6: جعفورة خليق وديرة
7: والله استوك تارك لتنت في رولو جيروس
4: جعفور خورت راك ليترا راكيت
6: سيبو جعربيز جعفورة جتين
4: ارتاح
6: ساغيب
4: يحدث اسمع يتصلح في علاقة
6: يتعثر الكبار ولا يسقطون
4: ايا اخر اخر اخر سؤال رباب
6: يو خيتي ليش خلينا في الركلات
4: ان فيتمو ابغتل
7: سالوبيت
4: سالوبيت هاي مرسي بوكو رافع ارباح
1: سيسيت
6: سيسيت
4: جعفور
1: وي
4: سلم على الناس
1: فيناليت
6: فيناليت
1: دومانيت تسعة تنسيت
4: قديش علوشيت
1: علوشيت وصلنا ثمانية على
6: لش ثمانية علوشيت ثمانية عويت
1: بهين بهين بحاول الله غدوة خير مرسي بوكو يعطيكم الصحة تقابل غدوة في نفس
4: ركليت
7: تصور رافائيل نادال يضرب برك
1: انت جابر تصور انت جابر دخل بصليت دخل بصليت اي لاني خارج
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة تبليسيتي
8: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
9: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
10: وان اف ام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان اف ام من المصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام
11: فلاش نيوز.
12: موجز ومنتصف النهار ديوان FM عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تفيد بأنه سيتم تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة 9 ليلا من اليوم بجزء من منطقة بومهل والمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها، وذلك نظرا لبرمجة ربط الخزان الجديد بقناة التوزيع قطر 600 ملم في إطار تدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق. والشركة توضح أنه من المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة 7 من صباح الغد، وذلك بعد استكمال أشغال الربط. جامعة جابس توقع 6 مذكرات تفاهم وشراكة استراتيجية مع عدد من الجامعات في العاصمة الرومانية بوخارست لمزيد تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار مشاركة وفد من هذه الجامعة في الدورة الثانية للمهرجان الدولي المعقد يومي 14 و15 مايو الجاري برومانيا. بلدية القصرين تعلن فتح المسلخ البلدي خلال اليوم الأول من عيد الأضحى، وذلك لتمكين المواطنين من ذبح أضاحيهم في ظروف صحية جيدة ومنظمة بداية من الساعة 6 صباحا لحدود الساعة 11 قبل الزوال، موضحة أن معلوم الانتفاع بهذه الخدمة حدد بعشرة دنانير عن كل أضحية دون احتساب معاليم الذبح. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية القطرية يؤكد الدعم لجهود باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران قائلا وفقا لقواعد القانون الدولي فإن من حق دولة قطر المرور الآمن في مضيق هرمز، وأنه لا يجوز لأي دولة بما فيها إيران عرقلة أو إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. كوريا الجنوبية وإيران تواصلان المباحثات الوثيقة والجادة بشأن الهجوم الأخير على سفينة تديرها شركة كورية في مضيق هرمز، وتعهدتا باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية. نهاية الموجز الإخباري المشواري انطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
11: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
13: ديوان FM.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان اف ام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الاحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وخمسة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المطيبة على موجات إذاعة ديوان اف ام. كالعادة والعويد معكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس. كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع على أبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم. نحاولوا نقدمكم مختلف الأخبار في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. من بعد شوية ونكتشف المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتون. بعد باش نمشيو لفقرة الاكتواليتي اليوم باش نطرحوا معاكم ملف يتعلق بمقترح قانون تقدموا به عدد من النواب، مقترح قانون يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، جرى الحديث عليه في الفترة الأخيرة. مقترح قانون يتكون من 6 فصول. طبعا بعد نرجع على التفاصيل على المعطيات على الأسباب والسياقات اللي خلت النواب يتقدموا بالمقترح هذايا لفائدة المتقاعدين. بعد أكيد ساعة ثانية باش نواصلوا معكم بقية الفقرات الأخبار. فقرة الارتيكل دي جور اليوم مع بسام حمدي. بعد زيارة ترامب ماذا تعني عودة بوتين إلى بكين؟ طبعا بعد نعرفوا التفاصيل. وآخر الحصة كالعادة فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي. مثل كوفيد 19 هل تصبح أزمة المناخ حالة طوارئ عالمية؟ سؤال نطرحوه طبعا بعد معانا تعرفوا الأجوبة والتفاصيل. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
2: كالعادة باش رافقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة. على يميني مش خليفة شوشين بسام حمدي. أهلا وسهلا بسام.
3: أيوة أهلا وسهلا بيك، تحية طيبة ليك لجميع المستمعات المستمعين المشاهدات المشاهدين، وإن شاء الله حصة موفقة وإن شاء الله المستمعين نفيدهم.
2: إن شاء الله حصة موفقة. مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا طبعا على الفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف. مرحبا بكل تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف المواضيع اللي باش نطرحوها معكم. والبداية كالعادة بفقرة عالطاير.
0: عالطاير
2: نبدأ معك بسام حمدي، تفضل.
3: الحقيقة عالطاير اليوم اخترت انها تنطلق من الخبر اللي هو الحقيقة يهم توانسة ويهم الشأن الدولي. الخبر هذا يقول انه تم احتجاز 6 تونسيين مشاركين في اسطول الصمود العالمي في المتجه الى غزة، بعد ما اعلنت هيئة الصمود التونسية على صفحتها انه 6 توانسة كانوا ضمن المشاركين في اسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن غزة تم احتجازهم من طرف قوات الكيان الصهيوني. التوانسة المحتجزين هما مهاب سنوسي، صابر الماجري، وحمزة بوزويدة، وصفاء الشابي، وحسن أبو سن، وجيهان الحاج مبارك. يعني الحقيقة تحية لهؤلاء الأبطال، تحية لتوانسة ولكل أبناء العالم اللي يدافعوا إلى حد اليوم عن حق أبناء غزة في العيش، عن حق أبناء غزة في الكرام، عن حق أبناء غزة في الدفاع عن أراضيهم. اليوم رغم أنه الأسطول الصمود اللي توجه في المناسبة الأولى تعرض لانتهاكات من طرف قوات الكيان الإرهابي الصهيوني، إلا أنه مازالوا متوسكين يعني من كل أطراف العالم ومن ضمنهم التوانسة أنهم يدافعوا على الغزاويين وأنهم يبينوا أن القضية مش قضية غزة فقط، بل قضية العالم، قضية العرب، قضية الأوروبيين، قضية الغربيين، قضية المسلمين وقضية المسيحيين. القضية هي قضية إنسانية كونية. فاحتجاز التوانسة هذية في اعتقادي يمثل فخر لتونس، لكن كذلك هذا يجرنا بالحديث إلى ضرورة، إلى ضروري أنه التوانسة الحقيقة يتحركوا ويقوموا برفع احتجاجات سلمية من أجل أنه يضغطوا على الحلفاء الغربيين للكيان الصهيوني حتى يتم إطلاق سراح هؤلاء الأسرى اللي دافع على الحق الفلسطيني واللي دافع على الفلسطينيين. كذلك وزارة الخارجية الحقيقة التونسية مطالبة بالتحرك الدبلوماسي، نعرف ما عندناش علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، أما التنديد في بيان رسمي ومخاطبة الكيان الصهيوني في بيان رسمي من شأنه أنه يخلق ضغط لأنه أبنائنا التوانس هذية يمثلوا وفاء للقضية الفلسطينية، ونعرف أنه تونس من أولويات القضايا الدولية هي قضية غزة والقضية الفلسطينية. فمجددا أقول وزارة الخارجية مطالبة بإصدار بيان رسمي للتنديد بما يحصل من احتجاز لتوانسة من طرف قوات الكيان الصهيوني والاعتداءات اللي حصلت لهم، لأنه التحرك بتاع أسطول الصمود العالمي هو في الأساس تحرك سلمي، يعني لا يستدعي لا احتجاز ولا يعني اعتداء. لكن الكيان الصهيوني مازال إلى حد اللحظة يحب يمارس الحصار البحري على غزة، ومن هذا الأسطول لابد أن نتذكر أنه غزة والغزويين مازالوا يعانيوا إلى حد اليوم. صحيح تقريبا العالم انشغل بالحرب ما بين إيران وأمريكا وما بين الزيارة الأمريكية الصينية يعني، لكن اليوم إلى حد اللحظة مازال الغزويين يعانيوا. فاتفاق وقف إطلاق النار هو أكذوبة ترامبوية أمريكية لإسكات الحق الفلسطيني.
2: وصحتك الصحة بسام على طرح هذا الموضوع، نتمنى كل السلامة طبعا المشاركين في أسطول الصمود وللمواطنين التوانسة لعددهم 6 الجديد وما أعلنت عليه هيئة الصمود التونسية في بلاغ عن تعرض سفن الأسطول المتجهة إلى غزة إلى اعتداء صهيوني واعتراض 39 سفينة وقرصنتها واختطاف من كان على متنها من بينهم 6 تونسيين، إن شاء الله يرجعوا للبلاد سالمين. شكرا بسام، احنا مازلنا مواصلين معكم فقره عطاير. رحبوا صاحب طارق الكحلي وطارق، اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا ابتسام، بسام، فريق الاعداد ومستمعات مستمعين مشاهدين مشاهدات،
2: مرحبا بك طارق. الموضوع اللي حضرته في عطاير تفضل.
4: والله هو موضوع يتعلق بمساله راها استراتيجيه سياديه مهمه وخرنا في تونس، لكن مهم ان نبداو في جميع الحالات، اللي هو اطلاق قمر صناعي صغير الحجم من نوع 6U اللي هو تقريبا نحو كيلوغرامين، لكن معني باتخاذ صور تتعلق بالمسائل التنموية الحقيقة. تم الإشارة لمسألة الزراعة، وهذا سيتم بالشراكة بين القوات الجوية التونسية وشركة خاصة صينية في هذا المجال. أنا حبيت نحكي عليه الموضوع لأنه الآن من الصعب أن نتحدث على سيادة رقمية وأن نتحدث على تطور تكنولوجي ونتحدث على مراقبة للمجال لأهداف تنموية وغير التنموية بدون ما يكون عندنا أقمار صناعية. يجب نقول راهو بالمناسبة نحن في منطقة وإقليم اللي فما عدد من الدول صيّة معناتها انتقلت إلى الموضوع هذا من إقليمنا. نحكي على مصر مثلا اللي عندها توا عدد من الأقمار الصناعية بما فيها في شراكة مع الصين. زاد نحب نقول راهو مش كان تونس عملت يعني شراكة مع الصين في إطلاق قمر صناعي، مصر، الجزائر، إثيوبيا، سلطنة عمان، كلها دول قامت بشراكات. في المقابل نقول المغرب مثلا 5 أقمار صناعية ذات بعد عسكري أمني بشراكة مع الفرنسيين مش مع الصينيين. طبعا الشراكات هذه تعكس أيضا توجهات جيوسياسية، وفي تقديري تونس ربما باش تمشي في تنويع، بدأت عن طريق الصين، ربما عنا تجربة من قبل مؤسسة خاصة، مؤسسة فريخة مع الروس في فترة من الفترات، لكن يبدو أن قرار تونسي أن يكون الموضوع هذا موضوع يتعلق بالسيادة. دونك تلتزم به مؤسسة تتبع الدولة، مؤسسة سيادية لهنا مؤسسة القوات الجوية، وفي اعتقادي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي أو أحد مراكز وزارة التعليم العالي. من المهم أنه حتى بالاستناد إلى التجارب المقارنة المحلية الإقليمية معناها متاعنا، أنه ربما جاء الوقت أنه مش فقط نبدأ في المجال هذا، ما نعمل وكالة متخصصة في الجانب هذا، وكالة تكون متعددة الاختصاصات، تجمع بعد بين عدد من الوزارات، فيها الجانب السيادي الأمني والعسكري طبعا، هذا في حتى شك هذا بديهي، لكن مهم أيضا الانفتاح على بقية المجالات. وهذا مرتبط كما قلت بموضوع السيادة الرقمية، يعني ما عادش من الممكن أن نعول على أقمار صناعية لدول أخرى، تعطينا ما تعطيناش، شوف شنو نوع الاتفاقيات اللي بتكون موجودة، دونون دونون موجود فيه، مهم يكون عنا أقمار صناعية متاعنا نحن، نحن نترتيو لي دوني ونحن نعمل كوليكسيون دي دوني. ما هيوش أقوى قمر صناعي كما قلت صغير، ربما الصور ليست بدقة أقمار صناعية أخرى، لكن خطوة في مسار، ومهم أنه نبدأ وهذا التوجه اللي ما نجموش كما قلت نتحدث على تطور تكنولوجي أو سيادة رقمية بدون أنه يكون عندك أقمارك الصناعية نتاعك أنت.
2: واضح طارق، موضوع مهم جدا كما قلت أنت، وموضوع وملف استراتيجي. يعطيك الصحة أنت وبسام، احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم ساعتنا لولانية، بعد شوية باش نمشيو معكم لفقرة الأكتواليتي، وباش نحكيو معكم على مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. كما قلت لكم مقترح قانون فيه 6 فصول، نرجع على تفاصيل الفصول هذية، شرح الأسباب علاش المقترح هذية بعد الفاصل.
0: هنا تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نص نهار و 17 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا توا قاعدين يسمعوا فينا من البلايس الكل. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومن فقرة عطاير باش نمشي مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي
2: كما قلت لكم البرلمان نحكيه على مقترح قانون تقدم به عدد من النواب. المقترح هذا فيه 6 فصول ويتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. من بين النواب اللي تقدموا بالمقترح هذا نائب صبر الجلاسي، أهلا وسهلا صبر، مرحبا.
5: مرحبا بك، أهلا بك، تحية ليك ولأوفياء ديوان فهم.
2: مرحبا بك، ذاك زاد حاليا معنا في التعليق والنقاش بسام حمدي وطارق الكحليوي. نحكي على ملف مهم جدا يهم شريحة كبيرة من المواطنين التوانسة، نحكيه على المتقاعدين، وكي نقرأ العنوان الكبير الإحاطة بالمتقاعدين مهم جدا، نرجع على التفاصيل شنو ينجم يقدم مقترح القانون هذايا سي صابر الجلاسي للمتقاعدين. في البداية قبل ما نرجع على تفاصيل المقترح القانون مرة أخرى ديما نقولها أنه أي مقترح قانون يصير تقديمه من قبل عدد من النواب أكيد يكون له السياق متاعه، ويكون فما أسباب دفعتكم إلى التقدم بهذا المقترح. علاش وشنو الأسباب اللي خلتكم تتقدموا بمقترح قانون هذا، وبعد نرجع للتفاصيل تبعه. تفضل سيدي.
5: شكرا ليك، أكيد هو شرح الأسباب كان ورد في القانون، أما ربما أنا باش ألخص اليوم نعرف اللي فئة المتقاعدين هي تمثل فئة هامة في تونس، خاصة نحن اليوم بعد التعداد الأخير للسكان والسكنة، معناها فما نحكيه اليوم على أكثر تقريبا من 16% نسبة تهرم في المجتمع، وهذا تقريبا مانيش بمعزل على الدول الأخرى. احنا اليوم الفئة هذه قدمت برشا للدولة وقدمت برشا للمؤسسات، اليوم كان معناتها ضروري أنه اليوم يقع العناية بها والالتفات معناتها للفئة هذه. برغم انه احنا معناتها مش جديده انه نعتنيه بالفئه نتاع المتقاعدين. سبق وكنا معناتها انه في الميزانيه نتاع 2025 كنا تقدمنا بمقترح معناتها فصل في قانون الميزانيه اللي يخص معناتها المتقاعدين هذه، ولكن تمت المصادقه على الفصل هذه بشويه تعديلات في قانون الماليه ل 2026 وحكينا عليه وحتى وسائل الإعلام تناولته. احنا اليوم نظرا للتهرم السكاني، نظرا لليوم المتقاعد اللي نشوفه فيه في التجارب المقارنة في برشا دول يحظى بمعناتها بعناية كبيرة بأولوية كبيرة. اليوم وجب معناتها أنه الفئة هذه اللي اعطت واليوم نشوفوها معناتها، وخاصة وقت تشوف اليوم التوجه متاع المبادرة هذه اللي ديما نقول ما زالت مبادرة، لأنه هي اليوم معناتها سيقع الاستماع إلى جهة المبادرة اليوم معناتها العشية في لجنة الصحة ما ثلاثة، اليوم سيقع الاستماع إلى جهة المبادرة وتقديمها.
2: أول جلسة استماع لجهة المبادرة باش تكون اليوم العشية،
5: باش تكون اليوم وإحنا منفتحين معناها كأصحاب مبادرة على كل التنقيحات كل التعديلات على كل معناتها الاستماعات اللي باش يصير. أكيد باش يصير برشا استماعات. يعني اليوم هذه من بين الأسباب اللي معناتها دفعت مجموعة من النواب أنه تكون فما حاجة تخص المتقاعدين، وخاصة معناتها أنه التوجه هذي أو المبادرة هذي لقات الحقيقة صدى نظرا لأنه تعرف أنت المتقاعد يعني وقت اللي يولي متقاعد فما العديد منهم اللي يتعرض لجانب من الضغط النفسي، فما شكون حتى يتعرض للضغط المادي لأنه أنت تعرف أنت المتقاعد ما هوش قاعد يخوفك الزيادات اللي هي قاعد تصير كل عام، خاصة وأنه في الظل معناتها صعوبة الحياة وصعوبة معناتها الوضع المادي. دونك يجب الاعتناء بالفئة هذه، وهذاك عليه جات المبادرة هذه.
2: باهي، المبادرة هذه توحكينا على الأسباب اللي خلتكم تتقدموا بها. نذكر مقترح قانون يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين واللي فيه كما قلت لكم ستة فصول. هاي الناس اللي تتبع فينا المتقاعدين اللي قاعدين يسمعوا فينا طوي، يقول لك المقترح القانون هذه شنو الفصول اللي يتضمنها وشنية وماذا سيقدم للمتقاعدين؟ تفضل سي صابر.
5: هو شوف، هو فما امتيازات اجتماعية وامتيازات ثقافية. ربما أهمها هو جات في ستة فصول، ربما أهم هو الجانب، مثال ناخذه الجانب اللي يخص النقل. نعرف اليوم المتقاعد معناتها مش الناس كلها عندها سيارات. دونك المتقاعد خاصص ناله معناتها في الفصل الثاني اللي هو النقل الحضري والجهوي والحديدي بتخفيض لا يقل عن 30% في التعريف، وهذا معناتها يتحصل عن طريق دفتر نقل للمتقاعد. يعني خاطر شفت الامتيازات اللي باش تحصل عليها المتقاعد هي باش ستضبط بأوامر من وزراء، مثال اللي خاص بالنقل سيضبطها وزير النقل، الشؤون الاجتماعيه وزير الصحه. دونك في جانب النقل ايضا معناتها ثم 30% زاد تخفيض على النقله الوطنيه، سواء معناتها ستيان والا التونسيه للناس اللي مقيمين بالخارج وهم معناها متقاعدين. وهنا نحكي خارج اوقات الذروه، لانه اوقات الذروه اليوم ما نجموش نحكيوا على التخفيض هذا باعتبار انه خارج اوقات الذروه تنجم تلقى معناها اماكن شاغره. فما جانب يخص الصحة وهذا مهم جدا، معناها القاطع فعل كبير، المسلك خاص بالمتقاعدين. نعرف اليوم المتقاعدين أحيانا تلقاه يقعد بالثلاثة بالأربعة أشهر يستنى في موعد متاع عملية ولا موعد متاع أناليز في المصحة في المستشفيات العمومية. دونك هنا خاصصنا له معناها مسلك خاص بالمتقاعدين، أولوية في المواعيد الطبية والعمليات. ثم إعفاء من المساهمة التعديلية في الخدمات الوقائية كما الكونسير، كما عفانا وعفاكم الله، كما الأمراض المزمنة. نعرف اللي عديد معناتها والأغلبية متاع المتقاعدين اللي يصابوا بمثل الأمراض هذه وخاصة الأمراض المزمنة في الكبار. هنا ثم المساهمة التعديلية اللي هي كانت في الفصل 37 تقريبا في سنة 2019. يعني اليوم احنا دعينا انه يكون في المبادرة هذه اعفاء من المساهمة هذه، لانه اليوم المساهمة هذه تقريبا كل عام يقع تعديل فيها. فما في الفصل الرابع اللي هو الجانب يخص الترفيه والسياحي تخفيض لا يقل عن 40% من التعريفة المعتمدة في النزول والمؤسسات والمصنفة، معناتها المصنفة هذه 40%، وهذا نحكيه ديما على خارج أوقات الذروة. لأنه طول اليوم نلقاه في بعض النزول في خارج أوقات الذروة تلقاه معناها ثم برشا أماكن شاغرة. علاش اليوم معناتها المتقاعد هذي ما يتمتعش بها كيما نشوفوا احنا توا، نشوفوا في الشتاء يجونا معناها سياح معناها ديريتريتي من فرنسا ومن ألمانيا وتلقاهم يقيموا بالجمعتين بالثلاثة في النزول نتاعنا. هذوكم الطريقة اللي قاعدين يجيو بها هي الطريقة معناها ضمنتها الدولة عن طريق الصناديق، عن طريق معناها امتيازات وعن طريق إجراءات كما هكا. 50% في المهرجانات، معناها تخفيض بنسبة 50% في المهرجانات والدخول مجانا للمتاحف. ونعرف اللي عنا في المتقاعدين متاعنا عنا فئة كبيرة من المثقفين والمثقفات، الناس اللي معناتها اللي خرجوا على الروتريت. ثم معناتها الفصل الخامس اللي هو في صورة العمل الاستشاري، نعرفوا اللي يمنع العمل الاستشاري أو العمل التكويني وقت تكون انت خرجت روتريتي. يعني اليوم احنا قلنا لما لا أنه يلغى هالمنح هذايا حتى تستفيد معناها مؤسسة الدولة من هذه الكفاءات، سواء الكفاءات في التكوين ولا الكفاءات نجم تستغلهم في منح استشارة. ساعات تلقاه معناها إنسان خرج روتريتي خبير في الاستراتيجية ولا خبير في البوليتيك ولا خبير، علاش ما استغلوهمش وتكون معناتها فمك الامتيازات هذيك تمنح المؤسسات هذه. دونك هذه في كلمتين هالامتيازات اللي تمنحها من المبادرة هذية للمتقاعدين متاعنا. يعني امتيازات تخص النقل، تخص الصحة، تخص معناها الجانب الترفيهي، وهذا من حق يظهر لي معناتها ومن واجبنا احنا كنواب شعب ومن واجبنا كمجتمع انه نعطيه لفتة كريمة لمتقاعدين ولكبار السن متاعنا.
2: وضح نذكر ضيفنا صبر الجراسي نائب في البرلمان بالنواب المتقدمين عفوا بمقترح قانون يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. مقترح القانون هذايا اللي يضم 6 فصول واللي أقر فيها نذكر مزلنا نحكي على مقترح قانون إقرار جملة من الامتيازات وفق نسق المقترح هذا الاجتماعية والثقافية للمتقاعدين. مقترح القانون هذا أولى جلسات الاستماع لجهة المبادرة قلنا سي صابر باش تكون اليوم العشية من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في البرلمان. دونك نحكي على مسار جديد على مستوى المسار التشريعي اللي تنطلق منه أي مبادرة تشريعية أو مقترح قانون. طارق، مهم جدا ربما النقطة اللي انطلق منها سي صابر هي خلينا نقوله تعداد السكان والخارطة. طارق انت كل مرة تقول انه هذيك باش تكون منطلق او معيار باش تخلينا نفهموا طبيعة المجتمع واللي من خلالها تنجم اي دولة اليوم تحدد الاستراتيجية متاحة للفئات الموجودة في المجتمع التونسي. نحكيه على شريحة المتقاعدين اللي هي شريحة كبيرة برشا من حيث الارقام والنسب، واللي بدورها طارق شفنا لهم حتى في فترات سابقة العديد من الوقفات الاحتجاجية او المطالب اللي كانوا رفعوها. هل يمكن اعتبار ما يتضمنه مقترح القانون هذا يستجيب إلى حد ما إلى المطالب متاحهم؟ شنو نجم نعرف على الفئة هذه ومدى قابلية تنفيذ المقترح هذا إذا ولا قانون؟ تفضل.
4: هو من المسائل طبعا المهمة في التوازنات الديمغرافية متاعنا الآن هو الدور المتزايد، ومش يكون متزايد مش بالضرورة حاجة نتحكم فيها. نعم. للمسنين عموما، يعني لمن هم يتجاوزون 50-60 سنة، مش كلهم بالضرورة متقاعدين. معنا زاد المسنين فوق 60 سنة، مش كلهم عندهم يعني نجم نصنفوهم من الناحية القانونية ضمن صنف المتقاعدين، لأنه التقاعد هو في حد ذاته صفة قانونية تستوجب مجموعة من الشروط، هم جزء مهم من المسنين. وعنا يعني توجه عام لأنه المجال هذية الفئة هذية ستتوسع. أنا واحد من الناس رأي من الضروري أن الدولة تقوم بكل شيء أنه لا تتوسع صفة المسنين والمتقاعدين لسبب أساسي، لأنه القوة الشغلية متاعنا ستتراجع، وبالتالي إمكانية ضمان استمرارية الصناديق الاجتماعية ستتضرر بسبب ذلك. ونحن كما قلنا المرة اللي فاتت بعد ما حكينا مع جاونا معناها مديرين المعهد الوطني للإحصاء، ننتظروا الآن في التقرير الاستشرافي للمعهد الوطني للإحصاء فيما يخص التعداد العام السكاني اللي باش يعطينا الاتجاهات العامة من هنا ل 2050، وربما ما يتجاوز 2050 شنو تنجم تكون الوضعية وكيف يجب أن تكون السياسات العمومية في علاقة بهذا الموضوع. لكن لفت إلى توعنا وضعية متاع تزايد، وهي كتلة مهمة سواء من ناحية الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية. يعني تهيكل الدول اللي فيها عدد متزايد من المسنين والمتقاعدين يأثروا حتى في الثقافة العامة في البلاد والاتجاهات العامة وغيرها من من الأشياء. في بلايس تلقى يعني في فما مجتمعات متهرمة حتى في الحدائق العمومية تلقى الكريسي اللي فيهم الشعار ذيك متاع راهم مسن ذيك ما تقعدش فيه، مش فقط ذوي الحاجات الخصوصية، ولي حتى معناتها سيستم كامل يتحط وديسيني ولونجاج كامل سوسيال حول الموضوع هذا. متاعنا عندهم مكانة خاصة. وفما مسائل تستحق طبعا المراجعة والتفكير في تونس. أنا بون الموضوع متاع 30% من التعريفة هي مهمة سواء في وسائل النقل أو غيرها، لكن من أكثر المواضيع اللي تستحق نقاش هي الفصل المقترح لهنا الخامس، اللي هو باش يكون ربما أحد المسائل الرئيسية ومعروف اللي في عدد من القطاعات فما مشكل حقيقي، اللي هو الفصل الخامس في مقترح القانون. يلغى منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر للمتقاعد مع إعفاء المشغل من 30% من المساهمات الاجتماعية في صورة تشغيل ذوي الخبرة في مهام استشارية أو تكوينية. هنا فما زوز نقاط هما. نبدأ بالنقطة الأولانية اللي هي الأهم، يلغى منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر للمتقاعد. نبدأ بإكزامبل بسيط، كان مشيو طول المساحات الخاصة مش نلقاو أنو عديد الأطباء اللي هما في وضع التقاعد عندهم إشكالية لأنهم يعمل، وبعضهم يعمل في أجواء يعني في دي ستاتو تجب تقول بريسكي ليغا الفاكاتير وغيرها براتيكمون، يعني في الوقت اللي هما راهو طبيب يعني كيوصل 60-65 سنة إذاك الذروة الخبرة متاعه مش صحيح. ما بالعكس معناها هنا باش نجيب المثال اللي نعرفه جيدا لكن طبعا اللي ما ينطبقش على تونس لكن مهم خمو فيه، اللي هو المثال الامريكي. هنا في الولايات المتحده فماش تقاعد، شوف فما تقاعد طبعا فما تقاعد مش فماش، اما فماش هذه تاخذ تقاعد وما تخدمش من بعد الور، لا المساله متواصله يعني وفما فليكسيبيليتي كبيره به. فما منظور نظام ليبرالي كامل في الولايات المتحده في عديد الاشياء بما فيه التامين الصحي، هو تامين صحي بالاساس خاص ليس تامينا عموميا شموليا، وبالتالي كل حد مادام عندك فلوس تخلص على روحك التامين الصحي نتاعك، تخلص التقاعد نتاعك وقت اللي تقرر اللي سي يعني بتحب تاخذ تقاعد وعندك ما يكفي في الصندوق نتاعك وقتها تاخذ، وداير صناديق التقاعد موجوده في اسهم في البورصه وتراهن وكذا، وينجم يكون عندك نسبه عامه نتاع تقاعد تلقاها في الاخر تتضاعف اكثر من كذا لانه تم الاستثمار في مؤسسات معينه في البورصه. سيستم اخر مانيش باش معناتها ما نجموش ناخذ مكون صغير من سيستم كامل ونحاول ناخذه من هنا، لكن المساله للتفكير في قطاعات معينه نقولهم هام القطاعات هم قطاع الصحه، قطاع التعليم العالي، قطاع فيما يتعلق بالهندسه في اختصاصات معينه خاصه اللي تستوجب خبره طويله الامد في مسائل استراتيجيه بالمياه وكذا. هذوما قطاعات كل ما يكبر الشخص ويوصل 65 سنة 70 سنة كل ما خبرته تولي مهمة جدا ومرجع رئيسي. أنا مش نرجع أمتي إكزامبل في علاقة بالليزانجنيور المتعلقين بالماء. وقت اللي كنت في ليتس 2012-2014 من أول الليزونيتي اللي عملناهم ودراسة بعد دراسة استراتيجية تم نشرها كان مع سي عامر الحرشاني اللي هو كان شد كاتب دولة المياه، هو معناتها الريفيرنس في علاقة بالموضوع متاع الماء، هو كان الريفيرنس. توفي الآن داير تحية لولده ديما يتابع في الوضع متاع الليجاسي متاع بوه، خاطر شخص يعني كان مهم كان مرجع. حتى أول مرة نذكر التقيت معاه وقتها في صيف 2012 قلت له سي عامر اش قاعد تعمل انت تو إذنك نحاول نقوله كان الريفيرنس مش فقط في تونس راوة يعني حتى إقليميا كان يتم الاستعانة به. قال لي هاني في الدار. شنو في الدار؟ قلت له معناتها ما يقعش استشارتك ومثلا ما فماش إطار تبدا فيه موجود بشكل دائم ويقع الاستماع ليك، لا فماش. وهذا مشكل كبير، عندنا كفاءات راهي كبيرة في عديد الاختصاصات اونتر بارونتيز اللي كي تخرج تلقاها قاعدة في الدار، قاعد في الدار فاش قاعد يعمل؟ هو قاعد يخفي روتريت، هو ماشي القهوة، إي باهم، لكن وهذاك الثروة على مستوى المعطيات والمعلومات. ومش مطلوب يشد خدمة شخص آخر مازال كيتخرج، لا نلقاو له وضعية ونلقاو له خاصة على مستوى الكونسولتينج اللي هي الجزء الثاني متاع الفصل الخامس هذه المهام الاستشارية. فما إمكانية أنه يعملوا يتيقع التسهيل وما يعرفوش رأوا بعضهم كيفاش تعمل حتى كونسولتينج فيرم ولا يعني بواد الكونسولتينج اللي نجم ياخذ عليها مجموعة الامتيازات تتعملهم منصة خاصة ويقدموا معناها استشارات. نعرف يعني سوق الاستشارات فيه برشا أمور وكذا وتسيتيرا، لكن راهو المهم من أنه واحد يبدأ موظف في وزارة وعام متفهم مع حد آخر خذ تقاعد مبكر وحال البواد دي كونسولتينج ويعديوا لبعضهم في الدوسيات باهي، أما راهو يلزم زي مصلحة الدولة نسمعوا ناس اللي ربما عندها أهمية أكثر من أشخاص أخرى اللي أنا عندهم نتوركينج وأكسيل. دونك أنا أعتقد الفصل الخامس مهم جدا. الفصول الأخرين مهمة لكن الفصل الخامس هو المهم ويجب تطويره أكثر ربما في الصياغة وعلى مستوى التجارب المقارنة. مهمة أيضا تعرض لتجارب أخرى بما فيها التجربة الأمريكية كما قلت مختلفة على مستوى السيستميك لكنها معناها هي التجربة. أنا بالنسبة لي في علاقة بكيفاش المتقاعدين يقعد عندهم دور مهم ومؤثر في المجتمع ساشون كل الولايات المتحدة ليست مجتمعا متهرما. ربما نحن مش تولي مجتمع متهرم والولايات المتحدة مش تولي مجتمع متهرم في السنوات القادمة. إي بورتان المسنين والمتقاعدين غاديك يلعبوا دور كبير ومهم ومهم جدا.
2: واضح طارق أنت لمحت في علاقة بالنشرية اللي كان معهد الوطني للإحصاء باش يشتغل عليها اللي 2025-2054 فوالا تقرير هذي هو هبط المعهد الوطني للإحصاء النشرية إحصائية حول اسقاطات السكان هذي العنوان تاعها 2025-2054 وإحنا أكيد نرجعوا لها في البلاتو هذي وقاعدين ننسقوا باش يكونوا حاضرين معنا ونرجع على التفاصيل والمعطيات باش نرجع نسمعك أكيد سابر تفاعلا مع الكلام اللي كان يحكي فيه طارق لكن بعد الفصل.
0: هنا تونس
6: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة.
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مي شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
8: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
9: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
10: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن. تمتع باقوى تكنولوجيا التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لو ساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن سهلها تسهل.
0: هنا تونس

0: على مستوى لجنة الصحة البرلمانية باش تكون اليوم العشية، وبالتالي نتحدث عن أولى الخطوات في نقاش المقترح القانون هذايا تحت أروقة البرلمان. كنا نسمع في تحليل طارق حديثه حتى سي صابر على مستوى التجارب الدولية اليوم في علاقة بالمتقاعدين اليوم، ولكن يقول لك يقعد الأهم هو ما تضمنه الفصل 5. نعاود نذكر به، الفصل 5 من مقترح القانون هذايا يقول لك يلغى منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر للمتقاعد مع عفاء المشغل من 30% من المساهمات الاجتماعية في صورة تشغيل ذوي الخبرة في مهام استشارية أو تكوينية. قل لك فصل مهم ولكن يتطلب أكثر تفاصيل باش تكون أدق أكثر، وكان عندك نقاط أخرى تحب تتفاعل معها تفضل.
1: أكيد هو كما حكى الأخ طارق الفصل 5 هو فصل، لأنه ما عادش نحكيه هنا على امتيازات الصحة ولا امتيازات في النقل والستيرة، هنا ولينا نحكيه على
2: تهزوا المستوى المادي ما عادش يستحق 30%،
1: هنا ولينا نحكيه على المتقاعد ك ك ك ك كشخص كخبرة ككفاءة
2: كفاعل اجتماعي لم يعد متقاعد.
1: ولا كنت تتذكر اللي أنا لمحت من الأول، قلت رأو من الأشياء اللي نجم يعاني منها المتقاعد رأو فما معناها كان نرجع لشوي إحصائيات غير أحنا طو المجال ما يسمعش، لأنه فما متقاعدين يتعرضوا للكآبة، فما متعرضين تحت الضغط النفسي
2: في التعليم معروفة، المتخرجين من التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي يخرجوا تقاعد يعني بالحق نسبة الوفاة كان قرنوها كيفاش بعد التقاعد 10-15 سنة في أقصى الحالات في عديد الحالات يعني
1: يعني الفصل هذايا أعتقد أنه هو الروح متاع المبادرة. لكن أنا كان اليوم نعمل إحصائيات في كل تقريبا في كل المؤسسات، نمشيو نشوفوا طوى مثال لي فاك بريفي، تلقى يراهم عندهم ناس يستعينوا بهم ولكن تلقاهم في النوار. المدارس المؤسسات الكبيره اللي ناجحه تلقاه يجيب لك واحد كان مدير عام في وزاره التجاره ولا مدير عام. يعني اليوم العمل اللي احنا نحبوا نقننوه او نحبوا نعطيه صفه قانونيه لك الخبره ولك الكفاءه ونحبوا نحسوه بذاته اكل المتقاعد بطريقه قانونيه راهو قاعد يصير في النوار. احنا اليوم نعرفوا اللي الفصل 5 باش يلقى بوليميك كبير، لكن احنا اليوم متهيئين وعنا معناتها النفس باش ندافع عليه لا لشيء، لأنه اليوم كرامة المتقاعد ليست في الجانب المهدي فقط والجانب الترفيهي، وإنما في جانب إحساس وكونه كفاءة لم تدفن، كفاءة لم تتوقف، مازال ينجم يعطي، مازال ينجم يقدم في كل المجالات كما حكى الأخ طارق، في المجالات السياحية السياسية الرياضية اتسيتيرا. كما اليوم نشوفوا احنا دي كرونيكور يجيو معناتها في التلفز معناتها دي جوار دي زانسيان جوار، كما نشوفوا في البلاتو في البوليتيك، كما نشوفوا في كل المجالات تقريبا عندنا كفاءات. كفاءات هذه ما نحبوهاش تهدر، ما نحبوهاش تقف عن العمل، نحبوها بطبيعة هو اختياري يعني الموضوع اختياري، ولكن من يريد أن ينخرط في أنه يواصل مسيرة إبداء الخبرة متاعه ومواصلة كخبراء، نشوفوا فيهم خبراء في الطرقات، خبراء في كل المجالات. دونك الفصل 5 احنا ديما نقول اللي احنا منفتحين، واليوم أول جلسات منفتحين على كل الآراء، منفتحين على كل التنقيحات، ولكن سندافع على الفصل 5 كما سندافع على بقية الفصول بما في ذلك الفصل الثاني اللي يحكي الفصل الثالث الذي يحكي على الوقاية الصحية،
0: لأنه اليوم المساهمة التعديلية
1: ولا لأنه اليوم وليلة وأيضا أكثر من هذا الكل هو يعني اليوم ثم لسانتي بريفونتيف، يعني اليوم هاك المسن اللي اليوم اكتشف المرض متاعه وسهلت له باش يكتشف الأمراض متاعه، غدوة راك ما بتلقاش وهو معناتها اليوم يكبد مصاريف الدولة والصناديق الاجتماعية في عمليات وفي معناتها في مداوات. يعني اليوم نحب نعطيه للمبادرة هذه صفة أخرى ترتقي وتكون معناتها كما عديد الدول كما أمريكا وكما معناتها فرنسا وكما ألمانيا وكما حتى السعودية. هاي بحذين
0: واضح سي صابر. هاي نعطيك الكلمة بسام حمدي مرة أخرى نحكيه على مقترح قانون. يقول سي صابر أن المقترح هذايا قابل طبعا للتعديل والتنقيح في ظل هالنقاشات وجلسات الاستماع اللي باش يكون حاضر فيها عديد الأطراف بخصوص المقترح هذايا اللي قابل أنه يزيد يتطور أكثر. يقول لك المقترح القانون هذايا فما زوز خلينا نقوله فصول أساسية خلينا نقوله تمثل روح المقترح هذايا. الفصل 3 اللي يجي فيه يتم يتمتع المتقاعد بإعفاء من المساهمة التعديلية في الخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة عن السرطان وأمراض بالقلب بالقطاع العام، ويتم بقرار من الوزير المكلف بالصحة إحداث مسلك المتقاعد في المستشفيات العمومية لضمان الأولوية في المواعيد الطبية هوني والعمليات الجراحية. وأيضا الفصل الخامس اللي كنا نحكي وعليه وغيره، قل لك المسألة تقعد اختيارية، يعني مش إجباري أنه على أي متقاعد معناه حب حتى بعد التقاعد متاعه أنه بش يقدم خبراته، أنه ربما يلقى مو

0: رد رزق آخر في علاقة بالخبرة متاعه، ولكن هذا نجم يحل برشا إشكاليات سواء من الجانب المادي من الجانب الاجتماعي. المتقاعد يحس روحه مازال فاعل اجتماعي اليوم في المجتمع. تفضل بسام.
1: هو الحقيقة مقترح قانون ذو صبغة اجتماعية يعني بالأساس، وما أكثرها مقترحات القوانين تتعلق بالصبغة الاجتماعية خلال الفترة هذه، لكن للأسف البعض منها بقي بمثابة الحبر على الورق وينتظر تطبيق اليوم، على غرار مثلا قانون من طالت بطالتهم إلى حد اليوم. قانون ذو صبغة اجتماعية صعب التحقق على أرض الواقع نظرا للكلفة المالية، لكن مقترح القانون الحقيقة مهم وفيه رسالة سياسية. الرسالة السياسية مفادها أنه يعني الوظيفة التشريعية أو ما يسمى بالسلطة التشريعية اليوم مهتمة بالمتقاعدين، مهتمة بالمسنين، وإنها من اهتماماتهم وأولوياتهم إنها تحسن لهم ظروف معيشتهم. فالكثير الحقيقة من المقترحات الواردة في مقترح القانون الفصول رأى إنها ممكنة من الناحية القانونية، لكن ممكن تصطدم بتحديات مالية كبيرة. مثلا التخفيضات في النقل والثقافة والسياحة هذه مقترحات ممكنة يعني وسهلة التحقيق، وممكن إن زادة تخلق ديناميكية يوليو برشا متقاعدين ربما يخرج من حالة الملل يتنقل إلى أماكن سياحية، يتنقل إلى أماكن أخرى. لكن الحقيقة وعلى أهميته الفصل الثالث اللي هو يقول يتمتع المتقاعد بإعفاء من المساهمة التعديلية في الخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة عن السرطان وأمراض القلب. هذه ربما من أكثر المقترحات زادة اللي ممكن تثير الجدل، نظرا لأنه الصناديق الاجتماعية في تونس تعاني وضعية مالية صعبة جدا. وقت اللي نحكيه على إعفاء يعني إعفاءات صحية تتعلق بالأمراض المزمنة ومنها مرض السرطان عفوا وعفاكم الله، هذه من الكشوفات اللي باهظة ومكلفة يعني. فيبدو أنه النقطة هذه اللي هي الفصل الثالث مهمة، لكنها تتطلب دراسة اقتصادية ودراسة الأعباء المالية بالتنسيق مع الصناديق الاجتماعية، لأنه شكون مش يتحملها الكلفة هنا اللي هي صندوق التقاعد، يعني هو مش يتكلف مش يتكفل بالإعفاءات هذه. كذلك ربما الحقيقة الفت الانتباهي المسلك الصحي الخاص اللي يرد في يعني المقترح القانون هذية، المسلك الصحي الخاص اليوم عندك منظومة صحية مهترية، عندك سبيطارات مهترية. هل اليوم عندنا منظومة صحية عندها القدرة أن توفر مسلك صحي خاص؟ هل عندك الرصيد البشري الطبي والشبه الطبي الكافي أنه يوفر المسلك الصحي الخاص المتقاعدين هذية؟ ربما هذا في حد ذاته كذلك يتطلب في اعتقادي أنه تنسيق كبير مع وزارة الصحة، وهل أنها قادرة على توفير المسلك الصحي هذية؟ يبقى كذلك ربما من أهم اللي كان يحكي عليها طارق ويحكي عليها النائب اللي هي العمل بعد التقاعد، هذه من النقاط المهمة خلينا نقولها بكل وضوح. مثلا في الكورة أكبر المدربين الناجحين في الكورة اللي هم الأكبر سنا اللي اكتسبوا الخبرة اللي اكتسبوا التجربة، وكثير من القطاعات منها كبار سن هم اللي اكتسبوا التجربة الاقتصادية، التجربة الرياضية، التجربة السياسية، التجربة يعني الكثير من التجارب. فأعتقد الحقيقة المقترح هذا والفصل هذا الخامس مهم جدا نظرا لما سيكتسيه من أبعاد اقتصادية. الأبعاد الاقتصادية لهنا وقت اللي تسمح له وتفتح له الباب أنه يشتغل ما بعد التقاعد ما عادش مش يستحق التخفيضات وما عادش يستحق ربما التعريف نقل مخفضة، لأنه مش يولي عنده مورد مالي آخر بخلاف يعني أموال التقاعد متاعه. وهذايا من شأنه راه يكون عنده تداعيات اقتصادية جيدة وقت اللي ترتفع مداخيل المتقاعدين اللي هو يقدر عددهم بحوالي مليون، يعني مش يكثر الاستهلاك متاعهم، الاستهلاك متاعهم كي يكثر هذايا بش يساهم في ارتفاع نسبة النمو، يعني حلقة اقتصادية كاملة ما هيش تتعلق فقط بالعمل، وكذلك ربما بش يساهم في ترفيع في مردودية المؤسسات العمومية. وهذا الحقيقة مهم نظرا لأنه احنا بالقانون الحالي تقريبا نتخلى عن الخبرات ونضعها جانبا، وهذا سيء جدا. برشا خبراء متروكين اليوم وللأسف القانون الحالي يشجع على خرق القانون. يعني برشا ناس تخدم في النوار، خلينا نقولوها بكل وضوح، برشا متقاعدين يضطروا أن يخدموا في النوار. فبنانا يعني على المقترحات هذه ومقترح القانون اللي فيه 6 فصول، حبيت نعرف من الجهة المبادرة، هل عندكم دراسة للتصور الاقتصادي وتداعيات هذه المقترحات وكيفية ربما يعني مثلا التخفيضات؟ كي تقولي في النقل شكون مش يدفع تعويضات؟ ما هوش تخفض 30% الشركة الناقلة سيتيان أو تينيسير 30% اللي مش تخفضهم للمتقاعدين، هل ستتكفل بهم الدولة يعني 30%، أم أنه الشركة مش تتكفل بهم هي؟ يعني هذه نقطة كذلك تتطلب أثر اقتصادي، أم أنه يعني ما عندكمش دراسة اقتصادية ويبقى هذا المقترح مجرد رسالة سياسية موجهة للمتقاعدين المسلمين؟
0: هوني دوك نحكيه على التداعيات متاع مقترح القانون هذا إذا أصبح قانون. هل بحث النواب المبادرين بجمع عن جملة من الدراسات التساؤلات تناقشوا في النقطة هذه وانتم تحضروا في طبعا مقترح القانون هذا؟ وملخص أيضا لكلام بسام في إطار سؤال يقول لك أي مقترح قانون ما تكونش عنده القيمة إذا كان ما تكونش عنده قابلية التنفيذ على أرض الواقع، ودونك هذه من بين الشروط اللي لازمها تكون متوفرة في الفصول المضمنة فيه، دونك ومدى قابلية تنفيذ هالفصول هذه على أرض الواقع في ظل الوضع الاقتصادي وضعية المؤسسات العمومية وغير المؤسسات اللي كانت مشغلة للمتقاعدين. تفضل.
2: شكرا. ربما هم 3 نقاط ما باش نرجع بي شوية للتأثير والامباكت متاع عديد القوانين. احنا رانا مشرعين يعني اليوم، احنا صحيح معناتها ننطلق بنصوص تشريعية من أرض الواقع في علاقة بالوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، لكن من هو مسؤول على التنفيذ هي الوظيفة التنفيذية. وهنا ربما هو الأخ ذكر قانون المعاتلين عن العمل. أنا أقول لك القانون تخدم أنا رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية والنقل والبنية التحتية، والقانون تخدم عندي أنا. وكي خدمنا خذينا بكل الاعتبارات، ولكن الجانب التنفيذي هو جانب مقتصر على الحكومة، وإحنا التو مازلنا نتابعه في كيف وكما عديد القوانين الأخرى. خنجيو طول الأثر ربما الاقتصادي اللي هو أحكيه اليوم على الفصل الثالث، وحكيه على المساهمة التعديلية في أنظمة التقاعد اللي هي مراجعة وزيادة في نسب المساهمات.
0: الميكروسي صابر شوي.
2: اللي هي هي الاقتطاع هذه المساهمة التعديلية هو معناتها مراجعة وزيادة في نسب المساهمات التي يقتطعها المشغل، وهنا نحكيه الدولة وللمؤسسة، وتكون تابعة يا أما لصالح CNSS ولا لصالح CNRPS لضمان توازناتها المالية. وهنا وقع تعديل في قانون عدد 37 سنة 2019. احنا اليوم كان لاحظت أن حكيت على الصحة الاستباقية، يعني اليوم تعرف قديش في الربح والصناديق الاجتماعية، لأنه اليوم شوف قديش الدولة تتكبد في عمليات جراحية وفي كشوفات متأخرة على أمراض تقع لا قدر الله. احنا اليوم جينا في الجانب الوقائي وعملنا أكسيون في الجانب الوقائي، يعني اليوم المسن أو المتقاعد ما خير يفيق بنفسه في مرض معناه في المرحلة الأولى وتكون انت كدوله دعمته باش يفيق به، والا من بعد لا قدر الله معناتها ثم عمليات جراحيه وفما عمليات لا قدر الله تتكلف. هذه من الناحيه الاولى. الناحيه الثانيه كان حكينا احنا على التخفيض في التذاكر او في احنا رانا حكينا على تخفيض في خارج الذروه، معناها بالنسبه للنقل في جانب النقل راهو هذا معناتها يلزمنا نقوله زاد هو مبادرة استثنائية لفئة معينة اللي هي فئة المتقاعدين. يعني اليوم احنا الفيزيون تاعنا صحيح معناتها لازم تكون عندها علاقة بالإيكونومي، لكن راهو هو استثنائي اليوم هم معناتها كيما برشا دول قاعدة تقرا في حساب المتقاعدين نتاعها وقاعدة تكرم فيهم ونحكي وعطينا من الأول الأسباب. اليوم راهو مجتمع ماشي للتهرب التهرب راهو في آخر إحصائيات كان 6 تقريبا، تو نحكي على 16 ولا هي 15.8، معناتها غدوة مش يكون التهرب أكثر. نجيو طوى للجانب يخص النزل والنقل الوطنية والسفر، بالعكس احنا اليوم راي ثم قلنا خارج ساعة معناها خارج أوقات الذروة، نعرفوا اللي النزل خارج أوقات الذروة ساعات تبدا فيها. اليوم لماذا لا يستغلها المتقاعدين بنسب معناتها بهذه الاجراءات التخفيضيه وتكون ثم فلوس داخله لاصحاب المؤسسات في نفس الوقت ثم معناتها لفتة كريمة لهؤلاء المتقاعدين. يعني هذا الكل هو قانون صحيح قانون اجتماعي ولكن قانون فيه بعد اقتصادي، ولكن إذا كان مش نخزروا له اقتصاديا دونك ما نجموش نعملوه خص الفئة هذه، لأنه احنا ما نش نحكيه طوله على مؤسسات ولا على معناتها جانب معين من المجتمع، نحكيه على طبقة خدمت أعطت للدولة أعطت للمجتمع بنات الدولة، هذه الدولة الوطنية بناها المتقاعدين. اليوم يلزم تكون ثم مزيج ما بين شوية اقتصادي وبرش اجتماعي.
0: هو طرق مرة أخرى نحكيه على الرؤية نتاع الدولة، نحكيه على السياسات العامة المتبعة، نحكيه مرة أخرى أنه هالخارطة اليوم الديمغرافية نتاع المجتمع نتاع الدولة التونسية اللي على ضوءها باش تحدد لك كبرى السياسات والاستراتيجيات اللي تنجم تقوم بهم الدولة، وعلى ضوء الملفات من بينهم مثلا اليوم نحكيه على ملف المتقاعدين وغيره الملفات الأخرى.
3: هو جستمان نحن توج بدنا على التقرير هذايا اللي باش نخصصوا كيما قلنا حلقه خاصه، لكن مثالش ناخذوا فكره على بما فيها على الارقام تاع التهرب واللي هو انا لما حاله هو 5-6 صفحات المساله تستحق الكثير. اكيد هو التقرير الاصلي نتاعهم طويل اللي هم اختصروه في 5 صفحات قبيله كنا نحكيوا في الاوف نورمالمون تصير عليه معناتها جوستمون ندوه صحفيه نحن دونت لي كابش ركزوا عليه ماهوش ماخذ الحجم نتاع النقاش اللي يستحق. شنو هي اهم المعطيات بالنسبه لبروجيكسيون بالنسبه للاستشراف؟ خاطر التقرير هذا مش حول ما هو حاصل الان ما سيحصل تقديريا مش معناتها مش هذا الحتمي ما الاغلب هذا ما سيحصل بحلول سنة 2053-54. لهنا الرقم الأولاني أولا اللي عدد السكان مش بزيد برش، هذه أهم نقطة. توا عنا نحن بريسك 12 مليون في حلول 2053 باش نزيدوا نوليوا باش نزيدوا بريسك بمليون وشوية معناتها. يعني في ظرف يتجاوز 20 سنة باش نزيدوا فقط مليون اللي هو رقم خطير جدا. مليون من على 12 مليون نسبة صغيرة جدا، هذه ساعة التقديرات الأولى، هذا رقم مهم جدا. هذا يعني ونمشوا للصورة الأخرى اللي التهرب الهرم السكاني، الهرم السكاني في 2025 مازالك الهرم مازال هكا شوية فيه ماشي وكيف ما نقول يتوسع وكي نطلع الفوق. نمشوا للصورة اللي بعد 2034 ماشية والفئة العمرية الأكبر ماشية باش تزيد، 2044 باش يولي تقريبا يعني مستطيل ما عادش هرم فيها نتوءات فيه، ثم 2054 باش يولي أوسع قاعدة هي لي في اتجاه الأعلى الهرم، يعني تقريبا ماشيين لما يسمى الهرم المقلوب. وهذاك شنو معناتها؟ مجتمع معناتها متهرم، يعني وليه نسبة السكان الغالبة اللي فوق 40 سنة ثم خاصة فوق 50-60 سنة. وهذا اتجاه يعني يزد حل نقاشات، هل نستسلم لهذا القدر؟ هل فما إمكانية لكبحه؟ هل نحتاج كبح؟ هذا نقاشات يلزم يتحل ورشة وطنية كبيرة وتستحق أكثر ما يمكن من الحرية والناس كل تبدي رايها، لأنه تم هذا في علاقة بمصير الشعب. هذا هو مصير. طيب شفت أنا كي نجبد موضوع كي نجبد موضوع الهجرة غير النظامية، البعض يمشي لك الديريف بتاعها بسرعة، يولي سبان للفرقة جنوب الصحراء وطول وما اللي باركونتري يستحق النقاش هو هذا، هو أنه صحيح فما على مستوى استراتيجي إشكال. توا عنا 40,000 فرقة جنوب الصحراء، لكن بهالوضعية هذية بأنه القارة الأكثر فتوة وأنه هي اللي طالعة معناها النمو الديموغرافي مش تكون الأكبر في العالم، فأنه معنيين بالحق بتغير البنية الديموغرافية، مش معناتها مش مؤامرة، ومش لأنه فما حد قرر زاد، لأنه فما ظروف هيكلية، هجرة مناخية، هجرة اقتصادية، اللي هو هنا يستوجب الموضوع النقاش. يعني زاد ما نمشيش للديريف الأخرى متاع أي نقاش في الموضوع هذا يولي واسمه بالعنصرية، ليه هذا نقاش طبيعي بيجرى في كل عند كل مجتمع. الرقم الآخر المهم أيضا في الأرقام اللي شفناها هي نسبة التهرم، وهذه لهنا عنا توا بحلول توا نحن 2025 16.8%، 2026 17.4%، 2027 18.1 2029 19.2 2030 19.9 يعني زيان كروي برا يعني كل عام بش يزيدنا تقريبا نسبة مئوية 1%. هذه التطور ضخم معناتها في نسبة اللي فوق 60 سنة يعني سريع جدا يعني بش يمشيوا من 16.8% إلى 20% بحلول 2030 وهذه أرقام من المفروض بش تاخذوها بعين الاعتبار في المحجم دياكم داير هو ديجا. هذا يدعم التوجه نتاع مقترح القانون اللي بش تولي النسبة يعني فينا الماء صناديق الاجتماعية لا تتحمل هذا الوضع ومهم جدا أن نسبة من المتقاعدين يتحولوا أيضا للناشطين للتخفيف على الصناديق الاجتماعية. المسألة بالمات راهي ماتيماتيك ما في ماش مش نقعدوا يعني نعاندوا. وذلك علاش الفصل الخامس يصبح مهما مهما من هذه الزاوية من هم بسبب الأرقام هذه.
0: هاي تفضل سي صابر. كما قلنا هذه جزء من الأرقام والمعطيات اللي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في نشرية أخرى تحت عنوان إسقاطات السكان 2025-2054. هذه جملة من الأرقام اللي تم تقديمها في النشرية واللي قدم أمثلة عليها طارق في علاقة بالوضعية الديموغرافية وغيره. تفضل كان عندك تفاعل.
2: شو هو نقطتين أنا معناها جرجوان الكلام اللي قالوا وهو الكرواسونت اللي الفيتاس نتاعها قوي لانه احنا من 16.8 في ظرف 4 سنوات تلقاو احنا في تقريبا 20 19.9 يعني كورب قويه. هنا ثم نقطتين مهمين. النقطه الاولى هو كيفاش الدوله يلزم اليوم تكون عندها معناتها بريفونسيون يعني استراتيجيك كيفاش تنجم تحدد رؤيتها اولا باش تغير كما قال هالكتلة او الماس متاع المتقاعدين الى نشطاء ينجموا يخففوا العبء على الصناديق الاجتماعية
3: اللي هي ديجا ماشي في عجز
2: اللي هي ديجا عجز. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية كيفاش احنا شنو حضرنا لانه اليوم انا بعد 30-40 سنة معناتها تقريبا البيراميد يولي البيراميد رونفيرسي معناها اليوم شنو احنا قادمش نحضره. وخلينا من المبادرة ربما المبادرة هي جيت معناتها لكن خليني كي نمشي انا الفصل الخامس. هنا الفصل الخامس ربما يأكد اللي يلزم ثم أليرت يلزم ثم أليرت طوى اللي هي طبعاً. اليوم كيفاش نجمو نحميه المجتمع واحنا كنا حاضرين طوى مؤخرا كنا حاضرين انا شخصيا كرئيس لجنة سادعوني ندوة حول هالتهرم السكاني في العالم وتقريبا تونس من بين السكان اللي ماشي الكوربة متاحة كرواسون. دونك اليوم يجب التفكير بجدية ويجب العمل بجدية كيفاش النجم نحضره استراتيجيك ما اقتصاديا واجتماعيا كيفاش النسبة متاع التهرم كيفاش النجمو
0: نستفيدو. واضح شكرا لك مرة أخرى نائب في البرلمان صابر الجلاسي على الحضور معنا تكون إن شاء الله مرة أخرى حاضر معنا ويكون المسار التشريعي للمقترح القانون هذايا صار فيه تقدم أو إذا طرأت عليه نوع من التنقيحات أو التغييرات على مستوى المضمون. احنا باش نخرجوا فاصل موعد الأخبار ونرجو نكملوا معكم قيت فقراتنا مواضيعنا وملفاتنا لليوم.
4: هنا تونس
5: publicité.
6: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7G. Adapte à votre rythme.
7: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
9: ديوان فم صوت كوم.
10: ديوان فم فلاش نيوز.
11: موجز الواحدة ظهرا ديوان فم عسلمة. محامو تونس الكبرى ونبل وزغوان يدخلون اليوم في إضراب حضوري عام تزامنا مع تنظيم تجمع احتجاجي بتونس العاصمة للمطالبة بتحسين أوضاع منظومة العدالة. والمحامي يوسف الباجي ينتقد تعامل وزارة العدل مع مطالب المهنيين مستنكرا تجاهلها لمطالبهم، كما دعا إلى الابتعاد عن الشعارات وتقييم الأداء الفعلي لوزارة العدل خلال السنوات الأخيرة.
5: اليوم لبينا نداء الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم محامي تونس الكبرى الكل شاركوا في إضراب حضوري تعبيرا عن رفضهم لما آلت إليه الأوضاع في مرفق العدالة. اليوم الحقيقة ما عادش نجموا نواصلوا بالطريقة هذية، يختلفوش اثنين وأن العدالة في تونس تعاني الأمرين، سواء من البنية التحتية سواء من الأحكام وجودة الأحكام إلى الخدمات المقدمة للمواطنين. اليوم نحن مع وزارة راسلوا فيها تقريبا منذ 5 أشهر وهذه الوزارة لا تحرك ساكنا، ما تجاوبكش وكأنك تتعامل مع وزارة صماء. اليوم تلقت بعض الشعارات هنا وهناك تنادي بالاستقالة أو بالإقالة، واعتقد وأنه اليوم إذا كان احنا في دولة نحترم نفسنا واليوم نجيو باش نتحاسب، خلينا نبعدوا على الشعارات، خلينا اليوم نتحاسبوا على المنجز، اليوم المنجز اللي قدمته وزارة العدل طيلة هالسنوات.
11: جلسة عمل طارئة أشرف عليها والي القيروان تفضي إلى تعهد بوضع خارطة طريق وجدول زمني محدد للنظر في المطالب التنموية والبيئية لأهالي منطقة رويساتا تابعة لمعتمدية شبيكة حول ملف مصنع الإسمنت. وجاءت هذه الجلسة كحل تفاوضي فوري إثر منع تقدم مسيرة احتجاجية سلمية مشيا على الأقدام نفذها أهالي رويسات أمس الاثنين باتجاه العاصمة، وذلك بعد وصولها إلى معتمدية كوندار من ولاية سوسة وإقناعهم بالعودة إلى مقر الولاية لطرح بدائل حوارية لمطالبهم البيئية والاجتماعية والاقتصادية. الإعلان مؤخرا في ولاية جندوبة عن برنامج لاستصلاح التربة المتدهورة على مساحة 200 هكتار إلى جانب تكوين ومرافقة 400 فلاح وفلاحة في مجال الممارسات الفلاحية المستدامة الملائمة للخصوصيات البيئية والمناخية بالشمال الغربي. وجاء ذلك إثر ورشة عمل من تنظيم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية، حيث أفضت إلى الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية واستصلاح الأراضي المتدهورة ودعم الفلاحين بلجيا. وفي الشأن الدولي، جيش الاحتلال يصدر اليوم انذارا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان بصفة فورية تمهيدا لشن غارة عليها. ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا في شرق الكونغو إلى 131 حالة، وذلك إثر تسجيل 26 حالة وفاة يشتبه بارتباطها بالفيروس خلال الساعات 24 الأخيرة، فيما عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلقه البالغ إزاء انتشار المرض. وتشير النشرة اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في الكونغو إلى تسجيل 516 حالة اشتباه بإصابة و33 إصابة مؤكدة، فضلا عن حالتين مؤكدتين في أوغندا المجاورة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل فريق هنا تونس.
12: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
13: 9.2.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: هذه ساعة 12 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا طوى على الفيسبوك وعلى شانيل يوتيوب دي وانا فهم لايف كالعادة. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية بقية الملفات الأخبار والمستجدات كما حكينا لكم في الساعة الأولى عن ملف يهم الوضع الوطني. مهم جدا نرجع على ما يحدث في العالم من خلال ما يكتب من مقالات وما ينشر من أرقام ومعطيات. نذكر حاضر معنا هوني في البلاتو بس محمد وطارق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة كالعادة نمشي لأولى فقراتنا في الساعة الثانية الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور،
2: المقال المرة هذية من نصيب بسام حمدي، جبهة موحدة ضد واشنطن، تحالف محكوم بالمصالح. نحكيه على الشراكة الصينية الروسية. بسام تفضل.
3: هو الحقيقة اخترت أنه المقال يكون في علاقة بالحدث المتعلق بزيارة الرئيس الروسي إلى الصين. فمقال ورد في الجزيرة نت تحت عنوان الشراكة الصينية الروسية جبهة موحدة ضد واشنطن وتحالف محكوم بالمصالح. المقال ينطلق بالحديث عن زيارة فلاديمير بوتين، زيارة رسمية إلى الصين اليوم الثلاثاء تلبية لدعوة الرئيس الصيني. الكرملين يعني يقول في بيان أنه الرئيسين سيبحثان خلال زيارة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، وسيتبادلان وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، بالإضافة إلى مشاركتهما في مراسم افتتاح فعالية عام التعليم الروسي الصيني 2026-2027. الزيارة تأتي بعد أن كان آخر لقاء جمع بين الرئيسين خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر 2025 بالصين، وبعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين منذ 9 سنوات، يعني زيارة ليه. المقال يتحدث عن العلاقات غير التقليدية ما بين الصين وروسيا، فيقول أنه سياسيا تظهر التحركات الأخيرة ما بين موسكو وبكين أن العلاقة تتجاوز التنسيق التقليدي إلى شراكة استراتيجية طويلة المدى، خاصة مع تصاعد التوتر مع الغرب. كذلك الكرملين وصف زيارة بوتين الحالية للصين بأنها تحمل توقعات جدية للغاية، مع التركيز على تعميق الشراكة الاستراتيجية المميزة بين البلدين، وخاصة بعد أن تعزت الشراكة التي تسمى بلا حدود ما بين الصين وروسيا، أكبر منتج للموارد الطبيعية في العالم، منذ أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بعد الحرب على أوكرانيا. اقتصاديا يرى كاتب المقال أن الصين تحولت إلى الشريك التجاري الأكبر لروسيا بعدما أعادت موسكو توجيه جزء كبير من تجارتها وأسواق الطاقة نحو آسيا. فوفق آخر البيانات التي وردت في رويترز، بلغ حجم التجاري بين البلدين نحو 228 مليار دولار رغم تسجيل أول تراجع محدود منذ 5 سنوات. قدمت الصين شريان حياة اقتصادية رئيسية لروسيا منذ أن تعرضت للعقوبات عقب حربها على أوكرانيا، حيث اشترت النفط والفحم والغاز الروسي وباعت سلعا تتراوح من السيارات إلى الإلكترونيات لجارتها الشمالية. كما ورد في المقال أن روسيا وسعت روسيا إلى عكس تباطؤ التجارة الثنائية، ووقع البلدان أكثر من 20 اتفاقية تعاون تغطي مجالات الطاقة والفضاء والذكاء الاصطناعي. يعني وهذا من أهم الملفات التي يتم التركيز عليها خلال هذه الفترة، وذلك خلال الزيارة التي أداها بوتين إلى بكين في سبتمبر الماضي. تلعب روسيا دورا أصغر بكثير في التجارة الخارجية للصين مما تلعبه الصين في تجارة روسيا. فكذلك رغم أن الصين أصبحت الآن الشريك التجاري الأكبر لروسيا، فإن روسيا تظل جزءا صغيرا نسبيا وإن كان مهما من المحفظة التجارية للصين، وهذا يسلط الضوء على اعتماد روسيا الأكبر بكثير على الصين مقارنة بالعكس. في هذا المقال تم كذلك الإشارة إلى أنه هناك لغة موحدة ما بين روسيا والصين تجاه واشنطن. ففي بيان مشترك يعني قبل عرض النصر العسكري الروسي في مايو 2025، حدد الرئيسان الصيني والروسي مسار جديد للتعاون الصيني والروسي، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية قادمة. ويعني هذا المقال تحدث كذلك أن البلدان أدانا السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والمحيط الهادي، وتحدث يعني المقال عن رؤية مشتركة تجاه السياسة الخارجية الأمريكية المعتمدة وإدانة ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من بناء دوائر صغيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادي. كذلك المقال رأى أنه النظام الصيني والروسي يلتقيان في بعض الأوجه، فكل منهما يعتبر نظاما تتركز فيه السلطة في يد زعيم واحد يخدم لفترة طويلة. الصين هي دولة الحزب الواحد بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، في حين أن روسيا نظام متعدد الأحزاب يهيمن عليه حزب روسيا الموحدة بزعامة بوتين. كذلك ربما من أهم ما ورد في المقال أنه هناك حديث عن كون الصين وروسيا يميلان إلى دعم بعضهما البعض على الأقل عند معارضة بعض الخيارات في مجلس الأمن التابع للمتحدة، حيث يتمتع كلاهما بالعضوية الدائمة وحق الفيتو. وفي هذا المقال ورد على الرغم أنه هناك مصالح مختلفة للبلدين في آسيا الوسطى، إلا أنه هناك دعم للأمن والاستقرار السياسي للجمهوريتين ودعم كذلك استراتيجي بعيد المدى. المقال كذلك تحدث عن التعاون العسكري والأمني ما بين البلدين واعتبره أحد أهم مقومات الشراكة الاستراتيجية، ويشمل المناورات والتدريبات العسكرية وكذلك صفقات الأسلحة ونقل التكنولوجيا الدفاعية. كذلك في هذا المقال هناك إشارة إلى أن الصين وروسيا يتعاونان في تطوير أنظمة الأسلحة، بما في ذلك مشروع تطوير أنظمة الأنظار الصاروخي، ويعززان التعاون في مجال الفضاء من خلال دمج أنظمة الملاحة القائمة على الأقمار الصناعية. هذا المقال ختم يعني اختتم بالحديث إلى أنه التقارير تشير إلى أنه هناك تزود بسلاح ذات استخدام مزدوج تخدم قاعدة الصناعية الدفاعية الروسية. يعني في هذا المقال هناك حديث عن الجوانب المتعددة، بما فيها الجانب المتعلق بالذكاء الاصطناعي والجانب المتعلق بالعسكري والجانب المتعلق كذلك بالرؤية المشتركة الدبلوماسية، وهو العداء الدبلوماسي للسياسة الخارجية الأمريكية. ربما أهم ما يمكن استنتاجه في هذا المقال أنه هناك محاولة روسية اليوم بضرورة الدفع إلى الحديث عن عالم متعدد الأقطاب وليس عالم فيه قوتين أو قطبين فقط اللي هما الصين والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يبدو أن السباق ما بين القوى العظمى سيكون وسيرتكز بالأساس على العلاقة مع الصين العظمى ومع مدى دعمها لهذه الدول. يعني اللقاء ما بين الرئيس الصيني والأمريكي تحدث بشأن الشراكة في إدارة النفوذ والتعاون في إدارة النفوذ في المنطقة. هذه الزيارة ربما ستحمل أبعاد أخرى اقتصادية ودبلوماسية ترجح الكفة إلى خلق عالم متعدد الأقطاب أكثر من هيمنة أمريكية وتضادها هيمنة صينية.
2: واضح. نحكيه على المقال هذايا طارق، ونحكيه على الزيارة مهمة جدا لا تقل أهمية على الزيارة الأخيرة اللي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وقمة بكين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور الصين يومي الثلاثاء والأربعاء اليوم وغدوة 19 و20 مايو الجاري بعد أيام من الزيارة اللي قام بها ترامب. خلينا نقوله في وقت قاعدة تتسارع فيه العلاقات الروسية أو العلاقات عفوا الاقتصادية بين موسكو وبكين، يجي هذية تحت عدد من الضغوطات أو ضغط العقوبات الغربية والحرب اللي قاعدة تسير بين روسيا وأوكرانيا. نحكي وعلى تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين بلدين في وقت برشا مقالات وبرشا طبعا أرقام ومعطيات اليوم طارق تحكي على ما يوصف بالهيمنة الصينية. وقت اللي يحكي وعلى الصين الشريك التجاري الأول لروسيا منذ عام 2014 ضعف وزنها خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وان ارتفعت حصة الصين من تجارة روسيا الخارجية من 11.3% في عام 2014 إلى 33.8% في عام 2024. شراكة شاملة وتعاون استراتيجي بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية. تفضل.
4: السؤال الرئيسي الذي يطرح عندما نتحدث عن العلاقات الروسية الصينية، هل نحن نتجه إلى تحالف استراتيجي محور يشمل كل المجالات، محور يتضمن الدفاع المشترك، محور مقابل للمحور الأمريكي المتركز في حلف الناتو أم لا؟ هذه هي المسألة الرئيسية. يعني ولهنا مهم جدا تحري الدقة في تقدير هذه الوضعية، لأنه باش نلقاو زوز انفلاتات. انفلات البعض اللي زالارميست خاصة في الولايات المتحدة بتاع عنا محور جاهز للحرب صيني روسي، وإلا جماعة الوشفل ثينكينج التفكير الرغائبي الموجود ديال عنا، لأنه يتمنى وجود حلف قوي مقابل الولايات المتحدة ليحدث توازن. مهم جدا أن نشوفوا المعطيات كما هي. من ناحية الأنكدوت سيتي انتريسون أنه مباشرة بعد زيارة الرئيس ترامب صارت زيارة الرئيس الروسي، كأنه تباحث في نتائج زيارة الرئيس ترامب إلى الصين. ما فهم حتى شك، كان نرجع للخريطة، ما فهم حتى شك اللي لأسباب جغرافية مقومات علاقة صينية روسية أنها تكون أقوى من علاقة صينية أمريكية. المقومات الجغرافية الهيكلية الثابتة طويلة الأمد تميل لصالح علاقة صينية روسية. معناتها انت عندك زوز دول يعني متحاذين، يعني عندهم حدود مشتركه، حدود بحريه، حدود بريه. يعني حتى دوله منغوليا هي معناتها كما تقول امتداد لنفوذ مشترك تاريخيا. ومنغوليا هي منطقه دونتوليكا شبه فارغه، يعني هي وشعب يعني يعيش بشكل أساسي على نمط اجتماعي يقوم على البداوة، يعني في النهاية كانت تاريخيا مجال نفوذ مشترك صيني روسي. يعني حتى كل منطقة هذيك اللي بيناتهم براتيكمان نجموا نحطوها هي بالأحمر، يعني كأنها منطقة حدود مشترك. من ناحية جغرافية إذن بين يغزروا الصين وروسيا أنهم يكونوا أقرب لأمريكا ولا أقرب لبعضهم، يكونوا أقرب لبعضهم من ناحية جغرافية
5: دول جوار.
4: من ناحية تاريخية، أسباب التاريخية خليت أنهم يكونوا بالضرورة متحاذين متقاربين. يعني صارت ثورة بلشفية شيوعية الأولى في العالم الناجحة في روسيا، بعدها بثلاثين أربعين سنة صارت في الصين. لم يكن مجرد مصادفة أن الحزب الشيوعي الصيني كان قويا، لأنه متحاذي مع دولة كانت فيها معناها أول نجاح لثورة الشيوعية. تأثير السوفيتي على نشأة الحزب الشيوعي الصيني وتطوره وفي حتى شك، لا يعني هذا الحزب الشيوعي الصيني يتكون فقط بسبب وجود الاتحاد السوفيتي بجنبه، لا، دير جزء من نخبة تأسيس الحزب الشيوعي الصيني تدربت وقرات في فرنسا. ربما تأثير الحزب الشيوعي الفرنساوي فيها أكثر بما فيهم ديك تيوبينغ المؤسس الثاني لدولة الصين يعني الشيوعية. من ناحية الأيديولوجية إذن فما تقارب. من ناحية الاقتصادية الطبيعية، أنا معناتها لهنا دولة عندها موارد نفطية طاقية نفط وغاز، ودولة لا تمتلك النفط والغاز وتمتلك الصناعة، تا
5: تحتاج الى نفط والغاز، دونك التكامل يعني عضوي معناتها. يعني اللي صار بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه كان امتدادا لمسار طبيعي. فبريكه العالم الصين تحتاج شنو؟ تحتاج طاقه. اي طاقه باش نورمال مو تجيبها من الاقرب، من البلاصه الاقرب. شكون اقرب منتج للغاز والنفط ليها؟ هي روسيا. دونك التكامل.
4: ورغم ذلك، ورغم ذلك يجب الحذر في الحديث على محور استراتيجي متاع حياة أو موت، روسي صيني. علاش؟ الصين أصبحت الصين التي هي الآن، ليست الصين الشيوعية متاع ماو تي تونغ، صين دينغ سيوبينغ التي هي يمثلها تشي جين بين الآن، فبريكة العالم، أصبحت كذلك لأنها عقدت اتفاقا استراتيجيا نهاية السبعينات مع شكون؟ مع الولايات المتحدة. أصبحت هذه القوة الصاعدة القوية بسبب الاتفاق المبدئي، انتم جيبونا روس لموال ونحن سنصنع. ونقلت الصين شيئا فشيئا التكنولوجيا وأصبحت مقتدرة بشكل ذاتي. والصين حذرة جدا في أي قطيعة مع الولايات المتحدة. مثلا جزء كبير من الاحتياطي بتاع العملة الصعبة الصيني في الولايات المتحدة تم التقليص منه تدريجيا بشوية بشوية، لكن لم يتم إنهائه. يعني مازال جزء مهم من الاحتياطي العملة الصعبة والاستثمارات في العملة الصعبة مازالت في سندات الخزينة الأمريكية. نقصوا منها أي نعم نقصوا منها بش ما تقعدش الصين شنوة، لكي لا تكون الصين تابعة من ناحية المالية والعضوية اقتصاديا للولايات المتحدة. نقص، لكنها لا تقطع. الصين ليست في حالة قطيعة ولا ترغب في قطيعة مع الولايات المتحدة إلى حد الآن. تكنولوجيا تعلم الصين أنها في حاجة إلى الولايات المتحدة. اقتصاديا مهم السوق الأمريكي ما تنهيهش. الصادرات الصينية للولايات المتحدة تناقصت لكنها لم تنتهي، ما زالت السوق الأمريكية مهمة بالنسبة للصين. الصين أقرب لروسيا لكنها لا تذهب في المدى المنظور إلى قطيعة مع الولايات المتحدة. مهم بالنسبة للصين أن تعلم الولايات المتحدة أن لديها بدائل أخرى. كما قلت البارح كي هزوا لك الحديقة قالوا هذه المكان الحصري. هذا المجال الحصري متاع أصحابنا أصحابنا. متاعك أنت الرئيس الأمريكي، أما زاد راهو
2: متاع
4: بوتين. يعني هذه الحديقة الخلفية هذه فيها أنتم الزوز. عندما تقلق الصين من أطماع وضغوط أمريكية تميل إلى روسيا. عندما زاد الصين تاريخيا، خاطر فما دي زيبيزود في الاستوار مودرن وكونتمبورين الناس تنساها، اللي هي الحرب الروسية الصينية، الحرب الصينية السوفيتية في الستينات. كانت هناك حرب، حرب مع انت جيوش ودبابات وعرفك المنطقة الحدودية المشتركة هذيك، لأنه الصين تعتبر تاريخيا الامبراطورية الروسية فكت تلك المقاطعة، مقاطعة منشوريا الشهيرة يعني، وزيت حب تفكها اليابان، اما فكوها الروس الى حد الان. لو ترى تعتبر الصين ذيك معناتها حقوق صينيه تاريخيه فيها. في نهايه الامر العلاقه لا زالت في حاله تطور، ما في ذلك شك. اللي اذا كان تعتبر الولايات المتحده انه تايوان خط احمر وانه تايوان الولايات المتحده مستعد تخوض فيها حرب الى النهايه مع الصين، فإن الصين ما في ذلك شك ستعقد اتفاق دفاع مشترك واتفاق حياة أو موت مع روسيا. وروسيا ليست في وضع الاختيار، بمعنى كي نشوفوا هل أن الصين تنجم تختار وإلا لا، وروسيا تنجم تختار وإلا لا، فإنه أكيد قدرة إمكانية أن الصين تختار هامش الاختيار متاع الصين أكبر، لأنه الصين دولة مصنعة، لأنه الصين القوة الصناعية والمالية والاقتصادية الثانية في العالم. روسيا تنحي لها النفط والغاز، ما لا تنتج، ليست فابريكا بتاع العالم. روسيا باركونتر امامها عرض امريكي، وعرض يشبه العرض نيكسون. فما محاضره قام بها نايل فيرغسون اللي هو استاذ التاريخ في جامعه هارفارد منذ ايام في لندن سكول اوف ايكونومكس، عندها حوالي اسبوع عمل فيها مقارنه. قال هل انه نحن في سياق صراع وجودي بين الصين والولايات المتحده؟ قال لي، قال وقارن ترامب، قارنوا بريتشارد نيكسون.
5: قال ترامب أقرب رئيس أمريكي لمقارنته بترامب هو ريتشارد نيكسون. وأحد المسائل اللي نجم مقارنه فيها نيكسون بترامب هو أنه نيكسون كان أمام ذلك المفترق بتاع الطرق، كيف أضغط على الاتحاد السوفيتي باستعداء مجمل المنظومة الشيوعية أو بتقسيم المنظومة الشيوعية، بجلب الصين إلى الولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد السوفيتي، وذلك ما قام به في زيارة شهيرة لنيكسون مع كيسنجر في 72 إلى الصين وقابل موتسيتون. كانت زيارة مفاجأة، يعني زوزة ذمهم نورمال مومنت تراهمش فرد مكان، يعني نيكسون وموتسيتون. مشى نيكسون الموتسيتون لعزل، لمزيد عزل أو استغلال التنافس الديولوجي والسياسي الصيني السوفيتي. نفس الشيء ممكن أن يحدث الآن، وترامب يعني ممكن أن يعمل في ذلك الاتجاه، الاتجاه نحو بوتين لخلق هو بين روسيا والصين. وهذا مش بالضرورة فقط سيكون توجه ترامب، ممكن يكون توجه أيضا رؤساء قدمين للولايات المتحدة اللي رأوا اللي الخصم الرئيسي هو الصين، وبالتالي بالضروري التقارب مع روسيا لعزل روسيا على الصين. هذا هو الهجس الأمريكي الدائم، إقامة هو وعازل بين روسيا والصين، وأن الولايات المتحدة يكون أقرب لها أما روسيا أو الصين حسب من هو الخصم الرئيسي. كان الخصم الرئيسي في السبعينات الاتحاد السوفيتي، تم الاتجاه الأمريكي نحو الصين، الآن الخصم الرئيسي لأسباب موضوعية، لأسباب اقتصادية، لأسباب التنافس المالي والاقتصادي هي الصين. إذن يمكن أن يوجد توجها نحو روسيا. هي لعبة شطرنج معقدة ولا تزال قائمة، ولن يحسم كل طرف أوراقه بسرعة وبسهولة، بل سيستغرق ذلك وقتا.
2: طب تتفاعل بسام قبل ما نشوف الفقرة.
3: وهذا هو نحب ننطلق من منين انتهى طارق. هل تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في خلق اللي هو ما بين الصين وروسيا؟ أكيد الزيارات هذه مش يعني صدفة مبرمجة وتواريخ محددة دبلوماسيا ومقصودة، يعني بعد زيارة الرئيس الأمريكي للصين تأتي دعوة الرئيس الصيني للرئيس الروسي لزيارة الصين، وفي هذا دلالة أن الصين تريد أن توجه الرسالة أن تقاربها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة التعاون الاقتصادي والتعاون في الذكاء الاصطناعي لا يعني القطيعة أو لا يعني الابتعاد عن الحليف الروسي وعن التعاون مع روسيا خلال الفترة الحالية، سواء في مجال التعاون العسكري أو في مجال التعاون في الطاقة. وفي هذه الزيارة كذلك روسيا لديها رسالة، وهذه الرسالة موجهة أساسا لدول الغرب وموجهة أساسا لدول الاتحاد الأوروبي، بكون أن روسيا رغم العقوبات المفروضة عليها ورغم العقوبات الاقتصادية الكبرى ما زالت لديها حليف اقتصادي عملاق وهو الصين. يعني كل البلدين لديه رسائل موجهة للولايات المتحدة الأمريكية ولدول الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الزيارة. وهذه والعنوان البارز لهذه الزيارة أكيد هو توجيه رسائل أكثر من كونه ربما محاولة لعقد اتفاقيات جديدة أو يعني إمضاء اتفاقية جديدة، بل هو فيه دلالات دبلوماسية موجهة للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب. وكذلك من خلال هذه الزيارة تظهر الصين بكونها المحور، محور يعني العالم الذي يتحكم في التوجهات الدبلوماسية الكبرى، وهي الدولة التي تمثل الميزان القوي الذي يحدد التوجهات الكبرى في الشرق الأوسط، في الحرب ضد إيران، في الكثير من المسائل. إذن من خلال هاتين الزيارتين أعتقد أن الصين نجحت في رسم صورة، وهي صورة كون أن هذا العملاق الصيني هو اليوم أصبح من الدول التي يأتيه الزعماء للتشاور معه في الملفات، وتأتيه الدول لخلق توازن. يعني اليوم وقت اللي نحكيه على زيارة رئيس أمريكي ثم رئيس روسي إلى الصين، بمعنى أنها المتحكم في ربما المفاوضات، ربما هناك وساطة صينية ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل حل بعض الخلافات الدبلوماسية. واضح أنه الصين اليوم يعني تجاوزت مرحلة أنها تلعب الدور الاقتصادي فقط إلى مرحلة لعب الدور الدبلوماسي العالمي الكبير الذي يفرض تواجدها في كل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.
2: واضح بسام، زينا مصينا معكم ساعتنا الثانية، وبش نحكي أيضا على أزمة المناخ في العالم ومطالبات لمنظمة الصحة العالمية باعتبار الأزمة هذه حالة طوارئ مثل ما وقع مع كوفيد 19. نرجع نحكي على الموضوع ذي بأكثر تفاصيل أرقام ومعطيات بعد الفصل.
0: هنا تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس
2: ماضي ساعة 37.

0: أرقام مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبطارق وبسام. يبدو أنه أزمة المناخ وتغيرات المناخية عفوا أخطر من أي وقت مضى. اللجنة الأوروبية المستقلة للمناخ والصحة دعت أنه يصنفوا أزمة المناخ هذه حالة طوارئ صحية عالمية كما صار مع كوفيد 19. باش نعطيو شنو هي التوصيات اللي جات في الدعوة هذه وشنو التفاصيل نتاع الدعوة هذه. وكما قلنا اللجنة الأوروبية المستقلة للمناخ والصحة اللي تشكلت بدعم من منظمة الصحة العالمية طالبت رسميا باش يتم اعتبار أزمة المناخ حالة طوارئ صحية عالمية بنفس التصنيف اللي تستعمله المنظمة وقت الأوبئة الكبيرة كما كوفيد 19. الفكرة الأساسية انه تغير المناخ ما عادش موضوع بيئي فقط بل ولا خطر مباشر على صحة الناس وال الاقتصاد والأمن الغذائي, يعني بريسكي مس كل شيء من حياتنا اليومية. التقارير الأخيرة تقول اللي العالم يشهد زيادة كبيرة في موجات الحر, نحكيه على الفيضانات الحرائق والجفاف والظواهر, بدأت تدخل مباشرة في عمل المستشفيات وأقسام الاستعجالي. إذا طبعا حسب منظمة الصحة العالمية عنا حوالي 3.6 مليار إنسان يعيشوا اليوم في مناطق هشة ومعرضة بشدة لتأثيرات المناخ واللي هو رقمنا إلى اليوم. المنظمة تتوقع زيادة أنه تغير المناخ باش يتسبب في بين نحكيه 2030 و2050 في حوالي 250 ألف وفاة إضافية كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة, سوء التغذية, الملاريا والإسهال. والكلفة الصحية المباشرة قد توصل بين 2 و4 مليارات دولار سنويا بداية من 2030. ومن أخطر المعطيات اللي تم ذكرها أنه تلوث الهواء الخارجي وحده تسبب سنة 2019 في حوالي 4.2 ملايين وفاة مبكرة عالميا, بينما تلوث الهواء الخارجي والداخلي مع بعضهم مرتبطين ب 6.7 ملايين وفاة في كل سنة. الدراسات العلمية أكدت كذلك أنه 37% من وفيات الحر في الدول المدروسة مرتبطة مباشرة بالاحتباس الحراري الناتج على النشاط البشري. هذا يعني أنه تغير المناخ ما عادش احتمال مستقبلي بل عامل قاتل قابل للقياس بالأرقام. والتقارير زادة أشارت زادة التوسع الأمراض اللي تنقلها الحشرات كما البعوض خاصة حمى الذنك والملاريا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير الرطوبة والأمطار. ومنظمة الصحة العالمية تقول أنه الأمراض هذه المنقولة بالنواقل تتسبب حاليا في أكثر من 700 ألف وفاة سنويا في أوروبا. مثلا الخبراء يقولوا أنه حرق الوقود الأحفوري يتسبب في حوالي 600 ألف وفاة مبكرة سنويا إضافة إلى نحو 60 ألف وفاة مرتبطة مباشرة بموجات الحر. اللجنة الأوروبية قالت أنه الدعم الحكومي للوقود الأحفوري في بعض الدول الأوروبية يفوق حتى ميزانيات الصحة العمومية, وذكرت أرقام تشير إلى أنه دعم الوقود الأحفوري وصل إلى حوالي 444 مليار يورو سنويا. ورئيسة اللجنة رئيسة وزراء أيسلندا السابقة صرحت أنه أزمة المناخ مش وباء لكن حالة طوارئ صحية تهدد بقاء البشرية, وحذرت من ملايين الوفيات الإضافية إذا ما يصيرش أي تحرك سريع في أقرب وقت. والتوصيات شملت إنشاء مركز عالمي للمعلومات المناخية والصحية تابع لمنظمة الصحة العالمية. المهمة متاعه شنية مكافحة الأخبار المضلة وتقديم معطيات علمية دقيقة للحكومات, كما طالبت بإدماج ملف المناخ داخل سياسات الأمن القومي ووزارات الصحة. ورغم أنه إعلان حالة طوارئ صحية عالمية وحده مش باش يوقف الاحتباس الحراري إلا أنه الخبراء يعتبروه خطة سياسية كبيرة تنجم تفرض تنسيق دولي أسرع وتمويلات أكبر وخطط صحية عاجلة تماما كما صار وقت جائحة كوفيد 19.
0: واضح. نحكيه على موضوع خلينا نقول وطارق من بين الملفات الاستراتيجية اللي مطروحة اليوم تقريبا في مختلف دول العالم اليوم تركيز كبير عليها. كنا طرحنا الموضوع هذي التغيرات المناخية وأزمة المناخ وهالتقلبات اللي قاعد يعيش على وقعها العالم من مختلف الزوايا والرؤى اليوم. كيف يمكن قراءة اليوم هل المطالب اللي قاعدة توجه لمنظمة الصحة العالمية على الأقل التوصية اللي كان يحكي عليها نور في علاقة باعتبار أزمة المناخ اليوم حالة طوارئ, كيف يمكن قراءة خلينا نقول الدعوة هذه وما يمكن متابعته أو قراءته في ظل التغيرات المناخية؟ طارق تفضل.
2: استتبعات التغير المناخي بالتأكيد هي كثيرة جدا, وأحيانا نركز ربما بسبب معناها العلاقة السببية

0: مباشرة ركزوا على أشياء دون أشياء. مثلا نتحدثوا على التغير المناخي، نتحدثوا على تأثير ذلك على الطاقة، نتحدثوا على الشح المائي، نتحدثوا على اللاجئ المناخي. أفريقيا علاش هي فقط أكثر نمو ديموغرافي باش تولي القارة الأكثر نمو ديموغرافيا في السنوات القادمة، هي أيضا باش تصبح فيها أكثر مجالات للوجوء. هذايا يؤدي بينا لأنه فما مواضيع ربما عاش تولي هي الرئيسية، عاش هي اللي في الواجهة. الموضوع هذايا كأنه خارج التركيز، آثار التغير المناخي على الصحة العالمية. ولهنا خلنا ساعة الملاحظة الأولى منظمة الصحة العالمية، لأنه هنا يلزمنا نقوله العدد من المؤسسات الأممية بصدد مواجهة خطر تهديد وجودي. المنظمة الصحة العالمية، المنظمة الصحية العالمية، الصحة العالمية بسبب يعني أنها نبهت للكوفيد والمشاكل الكوفيد، اعتبرها الرئيس ترامب في عهده الأولى أن هي مسؤولة على حالة فوضى وألارميزم، حالة هكا مبالغة في التقييم بما أثر على وضعه هو. ودرجة تم التقليص إذا كان مش إنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. فما مؤسسات أممية يعني تواجه يعني بدون تمويل أمريكي ومعناتها ضغط أمريكي، فما إمكانية للمنظمات هذه تواجه خطر حقيقي. ولهنا تجي دورها، لهنا دورها التوعوي في ما يتجاوز الحدود، يعني أنه لأنه خطر التغير المناخي يتجاوز الحدود، يعني ما تنجمش تتحكم فيه، مش يجرى في بلايس ولا يجرى في أماكن أخرى، لا يستحق تأشيرة أو فيزا التغير المناخي باش يمشي من دولة لدولة، هو يؤثر بالضرورة وهو حالة وعامل تأثير هيكلي في العالم كله. ومن المجالات اللي تم التركيز عليها هي تأثير ذلك على الصحة، وجي لهنا العملية هذه. هنا فما دراسة نحب نتحدث عليها تنشرت في Science Advances في سنة 25، قام بها 131 قام بها عدد مهم الباحثين، رصدت 131 تفشيا لتسعة أمراض ذات أولوية من بينها فيروس زيكا، إيبولا، خلال الفترة من عام 75 و 2020. وخلصت الدراسة إلى أن 9% من مساحة اليابسة في العالم التي يقطنها نحو 130 مليون شخص تقع ضمن الخطر، نطاق الخطر المرتفع أو المرتفع جدا من تفشي الأمراض، وأنه أحد أسباب تفشي هذه الأمراض هو ارتفاع درجات الحرارة، وأنه كلما ترتفع درجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار في هالمناطق يرتفع خطر تفشي هذه الأمراض. وكان نحطوا خريطة العالم ونلقاوها نلقاها في الأماكن التي هي الأكثر فقرا وهي التي تأثر أكثر بالتغير المناخي، اللي هي وين؟ إفريقيا جنوب الصحراء. يعني فما سيستم، إيكو سيستم كامل، كما إيكو سيستم قائم على التوازنات والحد من تفشي الأوبئة، فما معناتها أماكن اللي ناس تتعرض على التغير المناخي مش يكون فيها نسبة أعلى من هطول الأمطار وارتفاع أعلى لدرجة الحرارة، ستتفشى تلك الأوبئة بشكل أسرع. يعني معناتها عرفت كيف الدومينو، كل شيء، المال، الطاقة، الاقتصاد، ولهنا تفشي الأمراض. وما نجموش نقولوا هذيك في إفريقيا جنوب الصحراء، هي ما تنجمش، وما تقوليش هي نعملوا عليها جدار، هذه ناخذ باش تسمع ناس يقول لك هاي كيما ترامب، كيفاش نحلوا المشكله؟ نعملوا حيط نسكروا عليها البلاصه هذيا ليه ما تنجمش؟ يو كانت دو ذات، ما تنجمش حاجه كيما يلزمك تخلق وضعيه اللي تخلق حلول هيكليه تتجاوز الحدود وتخلي بالضروره موضوع مواجهه التغير المناخي فيه مصلحه بشريه تتجاوز الحدود وتخصنا الناس كل وتهمنا الناس كل. يعني مرة أخرى للأسف فالإدارة الأمريكية الحالية بسبب تركيزها على نظرية المؤامرة في التغير المناخي فهي بصدد المساهمة في تأخير رد فعل بشري منسجم ومتناسق أمام التغير المناخي، وبالتالي خسارة الوقت وضيع الوقت. وكلما نضيع عاما في مواجهة التغير المناخي كلما نواجه خطر عدم إمكانية مواجهة التغير المناخي، خاطر باش تجي فترة هالنافذة الصغيرة لإمكانية عكس عقارب الساعة وأنه نوقف ونكبح جماح التغير المناخي مش تولي معاش ممكن أرى
1: اللي تنجم تصلحه طوما تنجمش بعد عام وعامين وعشر
0: وهذا آه. ينطبق على كل شيء بما فيه على انتشار الأوبئة والأمراض.
1: منظمة الصحة العالمية على ضوء الأرقام والمعطيات اللي كنا تقدم بهم نور بسام تقول طبعا أنه تغير المناخ يساهم بالفعل في حالات طوارئ إنسانية ناجة. حكيوا على الحر، على الحرائق، على الفيضانات وعلى العواصف، وتقول أنه 3.6 مليارات إنسان يعيشون في مناطق شديدة القابلية للتأثر بالمناخ. تتوقع أيضا المنظمة أن يتسبب تغير المناخ بين عامي 2030 و2050 في نحو 250,000 وفاة إضافية سنويا بسبب سوء التغذية من ضمنها الإسهال الجهد الحراري، مع كلفة مباشرة على الصحة قد تصل إلى 2 إلى 4 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2030. هيك عن الدراسة اللي قدمها لنا طارق منذ قليل واللي فيها جملة أخرى أو خلينا نقول مجموعة أخرى من المعطيات اللي تهم موضوع مهم ومهمة برشا. مساش نقولها قلناها قبل ونعود نقولها، لو كان نرجع لجزء كبير من التقارير والندوات والملتقيات واللقاءات اللي قاعدة تصير على مستوى العالم في الفترة الأخيرة، باش نلقاو جزء كبير من الملفات المطروحة بصفة كبيرة وتصنف كملفات استراتيجية هو ملف المناخ والتغيرات المناخية. المناخ مش فقط تقلبات أو جملة من الوضعيات اليوم الطبيعية، ولكن عندها تداعيات كبيرة على الصحة، على الاقتصاد كما قال طارق، حتى على مستوى البلدان أو الدول الأشد فقرا ولوضعيتها الاقتصادية ما هيش في حالة جيدة، يكون تداعيات عليها كبيرة برشا. هذاك علاش يجب يكون التحضر والتجهز مثل هذه الملفات يكون قبل بفترة، لأنه ملفات نجم تصلحهم اليوم تنجمش تصلحهم بعد سنوات أو بعد أشهر أو قابلية أنك تتصرف في الوضعيات هذه. تفضل بسام.
2: فعلا هو واقع البشر بقى في مستوى النظريات والدراسات والمنتديات والتوصيات والحديث عن التأثيرات، يعني هذا الواقع والفعل البشري اللي قاعد يحصل في مواجهة التغير المناخي. لكن الواقع الطبيعي الذي تكرسه الطبيعة، نحن اليوم في عمق الخطر متاع التغير المناخ، احنا اليوم في التهديد الوجودي متاع التغيرات المناخية، وهذا قاعدين نشوفه في نشوفه في الحرائق، الغابات تتكرر سنويا، نشوفه في الأعاصير تتكرر سنويا ولا تستثني أي دولة، نشوفه في ارتفاع درجات الحرارة تقرين بدأ يشمل كل دول العالم، نشوفوا في حالات وفيات من درجات الحرارة، وهذا نشوفوا فيه في كل فصل صيف، وإعلان عن يعني الواقع البشري مختلف عن الواقع متاع الطبيعة. مثلا اتفاقية باريس اللي تعاملت عام 2015 اللي تجبر الدول على ضرورة انها تفعل يعني نظريات للتقليص من الاحتباس الحراري. هل تم تفعيل هذه الإجراءات؟ طبعا لا. هل تم تفعيل إجراءات مثلا التشجير والغابات اللي نصت عليها اتفاقية باريس اللي تم عقدها عام 2015؟ طبعا لا، ما شفناش العالم أو البشر مضى في هذه الخطوات، فقط ربما خطوة وحيدة هي يعني تساهم ربما في الحد من الانبعاثات الغازية وتساهم في الحد من التغيرات المناخية، اللي هي الاعتماد على الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية، وهذا مش رغبة في الحد من خطورة التغير المناخي، بل انه نظرا للكلفة متاع الطاقة ولات مرتفعة بسبب النفط والغاز، فلجأ البشر الى الطاقة البديلة، وليس يعني كنشوفه وكل دول العالم إلى حد اليوم بقيت في مستوى التنظير وإصدار دراسات دون شروع أي دولة في مواجهة التغير المناخي. لهنا وقت اللي نلقاه الدراسة تقول لك ما بين 2030 ما بين عام 2030 وعام 2050 ستحصل 250 ألف حالة وفاة بسبب سوء التغذية بسبب الملاريا. يعني لهنا التقرير الاستشرافي هذا يؤكد أننا إزاء البشر أصبح إزاء حرب مع الطبيعة، والتغير المناخي هذا مهوش فقط ناتج عن الطبيعة بل متسبب فيه البشر بسبب الاستعمالات المكثفة للانبعاثات الغازية ولربما الكثير من المسائل المساهمة في البيئة. وشفنا حتى ربما حالة الوعي في مستوى القضايا البيئية بدأت ترتفع، وهذا لاحظناه حتى في تونس تقريبا، يعني تقرير المنتديات تحدث عن كون أنه التحركات البيئية في تونس هي أصبحت في المرتبة الثالثة. لكن هذا الوعي البشري الإنساني لم يفعل من طرف الحكومات، لأنه للأسف الدول والقوى العظمى اللي ممكن تكون فاعلة في مجال مكافحة التغير المناخي تنشغل اليوم، وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، تنشغل بإدارة الحروب والنزاعات العسكرية أكثر من خلق ربما توافق دولي وعالمي حول ضرورة مجابهة هذا الخطر الذي أصبحنا نعيش فيه. وليس خطر داهم هو التغير المناخي، بل أنه نتائج هذا التغير المناخي تجسدت وحصلت في الكثير من المناطق، وهذا ما يتسبب في الكثير كذلك من إثارة الحروب. وقت اللي نحكيه على مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء، الأغلبية يعني المناخ الجاف والحرارة المرتفعة تخليش الناس يعتمدوا على الفلاح، ما تخليه قلة الأمطار، ما تخليش الناس عندهم موارد اقتصادية جاية من الفلاح، فيلجأوا إلى الهجرة ويعتمدوا الهجرة غير نظامية. لهنا هذا التغير المناخي كذلك يتسبب حتى في الحروب وفي التنقل البشري من بلاد إلى أخرى. ثم كذلك تغيرات مناخية، واليوم وقت اللي نحكيه على إيران قبل لا تنطلق الحرب، نذكروا طهران فما تقرير يتحدث عن أكبر أزمة جفاف ضربت إيران. يعني هذه الدول اللي ترى نفسها قادرة على حماية نفسها، اللي ترى نفسها قادرة على خلق مناعة داخلية عسكرية ونووية وتكنولوجية، اليوم ليست في منأى عن مخاطر التغيرات المناخية اللي لا تستثني أي دولة. ففي اعتقادي بهذا التمشي وبحالة اللامبالاة الدولية إزاء التغيرات المناخية والاكتفاء بإصدار التقارير وعقد منتديات، هذا لن يغير شيء، بل أنه تغير مناخي سيعمق الأزمة العالمية أكثر، سيخلق إشكالات صحية أخرى. أعتقد أنه كذلك ربما محاولة عدم اعتراف النظام الأمريكي الحالي بالمنظمة الأممية اللي هي منظمة الصحة العالمية فيه استهتار بالدراسات التي تصدر عنها، حتى وقت نتفكروا يعني تم مهاجمة منظمة الصحة العالمية وقت وباء كورونا، وقولوا اللي هما متسببين في حالة الهلع، واللي هما ربما تستروا عن الصين. نذكروا ترامب اتهم الصين بخلق هذا الفيروس. ففي اعتقادي ليس هناك إجماع دولي على ضرورة الشروع في محاربة التغيرات المناخية، فقط الطاقة هي من أجبرت البشر على أنه يعتمد على الطاقات البديلة اللي هي الطاقة الشمسية اللي ربما أضرارها المناخية أقل. احنا للأسف في تونس هل شرعنا في هذا الشيء؟ طبعا لا، ما كبقية دول العالم بقينا إلى حد الآن في دائرة التنظير ودائرة التحليل وإصدار دراسات والحديث عن مخاطر. اليوم عندنا مشكلة صغيرة بيئية في جيبس إلى حد الآن بعد تعيين لجنة كاملة، ما شفنا حتى قرار ولا حتى خيار، وكأنه الملف ليس عاجل، وكأنه الملف ليس بالملفات اللي تحظى بإصدار قرارات عاجلة. وهذا ما لو كان جاء ملف سياسي أو ملف دبلوماسي يمكن كانت تتحرك الدولة بالطريقة الأسرع. أظن أنه البشر هو من يساهم في توسيع الخطر المناخي خلال هذه الفترة.
1: هذاك علاش طارق اليوم فما ما يعرف بالجيوسياسة المناخية، وهي بالأساس دراسة التقاطع بين تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية وصراع القوى الدولية. الجيوسياسة المناخية اللي تعتبر أن المناخ ما هوش فقط قضية بيئية بقدر ما اليوم ولا محرك رئيسي ل السياسات العالمية، مصدر أيضا للتوترات وعامل يعيد تشكيل اليوم هالتحالفات اللي قاعدة تصير على المستوى الاستراتيجي والاقتصادي حول العالم.
0: تفضل. هو فما زوز مستويات، مستوى نجم نقول طبيعي عفوي يتجاوز إرادة البشر، وهذا نشوفوه في الخريطة هذه قلت عليها قبيلة، العلاقة التقاطع بين الجغرافيا والتغير المناخي وأثار ذلك. هذه أثار التغير المناخي على الجانب الصحي، كما قاعدين نشوفوا الأماكن الأكثر الداكنة أكثر اللي هي جاية في المناطق الأفقر، جنوب الصحراء، جنوب شرقي آسيا، معناتها منطقة أمريكا اللاتينية، هي الأماكن المهيئة أكثر مناخيا للأوبئة. وهي تلك الأماكن المهيئة أكثر الأوبئة هي التي تتعرض أكثر لأثار التغير المناخي. وهكذا يولي كليفي سيكليك، إذا كان يصير تغير مناخي أكثر تزيد تتفشى الأوبئة أكثر ونحن ماشيين. لكن فما الجانب الإرادي، ولهنا يولي فما الجانب جيوسياسة المناخ والجيوبوليتيك متاع المناخ اللي هو خيارات. لهنا توا اللي كان يحكي فيه توا بسام يقول الناس ما تطبقش، هي الناس ما تطبقش لأنه أطراف الأقوى ما تطبقش. يعني توا راح تقولي أنا تونس ما نطبقش، تونس ماذا يا أخي، أنا قاعد أنا نتسبب في الاحتباس الحراري، قاعد نخرج في الـ في الـ في الـ في السي او 2، أنا إيش خاص، أنا ما عادش صناعة، إيش خاص كان جيت نخرج فيه السي او 2.
2: حتى ملفاتك نسيتها مثلا جمع كمية بيئية، بس مثلا هذا من الملفات البيئية اللي تساهم
0: يعني تلاعب على خاطر ما فما سردية، بس فما سردية تحط العبء علينا احنا دول الجنوب تقول أي أنتم باش تنحيوا إي نحن أنا ويعطيك تحفيزات ويا هبش نصرف عليك كذا ويا نحيلي الكرهب ليسانس يا ودي انا عندي كرهب اصلا والناس عندها باش تشري الكرهب باش ننتقل للكهربائيه. يا عدلتي مستوي معناتها انت المشكله كي ما تقومش بالدوره هذيك كالدول الاكثر تصنيعا وانت قاعد تنتج في السي او 2 وفي التلوث في العالم، انت ماكش قاعد تقوم بدورك. طبعا هو شكون انسحب من اتفاق باريس؟ اخي نحن انسحبنا، ما المتحده انسحب، وأثار فما دراسات كاملة على أثار انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس على عديد المستويات بما فيها الجانب معناها الشح المائي وغيرها وغيرها. جي الجانب الآخر متاع الجانب الإرادي، بخلاف المسألة مش فقط عدم الاعتراف والانسحاب من اتفاق باريس، كي تجي جبت إيران انت تذكر ما اللي فات كي جاب حدانا حمدي حشيد قال، وداير انا حضرت في مداخلة هو عملها مباشرة ورى بالباء والتاي كيفاش الاستمطار اللي صار في بعض الدول المحيطة بإيران وخاصة في الإمارات ساهم في صناعة الجفاف. فما حاجة أخرى مش الجفاف الطبيعي،
2: مش طبيعي،
0: صناعة الجفاف يولي بشري. استغلال تكنولوجيا معناتها الاستمطار يولي يعمل لك يكبت يجيب السحب يبعدها على إيران
2: واعتمدته الصين
0: ويخلق معناها لهنا مستوى آخر إجرامي، معناها أنه صناعة الجفاف راهو حاجة، وهذا يأثر على الموارد المائية كي يتعاود عام واثنين وثلاثة يولي عنده استتباعات هيكلية. إذن لهنا للأسف ما تقوم به الدول الكبرى سيساهم أكثر في تسريع التغير المناخي وليس في إبطائه.
1: شكرا لك طارق الكحلاوي، بسام حمدي، نور الفارسي، فاروق السويسي، إيمان الشابي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
3: هنا تونس
4: ببليسيتي.
5: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريد طور عالمك. من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدوة.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الثانية ديوان افهم عسلمة. عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بوبكر الثابت يقول اليوم في تصريح لديوان افهم على هامش وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة إن المحاماة التونسية لا يمكن أن تقوم بدورها كاملا إلا في إطار قضاء مستقل ويحقق ثقة المتقاضين. والمصدر ذاته يندد بالواقع المتردي لمرفق العدالة مشيرا إلى أنه لا تتوفر الضمانات الدنيا للقضاة والمحامين للقيام بمهامهم حسب قوله.
2: استقلالية القضاء هي ضمانة لجميع الأطراف في مقدمتها المحاماة التونسية باعتبار أنها تنجم تقوم بدورها كامل إلا في إطار قضاء مستقل تضمن فيه حقوق الدفاع ويحقق ثقة المتقاضين في القضاء التونسي اللي هي جزء كبير منها تكون ثقة المحاماة عموما والمحاميين المتعاملين أفرادا مع مختلف الهيئات القضائية. ظروف غير متوفرة لأنه هناك أول شيء نقص كبير في الإمكانيات غير مبرر لأنه المفروض القضاء قطاع حيوي وقاطرة للتنمية في البلاد. ثانيها أنه حتى الإمكانيات على قلتها الموجودة فيها سوء تصرف باعتبار أنه لا تتوفر الضمانات الدنيا للقضاة حتى باش يقوموا بأعمالهم.
1: فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بيكبلي تنفذ 646 زيارة ميدانية في إطار الاستعداد لعيد الأضحى، أسفرت عن توجيه 4 إنذارات كتابية للمخالفين وتحرير 4 محاضر بحث و5 محاضر معينة مع إجراء 6 تحاليل مخبرية للتأكد من سلامة المواد المعروضة وفق المنسق الجهوي للهيئة عماد بن صالح. وبن صالح يكشف عن حجز كمية من المواد غير الصالحة للاستهلاك شاملة اللحوم الحمراء والأسماك ومواد تحتوي على ملونات غير مرخص فيها.
3: استعدادا لأيام عيد الأضحى المبارك بلغت زيارات المراقبة 646 زيارة، قللها 4 إنذارات كتابية، 4 محاضر بحث، 5 محاضر معاينة وإجراء 6 تحاليل. أيضا إلى جانب حجز كميات من المواد الغذائية حيث تم حجز 30 كيلوغرام من اللحوم الحمراء لعدم اتباع سلسلة التبريد، 8 كيلوغرامات فاصل 700 من الأسماك لفسادها وظهور تغير في الحالة الصحية، كما تم حجز مواد انتهت مدة صلاحية نتاعها منها 9.5 كيلوغرام من اليوغورت، 4 كيلوغرامات فاصل 7 من معجون السفرجل، كيلوغرام فاصل 8 من مستحضر غذائي البيتزا، 400 غرام من الكيك. أيضا حجز مواد احتواها على ملونات غير مرخص فيها، 9 كيلوغرامات فاصل 5 من الحلوى و87 لتر فاصل 5 من العصائر.
1: وفي الشأن الدولي، وزير المالية في حكومة الاحتلال اليميني المتطرف بيتسل إلسموتريتش يقول اليوم إنه أبلغ بأن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد طلب إصدار مذكرة توقيف سرية بحقه. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت سنة 24 و2000 مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العدوان على غزة. وزراء مالية دول مجموعة السبع يجددون تأكيدهم على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وأهمية التعامل مع الاختلالات العالمية الجارية، مشددين في بيان مشترك على التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي. وقال وزراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة إنهم لا يزالون ملتزمين بتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، داعين جميع الدول إلى تجنب فرض قيود تعسفية على الصادرات. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاسبور.
4: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
5: احنا معاك وجنبك في الفراج لحظة حتى يزفر الحكم.
4: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
6: ديوان افام
7: صوتكم.
4: ديوان افام فلاش سبور.
6: أهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بقرعة تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 المقرر إقامتها في كينيا تنزانيا وأوغندا، ومنتخبنا الوطني التونسي بعد عملية القرعة اللي صارت منذ قليل في القارة يجي في المجموعة الثامنة صحبة منتخبات أوغندا ليبيا وأيضا منتخب بوتسوانا. طبعا مجموعتنا بما أنه فيها المنتخب الأوغندي وهو منتخب مستضيف فإنه منتخب الوطني التونسي مطالب أنه يكون في الصدارة أو الثاني بتاع المجموعة. مجموعتنا هي مجموعة باش يترشحوا منها زوج منتخبات في عوض منتخب واحد، بما أنه كما قلت منتخب أوغندا بالمنتخبات الثلاثة المنظمين. بالنسبة للرزنامة الكاملة للتصفيات الجولة الأولى والثانية باش تلعب بين 21 سبتمبر و 6 أكتوبر 2026، الجولة الثالثة والرابعة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، والجولة الخامسة والسادسة باش تكون ما بين 22 و 30 مارس 2027. بالنسبة للنهائيات متاع الكان طبعا كما قلنا باش تدور في كينيا تنزانيا وأوغندا في الفترة ما بين 19 جوان إلى غاية 17 جويلية 2027. نمشي ونحكي على تعيينات حكام كأس تونس الدور ربع النهائي اللي باش يتلعب على دفعتين، دفعة أولى نهار 24 ماي ودفعة ثانية نهار الخميس 21 ماي. بالنسبة لنهار الأربعاء 3:30 متاع العشية نادي صفاقسي ملعب الجابسي، تحكيم خالد قويدر وفي تقنية الفار حسني النايلي، وأيضا في نفس اليوم 3:30 ترجي جرجيسي يواجه النادي البنزرتي، أمير لوسيف حكم ساحة وأمير العيادي في غرفة الفار. نهار الخميس بعد بحجلة الترجي نضال الطيف حكم ساحة وهيثم قيرات في الفار، وتقدم سقيط الدير اللي يستضيف شبيبة العمران ماتش بتحكيم سيف الورتاني ومجدي باللغة في تقنية الفار. مهاجم النادي الافريقي فراس شوات قام اليوم بالمثول امام مكتب الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترف على خلفيه احداث مباراه الديربي امام الترجي، منتظر انه تقرر الرابطه عقوبتها بالنسبه لشوات، وايضا منتظر انه تستمع في الايام القليله المقبله الى محمد امين توغاي ايضا الموجود حاليا خارج تونس. الترجي الرياضي أعلن منذ قليل رسميا على صفحته الرسمية تعيين شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم انطلاقا من اليوم. سامي السعيدي في تدوين شرح على صفحته الرسمية على فيسبوك أكد عدم ترشحه لرئاسة النجم الساحلي رغم المشاورات مع عدد من الجماهير ومحيط النادي حول إمكانية تقديم قائمته للانتخابات القادمة. السعيدي يقول أنه بعد دراسة الوضع الإداري والمالي للفريق بين له صعوبة المرحلة الحالية في ظل الظروف اللي يمر بها النجم الرياضي الساحلي. أبرز المقابلات اليوم خارج تونس، في كان أقل من 17 عام منتخب الوطني التونسي يواجه أثيوبيا 8 متاع الليل، في نفس مجموعتنا المغرب مصر في نفس التوقيت، أيضا الخمسة الكاميرون الكونغو، وفي نفس التوقيت الكوت ديفوار تواجه أوغندا. في البريمير لينج في إنجلترا زوز مقابلات 7:30 بورنموث أمام مانشستر سيتي، و8:15 متاع الليل تشيلسي يواجه توتنهام. فلاسبور قدم لكم هاني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافان.نت. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج التريبينال والدريبة.
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
8: مرحبا بمستمعي ديونافان وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي تريبيونال والدريبة. وقبل ما نبدأ والقضية ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام، وتحطوا جماعتكم وجذوراتكم وتبارتاجيوا الحلقة الأكثر رواج، وشكرا. قضية اليوم صارت أحداثها في عام 2001 في ضاحية من ضواحي مدينة لينكولن التابع لولاية أوريغون الأمريكية واسمها ويتبور، تطل على المحيط الهادي وفيها خليج من أروع ما ثم في الولايات المتحدة، يجيوها المغرومين برياضة السرف وإلا ركوب الأمواج. ومش هذا برك، فيها زاد نهر ألسيا المعروف واللي يشق مواقع طبيعية خلابة وثرية بالصخور والنباتات المتنوعة.
9: هما في الشتاء ما فما كان البحر الهايج والمايج وأهر برك الموجة تولي في علو ناطحات السحاب متاع نيويورك وكتابة على الديار قريبة ترحلهم. في نفس الإطار مجريات الأحداث انطلقوا في آخر نهارات الربيع وبالتحديد في عقاب شهر ماي. النهار بدأ يطلع ومواطن من هكا يقوموا بكري ويتمشوا على حرف الشط قبل ما يبدأوا نهارهم كان يعمل في دولاشة ماشية وجاية باش يدور الدم ويستمتع بشروق الشمس. وعلاش ما تقولش هو هكاكا ويشوف في حاجة من بعيد تهز فيها الموجة وتحط، وهي مرة على اليمين مرة على اليسار. ظهرت له إلا شك اللي هي جثة، وقتها صفن سرواله ودخل الماء باش يثبت. وفعلا كل شيء يوحي اللي هي جثة، وقتها تفجع بالحق وجمد في بلاستو وقواقف ضربته الدهشة حتى لين فهم أنه يلزمه يعلم الشرطة متاع النجدة، وخرج يجري من الماء ومشال أول هاتف عمومي طلب 911. عديه له الشريف متاع مدينة نيوبا اللي تبعد 30 كيلومتر عن المكان اللي تم فيه اكتشاف الجثة. وعلى فكرة واتبار ما فيهاش مركز وعدد سكانها أقل من 2000 نسمة. في ترابط هالأحداث الشريف متاع نيوبار والأعوان متاعه جاءوا على جناح السرعة، وأول مرة يجيهم بلاغ وخاصة الحكاية فيها جثة، معناها بالنسبة ليهم حدث عمره ما صار فيها كالبقعة. مختصر لحديث الشرطة استعانت بغواصين دخلوا للبحر باش يجبدوا هكا الجثة المفوجة على الماء، والموجة تلفح فيها قريبة تهزها للشط. ولهنا الغواصين تفاجئوا بالجرم متاعها، معناها بحجمها، لأنها ظهرت ماهيش متاع كاهل وإنما متاع طفل صغير بالكل عمره ما بين 3 و4 سنين، لابس تبان ومريو الخلعة، معناها ملابس داخلية، ولا عنده لا أثار طلقات نارية لا طعن لا جروح ولا كدمات تدل اللي هو وقع تعنيفه. وبالتالي مسألة موته هي نقطة استفهام في حد ذاتها. كيفاش مات؟ زعما هالطفل الصغير هبط يعوم وغرق والماء جابه حتى للشط؟ وينجم يكون زاد حد غرقه بالغذرة باش ما يخليلوش أثار عنف على جسمه. وفي كل الحالات كيفاش طفل صغير في عمره هو يغرق من غير ما حد يحاول ينقذه أو حتى يعلم عليه؟ وعلاش ما هوش لابس مايو إذا كانوا هبط يعوم؟ هذا ربما واحد طيشه في البحر بحوايجه، وربما وقتها راقد. في تواتر هالأحداث هكا طفل الغريق ومن خلال المعاينة الأولية ظهر اللي هو ولد ناس، معناها من عائلة مرموقة، والدليل هما ملابسه الداخلية لأنه من ماركات عالمية وغالية، وكان ظاهر أنه أمه لاهية بيه بالقداء. شعره محجم، ظوافره مقلمين بعناية كبيرة، وما عندوش له سخم تاع الإهمال اللي عادة تلقاه عند برشا صغار. ونفس السؤال يعاود يطرح نفسه، كيفاش هتفل غرق والجاب والغادي؟ في المرحلة هذه الاستنتاجات الأولية متاع الأمنيين استبعدوا أنها تكون عملية إجرامية، لكن اللي حيرهم أنه حتى حد ما جاء علم على اختفائها كطفل صغير، وحتى حد ما حاول بشي منعه هو في حالة غرق، ولا تم إبلاغ الشرطة في الوقت المناسب. أشنو اللي صار وعلاش هكطفل بقات جثته في الماء والموجة تهز فيه وتحط من غير ما يبلغ عليه حد؟ ما عندوش والدين؟ الأمنيين لهنا فركسوا في البلاغات اللي عندهم في نيوبور، وما لقاو حتى بلاغ على حالة اختفاء فيها تطابق مع الطفل الصغير اللي قاوه، لا من ناحية السن لا من ناحية الملامح. زعم عائلته مازالوا ما فقدوهش ما فتنوش بيه، وإلا عملية اختطاف كانت النهاية متاحة مأساوية. وربما الأولياء متاع الطفل ما كلموش الحاكم لأنه المختطفين هدوهم إذا يعلموا الشرطة يقتلوا لهم ولدهم، لكن في نهاية الأمر قتلوه. الحاصل الأسئلة عديدة، والمحققين سألوا الناس الكل في واتبار ودوائرها ووراهم تصويرة الطفل، لكن حتى حد ما عقله ولا تشبه عليه. في تواتر هالأحداث الشريف متاع نيوبورت بحكم المحدودية متاع الإمكانيات اللي عنده كلم الشرطة الفيدرالية يعني الـ FBI باش هما يتكفلوا بالتحقيق لأنهم عندهم نفوذ وصلاحيات أكبر خلف الخبرة اللي تمكنهم من حل عديد القضايا بكل أريحية. وعلى فكرة الـ FBI كانوا يعاولوا برشا على الإعلام في تحرياتهم ويكفي باش يستعملوا شبكة المقرات متاعهم في الولايات المتحدة باش يوصلوا أي معلومة للعموم. وفعلا تصويرة الطفل الغريق وصلت للناس الكل في ظرف قصير، تم بثها في التلفزات والعباد الكل شافوها وتلصقت في الأماكن العامة من إدارات وقهاوي ومطاعم وفي الشوارع خلف البلاغات الإذاعية اللي كانوا في جرة بعضهم على مدار الساعة. والطريقة هذه جابت نتيجة. في نفس السياق ما تعداوش نهارين وجات مكالمة للشريف من عند واحدة اسمها دينيس تومسون، قالت اللي هي تعرف هكا طفل حق المعرفة وتعرف زادة أم وبوه وإخواته. والشريف مشال دونيس هذي طاير تيران هو وجماعته، وبتبيع قالت لهم على الطفل واسمه واللي هو زكريا لونغو، بلغتنا زكريا لونغو، عمره 4 سنين. ودونيس كانت ساعات تتلها بيه هو واخواته البنات الاثنين، سيلي اللي عمرها أقل من 3 سنين وماديزون عمرها عام. وباقي وعلى لسان دونيس هذي قالت بكل بساطة اللي هي كانت البيبي سيتر متاعهم يعني حاضنتهم، يكلفوها برشا أولياء باش تشد لهم صغارهم في الليل، يعني وقت اللي أولياءهم يمشيوا يسهروا ولا عندهم أمور أخرى تتطلب منهم ما يهزوش معاهم ولادهم. وقالت زادة اللي هي تعرف البو مليح واسمه كريستيان لونغو واللي كان زميلها في القهوة اللي تخدم فيها، معناها سيرفر كيفها، وفي نفس الوقت كانت صحابية ومرته ماري جين ومستانسة تشد لهم صغارهم أما من غير مقابل بمزيتها وقت اللي تبدأ عندهم خرجة. في تسلسل هالأحداث الأمنيين يلزمهم يتأكدوا من أقوال دونيس، وبالتالي باش يهزوها معاهم للمعمل الجنائي على أساس تتعرف على الجثة. وإذا عقلتها طفل زكري معناها الشرطة باش تولي عندها الهوية الكاملة متاعه ومتاع أفراد عائلته بالطبيعة. لكن هما وينهم؟ وين البو وين الأم؟ وينهم أخواته؟ وعلاش حتى واحد ما تعرف على هكا طفل في واتبور؟ دينيس تومسون البي بي سيتر اعطت جزء من الإجابة وقالت أنه حتى حد من المنطقة هذيك ما يعرف هالعائلة هذه، لأنه مازالوا كينقلوا الغادي وعندهم أقل من 2.5 شهر من اللي جاوا، وخلف هذا جاب دين رواحهم وما يلفت انتباه أيا كان. المختصر المفيد أنه دونيس كي شافت الجثة متاع زكري عقلته بصيفة لا تجعل مجال للشك والاختلاف، وهذا اللي بش يسهل المأمورية على أعوان FBI. وسألوها على مقر السكنة متاع عائل زكري وهي عطاتهم الأدريسة ومشاو. والدار ما كانتش بعيدة، موجودة في قلب واتبور على حرف الشط. في نفس الإطار أعوان FBI وقت اللي مشاو للعنوان اللي عطاته لهم دينيز يعني الدار اللي موجودة على حرف الشط، في بالهم باش يلقاو كريستيان لونغو هذا وعائلته غادي. دقوا الباب، عاودوا دقوا، بقاو يستناو وما جاوبهم حد. الدار كانت فيها صمت رهيب. وقتها افترضوا أنه مالي الدار خرجوا يا أما بصفة وقتية يعني باش يرجعوا وإلا هربوا. ولهنا أعوان الأمن متاع FBI عاينوا البلاصة مليح مليح وما وصلوا لحتى نتيجة، واختفاء عائلة لونغو بكلها ولا هو زاد محير. وفي الأثناء ليش ما تقولش أنه في الوقت اللي أعوان FBI يمشيوا للدار متاع لونغو هكا الغواصين اللي جبدوا الجثة متاع طفل زكري بقاو يمشطوا في البلاصة لعل يلقاوش أشياء تفسر الظروف اللي غرق فيها هكا الطفل، يعني كيما نقولوا يحبوا يقطعوا الشك. وجاب ربي واصلوا في التمشيط في هكا البحر وغادي بش يعملوا اكتشاف مدوي يصدم الناس الكل. جبدوا ساك دو كوشاش يعني حقيبة نوم كبيرة مسكرة، وبتبيع فهموا اللي في وسطها جثة. وكي حلوها كساك دو كوشاج لقاو فيها بنية صغيرة عمرها قرابة 3 سنين وتشبه بشكل كبير الزكري اللي سبق أنهم شافوه كي جبدوا الجثة متاعهم من البحر. مختصر الحديث، البنية كيف كيف كانت كيخوها لابسة ثياب داخلية متاع حد كان راقد، ونوعية الثياب متاع ناس مرموقين، وظاهرة زادة أن عائلتها كانت لاهية بيها بالقداء. الغواصين لقاوها مرزنة بحجرات كبار باش في ساعة ما تغرق وتهبط فوندو، وواحدة من هكا الحجرات كانوا رابطينها بحبل في ساق الطفلة باش في صورة ما إذا هكا الساك دو كوشاج تحل وطلع الفوق الطفلة ما تطلعش معاه، تقعد مربوطة في هكا الحبل اللي مشدود بالحجرة في قاع البحر. في مجريات الأحداث والأبحاث، الطريقة اللي تقتلت بها البنية هذه ولات واضحة وجلية، وهذاك علاش لا كانت تحمل لا أثار عنف لا جروح، لأنه بكل بساطة تقطع عليها نفس، بلعت الماء وغرقت. ولهنا المسألة بالنسبة للإف بي آي بدأت تتوضح، أن الظروف اللي مات فيها الطفل زكريا هي تقريبا نفسها، بعبارة أوضح هو زادة حد في حقيبة نوم ورزنوه بالحجر، لكن الجثة متاعه الله أعلم كيفاش خرجت مكة الحقيبة وفوجت فوق الماء. والغواصين باش يتأكدوا أنه مصير هكا البنية هو نفس المصير اللي لقاه زكريا قبلها، بقاو يفركسوا في هكا البحر ساعات وساعات، حتى لين لقاو ساك دو كوشاج فارغ وفي وسطه حجرة وحبل مفكوك، معناها هذاك هو الساك اللي كان فيه زكريا. لكن لهنا تبقات مسألة التعرف على البنية، والوحيدة اللي تنجم تعطي هويتها للمحققين هي دونيس تومسون، ولو كان الطفلة هذيك هي أخت زكريا معناها باش تعقلها طول. وهذاك هو اللي صار، هزوها للمعمل الجنائي وعقلتها، ولهنا من اللي كانت جثة ولا وزوز، والمحققين من اللي كانوا يفترضوا أنه موت زكريا عرضي القاو رواحهم قدام زوز جرائم قتل، معناها كالصغيرات غرقوا بفعل فاعل. القتل العمد واضح وجلي وأدوات القتل موجودة، ولهنا باش تضاف مجموعة من الاستفهامات على هالوحش اللي سولت له نفسه باش يقتل زويز ملايكة بهك الطريقة ويرميهم في البحر. والسؤال اللي أكبر، علاش قتلهم؟ شنو الدافع وراء هالجريمة؟ خاصة إذا عرفنا أنه ما ثم حتى أثار متاع عنف على الأجساد متاعهم، معناها المساكن اتحطوا حيين في حقائب النوم ورماوهم في وسط البحر وماتوا لأنه استحال عليهم التنفس في وسط الماء. في نفس السياق، المحققين متاع الفبيا يرجحوا أنه اللي قام بالجريمة قاتل متسلسل متخصص في الأطفال، والنوع هذا فعلا موجود، وسبق أنه قدمنا لكم قضايا تحكي على تيور ان سيري دانفون، كيما القاتل التسلسلي الكولومبي ألفريدو غارافيتو، واللي قتل 170 طفل وطفلة على امتداد 19 سنة. وفي قضية الحال، اللي كان مخوف الشرطة أكثر هي إمكانية وجود جثث أخرين، معناها أطفال أخرين اتقتلوا غرقا، وهذاك علاش الغواصين واصلوا خدمتهم وزادوا وسعوا في دائرة التفتيش. وبتبيع السؤال باقي عاود نفسه، وين بقية العائلة؟ يعني البو كريستيان لونغو، مرته ماري جين، وبنتهم الصغيرة بالكل ماديزان، اشنو اللي صار لهم؟ المحققين متاع الاف بي اي طلبوا من السكان باش يعاونوهم، واللي عنده اي معلومة مهما كانت يفيدهم بيها. ولهنا جات برشا مكالمات للشرطة وللف بي اي، واهم واحدة فيهم كانت من عند مواطن قال انه ليلة قبل اكتشاف الجثة متاع زكريا شاف واحد على القنطرة متاع وينسلو، ما هيش بعيدة بالكل على المكان اللي انتشلوا منه الجثة متاع زكريا واخته. وحسب قوال السيد هذا كان موقف كرهبته على كالقنطرة وحاطت فودو دي تريس، يعني اضواء منها متاع نجدة وتحذير من الخطر. وباقي وعلى لسان هالمواطن قال أنه وقف كرهبته هو زادة، واقترح على كالسيد اللي مشى على الأضواء وباش يعاونه إذا كان عنده بان أو مشكلة، لكن الآخر قال له لا ما فما حتى شيء، الكرهبة سخنت شوية ويستنى فيها تبرد ويمشي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المواطن هذا قال للشرطة أنه لاحظ برشا اضطراب عند هالسيد هذا، معناها بالنسبة لي أموره تظهر مستربة، لكن ما جاتوش الفكرة أنه يسجل الرقم المنجي من بتاعك الكهرباء وما يتذكرش زاد الماركة متاعها. وأكيد راكم فهمتوا أنه الشهادة متاع المواطن هذه في عود باش تقدم بالبحث زادت عقدة الأمور. في تعاقب الأحداث، الفكرة اللي جات الأعوان الاف بي اي والمفتشين متاع الشرطة أنهم يستدعاوا الشخص اللي شاف الجثة متاع زكريا، يعني هكا اللي كان يعمل في دولاش على حرف الشط وعلم الشرطة، وهذاك هو اللي صار. جابوه زادوا ثبتوا وتحقوا من الهوية متاعو، وكي عدوا على الكمبيوتر على أساس يعرفوا عنده شي سوابق عليا وإلا لا، اتفاجئوا لأنه الشخص هذا سبق له وتحاكم من أجل تعنيف طفل ودوسية معبي بالشكايات اللي جات في شأنه من أجل العنف الممارس على الأطفال. وخلف هذا المحققين عرفوا اللي هو زادة كان مدمن على الكحول ويحاول بشي يبطله، ويمشي الجمعية اسمها ليزالكولي كانونيم، يعني مدمنين الكحول المجهولين. وهوكا يتقابلوا في هالجمعية هذه ويحكيوا على مشاكلهم ويحاولوا بشي يلقاو حلول للمعضلة متاعهم وينحيوا الشراء. الحاصل المحققين مشاو المقر الجمعية اللي يتلموا فيها المدمنين هذم وفركسوها سانتي سانتي، بما فيهم التواليت تفقدوها، لأنهم يفترضوا اللي زكري تم حجزه غادي بل ما يتحط في ساك دوكوشاج. والأخصائيين متاع المعمل الجنائي عداوا مادة اليومينول الغنية على التعريف في القاعة هذيك الكل والأحيوت متاع الجمعية، فماش ما تبان لهم آثار متاع دم. وفعلا القاوا دم في التواليت، خذاوا منه عينات بعثوها للتحاليل، وهكا السيد بتبيع بقى على ذمة التحقيق في انتظار النتائج. زعما يطلع هو صاحب العملة. ما نسبقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
10: ناجي التريبيونال والدريبة
11: اكسترا تايم، اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
12: ديوانا فهم صوتكم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
13: نس الديوان
12: باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.
10: ناجي التريبيونال والدريبة.
9: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في واتبور، وهي ضاحية في منطقة لينكولن ولاية أوريغون الأمريكية. في أواخر ماي 2001 مواطن يدولش على حرف الشط وشاف حاجة على سطح الماء، وكتلب الشرطة وجاءوا عاينوا طلعت جثة متاع طفل عمره 4 سنين اسمه زكري لونغو. وبعد مدة قصيرة الغواصين زادوا جبدوا جثة ثانية واللي هي أخته سيلي عمرها 3 سنين. ومبدئيا هالزويز الصغيرات حطوهم في حقائب نوم ورزنوهم بحجرات باش يهبطوا فوندو في قاع البحر ويغرقوا. وهالزوج جرائم قتل طرحوا عدة نقاط استفهام على المحققين، خاصة وأن أم زكري وأخته سيلي وبوهم كريستيان لونغو اختفوا تماما، ما لقاوهمش في دارهم اللي عشت في والبول، وما لقاو زاد بنتهم الصغيرة بالكل واللي اسمها ماديسون. وين مشاو وشنو اللي صار بالضبط؟ وهذا هو اللي يلزموا الاف بي اي يعني الشرطة الفيدرالية تلقى له إجابة. في المرحلة هذه من القضية المحققين هما يستناو في نتائج التحاليل وربشوا في الماضي متاع كريستيان لونغو وبتبيع مرته جاين يتمثل في أنه الأولية متاعهم طلقوا وهما مازالوا أطفال. ووقت اللي تعرفوا على بعضهم يعني كريستيان لونغو كان عمره 17 سنة وماري جاين عمرها 20 كانت أكبر منه بثلاث سنين. لكن كما تعرفوا الحب ما يستعرفش بالسن وخلف هذا ماري جاين تربيت في عائلة مدينة برشا منها كاللي سميوها لتيموان دو جيوفا وهذم طائفة دينية ظهرت في الولايات المتحدة ومتفرعة على المسيحية وعندها جانب محافظ جدا في ممارسة العقيدة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث كريستيان لونغو ومرتو ماري جاين عرسوا عام 1993 وفي 1997 جابوا صغيرهم الأول واللي هو زكري من بعد خلطوا الاثنين الأخرين سيلي وبعدها ماديسون. وكريستيان لونغو كان وقتها يخدم في بوتيك تبيع لي كاميرا وحسب التحريات الأولى العائلة كانت متوازنة البو والأم لهين بصغارهم وموفرين لهم كل شيء معناها معايشينهم عيشة كما صغار الأثرياء رغم اللي ما همش غنية. وبحث الأجوار اللي عملوه الأمنيين أثبت أنه ما ثم حتى مشاكل ما بين كريستيان ومرتو وهذا ربما في الظاهر معناها قدام الناس وقد يكون بحث معمق هو اللي نجم يكشف أمور أخرى إن وجدت. في نفس السياق المحققين تحصلوا على معلومات ثمينة برشا وعرفوا أنه كريستيان لونغو عمل مشروع متاع تنظيف شواطئ وحظائر بناء معناها كي تكمل بنية ينظف الشانتي متاعها وأموره من الأول مشات مليح مليح. لكن في سعم الريح دار والمؤسسة متاعه فلست وما عادش لاقي باش يخلص الخدامة. وعلى هذاك في أفريل 2001 نقل الواتبور ودبر دار مقابل البحر وخدم في قهوة وغادي في نتعرف على دينيس تومسون ولاو صحاب. ودينيس قالت أنه لونغو كان وليد شهلول وضحاك وصاحب نكتة وبما أنه مازال كي جا الواتبور ما يعرف فيها حد وهي حاولت باش تعاونوا يعني دينيس. وهاوكا كي يبدا عنده ما يعمل هو ومرته هي اللي تشد لهم الصغار. وقالت أنه الوليدات كانوا متربين رايدين يعملوا الكيف وهي تعلقت بيهم بصفة كبيرة وما هيش مصدقة أنه حد كان يكرههم أو حاقد عليهم لدرجة أنه يقتلهم. ولهنا نرجع للسؤال متاعنا وينو كريستيان لونغو ويني مرته ماري جاين زعمة قتلوا وإلا ينجم يكون رجلها كريستيان ورط روحه مع المافيا في أمور متاع سلف وانتقموا منه ومن عائلته وقت اللي ما نجمش يسدد الديون متاعه. في نفس الإطار الأمني الشرطة جابوها كالسيد اللي شاف الجثة متاع زكري وخلاوها على ذمة البحث. أول حاجة قاموا بها عداوها على ديتكتور دو مونسونج كاشف الكذب واستنجوا اللي هو ما عنده حتى علاقة بقتلانا كالوليدات. وخلف هذا التحاليل متاع الدم اللي لقاوها في التواليت متاع كاليزال كوليك أنونيم ظهر متاع واحد منهم من المدمنين على المخدرات وكانوا يزرقوا غادي. في تعاقب الأحداث بداية الخيط اللي بيش يوصل للمحققين الحل اللغز جاهم في بلاغ من عنده تيل في نيوبور ويتمثل في أن أعوان النظافة متعاك الوتيل وهما يفرغوا في الزبلة القاو ألبوم فيه التصاور متع زكري أخته سيلي وميديزون والقاو زاد الأوراق الشخصية متاعهم ومتع أمهم يعني ما بين مضامين ولادة وغيرهم. والبرمين متع ماري جاين كان زاد موجود. وكي تم إعلام الشرطة وقعد تثبت من قائمة النزلاء متع الوتيل اتأكدوا أن عائلة لونغو باتوا غادي في هكالوتيل قبل ما يلقاو دار في واتبور. وعلاش ما تقولش أنه المحققين وهما مازالوا يفحصوا في التصاور والوثائق اللي لقاوها أعوان النظافة وهبط عليهم خبر آخر مفاجئ ومفادوا أنه في مياه نهر ألسيا واللي سبق وقلنا لكم ما هوش بعيد على شاطئ واتبور وتحت قنطرة بين سلوها كلي المواطن شاف فيها واحد موقف كرهبته الفوق وحاطت لي في دو ديتريس باش يتم اكتشاف زوز فليجات القاهم غواصين جاو يعملوا تمشيط للبلاصة على أساس يعرفوا شكان يعمل هكا السيد فوق القنطرة ومشعل هكا لي فو متاع كرهبته. ووقت اللي طلعوا الفليجات الصدمة كانت مدوية. أولا الفليجة اللي كانت أرزن من الأخرى خارجة منها خسلة متاع شعر أصفر، وأكيد راهو بقى واحد وقت اللي تسكرت كالسلسلة متاع الفليجة، يعني متاع حد سكرها بالزربة كيما جات. ووقت اللي حلوها اللي كانوا يتوقعوا فيه صار القاو جثة متاع امرأة، والمحاقين مش يعرفوا اللي هي ماري جين بما أنهم عندهم تصويرتها ولا يعرفوها. والجثة

واستجوبوها، لربما عندهاش معلومات أخرين. فعلا فاجئتهم بمعطى غريب، قالت اللي هي نسيت باش تقول لهم حاجة ومعطاتهاش أهمية، لكن هالشي اللي نسيته باش يظهر هو لب القضية. وبرا عاد فركس علاش نسيته وتغافلت عليه، ويا هل ترى هذا كان بصفة عفوية وإلا لا إرادية. مختصر الحديث، دينيس قالت أنه آخر مرة شافت فيها كريستيان لاحظت اللي عينيه أحمر كأنه كان يبكي، وقال لها أنه مرته ماري جين هزت صغارها وخلاته وحده، معناها هربت عليه. والمعلومة هذه بالطبيعة باش تغير مجرى الأحداث بصفة كلية، والشبهة باش تتحط على كريستيان لونغو، واللي في اعتقاد الاف بي اي ولا هو المجرم، يعني هو اللي قتل مرته وصغاره ومشى يا لندرا وين باش يخبي وجهه. لكن وين مشى؟ وهذا اللي يلزمهم يعرفوه الأمنيين. في تواتر هالأحداث المحققين رجعوا يربشوا في الماضي متاع كريستيان لونغو، وركزوا في الحاجات اللي عملها في الأعوام الأخرى، وكانوا يسخايبوا خالي من السوابق وما شافوش وما ثبتوشش عنده في الدفاتر متاعو. لكن كي لو جوت قصا ولقاو السيد سارق وقلاب وكذاب من الرعيل الأول، لكن ما كانش مظهر بالكل، اذكي برشا وعرف كيفاش يولي في صورة بو عائلة مثالي، وثرنتو لعنده لا عهد لا ميثاق لا شرف قدام الفلوس، وما يفهم شيء، يبيع أم وبوه من أجل الحنينات. وهذه حاجة غريبة بالنسبة لواحد تربى في بيئة مدينة محافظة لأبعد الحدود، وعائلة لونغو زادة كانت من اللي تيموان دو جيوفا. أعوان الشرطة الفيدرالية يعني الاف بي اي بقاو باهتين ومصدومين، لأنهم كيحلوا الدوسيات متاع كريستيان لونغو داخوا في أمرهم، على خاطر حتى واحد منهم ما كان يتخيل ولو للحظة الأشياء اللي اكتشفوها. وثرانتو كريستيان كان قالب بارشا ناس وسرق عباد أخرين، سرق كراهب ماكينات متاع تنظيف شواطئ، سيب شيكات بدون رصيد، ومرة حب يقبض شيك مدلس وكيفاقوا بيها رب، لكن خلى البرمي متاعو في جيشي متاع بانكا، والعملة هذه تحكم عليها بالسجن. لكن في ساعة مخرج بصراحة شرطي لحسن السيرة والسلوك. بالنسبة لمرته ماري جين، هي المسكينة اللي كانت حامل عمايله الكل ساكتة وما ظهرت شيء للناس، واللي يشوف يقول اللي أمورهم على أحسن ما يرام، وكانت محافظة على وليداتها ومبعدتهم على مشاكل بوهم، خاصة وأنه كان يعنفها، وبحكم اللي كان يخاف من أمها وبوها ما يحبهمش يعرفوا تصرفاته الحقيقية، وعلى هذاك كان كل مرة ينقل الولاية باش يبعد مرته ماري جين أكثر ما يمكن على عائلتها، ووقتها يعمل فيها اللي يحب. في التور هذا من القضية، المحققين ما عاد عندهم حتى أدنى شك أنه كريستيان لونغو هو اللي حد زكري وسيلي في هكاليساك دو كوشاج، وربط لهم ساقيهم في حجرات وطيشهم في قاع البحر، وهو زاد اللي خنق مرته ماري جين وبنته ميديسون وحطهم في فليجات ورماهم من فوق قنطرة وينسلو في نهر الألسيا. وأعوان الشرطة الفيدرالية الاف بي اي يلزمهم يلقاوه في أسرع وقت، وبالتالي تجندت كل الأجهزة الأمنية باش يطلعوه وين موجود. وهو جايكم الحديث. في ترابة الأحداث، الشرطة الفيدرالية وبالوسائل المتطورة متاحة بداوا يتبعوا في الجرة متاع كريستيان لونغو، وبحكم اللي عنده خبرة في القلبة والسرقة والكذب والهروب ما كانتش عنده صعوبة باش يتنقل من بلاصة لبلاصة بكل سرية، ومحارش بالكل، دبر بطاقات بنكية شرى بيهم حوايج كلا بيهم وبيت في وتلة، وآخر حاجة عملها خذا تذكرة متاع طيارة الكانكون في المكسيك، معناها السيد مشى يتخلع ويعمل فرياقة. المختصر المفيد أنه الهروب متاع كريستيان لونغو للمكسيك باش يعقد المسألة شوية، لكن الاف بي اي كانوا عندهم معاون موجود على عين المكان غادي في المكسيك، وهو اللي تكلف بالقضية متاع لونغو. أولا حط له تصاوروا في البلايس الكل، تحتهم إشارة تقول أنه هذا واحد من أخطر العشرة مجرمين في الولايات المتحدة ومطلوب للعدالة، ومع

0: وقت على تداوش 48 ساعة. كلمهم دليل سياحي قال اللي شخص هذا يعني لونجو شافوه في مخيم، وبالوقت مشالوا هكا العون متاع الاف بي اي ومعاه قاطوم كامل من الشرطة المكسيكية، فاجئوه هو تحت جيتون. اش يعمل؟ يغرم في زمانه في تنبك الحميميات مع صحفية ألمانية، احكالها وقدم لها نفسه انه هو زاد صحافي، فحنت الأوراق والأحبار واستيلوات لبعضهم. في ترابط الأحداث كريستيان لونجو تم القبض عليه، لكن فما إشكال بالنسبة لترحيله للولايات المتحدة، لأنه إذا يرجع لبلاده باش يتحكم بالإعدام، هذا أقل شيء. الراجل قتل عائلة كاملة، ومش أي عائلة، عائلته هو. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه المكسيك ما فيهاش حكم الإعدام، وما تسلمش المواطنين الأمريكان اللي يهربوا لها ومهدين بالحكم هذا في بلادهم. وعاون الـ FBI القى روحه في مشكل كبير، يعني مستحيل السلطة المكسيكية ترحل كريستيان لونجو، والحل الوحيد أنه كريستيان بنفسه يلزم يطلب أنهم يرحلوه الأمريكا بمحض إرادته. ووقتها السلطة المكسيكية توافق، لكن كيفاش هالمسألة هذه باش تولي ممكنة؟ ولهنا باش تدخل التجربة والحنكة والدراية متاع كعون الـ FBI اللي موجود على عين المكان في المكسيك. في نفس السياق من ترحيل كريستيان لونجو الأمريكا، عون الـ FBI اللي موجود على عين المكان في المكسيك ولا يوميا يمشي لكريستيان في البلاصة اللي موقوف فيها، وبقى يعمله في غسيل دماغ ويحكي له على السجون المكسيكية وعلى العنف والقتل والإجرام اللي فيهم وعلى الحراس اللي هما بنفسهم مجرمة، وقال له راه السلطات المكسيكية نكالة فيك وفي أمريكا اللي يكروها باش يحطوك في أتعى سجونهم. المفيد شرب له مخه وزاد قال له انت قاتل عائلتك وباش يسمعوا بالخبر هذا وما يرحموكش، وممكن من الجمعة الأولى باش يلقاوك مدغور وملوح جيفة في تركينة متراكن متاع الحبس. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كريستيان لونجو خاف وقبل باش يرجع للولايات المتحدة ويتحاكم غادي. وخلف هذا عون الـ FBI قال له راكب محامين باهين يعرفوا خدمتهم تنجم تمنع من حكم الإعدام. في الحقبة هذه من القضية كريستيان لونجو اقبل وروح في الطيارة، وفي الأثناء وفي وسطها كالرحلة عون الـ FBI حب يدبر منه اعترافات على الظروف اللي اقتل فيهم مرته وصغاره. لونجو ما حب يحكي له شيء ومعطاه حتى معلومة على اللي صار، وحتى في التحقيق بعد ما وصل لأمريكا لا حب يعترف ولا يقول كيفاش صغاره ماتوا. ونهارت المحاكمة ظهر بالحق وبش كبير، قال أنه مرته ماري جين هي اللي قتلت ولدها زكري وبناتها الاثنين سيلي وميديزون، وكي روح ولقاها قدام الجثث نتاعهم نقز عليها خنقها حتى لين ماتت، ومن بعد قام بالتخلص من الجثث الكل كيما حكينا لكم بالتفصيل على مجريات اكتشافهم في البحر. وهذه هي في نهاية الأمر الأقوال متاع كريستيان لونجو، لكن اللي قالوا قدام القاضي حتى واحد ما صدقوا. في نهاية القضية زكري ما حبش يقول على الدافع اللي من أجله قتل عائلته، لكن الظاهر أنه وقت اللي ضيع كل شيء ديونه كثرت ولا مهدد بالسجن، وفوق هذا علاقته فسدت تماما مع مرته ماري جين لأنها ولات تكره كرها المقيت. وقتها قرر باش يقتل عائلته الكل، وكيما هو مرحمش مرته وصغاره لجنة الحكماء قررت باش ما ترحموش وأيدوا عليه حكم الإعدام اللي تسلط عليه من طرف القاضي. وحتى لليوم يعني أول تاريخ البث هالقضية، كريستيان لونجو مازال موجود في رواق الموت يستنى في التنفيذ متاع الإعدام، وبأزيد نهار يتعدى بأزيد عذاب ليه. هذا إذا كان عنده ضمير وندم على اللي عمله، لكن الظاهر أنه ضميره أكثر من مستتر. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبينال والدريبة وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فم. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فم تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareil photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial, Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7, génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh, écran AMOLED immersif 120 Hz, prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70, ça adapte à votre rythme.
2: Diwan FM, Flash News.
3: موجز الثالث ديوان FM عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين يتم عن طريق التناظر بين المترشحين المتحصلين على شهادة لا تقل مدة الدراسة بها عن 5 سنوات من التعليم العالي. والوزارة توضح في إجابة عن سؤال لنائبة بالبرلمان أنها تولت خلال سنة 25 و2000 تنظيم مناظرة قصد تسوية وضعية الأساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، أسفرت عن انتداب 110 مدرس تكنولوجي، كما أعلنت عن برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان السنة الجارية. عميد المحامين بوبكر الثابت يؤكد تمسك الهيئة بمسار النضال من أجل إصلاح قطاع المحاماة والعدالة، معتبرا أنه لا مفر من الحوار باعتباره الحل الوحيد للأزمات الراهنة التي يمر بها القطاع وفق قوله. وعميد المحامين يضيف أن مجلس الهيئة سيجتمع إثر الإضراب العام الوطني المقرر تنفيذه بتاريخ 18 من جوان القادم لتقييم النتائج واتخاذ قرارات بشأن الخطوات التصعيدية القادمة.
4: وراي هارب الناس من الحوار، اما في الاخر جيت وجيت، فما حتى مهرب، لانه هذاك الحل الوحيد لمشاكل كل القطاعات وخصوصا للقطاع اللي ننشط فيه المحاماه والعداله. 18 جوان ستتوج باضراب عام وطني، وثم نعود لمجلس الهيئه ونقرر، نقيم ونقرر كل مرحله في ابانها. احنا عندنا تصميم وعندنا امانه تجاه المحاميات والمحامين.
3: وفي الشأن الدولي، انفجار سيارة قد يكون ناجما عن عبوة ناسفة مزروعة داخلها قرب مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع السورية في دمشق، يسفر اليوم عن مقتل شخص على الأقل وفق ما أفاد به الدفاع المدني لوكالة الأنباء الفرنسية. مصادر باكستانية تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفة في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست أنها ما تزال تعتقد أن المفاوضات غير المباشرة الجارية بين واشنطن وطهران ستحرز تقدما. لجنة من كبار الخبراء الدوليين تعقد اليوم اجتماعا تحت قيادة منظمة الصحة العالمية لمناقشة الخيارات المتاحة بشأن توفير اللقاحات تساعد في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع حاتم جسبار وكمال فريق إكسترا تايم.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
6: ديوان FM صوتكم.
7: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
8: نس ديوان
7: باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.

0: القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2
1: اكسترا تايم. اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من الثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
0: ديوانا فهم صوتكم.
2: المثلثة وثمانية دقائق مساء نور، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رانديفو العادة في إكسترا تايم انتوا حتى للخمسة متاع العشية. سويتي مزمين نرجع في الأكتواليتين ترافقوا فيها معكم أكيد بجملة من الأخبار كالعادة كما استنستوا في إكسترا تايم اثنين وثلاثة واربعة. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برانشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس وإلا على www.dionfm.net. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا على شين يوتيوب dionfm live. نصبحوا على قائنا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، ونصبحوا كيف كيف على الجالية التونسية المقيمة بالخارج. تحياتنا لكم الناس الكل ولكل مستعملي الطريق وخاصة أصدقائنا التاكسيستية اللي اسمعوا فينا في كل مكان. سيسر رواحكم ديما إن شاء الله ربي يوصلكم سلمين بعد موفاة البطولة. أكيد كما استنستوا في إكسترا تايم يوم الثلاثاء نحكيوا على أفضل لاعب في الجولة، أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب. اليوم بعد ما كملنا البطولة اليوم باش نختاروا التشكيلة الأبرز في البطولة وأيضا بنك البدلاء. بالنسبة للاختيارات أو عندهم الأولاد 19 لاعب تم اختيارهم من البارح واليوم باش نحكيوا عليهم. أحسن 11 لاعب أساسي وأفضل بطبيعة 8 على بنك البدلاء من أفضل مدرب. بعد شوية تعرفوا اختيارات فريق إكسترا تايم، نعرفوا 30 جوان على الأبواب، قريبا تنتهي عقود عدد كبير من اللاعبين في الفرق التونسية. واخترنا اليوم باش نحكيه على ستة الفرق الأولى: النادي الأفريقي، الترجي الرياضي التونسي، النادي الرياضي الصفاقسي، الملعب التونسي، الاتحاد المنستيري، والنجم الرياضي للساحل. هاكا مشينا بالكلاسمون، نحكيه على كل فريق عنده عدد من اللاعبية توفى العقود متاعهم، من الأنسب للتجديد ومن يغادر. قراءة واختيارات فريق إكسترا تايم، ثمانية فرق من أجل التأهل للمربع الذهبي لسباق كأس تونس. قراءة في المقابلات، الدفعة الأولى غدوة والدفعة الثانية يوم الخميس. نبدأ بشوية بشوية مسوا في المونديال، مونديال 2026، نيمار، ميسي، رونالدو، مودريتش وبقية الأساطير، آخر رقصات الجيل الذهبي بين وداع التاريخ وصناعة المجد. تحياتنا للجميع على وسهلا بكل الفريق. نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، أمين شرقي في الأعداد، وتحيات كامل فريق قسم الرياضة. ما نحبش نقول هو ضيفنا اليوم ولكن هو ولد الإذاعة، يرجعنا بعد غياب مطول شوية، غاب علينا ويرجعنا مرة أخرى لجران خالد المولي. مرحبا خلودة.
3: مرحبا حاتم، مرحبا سادق نعيمة، مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين، وشكرا على الاستضافة.
2: شنو هي استضافة؟ بلاستك هذاك وكرسيك خويا خليت عينا بلاصة كبيرة خلودة. وينك خلودة اللي متلفت؟ وينك خويا؟
3: والله موجود متابع للشأن الرياضي كالعادة، فهمت؟ بعد ما كملنا التجربة مع الرجاء، كما قلت لك الأحداث الرياضية موجودة من الكوب دافريك الشامبيونا، نتابعوا في كل المستجدات ولا موجود في
2: كمتفرج
3: وملاح.
2: مرحبا بك خلودة، اليوم أكيد حضورك مهم جدا لأنه باش نحكيه برشة فنية، لأنه الاختيار على التشكيل الأنسب في البطولة أكيد دائما يعطي يعمل برشة بوليميك. قلت تقول لي خويا جايبني اليوم ما انا باش نختار الانس خويا الحداش، فهمتني؟
3: والاختار حتى ثلاثة ما عنديش مشكلة.
2: دونك اليوم ما تعرف شو
3: وما عنديش غير
2: باو الاختيارات ديما وين يكون فما اختيار. هو انت سيزون كاملة كي نخدموا نحكيوا على افضل لاعب في الجولة وافضل مدرب وافضل حارس مرمى، وتصير بوليميك كبيرة في كل ميسيون في كل ابيزود تاع نهار ثلاث، ما تعرفش حجم الميساجات وحجم التعليقات. اليوم باش نختموا اختيارات فريق إكسترا تايم، تبقى دائما الاختيار بالطبيعة لكل المحللين الرياضيين، كل واحد رأيه كل واحد شنو اختار. وسعيد جدا بوجود صديقتي وزميلتي نعيمة الساسي. مرحبا نعلوها.
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا كل مشاهدي ومتابعي ديوان فام، الدكتور لهنا بالاخضر هكا جينا كل يوم ولا بدلنا الالوان
5: الاخضر الجميل
6: هكا بالاخيه
4: ان شاء الله
6: انت بالاخي كان
4: شفتي باي ولا انا عملت نهارين ماتشي ماتشي مع حاتم تو نهارين
2: ماتشي ماتشي مع دوك اخويا منور
4: مرحبا جدا بخالد عندي ورشه ما شفتوش الحقيقه هو كان الجانب الاخر تو الجانب الايسر مرحبا بيا انا شوف شوف تريت الجانب الايسر
6: خالد بوليفالون
2: دكتور شنو حوالك دكتور
6: مرحبا بيك مرحبا بيك حاتم مرحبا بخالد أخونا وصديقنا وشضيف ولد الدار خالد بارتي معناها بنينا عليها اكسترا تايم دولتان وتجاربه التدريبية الحقيقة كانت ناجحة وموافقة مش خطر صديقي ولا يخدم معايا ولا يتعداني للدار مش مشي للتافزة لا لا سيباسا فهمني خالد إنسان كف الحقيقة ومهني بامتياز ويحب خدمته ومتمعن ويبران بوكو تام بشي عاود يتفرج في المباريات في الاستيكانس وعندي معاه بوكو دو ديسكوسيون نحكيو برشا على فولي تكنيك وتكتيك وكل شيء اي دونك معناها سي مالورو كو في ان انفيرونمون باري نتاع البطوله نتاعنا معناها خالد نورمالمون يتيان اون بلاس والحقيقه بدون رمي ورود معناها محلل الحقيقه فهمتني ولا انسان يحب خدمته مش في أجورة
2: وإن شاء الله القادم يعني إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله الجاي خير بإذن الله ديما أنا ما تعرفني نشم برشا حاجات مزيانة
6: إن شاء الله يكتب له في حاجة
2: إن شاء الله يا أخويا خالد يستاهل خير إن شاء الله
6: أخنا وصديقنا اللي بتيتمون دوسمون تتجاوز في الخيبة بتاع يوم الأحد
2: هذا هو
6: لأنه يوم الأحد على الساعة الحادية عشر صباحا صارت فهمتني نكسة
4: صدمة كبيرة
6: صارت نكسة كبيرة في الأليانز أرينا في تورينو التو اللي فهموها جماعة
2: يعني فهموها
6: بار اكزامبل عندي فهمتني حرب مش باردة حرب سخونة
2: حرب سخونة في الدار
6: حرب باردة
4: ضروس ضروس
2: وانا بينسو نلعب في الظل معنا
6: بالدوبريس انت وفيت كملت سيئة ما احنا مازلنا نتعاركوا كل واحد فهمتني من شيرته الحمد لله رب العالمين كرمنا فهمتني ولا وكاو
2: هذا هو
6: جاي خير ان شاء الله
2: ان شاء الله الجاي خير باذن الله برشا يسلموا على خالد
4: مش كونفرنس ليك
2: برشا يسلموا على خالد المولي عمر الدريدي يسلم عليك خلوده يقول لي بركي سلم لي على خالد في اللايف تحيه ليك يا عمر وتحيه لكل المتابعين بعد شويه كيفاش نحكيوا الاولاد حتى على قرعه التصفيات كاس الامم الافريقيه تونس في مجموعه اوغندا ليبيا وبوتسوانا ايضا ما نسينا بطبيعه ما قلناش في السومير لكن باش نحكيوا عليها بعد شويه على بعض لحظات تنطلق الرحلة في إكسترا تايم.

0: Maintenant, écoutez Extra Time.
1: www.dionfm.net on وين وحيد لكل بقية أخبارنا الرياضية.
2: لاكتو دو جور.
1: المطلف 16 دقيقة تنطلق الرحلة في اكسترا تايم. قلنا الاختيارات كانت صعبة معنا الأولاد حتى على مستوى الاختيار حبينا نحلو شوية في الاختيار. 11 لاعب أساسي وثمانية على بنك البدلاء نفس الورقة القانونية. ناعمة ممكن دخلت شوية في الاختيارات لأنه بون ما عطيتش أنا سينيال كيفاش ولكن اختارت خمسة ملعبية أجانب لهنا ريزيرف راك تخسر المقابلة معناها صحيت معنا الأولاد فهموا ديريكت ما تعرفش انت حجم
3: الاجانب باش نبدل راهو انا ما خلاتش باش نبدل
1: ما اختاروش خالد ودوك ما اختاروش برشا اجانب على مستوى تشكيله الزوز الفرق الفرق
3: هو في المنتخب معنا مع نستوي صحيح تختار انا
1: تعرف انا نحب نسال سؤالي انه رمارك الاولى قبل ما نبداو في الاختيارات بطبيعه الاولاد دوك علاش ما اخترتش برشا اجانب في التشكيله ما عندناش شوا ما عندناش لا كاليتي نتاع الاجانب اللي تسمح باش تكون موجوده في الليكيب تي بتاع دوك السنه
4: لانه ما فماش برشا اجانب مؤثرين لأنه ما فماش برشا أجانب أعطاوا القيمة المضافة أتوندو من الفرق لأنه الكاليتي متاع الأجانب نقصت لأنه فهمتني المحرار والمعيار متاع الأجانب أكتوال ما هي الجمعية كي بو سو بيرميتر باش تجيب الأجانب دو كاليتي اللي هي الترجي شوفوا لكاليتي بتاع أجانب الترجي ونحكموا على الأجانب الأخرين إبي باش نجبد نشوتي ما نجمش خاطر احنا متفاهمين احنا شنو قلنا قبل مش العباد تفهمنا لو اختيارنا للتشكيلة هذه فما عباد باش تجي تقول لك شبيك ما حطيتش نشوتيش بيك ما حطيتش لازم يكون لاعب 70% من المباريات هذا اللي لعب شطر سيزون مش هم نجموش نختاروا
1: برشا نمشي لهم عليك قولك مثل علي يوسف
4: مثلا علي يوسف ولا نشوتي ولا الاخر الاتاكام تاع جرجيس دونك الناس لازمها تفهم اخترنا لاعبين عملوا أموا 70% مباريات اللي هما ما فادير 20-23 ماتش فوالا والأجانب ما كانوش برشا مؤثرين
1: لو دكتور إيجا نقولك لو مثال شنو نعطيك شوا باش ديجا سؤال لأولاد الكل قبل ما نديو في الفورماسيون خليه شوية كسيسبانس على مستوى التشكيلة اللي اختارها دوك خالد المولي ونعيمة لو نقولك مثال أفضل لاعب أجنبي في البطولة دكتور من تختار مثال شنو عندك شوا من بداية الموسم وإلا كلاسمون تحب تعمل كلاسمون ونعطيك الشوا لأنه
4: أفضل, أفضل أجنبي في البطولة أمونافي هو مونديكو
1: كيفن مونديكو مدافع عن نادي رياضي
4: أفضل أجنبي لأنه من الأول تخل لقى أم بو دو ديفيكولتي من الأول فهمتني ومن بعد هذا بلعبه ولا متميز ولا ريغولي ولا باترون تاع الديفونس وتحس كي معناها هو يبدا موجود فما ستابيليتي كبيرة ودايور إلى ليبيري لو شان بوجوده هو بوجود بكار وسي بعد نحكيوا عليهم الى هما اللي عطاوا هيك اللالون باش اوسي بيان الدربالي ولا مهذبي على اليمين سورتو علي معلول يبرين لور كولو
1: اختار كيفن مونديكو دكتور نشوف خالد لمولي اذا نقول لك مثال خالد دكتور اختار كيفن مونديكو شكون احسن اجنبي راه خالد لمولي في البطوله السنه
5: نفس الراي انا مع مع صادق اللي كيفن مونديكو عطى اضافه للنادي الرياضي الصفاقسي فصون السيستم دو جو عاونو باش يكون متميز في الديفونس 3 بالاكسبيريونس نتاعو باللي كاليتي زاد مع نتاع اللاعبين اللي بجنبه بكار وحبشيه سورتو اللي فما كويزيون ما بيناتهم وهذا المهم هذا اللي عاون مونديكو باش يكون في احسن الحالات نتاعو مع الاكسبيريونس هو سان جوور ديكسبيريونس لعب في فرق كبيره في افريقيا دونك الاضافه نتاعو كانت واضحه الحقيقه في النادي الصفاقسي مالوريزمون السنه ما فماش ملاعبية أجانب اللي برزوا كيما الموسم الفارت موسم الفارت ماثن داو من أحسن الملاعبية عمل سيزون كبيرة ياسر يوسف علي يوسف عمل سيزون كبيرة ياسر المهاجمين بقلة ماشيين وننقصوا في الكاليتي متاع المهاجمين ولا الجوار تكولوار دوك مونديكو يظهر لي سنة الاختيار عليه ساعة مهمة ياسر العين متاع الفني اللي خذاه مونديكو ما يعرف شو يعمل ونجح في الاختيار متاعه
1: بيه نعيمة قبل ما تقول لنا على أفضل لاعب أجنبي شكون اخترت وانت سنة دوك وخالد شو متاع الملعبية اللي زيترانجي ما لقاوش برشا بالحق معناه لقاو انه كيفن مونديكو علاش اسكو قبل خاطر كنا نجيبه بالكاليتي والكونتيتي زوز نجيبه برشا ملعبية وكنا نعرفه نسوقه وكنا نعرفه نبيعه وكنا نعرفه نجيبه ما عادش فهم عامين ثلاثة سنوات نقوله خمسة سنين الأخرى ما عادش فهم معناها كما نقوله جمعيات في تونس قاعدة تنتدب في أجنبي اللي يعطيك الإضافة برش بخلاف كلكو جمعيات اللي تنجح
3: بو خل نحط الأمور في إطارة. أولا ساعة علاش وصلنا أنه نحن الأجانب الكاليتي وليت مش كيف العادة، لأنه ديما نعاود نقولها للأسف فما قانون شمال إفريقيا ضرنا برشا، لأنه وقت اتجهنا للعب نتاع شمال إفريقيا المغرب الجزائر ليبيا مصر اللي يعتبر تونسي، ولا الكم الهائل هذاك من الأجانب اللي جبناها واللي هما ما نفعوش البطولة التونسية. وقتها بعدنا على الاتجاه نتاع أمريكا اللاتينية وبعدنا على الاتجاه نتاع إفريقيا، معناها اللاعبين هذوما ما عادش نجيبوهم، شوالينا ولينا نلوجوا على الحل الأسهل. شكون نقولوا؟ نقولوا نحنا نجيب اللاعب الجزائري هو يعتبر تونسي، خليني باش أموا ينفعني وما نجيبش اللاعب الآخر اللي هو لاتيني اللي بعدنا عليها المدرسة اللاتينية، لأنه البدايات يعني في شمال إفريقيا يظهر لي من أوائل البلدان اللي جابت اللاعب اللاتيني اللاعب البرازيلي والملعبية من المشيرة هذه. زد على ذلك غلاء اللاعبين، لأنه اللاعبين هذوما ولا الاتجاه متاعهم أكثر حاجة أوروبي، ثم الخليج اللي ولا ياخذ في الملاعبيه حتى صغار. معناها اللعبة ذي شو اللي يقولك انا نمشي باش نجم اموا في اوروبا، يا اما البطوله الفرنسيه البطوله البلجيكيه البطوله السويسريه والبطولات هذوما، وبعد نجم ننتقل في عمر 22 ولا 23 ننتقل للبطولات الاخرى اللي هي قويه، مثلا الانجليزيه الالمانيه الاسبانيه هذه. لذلك ومع
1: معاش فما الكولتور ثقافة التدرج بالمراحل بالنسبة كما قولوا للملاعبية الفرقة اللي قاعدين يجونا مقبل يقولك لي أنا باش نمشي نقعد مثلا نعمل سيزان ولا دو سيزان في تونس نختاروا نمشي. مثلا على اليوسف من الدوري الليبي جاء النادي الافريقي اللي حلت له الأبواب باش يكون في لونت الفرنسي.
3: تعرف أنت ملاعبية يمشي لأوروبا من ليبيا؟
1: لا ينجم يكون على اليوسف قبل، كان ينجم يمشي الخليج بار اكزامبل من نصر بن غازي يتعدى للخليج ويلقى أوفر أكثر، لكن هو اختار التدرج بالبطولة التونسية في انتظار انه الالتحاق
3: على مر التاريخ. فشكون اللاعب الليبي اللي مشى معناها من الخليج ولا من تونس مشى يلعب في اوروبا؟ ما فهمش. خلينا نسميه بالتاريخ هكا ولا ليه؟ حتى الملاعبيه اللي مرت في تونس مشاو يلعبوا مثلا في الخليج، اما توا حتى الخليج ما عادش نجم تلقى بلاصه فيه. حتى ولو انك مثلا عندك الكاليتي نقولوا نحن مثلا ديفونسور، والا شوفوا هما راهو الكاليتي نتاع الملاعبيه المهاجمين ما عادش فهم. نشوفوا نحن في المنتخب الليبي اللي مش قادر حتى يخلق فرص وانه يمشي يربح ماتشات. المنتخب الليبي بعيد على بطولات العالم وبعيد حتى على بطوله افريقيا، معناها مش قادر انه يترشح، فهمتني؟ لانه الكاليتي ماهيش موجوده، ولا هو بيدو يتجه اللي بيناسيونو اللي موجودين مثلا اللي موجودين باش ينجم جيم باش ينجم يعاون بهم روحوا المنتخب الليبي. يعني تونس صحيح كانت قبل كما نقولوا نحن قنطرة انه الملاعب يجيها باش ينجم يمشي التوالي تو يمشي يتجه الاتجاه الاول نتاعو، يكون يمشي الاوروبا طول واللي زاكاديمي يخرجوا منهم اللي هما يتعاملوا معاهم الفرق الفرنسية او البلجيكية، او يمشي للخليج للمال. خلينا نقوله معناها بصراحة، لأنه من إفريقيا ومن أمريكا اللاتينية يساعدوا أن يمشي الخليج يأخذ أموال اللي هي تكون فواديس ولا فواسات ولا فواويت، كأنه يجي لتونس مع الأتموسفير اللي موجود في تونس زادة كيف كيف. لأنه من بعد الثورة ما عادش فما الأتموسفير اللي يخلي الملاعب الأجنبي أنه يجيك. برشا ملاعبية هربورة، برشا ملاعبية يقول لك أنا الأتموسفير هذي ما نجمش نلعب فيه.
1: فما حكيت مع بعض الأشقاء في الجزائر خالد ديما راه في إطار الأجانب، لأنه مهم جدا كي نلقى أنا الشوارع نتاع خالد الدوك ما لقاش برشا أجانب في التشكيله نتاعهم، ونحكيوا على لاكاليتي. خالد يلقى صعوبه باش يختار نعيمه كيف كيف دوكرا، وحاجه تبعث شويه للحيره كمان في الدوري الجزائري. خالد قانون نتاعهم انه الملاعب اللي يفوت 30 سنه وما عندوش تقريبا في بالي 6 مقابلات دوليه مع الصنف الاكابر لا يسمح له بالامضاء مع فريق جزائري. فوت 30 سنه في الجزائر ما عادش عندك الحق بالدوليه من افريقيا، ما عندكش الحق باش تلعب في فريق جزائري. سلاح ذو حدين، والا ايجابي والا سلبي خالد؟
5: انا اعتبره ايجابي.
1: ايجابي
5: بريمو ماهوش ان جوار، يعني سبا جوار بروميتور باش ينفع الفريق نتاعو ومن بعد ينفع الفريق رياضين ومن بعد ينفع مدين. خاطر 30 سنه باش يلعب عام عامين في الجزائر ومن بعد صايي باش يبطل الكوره. بار كونتر كي نجيب انا 18 و 20 حتى ال 24 و 25 باش يلعب عامين ثلاثه ومن بعد نجم يتسوق النادي باش يربح فلوس. دونك 30 سنه وحتى كانوا انترناسيونال شنو باش ينفع؟ المنفعه نتاعو بوتيتر اكور تير مع الفريق نتاعو باش يربحوا حاجه، ما ماليا بعد باش تصعب. دونك انا مع القانون هذا، ولو احنا في تونس عملنا القانون هذا نتاع الاجانب لازم يكون انترناسيونال
1: 30 سنه
5: لا اقل. احنا عملنا القانون اللي ما تنجم صح كان جوهر انترناسيونال
1: قاعدين تبقوا فيه
5: ماش نطبقوا فيه ودول اللي ما عادش ما موجود القانون انا سمعت به يمكن سنوات التالي 10 سنين التالي وقت الناس كل تجي في الملعبيه والفواريتي قالوا ايه نعملوا قانون باش يرفع عنا في المستوى نتاع البطوله ونجيبوا كان ان اترونجي اللي انترناسيونال نجم يكون حتى جونيور اولمبيك ميسالش مش نابورت كي يجا ودز الباب ودخلوا صح لهم بعد ولي مشكله وفيفا ومشاكل فهمت دونك القوانين هذه الحقيقه لازمها وقت تحط لازمها تتنفذ 100% حاجه اخرى اللي توا السوق يعني في افريقيا ماش فهمها سورتو المهاجمين في الاهلي والميزانيه نتاعو ما عندوش مهاجم اليوم فهمت ابار الحاجه الاولانيه اللي ما فماش الكاليتي قبل اللي كانت يعملوا ترامبلان في المغرب العربي ولاو ديريكت يمشيو لاوروبا المتميزين توا في السنغال كوت ديفوار غانا البلدان المعروف عليهم التكوين نيجيريا ولاو ديريكت تعداو لاوروبا ما عادش يعمل ترامبلان في شمال افريقيا هذا جون الحاجه الثانيه واللي هي زاده مهمه ياسر اللي ليلى محمد رسول الله الفرق الكبيره مثلا كيما الاهلي المصري توا رغم اللي عندها ميزانيه كبيره ما علاش بتقول انت الاهلي وميزانيه ما لقاش تكو مش هذا الاشكال مش مشكله فلوس مشكله كاليتي
1: كاليتي
5: يعني وقت لي الكاليتي الباهيه تتعدى ديريكت لاوروبا باش يقعد لك انت الكاليتي اللي اقل برشا باش تجيبوا الفريق مثلا كبير وباش يعاون
1: باش يجيبوا من اوروبا
5: ما نجمش
4: فهمني الاهلي تجيب من اوروبا جيب فيها تكونات من اوروبا ولا مش قاعدين ننجح
5: حتى ترجي هاو ده مثلا اكزامبل دانو من اوروبا من هو افريقي دونك ولات لا بون كاليتي تتعدى لاوروبا قبل ومن بعد كان انت كان ما نجحش في اوروبا يولي يرجع لك ويرجع لك برشا فلوس دونك الكاليتي نتاع اللي كانوا قبل اللي عملوا ترامبلان في افريقيا ما في شمال افريقيا توا ما عادش تلقاه تشوف انت حتى الفرق الكل تاخذ لي دو فيناليست تاع تشامبيونز ليغ ولا دو فيناليست نتاع الكاف حتى لي زيترونجي الموجودين سي با لا كاليتي اللي كبيرة ياسر
1: دكتور فما
4: سؤال مع القانون الجزائري
1: نمشي معك
4: عشان نكمل القانون
1: نرجع الجزائري. في نفس الإطار شو قولك كلمة بعد أرجع صديقنا أيمن يعتبر القانون مش به برافو على الكومنتير اللي قالوا قال معناها ما نجم نجيب حتى ملاعبي من الأمريك لاتين على خطر حتى واحد ما يبدأ فيهم انترناسيونال ونجم يجي لتونس ربطنا بالجزائر وبالأمريك اللاتين
4: القانون الجزائري تحكي عليه
1: تحية ليك أيمن
4: تحية لسامي تحكي عليه اللي انت امبوسيبل باش لاعب يلعب ودولا من 30 عام هو اللي سرح مونديكو بالج في طبق الاساسي
1: بالضبط بالضبط
4: معناها كان ما جاش القانون هذاك
1: نقول الاكزامبل خيط واي برافو
4: ولا ديريجام تاع سي سي سي
1: زون كان في اسماء تيتولير معناها وكان اساسي
4: ولا ديريجام تاع سي سي سي زون ايتي تري برومبت وكانوا متاهبين وخذاو يزون معناها بروفيتي دو لوكازيون دونك القانون موجود كما قال لك خالد راه لازم يكون لعبوا موا خمسة مباريات في
1: راس لكن مش قاعدين نطبقوا فيه دكتور
4: مش قاعدين نطبقوا فيه خاطر ما عندناش كاليتي نتاع جاب اخ ما عندناش فلوس نجيبوها من
1: اعطيني لاعب توا في القاره الافريقيه في البطوله التونسيه يلعب في بخلاف كيلكوزان
4: معناها اللي يجيو من امريكا اللاتينيه ما نجموش
1: نحكي لك من القاره الافريقيه شكون عندنا
4: اللي يلعب القاره الافريقيه
1: المنتخبات نتاعها ما عندناش
4: اليو ديانج يلعب
1: لا نحكي لك في تونس دكتور في تونس يلعب في المنتخب نتاعو مثلا
4: افريقي ما فما
5: مجور بتاع سي اس اس
1: نتاع سي اس اس
4: موتيابا
1: جمال ترافيس موتيابا
4: نتاع مستقبل كابس
1: اودو بيفو هذاك من البنين
4: تو جاي
1: في الجزائر
4: هما ثلاثه مشيو لكان احنا ولا نعيمه هذوك هما ثلاثه مشيو لكان
5: شريمي لا
1: اي مسلمي
4: نحكيو لعبوا في كوب دافريكا
1: نمشيو حتى
5: انترناسيونال نقولوا عطينا انترناسيونال
1: انترناسيونال شريمي مسماري كان قبل على اليوسف قبل اسبيرونس تلقى فيها 6 7 ملاعبيه
4: 4 5 اقل حاجه اي
1: فهمتني
4: وتلقاهم دو كاليتي
1: ترافيس موتيابا كيما قال عمار تايفور السودان
4: دونك اما هذوما لاعبين
3: تو لاعبين انترناسيونال قبل
4: كانوا تجيب لاعب انترناسيونال
1: قبل ما عندناش
5: جاو برشا
1: قبل ما عندناش
3: اي ما تلقاش 6 7 معناها في
1: جماعه الاسبيرونس كانوا فما قبل 4 و 5 انترناسيونال يمشيوا مع بعضهم فرد عام
3: مش 7 و 6 و 8
4: معناها لا 4 اي فوالا مش فرد جمعي اما كان
5: نقول قانون كذا
4: كان يسمح لها وكان معناها حبيت نقول اللي كونوا لا كاليتي دهورت كما حكينا والسوم غلا
1: كيتا موريتانيا برافو جورج
4: السوق شنو هي السوق السوق كاليتي
5: سمح لي كاليتي الدهور خاطر لا بريمير كلاس تمشي لاوروبا ديريكت
4: الدهور بارابور لينا
5: اي فوالا
4: واحنا زاد الانفراستركتور نتاعنا كما قالت نعيمه لانفيرونمون كامل مش شاش برشا نعرفوا الناس كل توا الناس كل تنجم تنزل تكليك على
1: سيدو خان انترناسيونال
4: اي
1: سيدو خان اي مرسي سيدو خان مرسي مروان
4: الناس كل تنزل على قرص في البلاتفورم تاع الفيفا يطلعوا الفرق ممنوعه من الانتداب. دونك الناس كل تعرف مشكليه تاع فلوس في تونس، الناس كل تعرف وليزاجون كل يعرف. وتوا نقول لك نعطيك اني حتى دو سورس اوفيسيل، ماما بوكو داجون توينسا يولاو ايل بريفير يخدموا على الكويت والعراق وبحرين وما يجيبش لتونس. علاش؟ يقول لك خاطرني لا باش نخلص انا لا جواري باش نخلص، باش نقعد في مشكله. وهذه معضله كبيره. اي بوينت يقول تعال ماشي يجيونا دي جوار دو لاميريك لاتين، احنا قبل كي كنا نجيبو معناها نجيبو في دي برازيليان، انت لعبت مع برازيليان، نجيبو فيها ديلتون ونجيبو فهمني في سانتوس وبيريرا ونجيبو في لاعبين معناها كاليبر باهي معناها الاسبيرانس
5: خيرهم ساسو
4: رودريغيز. ساسو رودريغيز معناها جاو كيما نقولوا فلتة معناها معناها ماهيش اوكازيون تجيك ديما، ما همش انترناسيونو. احنا نحبوا لي جورتا سو ما نجموش
5: برازيليا انترناسيونال،
4: نجيبو برازيليا انترناسيونال اليوم اللي خرجت برازيل تاع خمسه جمعيات عمرو جيبوهم، احنا عندنا فلوس نخلصوهم ليه ليه. مي مثلا
3: تي هو اليسون سانتوس وعمل معناها في نابولي تما معناها
4: بدايه عمل نص سيزون
3: باه وما
6: نجمش يخلط
4: جو بيدرو ما مشيش.
6: هاي الاولاد نرجعوا للفورماسيون يستناو فينا اكيد باش يعرفوا اختيارات نعيم السيسي خالد المولي والدكتور صادق قحبيج على افضل تشكيله في الموسم. حضر روحك نعيم باش نبدا بك انت بعد الفاصل، نمشيو نعرفوا ما هي التشكيله الابرز في البطوله حسب اختيار نعيم السيسي.
7: اكسترا تايم على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: التشكيلة الأبرز في البطولة بنك البودلي أحسن الملاعبية حسب المراكز بتبيع نعيمة نرجع لك شكون أفضل أجنبية خطر من
2: مونديكو
1: دونك حسب اختيارات فريق إكسترا تايم هو كيفن مونديكو أحسن لاعب أجنبي في البطولة
2: ريتري ديو نمشي للدفاع نعم فلينا لغال فيه
1: أكا فيقتك أنا عندك كاتب عام فايق أنا قلت لك أنا باش تعمل فهمني خمسة جانب راه باش تخسر المقابلة
2: الحمد لله يا ربي فقت بكري
1: أعطينا الشانجمون تاعك في اللحظات الأخرى سيدي وقول جازبار غايب أكا بالعام فايقك على الوضعي
2: شفت دافيد تاع جرزيس باش نبدلو بترابلسي تاع سياسي
1: محمد الترابلسي ترابا دونك يلا نمشيو لتشكيلة نعيم السيسي وكا قدامكم على اليوتيوب ديو ان اف ام لايف على سبور باي ديو ان اف ام من اختارت نعيمة في حراسة المرمى الكلمة اللي كتفضل وعطينا علاش بسرعة باش نكملوا بيوم الساعة هاي تفضل
2: عبد المويب الشيماخ معناها يظهر لي الناس الكل متفقين انه سنة عمل اون سيزون ممتازة وممتازة جدا وهذا اللي خليه ديجا يكون معناها من الحراس الثلاث في ليكيب ناسيونال ويظهر لي عاون برشا النادي الافريقي اللي ديما نرجع نقول كانت المعضلة الكبرى في السنوات الأخيرة هي التركيز على حارس فقط للنادي الافريقي لأنه المركز هذا تتالت عليه برشا حراس وكل حارس كان يخطئ كان كما قلنا نحن البي ويبدل حارس آخر لكن كيف نفس الخطأ عبد المهيم الشامح كان حارس عارين النادي الافريقي وكان متميز في السيزون هذايا لذا هنا حطيته في التشكيلة الأساسية
1: واضح هاي نواصلوا مع ثنائي محور الدفاع من اختارت نعيم أساسي
2: الحقيقة في الأكس اخترت رائد الشيخاوي لأنه أنا نمن بالأول حاجة المدافع اللي مازال عنده وقت أنه بشي يتطور 21 سنة ذولي رائد الشيخاوي الوحيد الأكسيالي الموجود في المنتخب من في تونس اللي نورمالمون في العادة عنا بارشا المنصب هذايا موجود المركز هذايا موجود في تونس لكن لقينا فيه رائد الشيخاوي وتم استدعاء للمنتخب الوطني محمد أمين توغاي يظهر لي برغم الإصابات ورغم معناها كما قلنا نحن رجوع متأخر من المنتخب بنظر الإصابة لكن يبقى مدافع على حقيقة يتمناه كل مدرب ما نصورش أنه مدرب في تونس ما يتمناش عنده محمد أمين توغاي موجود
3: مدافع اللي حلم المدربين كل بن حميد مدرب اللي هو حلم المدربين كل المدافع
2: ذاك حاجه اخرى
3: مدافع
1: قال السيده ايه قال السيليكسيون
3: ايه تاع سي صبري لموش
1: انا الناخب الوطني
3: ايه حلم كل مدرب
2: ايه غلط هو
3: كاين من الجيش غلط ما نحطوش في جمعيتي
2: ولا هذا هو
3: يعني موجود عندي
1: او كان داب شي صامت
3: رغم الضغوطات
2: مش يامن وريت كيف ما هو قال ناصر قال انا نحب شكون يعديني الواد
1: صحيح
2: انت شنو في البطوله العربيه قال تيمي ترافيلسي هات شكون يعديني الواد لكن ما تعدينيش الواد
1: ما تعدينيش ما نجمش تقول الواد يلا رائد الشيخاوي ومحمد امين توغاي على الجهه اليسرى من اختارت نايم اساس
2: ما نجمش انا نختارش علي معلول
1: ملك الحلول علي معلول
2: ملك الحلول علي معلول هنا بنا شوف لل ما هو عدي سيزون كاملة بنظر للإصابة اللي رجع بعدها بالنظر للعمر 36 سنة مش بسهل بعد الإصابة ذيك بعد 9 شهور بالنظر للعودة من كبير القارات اللي هو النادي الأهلي معناها واللي صار معه وعدم ذهابه لكأس العالم للقارات لأمريكا لكن علي معلول وزاد بالنظر لي أنه قعد شهرين راو بريسك زاد من العبش 6 أسيست ظهر لي على ما يبدو أو 5 أسيست مع زوز أهداف مش بسهل معناها ملاعبي في العمر هذا وأنا نحبك الحلول ملك الحلول هذيك هي لأنه في الوسطى وتشوف معنا سكرتها في الوسطى الحلول طيب. عندي
1: بطن أرمي على الجهة اليوم من اختارت نايم
2: غايف الزعلوني ظهر لي معناها سيزون ممتازة الغايف الزعلوني وكما قلت لك علي معلول من هنا وغايف من هنا لأنه لفونسيف نحب نخدم عليه مع الوسط اللي حطيته في التشكيلة متاعي
1: في وسط الميدان شكون اختارت
2: أقبلوا معناها من عنده توا زوز مواسم ثلاثة مواسم لكن الموسم اللي فات والموسم هذايا تقريبا المدربين الكل اللي جاوا على الترجي الرياضي التونسي فماش مدرب ما كانش موجود في التشكيلة أقبله والحقيقة لتأمينات الدفاعية وخاصة في وسط الميدان أنا نتصور كيف زاد أي مدرب ينجم يكون عنده أقبله في التشكيلة الأساسية من كاردوزو ريجي كام في البوميل للأسف إلى ماهر الكنزاري وغيرهم كلهم كان عندهم موجود أساسي أقبله
1: شكون معه
2: سيدو
1: تلعب دو بيفو
2: أي لا قدامهم حتى القول اللي قدامهم زاد عنده هكا خاصيه
1: كلهم فكيكه
2: خاصيه معناها فكيك لكن لا مش دفاعيه معناها عنده الاندفاع انا نحبه في الدوزيام بال ديما يبدا موجود والحقيقه انا نعرف اللي هو في الدوزيام بال نلقاه موجود
1: سيد دخان
2: لا مش سيد دخان سيد دخان هذاك مع قبيلو هذوكم باش يسكروا لي قدامهم محمد الترابلس
1: قدام محمد هذا اللي خذاه بلاصه دافيد
2: نتاع جيرزيس الحقيقه لعب ممتاز هذا دافيد
1: حطوه في بنك البدلاء
2: الكاتب العام لا ما حطيتوش في البنك بدلته
1: نحيته جمله إكارتي من الجروب يطلع القرادة
2: يطلع القرادة مش مشكلة رديني تريت القانون هذي والله تعبيت قلت هم مترفة الحقيقة أنا الملاعب هذي ممتاز بالنظر للي جون اللي طالعين يعني ومناش قاعدين نشوفوا في دي جون في تونس قاعدين اللي كنا الحقيقة كل سيزون يطلع زوز ثلاثة ملاعبية اللي تقول هذوما يبقى باش نجم نأمل فيهم أنه يكونوا في المستقبل

0: انا نعرف اللي نهايه الموسم ذولي ثلاثه اربعه ماتشات الثانيين، وزاد راهم حتى المدربين اللي جاوا معناها اي واحد من المدربين اللي جاوا ما لعبوش معطاه ستون دو جو كبير الا في المباريات الاخيره. لكن انا نعرف انه حمزه الرفيعه قادر انه في اي لحظه انه يصنع الفارق، قادر انه الحقيقه يخرج بالكوره. انا كي نشوف حمزه الرفيعه كيفاش يفك الكوره، كيفاش يخزر للميدان، عندي انا مع التشكيله هذه نجم نكون معناها يكون عنده برشا حلول في وسط الميدان.
1: مازالوا زوج ملاعبيه،
0: زوج ملاعبيه في راس شوات، في راس شوات الحقيقه ما نجمش نكون ما عنديش في راس شوات في التشكيله هذه. هداف الدوري التونسي نعمل عليه في كل الخطط انا بالنسبه لي انا في راس شوات، لذلك حطيته هو راس حربه. واللي وراه انا شوف في الاجنحه ولينا قليل الأجنحة اللي كما قلوا نحن تنجم تلقاهم موجودين أنهم يصنعونك الفارق. وحتى كيف يعدي السيزون، السيزون ما هيش كاملة، لكن بالنسبة لي أنا وجاي من من من فريق اللي ما كانش ما نحبش نقول راهو صغير، لكن عدى فيه موسم ممتاز. وفي السي اس اس كيف كيف عدى موسم ممتاز، اياد بالوافي نجم يكون هو حل من الحلول، زاد موجود في التشكيله نتاع احسن 11 في السيزون.
1: هذوما 11 نعيم ساسي، نحب ناخذ رايكم الاولاد، ما يسالش شنو رايك في التشكيله نتاع نعيم خالد. أنا مسكر اللعب شيء ما هذه تبقى مشكلة تبقى قدام هذاك
2: كل أتفك باش ترى التسكير بالحق
1: بالحق فما البلوك
2: رحمة ليه أحنا ديما واحد بلاش كورتو موزو يزي
1: في عندكم برشا مفاجآت في
2: سبكتاكل والمتعة في السيرك تلقى
3: خلنا نشوف البنك عاد بالك الحلول على البنك
0: لا البنك بعد خليه
3: البنك مسكر ذهل لكن الأحدان المجمدة
1: يا سيدي نمشي والتشكيلة خالد المولي دونك هذه التشكيلة متانا عيما ساسي راهو عندكم الأولاد سونداج على اليوتيوب شكون التشكيلة اللي أقنعتكم أكثر، تشكيلة صادق قحبيش، تشكيلة خالد المولي، ولا تشكيلة نعيمة ساسي؟ خالد المولي خالد هاي يا سيدي غلطت أنا في الجرافيك سامحوني، بعد أضفنا علي معلول نعطيكم استباق بالأربعة أربعة اثنين يختار خالد المولي. هذه البريفيري عندك خالد حتى كنا قبل دربت وإن شاء الله القادم أفضل في التدريب تلعب الكات كادو خالد ولا إلا عندك ولا سولون اللعبية اللي عندك
3: لا الاختيار على الملاعبية البهين في البطولة أنا يعني عملت تشكيلة بارابور الملاعبية البهين دونك حاولت نختار ونجتهد في التشكيله اللي نتاع ال11 الساعه اللي نتاع الموسم هذايا اللي حسب رايي كانوا هما الابرز بون فاسون. انا من بعد فما لي رومبلاسون زاد ما يقلوش اهميه على الناس على ال11 الاولانيين، ما خديت بعين الاعتبار ترو كريتير هو عدد الحضور في المباريات، الاداء الفردي نتاع كل ملاعب، وزاد الانفلونس نتاع الاداء نتاعو في وسط المجموعه. دونك حاولت نختار الملاعبيه اللي ريتهم انديفيديوالمون باهين زاد انفلون على الجو نتاع ليكيب نتاعهم. دونك كحارس مرمى ما فماش شك مهيب الشامخ الموسم هذا عمل سيزون كبيره ياسر وكان مؤثر الاداء نتاعو في النتيجه النهائيه واللي توش به النادي الافريقي كبطل. الحقيقه اكتشاف و يعني بلوس كبير للنادي الافريقي بارابور للمواسم الفارطة. على الاطراف غايث الزعلوني الحقيقه انا ريتو اللي عمل سيزون كبيره برشا، تحسن المستوى نتاعو بارابور لي دو سيزون اللي تعداو، لي اسيست نتاعو موجودين، الاهداف كان حاسم في وقت مهم ياسر في الموسم. التطور نتاعو التكتيكي كي تبع الزعلوني تراه الملاعب اللي يعرف يلعب على الكولوار زاد يعرف يلعب في الدومي سبار، يعني فما ادابتاسيون بارابور الافكار نتاع فوزي البنزرتي. الجهه اليسرى سهيلي نفس الشيء، طور ياسر المستوى نتاعو بارابور للموسم الفارط اللي ما كانش اكثر الوقت اساسي، كان يقسم تقريبا الموسم قسمه هو واللاعب الاجنبي تيني فوالا. دونك الموسم هذا الحقيقه سهيلي متميز، عمل 5 اسيست حاجة مهمة ياسر، سجل هدف مهم في ضد الملعب التونسي
2: اللي داري 8 اسيستات 8 اسيست وزوز هدف
1: مساهمة معنى مساهمة تهديفية الكل
2: 8 اسيست وزوز هدف
3: طوميو الحقيقة شفت
2: حتى علي بكري 9 اسيست ولا 10 مش 5.
3: دونك المساهمة متاع

0: في اللعبة متاع النادي الافريقي كانت مهمة ياسكو سواء بالاسيست ولا بالاهداف، زاد تطور كبير في المستوى متاعه. في اللاكس كيفن مونديكو كما كنا نحكيه قبيلة، ملاعب الحقيقة اكسبيريانس كبيرة ياسر، تحس عطا سرتين سيرينيتي للديفانس متاع النادي الرادي الصفاقسي. اللعب سريع رغم اللي العمر متقدم شوية، لكن عنده السرعة وعنده الذكاء في التدخلات متاعه ويقرأ مليح ليز اسباس. لاكسا اللي بجنبه انا اخترت حمزه جلاسي الحقيقه. حمزه جلاسي مع كيمن في اللاكس، لانه حمزه الموسم هذا اكثر من لاعب يلعب في ما بين هو
1: وتوغاي
0: ومريح، اكثر من لاعب يمشارك واكثر من لاعب يستحقوا الترجي وقت اللي استحقوه يعني استحقوه القاو. دونك الحقيقه حمزه عمل سيزون كبيره ياسر في اللاكس، زاد برشا اكسبيريونس، عرف فاش يخرج السيزون تاعه. في الوسط التيران دو ميليو ديفونسيف اوكبيلو ما فماش شك، لاعب الحقيقه على مستوى عالي كسوا بدنيا ولا فنيا، ملاعب اللي عمل سيزون كبيره. محمد ترابلسي بالنسبه لي انا اكتشاف، ما كنتش نعرفه قبل، لكن الماتشات اللي لعبهم السنه الحقيقه في لي سيستيم الكل، لانه فما ديما شانجمون دو سيستيم كسوا خاطر نادر سفيرس يلعب بالديفونس 3 ولا ديفونس 4 وديما يكون موجود كسوا ان دوزيام ميليو ديفونسيف ولا رولير ولا اكسيلي في لي دو بوست. على الاطراف حمزه الخضراوي على اليمين الحقيقه حسب راي عمل سيزون باهيه برشا بول المواسم الفارطه، وزاد فوز البنزرت يستغلوا سواء على اليمين ولا على اليسار، وكان ديما يعطي حلول، عمل ديزاسيس، سجل اهداف، كان مهم ياسر في التشكيله نتاع النادي الافريقي. على الجهه اليسرى ما فما شك ما نجم يكون كان علي معلول احسن غوشين تعتبره في البطوله الوطنيه في الكومبارتيمون اوفنسيف، لانه علي الموسم كامل لعب حتى ماشر او لاتيرال جوش، يلعب في يا اكسونتري جوش في الديفونس 3 والا كوم انتر جوش في الكات 4-2 اللي كمل به نادر الصفاقسي، والارقام نتاعو تحكي عليه، ما نجمش نحكيو برشا على علي معلول بصراحه. سيزون كبير ياسر في العمر هذا، ابار الكوره نعرف اللي عمل ليكيليبر كبير في المجموعه نتاع النادي الرادي الصفاقسي. المهاجمين عمر بن علي ان جون بروميتور الحقيقه، واللي ان شاء الله ننتظروا مستقبل كبير على الموسم اللي عملوا السنه، على الوزن نتاعه وعلى الدفاعات المنافسين الكل ما شاء الله عليه، يعرف يلعب ظهره، عنده السرعه، عمل سيزون كبيره برشا ان شاء الله يواصل عليها وما يقفش غاديك، لانه بالبوتنسيال الموجود انا راهم لاعب اللي نجم يعمل كارير كبيره حتى في اوروبا. في رشاوات ما فما شك احسن حسب راي احسن مهاجم، الارقام نتاعو هداف البطوله، مش سهل ان تكون هداف البطوله زوز مواسم مع بعضهم مع زوز فرق مختلفين، مش لعب نادي لعب النجم الرياضي الساحلي الموسم الفارط ماهوش هو بيدو لعب النادي الافريقي مع فوزي بنزرتي، مع هذا يلسادابت فيسا مع السيستم الكل واعطاه بلوس كبير بالاهداف نتاعو بالوزن نتاعو على دفاعات المنافسين.
1: واضح. دونك هذه تشكيله خالد المولي، نعاود نذكر به عبد المهيب الشامخ، كيفن مونديكو، حمزه جلاسي، غيث الزعلوني، وسام السيلي، علي معلول، اوكبيلو، محمد ترابلسي، حمزه الخضراوي، عمر بن علي، وفراس الشوات. اكثر تعليق قاعد يجينا في اليوتيوب في التعليقات، مركزين شويه مع العنوه هي بوتيتر يكون على بنك البودلاء، قال لك نعيمه اختارت مونديكو افضل لاعب اجنبي ولكن ليس متواجد في التشكيله الاساسيه،
2: في الديفونس في
1: على بنك البودلاء
0: ما زال باش تسكر دو زميتون
1: يا سيدي الدكتور من القبيله ويقول لي مازال البلوك مازال التسكير، ايش بيك من الاولاد فرجونا شويه كره وبعد تلوموا على سامي ترابلسي وتلوموا على صبري لاموشي وتلوموا
0: لا نعطيتك التشكيله هجوميه
1: انت واضحه
0: بالاربع اربع اثنين عندي التشكيله هجوميه
3: ثقافتنا واحد بلاش دي
1: ثقافتك واحد
3: ثقافتنا اللي ماركي لولي
1: يا سيدي في الانتظار تشكيله الدكتور صادق قحبيج وقاعدين يتوقعوا في تشكيله الدوك سناء اي تفضل عندك تفضل
3: ديجا فما معناها طن بعد نشوفوها في البوزيسيونمون 3-5-2 شامخ حارس معناها حتى حد بينجم ينفي اللي كونه كان إليمان ممتاز جدا خاصة في الرتور تاع الشامبيونا مؤثر جاب برشا بوانيت الحارس اللي ربحك في مباريات وربحك في بوانيت واللي يخليك ديما كونفيون وعندك كما نقولوا أنا فانتاج على الزادفرسير واستحق بكل جدارة الدعوة متاعه للمنتخب وعنده حظوظ كبيرة باش يكون موجود حتى في معناها في الأحداش الأولانية.
1: دونك بالإجماع عبد المهيب الشامخ ديما حسب فريقك سراتايم لاختياراته عبد المهيب الشامخ أفضل حارس في الموسم بالنسبة لصادق حبيج نعيم أساسي وخالد لمولي.
3: دونك التريو متاع ليزاكسيو اللي فيهم بيان سور مونديكو كما كنا نحكيه واللي هو لاعب أجنبي خلينا نقول أعطاء إضافة للبطولة متاعنا، الامباكت متاعه كان بالبابل توت سويت كما كان علي يوسف دوب مجال العام الأولاني رينا ملول فهمتني إلى جست تكا بريود صغيرة بور سادابتي من بعد ولا تري كونستان تري ريجولي ولا تري زيفيكاس في لعب السي اس اس ولا خلينا نقولوا إن رامب دو لانسما حتى تكنيك ما عنده شكون بحذاه ينجم يخرج كورة أنظف مي في اللانكونتران في جو ايريان في خلينا نقولوا في الكوفرتور في الليزيسباس في كل شيء تبارك الله عليه. راد شي خاول لأنه لا فري بروغريسيون في المركز هذاك ديما ما في امريكا يحكيوا ديما على الموست امبروفد بلاير يعني اكثر لاعب تحسن اكثر لاعب تحسن واكثر لاعب طلع في المستوى وان بلوس مدافع عصري ولازم فيفاسيتي في الاكس لازم جونيس لازم ديما ان ديفونسور سنترال اللي يعرف كيفاش يقرا اللعب ويكون هو الوحنه المساك بلغه الكره اون بلوس بوتور راهو ديما يماركي وديما لا مؤثر في لي بالايرين
1: تو نشوفوا قداش ماركا وصلت اوكي
3: هشام بكار بور موا اون تري تري بيل
1: ثلاثه في الاكس دوك ثلاثه في الاكس
3: هشام بكار اون تري تري اون تري تري بيل ريفيلاسيون اي با سولمون مش ريفيلاسيون كونفيرماسيون انه هشام بكار اني نعرفه بالقديه معناه ولد بمبلا ولد نجم الساحلي إنه با يو لا شانس باش يبدا من الاول ومن بعد مشى الاتحاد المنصيري الى بيرفورمي بوندون 2 ans كان متميز والحقيقه كانت برشا حديث على المونطون تاع الترانسفير نتاعو للسي اس اس اكثر مع البريستاسيون اكثر منه على البريستاسيون نتاعو
1: صحيح صحيح دكتور
3: ورا سورتو في السيزون هذه اللي هو ان اليمون ممتاز جدا ورا اللي هو ربح برشا ماتوريتي ربح برشا ابليكاسيون وان بلوس لا كوهيزيون كيما حكينا مع الاولاد مع التريو نتاع لي زاكسيو في السي اس اس ومع مونديكو خلتني نختارو اون بلوس فما حاجه اخرى تنحكي لك عليها من بعد اللي خلتني نختارو لانه سور لي كوتي sur les côtés باش نختار بيان سور غيث الزعلوني اللي بور موا معناها فيو اللي عندي تروز اكسيون باش نقدموا شويه على مستوى معناها الليني دو ميليو باش يكون اكثر يمشي فير لابور اوفنسيف باش يعطي بوكو دو سوليوشن
1: خالد طلع في الفوت خالد كان راه في الكلاسمون بعد كي سمعوا التشكيله نتاع خالد والتعليقات الناس قاعده مقتنعه برشا بتشكيله خالد نعطيكم الكلاسمون كان
3: دوكنا
1: ما خلاح باش نرجع لك
3: نكمل
1: ديما ما اسمع شوف هيك اون باراليل كان سسبانس سسبانس كان الدوك نعيمه خالد توا الدوك خالد نعيمه راهو لازم توا لازم تقتنع بتشكيله خالد
3: غايث غايث الزعلوني الحقيقه لاعب متميز ديما نعاودها ونقولها على المستوى الهجومي من احسن ما عندنا كوم لاتيرال الى كونفيرمي لافون ديرنيير سيزون لانه ديرنيير سيزون كانت متوسطه شويه وتخلى فيك بلوس دامبيسيون وكان ديسيزيف نطلب منه جوست اللي يل سابليك ويخدم على روحه سير لو بلان ديفونسيف لانه مشروع اريير لاتيرال ممتاز ممتاز جدا بيتيتر دون 2 3 ans يولي كومبلي والحقيقه معناها غايث الزعلوني جو لو فوا اكسبيريمونتي اون اكسبيريونس البرا الحقيقه جو لو فوا ينجم يخرج ينجم معناها يعمل اون اكسبيريونس نتاع 5 6 سنين البرا دون 2 3 ans فادير لكن لازم يخدم برشا على المستوى الدفاعي لانه البرا تكتيكمون ما يرحموكش معناها خالد لعب البرا ويعرف لازم يكون حاضر فيزيكمون ولازم تكون تغلف التالي بن حميده حطيته التالي لانه دوميك سنتري غوش لانه كما قلت لك باش نعمل برشا على الزعلوني معناها في لابور اوفنسيف اي دونك جو سوري توجور اكاد ديرير فهمت معناها اكاد ديرير معناها كان بن حميده باش يزيد وباش يطلع نجم يطلع هو الزعلوني فرد وقت فيك عندي اون كوفرتور ديما تروا وكان معناها اوني اون بوزيسيون اللي احنا خسرنا كوره والا فهمتي باش ينزلوا علينا والا باش يتعداو معناها مشيره نتاع الزعلوني راه شي خاوي كوفري يتعدى مونديكو يتعدى بكار يتعدى بن حميده وصار توجور كوفير قدام في الوسط بيان سور الزمزمي لانه لاعب ارتكاز ممتاز جدا اليوم تبدل الريجستر نتاعو
1: ربي قوينا في الفوت لي فوت الاولاد مش خاطر الشيفر اللي قاعد تشوف فيه ماهوش هو دونك
3: طلعونا الفوت
1: طلعونا لي فوت نحب نشوفكم هاكا ديجا الدوق قاعد يحكي قوينا شويه في الفوت
3: زمزمي دونك بون عرفناه ثمانيه عرفناه معناها روليور عرفناه بوكس تو بوكس الحقيقه توا حتى في الرول نتاع سته كان ممتاز جدا نحطه هو نحط بحذاه لا ريفيلاسيون ريال معناها نتاع الشامبيونال اللي هو محمد طرابلسي. محمد طرابلسي وليد جينيرو وليد اكتيف في لي دو فاز, وليد يعطيك بوكو دو سوليوشن تري جون و تري ماتور بارابور ا سون اج. رينيه يمشي رينيه يلوج رينيه ينيزيت با يتاكلي يفي لو سال بولو خلينا نقولوا, اي اون ميم طون يسو بروجيت ويلوج على الكره الثانيه. بون صافي مش غادي راهو صافي معاهم في التريوم تاع الوسط. صافي في التريوم تاع الوسط لاني الوليد هذا نحبه برشا, يلي معناها تري جينيرو وخدم على روحه ووصل وان سارتان مومون قبل الاكسبلوزيون تاع علي معلول ولا هو اسيست مان نتاع الشامبيونا, عمل 8 اسيست في براتيكمون الفاز عليك هاو
1: شيونا في لي فوت. لي فوت هو كان سري على الاخر زيد
3: دونك الصافي تبارك الله عليه, معناها ميم سي ستاتونيزيان ككل عرفت اون بيس دو ريجيم في العشرة ماتشات الاخرين, لكنه معناها وليد عنده بوكو دو بوتونسييل ومازال قادر باش يعطي قدام بيان سور. معناها جيو داتاك حبيتش نحط معناها شوات وبن علي لانهم معناها قراب برشا, دونك جي بريفيري نحط شوات تيتولير وبن علي.
1: توا خالد خذ الصداره راهو
3: خالد يلعب هجومي.
1: كمل
3: احنا نحب الكوره هكا
1: خالد خذ
3: الصداره
1: خالد خذ الصداره تفضل دكتور
3: تعيالي. دونك حطيت شوات تيتولير وعمر بن علي على البنك, والحقيقه معناها عجبني برشا يد بالوافي خاصه قبل ما يتضرب تضرب لي 4 5 ديري ماتش ما عدا اون سيزون بلين, وكان لو معناها لا ميور سوليوشن ان طون كو دوزيام اتاكون في الشامبيونان نتاعنا. رينا برشا جمعيات لعبوا 3-5-2 لكن ما لقاوش ديما البونت الثانيه, خلينا نقول الاتاكون الثاني مش البونت. هو جينيرالمون يد بالوافي بو بيرموتي, نجم يلعب كاكسونتري على اليسار, نجم يلعب تحت الاتاكون, نجم نلعب حتى افون سونتر مع بنقردين. مي بون مع فراش شوات نتصوروا يلقى une certaine complémentarité. نحكيو على البنك ولا بعد؟
1: باهي على البنك. البنك باش نبداو بيه ساعة ثانية, لكن حبيت مازالوا لنا خمس دقائق لأولاد. من مدرب الموسم؟ لا أنا سؤال نسأله معناها هذه اختياراتكم معناها. من مدرب الموسم؟
2: فوزي
1: فوزي البنزرتي. دونك ما
2: سي فوزي
1: سي فوزي البنزرتي. خالد المولي
0: ما غير شك فوزي البنزرتي, لكن
1: نعطيك مسج نسهلها عليك. نعطيك ثلاثة هاي
0: ثلاثة
1: أعطينا ثلاثة مدربين نايمة, ثلاثة مدربين الموسم باش ما نبقاوش
2: احنا. تعطينا الوقت ساعة ولا
1: عندك عندك أربعة دقائق نجم في دقيقة كل واحد دقيقة عنده
2: مسيلة
1: تفضل
2: توا أربعة دقائق. عطيتنا أربعة دقائق
3: أربعة دقائق بدي واحنا فوزي لأنه هو اللي عمل أن إكسبلوا يتغشش اللي يتغشش ويحب اللي يحب. راهو les ambitions de chaque club dépend ديما اول حاجه من القيمه التسويقيه نتاع لاعبيه, من النومبر نتاع لاعبيه, ومن الفيكو اللي جاي بيه. نادي الفريق جاي من فيكو نتاع سيزون خايبه, وصل يلعب على الشامبيونا كمل من بعد ظهر لي الرابع. النادي الافريقي ما توش عنده برشا. النادي الافريقي سورتو في الديبيوت سيزون في اللي كانش عنده سكواد وروستر الارجي باش ينجم معناه فوزي يلقى لي سوليوشن. اي بوي النادي الافريقي في قيمه تسويقيه بعيد برشا على الترجي. دونك الترجي 20 مليون اورو, النادي الافريقي ظهر لي 10 ونص ولا 11. دونك دو سامبل ودوبل اي في الاجور زاد كتله الاجور دو سامبل وتريب. دونك مدرب هو اللي خلى اللاعبين هذوما يطلعوا في المستوى, هو اللي جبد منهم الماكسيموم, هو اللي وظفهم على الوجه الاكمل والاحسن باش ينجموا هما يوصلوا للماكسيموم دو لور بوتونسييل. ونقولها ونعاودها, اللاعبين هذوما تاع النادي الافريقي لازمهم تدعيم كما حكينا البارح على اللاعبين تاع النادي السويسري, لانه جبدوا منهم الماكسيموم. وفي نفس الاطار نرجع نحكي على محمد الكوكي. محمد الكوكي
1: جبد الوقت الكل
3: جبد الماكسيموم من جواراته واللاعبين تاع النادي السويسري حاليا باش يبليو ينافسوا على البطولات ويرجعوا يلعبوا في الكاف. وصلوا البلافون دو فير, لازمهم لاعبين اخرين ولازم بعيدا عن عاطفه الشعبويات ومعناه الامور الاخرى. دونك اليوم محمد الكوكي وعماد بن يونس.
1: فوزي بنزرتي محمد الكوكي وعماد
3: بن يونس خدم في ظروف صعيبه على الاخر وقدم بريستاسيون سيزون محترمه برشا, ويلي الحقيقه اكونفيرمي ويستحق فرصه في نوادي تلعب الالقاب.
1: ايهاب سكوري يقول خالد بالتشكيله هذه هو مدرب الموسم. ايهاب هذا تعليق. هاي خالد من مدرب الموسم؟ ثلاث عندك في التشكيله.
0: نفس راي صادق, فوزي البنزرتي جاب الاكسبيريونس, جاب الثنيه نتاع اللقب, لانه النادي الافريقي من الموسم الفارط يبني في فريق, والفريق زاد اللي يلعب بالموسم الفارط كان محترم وعمل برشا ماتشات بهين. البلوس نتاع فوزي اللي طو من برشا لاعبيه يعني غايس زعلوني ولا سيلي ماهمش هما بيدهم نتاع الموسم الفار. دونك وقت المدرب يحصل لك من البيرفورمانس انديفيديوال نتاع الفريق اوتوماتيكمون باش يرجع للكولكتيف اون بلوس الاكسبيريونس كما قلت لك يعرف اثنيه نتاع اللقب زاد لي ريكروتمون سيبلي اللي عملهم عطاو برشا بلوس. محمد الكوكي عكسه, محمد الكوكي يلقى روحه في سيتواسيون تاع انه يبني فريق جديد وهذا الحقيقه تسمى عمل كبير ياسر ونجح فيه بنسبه كبيره ياسر. ندير فيغس الموسم الفارت مرتبه السابعه, الموسم هذا مرتبه الثالثه ب 80% من افكتيف جديد. دونك لو ميريت الحقيقه يرجع محمد الكوكي على الخدمه الكبيره اللي خدمها. عماد بن يوسف ما غير حتى شك بطوله كامله ما خسرش على الميدان نتاعو, ممكن في ظروف صعيبه شويه لكن يستحق كل خير. وعماد يعني كل موسم قاعد يكونفيرم اللي هو في اثنين البي.
1: بعد شوي نسمعوا بنك البودلاء نسمعوا احسن مدرب تعرف ليش نيوز. خليت لك كل وقت نعيمه باش تخمم بالبي.
2: لا لا ميم افي
1: ميم افي. دونك عندك فوزي البنزرتي محمد الكوكي وعماد بن يونس.
2: عماد بن يونس كان جات عنده معناها ملاعبيه اكثر وكان جات الظروف معناها خير من هكا كانت تكون الريزلتا معناها خير من اللي موجوده حاليا.
1: باش نخليكم الفرصه بتبيع على بنك البودلاء وكما الاولاد على الشين يوتيوب قوينا شويه في لي فوت لان الارقام ماهيش هي دو مازال الكلاسمون سيري هي توا لحد الان خالد المولي 43% دكتور 35% ونعيمه 23%. خليكم الوقت في لي فوت بوتيتر بعض الاخبار تتغير ربما بعض المعطيات. سمعتوا التشكيله الثلاث لي خلوده والدوك ونعنوع فلاش نيوز ونرجع نكملوا اكسترا تايم. مرحبا بكم
4: اكسترا تايم. ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الرابعة. ديوان فام عسلمة. دفع تعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في قطاع الطاقة والمناجم والأفاق المستقبلية لتطويرها محور لقاء جمع اليوم كتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي والشوشان في مقر الوزارة بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب يوسف العامة. وفي سياق متصل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 من مايو الجاري يؤكد حرص مؤسسته على دعم تونس في مسارها التنموي إلى جانب مواصلة دعم المؤسسات تحت الإشراف لضمان استمرارية إنتاجها ومواجهة ارتفاع الأسعار والطلب على المواد الأولية. ويشار إلى أن مستوى التعاون بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بلغ نحو 3.36 مليار دولار منذ إحداثها سنة 2000 وذلك في إطار عدد من اتفاقيات التمويل. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين في بيان منع الصحفيين والمصورين الصحفيين صباح اليوم من تغطية التحرك الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالمحكمة الابتدائية تونس واحد حيث منعت مختلف الفرق الصحفية من أداء عملها داخل المحكمة بما حال دون نقل مجريات التحرك ومطالب المحامين للرأي العام وفق ما جاء في البيان. ونقابة الصحفيين تشدد على أنه لا يمكن فرض قيود على عمل الصحفيين خارج الأطر القانونية الواضحة والمعللة محملة وزارة العدل والجهات القضائية المسؤولية الكاملة عن تكرار هذه الممارسات المخالفة للضمانات الدستورية والقانونية المكفولة لحرية التعبير والصحافة وفق نص البيان. تونس تكثف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم. ومصادر محلية بالمخيم تفيد بأن أحداثه منذ منتصف شهر جوان الماضي يندرج في إطار تجميع وإيواء المهاجرين غير النظاميين وتوفير الخدمات المعيشية والصحية لهم وذلك بالتعاون بين الحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسي. ويستقبل المخيم يوميا عددا كبيرا من طلبات التسجيل قصد تمكين المهاجرين من العودة إلى أوطانهم ويقدر عدد المقيمين بالمخيم حاليا بنحو 400 مهاجر جميعهم استكملوا إجراءات التسجيل للعودة إلى بلدانهم. وفي الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تتوسل لإبرام اتفاق، مضيفا أنه قد يضطر إلى توجيه ضربة أخرى لإيران ولكنه ليس متأكدا من ذلك. وموقع وزارة الخزانة الأمريكية يؤكد أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران. ومن جهته الجيش الإيراني يهدد اليوم بفتح جبهات جديدة في حال استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على الجمهورية الإسلامية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كمل فريق إكسترا تايم.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
7: ديوان فام.

0: maintenant écoutez Extra Time.
1: مرحبا بالجميع. يتواصل المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. نعطي السونداج وإلا نخليه شوية يزيدوا؟
2: لا عادي يصير. خلي يزيد
1: خلي يزيد. عارف روحه هو
3: خلاص مالي رومبلاسون سيت ريبورت
4: باش يولي. لا لي شانتي لي شانتيون في السونداج لازم يكون ريبريزونتاتيف. اش معناه ريبريزونتاتيف؟
1: مقنع يا خويا.
4: قد ما فما ليه قد ما فما اكثر عباد تصوت قد ما يكون السونداج.
2: واكيد شوف هو اكيد راه باش يمشي بالجمعيات.
1: شوف تو 10 دقائق هكا وربع نعطيو الريزولتا.
3: لازم لي رومبلاسون بتيتر يبدلوا رايا
1: بتيتر يبدلوا رايا
4: يدخلوا بناكا يبدلوا
1: كل. زيدونا شويه في ليفوت لو تبعوا على الدي ان اف ام لايف.
2: زكريت عندك في اليوتيوب.
1: اي نبدا بك انت نعيمه. ما انا اختارت نعيمه الملعبيه البنك بنك البودلاء بالنسبه لنعيمه الساسي المدربه نعيمه الساسي.
2: قديش عطيتني الحق الساعه؟ قديش عندنا 9
1: ملاعبين قلت لك في فيديو ماتش 8 نمشيو 9 مثال
2: 9 ملاعبي
1: جول كيبر 20 ملاعبي 11 و9
2: جول كيبر
1: اي
2: منتصر السيد
1: اي
2: بالنظر الحقيقه للسيزون اللي عملها بالنظر لشبيبه العمران الموسم الثاني من بعد الليغ 2 اللي موجود فيها وبالنظر زاده للسن والعمر ونتصور انه مستقبلا النجم كما يقولوا يعطينا حارس ممتاز وباش نبعد على كل التاويلات وعلى المنتخب وشكون
1: فهمت
2: شنو خلينا وك حكيتها صراحه
4: انت دخلت في تاويلات اخرى
1: هاي سي
2: وك حكيناها معناها صراحه
1: عطينا بنك البودلي نتاعك
2: بنك البودلي عندنا دانو الحقيقة يظهر لي على البنك معناها نجم ينفعنا برشا عمر بن علي كيف كيف
1: عمر بن علي
2: جون نأملوا منه برشا
1: أي
2: موجودين على البنك عندنا ريان عنان الحقيقة فهم ديوي ديبا تلمشي جيل المنتخب لكن بالنسبة لي أنا معناه ينجم يعطينا معناها على مدى السيزون إذا كان لقى الظروف المناسبة اللي ينجم يلعب فيها الملاعب هذا وإذا كان زادة نفسانية للقى شكون يأطره لأنه الحقيقة عنده مخزون كروي ينجم ينفع الجمعية متاعي
1: موتيابا جمال ترافيس موتيابا من نديس فيقسي
2: موتيابا نجم نعمل عليه مونديكو هاني قلت لك ريتا كرجعت ماني كان حط عندك توغاي وعندي مونديكو فهمت لكن تضربني في السيزون شفت اي لكن تضربني
4: وعملنا كيس فانتزي عطينا مبلغ معين ما تنجمش هكاك تختار على بعضه
2: مادام عطيتوني تشكيله
1: تفضل
2: شوف انا تضرب لي توغاي مثلا عندي مونديكو فهمت معناها يلزمك تامن دفاعيا اللي عندك شكون يكمل لك السيزون بن حميده ويوسف السعفي الحقيقه ملاعبي بالحق عمل سيزون ممتازه وانا يظهر لي تتالي المدربين هو اللي خليت برشا ملاعبيه بالحق في تراجع في الملعب التونسي.
1: بهذا بنك بودلاء نعيمه اساسي يمشيو بنك بودلاء خالد المولي خالد تفضل.
5: ديما نفس البرنسيب روان عدد المباريات قداش شارك و البرفورمانس انديفيدويل نتاعو زاد والتاثير نتاعو على المجموعه انا اخترت صبري بن حسن كحارس عمل اون سيزون بلان كان حاضر في اكثر المباريات عمل مع بال مباريات كبار رغم اللي في برشا مباريات زاد قبل برشا اهداف لكن السيزون تاعو محترمه ويعني يستحق باش واحد يحكي عليه لي ديفونسور مروان الصحراوي ملعب تونسي حسب رايي كان كونستان في الروندمون تاعو عمل سيزون محترمه برشا مع حمزه بن عبده اللي النجم يكون حتى أساسي الحقيقة على السيزون اللي عملها تطور كبير زاد في المردود متاعه اخترت مصطفى سويسي
1: هذا هو الاسم اللي قلت لهم في الأوف على مصطفى سويسي نعرفه من عام ناول من الحقيقة تبع في جي اس او عام ناول وسنة مصطفى سويسي نعرفه لعب ظاهر أيمن مع شبيبة العمران ولعب
5: إكسانتري
1: ملاعب محلال الحقيقة عمل زوز مواسم ممتازة وسجل برشا أهداف
5: سجل 3 أهداف في الموسم هذا وكان حاسم المردود نتاعو كونستان الحقيقه عمل برشا ماتشات باهين يستحق باش نحكيو عليه ونعطيوه حقه لانه لاعب مجتهد اما ثنداو رغم اللي اقل مستوى من الموسم الفارط لكن قعد ديما في نظري انا لاعب مميز وعنده بوكو دو كاليتي خان لاعب النادي الافريقي الحقيقه بدا ما بداش اساسي لكن من بعد وقت اللي خذا الفرصه نتاعو كامله ورا اللي هو لاعب مهم جدا وعنده برشا امكانيات يعني يعني وجوده في التشكيله الاساسيه كان مستحق وعطى برشا اضافه. بو عاليا رغم اللي في برشا مباريات ما كانش حاسم لكن على طول السيزون حسب رأي عمل سيزون محترمة وانا حطيتهم على رومبلاسون لانه بريمو يظهر لي يستحق. ثاني حاجة اللي بارابور للاعب اجنبي كنت اتوقع باش يكون احسن برشا من هكا لكن المستوى نتاعو العام والسيزون اللي عملها في المجمل المحترمه هذاك علاش اخترت باش يكون في التشكيله نتاعي. دانو رغم اللي متوسط لاكثر لكن في ظل الفقر اللي موجود على في المهاجمين يظهر لي اللاعب اللي عنده امكانيات وممكن ياسر يكون ويقعد في الترجي ممكن ياسر المستوى نتاعو يتبدل ما نعرفوش برشا ملاعبيه جاوا الموسم الاولاني نتاعهم ما كانش باهي لكن في الموسم الثاني عطاو ما احسن. ألان ستار الله يرحمه مايكل نيرامو درامان تراوري في النادي الافريقي في الموسم الثاني كان احسن برشا دونك دانو ورا برشا حاجات بونجيه دونك السيزون الاولانيه ما وراش حاجه كبيره كان متوسط اكثر ساعات من متوسط في بعض الاحيان لكن حسب رايي عنده برشا امكانيات نجم ينفع بهم
2: غير جدا للاعبين اللي معاه
5: الحقيقه اي ما تاخذ قلت لك انا لا بيرفورم بس انديفيديوال اي فوالا وشنو الانفلونس على ليكيب ما كانش في يعني شوف هو الكور اللي ضيعهم كان سجل 50% منهم راهم متراجي بتاتر ماهوش هذاك يعني راهم حتى في المسابقات كان تقدم اكثر
1: هو فما بعض الاصوات كان خالد خايف يعطي البنك يقول لك تبدلوا الاصوات لكن فما بعض الاصوات سحبت من الدوكم جات لخالد دونك برشا بدلوا رايهم اي دكتور جوست رومارك راهو هذه ما هيش قائمة منتخب قائمة فريق انت اخترت زوز حراس مرمى
4: لا حارس برك
1: انت تو اخترت حارس مرمى ثاني من الحارس الاحتياط
4: صبري بن حسن
1: صبري بن
4: لأنه حسن. حارس ورا توتو لون دو لا سيزون ربط جائش كبيرة وكان بيرفورمان بالرغم علاش اخترته هو بارابور على دحمان لانه دحمان عنده قدام
1: هذاك علاش نقول لكم يعني دحمان ليس متواجد في الاساسي في التيتولير
4: دحمان عنده سد مانيع قدامه لو انه حارس ممتاز وممتاز جدا لكن صبري معناها مترايات معناها تبارك الله كل ماتش شفتي 7-8 اوكازيونات حاصلين قدامه فوالا بيرفورمان زوز ويكملوا يخدموا زوز وان شاء الله ان افنير ممتاز ليهم زوز بوركوا با معناها معناها يزيكسبلوز مع المنتخب كان واحد فيهم لقى لا بوسيبيتي باش يلعب
1: الجيسني هنا لحظه ايمن دحمان غير متواجد نمشي بالتوجه نتاعك
4: يعني موجود عندي راه
1: انت اللي نحيته الغيته حطيت صبري
4: لا لا ما في الليسته الاولى عندي موجود
1: خاطر ماشي لا ليست الارجي
4: يعني ماني نمشي بصبري اللموشي غاده
1: نمشي بصبري اللموشي
4: نعمل الجمعيه كامل
1: يا سيدي
4: دونك القاسمي قاسمي سي بي الحقيقه من عمناول قاعد يعدي في سيزون محترمه برشا برمي لي جوار اللي ديما كونستان وما غابش براتيكمون على حتى مباراه ويلي توجور لا ويزيد القدام ولاعب محترم ومحترم جدا ويل ميريت اون كونفيرماسيون فوار مخير
2: النادي الافريقي متكون في النادي الافريقي
4: علي معلول علي معلول لانه اون سوليسيون بارابور للفوليم تاع بن حميده بارابور كاركتيريستيك تاع بن حميده لو جور او دقيقه 60
1: دكتور نحسب فيهم 11 لقيت
4: يعني نقصت عاد يسيبني يعني نقصت
1: لا نحسب تو لقيتهم حسيتهم برشا
4: نقصت دحنين
2: ونقصت 23
4: نحيت دحنين نحيت واحد اخر
5: ودو ستاج
4: ماشي بري ستاج اي فوالا دونك علي معلول وقت اللي باش دقيقه 60 0 0 باش ندخل علي معلول وكا ومن الاخر
5: يعني كان وكان خاسر 1-0 ما تدخلوش
4: باش ندخلكم
5: باش المره وربح
1: اللي ربح ما دخل بعد علي معلول
4: بعد علي معلول صحراوي
1: صحراوي
4: صحراوي مروان ممتاز جدا اللي فوجئت اللي هو فان كونترا
1: فان كونترا نحكي عليه شويه
4: بارك الله على شبلي شرقي يمين
1: شرقي
4: يمين
1: امين
4: بارك الله عليه همني يعطي الصحة أنا ليسا ممتازة مروان إلي بيرفورمان عنده 3 سنين معناه كان موجود في المنتخب وديما موجود في الجيرام تاع الأربعين تاع المنتخب حمزة جلاسي اللي أمون أفي لان دي ميور ومن أحسن المدافعين سنة عاود رجع أون فورس سيرتو كي ضربوا الشفال تضرب توغاي وتضرب مرياح مع بعضهم الزوز ترجي الحقيقه لقات الظاله نتاعها في
2: وكي تضرب هو لعب
4: هو اوسي تضرب العب حسام ادو حسن مدو لأنه اون تري بيل ريفيلاسيون نجحوا فيه زاد السي اس اس مرة أخرى يرجع الفلير بتاع الريكروتور بتاع السي اس اس بالضيف لأنه يعني جوار
1: أشرف
4: سوز استيمي أندر ريت أنه أشرف لاعب فنيا ممتاز جدا ملقاش برشا حظ في كاريره وملقاش برشا بيبان تتحلوا كما لاعبين أخرين نتمناه وإن شاء الله فهمني ما هو عنده من السنوات رأينا عنين لأنه عمل 18 20 ماتش ممتازين جدا ومن بعد معناها العشرة ماتشات الاخرين اللي توار رخت بطبيعتها دونك ما كانش موجود لما عدى اون بريمير بارتي سيزون ممتازه برشا عمر بن علي كما قلت لكم بكري اللي هو معناها الدوبلور تاع فراس شوات ولو انه لو يكونتينيو كوم سا ينجم يكون هو برومي اي بي خويا لاعب نحبه برشا كانو لاعب قروان ممتاز جدا
1: كان
4: ممتاز ومالوروزمون ما لقاش الظروف
1: جيسكا
4: باش يزيد يبرز فهمني كانو لاعب ممتاز تير دو لوان لي بينيتراسيون بتاعو لان كونتران فيف رابيد بارك الله عليه ما لقاش الظروف ما لقاش كون يلعب معاه
1: صحيح.
4: لكنه ان جوار كونفيرمي الحقيقه
1: ان جوار كونفيرمي
4: كنت نحط لاريا سنترال تاع مستقبل جيبس لكنه ما لعبش عام
1: كامل سليمان وترا
4: لكنه مالوروزمون ما لعبش عام كامل
1: اللي عنده برشا عروض في الاونه الاخرى وبرشا برشا عروض معناها من سليمان وترا اذا بقى ممكن في مستقبل بس كانت عم الجير وبما تكون فما هكا فما موارد مالية ولكن للأسف يغادر على غير أركان وأيضا مع الشبيبة القيرانية إن شاء الله عودة سريعة لثلاثة الأندية ذوما مستقبل جيبس الشبيبة القيرانية والمستقبل الرياضي بسليمان الفوت الفوت من
2: أعطينا الحق في ملعبي من ليك دو مثلا
1: ليك دو
2: أي تيلش نطلعه
1: ما يسيلش هاي ميسيلش
2: نور ماني
1: نور ماني
4: نور
2: هدف الرابط وتفرجت فيه الحقيقة في ماتشوات في الديوان سبور لعب ممتاز الحقيقة
4: عنده لسانس دو
2: بي فوالا هذا هو
1: ربي فما هدف الرلوي هداف الرلوي يسامحني في الاسم خاطر جيتني السؤال نعرفوا الاسم تو يبعثونا الاولاد هداف الرلوي في هذا الموسم
2: واجب
1: ممتاز جدا سجل 15 هدف نحكي لك حتى على العمر تاع اللاعب ممتاز ممتاز جدا 15 هدف ونورماني في امل الحرياضي بحمام سوسه دونك بالنسبه لليفوت في الاخير كملنا تشكيلة خالد المولي جابت 42% تشكيلة
2: صادق مدرب
1: تشكيلة تشكيلة صادق قحبي جابت 36% مش بعيد برشا دور وتشكيلة نعيم السيسي جابت 22% مرسي يا غسان
4: ما بحفرش جرسها حتى البرنامج ما جابتهمش قلبتوها في اخر دقيقة
1: هاني العامري هو مهاجم سيكك الحديد السويقسي هذا الاسم
4: لا مش تقول لي هاني برامي
1: هاني تحية لهاني برامي
2: هاني مش يقول لي
1: استناو الاسم وفما جيناوي ايضا متقدم رياضي بسقيط الديوف ملاعبي برشا دونك بعض الملاحظات فما ارقام عماد الكيلاني وفما ارقام كريم مقني ما ينجمش يجي يقول لك سيطره نادي صفاقسي في ثلاثه تشكيلات كل مختار واربعه اقل شيء في تشكيله اساسيه سيطره ايضا نادي الافريقي ثلاثي اختار الشامخ ثلاثي اختار شواث ثلاثي اختار محمد الترابلسي لاعب فقط من الاتحاد المنستيري لاعب فقط من البقلاوه وغياب جانب الترجي باستثناء أوغبيلو ومحمد أمين توغاي هذوما التشكيل أرقام كريم
2: دانو مقني على البنك
1: ودالندا تطلب مني تشكيلة جازبار تقول لي دالندا حراسة المرمى وكريم مقني في الدفاع تحية ليك دالندا تحية لكل الفريق حكاية دوك عطاء أفونغو لملعبية توفى العقود متاحهم مع نهاية شهر جوان من الأنسب للتجديد ومن يغادر نعتذروا من عدد كبير من الفرق لأنه تحب أن نحكيه الغدوة الصباح اخترنا باش نحكيه على ستة فرق حسب الترتيب النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي النادي الرياضي الصفاقسي الملعب التونسي الاتحاد الرياضي المنستيري والنجم الرياضي الساحلي شكون ملعبية ذوما بعد شوية في إكسترا تايم
0: إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية نس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس إكسترا تايم
1: ملاعبية توفى العقود متاحهم في 30 جوان 2026 الأربعة و24 دقيقة. نجدد التحية لكل من يلتحق بنا في الاستماع والمتابعة. البداية ببطل تونس بتبيع مشينا حسب الترتيب النهائي للموسم. النادي الإفريقي ملاعبية توفى العقود متاحهم في 30 جوان. نحكي على غيث اليفرني، ياسين بوعبيد، توفيق الشريفي، أسامة السيري، معتز الزمزمي، وبلال آية مالك. ديما نقولوا المصدر هو ترانسفير ماركت، إذا فما خطأ حسب ترانسفير ماركت. بطبيعة مرسي الأمين الشرقي في الأعداد. هذوما الملاعبية كما قلنا حسب ديما موقع ترانسفير ماركت: غيث اليفرني، ياسين بوعبيد، توفيق الشريفي، أسامة السيري، معتز الزمزمي، وبلال آية مالك. من الأنسب للتجديد خالد في النادي الإفريقي ما بين الملاعبية سميتهم لك؟ هذوما ستة ملاعبية في النادي الإفريقي توفى الكونترا نتاعهم لـ 30 جوان.
5: والله حسب رأيي كلهم مؤهلين باش يكونوا باش يجدوا العقود نتاعهم، رغم اللي مثلا قول لي غيث اليفرني حارس مرمى يعني احتياطي موسم كامل تقريبا ما شاركش، لكن لاعب عنده الخبرة، لاعب اللي على مستوى الجروب ما يقلقش، بالعكس كان سوتيان كبير المهيب الشامخ وعاونه برشا، ما انه معرفته بالاجواء متاع النادي الافريقي تخليه هو اقرب حد للمهيب ويدخله في الجو هذاك حسب رايي. وهذاك اللي زيكوش يقولوا لي غيث يعني ان فري بروفيسيونيل في المجموعه. بالنسبه لياسين بوعبي نفس الشيء، ما شاركش لكن لاعبي وين يستحقوا النادي الافريقي يلقاه، سورتو كو معرفش حسب الاصداء يقولوا توفيق الشريفي خرج دونك
1: في القبائل امضى بري كونترا مع الشبيبه اللي دابا
5: فوالا دونك لهنا لوبليغاسيون باش تولي ياسين بوعبيد انك تجدد له. لاعب الحقيقه وين يلعب يعطي ساتيسفاكسيون. وسام السهيلي ما فيه شك واحد من اللاعبين اللي مؤثرين في الفريق. معتز الزمزي نفس الشيء، لاعب مؤثر قائد الفريق. بلال ايت مالك رغم اللي المردود نتاعو ماهوش ستابل، لكن باش تعمل ان افكتيف ريش اللي فيه مسابقه افريقيه، فيه كاس وبطوله، لازمك ملاعبيه اللي يعرفوا الاجواء نتاع الفريق واللي تستنى منهم زاده باش يحسنوا من المستوى نتاعهم. بلال آيت مالك يمريد زادة باش يوصل في النادي الافريقي.
1: بهذوما بالنسبة للنادي الافريقي، البارح دكتور حكيت على التاج الرياضي التونسي وقلت ديجا انت عطيت الفرضية وانا عطيت الاقتراح متاع الديبات اليوم دكتور. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لاعب في الترجي. ديما يقول رو حسب ترانسفير ماركت، صديقنا يقولون بإليل آية مالك، حما يقولون رو في جوان 2027، ديما نقولوا حسب ترانسفير ماركت، رو ما عناش احنا الكونترانت عم لعبية باش نقراهم، ديما عن الموقع الأشهر صحيح. في العالم ناخذوا منه الكونترا. هاي دكتور بليلي عرجي. خسميهم بليلي أي. جلاسي، بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين بن حميدة، يانساس، حسام تقام، محمد الدربيلي، غيث الوهابي، أوكبيلو، زكريا العايب، ومختار العفاوي. هذوما لي كونترا تاعهم.
4: فما دو سيتوياسيون واضحين اللي هما اوكبيلو ساس قال ماناش باش نعاودو هذوكم ديجا واضحين هذوكم دومبلي معناها وفي الارتباط نتاعهم مع الترجي ايزون ايمي لو سوي باش يغادروا. بعد فما سيتوياسيون شائكه نوعا ما اللي هي البليلي. البليلي اللي مالوروزمون عنده المشكله الديسيبلينير اللي مع الفيفا على المستوى الطبي وعلى المستوى الرجوع للفورما. لي ديرني زيكو يقولوا لباس الحمد لله قاعد معناها راجع وبراتيكمون الى 80% دو سي موين. وهنا نرجع انكور فوا كان تتذكر كي حكينا في اكتوبر نوفمبر كي صارت لا بروميير بليسور قلنا راهو باش يكون حاضر ديبي مي ان شاء الله ابري يفو فوار. توا كان فما المشكله هذه باش تتبعوا نتصور سافا يتر ديفيسيل باش ترجي تعاود له وتقعد تستنى 8 شهور اخرين ولا 7 شهور
2: مارس
4: مارس مارس 19 وفيت سيزون معناها اون فافوار. كان ياخو يعمل التماس وياخو تخفيف ولا سرسي ولا كذا نتصور فما لا بوسيبيليتي باش تعاود له. سورتو حتى كان ترجي تنجم تعول عليه ابارتير من جانفي نتصور تعاود له. حتى كانت نجم تعول عليه أبارتير من جانبي لأنه ضرب الكاشف عند خروجه هو نقصه برشا لسوليسيون على المستوى الهجومي. بعد فما لاعبين ما يلعبوش نعرفوهم دربالي وهابي العايب ذوكم براتيك ما يسون ديستيني بش يخرجوا ميفان تروفي معناها برونور آيور كيما بوشنيبا صار مع بوشنيبا شي يشوف وقت لعب مع فرق أخرى يعاودوا يرولانسيو كارير لأنهم تري جون أنا من ثلاثة لاعبين صغار ما عمر 24-25
1: فما كنا نحكي على غيث الوهابي 2 مايو 2003 وعمدو الدربالي 18 جوان 2003 صغار. زكريا العايب 2003 كلهم 23 سنة.
4: فما توا تروا سيتواسيون معناها ديفيسيل ودو سيتواسيون واضحين. دو سيتواسيون واضحين اللي هو مون افي بن حميدة وي معناها توتا لا فيتا قال الاخر تعود له واسي مون افي جلاسي لازمك تلقى مع حل لانه فما ديزيكو
2: بن علي زاد
1: محمد بن علي
4: فما ديزيكو اني قلت لك تو ثلاثه لي تروا سيتواسيون اللي هما اسكو ترجي اليوم قادر موجود كيتا باش معناها تخلي كيتا وتخلي بن علي وي كوم سوليوشن سينو تخلي بن علي وتنجم تبيع كيتا ولا تجيب كلكان دوت ابري مون افي تقى aussi
2: نورمالمون يحضر دراغر في السيزون الجايه
4: ونورمالمون يحضر دراغر صحيح مي مون افي مريح معناها ما نتصورش باش يكون عنده اضافه كبيره للترجي
1: شكون
4: ياسين مريح
1: ياسين مريح ما عندوش اضافه كبيره دكتور
4: نتصورش
1: اذا خرج ياسين مريح مش في غير الشانجمون تاعه لازم
4: لا لا الترجي تنجم تلقى ان او دو اكسيو هذه لوبليغاسيون توا اللي حاضرين فيزيكمون واللي يعطيو ديريكتومون والاساميات نشوفوها من بعد باي. موجودين في لي فاند كونترا ديجا
1: ناخذ راي خالد في الموضوع بالنسبه للاعبيه يقول لك دكتور يقول لك ياسين مرياح ماهوش ضروره ماهيش اولويه تجديد عقده مع الترجي
5: والله تو ديبان شو باش تجيب الساعة اسكو اليوم فما لاعبين نجموا يعوضوا ولا نجموا ياخذوا البلاصه نتاع ياسين مريح انا مع انه يستحفظ عليه الترجي وميم طون يجيب لاعب اخر فهمني يقعد جوار ديكسبيريونس لاعب مهم في الجروب نجم يشدك الجروب ما تعملش عليه كرويا بارابور العمر بارابور برشا حاجات ما عادش تعمل عليها 100% لكن يقعد نجم يقعد في الجروب اما لوبليغاسيون انك تعزز المركز هذاك
4: اكل بري راه عنده
5: امور اخرى هذيك امور بيناتهم هذيك هذيك امور بيناتهم
1: مهم جدا
4: احنا كي باش نعاودوا فما رابور ما بين كاليتي و بري اكل بري معناها كلكان اليوم اللي ياخذ ما بين 200 و 240 الف دينار باش تعمل عليه باش تعاود له انت باش يقعد يشد الجروب اكل بري كيما قالت نعيمه بكري بن علي
5: كي يبدا فما تيرا دونتوت ما بيناتهم يعني فما حاجات ما نجمش نعرفهم لازم يكون مريح موافق انه يطيح في السالير نتاعو ويقعد
4: قداش
5: معناها لا كي كما نعرفش شيخ وباش يقول لك قداش ما نعرفش نجم ترجم باش ترجم نجم يعطف ولا يحب يطلع باش يخليه
2: الدكتور حتى ولو كان مثلا موافق انه باش يطيح في السالير نتاعو ما جو بونس با انه حتى كي باش يمشي ايور في بلاصه اخرى باش يلقى نفس السالير اللي باش ياخذه في الاسبيرونس
4: سا دي با او جاتو دي زوفر قبل في الخليج في عمر متقدم خالد كلام كله لوجيك كونسيرنون ليكسبيريونس وكونسيرنون الجروب وكونسيرنون الفيكو مي لي بريستاسيون سبورتيف يغلبوا خاطر من بعد عندك فيستير روسي والترجي قادم على ريفولوسيون سبورتيف يزيد منصوري موجود وجاي شكري الوير اني اليوم لاعب نلعب في الترجي راه لاعب اخر ياخو مش حتى في 220 100 و150 وماهوش قاعد يلعب واني كذا مانيش موجود ومانيش ناخو في مونطون ناخو اكزامبل معناه فما لاعبين راهو كون لو فيو با فما انفي راهو فما حساب ما بين جوارات راهو معروفه في الفيستيرات الكل وانت تعرف دونك اليوم اكل بري ان البلايلي متميز وناجح ويجيب لي في الماتشوات نعطيه حتى مليار في الشهر ما يقلقنيش فهمتش حبيت نقول لك اني عندي مثلا اريير سنترال مثلا جلاسي ياخو في 50-60-70 دوير هذيك تو نحكيو فلوس خاطر راهو التجديد فلوس
1: فاكتور الفلوس
4: التجديد راهو فلوس
5: اي فما في عمر معين مش فلوس بركه
4: اي نعرف اي اما ريال مش فلوس
5: لازم اللاعب زاد تكون متفهم بارابور لوضعيته بارابور لعمره يعني التيران دونتونت ما بين حسب راي ما بين مرياح والترجي نجم يكون موجود فهمت؟ هو الملاعب باش يربح اللي باش يقعد في الاستاتيو نتاع الترجي الرياضي التونسي وموجود وكاس افريقيا فهمني، والترجي باش يربح بوتيتر اللي طيح له في السالير نتاعو ويقعد شادو الجروب فهمني، وباش يكون متبيع هذا من غير ما نحيو الاستحقاق نتاعو، كان يستحق باش يكون موجود في في
2: الانستيتيوشن فهمني.
1: ميرسي فريق الاعداد، ميرسي نادر ايت مالك يقول لي راه 2027 ترانسفير نتاع 3 سنين 2024
4: خلينا وتبعتنا
1: صحيح ديما نصلح، ومعناها رانا نحاولوا نصلح حديمة ايت مالك 2027
4: موجود مانيش نحيو
1: ونعاود نقولوا الارقام هذه من ترانسفير ماركت. ميرسي نادر
4: برافو عليك.
1: نرجع للموضوع
4: ولا هذا هو معناها سوكي سور الترجي باش يكونوا عندها 6-7 مغادرين دونك لازمها تعمل
2: ما اكثر حتى سورتو حتى في الاجانب فهمتني
4: حتى في الاجانب
2: نعاود اللي قلته معناها دو سيمين التالي انه اذا كان فما المعضله الكبرى نتاع الاجانب في تونس يا حبذا الترجي الرياضي التونسي تجيب 6 اجانب على الاقل 4-5 اللي هما في حقهم مع 2 ولا 3 اللي هما من المستوى الثاني، لانه وقت اللي انت ترجع للبطوله شفت انت شنو قاعد يصير في الترجي الرياضي التونسي، مش كيما السنوات الفارطه اللي فما تكامل ما بين الدفاع والهجوم والوسط اللي خاصه على مستوى الاجانب، اذا كان تلقى في الدفاع اللي امنوا لك التوانسه اللي امنوا لك تلقى في الوسط اللاعبين اللي اجانب اللي عاونوك وكيف كيف كيف القدام والعكس بالعكس. لكن في السنوات الاخيره هذه 3 سنين الاخيره قاعدين نشوفوا انه مستوى الاجانب في الترجي الرياضي التونسي ماهوش في المستوى المأمول، وقت اللي فريق يبقى مرهون جاهزيه ملاعب اللي هو البليلي والبليلي بالمبلغ هذاك برشا ناس تقول لك معناها نعطي فيه في شهريه تالي تيل مش لي كل المباريات، فما مباريات معينه بالنظر زاد للعمر نتاعو بالنظر للميادين اللي قاعدين نلعبوا فيها ما يلزمنيش، لكن كان مضطر مثلا مير الكنزاري او غيره وغيره او كاردوزو او غيره انه يلعب البليلي في مباريات اللي باش ينجم كما نقولوا نحن ياخذ فيها الثلاث نقاط، للاسف لانه الكاليتي ما عادش موجوده. بالنسبه لي انا 6 اجانب في حقهم للترجي الرياضي التونسي باش نجموا يكونوا موجودين. انت مثلا كايتا شوف انت قداش مثلا السالير نتاعو، لكن كايتا الملاعب الموريتاني هذايا تلقى 2-3 ماتش في السيزون في البطوله مثلا 3 ماتشات الاخرين في البطوله، اخر ماتش لعبوا ماتش الكوب اللي قبلهم 3 ماتشات ما لعبش. لكن انا ملاعب نجيبه اجنبي يخلص فيه في الدوفيز وما هوش يلعب على المستوى المحلي وبعد كي نمشي لرابط الابطال ما نلقاش الجاهزيه نتاعو، نولي نقول ناخذ 6 ملاعبيه في حقهم اللي ينجموا يعاونوني سواء على مستوى البطوله او على مستوى رابط الابطال الافريقي.
1: النادي الاصفاقي
2: وما تنساش السوبر ليغ عم جاي
1: سوبر ليغ، فما سوبر ليغ 3 ملاعبيه في السي اس اس محمد هادي قعلول في راس السكوحي ويوسف باشا، اذا فما معلومه نتاع ملاعبي اخر يوفا كونتراتو في 2026 نوروا.
4: يوسف باشا مغادر، يوسف باشا مغادر، السكوحي نورمالمون مازالوا ما تفهموش معاه مي الاكثر زاد باش يغادر، وقعلول معناها هو مولا البارك معناها مولا اللوكال معناها نصوروا فهمتني انديفينيمون جوسكا هو يقول بطلت كم تروزيام جارديان ولا دونك يا با دو غرو سوسي في سي سي
1: مولا البارك
4: مولا البارك
1: فما الدوزيام جارديان تاع سيتي
4: جمعيه،
1: فما دوزيام جارديان تاع مانشستر سيتي.
4: انت قلت لي سيتي قلت لك جمعيه
1: تاع مانشستر سيتي
4: ترافورد
1: هكا ولا
4: ترافورد
1: عمره 42
4: لا تروزيام جارديان
1: تروزيام
4: اما ترافورد صغير جيمس ترافورد صغير
1: به. نمشي ملعب التونسي، ملعب التونسي عنده 3 ملاعبيه مهمين جدا خالد، مروان الصحراوي الهادي خلفه أماتن داو وعاطف الدخيلي، 4 ملاعبيه معناها وزنهم ثقيل الحقيقه في الملعب التونسي في لي تروا كومبارتيمون بون صحراوي وخلفه رير دروا واكسيال وأماتن داو، هذوما لي كونترا نتاعهم توفى جوان 2026 ومعهم الحارس عاطف الدخيلي.
5: بالنسبة للعاطف رأي شخصي نفضل يمشي يلعب ويأخذ طون دو
1: يغادر معناها
5: احسن من اللي يقعد على البنك لانه طويله المده على البنك فهمت. والحقيقه عاطف من حراس المرمى اللي عنده مستوى جيد اون كونكورونس زاد مع حارس كبير اللي هو الفرحاتي، ولا المواسم اللي تعداو ديما ملعب توسي عنده حارس مرمى متميز لولاني هو ديما موجود ساسوفوا اللي ملاعب يصلح ياسر في الامبيونس جنرال نتاع الملعب التونسي. لكن انا رايي شخصي لازم يكون هو مرتاح في الوضعيه نتاعو، راي شخصي انه ياخو يشوف فريق اللي يضمن له المشاركه ويرجع اسمه ويرجع يرجع للكومبيتيسيون. الصحراوي
1: فيزي برشا مروان الصحراوي مركزين معاه برشا
5: الحقيقة مستواه كونستان للمواسم الاخرين الكل اللي قاعدين في ملعب تونسي.
1: جان في 96 30 سنة بالنسبة
5: بور ان ديفونسور مازال صغير ونجم يلعب 4-5 سنين اخرين في المستوى العالي في تونس. ما نعرفش اسكو الملعب التونسي مهتم انه يعود له ليه
1: نتصور انه مهتم لانه شوف كان قبل ادم عروس الصحراوي هذا ثنائي لاكس خالد اللي كانوا الحقيقه قبل مفاجاه المواسم الماضيه عروس والصحراوي انه خرج عروس مشى ربي يوفقه يخرج الصحراوي صعيب باش تعود
5: بن عبده زاد ايش بن عبده
1: كان معهم بن عبده صحيح اي قاعده تخرج الاستاد في ديزاكسيو بهي
5: ولو انه شوف شوف الملعب التونسي السنين الاخرانيين الكل كيما قلت انت خرج بن عبده خرج اللاعب مشى لتركيا مع هذا قعد الملعب التونسي ديما موجود وكل عام يطلع

0: هو باش يختار فريق اخر ولا وجه اخرى اخرى ولا تحدي اخر. الفريق اللي باش ياخذه انا متاكد اللي هو باش يربح ملاعب مهم ياسر. بالنسبه
1: هادي خلفه وما تندم
0: ولا بالنسبه لهادي خلفه انا نفس الشيء ان جوار ديكسبيريونس عدى مواسم باهيه في الملعب التونسي. ما نعرفش بارابور العمر 32 اسكو الملعب التونسي انتريسي بي اسكو فما ان جون نجم ياخذ البلاصه. فسون انا يظهر لي لاعب مهم في الملعب التونسي نجم يعاون طونكو ما عندك يعني مسابقة إفريقية اللي باش تلعب فيها برشا ماتشوات جوست كونسنتري على البطولة. ملاعبي كما خلفه يصلح للملعب التونسي نجم يكمل فيه. أما تنداول هنا بالحقيقة ملاعبي اللي مهم ياسر
1: 24 سنة
0: بارابور العمر وبارابور الإمكانيات نتاعو. ما نتصورش حسب رأي شخصي هذا اللي باش يواصل في الملعب التونسي سورتوك هو في السيتواشن تاع جوار ليبر. دونك لهنا فما يظهر لي ممكن ياسر فما اتفاق ما بينهم الملعب التونسي باش يكمل الموسم هذا ويخرج. لأنه كيما قلت لك ملاعبي في يعني كي تغزر الكاليتي نتاعو وما هوش مجدد في الملعب التونسي ما نجم نفهم كان فما اتفاق انه الملاعب يمشي. دونك يقعد لاعب مهم والفريق اللي باش داي يحصل على التوقيع نتاع ماتن داو باش يستنفع منه.
1: الاتحاد الذي منستيري نعيمه ايضا الملاعبيه مهمين جدا.
2: مالوريزمون مره اخرى الملعب التونسي يخسر زوز لاعبين اللي هما فالور مارشاند نتاعهم محترمه جدا.
1: صحراوي امات صحراوي امات صحيح.
2: انا اليوم انا لي كونترا كان ما تنجمش تي بو با لي برولونجي بامبيا ما تنجمش
0: يبقى كل بريز هذا كيما كلمتك انت على نادي عنده زاد فورشيت عنده فيستير زاد يخمم فيها نفس الشيء الكلام كنا نحكيو فيه على
2: امريكا $200,000 جاوهم في
0: لا نحكي على رونوفيلمون مش على البيو
2: انت نحكي بيو يعني بيو
0: لا نحكي على رونوفيلمون
1: حتى رونوفيلمون قديش باش جدد
0: قديش
1: قديش باش جدد
0: له هو كان هو جوار ليبر
1: صحيح
0: فهمت لي طون بوزيسيون دو فورس
2: قديش باش جدد مالوريزمون برشا جمعيات يعانيو من مشاكل ماديه مي اون ميم تان نو ساف با جيري لي كونترا. خاطر انت كي تعمل كونترا تقرا حسابك ديما تخلي روحك الانترفال نتاع البيو الانترفال تاع البيوع يا عام يا 18 شهر احنا نزيدوا بعام ونزيدوا بعامين ويلعب العام الاول من بعد نبداو نخمو. لا صديقي انت كي تحط في مخك باش تبيع لاعب وتعرف وطالع اون بروغريسيون ديريكت تبدا تلوج باش تبيع سورتو لي انت اليوم كاتحاد مونستيري كملعب التونسي كليتوال كذا تعيش بالبيوع ما عندكش موارد كبيره اخرى معناها ماهوش عيب راهو باش تبيع وسير فهمتني معناها فما جمعيه
0: بالعكس لازم تبيع كان ما عندكش برشا كبيس باش تجي وتجيب ملاعبين اخرين وتامن للسيزون اللي بعدها
1: باهي هاي نتعداو الاتحاد المونستيري كيف كيف ملاعبي اثنين عندها سته ملاعبيه نعيمه فخر الدين بن يوسف ملك الميلادي عبد السلام الحلاوي زيجي احمد سليمان وياسين الدريدي سته ملاعبيه في الاتحاد المنستيري. ديما نقول حسب ترانسفير ماركت توفى العقود نتاعهم ل 30 جوان 2026 نعم
3: اي هو فخر الدين بن يوسف كي جاي صحه بعام معناها اكيد نشوف 2026 لكن بالنسبه لي
1: تعطال
3: اضافه فوالا بالنظر لي انت ما عندك زاد القدام معناها شكون ينجم يعاوننا مع عامل الخبره نتاع فخر الدين بن يوسف معناها لازم يكون حل من الحلول زاد لانه ملاعب الحقيقه سواء على المستوى اللي جين دو في سواء على مستوى العمل مع اصحابه سواء على مستوى الفيستير تحسوا معناها ملاعب اللي ينجم يكون كما نقولوا نحن يعاون في الفيستير نتاع الاتحاد المنستيري. ملك الميلادي كيف كيف راجع من إصابة لكن قدم نهاية موسم ممتازة بالنسبة لي مع رائد الشيخاوي يزيد بالنظر لي رائد الشيخاوي أنا متصورش كان ينجم يكمل يبقى لأنه فما برشا عروض للاعب هذايا معناه ينجم يكون مش موجود إذا كان مش موجود رائد الشيخاوي أو مش باش يكمل مع الاتحاد المنستيري يدور لي ملك الميلادي حل من الحلول وزاد لي نوعية اللاعبين اللي زاكسيو ما همش معادش موجودين معناه الملاعب اللي كما قلونا عدا معك مواسم يولي خير وحل أحسن من أنك تجيب ملاعب آخر للفريق. عبد السلام الحلاوي كيف كيف أنا بالنسبة لي أنا ذولي معناها الحارس قدم بارسة إضافة للاتحاد المونستيري تظلم في فترة ما بنظر للعمر متاعه
1: أنا نتصور
3: عبد السلام الحلاوي لو كان جي العمر متاعه أقل من هذا كان ينجم يكون موجود 28
1: جوان 89 36 سنة لعبد السلام الحلاوي زيجي
3: ما الحقيقة تنجم تنجم يعوض زيجي، لكن شوف أنت يزمك تخزر للظروف زادة، معناها يزمك تخزر للموارد المالية، يزمك تخزر اسكو ينجموا يعوضوا فابريز زيجي وبثمن آخر أو ملاعب آخر أغلى.

0: من في الكاليتي من فابريس زيغي. للاعبين الاخرين الحقيقه بالنسبه لي انا احمد سليمان بون ما لعبش مع عبد السلام الحلاوي ذولي مباراه فقط او زوج مباريات، لكن شفناه قبل عبد السلام الحلاوي قدم يعني حتى شفناه في الافريقي كان لعب ماتشات ممتازه مع الاتحاد المناسيري، نجم يكون اضافه في البنك لعبد السلام الحلاوي. وياسين دريدي كيف ياسين دريدي ارتبطت به الحقيقه البلانتيات مع الاتحاد المناسير، معناها حتى ولو كان تسال الجمهور تقول له شكون اللاعب اللي تجي يقول لك معناها ياسين دريدي، مالغري كو ياسين دريدي ملاعب في الوسط نجم تسحقه، لكن هذايا والمدرب شنو باش يستحق بعد وشكون اللي ما ينجمش كيما نقولوا نحن يعاود يمضي له في الفريق هذا.
1: فما زوز فرق في المركز السادس دكتور، يسامحونا جمهور ترجي جرجيس، شفنا الكلاسمون راهو دونك مادام قلنا ستة فرق الاولى، دونك ترجي جرجيس كملت ايضا مع النجم الرياضي الساحلي بي، دونك جرجيس اللي كملت المركز السادس، محمد فراس غوما 30 جوان 2016، ايضا لمجد رجيلي كونترا تويوفا 2026 دكتور هو قائد الفريق، معتز شوشان 2026، مؤمن الرحماني كيف 2026، غسان محرسي 2026، هذوما الملاعبيه اللي ومامور ديالو يوفا 2026، ملاعبيه كلها تيتولير تقريبا،
2: كلهم لاعبين شاركوا معناها بكثافه في المباريات واعطاوا مردود باهي ومحترم وكانوا موجودين، رجيلي المحرسي مامور ديالو زاد لاعب الافريقي في اللاكس زاد كيف معناها لو يلقاو معاهم تيران دونتونت بوركوا با، لكن ترجي جرجيس عودنا لي براتيكمون كل ميركاتو فما 50-60% من الافكتيف يتبدل.
1: عرفت هذوما سته ملاعبيه معناها تيتولير دكتور، نحكيو على رجيلي غوما كيف
2: غوما ورجيلي والمحرس
1: غوما اكثر ملاعبيه مشاركه في الموسم. كيف مؤمن الرحماني حل
2: مؤمن مؤمن ينجم يكون
1: لمجد رجيلي كيف القائد معناها الكابيتان اللي شاد الفستير ويخدم في خدمه كبيره،
2: نتصور ترجي جرجيس باش تقعد
1: يلقى معاهم الحلول،
2: يلقى معاهم حلول لانهم لا باز بتاع
1: عماد بوغزا لازم يجيب برشا فلوس،
2: لازم يجيب السويردات توا ماك تعرف توا ساعه خلصي القديم ومن بعد نحكي ما تعرف الجماعة اللي باش تجدد فهمني ولا قبل كل شيء يجي نتفاهموا في ما مضى بعد نحكيه في المستقبل
1: به. النجم الذي الساحلي، انا دكتور سؤالي واضح باش تعدى خالد ونعيمه، محمد امين بن عمر، فيدي بن شوق، نسيم هنيد، غفران نوالي، كريستو مخلص شوشان، من يعيد التجربه مع النجم الساحلي ومن يغادر؟
2: لو ما فماش معناها منع من الانتداب خاطر ليتوال ما عندهاش تو منع الانتداب، لو ما فماش منع من الانتداب خاطر عندها شويه ديون لازم تخلصهم يغادروا الناس كل.
1: شكون دكتور عودلي؟
2: يغادروا الناس كل،
1: يغادروا
2: كلكم،
1: محمد امين بن عمر، فادي بن شوك، نسيم منيد، غفران نوالي، كريستو ومخلص شوشان.
2: قبو كان باوندون سيرتا ماما متميز وباهي، لكن ابارامون فما شويه طلبات اللي
1: يغادروا الكل دكتور.
2: كل يغادر
1: ما فهم حتى ملاعب يقادر يعطي الإضافة. خلينا نشوف خالد، خالد بن عمر، فادي بن شوق، نسيم منيد، غفران نوالي، كريستو مخلص شوشين، الدوك يقول إذا ما فماش منع الانتداب أنا الفريق قادر ينتدب،
2: لازمك تعود لهم
1: أي فريق، لا إذا ما فماش منع الانتداب والفريق باش ينتدب الستة يغادروا
3: نفرض ما فماش انتداب فما فلوس باش تشتري ملاعبين آخرين تسيبهم
2: تنجم تصح الملاعبيه ما غير فلوس تصح بجست اون بوتيت ترانش
1: اذا ما فماش معناها تنجم اللي توال تريكروتي
3: عندك الامكانيات باش تريكروتي 7-8 ملاعبيه
1: يخرجوا خالد سته
3: لا حتى كان عندك امكانيات شوف انا رايي الشخصي حتى كان عندك امكانيات كلهم لاعبين مهمين وخليهم ونزيد عليهم يعني ملي كنت باش تشري 10 يجري 3 خلي هذوما وزيد 3 ولا 4 جوارات دو كاليتي ومن بعد تيرا بيناتهم فهمت من بعد تقول شنو هو الامكانيات قداش باش باش باش باش باش نجدد لهم فهمت لكن كي نشوف الملاعبيه من بن عمر لبن شوق لهنيد الغفران الكريستو المخلص ما سي با
1: علاش دكتور
3: هما مش لاعبين اللي ما عندهمش كره في ساقيهم. قول لي لا بيرفورمانس نتاعهم ماشي باهي زاد بارابور ظروف النادي
0: والاضافه شنو هو زاد
3: الاضافه شنو ظروف النادي اعطيني الاضافه متفاهمين
0: فيها حتى
3: اما ظروف النادي شنو
0: باهي ظروف النادي مثلا لاعبين نجم المتلوي ظروفهم زاد
1: 7 شهور ما خلصوش
0: معناها قاسيه لكن فما اونفي فما تلقى كره تلقى ناس تحب تربح هذو ما فماش الحقيقة انت قاعدة تشوف في ناس قاعدة انا معاك
3: انا ريت في كل ماتش اللي عندهم مستوى نحكي على المستوى اول الفردي متاعهم
2: احنا نتفرجنا على ماتشوات الكل
3: لا ما كي تقول لي الماتشوات الكل زاد نقول لك شنو هو الجو اللي موجود في الفريق خالصين مش خالصين ياخذوا في بيريماتهم شو هما لي كونديسيون اللي يعيشوا فيهم فالضغط الموجود فهمت برشا حاجات راهو احنا نغزر للجوار روندمون بركة اما راهو ابار روندمون فما جو عام زاد فهمت
2: خالد قبل ما يدخل
3: زاد يكون انفلوون على الروندمون
2: تاعو معقول لوجيك ما قبل ما يدخل المشاكل بتاع الخلاص واحد وكل ما كانوش بيرفورمان من اول سيزون اي بي انت جاي من سيزون باهيه
3: كمل باش نسالك سؤال ونجم جاوبني عليه وكهو
2: فهمت تبعني تيوري دو بيرفورمي انت جاي من سيزون باهيه اليوم هنيد ودكدوك عملوا ايفور كبير على الاخر عملوا وكانوا بارمي لي ميور ديفونسور سورتو دكدوك سو ني با بوسيبل اللي انت تكون في البرفورمانس تاع 7.5 8 على 10 تاع 4 على 10 ماهوش معقول لو دينيفيلمون هذا
3: فما سبب ولا
2: لا بخلاف الفلوس خالد فما سبب اخر فما عدم الانضباط في التمارين فهمتي ماهمش ديما بيرفورمانس
3: علاش
2: نعرفش
3: بالله ما نعرفش
2: فادي منشوق كمل فادي منشوق لعب ممتاز جدا مي مالوريزمون تريزي ريغولي ما خلصوش نو بارلون با معناها لعب في وسط ميدان لعب على اليمين معناها فريمون حتى فنيا تقنيا قال الاخر تكنيك مو متوسط
3: برشا علاش كانوا باهين ولاو خايبين
2: نسيت كلهم باهين
3: علاش سيزون كامل خايبين بار اكزومبل وماتش اسبيرانس الكلهم عملوا ماتش باهي علاش ماتش فما موتيفاسيون فهمني
2: يعني انت يا خالد ما عندكش ان مينيموم نتاع امور بروبر ما عندكش ان مينيموم دونفي راهو اسامي قاعده تلعب على التريكويت من التالي وفقط راهو معناها تنحي اللاعبين هذوكم تحط لاعبين اخرين من البنك ما تبدل حتى شيء اليوم بار اكزومبل كان تحط بوسلامه ولا تحط بن عبد الله ولا تحط الاولاد لي جون خضراوي ولا الحرشاني ولا
3: ما تبدلش حاجه موتيفي هذا لا موتيفي باش يلعبوا
2: انت باش تخسر كومام انت با بيردر كومام الور علاش نقعد نزف لي كونترا هذوما فهمني بلوز او موان تاع لاعبين باسماء وغالين ما ما يعطيو حتى اضافه قبوه زرت ماما برز كان ياخذ في 6 ملايين قال لك اعطيني 50
1: بربي الجمهور جيسكا قاعد راه برشا تعليقات فما حاجه سامحني منعتهم باش نحكيوا على الشبيبه الحاجه اللي منعتنا يا الاولاد قاعدين تسمعوا فينا او امين شرقي قاعد يكلم في التليفون يقول لي راه نعطي في النوامر المسؤولين ما يزوجوا علينا في التليفون نحبوا نفهموا شنو هو
0: الطبيعه
1: لان باش نحاول نعمل معناها ريكاب كما قلت راه شوف بيان الشبيبه نادي بنزرتي عام ناول يقول هما ديما حسب البلاغ عمل اتفاقات مع الدائنين واحترمه ولكن خصم روتينيو على سورس تاع سي ناس دكتور وهذا غير متفق عليه من الدائنين اللي وصلهم فلوس نقصي انا الدائنين اللي سالوا جيسكا معناها السي بي فلوس وصلوا نقصي الدائنين توجهوا نحو هيئه الدرجه الاولى مسؤوله على الاتفاقات تاع الصيف اللي فات حسب الاتفاق اللي صار اذا يتم الاخلال بالخلاص اوتوماتيكمون يتنحاو نقاط حسب ما تم تدوينه في محاضر الاتفاقات هذه رئيس هيئة الدرجة الأولى سي عرفاوي شفناه كان ذي في زملائنا مع موزايكا فهم وقال نستناو في استشارة وزارة المالية بخصوص روتوني على سورس وقال زادا ما فماش خصم نقاط وهذا ما تعتبره الشبيبة استباق أحكام وغير قانوني وقال أيضا بعد استشارة وزارة المالية بإمكان بنزرت كامل تخلص بعد الأجال وهذا سبب أنه الشبيبة تحرك الموضوع راهو كبير برشا وبنزرت انه توصل ما فماش خلاص وغيره تنحل نقاط وتبقى الشبيب يعتبر الموضوع هذا دونك هذا هو الموضوع كما قلت لكم هذا قلنا البلاغ وراه جا الوقت معنا مخر شويه وقاعدين من قبيله نتصلوا بمسؤولين باش يفسروا لنا شنو هو الموضوع بالضبط سينو غدوا عنا في اكسترا تايم من 3 حتى 5 ان شاء الله باذن الله يكون معنا انفيتي من الشبيبه الرياضيه القيرونيه ونعاولوا برشا على تفاهمه معنا ورحابه صدرهم باش دخلوا معنا في المباشر ويفسروا لنا ما هو الموضوع شفتوا الموضوع كما قلنا هذا بالغ كامل، حابين نفسر الموضوع في خصم نقاط وفي فلوس مش خالصة وفي سنساس وفي هاي الدرجة الأولى وفي برشة أحكام. احنا ماناش مختصين في القوانين وما احناش رجال قانون باش نفسروا القانون شنو يقول بالضبط. غدوة بإذن الله يكون معانا كاتب عام الشبيبة وإلا رئيس لجنة قانونية باش نفسروا ما هو الموضوع بالضبط، وسامحونا إذا وخرنا عليكم في الكلام لأنه تعرفوا الدباء ما كانتش كما نقولوا باش نحكيوا على جي اس كا، دونك مادام جات إذا ما نحكيوا عليه. هذا هو يا لوليت، يعطيكم الصحة، مرسي محليه مسويعتين خويا، حكينا برشا كرة وحكينا برشا حاجات مزيانة، مرسي خلودة يعطيك الصحة، خالد مرسي نعنوع، مرسي دكتور، مرسي الأولاد الكل يعطيك الصحة.
0: نعطيونا فلوس نعملوا جمعية،
1: نعطيو الجمعية نتاعك أنت نعيمة مع خالد الملي الحقيقة تخسر زبليش كات كادو. مرسي الأولاد،
0: لا لا والله البنك هو بيدو راه بريسك أنا
4: وياه عاد لعبتهم اللورة.
1: مرسي نادي في الإخراج، مرسي إيمان، مرسي أمين الشرقي، مرسي فيا حمودي ايضا اليوم كانت في الجرافيك نتاع التشكيلات اللي شفناها اليوم في اكسترا تايم. شكرا لكامل فريق قسم الرياضه ديجيتال ويفز مع صديقنا نيس الغول، وينطلق المشوار مع سماح وبقيه فريق لس الديوان. اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات.
5: اكسترا تايم مع أريدو، جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
6: أريدو، طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز،
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. أعلن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد التابع لوزارة الدفاع التونسي عن انطلاق مشروع تطوير أول قمر اصطناعي حكومي وعسكري تونسي من فئة 6 كيوبسات والمخصص لمهام رصد الأرض ومراقبة المعطيات الجغرافية والبيئية. البرنامج هذا يمثل خطوة جديدة وجريئة ومهمة جدا في تطوير دي كاباسيتي سبيسيال ناسيونال. وحسب مصادر مطلعة فإن المشروع مراقب ويشرف عليه جيش الطيران التونسي، لمثل خطوة جديدة في توجه تونس نحو تطوير قدراتها الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد. ويطمح ايضا المشروع بولو ديفلوبمون دي كومبيتونس لوكال في الهندسه الفضائيه والاناليز ديماج ساتيليتير. نتفكروا ان سنه 2021 ان جروب بريفي تونسي تيلنت قام باول محاوله ارسال قمر صناعي تونسي على متن صاروخ الروسي سويوز. الساتيليت كان من نوع نانو ساتيليت، كان اسمه تشالنج 1 ومخصص لابليكاسيون اي او تي. مع هذا القمر الصناعي الجديد الحكومي فان تونس ستصبح مصنفه كاكتور سبيسيال ايمرجون على نطاق إفريقي وعربي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير الجدل من جديد بعد ما نشر صورة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشيال وكانت مولدة بالذكاء الاصطناعي ويظهر فيها مع كائن فضائي من نوع تول غريز أمام قاعدة عسكرية أمريكية. هذا بعد عدة أيام من نشر البنتاغون لملفات كانت سرية تتعلق بالفينومين UFO. إذن وبعد رفع سري على ملفات الأجسام الطائرة المجهولة المصدر، يظهر ترامب اليوم في صورة مع نيكس خاطيغيس على منصته تروث سوشيال، وهذا كان مباشرة بعد عودته من قمة استمرت 3 أيام في الصين. في الصورة الأولى اللي تم نشرها نشوفوا رئيس ومعه مجموعة من العملاء يقودوا ناليان مكبل اليدين في قاعدة عسكرية ومن دون أي تعليق أو شرح للموقف. ثم نشر ترامب زو صور أخرين لنفسه في مركز قيادة لقوة عالية التقنية فوق الأرض، وفي الخلفية نشوفوا انفجار أقمار اصطناعية وكويكبات وقنابل. يعتبر البعض أن ترامب يحاول التلميح لوجود حقائق مخفية حول الكائنات الفضائية، بينما يرى الآخرون أنها مجرد محاولة منه لإثارة الجدل وجذب الانتباه على الناس. واحنا لليوم في فترة ولينا ما عادش عارفين فيها اشنو نصدقوا واشنو نكذبوا مهما كان المصدر. لاكتواليتي جيمينغ دو جور تخص لو لابيل التابع لشركه مايكروسوفت اكس بوكس، واللي باش تغير في اسمها وبالاحرى طريقه كتابه الاسم. اذا باش يتغير اسم اكس بوكس من حيث كتابته من اكس بوكس اللي كانت مينيسكول لاكس بوكس اللي كلها ماجوسكول، وهذا بعد استفتاء قامت به شركه مايكروسوفت لسيزابوني في اول اسبوع الفارط، والفوت كان في مجمل اختار لا فيرسيون كابيتاليزي. على حساب رسمي للماركه سور اكس، فانو اكس بوكس اصبحت تكتب اون كابيتال، والسي او اشا شارما اكدت ان لا مارك لازمها ريبراندينغ تيبوغرافيك شركة جديد، رغم أنه طريقة الكتابة هذه كانت موجودة نفسها سنة 2001 مع أول لوجو إكس بوكس، كيف كيف زاد مع الإكس بوكس 360 وحتى الإكس بوكس وان ولا جامعة إكس بوكس سيريز إكس إس. ريبراندينج باش يجيب اون ريورغانيزاسيون على نطاق واسع كيما اختفاء اسم مايكروسوفت جيمنج ورجوع اسم إكس بوكس لديفيزيون تيير مع لوجو جديد. زاد باش نلقاو اون نوفيل أنيماسيون دو ديماراج، اون ريفونت تاريفير دو جيم باس، وكيف كيف باش نلقاو اون ميزا جور بونسي بور لي جوار. التغيير في كتابة الاسم ما يعتبرش تغيير في الاستراتيجية وماهوش باش يبدل من نوعية الألعاب اللي قاعدة تخرج على الكونسول. هذا كل معنا اليوم في دي جي تال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على ديوان اف ام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كان فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
6: أريدو، طور عالمك.
5: ببليسيتي.
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز، بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
4: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
8: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج، وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو. منو كريسبي شباتا يولي بعشرة لف وتسعمية في عوض 16200. ميلا جس ماكسيت وقلي شلقيت عندك أورانج.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
9: موجز الخامسة مساء، ديوان فام عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يتسلم في جنيف من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس شهادة منظمة الصحة العالمية بإعلان تونس خالية من مرض الرمد. ويعد هذا التتويج اعترافا بسنوات طويلة من العمل المتواصل وبجهود أطباء وممرضين وإطارات صحية وفرق ميدانية عملت في كل الجهات من أجل حماية صحة التونسيين، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الصحة، معتبرة أن تتويج تونس أمام العالم هو التكريم الحقيقي لكل من ساهم من موقعه في هذا الإنجاز الدولي والوطني. تونس تحتفل غدا الأربعاء الموافق للعشرين من ماي باليوم الوطني الأول لصحة الأم، ووزارة الصحة تدعو بالمناسبة إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز الوعي لدى النساء الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل لحماية صحتهن وصحة مواليدهن في المستقبل وضمان ولادة آمنة وخالية من كل المخاطر والمضاعفات. ووزارة الصحة تشير إلى تسجيل تراجع طفيف نسبة عيادات ما قبل الولادة في تونس، حيث بلغت نسبة التغطية بأربع عيادات أو أكثر 78.6% سنة 23 و2000 مقابل 84.1% سنة 18 و2000، كما بلغت نسبة النساء التي لم تقمن بأي مراقبة للحمل 9.3% مع تراجع نسبة الولادات في الهياكل الصحية لتبلغ 98%. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم أولى جلسات الاستماع لجهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. والنائب صابر جلاصي يشدد على أن جهة المبادرة ستدافع عن الفصل الخامس من المقترح الذي ألغى منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر، مبرزا أن هذا الفصل يأتي للاستفادة من الخبرات التكوينية والاستشارية للمتقاعدين وإعطاء صفة قانونية للخبرة والكفاءة، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
10: التوجه هذايا او المبادره هذه لقات الحقيقه صدى، نظرا لانه تعرف انت المتقاعد يعني وقت اللي يولي متقاعد فما العديد منهم اللي يتعرض للضغط النفسي، فما شكون حتى اللي يتعرض للضغط المادي، لانه انت تعرف انت المتقاعد ماهوش قاعد يخوفك الزيادات اللي هي قاعد تصير كل عام، خاصه وانه في ظل صعوبه الحياه وصعوبه معناتها الوضع المادي، دونك يجب الاعتناء بالفئه هذه، وهذاك علاش جات المبادره هذه. الفصل الخامس اللي هو في صوره العمل الاستشاري، نعرفوا اللي يمنع العمل الاستشاري او العمل التكويني وقت تكون انت خرجت روتريتي، يعني اليوم احنا قلنا لما لا انه يلغى هالمنع هذايا حتى تستفيد معناها مؤسسات الدوله من هذه الكفاءات، سواء الكفاءات في التكوين ولا الكفاءات نجم تستغلهم في منع استشاره.
9: وفي الشأن الدولي، المحكمة الجنائية الدولية تبشر اليوم جلسات استماع تستمر على مدى 3 أيام بحق مدير سابق لسجن ليبي سيء السمعة يعرف بلقب ملك الموت، لتأكيد التهم المواجهة إليه وتشمل جرائم حرب وقتل واغتصاب وتعذيب. ويواجه خالد محمد علي الهشري البالغ من العمر 47 عاما 17 تهمة تتعلق بجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، يعتقد بأنه أنها ارتكبت في سجن معيتيغا قرب العاصمة الليبية طرابلس بين فيفري 15 و2000 ومطلع العام 20 و2000. شركة الخطوط الجوية البريطانية بريتش إيرويز تؤجل استئناف رحلاتها إلى دبي والدوحة والأراضي المحتلة حتى الأول من أوت القادم، نظرا للوضع الراهن في الشرق الأوسط. وكانت الشركة قد أعلنت في أبريل الماضي أنها تخطط لتقليل رحلاتها إلى الشرق الأوسط عند استئناف الخدمة، مع إلغاء رحلاتها لجدة على نحو دائم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع سامح مفتاح وكمل فريق ناس الديوان.
11: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
12: ديوان FM.

0: Publicité.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج وصور وبرشة كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: الخمسة وخمسة دقيقة أهلا وسهلا ومرحبا بكم هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على ديوان فهم صوتكم مع سامح مفتاح. تحياتي للجميع نحبكم برشا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. الجميلة نادية في الإخراج إيمان أمونة في الإخراج الرقمي غيب علينا اليوم السيد العميد توفيق ديدي إن شاء الله يكون بحضرنا غدوة. في ناس الديوان نسلموا مباشرة على ابن سينا دكتورنا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: أهلا وسهلا سماح كابتن الدكتور بفتنا العزيزة نقدمه ولا تقدم أنت؟
3: تحب تقدمها قدم؟
4: الأستاذ هني مش نقول الأستاذ أنا وأنت كمل بقية
3: أستاذتنا
4: أستاذتنا وتحية النادي وإيمان سادة المستمعين المشاهدين والمتابعين تاعنا الكتيبة. إن شاء الله نعدي وسيعتين به إن شاء الله.
3: مرحبا بيك دكتورنا طالياني كابتن كباتن. أهلا وسهلا ومرحبا.
5: شحيلك عيلا نقول لباس
3: سبعك خبيان طاليان
5: دخلنا في السيف
3: اي شوي حكيت لي انت بكري
5: لا خدت اي خدت البوليسيه كما قال معني مش بوليسيه رجال رجال الامن نحييهم دكتورنا الغالي.
4: اهلا وسهلا.
5: شكو ماكو هلو فهمتني يا ناديه ايمان وكالعاده الكتيبه
3: والكتيبه تحياتي لكم وين ما كنتم احلاكم كتيبتنا. شكرا على المرافقه والمسانده والاستماع. نرحب برشا باستاذتنا العزيزه بنت البرنامج اليوم وكل ما تجي تعمل بوز الله اعلم اليوم شو الموضوع اللي مش تبوزنا فيه. الاستاذه سعيده باستقبالها بحضنا الاستاذه المحاميه نجيت ابراهيمي ماتر. مرحبا بك.
6: عايشك مدام سماح. مرحبا بك ومرحبا بكم الكل ومرحبا بمستمعي ديوان فهم.
3: مرحبا
6: شرف لي اني نكون معك.
3: فضلك لله سي بلوس كو بارتاجي. مرحبا بك استاذتنا نوروزتي الجميله غزلتنا. اهلا وسهلا مرحبا.
7: اهلا بك سامح. تحياتي لك. تحياتي لكافه الحضور. دكتور كابتن ماتر مرحبا بك نورتنا. تحياتي الامونه وند ونسلم على يسمعوا فينا الكل في كرهبهم في الكوجينه وغيره وغيره وغيره على راسهم كما العاده الكتيبه
3: كتيبتنا العزيزه والغاليه. مرحبا بكم وين ما كنتوا. المارياج بلون الزواج السوري
5: كل امتحان
3: كلي كلي ولا موجود في تونس. تفاصيل توتسويت نلقاهم في ضرب البارح.
8: ضرب البارح
3: ايش عنا نوس
7: كالعادة نرجع لوسائل التواصل الاجتماعي اللي تم تداول فيهم برشا هكا بكثرة أخبار حول وجود شبكة تضم فتيات وسماسرة نظم شبكة متاع زواج سوري وإلا مارياج بلون بهدف تمكين مهاجرين غير نظاميين من تسوية وضعيتهم القانونية مقابل مبالغ مالية في ممارسات الحقيقة أثارت الجدل. الحقيقة بالطبيعة راه نشوفوا دي بوبليكاسيون على الفيسبوك ما نعرفوش اسكو صحيح موجود مش موجود. نشوفوا حتى دي فيديو يهبطوا معناها كوبلوات يهبطوا فما دي سوبسايريان معناها ما نعرفوش عليهم نظاميين وإلا غير نظاميين ما نعرفوش صحيح من غلط. لكن نحن حابين نسلطوا الضوء على الظاهرة أو ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. فقط خلينا نفسروا سامح شنو معناها الزواج السوري وإلا مارياج بلون. هو يتم على الورق فقط باتفاق الطرفين الزوز دون وجود أي علاقة فعلية وإلا رغبة في بناء عائلة. الهدف الوحيد منه هو مصلحة إدارية وغالبا ما يكون مقابل مبلغ مالي تدفع الفتاة وإلا الشاب الطرف يحمل جنسية دولة أجنبية بهدف تسوية الوضعية القانونية للحصول على أوراق الإقامة وإلا الجنسية. هي تنفسر لكم كيفاش تتم العملية بالضبط. أول حاجة الاتفاق المالي يتم دفع مبالغ مالية كبيرة للطرف الأجنبي تتراوح في أوروبا مثلا من 5000 إلى 15000 يورو حسب الدولة. الحيلة الإدارية شنو هي؟ يتقابلوا طرفين الزوز ويقوموا بإمضاء عقد الزواج رسميا قدام البلدية، ويقوموا زيدا بجمع أدلة وهمية كما مثلا صور فوتوغرافية في مناسبة مختلفة، رسائل حب مفبركة على الواتساب، وهم بحد ذاتهم معناها يحاولوا يصدقوها الكذبة ذيك باش الأمور الإدارية تمشي صحيح. بعد الطلاق المؤجل يتم الاتفاق بين الطرفين على الطلاق رسميا بمجرد حصول الطرف الأجنبي على الإقامة الدائمة وإلى الجنسية اللي عادة تكون بين عامين وأربع سنوات.
3: فلاح واضح نورز. أنا شوي خبش أحكي لكم تاريخيا في العالم شو قصة الزواج السوري، من وقتش بديت راهو بديت الأمور هذية منذ العصور القديمة والوسطى حتى لين الحرب العالمية ومن بعد الثورة كذلك الفرنسية وغيره. تنحكيوا على الزواج السوري، أما قبل باش نبدأ معك أستاذة نجيت إبراهيمي، القانون التونسي فيه ما يعرف بالزواج السوري؟ فما قانونيا مثلا تعريف للزواج السوري أو شو ما لي سانكسيون اللي تصير عليه؟
6: شكرا مدام سماح. القانون التونسي لا يعرف هذا الشكل من أشكال الزواج، لا يعرفه جوابا على سؤالك، بل يمنعه منعا قاطعا، بل يسلط عليه بطبيعة الأمر عقوبات، لأن الزواج قانونيا هو عقد رسمي ينتهي إلى الدخول، والدخول بمعنى الانتهاء إلى بناء
3: البناء.
6: علاقة البناء إلى بناء علاقة زوجية تثمر على إنجاب أطفال وتكوين عائلة، والزواج يعرف كأساس للعائلة وهو الرباط الوثيق الذي تترتب عليه هذه العائلة. فعندما نتحدث عن السورية فإن هذه الصفة أو هذا النعت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرتبط بالزواج. لماذا؟ لأن مثل ما أسلفت المشرع يشترط شروط معينة. جيت وأنا تقول لي أنت، فلنفرض جدلا أن شخصين اتفقا على هذا الزواج السوري، وأن أحدهما قدم مقابل إلى شخص آخر بغاية الحصول مثل ما كانت تعرفه توا نورز على مركز إداري معين، على امتياز إداري معين. كيف سيقع التعامل مع هذا العقد؟ هذا العقد له أثران اثنان أو مآلان اثنان من أي بالدرجة. هذا عقد سوري مثل ما أنت سميته، ويترتب عليه أثار من الناحية المدنية ومن الناحية الجزائية. من الناحية المدنية هذا العقد سيقع إبطاله لأنه لا يمكن، ما ينجمش معناها تترتب عليه حتى علاقة اللي هي العلاقة العقدية،
3: يعتبر باطل،
6: يعتبر عقدا باطلا. بالطبيعة ليش يعتبر عقد باطل؟ عندما تثبت المسائل التي كنا نتحدث عنها، المبالغ المالية التي رصدت بغاية إبرام هذا العقد، فهو يعتبر عقد باطل. ليش عقد باطل مدام سماح؟ خاطره ها باش نحكي بالدارجة، نرجع للدارجة، جيت من الكلية لمحالة الحقيقة جيت نجري وكنت في مرافعة سورية. طب بعد نحكي
3: على التحكيم والمرافعة السورية.
6: أنا كنت في مرافعة سورية، أما هذا يعتبر عقد باطل. أعليش؟ على خاطر طبقا لأحكام الفصل 116 من مجلة الالتزامات والعقود، الشرط اللي هو فيه يتنافى مع جوهر العقد. احنا نقوله يعتبر باطل كل عقد تضمن شرط منافي لجوهر العقد. لهنا من شروط عقد الزواج أني مش بش نعمل أسرة ونجيب صغيرات، أني بش نعمل هكا نقطع البحر ولا نقطع البر ولا نمشي نتحصل على وثائق. فحكمه هو عقد باطل. علاش؟ على خاطره يتعارض مع جوهر عقد الزواج اللي هو تأسيس الأسرة.
3: واضح دكتور. اليوم الحقيقة وإحنا بدنا شوية كسوينا ولا نورز، كيف شفنا هذوما التصاور اللي على وسائل التواصل الاجتماعي ولا الفيديوهات راهو موجودة بالأرقام تاع تليفونات في نابل، كلموا فلان الفلاني، في سوسة، في بنزرت، في كذا برشا ولايات من الجمهورية. زواج موجود، عقد بالقانون باللي تحب أنت، أما راهو زواج سوري باش مجموعة من الناس غير نظاميين ينجموا يتمكنوا من الأوراق نتاعهم.
4: أي هي ظاهرة هو ما بني على باطل فهو باطل. معناتها هذا واضح وظاهرة ما جديدة. هذا لو مغياج بلون كانوا قبل يعملوه باش الناس تعملوا راق
3: شي ورق قوي
4: باش يمشيو
3: له ضوء. نحكيو في تونس ما هي جديدة
4: لا لا توانسة يعملوا فيه نحكي لك
3: توانسة مع نساء أجنبيات.
4: معناتها في المجتمع الظاهرة ماهيش انكونو كانوا قبل نعرفوهم. معناتها فما وليدات يبداو شباب ما بين 20 و30 سنه يتزوجوا مسنه اوروبيه ما فوق 70 سنه باش يعملوا الاوراق تاعهم. وكنا نشوفوهم ونشوفوهم حتى في الوتله في تونس وكل شيء ونبداو نحن نضحك نقولوا ذاك باش يقدوا اوراقه. معناتها الظاهره ماهيش غريبه على المجتمع التونسي اتبقى ولا تو توانسه. معناتها في تونس ديكلاري علاش؟ على خاطر فما ظاهره جديده ولات عندنا الهجره غير الشرعيه في تونس. دونك عملوها كل كوميرس يجي عبد ما
3: أي
4: تجارة واضح. ما أنت عبد ما عندوش وراق في تونس ويحب يستوطن في البلاد نلقاو له حل كيفاش بزواج معناتها سوري ومنه هو يصوت شوية فلوس. ولذا يظهر لي وقيت باش نعملوا قانون للشيء هذا على ما فماش قانون سبيسيفيك ديما راهو نجم نعدلو في القوانين تاعنا كي تجي حاجه جديده لازم نعملوا لها اطار قانوني وباش نجموا نواجهوا المشاكل هذوما في المجتمع.
3: الشيء هذا ما كانش موجود فماش عليه قانون كي توجد يلزمنا قانون
4: باش نجموا نواجهوه بطريقه قانونيه وحضريه. ما نبداوش كل واحد يلتاتون وحده وكل واحد يفتي وحده وذا كيفاه وذا. معناتها يلزم العداله بالقانون باش تبدا الامور واضحه. فهمت؟ دونك فوالا هذيك هي.
3: تقول انت مش جديد اما اليوم يلزم القوانين تواكب التطورات هذه اللي موجوده. طليني انا نبهت شويه في العائلات زعما العائلات في بالهم زعما البو والام في بالهم اللي بنته راهي عامله مغياج بلان ماخذه فلوس باش فما شكون يعمل اوراق على حسابها ولا لا؟
5: والله قبل ما
3: العائله وين؟
5: هو قبل ما يعمل اوراق في تونس وعنده اوراق
3: هذا باش نحكيو فيه مع الاستاذ من بعدين.
5: عنده اوراق
3: اش معناها كيفاش شنو هالطريقه اللي استعملوا فيها؟
5: اي بالحق معناها نعرف اللي حتى هذوما من جنوب الصحراء ما عندهمش اوراق
6: غير نظاميه
5: ولا معناها حاجه جديده على المجتمع التونسي. كنا احنا نعرفوا توانسه مش توانسه الافريقان كل يمشيوا على زواج الاوراق كان اكثر ولا اقل يا اخي ولا في بلادنا والسؤال معناه وجيه يا اخي
3: العائلات
5: وين فهمتني ولو انت قبيله جبد حتى انا دخلت على الزواج في الجاهليه اي زواج المتعه والمسيار واللي يمشي الحج يتزوج وزواج نهار شنو وزواج نهار شنو
3: انواع لا تحصى ولا تعد.
5: تو باللغه الفرنسيه واش نقولوا؟ راح نقولوا استاذه بالعربي
6: اي
5: بالفرنسيه
6: والله اللي تحبوا تقولوا
3: ماتر
6: قول ماتر اون سادريسون معناتها وقتي كونت اون ادريس لا بارول نقولوا ماتر كونت اون بارل دو لافوكا اون دي افوكا
3: فوالا
5: خاطر بريزيدون بريزيدونت نحب
6: لا لا لا لا لا ديستانكسيون
3: سوسي يا متر ونص
6: عفوا مدام
5: ربي يفضلك مدام
6: يفضلك يا عايش
5: فوالا فهمت فما زواج العرفي المدخ
3: بعدها قتي سي
5: وراه في المجتمع نتاعنا عشنا هال 10 سنين هذوما عشنا العرفي وعشنا تعدد الزوجات وعشنا رجعوا معناها رجعوا
6: ونعيشوا توا مع الغير نظاميين سامحني مدام سماح ربما الظاهره اللي هي كما تحدثنا عن زواج سوري المخادنة في بالكم اللي غير نظاميين يعيشوا في ديار ما غير زواج من غير عقد زواج معناتها فما ضواحي
3: مخادنة معناها كونكوبيناج
6: لو كونكوبيناج معناتها هما يجمعهم سقف واحد ويتعايشوا معناها ظاهريا يتعايشوا معناتها كالأزواج ولكن ما يربط ما بيناتهم حتى عقد وهذه الظاهرة بطبيعة ظاهرة قديمة ولكن اليوم مع غير التوانسة معناتها مع السجول الأفارقة راهي هذه الظاهرة موجودة تقول لك ذاك معناتها هما عندهم في لونجاج نتاعهم سي مون فرير هو يقول لك سي ما سور مي في حقيقه الامر هما عندهم لا سوروريتي يحكي فيه لكن هما اون فيت سي دي كونكوبان يتعايشوا كيف ما الازواج
5: معنا بو واحد وام واحد انت محوى
6: انا يقول لك سي مون فرير سي ما سور سي مون كونكوبان ولا سي ما كونكوبان
5: هذاك زواج معاشره.
3: السؤال اللي سالوا طليني مهم جدا يقول لك هو في الاصل احنا نقولوا ما عندوش اوراق كيفاش يعملوا هالصديق بيا
6: هو كيفاش باش يعملوا هالزيق هذايا، خاطر هو باش يجي يتقدم قدام ضابط الحاله المدنيه.
3: أيوة.
6: باش يبرم عقد زواج وظاهريا معناتها باش يقدم جميع شروط الزواج.
3: أي.
6: الحاجه اللي تعملت تحت الطاوله هي انه تحت الطرفين تحصل على الفلوس.
3: بي.
6: علاش معناتها هو
3: باش باسبورو مثلا كيبدا عنده باسبور
6: بطبيعه الامر هو ما ينجم يبرم عقد الزواج في اي بلد من البلدان، هو
3: السورية
6: تتعلق بنتيجه الزواج. مانيش لا فما لا بناء لا فما لا عائله لا حتى شيء. أي. يعني السورية تلحق بالنتائج، اما العقد في حد ذاته فهو يبرم امام الضابطه الحاله المدنيه ويجيب معاه معناها الاوراق نتاعه اللازمه بطبيعه الامر على الشاكله التي يقتضيها القانون. باش يجيب معاه بطاقه تعريف، باش يجيب معاه اللي تحب انت، معناتها هما ينظموا رواحهم بطريقه انه تتوفر عندهم الاوراق. المشكله مش في الاوراق، لانه الاثنين
3: عقد الزواج قانوني،
6: عقد الزواج ظاهريا
3: قانون.
6: هو وقت اللي نتحدث لا سماح على عقد سوري راهو هو ضد العقد القانوني الحقيقي المدني. يعني صورة يعطي الصورة الظاهرية نصام دون لابارونس، ولكن في حقيقة الأمر النية نتاع الطرفين اتجهت إلى خلاف ما أظهره. دونك سورية تتعلق بالوصف، تتعلق بالنتائج، لكن هو ما حط في بالك في أي بلد من البلدين ما ينجموا يبرموا العقد كان ما تترتب فيهم الشروط القانونية.
5: هما مادام سامحني ثلاثة أطراف، يعني حبيت تفسر لي شنو هما ثلاثة أطراف.
6: الثالث هو بمثابة الوسيط.
5: الوسيط، وأنت حبيت تفسر لي قلت معناها تحت الطاولة. ماذا
3: تحت الطاولة؟ الفلوس اللي مشات
6: تحت الطاولة. أي وهو كذلك هما ثلاثة أطراف.
5: صحيح.
6: زوز في الصورة والثالث في غير الصورة. الزوز في الصورة هما اللي لقاو الثنية ولقاو السبيل باش يتقدموا للسلطة الرسمية ويبرموا عقد الزواج. الطرف الثالث هو الوسيط الذي مكن من تسديد المبالغ المالية المعينة. وذاك علاش لهنا رجل القانون لهنا وتوى الدكتور ما شاء الله قال اللي نحن لازمنا نضعوا إطار قانوني. هذاك كان مش نحطوا إطار قانوني يتعلق بالزواج السوري، لكن احنا في تفعيل النصوص الموجودة نجم نلقاو ثنية اللي هي كيف ما كنا نقوله هذا زواج معناتها باطل، لأنه عقد الزواج المشرع يعرفوا على أنه العقد الذي يبرم بحجة رسمية بغاية إنشاء أسرة. دونك لهنا نجم نفعلوا التعريف ذي. والحاجة الثانية اللي حبيت نمشي لها أنه الطرف الثالث اللي يتدخل في العلاقة هذية يمارس تجارة غير مشروعة، هذا الفي أن كوميرس إيليغال. علاش أن كوميرس إيليغال؟ على خاطره قاعد يرتب في الثنية ويسهل في الطريق الاثنين باش يعملوا عقد سوري مخالف للقانون. فلهنا احنا بقدر ما نتحدثوا بلغة الزواج وبلغة العقد المدني بقدر ما نمشيو الى منطقة قانونية اخرى اللي هي تتسمى التجارة المشروعة والتجارة غير المشروعة.
3: تجارة غير مشروع،
6: تاجر غير مشروع اللي هو تحت الطاولة
3: يعمل في عرس كونترا.
6: فوالا
3: معناها يعني عرس كونترا هذي، وللأسف
6: عرس كونترا بالضبط.
3: مشاكل الهجرة غير النظامية قاعدة تزيد نهار بعد نهار. يعني ما عادش نحكيو فقط على بركاجات، ما عادش نحكيو فقط على مشاكل حتى متاع تشغيل ولا مشاكل، ولينا توا نحكيو على بناتنا. نحب نسأل أي مرأة تونسية أي طفلة تونسية كيفاش تقبل على روحك زواج سوري، كسوا من تونسي من غير تونسي من واحد هجرة نظامية غير نظامية، كيفاش تقبل على روحك هالزواج السوري هذية تاخذ فلوس باش تتسمى مرت فلان سوريا؟ هذية راو انا مخي مازال ماهوش قابله برشا، خاطر احنا رانا نساء توانسة نساء حراير، ما نحبش بالكل، ما كنتش نحب نحكي على مرأة تونسية تقبل على روحها زواج سوري. فاصل ورجعينا.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
0: تبليسيتي سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس خبرة 30 سنة.
8: عم على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم. لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
10: ديوان اف ام صوت كوم.
9: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: نمشيو مباشرة مع نورز المشراوي لي توب أكتو.
9: توب أكتو
7: 3/19/2026 ومن استوديو هادي ون اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوا 5:34. الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027. في بيجا ارتفاع مشط في أسعار الأضاحي أسبوع قبل عيد الأضحى. القصرين فتح المسلخ البلدي أول أيام العيد وتأمين المراقبة الصحية للأضاحي. 40% من مرضى ضغط الدم يتلقون العلاج. أستاذ قانون شغل يقول بيئة العمل الصحية أصبحت أكثر أهمية من شهرية. وكالة التحكم في الطاقة تقول عدد مكيفات الهواء في تونس بلغ حوالي 2.7 مليون. حوالي 72% من التونسيين يعيشون بالمناطق الحضرية. تعرض إلى حادث في الحج تسبب له في كسر وعملية، مواطن يتوجه بنداء للإحاطة بشقيقه في البقاع المقدسة. النائب فخر الدين فضلون يقول عقوبات تصل إلى 20 سنة للبركاج. في سوسة الأمن ينفي إشاعة مقتل فتاة على يد مهاجر من جنوب الصحراء ويلاحق مروجها. 22,000 مهاجر غير نظامي عادوا طوعيا إلى بلدانهم منذ سنة 2022.
9: توب أكتو.
3: شكرا نورز. باش نبداو مع الارتفاع المشط في اسعار الاضاحي اسبوع قبل عيد الاضحى.
7: نحن نسمع تصريح الأستاذة ألفة اللي في رئيسة قسم اتحاد الفلاحة ببيجة اللي حكيت على أسعار مشطة توصل حتى لزوزملين و800 زوزملين و900 للأضحى.
3: يا والله حال
11: تقريبا أقل سوم وأغلى سوم اليوم قداش باش؟
12: 1,200,000 حتى زوز و800، زوز ملين و800.
11: زي في رحبة باش؟
12: رحبة باش.
11: شنو الحقيقة
12: ما همش مربين، راهو فما تجار المربي الأسعار متاعو قاعدة محافظة على التسعيرة القديمة، معناه يقولك 900 مليون، 1,200,000، 1,300,000، 1,400,000. أما الأسعار المشطة ريناها الحقيقة عند التجار زوز ملين و800، زوز ملين و600، زوز ملين و400، اللي هذا الحقيقة يخلي الواحد يعمل ستوب هنا.
11: يعني اليوم غالي برشا السوق.
12: غالي، فما ارتفاع بارابول الأسواق اللي فارطة تاع 350 دينار.
7: حيرة كبيرة عند الناس المواطنين، ما هوش فاهمين شنو اللي يعملوا، يدوروا نهار كامل في
3: نحكيوا على بيجا
7: جوستومون، بيجا اللي معروفة
3: بلاد العلالش وبلاد الخير.
7: وي بلاد الخير. خلينا نسمعوا بعض شهادات المواطنين لمراسلنا محمد عزيز التوجيني. شكرا ليه.
13: والله زوز ملين ها في علوس صغير اللي حبوا يبيعوا ها غالي غالي قد هكا فيها 10 كيلو ويقول لك مليون، 1,100,000، كيفاش جاي هذا؟ تخيل جينا البركوس كيما كان في الزملين واش؟ في السنة وشاريتها ب 700,000 و 800,000 البشر.
14: أنا أقل علوش تلقى 850، مع أقل علوش قريب قد كيف يقول 850 ما فيهوش 4 كيلو من 1,500,000 حتى 1,700,000. بصراحة سنين عيد سنين نجمش القليل ما عندوش ما يعيدش.
15: هاني من الصباح من 5 ملايين دور ما خذيت حتى شيء ولا غيري من 17 ل 18 لزوج ملايين ولاد عمي
16: 15 بركة ما عاد 16
15: ولا واحد ما خلطش
16: 15 بركة ايش بدك
15: ناخذ الماندو بابا 350 دينار واش ما تجيب 350 دينار؟
3: باهي سيد الاخر قال يعني ناخذ في ماندا 350 دينار شنو باش تجيب لي علوش اليوم العلاش يقول لك راهو هالمليون و200 ومليون و300 ساعه هذا راهو فريمون كي تلقاه عند فلاح والفلاح يبدا معرفه ويقول لك يعمل 4-5 كيلو كي تجي تحسبه اللحم
5: اللحم
3: اللحم 4-5 كيلو ب 850 و900 دينار معناه تقريبا كيلو لحم يجيك في 200 دينار. انا ما نعرفش علاش وما نحبش نحكي برشا خاطر كل ما نحكي على العيد الكبير فما برشا ناس يتغشوا ويقولوا لي انت معليش تحكم فينا وتقول لنا نعيدوا ولا ما نعيدوش. احنا قاعدين نقولوا لكم سيسوا على مكتوبكم وكنكم قادرين. ما نعرفش ان التونسي فاش قاعد يعمل اليوم باش ينجم يخلط على حق علوش. احنا قلنا به هذي المواطنين شي يقولوا هاتني مشيو سيغ بلاس. احنا نشوفوا في بيجا في رحبه نتاع ليلش في بيجا مباشره موجود معنا محمد عزيز التوجيني. عزيز مساء النور, مرحبا بك يا عزيز.
17: تحيه ليك سماح, تحيه لكل مشاهدي ومستمعي اذاعه الديوان, تحيه للكابتن العميد لكل الزملاء ونوروز الجميله.
3: مرحبا عزيز. مرحبا عزيز. قل لي عزيز انت وين بالضبط؟
17: احنا موجودين في بيجا. بالنسبة للصور الساعة اللي تشاهدوا فيها هذيك الصباح في رحبة بيجا, خاطر نعرفوا الرحبة متاع بيجا تقريبا ابتداء من الايام القادمة نتصوروا في الويكاند يكون بسيطة يوميا. الصور هذيك تقريبا باركير من 6-7 متاع الصباح, قدنا الحركية في الرحبة متاع بيجا. تشوف

0: تواصلنا مع الفلاحة مع القشارة مع المربي مع اتحاد الفلاحة فما تقريبا مقارنة بالأسواق اللي تعديت فما ارتفاع ب 300 دينار
1: 300 في العلوش
0: وراودي ما
1: معناها الأسواق اللي تعديت معناها الأسواق اللي تعديت معناها عم ناول ولا تحكي لي على الجمعة اللي فاتت ولا
0: نحكيو على الجمعة اللي فاتت خاطر احنا نوقفوا تقريبا كل أسبوع
1: من الجمعة اللي فاتت لليوم أقل حاجة العلوش زاد 300 دينار
0: أقل حاجة وراو ماهوش من الفلاح
1: مالا من شكون؟
0: من القشار
1: من القشار اللي غادي موجودين توا في الرحبة احنا نشوفوا فيهم قشارة ما همش فلاحة
0: الأغلبية
1: تجار. عزيز أنت ولد ولد جهة ولد منطقة وتفهم أكثر مني فسألي علاش ما نلقاش الفلاح هنا هو اللي ينصب بعليلش وعليش القشار يبدأ موجود
0: والله سميح بالنسبة للموضوع هذا نعرفوا السوق الدواب في دجا أول حاجة أنت حتى باش تدخل الساعي نتاع كيف نقول حتى الخرفان ولا القطيع ثم معلوم تخلصوا في الباب بيانسور يعني فما برشة ترانسبور فما برشة حاجات فما فلاح يحبث انه ما يدخلش للرحبة كيف نقوله اصلا يجيه التاجر للفيرما بتاعه يبيع له وهو يمشي للقشار
1: حسب ما فهمت انت عزيز الكبش اللي يخلط لي انا بزوز ملين وتسعمية بش نمشي للأقصى يخرج من عند الفلاح بقديش
0: جوز بـ300 يخرج مع عند الفلاح حسب الطبيعة حتى توصلنا مع الفلاح يخرج حتى يوصل حتى بـ19 لزوز ملايين
1: باه زوز ملايين من عند الفلاح يخلط للرحبة زوز ملايين و300
0: اما راهو حتى سامح ما يسالش ما نعرفش انا اسكر عديته لديكستري سونار فما ممثل عن
1: ثم
0: ممثل عن مدام
1: الفلاحين
0: حكيت على انه بالحق اليوم فما صوم وصل لزوز 82
1: زوزو 9
0: هذه تقريبا ما رصدناهوش في حياتنا حتى نجمه حتى باش نقولوا على كبش ولا حاجه في سوق الدواء في باجه تقريبا هذاك اغلى سوم شفناه حتى
1: اغلى سوم زوز ملايين و900 الناس قاعده تشري عزيز مالغري سا قاعدين يشريوا الباجيه في العلالش ولا لا؟
0: والله سامح حتى هو ما فماش برشا بيع وشراء لحد اللحظه هذيا نعرفوا حتى مازالت يعني ايامات 7 ايام ولا 6 ايام على العيد نتصوروا في الويكاند هذايا باش تكون ثم برشا يعني حركيه اما اغلبيه الناس في الشمال الغربي يمشي مثلا حتى ابار اللحظه يمشي البيعه في ناحيه يعجبوا علوش يخلصوا ويخليه عنده وليله العيد يهزوا
1: واضح
0: بالنسبه للي تسكن في ديزابارتمون ولا في ديار ما ينجمش بالطبيعه يهز العلوش تاعو
1: نطلب منك طلب بين عزيز احنا اليوم شفنا الرحبة نحب غدوة تعاود تتعدى معنا وانت مشيت شفت زوز 3-4 فلاح شوف لي ضيعات بقديش لعليلش هذو
0: واضح ان شاء الله
1: نحب
0: واضح.
1: نحب اكستريم الفلاحة احنا اليوم سمعنا المواطنين يتشكاو سمعنا كذلك مدام ألفة من اتحاد الفلاحة بباجة غدوة نحب نسمع الفلاحة فلاح شو يقول قديش يخرج من عنده العلوش علاش كيفاش يتعاملوا القشاره مع الفلاحه هذوما القشار اسكو يشري والا يقولوا نقبل عليك حسب ما نبيع ومن بعد نرجع لك عليلشك خلي غدوه نفهموا شنو القصه من عند الفلاح
0: صحيح سامحها في نقطة أخيرة باش ما نطولوش احنا راهو بالحق احنا الناس الكل راهو نعرفوا الناس الكل تسترزق في وقت كيف هذا بالتجار بالفلاح بالقشار كل حتى الفلاح راهو يقول لك مش معقول انه انسان يوصل يربح اضعاف اللي نربحوا انا
1: هذا غدوة نحب نسمعهم الفلاحة عزيز خلي صوتهم يوصل خليهم هما يتكلموا ونسموا أصواتهم خلي نفهموا ما شو هاللي صاير هذية هالأسعار اللي نار معناها كل عام مرة يقولنا فماش واحد
2: عالفة.
1: فماش مطر مرة يقولك فماش علفة ما فهمتش أنا توا معناها العلوش ونعجة سامحوني ما يأكلوا نفس العلفة ولا إيش بيو يغلى وهي متغليش لسه متاح
2: وصايمة
1: معناها نفس العلفة احنا قاعدين نحكي عليه ما هي تعمل جونة ترميتهم
2: شو معناه قبل كان التبرير هو العلفة تو تبارك الله شتاء صبت والدنيا خضرة ونشوفوا فيهم حتى هنا في تونس ناس كل تاكل في الحشيش فهمتي وزيد يعملوا شوية ماء وملح زيد ينفخوا وتولي بثلاثة ملايين
1: فلا شكرا لك عزيز توجيني على كل هذه التفاصيل تحية لك عزيز فاصل نرجع بعد لتور دو تابل
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: بوبليسيتي منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
5: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
6: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي

0: والمتانة والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز زوم مع تيليفونكن، سهلها تسهيل.
1: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.
4: من الاثنين للجمعة، من 5 للـ7، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: 5:45 رجعنا لكم في ناس الديوان. نورز حكيت على ليبرتونسيون وضغط الدم، وبرشا قاعدين سورتو ستيفان تحيه ليك قاعد يقول له وقتاش تحكيوا عليه مع دكتور، شويه خرج نحكيوا على ليبرتونسيون وضغط الدم في تونس ومرضى ضغط الدم. ما قبل نحكيوا على تونس عاصمه للسياحه العربيه 2027، كنا حكينا قبل انه بلادنا تم انتخابها كعاصمه سياحيه عربيه لسنه 2027. هذا كان بمناسبه انعقاد الدوره 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة في بغداد نهار 9 ديسمبر 2025. واليوم نحكيه على الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027. وأنا سعيدة نحكيه اليوم على برنامج ومسابقة وطنية لزيتوديون بتاعنا، ولادنا الطلبة هما اللي شاركوا في المسابقة هذه، كسوا في الجامعات الخاصة أو الجامعات الحرة، علاش باش يخدموا هما الشعار والهويه البصريه معناها لاشارت غرافيك نتاع برنامج تونس عاصمه سياحيه عربيه 2027. ناخذوا التفاصيل مع المسؤول على المكتب الاعلامي بوزاره السياحه مشكوره انس بن غربال. انس مساء النور، مرحبا.
6: مساء النور، مرحبا بكم. نحب في البدايه نرحب بيك وبكل الحضور، الدكتور كريم العطلي، كابتن خالد
7: حسني، مرحبا بك عايش كمدا،
6: وضيفتكم الموجودة معكم.
5: مرحبا بك.
6: كما حكيت سيدتك، يعني بمناسبة انعقاد الدورة 28 للمجلس الوزيري العربي ببغداد 9 ديسمبر 2025، تم تتويج تونس عاصمة للسياحة العربية. وبعد التتويج هذا مباشرة يعني انطلقت الاستعدادات للتظاهرة دي، كانت مع مختلف الوزارات مختلف الهيكل، يعني كانت في إطار مقاربة تشاركية. ومن بين المخرجات اللي كانت في البرنامج المشتركة دي هي المسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية، واللي تم اعتادها بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الحقيقة هو كما سألت أنت قلت عليش تم الاختيار ذيك، وزارة السياحة اليوم معناها مؤمنة بقدرات شباب تونس وبالكفاءات اللي عنا والمستوى المتميز اللي تحظى به الجامعات التونسية في مجال البحث، في يعني في التصميم، وكل قاعدين نشوفه في شباب وكفاءات تتوج اليوم وطنيا ودوليا. يعني في الإطار هذي بالتنسيق والتعاون ديما أكيد مع وزارة التعليم العالي، اخترنا أنه الطلبة يشاركوا في المبادرة هذي باش يكونوا عناصر فعلة وقوة اقتراح في الإعداد لتونس عاصمة للسياحة العربية. كانت هي يعني البداية يوم 25 فيفري بجلسة عمل مع وزارة التعليم العالي لوضع الخطوط العريبة للمسابقة، ومن ثم يعني انطلقت الأشغال العديد ويعني كان هناك
5: سنحكيه على الطلبة اللي هما يقرأوا اختصاصات تصميم، فنون جميلة، ملتي ميديا، اتصال بصري، هندسة معمارية، فنون تطبيقية واختصاصات أخرى، هكا ولا
6: واختصاصات أخرى خليناها مفتوحة لأنه فما حتى في اختصاص آخر لكن يكون عنده الكفاءة هذيك، ولا لأنه هو يحب يساهم وعنده الكومبيتنس هذوكم. دونك بعديك يعني جمعناهم في هاكاتون إبداعي صار يوم 1 و2 ماي، شاركوا فيه 5 فرق. الفرق هذوما من مختلف الولايات كانوا، وكان معاهم المؤطرين بتاعهم اللي
5: 5 فرق. معنى قديش من طالب؟
6: هما فيهم فرق، فما فرق متزوجة، يعني فما فرق متكونة من ثنائيات معناه
5: واضح.
6: ولتيب الحقيقة متطوعين يعني نهارين ذوكم متطوعوا وفين دو الطلبة نتيحهم بروح يعني تشاركية وبروح إبداعية حسيناها ولمسناها خلال الأيام هذيك. اليوم بعد قليل باش يتم الإعلان عن الشعار والهوية. أنا ديجا متواجدة حاليا في
5: ماذا بينا بعد الإعلان تبعثوا لنا الشعار والهوية، ماذا بينا نشوفوه الكل معكم.
6: أكيد أنا لو كان فما حتى فيديو هنا كنت راني
5: شاركتكم
6: أجواء بي، لأنها الحقيقة أجواء جميلة جدا وفيها روح تشاركية وفيها حضور يعني متنوع من جميع الديوان فيهم الحقيقة ديما موجودين معنا.
5: وبحذيكم السيد العميد توفيق ديدي غادي موجود على عين المكان، هو يعطيكم الصحة، انتم استاذنتوا ناس الديوان الكل، فاحنا قلنا السيد العميد يكون موجود على عين المكان واحنا لهنا في المساندة. وعليش انا قلت هكا انس، قلت انا سعيدة اليوم اني نحكي على طلبة هما اللي يبدعوا وهما اللي يكونوا موجودين ويرفعوا الراية الوطنية عبر الشعار هذية، على خاطر ياسر نعدي وقت واحنا نقولوا الطالب في تونس راه من بعد يزمو سنين وسنين باش يخلط بالمبادرات هذية. الطالب قديش تتحلو أفاق وقديش يولي يخمم أدخمه وقديش يحس اللي هو فاعل في بلاده من اللي هو على مقاعد الدراسة هكا ولا أنس؟
6: أكيد، والحقيقة النتائج اللي باش تشوفوها توا تكون يعني خير بين الكلام هذايا أبدعوا. وكانت اللجنة حتى هي عبرت قالت صعب الاختيار الحقيقة وتفاجئوا بالنتائج هذايا وتفاجئوا قديش معناها الطلبة نتاعنا عندنا كفاءات عالية برشا والطالب معناها الجامعات الحقيقة تكوين مهم برشا. نقدم تحية جدا المعهد معهد الصحافة اللي خرج معناها الطالب يخرج الحقيقة متكون كي يبدا فما الجانب التطبيقي ويكون فما الإحاطة من المؤطرين والأسيد الجامعيين، تلقى الطالب يكون جاهز للعمل المباشر.
5: وأنت أنس ونورس خير مثال لهذا، خاطركم بنات كلاس هكا ولا قريتوا مع بعض؟
7: أهلا وسهلا،
8: تحياتي لك أنس، خلينا مع بعضنا في الماستر.
7: وعلى ما شاركتش باللوجو
5: ماستر أنس باش يخلصوا ولا لا توا الطلبة معناها على الإبداعات نتاعهم الفائزين، فما جوائز مالية ولا؟
7: والمفروض
6: هو أكيد، لكن بالنسبة لينا وبالنسبة لهم هما التتويج الأهم هو حضورهم هنا وحضورهم لكن احنا اكيد يعني بيكون التحفيز للطالب. انا حتى في كلامي مع معناها موجه ليهم قلت لهم معني حاولوا انه يكون تحفيزي تستعملوا في حاجات اخرى تنجموا تاخذوا به معني حاجات تطوروا بها المهارات نتاعكم هذوكم تستخدموا بها في مهاراتكم انتم
5: موجود معناها فما جوائز ماليه قديش قيمتهم؟
6: 4000 دينار، 3000 دينار للجائزه الثانيه، 2000 دينار للجائزه الثالثه.
5: ثلاثة باش يكون عندهم جوائز مالية وتكريم كذلك، خاطر اليوم احنا شفنا في الانونس نتاعكم قلتوا اليوم باش يكون فما تكريم للطلبة هذيا. أنس في دقيقتين وان شاء الله باش نحكيوا برشا مرات على تونس عاصمة السياحة العربية. بما معنى أنس، شو معناها تونس عاصمة السياحة العربية 2027؟ شو نستنيه بعد الشعار وبعد الشخط جرافيك؟
6: بالضبط، هو الحقيقة البرنامج انطلق، هذه جزء من المخرجات اللي انطلقنا في إعدادها.
5: أيوة.
6: برنامج جديد باش يكون معاه مختلف الوزارات الكل، لأنه تعرف أنه القطاع السياحي قطاع أفقي، ماناش باش نخدموا حتنا، باش يكون فيه تظاهرات سياحية رياضية ثقافية جميع المجالات داخل، حتى الصحة. أيوة. وزارة الشؤون الاجتماعية يعني ذوي الاحتياجات الخصوصية ومعناها باش يشمل كل الفئات، حتى كذلك التلاميذ الطلبة، يعني باش يكون في حركية دائمة ومستدامة على طول السنة هذيك. والبرنامج باش يحاولوا انه يشمل يعني يقعد حاجات مشاريع تقعد لنا حتى من بعد معناها على مستوى السنة هذيك،
5: زينوا شوية ونهجة، فهمت؟ نشوفوا سورتو المداخل نتاع الولايات السياحية في تونس، فما منه هذايا أنس، فما دي بروجي،
6: كاين فما تفاعل كبير من مختلف الوزارات على جميع المستويات. الحقيقة يعني انا اذا عاينت وانا حاضرة في الجلسات، الحقيقة فما تفاعل كبير، واحنا معناها تحس استعدادات كبيره لانه هذه التتويج وطني، نعرفوا معناها الاهميه نتاعو، وشفنا حتى الفرحه نتاع التوانسه وقت اللي تم التتويج وكيفاش كان التفاعل معنا.
5: فوالا، شكرا لك أنس.
6: ختاما نحب ناكد حاجه واحده، انه اي طالب راهو يشارك في البرنامج هذايا ويشارك في المسابقه هذه راهو متوج، راهو انت في مدينه فهمت وكنت راك عنصر فاعل، ونشكروك ونحييوك على مشاركتك، وبالعكس نثمنوا العمل نتاعك حتى ان لم يتم تتويجك.
5: برافو، واحنا زيد نحييوهم لهنا وشكرا ليهم، وان شاء الله طلبتنا ديما منورينا ومنورين الهويه التونسيه. كابتن خالد حسني،
7: اهلا وسهلا مدام،
5: خذ السكوند.
7: انا اللي لاحظته خاطر نتبع فيه ما عندي مده في لابريس باقي يحطوا اللي لي كانديدات مش كانديدات الكلهم بنات محليهم بالحق هاوما على الاسماء نتاعهم يحمل نجم تقول شكون اللي ربح ايناس ملولي يسرى الحميدي سليمه بن حليتس نور جنات محليها الاسم هذي الدخلاوي ياسمين دوادي وياسمين زادة بومعيزة. أنا اللي لاحظته دكتور اللي هل ترى سؤال
5: طلبة فتيات
7: فتيات ما معنى ما عندهم ذوق خير من الآخرين
5: أنس صحيح المتوجات كلهم بناته
6: هو الحقيقة توا مع ركز عليه الموضوع لكن هو بالنسبة للجنة يعني هي اللجنة يتم الاختيار بأرقام يعني
5: اي بأرقام ما الأرقام اللي ربحوا فتيات تونسيات
6: إن شاء الله زي المسابقات أخرين وإن شاء الله
5: حاجة باهية يا أنسرة وحاجة حاجة باهية بالعكس بالعكس الطلبة متاعنا بناتنا تونس مشرفينا في كل المجالات دوك الأسامي اللي قالهم الكابتن هذوك هما أنسة
6: هذوكم هما
7: الاسامي تبع هو عندي مده تبع انا جيتي اقرب من سوبر والله معناها
5: هو المشروع في حقيقته حلو المسابقه الوطنيه
7: وصفاقس ونعشو كذا فريمون قلت شو معناها تونس ما تخافش عليها
5: تونس ما تخافش عليها وتونس ولاده شكرا جزيلا انس بن غربال زميلتنا المسؤوله على المكتب الاعلامي بوزاره السياحه وشكرا لوزاره السياحه اللي اعطت الكلمه للطلبه وكانت الطلبة هما اليوم اللي أثوا هالمسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027 دكتور
9: مهم مش راك طلبة في يلزم يكون استراتيجي هذا لو عنا في الجامعات الكل علاش لو كي تشرك الطالب في القرار ولا في التخطيط ولا في الديفلوبمون تاع حاجة لو هو أكثر واحد يمارس في التكوين ويعرف نقاط قوة التكوين والنقاط الضعف نتاعو معناتها الآراء نتاعو ينجموا يحسنوا ثانيا تطور عنده وتعزز عنده روح الانتماء وتعزز عنده ثقة في النفس للطالب
7: صحيح.
9: وهذا يلزم يكون استثمار مش في الطالب بركة خاطر كي نستثمره في الطالب اليوم رانا نستثمره في الكفاءات تاع تونس غدوة فهمت هذا مهم جدا ويلزم معناتها الكليات الكل مش السياحة بركة وفي الكليات هو راه موجود في تونس تلقى دي ريبريزونتون دي زيتوديون تقام في الكونسي سيونتيفيك في المجلس العلمي تاع الكلية سواء معناتها المرحلة الأولى والمرحلة الثانية نتاع التعليم تلقى مي ديما سي انسوفيزون ديما شوية نحن نحبو الطالب يشارك الطالب يقيم التكوين اللي يتلقاه هذا مهم باش الطالب يقيم ودو مانيير انونيم باش بعد لي غوتومبي ولا المشاكل ما يتيحوش عليه معناتها لي ريغلومون دو كونت فهمت دو مانيير انونيم وانا الفرنسيس يقول لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو انا نقول العالم معناتها نتاع الشباب والمستقبل ينتمي للشباب والشباب هما اطارات غدوه هذاك هو
5: هما تونس غدوه كما قلت انت يا دكتورنا في كل الاختصاصات اذا يلزمنا نشوفوه مش فقط مثلا في وزاره السياحه نشوفوه كذلك حتى في طلبة القانون أستاذة نجاة براهمي وإحنا قديش من مرة قلنا الطلبة متاعنا في القانون علاش ما همش كما مثلا طلبة الطب علاش ما يقراش الصباح لعشان يتلقى في المحكمة ولا تلقى عند أستاذ عدل إشهد ولا أستاذ عدل منفذ ولا غيره يشوف يمارس المهنة هذية باش من بعد يكون فريمون مكون تطبيقيا أنت قلت لي كنت جيتنا اليوم من الجامعة وكنت في مرافعة سورية نحكيه على المرافعة السورية في التحكيم simulation de plaidoirie en arbitrage بالانجلي
8: cette fois-ci
5: voilà
8: cette nouvelle édition
5: voilà
7: how are you
5: donc
8: hi thank you
5: donc حكينا على vraiment معناها حاجة ياسر تفرح كيف نشوفوا الطلبة متاعنا في القانون ليزي يرافعوا سوريا في التحكيم مش فسرناش معناها تحكيم أستاذة وكذلك باللغة الإنجليزية على خاطر الأربيتراج راهو التحكيم غالبا يصير البرة من تونس دونك يلزموا يرافع غدوة بالإنجليزية
8: وهو كذلك مدام سماح وبارك الله فيك
10: المرافعة السورية. أنا كنت قلت لك أنا بالفعل جيت من الكلية توا مباشرة وكانت آخر حصة تدريب لمجموعة من الطلبة عددهم 16 طالب في الكلية اللي هما خاضوا هذه التجربة الجديدة في هذه الدورة الجديدة المخصصة للمرافعة السورية في التحكيم باللغة الإنجليزية. لهنا في إطار تفاعل معاكم مع الدكتور توا منذوحين قلنا اللي له يلزم الطالب ينفتح على سوق الشغل وبالفعل في الدراسات القانونية نحن رانا نحاولوا باش نأهلوا الطلبة نتاعنا باش يحصل على الشهادة في الإجازة أو في الماستر، ولكن يحصل كذلك على المهارات التطبيقية اللي تخليه لما يدخل إلى سوق الشغل يدخل مؤهل وله رصيد كافي يسمح له أن يتجاوز الصعوبات اللي هي في البداية تكون موجودة. يعني هو تأهيل على سوق الشغل. شنو هي المرافعة السورية اللي نحن نعملوا فيها في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس؟ صحيح الكلية اللي انتمي لها. وهل أن المرافعة السورية اللي نحن توقع قاعدين نقوم بها هي الأولى من نوعها؟ لا. احنا في إطار الكلية العديد من الزملاء اشتغلوا على العديد من المرافعات في مادة القانون المدني، أنا اشتغلت كذلك في مادة القانون الجزائي، ولكن هذه مرافعات تتعلق بالدفاع أمام قضاء الدولة، يعني قدام قصور العدالة. ما تتميز به المرافعة السورية في التحكيم أنها محامين يترافعوا قدام هيئة تحكيمية في مقر تحكيم مغلق ويكلو. هذا هو الاختصاص نتاع التحكيم وامتياز التحكيم. دونك نحن خرجنا من قضاء الدولة وخرجنا من السورية في المرافعات أمام قضاء الدولة وجينا للتحكيم.
5: غدوة وقتاش النهائيات؟ وين أستاذ
10: النهائيات؟
5: سامحونا الأخبار.
10: النهائيات بشكون بعد غدوة يوم الخميس انطلاقا من الساعة 9:30 بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. أولادنا باش يتنقلوا الغديكة ويقدموا النهائيات نتاع المرافعة السورية وسيكونون ناطقين باللغة الإنجليزية. علاش؟ على خاطر هذه المهارة هي اللي هي للأسف مازلنا نحاولوا نمكنوا الطلبة نتاعنا منهم بشوي بشوي.
7: شوفوه في المحكمة الدولية
10: بإذن الله إن شاء الله
5: يترافعوا وينورونا ويترافعوا على القضايا العادلة سيختو مع أولادنا طلبتنا في الحقوق. أخبارنا وراجعين في ناس الديوان.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
11: Publicité.
12: على خاطرنا في كوماغ اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق. اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كوماغ بلس. وشنو هو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك، تتبع دوسياتك، تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليدي. وهذا الكل مش كان كلام. ما لافيش تستنى، تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كوماغ بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد و على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn. وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 001. Coma, c'est plus sérieux.
4: Diwan FM, Flash News.
13: موجز السادسة مساء. ديوان FM عسلمة. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلم اليوم في بلاغ كافة المنتفعين بجرايات أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك فقد تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات وذلك يوم الجمعة الموافق 22 مايو الجاري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغ عن إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وشركة توضح أنه تم إلغاء سفرات هذا القطار خلال الفترة الممتدة من 24 مايو الجاري إلى غاية 4-3 جوان القادم مع استئناف البرمجة العادية للقطار الدولي ابتداء من يوم الخميس 4 جوان من عنابة في اتجاه تونس بالنسبة لأيام الأحد والثلاثاء والخميس، وابتداء من الجمعة 5 جوان من تونس في اتجاه عنابة بالنسبة لأيام الاثنين والأربعاء والجمعة. اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين تدين في بيان العدوان الصهيوني السفر الذي استهدف أسطول الصمود العالمي معبرة عن تضامنها الكامل مع كافة المختطفين ومن بينهم المناضلات والمناضلين التونسيين مهاب سنوسي وصبر المجري وحمزة بوزويدة وصفا الشابي وحسن بوسن وجيهان الحاج مبارك. ولجنة دعم المقاومة في فلسطين تدعو السلطات التونسية إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه المواطنين التونسيين المختطفين والعمل بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية من أجل ضمان سلامتهم وتأمين الإفراج عليهم. متابعة التحضيرات اللوجستية لمراكز اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000 محور جلسة أعمال انعقدت اليوم بمقر ولاية قفصة، وهي استكمال لسلسلة من الاجتماعات على مستوى المعتمديات بحضور البلديات وكافة الأطراف الشريكة لضمان جاهزية مراكز الاختبارات. والمندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي يؤكد على أهمية التنسيق مع اتصال تونس لتأمين الإرسال الرقمي لفروض مادة الإعلامية ومع شركة الكهرباء والغاز لضمان استمرارية التيار خلال فترة الأشغال التطبيقية التي تمتد إلى غاية 23 من مايو الجاري، بالإضافة إلى مساهمة شركة نقل القوافل والبلديات في دعم المجهود التربوي لتوفير ظروف ملائمة لاستقبال التلاميذ وإجراء الامتحانات في أحسن الظروف.
14: جلسة اليوم تنعقد في إطار متابعة جلسة سابقة لتحضير لمراكز الاختبارات الدورة الرئيسية البكالوريا دورة 26. هذه تتم لمختلف الجلسات التي تمت على مستوى المحليات في المعتمديات بحضور البلديات ومختلف الأطراف الشريكة في تجهيز مراكز الاختبارات، وكل هذه المراكز إن شاء الله ستكون في أفضل حلة استعدادا لاستقبال أبنائنا التلاميذ لإجراء امتحاناتهم في أفضل الظروف. بقية المؤسسات والإدارة الجهوية كلها في الحقيقة كانت متعاونة انطلاقا من شركة النقل القوافل، البلديات، كذلك شركة الكهرباء والغاز اللي نشكروها على سعيها في عدم انقطاع الكهرباء على أبنائنا التلاميذ، خاصة في فترة الأشغال التطبيقية لمادة العالمية التي انطلقت من يوم السبت وستمتد إلى يوم 23 ماي، وكذلك اتصالات تونس باعتبارها شريك مهم بالنسبة إلى وزارة التربية في تأمين الإرسال الرقمية لفروض مادة الإعلامية لمختلف الشعب الدراسية في وزارة التربية.
13: وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة الإيرانية تكشف اليوم عن الحالة الصحية للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكدة أن وجهه لم يتشوه وأطرافه لم تبتر كما يدعي البعض. ورئيس قسم البروتوكول في مكتب المرشد الأعلى الإيراني مظاهر حسيني يؤكد أن مجتبى خامنئي يتعافى من إصابته وأنه في صحة تامة الآن، كما أشار إلى أن إصابته اقتصرت على قدمه وأسفل ظهره بشكل طفيف وأن شظية صغيرة أصابته خلف الأذن. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
15: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
16: ديوان FM فلاش سبور.
17: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم دارت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وضعت المنتخب الوطني التونسي لجانب كل من أوغندا، ليبيا، بوتسوانا في المجموعة الثامنة. مجموعتنا استثنائية مش يكون فيها مترشح وحيد وهو المنتخب المتصدر، على اعتبار أنه أوغندا موجودة في مجموعتنا مترشحة آليا إلى الكان على اعتبارها من البلدان المنظمة. بالنسبة لمواعيد الجولات الستة الخاصة بتصفيات الكان، الجولة الأولى والثانية من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، الجولة الثالثة والرابعة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، والجولتين الخامسة والسادسة من 22 إلى 30 مارس 2027. مع الإشارة إلى أن نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 تجرى في كينيا، تنزانيا، أوغندا من 19 جوان إلى 17 جويليا 2027. اليوم 8 متاع الليل مباراة الجولة الختامية من الدور الأول من كان الأصاغر بالمغرب. منتخبنا يواجه منتخب إثيوبيا ومطالب الانتصار من أجل الترشح لربع نهائي الكان، وكيف الترشح آليا للمونديال. اليوم تم الكشف عن حكام مباراة ربع نهائي كاس تونس لكرة القدم نهار 24 مايو 3:30 متاع العشية. نادي صفاقسي يواجه الملعب الجابسي. خالد قويدر حكم لقاء وحكم الساحة حسني النيلي وحكم الفار حسني النيلي. بالنسبة لترجي جرجيس نادي البنزرتي أمير لوصيف حكم ساحة. في الفار نلقى أمير العيادي نهار الخميس 21 مايو. بعث بوحجلة الترجي الرياضي نضال طيف حكم ساحة. في تقنية الفيديو هيثم جيرات. وفي ملعب ساقيت الدير تقدم ساقيت الدير ضد شبيبة العمران الحكم سيف الورتاني. وفي الفيديو نلقاو مجدي بلاغة. والمباريات الكل منقولين على منصة ديوان سبورت. المهاجم النيجيري للنادي الصفاقسي إيمانيال أوغبولي تعرض الإصابة في مباراة الفريق ضد النجم الرياضي الساحلي. الفحوصات كشفت تعرض اللاعب لتمطط عضلي يستوجب راحة تمتد 4 أسابيع، ما يعني نهاية موسمه مع الفريق وغيابه عن لقاءات الكأس. من جهة أخرى مصدر طبي من الفريق أكد اليوم أنه الجناح الهجومي إياد بالوافي جاهز تماما للمباريات وتعافى رسميا من الإصابة. من أخبار النادي الصفاقسي نحكي على الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المونستيري لتعقد استماع هام قد يسفر عن عديد القرارات المصيرية إداريا نظرا للوضعية المالية المتردية اللي وصل لها الفريق. من المنتظر أنه الاستماع يضم كبارات ورجال النادي وقدماء الرؤساء بغاية التوصل إلى حلول عملية للخروج بالاتحاد من الوضعية الصعبة. شبيبة القيروان أصدرت بلاغ مطول اليوم 19 مايو بخصوص رئيس هيئة الدرجة الأولى المؤهلة لمنح التراخيص للأندية وقدمت حجج تعتبرها انحياز من طرف النادي البنزرتي فيما يخص ديون وإمكانية خصم النقاط أو غيرها من العقوبات. والبلاغ كامل موجود على صفحتنا سبور باي دي وان افام. ختام زوز ماتشوات في البريمير ليج الانجليزي 7:30 متاع الليل بورموث ضد مانشستر سيتي. 8:40 متاع الليل البلوز تشيلسي ضد سبيرز توتنهام. اكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم على نفس الديوان. في الامان وتحيا فلسطين.
18: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان FM.
19: ديوان FM صوت كوم.
20: على خاطر الاخبار ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الأخبار والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM.
21: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان FM.
19: ديوان FM.
21: ديوان FM.
19: صوتكم. Publicité.
22: العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل. عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخ دي رميز اكسبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 لـ26 مايو. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
23: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي ان بلانير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفان. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
24: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء. زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابلكيشن ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميل جس ماكسيت وكل شلقي عندك اورانج.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
6: ديوان فام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
0: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 6:22 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. 40% فقط من مرضى ضغط الدم يتلقون العلاج.
3: من أفاد رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور الحبيب الصخيري اللي 40% فقط من المرضى المشخصين بمرض ارتفاع ضغط الدم يتلقون العلاج، وحذر من الارتباط الوثيق بين المرض هذا والإصابة بأمراض الكلى. وأضاف زيادة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اللي ارتفاع ضغط الدم أنه حوالي 2,400,000 شخص في تونس مصابون بالمرض وما تمش تشخيص سوى 49% منهم، مشير اللي 16% فقط من المرضى المشخصين وصلوا إلى الهدف العلاجي. نهار لحد سماح اللي هو الموافق لليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم كنت حاضرة في واحدة من التظاهرات اللي كانت موجودة، تقصي مجاني لارتفاع ضغط الدم، قياس ضغط الدم لفئة المواطنين وتقديم نصائح طبية وتوعوية. دكتورة منى الجربي الأستاذة المبرزة في أمراض الكلى بقسم الكلى بمستشفى المنجي سليم المرسى قالت اللي نصف النساء وإلا الناس بليتو اللي شافوهم طلع عندهم ضغط الدم
2: وما في بالهمش
4: جينا السيدي بوزيد في نفس الإطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، والحق لقينا براتيكمون أمالات سور دو، معناتها لقينا اشتر المرضى اللي شفناهم، اشتر العبيد اللي جاوا باش يقيسوا للتونسيون اشترهم عندهم ارتفاع ضغط الدم وما في بالهمش. دونك هذا حاجه خطيره جدا. دونك يزمنا التظاهرات هذيا نكثروا منها، وماذا بينا نحثوا لخيين باش اموا واحد مره في العام يتعدى للفارماسي يتعدى للانفيرمري اي حاجه قريبت له يرتاح 20 دقيقه الى 30 دقيقه.
2: اشتر الناس اللي مرضى بارتفاع ضغط الدم ما في بالهمش، تري هذه هي المعلومه اللي نقفوا عليها على دكتور.
5: اي معناتها كلام الدكتوره رجوان ديريكتومون معناتها التقارير تاع منظمه الصحه العالميه اللي هي تقول الاشخاص اللي ما بين 30 و 79% حوالي 1.3 مليار في العالم مصابين بضغط بارتفاع ضغط الدم. به علاش ما في بالهمش؟ والمنظمة الصحة العالمية تسميه المرض تسميه القاتل الصامت. القاتل الصامت معناتها المرض هذا يجي غالبا من غير أعراض. من غير أعراض ولا حتى كيف هم أعراض، جي شوية دوخة شوية وجاعة في الرأس في المؤخرة نتاع الرأس، معناتها تشوش في الرؤية معناتها فيزيون فلو شوية معناتها طنين في الأذنين معناتها اللي يقولوا نحن أذنيه يزفروا بون فما ديكا مثلا واحد يعرف من خشمه نزيف الدم مي غالبية الحالات من غير أعراض، وهذاك علاش يتسمى القاتل الصامت. وكي يولي فما ضغط نتاع ارتفاع في ضغط الدم داخل الشرايين هذا يؤدي إلى مرض معناتها مزمن ويعطي معناتها مضاعفات تنجم تكون خطيرة. المضاعفات يعرفوها الناس معناتها أهم حاجة في الدماغ معناتها الجلطة نتاع القلب نتاع الدماغ ولا الجلطة في القلب زادة ولا القصور في القلب ولا القصور في الكلى معناتها الانسوفيزونس رينال كرونيك الفشل الكلوي المزمن تنجم زادة يمس العينين. هذا الكل يعطي المضاعفات نتاع وخطورة المرض هذا واللي يعتبر من أكثر الأمراض انتشارا في في العالم وزيد ما يعطيش أعراض في أغلب الحالات. باش مربوط المرض هذايا سكون أبال 90-95% من ضغط الدم نسميهم هايبرتونسيون أرتيريال إيسونسيال. إيسونسيال معناتها ما ثماش حاجة ظاهرة علاش العبد
2: يبدأ
5: سبب واضح علاش يبدأ عنده ارتفاع ضغط الدم واللي هو مربوط في أكثر الحالات من نمط العيش الغير صحي. معناتها نبداو من الماكل اللي ياكلوا برشا ملح، السمنة، التدخين، الكحول، نقص النشاط البدني. معناتها لي ريكومونداسيون شو يقول لك؟ يقول لك 30 مينوت دو مارش، اقل حاجه اكتيفيتي فيزيك نص ساعه في النهار، ويقول لك 150 دقيقه في الجمعه. معناتها كيما تقول على 7 ايام تعمل 5 ايام تعمل 30 دقيقه دو مارش ولا جري خفيفه ولا كل واحد شي نجم. بيان سور ديما نقولوا سبور وما يزموش يولي اون كورفي، وحتى حد ما يحظى في لي جوز اولمبيك. معناتها حتى مارش رابيد راهي باهي 30 دقيقه، ما بين 30 40 دقيقه خارق العاده. دونك نحن شو نقولوا للعباد؟ نقولوا اللي من بعد 40 سنه ماذا بيك التقصي المبكر ومو مرة في العام، راهم بعد ان فونكسيون انت ايش عندك، اوبيز ماكش اوبيز، عندك امراض اخرين سكري كذا، شنو الطبيب توا هو المباشر نتاعك يقول لك قداش مرة يلزمك تراقب ضغط الدم نتاعك في العام. كما قالت الدكتوره تمشي للفارماسي تقيس، ترتاح بمدة 20 دقيقه، فما اللي في بلوز بلونش، ما تدخنش ولا ما تشربش قهوه قبل ما تقيس التونسيون، يفسر لك الطبيب تاعك كيفاش. خاطر هي شنو المشكله؟ هي التونسيون نورمال 12-8 12-8 الديفينيسيون تاع ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم 14-9. الحالات الصعيبه هي اللي ما بين 12 ولا 14. معناتها لا مش صعيبه، معناتها الديسيزيون باش يتحط سو تريتمون، ما يتحط سو تريتمون، ريجيم اليمونتير كذا، فهمت؟ دونك هذاك علاش يلزم التقصي المبكر والدوري، فهمت؟ واللي هو منجم يقول لك عليه كان الطبيب تاعك اللي باشر فيك، اللي يعرف ش عندك الحاله نتاعك شنو تستوجب اكسيتيرا. هو مرض منتشر معناتها عالميا، غير نجمو نسيطروا عليه. باش نسيطروا عليه بلاي باش نحل قوسون باش العباد تفهم بالكدا، ما نجمو نسيطروا عليه كان بمتابعه طبيه جيده، وناخذوا دواياتنا كما يقول لنا الطبيب، وفي الوقت اذا كان يقول لك تاخذ الحربوش نتاعك مثلا في الصباح، راهو في الصباح ما تاخذهاش مع نص النهار. داكورو الدواء، راهو الدواء من غير نظام غذائي صحي ما يفيد حتى شيء. اما النظام الصحي، النظام الغذائي الصحي وحده من غير دواء راهو ما يداويش. معناتها باش نرجعوا لك حكايه نظام الطيبات فهمت، راهو الماكله عمرها ما تداوي الامراض، تعاون في الوقايه من الامراض صحيح، اما ما تداويش. اللي يداوي هو الدواء، والدواء من غير ماكله صحيه ما يعمل حتى شيء. ويعرفوه اللي عندهم الامراض المزمنه سيغتينمون يسمعوا فينا، يعرفوه المشكل تاع الماكله، اللي ياخذ في دويات كسوان تاع الدم ولا تاع السكر ويبلبس في الماكله، راهو يتسمى مريض ماهوش متوازن. نحن اللي نقولوا في الجرغون تاعنا ان ديابيت نون ايكيليبري، اون هايبرتونسيون نون ايكيليبري اكسيتيرا. دونك هذوما مربوطين ببعضهم. ديما نمشيو لاهل الاختصاص، أهل الاختصاص ينصحونا، يقولون في كل اختصاص عنده الاختصاص نتاعه، طبيب القلب يتلهى، طبيب التغذية يتلهى، التحاليل يتبعوا مع السكري ومخزون السكري، يقيسوا لك التونسيون، كل واحد يخدم خدمته ملكي ديسيبلينار باش نخلطوا الليكيليبر، من غير ما ندخلوا في التيك توك والفيسبوك ونظام شو اسمه طيبات وكل هذا وما تاكلش هذا، وعباد تقص على الدواء تاعهم وبعد تصير لهم مضاعفات خطيرة، ما نلعبوش بصحتنا، فهمت؟ وحاجه اخرى، ميساج واحد اخر، راهو باش تقيس الدم ياخذ دقيقتين ولا ثلاثه باش تقيس الدم، تنجم تحمي روحك من برشا مضاعفات تنجم تكون خطيره ا مويان يا لون تيرم.
2: قست الدم وتلقى سبا دو سور 8 مثلا، عام اخر تعاود تقيس، شكون انت تقول لنا اليوم سبا؟ ما راهو ساعات تصير لي هكا وجيات الراس ولا وذنيات تزفر.
5: شوف هو عبد اون بون سونتي نورمالمون ماذا في العام سي لارجومون سوفيزون، مي ديما نقولوا خلي الطبيب هو اللي يحدد لك، هو اللي يحدد لك. خاطر انت تقول سبا اما الطبيب هو اللي يشوف التحاليل تاعك اللي يطلب لك اللي كذا يعرف معناتها tu es dans une zone اللي تنجم tu peux basculer هذوما لي زون دانسيرتيتود اللي قلت لك ما بين 12 و14 مثلا واحد عنده طونسيون في 13 على 8.5
2: اي
5: مازال مش هيبرتوندو اما يلزمو يلزمو متابعة دقيقة اكثر معناتها الطبيب هو اللي يحدد عمرنا ما نحدو نحن وحدنا كيفاش نقيسو قداش وعلاش وكيفاش نخليو اهل الذكر هما اللي يعملو
2: فما عباد يلزم ممكن ياخذوا حذرهم اكثر من غيرهم اسكو المرض هذا وراثي ولا لا دكتور
5: موجود
2: عامل وراثة مهم اللي يبدا كما قلت انت عنده مرض السكري السمنة كذا شكون هم العباد اللي يلزمو ياخذوا حذر اكثر من غيرهم في النسبه للهايبرتونسيون
5: فما معناتها الجانب اللي قلت لك الهايبرتونسيون ارتيريال اسونسييل اللي ما فماش سبب واضح مربوطه بنمط الحياه مي فما زاد عامل السن والوراثه
2: اي
5: عامل السن معناتها عبد كيكبر في العمر بطبيعته الاوعيه الدمويه نتاعو معناتها الالاستيسيتي نتاعهم تنقص ويوليو بلو ريجيد ويوليو عرضه اكثر للهايبرتونسيون ارتيريال فما لا كومبونزونت هيريديتير معناتها اذا كان عندك حد في العائله راهو عندك دي شانس اكبر من الاخر من عبد اللي ما عندوش بستعمل ضغط الدم فما زاد لي ضغط الدم يتربط بامراض اخرى كالسكري كامراض الكلى وامراض عد امراض وفما زاد
2: الغده الترقيه
5: وفما زاد الدويات اللي فما دويات اللي نحن نستعملوهم نستعملو فيهم اللي اهم وحود لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان والكورتي والمضادات الالتهاب فهمتوا واللي كورتيكويد هذوما راهو زاد ينجموا يعملوا مشاكل معناتها نتاع ضغط ارتفاع ضغط الدم
2: وستريس دكتور
5: ستريس توتر الحياه زاد من لي كومبوزونت التوتر النفسي من لي كومبوزونت زاد موجودين اللي يعطيو للعبد معناتها دي بري ديسبوزيسيون باش يكون هيبر توندو
6: دكتور عندي سؤال
2: اخير بالنسبه لينا الدواء ينحي الهايبرتونسيون ولا هي سي اون مالادي كرونيك تقعد تستعمل في الدواء على طول
5: لا الدواء على طول
2: اون فوا مرضتي تقعد تستعمل في الدواء
5: هايبرتوندو
2: ما تقولش هاني سافا نقص الدواء
5: ما تقصش دواك وراهو معناتها ينجم يبدلك اذا كانت التونسيون ما تركحش بدواء معين نجم نتعداو خاطر فهم بليزيور ميديكامون معناتها دويات ضد ارتفاع ضغط الدم الطبيب نتاعك هو اللي يحدد هو مثلا يبدا لك باغ اكزومبل باغ ان ديوريتيك معناتها باش تمشي للتواليت اكثر وتنحي الملح من بدنك ما تركحش التونسيون يل باسكول يمشي للكلاس اخرى نتاع دويات etc. معناتها راهو نجمو نسيطرو على المرض هذايا ديما باتباع نصائح الطبيب تاعنا والنظام الغذائي راهو مهم جدا
2: واضح
6: بلي دكتور توا السيستم لي زانفيرميري دو بروكسيميتي قاعدين يقوموا الحق بواجبهم سيرتو بليجونس واحد
2: يمشي يقيس الدم
6: انا نحب نعرف المواطن اللي باش يقيس الدم في الانفيرميري اسكو سي فيابل دو لازمنا خاطر ما دو في اي حاله يمشي يحتمل كما قلت انت ستريسي كذا يحب الكوره الفار قال مش بونتو يدخل بعده
5: صحيح
6: والله صحيح الفار دي الفار هو سبب انت تاخذ الدم في تونس
5: صحيح
6: فهمتني ده دكتور
2: انا الطب يقول لي عمرك ما تقيس الدم سامح بعد ما تكمل ليميسيون
6: فوالا
2: عادي على الاقل ساعتين وبعد
5: قالت الدكتوره في اخر الاكستري اللي عطيته نوبس قالت 20-30 دقيقه يرتاح فهمت ويكون في بوزيسيون معناتها جينيرالمون يلزم يكون الونجي معناتها ممدود مش فهمتوا ومرتاح نفسيا وفما اللي فيه بلوز بلانش هذاك علاش يعاودوا يقيسوا بمركين وثلاثه باش ياخذوا الدياغنوستيك نتاع الهايبرتونسيون ارتيريال عمرنا ما نعملوا تشخيص على كي تقيس مره واحده في العبد اللي يحب يتبع فما توا لي تونسيومتر اللي تنجم تقيس وحدك في الدار اما يلزم يكونوا سيرتيفيي بيان سور فهمت
2: وعلى كل
5: على كل حال على كل حال حتى انت كي تلقى فالور الفي عندك معناتها طالعه في الدار تمشي تزيد تثبت عند الطبيب نتاعك ولا في الانفيرمري فهمت يعاودوا يقيسوك يعاودوا ثبتوا ويوجهوك هما معناتها وين لازم تمشي
2: ان شاء الله باس للناس الكل تفضل نورس
3: دكتور زاده فما بعض الناس يقولوا اللي ما عندهمش ثقه فك الماشين اللي هي ما هيش عاديه ماشين لا كجدد هذوكم يقول لك راهو سرت موين نجم يعطيوك لي زاباري يعطيو معناها الوحده تبدا غالطه فما ناس ما عندهمش ثقه
5: فما اللي تحطوا في البوني فما اللي بالبغصاغ
3: تقليدية العادية
5: لا تقليدية هذيك التقليديه هذيك المرجعيه اللي بالمركور تقيس معناتها تقيس بالمليمتر دو مركور بالمانومتر وهذيك اللي تنفخ فهمتو تاخذ التنسيون ويحط الستيتو في اذنيه ويسمع فهمت هذيك هي هذيك هي لا ميثود دو ريفيرونس
3: خاصه بربي كذوك لي زابليكاسيون اللي يطلعونا في الفيسبوك والانستغرام قيس ضغط الدم تاعك باك الابليكاسيون حط صبعك ديك راه ما تجيش معناها ما
2: كي يقول لك تليفوني قال لي يظهر لي انا كي ما تبداش كي قال الدكتور المرجعيه انا ما صدقتش
5: انا زاده ما صدق يا بوكو دو غاغ وبوكو دو باز في الحكايه هذوما تاع ضغط الدم وتاع التحاليل تاع كيف زاد فما تو دي زاباري تعدي صبعك كل شنو يعطيك ش عندك سكر وش عندك فيتامين دي وش عندك شوف هذوما حاجات نتاع سي دو نيمبورت كوا ومالوغوزمون نشوفوا حتى parmi certains confrères اللي يستعملوا فيهم في الانستغرام وفي الواحد دونك ديما نمشيو للمرجع ديما نمشيو للتقنيات الصحيحه فهمتوا هذوما سي دي دياغنوستيك لور دي مالادي امراض مزمنه معناتها عبد بشيخو تريتمون افي كل يوم باش ياخذ تريتمون تاعو ما يلزمناش نفادلكم ما يلزمناش نلعبوا في الحكايات هذوما والمتابعه يلزمها تكون دقيقه ومن عند اهل الاختصاص ديما نذكر من عند اهل الاختصاص خاطر اهل الاختصاص خدمتهم كل شنو ان لواش جبت على نظام طيبات على خاطر ما عندوش مرجعيه علميه تجربه شخصيه ما نهزوش العباد اون ايغور وكان تحب نحكيو فيه معناتها
2: غدوه باش نحكيو خاطر بعد طلب جماهيري كبير غدوه نحكيو على النظام الطيبات
5: لا مش معناتها ماناش باش ندخلوا في لي ديتاي في لي ديتاي نتاعو باش ما نزيدوش نعملوا له بوبليستي اكثر من لازم
2: اما لا باش نحكيو فيه
5: غدوه اييه باهي
2: في خليفه السنه الدكتور
3: فاهمه ديجا
6: ليبرتاسيون هي عندها سبب مباشر لافيسي
5: بيان سور من من من من الحاجات الاولانيين هما هي والمرض السكري تاع جلطة الدماغ معناتها
2: جلطة الدماغ ردوا بالكم ان شاء الله
5: وجلطة القلب والقصور تاع القلب ونرجعوا للفشل نتاع الكلى المزمن
2: انا ماذا بيا كي نسال الاستاذه الحقيقه كي واحد طلع لك الدم تشكي بيه ولا
3: نجم تشكي
6: بيه عندي دم بارد ما نظنش
2: نجم انا القانون يخليه نشكي بحال طلع لي دم خليه
6: والفار تشكي بيه الفار
7: تنجم شريطه انك الفعل اللي عمله هو ما طلع لك الدم بكل سهوله المحامي يشتغل على افراغه في وقائع اجراميه معناتها تنجم الحكايه لك طلع لك بها الدم هذيك باش تحطها في قالب شكايه
2: نجم نشكي
7: نجم نشكي
2: نشكي بحد
7: هو ما طلع لك الدم احنا المجله الجزائيه قد يفهم الفصل
2: شفت السيده ولا جبت
7: فاهم الجنايات والمخالفات والجنح لازم الفعل هذيك باش تفرخها في قالب القانوني نتاع الجنايه ولا جنح ولا مخالفه
2: تثبت اللي مثلا حد حكي لك حكايه من على شنو فاجعك برشا طلع لك سكر وقتها ولا طلع لك دم تنجم تشكي به
7: تعمل العلاقه بين الفعل اللي عمله السببية وبين النتيجة اللي انت اطلع لك لها الدم
2: لما نقول لك سليت قل لك سليت لستيذة قل لك سليت اي عملة نلقاو

0: tu.
1: Я знаю, Фиреск еще.
0: Я еду.
2: سي سرويحكم والله حتى شيء ما
0: دكتور
1: لا عم جاي ان شاء الله تعود تقدر لنا التقرير تهنينا مره اخرى ان شاء الله
3: مره اخرى تقرير
0: تاريخ اخرى ان شاء الله
3: شكرا لكم الناس الكل على المتابعه تو باش نمشيو سان ترانزيشن للكويزيت
4: كويز
3: كويز بشكون باش نبداو بشكون نبداو
5: بالضيفه
1: الاستاذ اخويا
0: مرحبا
3: شوف لها حاجه
0: مرحبا
5: جيبوا لها حاجه على القانون وعلى الدنيا
3: فلا حاجه على القانون حاجه على القانون عندنا فلسفه وطب عندنا اكتشاف وجغرافيا فن وهندسه مع ماري عندنا حاجه قانون
0: عندنا سياسه
3: فما سياسه لا بيه خليني نسالها حاجه في الادب والمسرح
5: العالمي مثلا ولا بالانجليزي اعمل لي سؤال انت ايرون ليدي اعمل لي بالانجليزي
3: من هو من هو الكاتب والشاعر العبقري الذي صاغ اكثر من 1700 كلمه جديده في اللغه الانجليزيه
0: فوالا
3: نقول انجليز قاعده تستخدم حتى اليوم تعتبر مسرحياته التراجيديه والكوميديه الاكثر عرضا وترجمه في تاريخ البشريه الكاتب هذايا عمل 1700 كلمه خاصه به ولليوم الكلمات هذه تستعمل في الانجليزيه على شكون نحكي واستاذه
0: مولير
3: شكسبير
0: شكسبير
3: برافو
0: الا
5: مولير يلعب في البريمير ليغ
0: هما الزوز معناها لي دو غران
3: برافو برافو ويليام شكسبير ما كانش مجرد كاتب مسرحي كتب روائع كيما هاملت مثلا كيما روميو وجولييت شكسبير كان عبقري لغوي غير مجرى اللغه الانجليزيه نظرا لعدم وجود قواميس ثابته في العصر نتاعو القرن 16 و17 قام شكسبير بابتكار واختراع اكثر من 1700 كلمه وتعبير جديد عبر دمج الكلمات وتحويل الأسماء إلى أفعال وابتكار كلمات جديدة تماما مثلا كلمة مانجر مانجر هذه من اختراع شكسبير ويليام شكسبير كلمة لونلي وحيد
5: لطف علينا
3: اخترعها شكسبير كلمة أدكشن
5: الإدمان
3: الإدمان كيف كيف اخترعها شكسبير مسرحيته تدرس وتعرض في كل أصقاع الأرض دون انقطاع منذ أكثر من 400 سنة المصدر هو قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية
0: ما شاء الله
3: قاموس أكسفورد
5: توا أديكسيون نعرفوها الكلام هذا كل الكلام سي دوريجين مع لاتان يكون سي أنجلو ساكسون بعيد كيف معناها يكون دوريجين لا أكثر من أنجلو ساكسون
3: هو لي هو خذ أسماء عمل منهم أفعال وخذ أفعال عمل منهم أسماء فهمت لون مثلا هو رد لونلي فهمت he was addicted to رد addiction فهمت الفعل رد وهو اسم دونك ذي سي العبقرية
1: كما كلمة طبيب ولا
3: تستعمل
1: طبيب
3: حتى سي كيف كيف روايس عملوا
5: اليوم ثم يتسميه نيولوجيزم.
3: أستاذة.
6: I want to speak in English.
3: Very
5: good. Speak English.
3: English.
6: I am speaking English 50-50.
1: نص نص.
3: نيجي من جيبه.
5: شكرا. We are happy to welcome you here in Divas.
3: Yes. We're glad to have you among us.
0: Yes.
5: We are very, very happy.
0: Very happy. I'm so proud, not only happy,
5: so proud.
0: But
5: here,
0: also
5: here.
0: So proud to so be proud. Here and to share this moment with you.
5: Thank you very much.
0: CNN
3: حصريا.
5: بلي قولي لنا قديش من بنية معني
3: الطلبة اللي نحكي عليهم
5: الطلبة في الانجليز تو قبيله جبدنا على لي بوزار وعلى الدنيا وعلى الواحد وشوفوا البنات باقي هم متفوقات في كل شيء
3: نذكروا خاطر فما شكون جاوا بحضنا توا حكينا على اكثر من 16 طالب باش يكونوا موجودين في محاضرة صورية في التحكيم باللغة الانجليزية في مقر أليكسو هما طلبة قانون قديش على ال 16 هذوما قديش فما من فتاة
5: 100% الفتاة أكثر
0: عندنا 14 فتاة طالبة وعدد 2 ذكور عدد 2 ذكور في البداية كانوا 17 أحد الطلاب تخلى لي باعتبار فترة الامتحان فنحن اليوم قدام 14 و2 14 بنية وزوج ذكور
5: كيفو سالوي سي فام
0: أن غران سالوي
5: أدورابي
3: أستاذة أنت قولي توا الدكتور ولا الكابتن شكون نسأل
0: اسال الكابتن
5: ربي يفضلك
3: يا طلياني يا طلياني على شكون باش نسالك يا طلياني نحكيو

0: على عباقرة الموسيقى الكلاسيكية، يسميهم هذوما الكونيون. سهلة برشا روطالي، سهلة. من هو الموسيقار العبقري الذي أصيب بالصمم الكامل
1: مل
0: أواخر حياته ومع ذلك تحدى المرض متاعه وقام بتأليف
1: سيمفونية
0: صحيت السيمفونية التاسعة
1: بيتوفن
0: بيتوفن برافو
1: معنيه باش يوريك
0: نشيد الفرح
1: ما يسمعش ما يسمعش وعمل لك معناها تحفة تحفة موسيقية في العالم هي
0: لا
2: قلت لك راهو من البارح قلت لك مانيش موزار راني
3: بيتوفن وانا اليوم بالعاني
0: دونك بيتوفن عمل له سيمفونية التاسعة الأسطورية اسمها نشيد الفرح وين قاد الأوركسترا في العرض الأول دون أن يسمع نوتة موسيقية واحدة ولا تصفيق الجمهور. بيتوفن اللي بدأ يفقد السمع متاعه في سن 28 بحلول عام 1819 أصبح أصم تماما، ومع ذلك وبفضل عبقرية متاعه الخيال الموسيقي الخارق قال أنا كنت نسمع النوتات في عقلي وكان يحس بالاهتزازات متاع البيانو يفهم النوتة كيفاش. ألف أعظم تحفة موسيقية ليه وهو أصم في العرض الأول للسيمفونية التاسعة عام 1824 كان وقف وراء معناها ظهره للجمهور ما حبش يشوف قال ما نجمتش نعدي معني سو مومون نخزر لهم وانا مانيش نسمع في التصفيق
2: مش كيما كل قبيح مزار
1: وعندو كلاس
0: فوالا. وقت اللي كمل العرض نتاعو وقامت واحده من المغنيات اللي معاه قامت ودورته قالت له يفو فواغ كمان لازمك تشوف معناها شوف الناس كيفاش واقفه وتصفق وقال هذاك سيتي لو مومون دو ما في
1: نحكيو
0: على بيتهوفن
2: والله العظيم
1: معجزه سبحان الله
0: معجزه
1: ناس ناس بوذنيهم بوذنيه معمولين هنا باش يسمعوا اخبار الاخرين
0: فلا يلا دكتور
2: ايوه
0: من هو الطبيب والفيلسوف المسلم الاسطوري الذي لقب في أوروبا بأمير الأطباء King of Physicians
1: مش ابن
0: وظل كتابه
2: ابن سينا
1: ابن سينا
0: ابن سينا
1: ابن سينا
3: اي كومون
0: اي كومون
1: انا سميته ابن سينا خاطر
0: ابن سينا الكتاب الطبي نتاعو قعد يدرس في الجامعات الأوروبية اكثر من 500 عام
2: بدلوا له اسمه ردوه أفيسان
0: أفيسان
2: كمرجع ابن خاطر تعطي العرب
0: اسمه الكامل شنو
1: اسمه طويل
0: اسمه الكل الحسين ابن عبد الله ابن سينا
2: هو مش عربي هو اصله فارسي
0: لا هو فارسي اسمه حسين ابن عبد الله ابن سينا هذيك علاش احنا نقوله العالم المسلم ابن سينا مش العالم العربي ابن سينا
1: ونقوله الحذارة الإسلامية
0: لا المعروف في الغرب باسم أفيسان كان موسوعة وعبقري ألف الموسوعة الطبية الشهيرة متاعه اسمه كتاب القانون في الطب في القرن الحادي عشر
1: وموسيقار
0: كان أول من اكتشف الطبيعة المعدية لبعض الأمراض كما السل
1: صحيح.
0: هو أول من اكتشف أن السل هو مرض معدي أول من وصف أعراض التهاب السحايا أول من شرح بدقة تأثير الحالة النفسية للمريض على شفائه الجسدي تسمى بعد الطب النفس الجسدي هذية من اكتشافات ابن سينا واعتمدت جامعات فرنسا وإيطاليا على كتابه حتى القرن السابع عشر
1: ابن سينا
0: ابن سينا
1: الأول اللي كيفاش نقولوا إلى بريزيل عشان
0: هي
1: تعرف مني شو اول واحد قال اغسلوا ايديكم
2: اي صحيح
1: قال اغسلوا ايديكم والبارحه احنا جبدنا على ابن رشد البارحه
0: كل يوم احنا نجبدوا على الابناء الكل
1: انا لقيت حجه على ابن رشد في سكوندا قال لك سقطت الاندلس يوم احرقت كتب ابن رشد
0: صحيح
1: وبدات نهضه اوروبا يوم وصلتهم افكار ابن رشد
0: فلا
4: الله عليك يا حبيب والدي
0: قبل ما نمشي ولزامة صحيح مع نورز باش نكملوا آخر سؤال للأستاذة نحكيه توا على عباقرة الفكر والاقتصاد العالمي أستاذ من هو الفيلسوف والاقتصادي اسكتلندي الذي يلقب بأب الاقتصاد الحديث وألف كتاب ثروة الأمم عام 1776 اللي حط فيه نظرية اليد الخفية التي تقود الأسواق الحرة واللي لليوم يستعملوه كمرجع على شكون نحكيه أستاذة
1: أعطينا ثلاثة أسماء
0: نحكيه على كارل ماركس، نحكيه على ديفيد ريكاردو، ولا نحكيه على أدام سميث.
1: أدام سميث.
0: أدام سميث. برافو
1: أستاذ. كولندي. كارل ماركس ألماني.
0: بار إكسكلوزيون. أدام سميث هذي السيد هذي أحدث ثورة في طريقة فهم الدول للثروة والتجارة. عمل كتاب أسطوري اسمه The Wealth of Nations، به ثروة الأمم. جادل بأن الثروة لا تقاس بمقدار ما تملكه الدولة من ذهب وفضة، بل بقدرتها الإنتاجية وسلعها. وفسر نظرية اليد الخفية التي تعني أن الأفراد وقت اللي يسعوا لتحقيق مصالحهم الشخصية المادية في سوق حر وتنافسي، فإنهم يدفعون الاقتصاد ككل الازدهار وتوفير السلع للجميع بشكل آلي ودون الحاجة لتخطيط أو تدخل مركزي صارم من الحكومات. أدام سميث هو اللي بسبب هالنظريات نتاعو قاعدين نشوفوا توا في الناس كيفاش تقاتل في بعضها في الأسواق الحرة، على خاطر فسر مليح، قال لك راه مش مهمش عندك فلوس، المهم هو السوق نتاعك الاقتصادية قاعدة تمشي ولا لا. اش قولك دكتور؟
5: نفسيتي لا محتاجة حب ولا محتاجة اهتمام ولا محتاجة أي شيء، نفسيتي محتاجة فلوس. اللهم بلينا بالفلوس.
0: بلينا اجمعين برشا فلوس. شكرا لكم
2: يا دكتور
0: كويس سميث، يعطيه الصحة. أنا نقاسيه لليوم.
1: هو تكلم على القشارة ده.
0: والله سميث هو أيضا من تلاه القشارة زادا دايرة في البلاد. بعد
1: اسمك عندك سوق وعندك بيعت كذا.
0: سوق حرة.
1: سوق حرة.
0: وتنافس حر.
1: لا هذه
0: ليبرالية متوحشة.
1: صحيح بارك الله.
0: هذا هو كيف نحبوا نفسروها اقتصادي. الستة وخمسين دقيقة باش نمشيو تو تشيت لزعمة صحيحة.
6: زعمة صحيح.
7: زعمة صحيح.
0: نورس باسل أستاذة و انطلقي
1: الأستاذ.
0: أستاذ أي
1: باقي العكس. شو
0: تضحك نجيت
1: باقي العكس
0: ذيلها هي علق باه أستاذ باش نعطيوك معلومة وانت تقول لنا زعمة صحيحة هذه ولا غلط.
8: حاضر. الطلاق لعدم الإفطار، محكمة تركية تعتبر عدم تحضير الزوجة لوجبة الإفطار سبب من أسباب الطلاق قانونيا.
9: هذا تحكم به وأنا متأكدة من هذا.
1: صحيح.
0: خبر صحيح. خبر صحيح. أمور طلاق ما فاتكوش.
9: أما إن شاء الله ما تتعممش على النساء في تونس.
0: كلها مطلقة.
8: وين أصدرت محكمة التمييز التركية حكم قضائي لافت ينص على اعتبار الزوجة اللي تمتنع عن تحضير وجبة الإفطار لزوجها مخطئة ومقصرة، وبناء على ذلك أقرت المحكمة اللي التصرف هذا يعد سبب قانوني ومبرر كافي لوقوع الطلاق.
0: ايش قولك يا كابتن نادي؟ ما عجبتيش الامور بالكل.
1: ليه معناها شو ما نمشيوش
0: للطلاق؟ حسب رايك طالين
1: ما نمشيوش
0: للطلاق لو كان هذايا يكون قانون تونسي.
1: اي
0: قديش من امراه على عشرة يهمها القانون هذا؟
2: تسعة.
1: والله يا عشرة على عشرة. لا فدك معكم يا ربي يفضلكم. طيب. يا ربي يفضلكم لينا. الطاولة تبدا محطوطة وجو كذا. ما احنا مش كيما
9: لا هو لهنا. انا نعتبر فيه برشا بوز اعلامي معناتها الخبر هذا. خليني معناتها نتدخل باش نقول اللي موجب الطلاق في تركيا ولا غيره ما هواش انها ما طيبتش العشاء. الفودري شيرشي.
1: اوتر
9: شوز. معناتها سيتي لا غوت كي اوغي ديبوردي لو فير. فوالا معناتها ما هواش هو.
0: القاضي حكم على خاطرها ما طيبتش.
9: ذاك لا لا كما تقول انت لقشه من جزء من الوقائع ومن الاسامي القانونيه. عطاو تفتوفه عملوا بال
1: هو يتلكش عليها. عنده مده يتلكش عليها.
9: لا كما وللخبر الاعلامي هزوا الحاجه هذيك.
2: كيفاش اثبت ليه مطيبتش؟ جاب على المنفذ معناتها فوق العشاء ولا
0: ينجمو يقول ما طيبتش العشاء تقول هي ما طيبتش يا
1: لو
0: يحكم القاضي
2: بصراحه.
8: ينجم يصور زي درا.
0: ينجم يصور كل شيء.
1: يصور الطاوله
0: ينجم مساج معناها تقولوا مش مطيبه
1: انت مال اهلك.
9: القانون يقوم على المنطق وهذه معناتها كيف ما قلت لكم انا
0: خارج من المنطق
9: اعلامي فقط ما هوش
0: استاذ. لشكون السؤال الموالي
2: كابتن؟
9: لا نبدل دكتور. لا نبدل عطيتوني مهم التوزيع كلمات
1: هو يوزع لو بخليفه حتى لا يوزع حتى لا
8: باي دكتور.
9: خلي دكتور.
8: دكتور فلاحة كولومبي القى مليون دولار مدفونة في أرضه وسلمها للشرطة.
2: هو القى مليون دولار خاطر يدفنوا غديك الفلوس. الفلوس للدروك. أما يسلمها للشرطة
0: صعيبة شوي.
2: يظلي
0: هاي صحيح ولا غلط؟
8: خبر صحيح ولا غلط؟
2: غزو كيفاش تغزل لي؟ استنى فيه تحبني نغلط.
0: اي تحب تغلط.
2: الخبر غلط.
8: الأخبار صحيح. برافو دكتور.
0: شوف الفرحة.
8: صرت معك أنت دكتور.
1: دكتور التوى مئات ما نقولوش آلاف الغابات في كولومبيا يلوجوا على شنو؟
2: فلوس إسكوبار.
1: إسكوبار.
8: جستومون.
1: هذه هي فلوس إسكوبار.
8: بابلو إسكوبار.
1: واحدة بال.
0: زغرت لي عطل.
8: أعطيكم التفاصيل. فلاحة كولومبي اسمه خوسي مارينا كارتالوس كان يحفر في خندق في الأرض متاعه، فجأة لقى حاوية مليانة فلوس يقال إنها كانت مخبية لتاجر المخدرات بابلو إسكوبار، وتقدر قيمتها بحوالي 600 مليون دولار، يعني قرابة المليار و860 مليون بفلوسنا نحن. المثير للاهتمام إنه ما احتفظش بالمبلغ نفسه، لكنه بلغ السلطات اللي صادرت الأموال باش ما تصيرلوش مشاكل من بعد،
1: وياخذ 10%.
0: طيب تلقى مليار مدفوع في دار مثلا باش تبني، واللي هو تسلمهم ولا لا؟
1: هذاك رزق ما عند ربي.
8: جستو
1: بالحق ولا علاش نكذب على روح؟ عندك سارية تعرف لقيت مليار ان شاء الله حتى بالحق ما نكذبش
0: انا نخليهم دكتور تخليهم ولا تسلمهم؟
2: انا ننشد الاستاذ لا والله بمجد معناتها كان قانونيه باش خليه كان مش قانوني يسلم.
0: خليني انا اللي نعرفه في القانون والاستاذ صلح.
1: 10%
0: ما فوق الارض ملكك، ما تحت الارض ملك الدوله التونسيه،
9: وهو كذلك
0: وانت قولي صحيح
9: وهو ولا. هذا وجه تدخلي
0: اما ما نسلمهمش.
9: هو هذا وجه تدخلي باش نقول اللي الكنوز هي اللي يلزم تتسلم. كي تلقى كنز ان شاء الله كنا نلقاو كنز هذاك يلزمك تعلم عليه وتعطيه من فوق الارض كما قالت مدام سماح. انت وهمتك
0: الفلوس تعتبر كنوز كي نلقى فلوس
2: تحت الارض؟
0: تحت الارض
9: تحت الارض ذهب لازمك تعلم عليه
0: ذهب، اما فلوس فلوس فما شكون خبى فلوس؟
9: هذاك هو الكنز، هو شنو يندرج في في الاموال معناها شنو؟
0: وكي نسلمهم ناخذ بورسنتاج ولا
9: وهو كذلك فما بورسنتاج للشخص اللي سلم للتثمين وللتشجيع على التسليم
0: على التسليم.
9: هذا هو الاساس القانوني.
1: واللي يحفروا في الكنوز
9: هذيك حاجه
1: ويحفروا ويشدوا ويزوا ويمشوا ويبدلوا والاثار والاثار مدام
9: هذيك هذيك جرائم
1: جرائم.
9: نحن عشنا في السنوات الاخيره معناتها الظاهره كما اليوم نحكيوا على الزاوية السوري، عشنا الظاهره نتاع التنقيب على الاثار وكيف
0: اجري يا محمد لقيت جرائم
1: هذيك بلي قولوا لهم للكتيبه كي تلقاو مليار
0: قولوا لنا بالحق
1: قولوا لنا بربي
0: قولوا لي اسكو تسلموه ولا لا، اكتبوا لي وي ونو خلينا نشوفوا الكتيبه يسلموا ولا لا. خاطر انا والكابتن
1: توفيق العيد
8: وانا معاكم
1: لا تو الانسان يكون صادق مع نفسه، علاش نكذب على روحي؟ مش الشعبويه هذه يعني المجانيه
0: هي ما تخاف من القانون زاد كي تطلع من اين لينا يا طالين كيشكيو بينا
8: فما برشا باش نوليو هكا
1: بس انا بيعطيك رزق ما واحد
0: طالين قال لك رزق من عند ربي، لا تقولي لا فوق الارض لا تحت الارض لا بينهما
9: تحت الارض.
0: اعطيني سؤال للطالين قبل ما
8: نمشي نيوزيلندا.
1: اسمع تحت الارض سؤال هذا
8: ليه انت توا في السماء
0: طاير
1: طيارات
8: لسه في نيوزيلندا طياره رجعت من طريقها على خطر المسافر اي خطر المسافر رفض انه ينحي شابو عليه شكل غريب وهو على شكل راس ديناصور.
1: بربي سيتي لي بري شوفور
9: اما هي وقعت راه
1: وقعت اما نمشي مع الناس انا عندي محامي هنا
9: اتكلمت بالنيابه
1: عليك قبل ما نعمل الا ما
0: اكا الاستاذ قال صحيح
1: الاستاذ نعم شو صحيح اكثر من صحيح
8: الخبر صحيح نسالش نسال الدكتور غلط
0: كونكتي الاستاذ بزيك
8: وسبتيني الخبر هو انه تحجب الرؤيه تماما عن الركاب وهو حب يلبسها يعني عم بها جو لكن رجعت الطياره
1: مره يعني حجبوا علي الرؤيه في الاستديو
9: ما رجعتش الطياره رجعتش الطياره
0: فوالا دونك ويؤاخذ عليه هذا يا استاذه تو انت مثلا انت في طياره وفما دي انستركسيون انت قلت لا أيوة. مثلا لبسه شابو تقولي نحي شابو قول لي تؤخذ عليه من بعد
9: بطبيعة الأمر كان فما ضرر باش يلحق بالمجموعة بطبيعة هو باش يكون مسؤول على الضرر هذاك فينجم يتبعوه معناتها يلزم التأكد من أنه المنع هذا مؤسس عليه فما خطر ملم في الطيارة.
0: فلا شفتوا علاش يزيد عندكم ديما نمرو بتاع محامي في التليفون بتاع رشاري.
1: أنا نعرف
0: شامل جامي. شكرا لك أستاذتنا، شكرا دكتور، شكرا طليني، شكرا نوستي، شكرا إيمان ونادية الجميلة. تحية لكم كل، ربي يفضلكم، ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. قبل غدوة في نفس التوقيت دي سيدا، ربي يحفظكم في لمن.
7: ناس الديوان
10: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
7: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
11: وجزوة السابعة ديوان FM. عسلمة. رفعوا قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان بتاريخ 14 من ماي الحالي بعد سلسلة من التبادلات مع سلطة الإشراف. وتعتبر المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهيكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم. وأكدت المنظمة في بلاغ صادر عنها مساء اليوم أن هذه الهبة التضامنية الواسعة مثلت سندا معنويا ونضاليا بالغ الأهمية، وعكست وعيا جماعيا بعدالة القضية التي تخوضها والمتمثلة في الدفاع عن حق المواطن التونسي في منظومة صحية عمومية عادلة. وزارة التربية تحدد طاقة استيعاب المدارس الأعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 ب 3850 مركزا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية بتاريخ اليوم. وتصدرت المدرسة الإعدادية النموذجية بضفاف البحيرة قائمة المؤسسات من حيث طاقة الاستيعاب ب200 مركز، إلى جانب المدرسة الإعدادية النموذجية بمقرين والمدرسة الإعدادية النموذجية بالقيروان بالطاقة نفسها، فيما بلغ طاقة الاستيعاب بكل من المدارس النموذجية سوسة وصفاقس واحد والمنستير 250 و225 و200 مركز على التوالي. فتاة في عقدها الثانية تقدم على سكب مادة البنزين على جسدها وإضرام النار في نفسها بمفترق المنشية وسط مدينة حمام سوسة، وذلك في ظروف لا تزال غامضة. وقد تدخل عدد من المواطنين إلى جانب أعوان الحماية المدنية لإخماد النيران قبل نقل المصابة في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي سهلول لتلقي الإسعافات اللازمة. ووفق مصدر مطلع لمراسل ديوان FM فإن المعنية بالأمر تعيش وضعية اجتماعية هشة، كما تعاني من اضطرابات نفسية في حين تبقى الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى محاولة الانتحار مجهولة إلى حد الآن. وقد أذنت الجهات الأمنية بفتح تحقيق للوقوف على ملابسة الحادثة وتحديد أسبابها. في العالم، نائب رئيس الأمريكي فانس يقول لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وعلى واشنطن إبقاء عدد الدول التي لديها سلاح نووي قليل، لذلك تتحرك الولايات المتحدة ضد إيران. وقال فانس نعتقد أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكن نؤكد أنه لدينا دائما خطة بديلة وفق قوله. من جهة أخرى، أوضح فانس أن الولايات المتحدة أضعفت قدرات إيران العسكرية التقليدية بشكل فعال، ويمكن استنفع العملية العسكرية، لكن ذلك ليس ما يريده الرئيس ترامب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع هدى في 60 دقيقة. إلى اللقاء.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقه مشوارنا يتلقى معكم توا، توصل حتى لـ9 متاع الليل كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر يعطونا اكثر تفاصيل. تحيه لكل المتابعين، تحيه لكل المستمعين في الداخل والخارج، تحيه خاصه لمستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع، ربي يوصلكم ان شاء الله سلمين غانمين. تحيه للناس اللي تسمع فينا في ديارها زادا كملت النهار، وإن شاء الله يا رب يكون كان نهاركم هكا مزيان، والناس تحضر توا في العشاء وتسأل في الصغيرات الامتحان وغدوة واش عنا واش معناش، إن شاء الله ربي ينجح الصغيرات الكل، تلمذة البكالوريا فترة المراجعة زادة إن شاء الله ربي ينجحهم، كل الصغيرات الكل إن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم في نهاية العام الدراسي. تحية للجالية التونسية تسمع فينا في الخارج، شكرا لكم على متابعتكم. الجالية في الخليج اللي قاعدين يوصلونا لميساج نتاعكم، شكرا لكم، يعطيكم ألف صحة على المتابعة. في أوروبا أيضا، في كندا، في الولايات المتحدة الأمريكية، تحياتي لكم دون استثناء، وتحية خاصة وخاصة جدا للناس اللي تخدم بالليل، أصحاب العمل الليلي، ربي يعينكم إن شاء الله، ربي يعطيكم القوة إن شاء الله، نكونوا مونسينكم خاصة في المعامل اللي يخدموا البوستة متاع أول الليل كالعشاء أول الليل ويحطوا الراديو، تحية لكم الكل وربي إن شاء الله يعطيكم القوة. مرحبا، احنا شنو باش نحكي والليلة شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشويتا. بينما كان يجري الامتحان سقوط شباك قسم على تلميذ يحيله إلى المستشفى والده، ضيفنا لنا في أنفان تكسام. أصبح حديث وسائل الإعلام العالمية العثور على شاب ليبي ضاع في الصحراء دون ماء وأكل لأيام بعد أن خرج في الصيد، ولا بعد أن خرج للصيد. شاب مروان لأول مرة باش يكون ضيفنا ليلة في العيون باش يكشف تفاصيل هالمغامرة والتجربة الصعيبة اللي تعدى بها. ما هي شروط شراء الأضحية المناسبة للعيد وكيف يمكن التعامل معها؟ موضوعنا في الأكتوية. جمعية حماية الحيوان تدعو إلى إيقاف قنص الكلاب وتنظم وقفة احتجاجية، نستضيفها ليلة في فسفاسة. افتتاح وحدة لصنع بدائل الأسنان ومخبر بدائل الأسنان بالمركز الوسيط بصفاقس، موضوعنا في لوشيفر. منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلق شديد من حجم وسرعة تفشي إيبولا، فما مدى خطورته على تونس؟ موضوعنا في فيدباك. الانتاج الوطني للنفط يتراجع بنسبة 13% مع موفى مارس 2026، نحكي في الموضوع مع الخبير في الجيولوجيا والطاقة سيد غازي بن جميع في الانفيتي دو جور. ومدينة العلوم تحتفل باليوم العالمي للتنوع البيولوجيا في تظاهرة مفتوحة، نحكي عليها الليلة في بون بلان.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كوت ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوت ميكخول 9 متاع الليل.
0: أنفو وانتوكس
1: اللي شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي، وحديث على أنه فما تلميذ ويعدي في الامتحان، وتعرفوا الامتحانات توا قاعدة أنكوغ معتها في الاعدادي وفي الثانوي. التلميذ هذي طح عليه شباك القسم وهزوه للسبيطار. شنو اللي صار؟ شنية تفاصيل الحادثة؟ ضيفنا سيري ظل غرايري، والد الطفل اللي صار له الحادث هذي، معنا في المباشر. سيري ظاهر، مرحبا بك، هلا وسهلا.
2: وبيك أكثر، بارك الله فيك،
1: مرحبا
2: على الدعوة.
1: شكرا، أهلا وسهلا،
2: تابع عندي وأنا فين.
1: شكرا. وين صارت الحكاية؟ في العامرة ولا وين بالضبط معناتها؟
2: الحكاية نهار الجمعة، ولدي يقرأ في المدرسة الإعدادية مصر حمدي بالعامرة،
1: أي
2: سنة ثانية أساسي. نهار الجمعة يعديوا في فرض عادي،
1: أي الأسبوع المفتوح،
2: الأسبوع المفتوح،
1: أي
2: نهار الجمعة. حكاية 11:30 يعني، فما هو قاعد تحت الساس، فما الشباك العالي مش اللي يتحل على اليمين وعلى اليسار، الشباك اللي يهبط له تذكر، فجأة طاح عليه الشباك.
1: معناه هو في وسط الامتحان، يطيح عليه شباك
2: في وسط الامتحان. طاح عليه شباك برما ما فيش سيكوريتي. من حسن الحظ انه ما فيش بلار.
1: ما يعني بلار
2: من غير بلار
1: مكسر بطبيعته. البلار منحي.
2: بلار منحي. طاح عليه الشباك للاسف جاء على رقبته.
1: لطف.
2: ضرب له الفقره الثالثه في رقبته. كلموا والدته وانا نخدم في الصفاقس. كلموا والدته مشات هزته للارجونس الجبليانه. عدوا عليه وصوروه في الاول قالوا لنا راهو كسر في الفقره الثالثه في الرقبه. وخذا طلبوا باش تاخذ له السبته تاع الكرومه باش كرومته تبقى راكحه. مشات خذات له سبته ومن بعد حولوه للسبيطار هزوه في الامبيلونس المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه صفاقس الارجونس. عدوا عليه الطبه في الارجونس تاع الدائره الاولى ومن بعد عيطوا له طبيب الاعصاب. طبيب الاعصاب حاله على الانعاش في الاستعجالي. طب الانعاش لانه يعني البلاصه
1: حساسه.
2: الحق قاموا بالواجب مشكورين سواء كان الاستعجالي جبليانه ولا استعجالي صفاقس ولا طب الانعاش قاموا باللازم وعملوا له سكانير وتصوروا والحمد لله ظهرت انه يعني ما فماش تكسيره ولا والتضرير على مستوى الرقبه ورا.
1: معنى العظم ما بي حتى شيء الحمد لله.
2: لا لا بس الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: ليله كامله غديكه تحت المراقبه.
1: اي.
2: للصباح بدنا معها احنا غديكه انا وامه. وصباح علموا السيد مندوب نتاع حماية الطفولة وعملوا علموا بارامو الأمن بعد خرجناه عملنا الإجراءات القانونية وخرجناه.
1: ولا بيستو
2: الحمد لله هو تو في الدار شوية وجاية عم تاعت رضريت مازال بالسبتة في قرونتو.
1: والامتحانات شنو صار فيه؟
2: والله يا احنا تو هنا مكذبش عليك هزناها عدى أمس وعدى اليوم إن شاء الله قلنا على الأقل تو عنده خاطر آخر سيزون وهو صارت له مشكلة أول العام التريمستر الأول عداها نون كلاسي. انا رشني الكلاج بصراحه مشاكل ياسر وقعت له مشكله مع اصحابه وضربوه وتعداه على كونسي زاد ما عاقبته مش تصور اخذاه
1: على سر الاعتداء هو بارن وطاح طاح عليه شباك
2: هاي
1: قديم اول التريميستا الاولى
2: التريميستر الاولى عدات له نيو فهمتي
1: هاي
2: المره هذه التريميستر الثالثه قلت له غالب يجي لهذا حد الباس الحمد لله انا ولدي لاباس
1: الحمد لله الحمد لله كله يتعوض.
2: نشكركم انتم اولا نشكر زاد جميع الاحبابي واصحابي الحق تليفونات ما سكتتش نشكر زاد السيد المندوب الجاوي للتربيه زاد اتصل بي وطمني على ولدي مشكور
1: وربي يفضله لك
2: يستر صغيراتنا
1: امين يا رب العالمين ونردوا بالنا معناتها هو صحيح معناتها يقول لك اكسيدون صار لكن ردوا بالنا في الاقسام نتفقدوا
2: هو سامح لي راهو الاكسيدون راهو هو راهو مش سهيل باي برشا عباد تراها انه سيد اما انا حسب ما حكيت وحكوالي الطبه ويعني مش سير راهو يبات ليله باش شافوه خاطر البلاصه حساسه ياسر ينجم الله اللي قدر يصير له شلل كان مثال فقره خرجت من بقعتها ولا تكسرت ولا ما ترجع كان مش يقولوا بلاصه حساسه في الرقبه الناس كل تعرفها الحمد لله يجي هذا حد الباس وهذا كل انا راني كهبطتها على الاقل خلي الناس
1: شوية وعي معناتها فوالا شوية وعي تتفقدوا شبابكنا وبيباننا ومؤسساتنا التربوية شي يزيدها وينقص
2: بالضرورة في المدارس ولا في الإدارات أنا قاعدين نشوفوا يعني ثم فهمتي برشا تجاوزات يزم يفيقوا شوية خلي يحافظوا على عبادك تشوف وليد عمره 13 سنة ونص كان ينجم على اللي يقدر يخسر عمره فهمتي ان شاء الله نتمنى السلامه للجميع وربي ان شاء الله يسترنا وربي
1: يحفظهم جميعا ان شاء الله الحمد لله على سلامته الحمد لله انه لاباس
2: شكرا
1: لك فضلك شكرا لك يعطيك الف صحه سيدي دار غرايري تحياتي لك ولكل مستمعينا في العامره مرحبا لو سهلا احنا مواصلين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع 7:15 دقيقه على موجتنا
0: في 60 دقيقه كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان اف ام
3: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
3: صوتكم
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. بيان اليوم خرجت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية. نعرف فم بارشا واغلب التوانسة معناتها مازالوا يشريوا في اللحظات الأخيرة الأضحية متاعهم. برشا ناس ما عندهمش فكرة كيفاش نختاروا الأضحية وكيفاش نتعاملوا معاها بعد ما نشريوها، وشنية أهم التوصيات اللي تنجم تقدمهم لنا الهيئة الوطنية للسلامة الصحية. نحكيوا في الموضوع يلا تتسويتا. ضيفنا في الأكتو لضيفتنا في الأكتو دكتورة راضية بوذينة، طبيبة البيطرية متفقد مركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. دكتورة مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير هدي ورغمي، شكرا بارك الله فيك على التواصل.
1: مرحبا نورتنا دكتورة.
2: وعلى حضور ديوان فام.
1: شكرا، يفضلك
2: في اللحظات المزينه نتاع التونسي.
1: يفضلك يا لالا، مرحبا لو سهله نورتنا دكتوره. دعيتوا اليوم الى جمله من التوصيات، خلينا نقول استعدادا لعيد الاضحى المبارك وحرصا على سلامه الاضاحي وحمايه المستهلك. شنية اهم التوصيات اللي تتوجه بها دكتوره؟ ونبداو بالمرحله الاولى، منذ انه واحد يمشي للرحبه باش يشري الاضحيه نتاعو.
2: الله يبارك، كل عام والأمة الإسلامية جمعاء بكل خير، وربي يعاود علينا، من يعاود عندنا العيد باليمن والخير والبركات.
1: اللهم امين،
2: وان شاء الله امين يا رب العالمين وتونس بخير. اول استعداد في اطار الاستعداد لعيد الاضحى المبارك، الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية معناها هبطت بلاغ في اهم التوصيات اللي لاقتناء الأضحية ثم لذبحها وأفت وتصوير اللحم نتاعها. أهم ما جاء في البلاغ الهيئة، احنا قلنا استاف نتاع بياترة قمنا أفت بأهم من صياغة أهم الملاحظات، أنه المواطن دوبا يخلط للرحبة هكا يعمل هكا نقولنا في دونسومبل نتاع الرحبة، وماذا بيه يختار الأضحية اللي تكون ناشطة تتحرك بسلاسة، ما تعرجش، ما فيهاش عرج، ما فيهاش انتفاخ من الجانبين، خالية نقولنا صوفها يبدأ دابور لامع غير متساقط، عينيها ما فيهاش إفرازات، ما فيهاش احمرار أو اصفرار العينين. ثم نجيو للخشم، يبدا ما فماش معنيش افرازات في الفم، ومعنيش تقرحات اللي نقولوا ما معنيش اللي تحيلنا المرض اخر، نقولوا احنا جدري ماذا بينا ما فماش تقرحات، باش نبداو منيها متهنين انه باش ناكلوا بعد راس المسلم تاعنا.
1: معناها ما نمشيوش ديريكت للميزان نتاع العلو باش نشوفوه بنظره شامله، نثبتوا فيه في التفاصيل نتاعو.
2: فوالا يمشي بالبيه، ما يخلعش، ما يعرش، ما فيش خمول، وما بديش راسه منبر هدا. اوكي نشوفه ما فماش ريحه خايبه، معناها ساعات يبدا عنده ديغي، يبدا عنده اسهال، معناها نقول لنا يبدا يتلبط، كله حتى شعره كله يبدا مندي شويه، يقول حتى كي تحط يدنا على الصوف نتاعو نحسه جاف الصوف نتاعو، ونقول لنا الى حد ما نظيف، نوخروا تيلي نهزوا دين نتاعو من قوش اسهال.
1: داكوردو
2: عينيه قلنا صافي، ما فماش افرازات في العينين، ما فماش افرازات في الخمش في الخشم بليتو، وفمه ما بداش فيه تقرحات.
1: هذوما اهم الملاحظات نتاع النظر.
2: يبدا الجسم ممتلئ، العظمه نتاع الحوض نوخروا العظمه الحوض، يعرفها التونسي، يشدوا من عظمه الحوض، كيبدا يحط يده في اخر الظهر يلقى العظمه مهديه بالحم، ما يضربش ديريكت، يحط يده ما يضربش العظم،
1: تكون فارغه البلاصه
2: معناتها، لا دونك ما يغلطوش الصوف هدي. دونك يوفى حتى يده ما يلقاش العظم، يلقى الى حد ما ينكوش دو في دو شير، يلقى الحم. يولي يقول لك هيك ما يغلطش الصوف. شنو اخر؟ دونك نقولوا ما يكحش، نجيو تحت الراس نزول فوق هدي، اون بروفوكي تو، انا عمي ولدي قلت لكم دونك ننزلوا على على على على البلحوح بتاعه هو بوقفوا بكيسته، اذا كان شد يكح بصفه مسترسله ماذا بينا الحق نتفاديو خاطر اذا كاين احنا ونبخو فوكي ست ونزلنا على الحوح نتاعو بدا يحك هذيك علينا انه عنده طفيليت في الرويري نتاعو وبعد الحقيقه باش نتلازو نلوثوها وما نعملوهاش في العصبين نتاعنا.
1: واضح
2: اذا كاين هزينا راسو ما لقاو زاد مقلقم منفوخ اذا كان قيني مقلقم منفوخ راهو عنده طفيليت في الكبده. داكوردو
1: واضح
2: نتعداو توا
1: شريناه عجبنا
2: نردو بينا من السيس
1: هيك الكعبوره
2: هيك الكعبوره تحت الودن جينيرالمون اللي هي خاطر في الزريبه ولا بدا الضربه نتاع الشوكه كوغ اترونجي تبدا السيس بارده صغيره ومش سخونه. داكوغ ما فيهاش مشكله دونك هذيك دميله شوكه ضربه نتاع تل عرفت دونك وما تبداش تخرج في ريحه وتبدا بارده
1: واضح
2: وشيسه صغيره تاعها سانتي اذا كانوا كبيره سخونه ملتهبه نبعدوا على نبعدوا الحقيقه نشوفوا اضحيه اخرى. دكورتو هدي
1: واضح واضح
2: ولا اذا كان لقينا اكثر من ولسيسه زاد كيف كيف ماذا بينا نشوفوا اضحيه اخرى
1: نبعدوا عليها تمام.
2: اي بلا بلا دونك قلنا الناشط ما فماش فرازات ما فماش قروح في الفم نعاودوا هذاك الكل ريحه ما عندوش ريحه خارجه نهزوا زي المنتي اللي ما يبداش مسخ يبدا ناشط ما فماش مش منفوخ ما يبداش مدعلش نقول انا الحقيقه توا باش يجدوا في البايدو يشربوا في الماشا يجيبوه سيرتو من اماكن بعيده يبداو في الزريبه هكا في نقاط البيع يبدو حطلوا ماء فولونتي تلقاه يشرب برشا ماذا بينا معناتها ناخذوا بالحق ما ناخذوش علوش شير برشا ماء
1: فوالا مش ميغوشونيش فوالا هذا هو هذايا عند الاختيار
2: قبل هذا عند الاقتناء
1: الشراء هاي فوالا هاي
2: قبل 24 ساعه قبل العيد نخليوه على الماء هو على الخشنه
1: 24 ساعه
2: 24 ساعه
1: هاي
2: وما في بلاصه مهويه مش كونفيني ماء كهوة هدى
1: ماء كهوة 24 ساعة
2: عرفش علاش هدى على خاء ما نحطروش لا لا شعير لا نو لا نخالة لا خبز
1: شن بعد كنا في الدوارة ما نحلوش فيها هكا ولا
2: هدى بيشكي احنا نبقى نقمع التفارغة وما نقاوش أنفاس دو ديجيستيون ونبقاو الحم يبدأ يقرصنا هدى
1: كي
2: نحطولو الحم كي نحطولو العصا باردان 24 ساعة قبل ما نذبحوه دونك يبدأ عند الذبيحة لولوندما يبدأ أنفاس دو ديجيستيون يبدا البيهاش اسيد نتاع الزاده نتاعو يقصر لنا في عمر الحم
1: باش يصبر الحم اكثر نعطيه كان ما يقبل 24 ساعه فوالا انا خممت في الدواره خاطر جينيرالمون سين خمو في الدواره معناتها فوالا هذا هو دكتوره هكا ولا لا وزيد الدواره تقعد فارغه شويه هكا ولا
2: اي فوالا فوالا وترونزيت وتبدا فارغه وحتى تبدا مش معبيه معناها بالعلفه تبدا سهله للتنظيف
1: واضح واضح دكتور
2: يصبر لنا الحم ما يبداش قارص ما يقراش فيك
1: ما يفسدش الحم بسرعه اي هذا بالنسبه للاختيار
2: الريحه اسكي كنا تبدا ماضيه تبدا أي. ماضيه وماذا بينا نستعينوا بالحقيقه بجزار معناه صناعي ضحيه صناعي غاليه بشيشه نردوا بينا دوكو دونك ما يلزمش يلزم جيغولير جيغولير الريحه نقول من الوريد للوريد تبدا كامله باش تبدا الريحه مزيانه وشبيبه وسهله وغبيت يزم جيغولير جيغولير ويبدا السين الذبيح وسكيك المضيع
1: واضح هذايا في عمليه الذبح هاي
2: فوالا ثم نخلي ذبحناها نخليوها خمسه دقائق وفي تزخ تزخ تزخ دمها ما نزبوش في ساعه نعلقوا فيت يعرف الجزار سي انا فا سي انا افير معناها واحد صناعي باش نخليها تبدا نقول لنا تزخ دمها خمسه دقائق ذكرتوا ثم بعد
1: حتى كي ما خليهاش هكا ردوا بالكم
2: لا لا لا ردوا بالنا حتى اذا كان ود الحومه ولا جارنا جاي ذبح لنا ماذا بينا حتى لين تخرج نقول لنا معناها خمسه دقائق سته دقائق يخرج دم منها الكل اذا كان في ساعه زربنا وعلقنا الحقيقه ماذا بينا لا على خاطر كالعاده باش يكون عنده اثر على دوغي دفي نتاع الحم الحم باش يبدا قارص وباش يبدا مازال فيه شويه دم ما يصبرولناش حتى الحم اللي باش ياكلوه في 200 لولي ماذا بينا يفرغ دمه الكل من العلوش ثم نتجنبوا فسه لاخذوا هدي ما ننفخوش يفضلك يفضلهم فما يبوم فما ترمبيت يتبيعوا طوب وتولوا لي بكثره ننفخوا ننفخوا ننفخوا بالبامب هذيك تتشري مش غاليه ونتجنبوا النفخ بالفم وكهو فيت بو كي كالعاده من كونسيرفي لي تام تاع الفريشور تاع الفيونت
1: واضح
2: دونك السلخ يكون رابيد متواتر ما نقصوش على السلخان، ثم نشقوا تحيتنا ونخرجوا فيسع فيسع الدوارة. الدوارة تتنحى على جنب، الغرنوق يتنحى على جنب، وإحنا نشوفه في الدوارة، نشوفه نشدوا الغرنوق، نشدوا الرواري، نشوفوا الكبدة، عناش، أكل أكياس المائية، ردوا بيننا إذا كان فما
1: كيس مائي
2: واحد أو برشا ديركت عنا النمر الأخضر، عنا أكل ميتيتود، عنا يزوري 15 بيتري، عنده التليفون في السيت متاع الإسبا، في البلاغ في الباش متاع الإسبا فيسبوك، أي سوسبيسيون يتصل بالفيتيرينير. نمرو قدموه مدام هدى.
1: فوالا معناتها يثبت يثبت
2: يثبت فوالا
1: شو يقول له معناتها البيتر
2: اي فوالا يوصف له عن الواتساب، هذوكم نقول لهم نوامر واتساب، يحل فيديو كال يورينا ليزيون، يورينا وين مشتبه، معناها باش يتاكد كيس مائي ولا غيره، يحل ليزيون نتفاعلوا مع حيني، معناها احنا قلت لك نهار العيد نهار كامل على ذمه المواطنين نسبة.
1: فوالا باش تجاوبوا على الاستفسارات نتاعهم وترجدوا.
2: بيان سور نبداو قلاخر مواكبه حينيه. دونك
1: بعد ما قمنا بالمعاينه
2: نحيو الغرنوق في بلاصه، الدواره في في في اناء اخر، نتعدوا بعد نخليوها تشيح ثلاثه سوايع في بلاصه مهويه كورونتير، سورتو با الشمس هدى، نشوفوا بلاصه مهويه في الظل
1: بعيد على الشمس،
2: بعيد على الشمس، وماذا بينا ديل نظيفه كقطعه تاع قماش نظيفه ندوروها ونغطيو بها السقيطه لمدة ثلاثة سوايع، وعندنا ميزانة معناها إذا كان شيحت ومسيناها تشمعت من برا ندخلوها نحطوها على الطاولة نبداو نقصوا.
1: واضح واضح معناتها ما نقعدوش برشا باش نقصوا. نعاود نذكر لك معناتها فما شكون يقول لك نحججوا الضحية، فما شكون
2: يخلي لي لي سيدي سيدي لي لي لي ثلاثة سوايع كافية باش السقيطة تتشمع هدى.
1: ثلاثة سوايع هاي ثلاثة سوايع ونبداو نقصوا
2: وتبدا مشمعة حتى نبدا تبدا يابسة تبدا شيحة من برا ما تبداش تتلصق.
1: معناها ما نقصوش ديريكتومون بعد ما قمنا مع فوالا وما نخليوهاش برشا وقت، ثلاثة سوايع هو التوقيت المناسب باش نبداو نقصوا.
2: نتاع سقيطة تبدا شيحة وتساعدنا في القصان.
1: واضح واضح.
2: إذا تعدوا القصان بون فوالا عندنا دونك نورمالمون عندنا الراس والكذا باش يتشوشت بيان سور يتحط الكونجيل ولا كذا ولا اون فيت فخوا بوزيتيف كان باش معناها إذا كان باش نستعملوه في الثلاث أيام اللي بعد العيد يتحط في الفريجيدير الإيجابي اللوطة، إذا كان باش نكنجلوه يتكسر الخشم بليتو الراس ونشوفوا الخشم خاطر عندنا ساعات نلقى أون أوسخوز هذيا هي دودة موجودة في الخشم نتاع العلوش ما نخافوش منها. منيت عادي في السروح فما بارازيت يستنشقوا في العلوش ويتربى في الخشم في لي سينوس نقول في الجيوب الانفيه نتاع الانف ولا في الجيوب نتاع الجبين فما جيوب
1: معني ما نطيشوش الراس اذا كان لقيناه هذا
2: لا لا لا لا قال لي تلقى ورد تاع وتلوحت الدوده هي دوده صغيره ما عندهاش حتى إفي على لافيت معني سلامه الراس سي ان بارازيت وبعد بالكويسون نورمالمون لاباس اوكي
1: واحد.
2: دونك هي تتربى عادي في نتعديو بعد القصان نتاع الحم. دونك عندنا الحم باش نصبروه نقول لنا قصير المدى اللي بشكلوه في ثلاثة ايام يتحط في صاشيات غذائيه نشيو من الكون سيرفاس نقول لنا اكياس بلاستيكيه غذائيه نحطوا فيها الحم نتاعنا اللي يتقصوا الكل الثلاث ايام الاولين يتحط في الفريجيدير اللوطا اللي باش نكونسيرفيو المده اطول يتحط في الكونجيلاتور.
1: واضح واضح
2: تو سامبلومون ماذا بينا امان هدى السقيطة بعد السلخان حتى كان تفلقت الدواره ما نخسروش بالماء هدى حتى كان تفلقت الدواره نقرقشوا بالسكينه لو ماكسيموم هدى نقرقشوا ونحاولوا ماذا بينا في لي ديسيغاسيون كي نحيو دواره ما نفرقوش دواره ماذا بينا ماذا بينا ديريكت معناها نعر يبدا سناعي يشد من عند الدواره يشد من نقول لنا من لوزوفاج من من من من المريء المريء اللي هو المريء اللي منين يبلع منه دونك نشدوها ونهبطوها بكلها في تهبط بكلها نحاولوا ما تتفلقش ما تفلقش دواره اذا كانت فلقت ومست شويه الكركاس نحاولوا نقرقشوها لو ماكسيموم
1: ما نقصوش بالماء. واضح جدا
2: سورتو با الماء
1: واضح
2: الماء
1: واضح دكتور
2: خسرنا عمر الحم
1: واضح دكتور يعطيك الصحه وكم انت ومع انفيتاسيون معناتها في المباشر دكتور نهار العيد ان شاء الله باش تكون حاضره معنا وتتقدم بمجموعه من النصائح ان شاء الله
2: مرحبا.
1: للمستمعين والمستمعات. شكرا دكتورة رضي بودي.
2: في الإسباب فضلكم بس بكون
1: فضلك.
2: إن شاء الله نكونوا في الإسباب شعب معاينة نستقبل أضحي ناس في المقر بتاع الهيئة.
1: مرحبا مرحبا أهلا وسهلا دكتورة رضي بودينا طبيبة البيطرية متفقد مركزي بهير وطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتنا بخصوص المراحل وإلا شروط وإلا معناتها التوصيات اللي تقدمت بهم الهيئة في الحرص على حسن الاختيار وكيفاش نتعاملوا مع الأضحية بأحسن الطرق. مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا لو سهلة السبعة واثنين واحد وثلاثين دقيقة على موجاتنا
0: في ستين دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم في 60 دقيقة.
1: مرحبا. أصبح حديث وسائل الإعلام في العالم نحكيه على شاب ليبي خرج إلى الصيد فتاها في الصحراء الليبية لأيام دون ماء ودون أكل. صارت فزعة قولوا باللغة متاعنا، صارت حملة، حتى أنه صارت عمليات مكثفة للبحث عليه والحمد لله القاوه. كيفاش عاش التجربة هذية؟ في أي ظروف تعدت له التجربة هذية؟ نحكيه في الموضوع يلا تتشويته. سي مروان البهيجي هو شاب ليبي ضيفنا في المباشر، ضاع في الصحراء الليبية لأيام دون ماء دون أكل. كيفاش بدأت التجربة هذية؟ شنو اللي صار عليه؟ شنو الظروف اللي تعدى بها؟ سي مروان الحمد لله على سلامتك وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: الله يسلمك وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل الأشقاء في ليبيا. شو اللي صار بالضبط سي مروان؟ خرجت أنت مغروم بالصيد، شنو بالضبط تجربة؟ كيفاش بدأت وشنو اللي صار عليك؟
3: السلام عليكم. أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الرحلة كانت رحلة الصيد من مدينة الشرة إلى الشغبوب والحدود الليبية، والهواية كانت هواية صيد، وصار معي الحادثة هذه بالغرق السيارة في سيوف 81.
1: خرجت وحدك أنت للصيد، ما معك حتى حد معنا في السيارة؟
3: خرجت وحدي وخليت العدة معي ووتي سيارتي ومشيت في السيارة.
1: أي مروان؟
3: أيوة.
1: أي خرجت غرقت السيارة في الرمال هكا ولا ما نجمتش تاخذ خارج الكرك؟
3: غرقت السيارة في الرمال.
1: أي وانت ما عندك معاك ماء وأكل ولا معاك حتى شيء؟
3: لا معي مية ومعي السبيزة، احنا نقولوا الصيادين نقولوا معنا السبيزة كاملة ومعنا المعدات كاملة الحمد لله.
1: اي معناتها الماء موجود والماكلة موجودة.
3: محاولات يعني محاولات للخروج من المعزق اللي انا فيه ما نشحنش كله،
1: ما نجمتش معناتها تدخل.
3: الحمد لله يعني كانت كل القوات الليبيه الحمد لله. اول شيء نشكر القياده العامه بارك الله فيهم على مجهوداتهم الجباره، وحيا الله رجال ليبيا كلهم بكافه المناطق الليبيه بدون تخصيص، نشكرهم بشكل خاص بارك الله فيهم وحياهم الله طول الله اعمارهم. ونشكر القياده العامه بشكل خاص، ونشكر كتيبة 519 حياهم الله على مجهوداتهم المبذولة.
1: صارت حملة معناتها للبحث عليك وقت اللي انت غرقت في الصحراء؟
3: حملة كبيرة ليبيا كيف تربوع ليبيا وبالطيران، وبارك الله في القيادة العامة كانت كان موقفها بارز وبارك الله فيهم في هذه الرحلة.
1: قديش قعدت مروان؟ قديش قعدت مروان وانت ضايع والكرهبة غارقة في الصحراء ووحدك وهما يبحثوا عليك؟
3: قعدت 6 أيام.
1: 6 أيام. أي. 6 أيام وحدك معناتها في قلب الصحراء مع ارتفاع في درجة الحرارة اللي تعيشها ليبيا حاليا.
3: الحمد لله الحمد لله.
1: تقريبا قديش درجة الحرارة معناتها طقس صيفي بامتياز توا في الصحراء ولا شنو بالضبط؟
3: والله نتوقع درجة الحرارة وصلت لل 45 ممكن لل 40
1: تجاوزت ال 40 درجة معناتها درجة الحرارة
3: يقولوا وصلت من 50 ل 48 والحمد لله يعني ربي نجانا من هذا المأزق وبارك الله في كل من فزع معنا.
1: وكنت تنتظر انا باش يلقاوك معناتها في لحظات اليأس واحد يبدا هكا معناتها في صحراء
3: كان عندي ليبيا دائما احنا يد وحده وبدون يعني في المواقف هذه المواقف الصعبه يظهروا رجال ليبيا الرجال الحقيقيين يعني يرجل تطلع النيه طيبه والمعادن طيبه وليبيا معروفه بالفزع في بعضها وان شاء الله ربي يلم شاملنا يا رب العالمين
1: امين وحد الله الشعب الليبي هذا ما نتمناه فعلا وحد الله الشعب الليبي معناتها من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. مروان شنو وضعيتك الصحيه؟ لباس 6 ايام في الصحراء في ارتفاع درجه الحراره صحيه لباس الحمد لله
3: الحمد نشكر ربي والحمد لله.
1: وشكون اول واحد لقاك مروان معناتها شكون اول شخص هكا شفته كيفاش ظهر معناتها قدامك فجاه؟
3: ابن عمي من مدينه البريقة ومصالح الشامخ ومحمد جيد الله بارك الله فيهم وصالح جيد الله بارك الله في الشباب كلهم.
1: هذا عمك ومعه شباب معناتها تلقاوك؟
3: اي ابن عمي ومعهم شباب.
1: اولاد عمك فوالا اولاد عمك هما لقاوك وعدد من الشباب لقاوك في الصحراء فوالا. شكون اللي هكا معناتها ولد عمك هذاك اللي يظهر في الفيديو يعنق فيك في وسط الصحراء هذاك هو ولد عمك؟
3: انا اللي عنق في وسط الصحراء هذا ولد عمي كل ابن عمي والشباب المسافة قبائل ليبيا كانوا معهم في هذا الموقف بارك الله فيه.
1: الحمد لله على سلامتك وفلا معناتها هذا اللي حبينا نوصلوه حبينا نطمنوا عليك لانه الموضوع نتاع الحمله والبحث عليك لست ايام متواصله كان حديث كل وسائل الاعلام الحقيقه حتى العالميه الكبرى في عمليه البحث عن الشاب مروان البهيجي اللي تاه في الصحراء كي خرج في عمليه صيد. الحمد لله على سلامتك مره اخرى تحية ليك ولكل الشعب الليبي شقيق. احنا باصين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع 7:38 على موجتنا
0: في 60 دقيقة.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. في 60 دقيقة
1: في 60 دقيقة مشوارنا مازال متواصل معاكم. تحية للزنترنود الكل اللي قاعدين يتواصلوا معانا عشان اليوتيوب تاعنا لديوانا فهم لايف على فيسبوك. رجاء فيسبوك ما تلومونيش برشا على خطر الفيديو يقصوا نبداو فيديو اخر باغ كونتر معناتها في اليوتيوب معناتها يقعد متواصل. هذاك علاش بعض الاسماء ما نشدهمش. تحية لصف الدهش المهدي مهدي يا مهدي عودة ميمونة مهدي رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة. عودة ميمونة تحياتي ليك ولكل الجالية التونسية في العربية السعودية. شيف سلوى مرحبا اهلا وسهلا. مساء النور سلوما مرحبا بيك تحياتي ليك اهلا وسهلا. سامية الهواري مساء الفل. حمدي تحيه ليك وللجاليه التونسيه اللي تبع فينا في فرنسا مرحبا. فارس العياري تحيه ليك اهلا وسهلا. مساء الورود شكرا ليك. بدره مرحبا يعطيك الف صحه. بدره صديم فرحاتي مرحبا احلى غديو تقول ميرسي بوكو يفضلك يعطيك الف صحه شكرا ليك. دليل ضفلاوي مرحبا. الاصدقاء صديقات لي متعودة ديما نشوفهم رقيقة وحتى كي يغيبوا برشا ماكا ما تتخليوا بلاصتكم. نتسأل على هيثم وينو مثلا وعلى هجر ويني. هيثم وهجر ماذا بيت وصلوا لهم مسلم وذكر هم موجودين مرحبا بيهم أهلا وسهلا. شكرا للجميع مرحبا بيكم تحياتي ليكم. وشكرا مهدي مازال يحتفل احتفل يا مهدي احتفل عام كامل مرحبا. شكرا معز المنوبي مرحبا يا معز أهلا وسهلا تحياتي ليك. شكرا. يلا نحكي على جمعية حماية الحيوان اللي تدعو إلى إيقاف قنص الكلاب وتنظم وقفة احتجاجية. وقتاش وشنية البدائل اللي تطرحها الجمعية هذي نحكي في الموضوع تفاصيل وتتفيتها. فسفس عضو جمعية حماية الحيوانات بتونس سيدة من الطريقي مرحبا أهلا وسهلا. مساء النور
2: مرحبا بك هدى مرحبا

0: اللي وقت اللي وقفوا للسنتر دو ستيريليزاسيون اللي تعملوا في في في برشا بلديات، دونك رجعت حملت مكثفه نتاع قنفل كلاب السائبه مالوغوزمون. والحقيقه قاعدين نشوفوا في مشاهد ياسر ياسر ياسر خايبه تشوفوها فيهم على الفيسبوك وعلى الانستغرام. دونك كلاب قاعده ترضع، كلاب صغار قاعدين يتقتلوا بطريقه بشعه كبيره. دونك هذاك علاش نحن قررنا ان نعملوا حمله احتجاجيه سلميه قدام مركز شو اسمه البرلمان فوالا نهار السبت مع 11 نتاع الصباح. دونك ندعي الناس الكل اللي
1: قدام الوظيفه التشريعيه راكم باش تحتاجوا هكا ولا؟
0: ايه نحن كنا اتصلنا
1: اي شنو مطالبين معناتها البرلمانيين والبرلمانيات بشنو مطالبين؟ كل كاي جيتوا تحتاجوا شنو القانون اللي تحبوه يتبدل؟
0: اي قانون حمايه الحيوانات دونك وقايد ظهر لي 2026 يكون عندنا قانون يحترم الحيوان في تونس، على خاطر هذوكم كائنات دونك خلقهم ربي باش نحافظوا عليهم باش نحترموهم، هما بيدهم عندهم حق العيش الكريم كيما المواطن بيان سور. لازم العباد ما عادش تعملهم بطريقة خايبة، لازم العباد ولد توا تربي صغارها انها ما تعيطش وما تضربش حيوانات اللي يكون ساعات ربدا فما توا صغير، فما كلب ولا قطوط رقد على روحه في امان الله يتعدى الصغير يرمي عليه حجرة، وبعد يقول لك اه شبيه الكلب قدم لي ولدي ولا القطوسة خبشتني ولا اللي هو.
1: لكن فما كلاب يقدموا من غير ما ترمي عليهم حاجه، سيرتو كي تبدا كلبه والده معناتها تولي خايفه على صغارها، فوالا معناتها غريزه الانثى في الدفاع على صغارها. اي شنو نعملوا احنا معناتها هوني نسنوا قانون باش نحميوا الحيوان، لكن شنو هي الحلول البديله باش نحميوا زاد الانسان من اعتداء الحيوان في وضعيات كيما هك؟
0: هو الحل واحد ما فماش أبار القتل، ما فماش حتى حل آخر أبار لا ستيريليزاسيون إلى
1: فاكسيناسيون. تعقيم والتلقيح.
0: التعقيم والتلقيح توا في بلدان العالم الكل لقاو الحل لداء الكلب مالوغوزمون هو التلقيح والتعقيم. أول حاجة التعقيم دوغري داغريسيفيتي نتاع الكلب باش ينقص. ثاني حاجة لا قدر الله أون كا دو مورسيغ ولا أون كا دو حتى تخبيشة راهو الكلب كي يبدا ملقح ثم موان دو ريسك برشا باغابوغ انه كلب يبدا مش ملقح. لي زاكسيدون صاريف دونك تنجم تكون انت متعدي سبحان الله الكلب تفجع بالغريزه نتاعو قام قدم ولا قام خبش ولا اللي هو ولا القطوسه كيف كيف. دونك يكون اوموان ملقح على القليله عندنا اقل ريسك على العباد الصغار على العباد الكبار. دونك اليوم في 2026 حاجه توجع القلب كي نشوفوا معناها عباد مازالت قاعده تموت بالكلب. الحلول انه في كل معتمديه في كل ولايه يكون دي سونتر دو ستيريليزاسيون ويخدموا ليل ونهار، على خاطر راهو المشكل هذايا ماهوش باش يتحل في ليله ونهار.
1: هذا يتكلف زاد هكا ولا معناتها لازم امكانيات ماديه لازم فلوس هكا ولا
0: الدولة ما عندهاش الإمكانيات اللازمة صحيح، أما نحن كمجتمع مدني كجمعيات كمواطن لازم نقفوا مع الدولة متاعنا، خاطر صحتنا راهي صحة الإنسان والحيوان فما صحة واحدة. فما منظمة الوان هيلث توا نحكيو في 2026 نحكيو على وان هيلث، دونك لازمنا نتلهيو بصحة الحيوان باش نتلهيو زاد بصحة الإنسان زوج مع بعضهم. دونك وقت اللي أنت تعمل لي بروغرام دو ستيريليزاسيون برامج التلقيح والتعقيم في البلاد كاملة مع بعضنا الناس الكل ونحطوا اليد في اليد، دونك هكايا كيفاش نجموا نقضيو على داء الكلب اليوم في 2026؟ ما عمره لو كان بالكرتوش، ما عمره لو كان بالتسنين، ما عمره لو كان بالضرب.
1: فوالا فما تجارب بدات فيها عدد من البلديات يعني هما يقوموا بتدوير اعاده تدوير الحيوانات هذوما يهزوهم يحطوهم عند فلاحين في المناطق الريفيه للحراسه وغيره. التجربه هذيا تنجم تنجح ولا ما تنجمش معناتها تحل المعضله من اساسه؟
0: هو تعرف لوريجين تاع الكلاب السايبه كيفاش؟ عندك 50% من الكلاب السايبه اللي توا موجوده هو لابوندون نتاع الكلاب، انه انت تجي طيش كلبك في الشارع.
1: مش ضاع، لا طيشته تخليت عليه خلصت منه
0: تخليت عليه فوالا. والا الحاجه الثانيه هما الشوانط، توا نشوفوا في كل شانتي على قليله كل مقاول باش يجيب كلبه ولا زوز باش يحطهم باش يعسوا، بعد يوفى الشانتي ايش يصير؟ يتيش الكلب هذاك في الشارع ويقعدوا هكاك لهم لقحين لهم معقمين. دوك انت كتجي اول حاجه تعمل ستيريليزاسيون تاع الكلب هذاك تأكزيج إنه

0: الكلب يكون ملقح ومعقب باش يكون عندك في الشانتي، وبعديك كي انت تكمل بيه ما تطيشهوليش في الشارع. شوف فما ما شاء الله تونس كبيره وعريضه، عندنا كان السويني وعندنا كان تمشي طريق بنزار طريق بيجا اللي هو فما الفلاحين اللي هما عندهم يستحقوا اصلا يخدموا بيهم يرعوا بيهم الغنم نتاعهم.
1: نعم.
0: يعسولهم على يعسولهم على على على
1: على الفيرما ولا على الثانية.
0: فوالا فوالا، دونك لازم نتعاونوا احنا كبلديات نعقموا ونلقموا مع الجمعيات ما فيها باس، نتعاونوا مع بعضنا. ومن طون بعد كي انت تكمل من البرنامج نتاع التلقيح والتعقيم كان تنجمش كان بلاصه فيها مثلا برشا كلاب ما ترجعش لبلاصتو تولي تهزو في فيرما يمشي هو يعاون فلاح.
1: واضح واضح جدا. نهار السبت قدام البرلمان الوقت سيدة لبنى سيدة مينا
0: لحديش
1: متاع الصباح. واضح، شكرا جزيلا، يعطيك الف صحة سيدة مينا الطريقي عضو جمعية حماية الحيوانات بتونس. شكرا على كل التفاصيل هدايا، تحية لزنتر كل، مرحبا اهلا وسهلا. جربي زهير مرحبا بيك، بالقاسم لبنى مرحبا اهلا وسهلا، جد الياس مرحبا، حبيب مرحبا بيك، مستر تاكسي مرحبا، سفيان برهومي مرحبا اهلا وسهلا، مبروك سيكلا مرحبا بيكم اهلا وسهلا، تحياتي ليكم. يلا السبعة وسبعة واربعين دقيقة على موجاتنا، فاصل ونتواصل.
2: كل ما يهم التوانسة في ستين دقيقة. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام،
2: ديوان اف ام
3: صوتكم.
4: عد الموجتك على ديوان اف ام.
2: الموسيقى
5: نون ستوب
2: نون ستوب على ديوان اف ام.

0: راديو نفا في 60 دقيقة.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 7:49 دقيقة على موجاتنا، مصلين حتى لتسعة متاع الليل. الحدث في صفاقس اليوم افتتاح وحدة لصنع بدائل الأسنان ومخبر بدائل الأسنان بالمركز الوسيط بصفاقس. شنو الموضوع وشنو التفاصيل ونحكي فيه تشويتا. دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس، دكتور مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعات ومستمعي ديوان فاق.
1: شكرا، اهلا وسهلا. وحدة لصنع بدائل الاسنان ومخبر بدائل الاسنان، شنو البروجي هذا وشنو التفاصيل نتاعه؟
2: هو بالحق المشروع هذا مشروع جهوي ذو اثر كبير كبير، انه الاول على المستوى الصحه العموميه في الجهه الصحيه للشخص.
1: اول مره معناتها يصير على المستوى
2: نعم. بدائل الاسنان عاده ما تعمل خاصة في قطاع الخاص، وهذا من عليه وبالفضل بالحق نشكر على مستوى سلطة الشباب السيدة الصحة مكننا بكل التجهيزات اللازمة لمخبر بدائل الأسنان. بعد تهيئة الفضاء بالطبيعة طلب شوية وقت وتمكيننا زادة من فني في بدائل الأسنان، تم تركيز هذه الوحدة وهذا المخبر بمركز الوسيط بتلك المنطقة الشخص، وانطلق بالطبيعة في العمل نتاعو. ودينا نتلقاو في الموضة بالطبيعة حسب قائمة الانتظار. مكتاب انت
1: لي دونتيست في الصحة العمومية معناتها هما اللي يعطيوكم الليستة ومن بعد معناتها تصير عملية التحضير ولا شنو بالضبط؟ كيفاش تصير البروسيدور دكتور؟
2: هي العملية بالطبيعة تم برشا ناس تتفق معناتها لازمها بدائل الاسنان، معناتها اللي احنا البروتيز دونتير. البروتيز دونتير جينيرال مون العاده يكون في القطاع الخاص، ما عندناش على القطاع الصحه العموميه. خذنا معاه وطلبنا من الشرطه الشاب لتركيز هذه الوحده نظرا للحاجه الاكيده خاصه لداوي الدخل المحدود، وتعرف بدائل الاسنان معناتها مكلفه نوعا ما للمواطن. دونك
1: معناها باش تكون فما سيليكسيون على مستوى الناس المحتاجين
2: لا سيليكسيون لا ما سيليكسيون بطبيعة احنا مش نتلقاو كل المرضى، ولكن احنا القائمة ما تعرف ما كانش موجودة في الصحة العمومية بصفة عامة في أكثر الجهات اللي موجودة أكثر في باقي الفلسطين، ولكن جهة صحية تشخص حتى بالجنوب معناتها المناطق الليميتروف في أحيانا حق بالحق متعرف انت دورها بدور الأسنان خاصة للكبار السن معناتها يلزم يكون عندهم بروتيز دونتير باش يرجعوا لصحة الفم والأسنان، وهنا ينجموا يعرضوا حياة جديدة حتى في المنظر في المنظر في كل حوايج.
1: معنى المخبر هذايا باش يوفر لكل تقريبا الصفاقس والولايات المجاوره، معناتها مش صفاقس فقط.
2: لا مش صفاقس فقط، احنا مكتب نخدموا على اي مواطن يجي، احنا يجونا من جميع
1: الولايات
2: ولكن لو كنت تطور احنا ما كانش عند مخبر الصحه العموميه مش موجود، معناتها مخبر بدائل الاسنان وصنع بدائل الاسنان. دونك بالطبيعة التأت الجهة هنا باش أن نكون عنا، وهو مش يكون عنا واحد ثاني زادا توفرت لنا كذلك شرطة الاستشاف تجهيزات أخرى في إن شاء الله باش يكون على مستوى المستشفى الجامعي الهادي شاكر.
1: بشوية بشوية دكتور فسر لنا أكثر. اليوم تم افتتاح الوحدة الأولانية اللي هي لصنع بدائل الأسنان ومعها مخبر بدائل الأسنان في مركز الوسيط طريق المطار، هكا ولا لا؟
2: نعم.
1: فما وحدة أخرى هي نفسها باش تحل في الهادي شاكر ولا شنو؟
2: نعم، هي التجهيزات عنا وصلت لنا وخذينا على ريسبسيون تاعها القبول، إلا أن تتطلب التهيئة. احنا المخبر نتاعها ما تعرف المخبر عنده خاصيات لازمنا نحضروه والمكان نتاعو. دونك في احنا في تو هذا الانجاز هذا، ولكن وقع في بدايه استغلال بعد التهيئه ونهايه التهيئه للمخبر. ولي
1: قداش يطلب وقت دكتور تقريبا؟ يعني حوالي باش يبدا حاضر.
2: والله شو انا هذيك حوالي وليت خاف منها شويه تعرفي خاطر بعض ساعات تخرج عن نطاق احنا سواء المزود سواء المقاول سواء عدة أطراف متداخلة في المشاريع كما نقول احنا الوصول كلاس توفرنا كل شيء ولكن الإجراءات احنا هدايا المشروع هدايا نحن فيه منذ سنة
1: نعم
2: هدايا تعطيق المطار نحن فيه منذ سنة معناتها وصول التجهيزات التهيئة توفيق توصيل
1: احنا فيش طرف لهادي شاكر التجهيزات قلت لي وصلت ما زلت انا كانت تهيئة
2: ما زال كانت تهيئة ان شاء الله في اقرب الوقت ان شاء الله قبل نهاية السنة يكون المخبر الثاني و
1: جاهز ان شاء الله
2: ان شاء الله اما تو نستني شيء ده بدات دولو امس تلقينا المرضى بداوا يجيو فهمتي والله بكل امانه معناتها مياره
1: هاي
2: هكا كبير هكا متقدمه في السن يقيسونها في الاثنين معناتها شيء يفرح الصدر سيفرح الصدر بالحق وهذا
1: معناتها الفرحه نتاعها وصلت يعني من
2: في وصلت وصلت وصلت وديا معناتها بحق شيء فرح وان شاء الله من بعامش تلقاو كل المرضى احنا اللي طلبوا بروتيزونتير اللي خاصة كما قلت لك مش موجود في الصحة العمومية هو الأول على مستوى الصحة العمومية
1: واضح شكرا دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتينا بخصوص افتتاح وحدة لصنع بدائل أسنان ومخبر بدائل أسنان بالمركز الوسيط بصفاقس والمخبر الثاني إن شاء الله باش يكون تقريبا جاهز قبل موفى السنة الجارية في المستشفى الجامعي الهادي شاكر 7:56 دقيقة على موجاتنا مازلنا واصلين معكم حتى للتسعة متاع الليل الأخبار مع أميرة الأخبار الرياضية مع قدور خليكم بغوش على ديوان

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: صوتنا ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: موجز الثامنة. ديوانفام عسلامة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو واستعدادا لعيد الأضحى المبارك وحرصا على سلامة الأضحي وحماية المستهلك إلى الالتزام بالتوصيات والإرشادات الأساسية التالية وفق بلاغ صادر عنها. وقالت الهيئة أنه يجب أن تكون الأضحي نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية مثل الجرب. وشددت الهيئة على ضرورة الحرص على حسن معاملة الأضحية وتجنب جميع عوامل الإجهاد عند نقلها وإيوائها وتخصيص مكان نظيف ومظلل لإيواء ونحر الأضحية مع توفير الماء الصالح للشرب بصفة دائمة وتجنب المداوات الذاتية والاتصال بأقرب طبيب بيطري عند ملاحظة أي علامات مرضية مع الاقتصار على الأعلاف الخشنة القرط والتبن مع اقتراب يوم العيد وإراحة الأضحية خلال 24 ساعة الأخيرة اتباع الحمية المائية أي الاقتصار على الماء الصالح للشرب فقط ليلة العيد. الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعبر عن بالغ انشغالها واستيائها من التفاقم الخطير لظاهرة ترويج وبيع مادة القهوة خارج المسالك القانونية وفي إطار الاقتصاد الموازي وفي ظل غياب تكافؤ الفرص بين المؤسسات المنظمة والخاضعة للقانون وبين شبكات التجارة غير الرسمية وفق بيان صادر عنها اليوم. وأوضحت الجمعية أن مادة القهوة أصبحت تباع خارج المسالك الرسمية بأسعار تتراوح بين 20 و25 دينارا للكيلوغرام مع خدمات توصيل مجانية عند اقتناء كميات معينة في حين يسوق الكيلوغرام داخل القنوات القانونية بسعر يقارب 34.500 دينار وهو فارق اعتبرته كبيرا لا يمكن تفسيره إلا بتنامي التهريب والتجارة غير القانونية خاصة بالمناطق القريبة من الحدود حيث تنخفض الأسعار أكثر. البحرين تعلق اليوم دخول المسافرين الأجنب القادمين من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن التعليق سيسري 30 يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء. جيش الاحتلال يعلن مساء اليوم مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان. وقالت وسائل إعلام عبرية أن الضابط قتل في إطلاق نار من مسافة قريبة بقرية القزحة. في وقت سابق أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن قوة صهيونية اختطفت 3 لبنانيين. وقال مصدر أمني لقناة الجزيرة أن دورية إسرائيلية توغلت في محيط طريق كفر حمام كفر شوبة ونفذت عملية الاختطاف. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
0: تسمعوا نايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل أكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
5: صوتكم
0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. ديوان اف صوتكم.
7: ديوان اف ام فلاش سبور.
8: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم دارت قرعة تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 وخلت منتخبنا تونسي إلى جانب كل من أوغندا، ليبيا وبوتسوانا في المجموعة الثامنة. بالنسبة لمواعيد الجولات الستة لتصفية الكان، الجولة الأولى والثانية أيام 21 سبتمبر إلى غاية 6 أكتوبر، الجولة الثالثة والرابعة بين 9 و17 نوفمبر 2026، والجولة الخامسة والسادسة بين 22 و30 مارس 2027. مع الإشارة إلى أنه نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 تجرى في كينيا، تنزانيا، أوغندا من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027. منتخبنا في المجموعة متاعه موجودة أوغندا المترشحة آليا باعتبارها من البلدان المنظمة، دونك المتصدر فقط يكون في الكان القادمة. حاليا انطلقت مباراة الجولة الختامية من الدور الأول من كان الأصغر بالمغرب، أقل من 17 عام. منتخبنا يواجه منتخب إثيوبيا ومطالب بالانتصار من أجل الترشح لربع النهائي بالنسبة للكان وكذلك للمونديال. اليوم تم الكشف عن حكام مباريات ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم. نعطيكم البرنامج وتعيينات الحكام. غدوة بداية من 3:30 في الطيب المهيري نادي صفاقسي والملعب الجيبسي، الحكم خالد قويدر. في الفار نقا وحسن النيلي، ترجي جرجيس نادي البنزرتي، أمير لصيف حكم ساحة، أمير العيادي في غرفة الفار. نهار الخميس 21 مايو 3:30 على العشية في ملعب بوحجلة بعث بوحجلة ضد الترجي الرياضي، الحكم نضال الطيف، حكم ساحة هيثم وحكم الفار هيثم جيرات. وتقدم سقيت الدير في ملعب سقيت الدير يواجه فريق شباب الرياضية بالعمران، سيف الورتياني حكم المباراة ومجدي بلاغة في غرفة الفار. لقاءات منقولة على منصة ديوان سبور. تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي في مباراة ترجي جرجيس اللي بشتكون غدوة تشهد عودة جماعية للملاعبية الغايبين عن المباراة الفارطة بداعي الإصابة أو العقوبة. تشكيلة الحدوسي تشهد عودة كل من الحارس يوسف مقطوف، المدافعين مالك الدوكيلي، محمد أمين علالة وياسين كشوك، بالإضافة العزيز القاسمي، ريان الرحيمي وعلاء الدريدي، كذلك فاروق بوغاتفا والسنغالي فونسيكا، بالإضافة للمهاجم النيجيري نور الدين آين دي. نذكر المباراة كما قلنا غدوة الماء 3:30 متاع العشية. ملاعبية الاتحاد الرياضي بتطاوين نفذوا إضراب عن التدريبات احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المادية. ما تحصلش الملاعبية على مستحقاتهم منذ أشهر بسبب الأزمة المالية الخانقة اللي مر بها فريق الاتحاد في الفترة الأخيرة. نشير أن الاتحاد أهلي للدورة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى، يواجه الملعب الجيبسي في جيبس في نصف النهائي. الختام زوز ماتشوات في بريمير ليج انجلترا، حاليا نلعب في 7 دراج من مباراة بورنموث مانشستر سيتي، و8:15 تنطلق مباراة البلوز تشيلسي ضد سبيرز توتنهام. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع 60 دقيقة مع هدى الورغمي في الأمان وتحية فلسطين.
9: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: على 106 ولا على ديوان فام بوانات. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. 8:23 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا الثاني في 60 دقيقه حتى ل 9 متاع الليل. ذكركم بالنسبه للي ستاخذ بينا في الوقت هذا، كنتوا تسمعوا في جورج وسوف سلمتك بدله بعد انغام سيدي وصالك. قبلها كنتوا في الاخبار والاخبار الرياضيه، لكن في الجزء الاول من البرنامج في الساعه الاولى مشينا الى معتمديه العامره، وين تحدثنا على سقوط شباك على شباك في قسم على تلميذ في اعداديه بينما كان يجري الامتحانات. الحمد لله كانت ضربة قرحنا خايبة بضربة في منطقة حساسة، كان الله اللي قدر معناتها يكون معرض للشلل حسب والده اللي دخل معنا في المباشر، لكن لباس ما صاروش كسر على مستوى العمود الفقري، لباس الحمد لله روح للدار. هذا يدعونا اليوم لمزيد من اليقظة، أنه نتفقدوا المؤسسات التربوية متاعنا وقوموا بالصيانة ونشوفوا معناتها الحاجات اللي تنجم تهدد صغيراتنا وتخليهم في موقع خطر. مشينا إلى ليبيا، كان ضيفنا مروان البهيجي، هو شاب ليبي خرج للصيد في سيارته لوحده، السيارة غرقت في الرمل في ليبيا، قعد 6 أيام ضايع وحده، صارت فزعة ليبيا باش يلقاوه بعد 6 أيام، وكان حاضر معنا في المباشر وحكى تفاصيل التجربة هذيا اللي الله اللي قادر كان تعرضه للهلاك، لكن الحمد لله على سلامته. كانت حاضرة معنا في الأكتو دكتور رضيع بوذينة، طبيب البيطرية متفقد مركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية، أعطتنا مراحل وشروط اختيار والتعامل وعملية الذبح إلى الوصول إلى القص وكذلك إلى حفظ اللحوم. أعطتنا كل التفاصيل تقريبا، نجموا تلقاوها على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فهم وعشان اليوتيوب تاعنا ديوان فهم لايف. نهار السبت جمعية حماية الحيوان باش تنظم وقفة احتجاجية قدام البرلمان تدعو فيها لإيقاف قنص الكلاب وإلى التسريع، يعني يكون عندنا قانون يحترم الحيوان حسب التصريح متاعها. وفي صفاقس تحدثنا على افتتاح وحدة لصنع بدائل الأسنان ومخبر بدائل الأسنان مركز الوسيط بصفاقس. ضيفنا كان المدير الجهوي دكتور حاتم الشريف اللي قال فما مخبر ثاني مش يكون جاهز إن شاء الله قبل موفى العام الجاري إن شاء الله في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. في العالم وفي إفريقيا خاصة، الحديث في أوغندا مثلا على إيبولا، فيروس يتفشى، فما قلق شديد من حجم والسرعة متاع انتشار الفيروس هذا، ما مدى خطورته على بلادنا، هل أنه لازم اليوم نقوموا بإجراءات استباقية حتى معناتها نتوخاو ولا ناخذوا كل الاحتياطات اللازمة باش نمنعوا أي تسرب للفيروس هذا، وإلا لا هذا لوكال موجود في زوز بلدان في إفريقيا يقعد الغادي وفما ظروف معينة، مش نحكي في الموضوع وتفاصيله ولا تتسويتا. فيدباك الدكتور ريم عبد الملك الأخصائية في الأمراض المعدية وطب الوقائي. دكتورة مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مساء النور، مرحبا.
1: وأستاذة في الأمراض الجرثومية أيضا، مرحبا دكتورة، أهلا وسهلا،
2: مرحبا.
1: قلي إيبولا فما قلق اليوم أعربت عليه منظمة الصحة العالمية، قلق شديد من الحجم والسرعة متاع تفشي إيبولا ولا إيبولا ساعة، خلينا ناخذه تاري معاك.
2: هو إيبولا،
1: إيبولا فوالا،
2: اللي هي اسم نهر اللي أول مرة في 1976 وقت اللي اكتشفوا الحالات متاع الفيروس، كانت القرية اللي لقاوها فيها على النهر اللي اسمه إيبولا.
1: فوالا، معناتها تسمى الفيروس هذايا فوالا باسم النهر هذايا. وين النهر هذا دكتورة أول مرة يتم اكتشافه معناتها بالضبط؟
2: اللي هو أول مرة وقت اللي اكتشف في اللي كنا نسميوها قبل زاير، اللي هو توا الريبوبليك ديموكراتيك دي كونغو، واللي هو المكان التاريخي لفيروس إيبولا،
1: واللي هو توا معناتها واللي موجود توا معناتها فيه حالات أوغندا وكذلك الكونغو، هكا ولا هذوما الزوز بلدان اللي فيهم تفشي حالات؟
2: موجودة الإبيديمي في الكونغو، موجودة بدأت من أفريل هي بشوية أما توا فما زوز حالات متأكدين في أوغندا متاع بيت كانوا في الكونغو ورجعوا لأوغندا وفما حالة اللي هي مش متأكدة على خطر التحليل متاعه طلع سلبي معناتها ما هوش إيبولا في بلاصة أخرى في إفريقيا. دونك هذاك علاش مادام فما صارت حالات في زوز بلدين متجاورة وفما اختار أنه يكون زادة في بيت سلسة الإف دي سي معناتها الكونغو خبر المنظمة العالمية للصحة اللي هي معناتها قالت للمجتمع الدولي ككل اللي فما إبيديمي تاع إيبولا تويكا موجودة في الكونغو واللي الناس لازمها تتخذ الحذر متاعها باش ما يكونش فما أم بارتيكوليي سفر للكونغو تويكا.
1: معناتها هو في الكونغو حسب السيد وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية فما 131 حالة وفاة بالفيروس هذايا. هذا يخلي أنه مثلا نحطوا الكونغو نحيطوها بإجراءات خاصة حتى ما يتسربش إلى الدول المجاورة عبر المطارات وعبر الحدود ولا شنو بالضبط؟
2: هو راهو فيروس الإيبولا فيروس قديم كما قلنا موجود عام 76 وديما هكا بطريقة هكا كل 4-5 سنين في المدة اللي فاتت يكون فما إبيديمي. دايوغ فما إبيديمي جيت ما بين 2015 و2018 بعدين فما واحدة أخرى صارت في 2021-2022 صارت كنت تذكر وزيدة في إفريقيا الغربية في هذيك اللي صارت في 2015-2018 مع ذلك المدة اللي فاتت ديما بطريقة كل 5-6 سنين فما إبيديمي اللي هي تجم تقعد هكا شهر شهرين وبعدين تتطفي شويتا وتقعد في المجتمع متاع المنطقة هذيك بطريقة خفيفة حتى لين تتطفي وحدها على خاطر يعزلوا المرضى بطريقة كبيرة. هي الفيروس
1: هات نحكي عليه شنو الفيروس هذا هات نعرفوه الفيروس هذا شنو يصيب بالضبط شنو هي الأعراض متاعه الخطورة وين تكمن وعليش تكون فما وفيات.
2: هو فيروس عريان دونك ما عندوش غشاء دونك يكون مقاوم جدا في الطبيعة. هو موجود عند الخزان متاعه اللي هو خفاش يأكل الخضروات والغلاف ويعيش في الأشجار اللي هما في البلدين هذوكم موجود في الغذاء نتاعهم يجمو يستعدوه ويكلوه
1: حتى يتغذوا على الخفافيش
2: يجمو يتغذوا عليه وهو يجم يعدي الحيوانات كيف ما الغزال والقرد والشمبانزي والغوري وهما يستعدوهم الحيوانات البرية هذه يكلوهم وكيف يجرح روحه وهو قاعد يسلخ مثلا في الحيوان اللي استعدوا إلا ما يطيبوش بالكده يأكلوا ثانية يجم يتعدي الإنسان. دونك العدوى الأولى تصير ما بين الحيوانات والإنسان. أما إنفو الإنسان مرض في فترة الحضانة ما يعدي حتى حد مادام ما عندوش علامات ما فماش عدوى. أما إذا بدأت العلامات وقت تولي فما عدوى والفيروس هذية يخرج في الإفرازات متاعنا.
1: قديش مدة الحضانة يعني قديش يقعد بورتور دو فيروس وبين الجنب شو يخرج عليه قديش يقعد بعدها دكتور؟
2: هي الحضانة تكون ما بين نهارين 21 يوم أما أغلب الوقت ما بين 15 يوم ومن الأول مش يكون فما برشا أوجاع فشلة وجاع في الرأس سخانة كبيرة برشا ومن بعدين يظهروا علامات في الجهاز الهضمي معناتها ردين كبير وجري نجوف وبوان الواحد يجم يشيح من الماء ومن بعد إذا مش تصير المرحلة الاختيرة اللي هي توصل للوفاة يصيروا معناتها قلق في الأعضاء متاع الكلوى الكبدة اللي يخليه أنه يولي فما نزيف يجم يكون النزيف يبدأ خشم ما يجري يعرف يجم يكون الواحد يطير في الماء الخشين بالدم يجم يكون فما دم تحت الجلد يجم يكون السنين تهبط في الدم الفم يهبط في الدم وفات واللي هذيك النزيف هذيك يوفد أنه يكون فما قصور حاد في الأعضاء النبيلة الكل وبعدين الواحد يتوفى والوفاة متاعه هذوما معروفين الفيروسات هذوما من اكتشفوهم الأطباء والناس في السبعينات أما هما موجودين من قبل من قديم الزمان في إفريقيا في الغابات الاستوائية ما بين 25% 50% انت والحالة نتاع المستشفيات نتاع البلدين هيك. معناتها فما بلدين اللي الوفيات تكون فيها اقل برشا خاطر العناية تكون فيسع فيسع بالمرضى، وفما البلدين اللي هي فقيرة وما عندهاش كيفاش تتعتني بالمريض، ولا هو يكون في قرية ولا في وسط الغابة يكون الوفيات اكثر برشا اذا العناية ما هيش متأقلمة مع الحالة، وإلا جاء في حالة سيئة متقدمة جدا من المرض.
1: النسبة بين 25 و50% يعني يتبع في الوفاة.
2: معناتها في البلدين هذوما اللي هما حسب اللي نقصوا عليهم السيستم دو سانتي نتاعهم نقص شوية. المشكل أنه العدوى سهلة ما بين البشر، وبارش منهم يتعديوا وقت اللي قاعدين مش يدفنوا الميت متاعهم، على خاطر الجثة متاع الإنسان الجثمين متاعه يقعد في وسط الفيروس مدة طويلة شوية
1: كما كورونا فيروس هذا معناتها
2: ما هوش كبعض ولا لا.
1: معناتها نحكي في العدوى عند الوفاة خاطرها نفس الاحتياطات.
2: ما فماش عدوى في الوفاة في الكوفيد بكل بكل الفا هو يخرج في النفس الفا ميت العبد.
1: معنى احنا الاجراءات اللي خذيناهم الكل وقت كورونا فيروس
2: في معلومه انا مانيش عندي تأهيل باش نحكي عليهم، اما الإيبولا هو من الفيروسات اللي تتعدى بطريقه سهله من البشر باللمس، يلزم الفيروس يدخل من الاغشيه نتاعنا معناتها الفم خشم من العين اذا فما بروجيكسيون نتاع دم ولا نتاع اي افرازات جات على الميكوز هذيكي، ما كانش اذا جلده مجروحه شويه يجم يدخل من الجلده المجروحه ووقتها العدوى تكون سهله، يجم زاد حتى فيه يجم يقعد يخرج في الافرازات نتاع الرجل حتى لمده عام بعد ما يبرى. معناتها العدوى حتى ما بين راجل ومرته تجم تكون موجوده بالعلاقات الزوجيه ما بين بعضهم بعد ما يكون هو برا. دونك هنا فما هي هذيك بلاستو من اصل الزمان وتوا عنا على الاقل 50 سنه موثق الشيء، معناتها هذيك وين هو موجود في الباسان دو كونغو. توا الكونغو هو بطبيعته خبر العالم كامل اللي فما ايبيديمي، هما توا قاعدين يتحكموا في الحالات يعملوا لهم ايزولمون، والعباد اللي عايشه معاهم بيان سور فدار هذيك يكون عندهم مراقبه وثيقه، ومش يعزلوا المراقبه عند الحدود باش الناس ما تخرجش من الكونغو. اما احنا بالنسبه للتوينسه
1: اللي هم بلادنا وعندنا جاليه موجوده في الكونغو الديمقراطيه كيفاش؟
2: احنا عندنا عباد تمشي تخدم في افريقيا ما تحت الصحراء
1: اي
2: موجودين بطريقه كبيره اللي يمشيوا ويجيوا، دونك اللي توا عنده سفره للكونغو ماذا بيه ما يمشيش، واذا مش يمشي ما يلزموش ياكل اللحم هذاك نتاع الحيوانات البريه، وماذا بيه ما يقربش للعائلات يعيش معناتها في اوتيل وحده في بيته، اذا فما دفينة ولا حاجه ما يمشيش، واذا يلقى انسان ظاهر اللي هو مريض ما يقربلوش خاطر هو كما قلنا يتعدى باللمس، معناتها اذا انا ما نلمسوش ما فماش حتى امكانيه لان نتعدى. اذا عندي انا انسان متوفى هو يجب يقعد حتى في الحويج نتاعو في فرشه في مغرفته في الاشياء اللي هو يستعملها في حياته اليوميه، دونك هذوكم راهم ما نشدهمش وما نقربلهمش. ما نمشيش انا نصطاد خفاش والا نمشي نصطاد قرد وناكلو، معناتها خاطر فما عباد يستدنوهم على سفاري ويمشي ويعملوا هذه الكل. دونك احنا هذوما النصائح سهلين فيهم حد شيء، اذا ما تقربش جسديا للسورس اللي هي الانسان ولا الحيوان المريض فماش كيفاش تتعدي.
1: واضح
2: هي العدوى سهله اما باللمس.
1: والوباء هذايا معناتها دكتوره الناس اللي مغادره الكونغو باتجاه البلدان الاخرى نتاعها، مثلا تونسي كان في الكونغو جاء الكونغو الديمقراطيه ديما نحكيو جاء روح لتونس، هل انه يتطلب انه يكون في حجر صحي والا لا معناتها عادي نتعاملوا مع المسافرين اللي جايين من المناطق هذايا الموبوءه بطريقه عاديه؟
2: هما فما ثلاثة مناطق أكهو في الكونغو صار فيهم الوباء بالنسبة للوقت الحالي، معناتها مش الكونغو الكله فيه المرض متفشي، أما كما قلوا احنا ثلاثة
1: مناطق
2: ثلاثة مناطق أكهو. إذا واحد راجع من المناطق هذيكي إذا هو ما عنده حتى علاقة مع حتى مريض. معناتها ديما ماذا بينا يعص على روحه بيان سور، احنا وزارة الصحة ديما راهي عندنا اليقظة في الحدود موجودة، وتعزيز الحدود ديجا صار من وقت اللي صارت لليخت نتاع الهانتا فيروس. معناتها لي سيرفيس نتاع وزارة الصحة ديما عندهم يقظة، ديما فما شكون أطباء في الحدود سواء في المطار ولا وإلا في ليبور اللي هما يعرفوا إذا فما إنسان عنده سخانة ولا حاجة راهم مش يجي يشوفهم، ووقتها يلزم لو كونتاكت تريسينغ. أما الإنسان مثلا توا كان في الكونغو ومروح، إذا ما عندوش علامات وما عنده حتى علاقة مع إنسان مريض وإلا حتى حيوان مريض، ما فماش عليها خطر. أما إذا هو شك في روحه بيان سور لازمو يقعد، معناتها ما نجمش نقول عزل صحي، مي احنا
1: يرد بال
2: الإنسان يرد باله، على خاطر العدوى إذا بدات السخانة تكون سهلة. أما راهو مش أي سخانة راجعة من تعبد راجعة من مناطق استوائية، راهي معناتها توا إيبولا، خاطر عندنا الملاريا، عندنا الدانغ، عندنا برشا أمراض. دونك الواحد يرد بالو، الناس اللي ماشيه توا ماذا بيهم ما تمشيش، سورتو اذا الديستيناسيون بتاعو في البلاصه في ثلاثه بلايص هذوكم اللي في الكونغو اللي فيهم المرض، او اذا يلزمو يمشي ما يقربش لا للدفينه، لا يمشي ياكل اللحم نتاع حيوانات بريه، ولا يقرب للناس المرضى. معناتها يخدم في خدمته ويروح على روحه والبيت وفي الوتيل نتاعو من غير ما يتعرض للخطر تاع العدوى.
1: واضح.
2: هذوما نصائح سهله تصير. وبالنسبه للفي انترناسيونال، توا الواماس مادامها خبرت الناس الكل، دونك الحدود نتاع الناس ونتاع الدول الكل مش تكون فيها حاله من المراقبه، واول دوله اللي مش تعزز المراقبه في الخروج والدخول راهي مش تكون الكونغو. دونك هذوما حاجات انترناسيونال يحترمهم المجتمع المدني والمجتمع العالمي لحفاظ على الصحه نتاع الناس. هذوما
1: ربي يحمي الجميع
2: ومكدودين سوغ لو بلان انترناسيونال.
1: توا التوانسه ولا المواطنين والمستمعين اللي يسمعوا فينا معناتها دكتوره في المباشر، حكينا على ايبولا، حكينا على هانتا فيروس، حكينا على برشا فيروسات قاعده تدور الفتره هذيا، معادي الوضع معناتها مرينا سنوات التالي بنفس الانتشار نتاع الفيروسات طبيعي يعني. وانت مختصه اليوم في الامراض الجرثوميه دكتوره، نحكيه بالكم هذي الكل مع بعضهم ولا لا؟
2: هو راهو عندنا مئات الالف من الفيروسات والجراثيم اللي هي كل عام موجوده. طيور الهانتا فيروس كل عام عندنا 100-150 الف حاله تسمعوا بهم تسمعوش بيهم، معناتها صارت
1: ما فماش الاخت كما توا، معناتها فما دوز الاخت توا على ايبولا وفما على الهانتا فيروس.
2: ديما فما دوز الاخت اللي انتم ما تسمعوش بيهم، خاطر فماش عليه تسمعوا بيهم. صارت ايبر ميدياتيزاسيون ايبولا بيان سور، كل مره فما حاجه الناس كل مش تسمع بيه على خاطر مرض يخوف وختير والناس ترجع منه. واللي هو كما قلنا ايبوزيبيك ديما موجود، ماهيش حاجه غير عاديه في البلدان هيك، يفي بارتي من المجتمع، يفي بارتي.

0: وبلاصه مسكره والناس ستي دي مخلطين برشا جنسيات. سمعت بيها الناس الكل على خاطر
1: وخفت شوية الناس أنه ترجع السوش متاع أنه ينتقل من الإنسان للإنسان. إذا كاو اللي خلى الناس شوية تخاف
0: من قبل
1: صار 93-96 هكا ولا
0: هو الاكتشاف هذا كان تاع الفيروس في التسعينات ولا ثم شكون يقول في السبعينات. ما هو معروف كفيروس الأنت الحالات هذوكم في الشيلي والأرجنتين من الخمسينات نتاع القرن الماضي.
1: لأنا نحكي على السوش اللي تنتقل مش اللي تنتقل بالبوسيير كما حكينا.
0: فوالا فوالا هي اللي تعطيه
1: بالإنسان للإنسان.
0: صعوبة جدا أما هي من الأول تنتقل بالبوسيير من لي رونجور من القوارض. أما إذا إحنا في حالة التصاق كبير على خاطرنا مرأة ورجلها وإلا بو وصغار وناس تجم يكون فما انتقال اللعاب ما بيناتهم خاطر احنا كيف ما القوارض نوليو نخرجوا في اللعاب نتاعنا يخرج في الهويرة. اما كي انا اللعاب نتاعي موجود ان بو بارتو نجم يولي كوندنسي في وسط المكان اللي انا عايش فيه ونولي نجم نعدي بطريقه صعيبه. اما ثم امكانيه لان نعدي البشر ما هوش حاجه تنتقل بالهويرة وما هو ماشي كيما الجريب ولا كيما كوفيد ما عنده حتى علاقه.
1: واضح دكتور. يفضلك يعطيك الصحة الأستاذة في الأمراض الجسمية دكتورة ريم عبد الملك. شكرا لك نورتني. شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتين. يعطيك الصحة لتجزينا وللقاء. احنا مصين معكم مشوار مرحبا. مؤشرات المرصد الوطني للطاقة والمناجم تظهر تراجع الانتاج الوطني للنفط في تونس بنسبة 13% إلى موفى شهر مارس 2026. قراءة في هذه الأرقام بعد الفاصل.
2: في 60 دقيقة كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان أفام.
3: ديوان أفام
2: ديوان أفام
3: صوتكم
4: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان أفام.
1: تراجع الانتاج الوطني للنفط بنسبة 13% مع موفى مارس 2026.
2: لانفيتي دو جور
1: ضيفنا الخبير في الجيولوجيا والطاقة سيد محمد غازي بن جميعة. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مساء الفل.
5: إن شاء الله.
1: مرحبا. أهلا وسهلا
5: وبيك.
1: تراجع في نسبة الانتاج الوطني للنفط في تونس بنسبة 13% حسب مؤشرات المرصد الوطني للطاقة إلى موفى شهر مارس 2026 دائما مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. تراجع هذا شنو الأسباب متاعه سي محمد غازي؟
5: هو تراجع منذ سنوات. احنا مانيش مش اول مره هذا.
1: نعم معناتها احنا سي ديجال كورب معناتها فما معناتها احنا في كورب ديسوندون مانيش في كورب اسوندون. معناتها هكا
5: منذ سنوات عندنا تراجع لانه اولا ما فماش اكتشافات جديده والحقول اللي موجوده طبيعي وان يكون فيها كميه محدوده ولهذا وقت توصل للمرحله وانه تنقص الكميات نتاع الحقول هذيك طبيعي وانه باش يتاثر الانتاج نتاع البلاد طبيعي هذايا. لكن الاشكاليه هي مربوطه بعدم وجود اكتشافات جديده.
1: علاش؟
5: لانه اولا عدد الرخص انقرضت بصفه كبيره برشا. 2010 كانت 56 رخصه ولينا تويكا في 12 رخصة. طبيعي أنه هذاك باش يكون تأثير كبير وهذه الإشكالية باش تتواصل في السنوات القادمة لأنه ما ثماش إلى حد الآن شركات اللي باش تجيل تونس باش تجم تحسن من الانتاجية.
1: علاش علاش الشركات ما تجيش؟ علاش ترجعنا من 56 ل 12؟ شو معناتها المناخ غير ملائم ولا احنا ما عندناش استراتيجية باش نعاودوا باش نقوموا بالاكتشافات ولا ارتفاع الكلفة هو السبب ولا شنو الأسباب اللي تخلينا قاعدين نتراجعوا حتى السنوات الجاية باش تكون وضعية ربما أكثر؟
5: هي الإشكالية هي العديد من العوامل. العامل الأول هي وأنه يلزم جلب الاسم

0: مستثمرين. هذه هي دور المؤسسة البترولية والوزارة باش يجلبوا المستثمرين باش يقدموا عروض للبحث والاستكشاف في تونس. هذه النقطة الأولى. هذا تراجع كبير وكبير جدا في السنوات هذه الأخيرة. ثانيا الإطار القانوني نفسه منذ سنوات احنا طالبنا يجب تنقيحه لأنه فيه العديد من الثغرات وفيه العديد من التجاوزات، وهذه الإشكال اللي نعاني منه طوى منذ سنوات، وما ثماش حتى الوزارة ورئاسة الحكومة مقتنعين وأنه هذا حاجة أساسية يلزمها تعمل، لكن إلى حد الآن ما صار.
1: فماش إرادة، معناتها هل المشكل في الإرادة هذا هو ولا شنو بالضبط؟
0: هي أصلا شكون المسؤول على هذا؟ هي سلطة الإشراف والمؤسسة البترولية باش يحاولوا إيجاد الأرضية السامحة باش تنجم تجلب المستثمرين. هذايا
1: أيوة المستثمر. إذا كان فما مشكلة قانونية كل كنا ما نجيكش، إذا كان فما مشاكل قانونية كل كنا ما معناه ما
0: هي المشاكل اللي موجودة ما هيش مرتبطة بالمشاكل القانونية، ولا هي الإطار القانوني اللي موجود حاليا في عديد من الثغرات
1: في حاجة لمراجعة معناتها.
0: طبيعي يلزم يكون ثمن مراجعة، لأنه المستثمر وقت يشوفه أنه الإطار القانوني فيه من الوضع نتاعه ما هوش مستقر، والشروط تختلف من كيف نقول الرخصة هدايا ما هوش في صالح البلاد تماما، وهذه هي النقطة اللي قاعدين احنا نعاني منها منذ سنوات. والغريب وأنه وقت تشوف وأن سلطة الإشراف والمؤسسة البترولية موافقين وأنه يلزم إعادة النظر فيه، لكن ما يتعمل حتى شيء في الهدايا، طبيعي وأنه ما ثماش إرادة وما ثماش فعلا عمل جاد لوضع الأسس لتحسين القطاع.
1: هذا معناتها هذه الاسباب نتاع السبب الاولي انه الانتاج نتاع الوطني للنفط قاعد يتراجع. في المقابل معناتها سيد محمد غازي بن جميع نحكيه على ارتفاع تكلفه الكهرباء، نحكيه على عجز في الميزان الطاقي هكا ولا لا لفائده القطر الجزائري مثلا، يعني في امام الوضعيه اللي احنا نعيشوا فيها قاعد زاد الكفه الاخرى قاعده تتضخم هكا ولا؟
0: طبيعي، وأنه مادام ثم تراجع في الإنتاج باش نلتزوا للتوريد الاحتياجات نتاعنا من السوق العالمي، والتوريد من العملة الصعبة، وكذلك خاصة في الفترة هذه الأسعار ارتفعت كبيرة برشا مقارنة للي وقع وضعه في الميزانية نتاع 2026. ولهذا هذه من بين المشاكل اللي فعلا أننا قاعدين نعاني منها وباش نزيدوا نعاني منها في الفترة هذه القادمة، لأنه الحرب الإيرانية ما توقفتش، ولهذا الأسعار ما زالت إلى حد الآن مرتفعة، وتونس مجبرة في كل الحالات باش تقتني الاحتياجات نتاعها من السوق العالمي بالأسواق بالأسعار العالمية الحالية.
1: فوالا هذا هو معناتها اللي حابين نحكيوا فيه. لكن فقط حبيت سؤال، اذا كان احنا من 2010 الى حد الان مش قاعدين نقوموا بالاكتشافات الجديده، هل هي مكلفه الى هذه الدرجه سيد محمد غازي بن جميع؟ يعني الكلفه ضخمه وضخمه جدا، معناتها نحكيوا على الكلفه الماليه دي.
0: طبيعي، لانه في الاكتشافات البتروليه يعني يزم حفر الابار، وحفر الابار التكلفه نتاعها في البر ما بين 5 إلى تنجب توصل حتى 15 مليون دولار البئر الواحد. ولهذا هذا في البر، في البحر أكثر بكثير، معناتها توصل حتى 50 مليون دولار ولا أكثر.
1: معناه لازمنا استثمارات ضخمة في الموضوع هذا.
0: طبيعي، يلزم حتما يلزم تكون عندك إمكانيات باش تنجم تقوم بالاستكشاف، وخاصة وأنه حفر الابار ما يعنيش وانه تكون ثم اكتشافات حتما،
1: نجم تخسر فلوس وفي الاخر ما تخرجش البترول هكا ولا.
0: هذيك هي هذيك الاشكاليه بالنسبه للابار النفطيه، لانه وقت اللي الشركه ما تكونش عندها كيما يقول اكتشافات وتكون عندها العديد من التكاليف باش يمكن تفلس اذا كان ما تحاولش تحسن من الانتاجيه نتاعها والاكتشافات نتاعها.
1: واضح. شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الف صحه. شكرا على كل التفاصيل، خبير في الجيولوجيا والطاقه سيد محمد غازي من جميع. شكرا والى اللقاء. مستمر معكم مشوارنا 8:52 دقيقه على موجتنا
2: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم في 60 دقيقة.
1: مدينة العلوم تحتفل باليوم العالمي للتنوع البيولوجي في تظاهرة مفتوحة، تفاصيلها نحكي عليها توت شويتا. رئيسة مصلحة فضاء الحياة والإنسان بمدينة العلوم السيدة هلا التومي، مرحبا. مساء النور، أهلا وسهلا.
3: عسلامة، مرحبا بيك ومستمعين ديوانا فان.
1: شكرا، أهلا وسهلا. اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، وقتاش وش هي التظاهرة المفتوحة هذا، وشني أبرز تفاصيلها؟
3: إن شاء الله احنا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي نظموا يوم علمي، وذلك يوم 26 مايو. هي تظاهرة علمية باش تكون تحت عنوان الطبيعة والصحة لنفهم ونحمي أنظمتنا البيئية. إن شاء الله احنا نحبوه الأهداف هذه التظاهرة، معناتها ما نحبوهاش تكون مجرد احتفال، بل هي نحبوها تكون منصة توعوية ودعوة للعمل المشترك. حبينا نسلطوا من خلال هذه التظاهرة نسلطوا الضوء على المقاربة العالمية One Health أو صحة واحدة. مع الرسائل اللي احنا نحبوا نبلغوه من خلال هذه التظاهرة انه الانسان لا يمكن الانسان ان يكون بصحة جيدة في بيئة مريضة. حماية التنوع البيولوجي هي خط الدفاع الاول ضد الاوبئة والامراض. هذه الرسائل اللي نحبوا نعديوهم. في البرنامج حضرنا برنامج ثري ومتنوع فيها الخبراء وفي المجتمع المدني. يكون عندنا مداخلات علمية اللي هي مشروعة بالنقاش، باش يكون عندنا معرض للحشرات، باش يكون عندنا ان شاء الله ورشة علمية جدارية المناخ او الاسخاص دو كليما. الورشة هذية معناتها يتم المشاركة فيها عن طريق معناتها التسجيل، اللي يرغب انه يشارك في الورشة هذية خاطر باش ناخذوا عدد محدود جدا، ينجم يمشي على الباج فيسبوك نتاعنا في الكومينيكي دو بريس نتاع الجورني، باش يلقى رابط يدخل الرابط هذاك ويسجل. الورشة هذية هي موجهة للشباب اللي عمرهم اكثر من 18 سنة. زيدا عندنا باش نعرضوا مع تعفين دوكيومونتير اسمه بيوكوم. دونك كيما تشوف بطبيعه بعد الفيلم هذا باش يصير نقاش كيف عندنا معناتها سيسيون فيها لي شيرسوز نتاع لي ار دي ان شاء الله باش يكونوا معانا، كيف معناتها باش يحكيوا على التنوع البيولوجي. دونك هو معناتها برنامج متنوع وسريع. بل هذه التظاهرة موجهة للطلبة للباحثين للعائلات وكل مواطن مهتم بمستقبل بيئتنا وصحتنا.
1: إن شاء الله
3: احنا نهار 26 مايو تنطلق ما عادش بدهم نستقبلوا الزوار 8:30 الصباح، لكن الأنشطة تنطلق 9:30 الصباح من درج خوارزمي. حب نذكر شوية شريكنا الأساسي في هذه الدورة هو معهد البحوث من أجل التنمية الرياضية، ومعانا بتبيع المجتمع المدني كما جمعية أصدقنا الكبير، الجمعية التونسية للحياة البرية، جمعية أصدقاء البلفيدير، ومعانا زيدا كلية العلوم بتونس. إن شاء الله نتذكر بالموعد اللي هو باش يكون نهار السبت 23 مايو. نبدأ نستقبل زوار 8:30 نتاع الصباح، الأنشطة 9:30 نتاع الصباح بمدرج خوارزم مدينة العلوم، والدخول مجاني ومرحبا بكم زوار مدينة العلوم.
1: شكرا جزيلا سيدة هيرة التومي، رئيس مصلحة فضاء الحياة والإنسان بمدينة العلوم. شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا هكا وصلنا لختام لقنا الليلة، حبيت نحيي الأصدقاء وصديقات الكل اللي تواصلوا معنا. حافظ هجدي، مهدي المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة، حمدي، نصاف الدهش، زهرة زهيرة، مريومة، شكرا لميا الشمام، تحياتي ليكم جاد الياس، مرحبا شيف سلوى، مرحبا بيك، أهلا وسهلا معز منوبي، تحياتي للجميع، فارس العياري تحيا ليك، شكرا على التواصل، كل الأصدقاء إن شاء الله ما نسيت فيكم على تحد، فدود علي بيبي بيان سور على رأس القائمة ديما من أول الناس اللي تدخل للشات، تحيا ليك، أهلا وسهلا، شكرا شكرا شكرا بارا، شكرا على ورودكم وعلى قلوبكم وعلى حبكم وعلى كل شيء، يعطيكم الف صحة، وشكرا زادة على التفاعل مع كل المواضيع اللي قاعدين نطرحوا فيها، وربي يحميكم جميعا. أكيد جدا كي يكون نحكي عن إيبولا ناس كل قالت معناتها إن شاء الله ربي يحمي كل الشعوب يا ربي، مش كان الشعب التونسي فقط، كل الشعوب في العالم إن شاء الله سلامات يا ربي ولاباس. وكما كنت دكتورة معنا في المباشر تقول صار قبل وديما معناتها الإجراءات هي ولكن إن شاء الله لاباس، وهذاك هو الحوض تقول بتاع الإيبولا اللي هو الكونغو الديمقراطية ديما الغادي، معناتها تكون العدد الكبير متاع الإصابات، ولكن احنا ناخذوا الاحتياطات متاعنا بقدرة ربي إن شاء الله إن شاء الله لاباس. تحية للناس اللي تسمع فينا وهي في الخدمة في الليل، إن شاء الله ربي يعينكم مستعملي الطريق، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. شكرا للناس اللي تبعتنا من الخارج، يعطيكم ألف صحة وعودة ميمونة، شكرا محمد زعبار، شكرا نيمان الغريبي، شكرا هيفا بن يحيى، هيفا بن يوسف، أجمل تحية ودار الغامبي، أخبار مع أميرة مقني، نايت كلاب مع محمد القرقني، لتكم زينة، صباح الخير.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم.
1: ديوان أف أم،
0: ديوان أف أم،
1: صوتكم
2: ديوان أف أم. فلاش نيوز
3: موجز التاسعة. ديوان أف أم، عسلامة.
4: ديوان أف أم.
3: رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى معتمدي التكلسة من ولاية نابل، وقد تحول رئيس الجمهورية إلى مرسى لومارا والمنقع وقرية المرنقية، حيث استمع إلى شواغل عدد من المواطنين الذين أبلغوا عن عديد الملفات والتجاوزات البيئية والبناءات غير القانونية التي أدت إلى تعطل عجلة التنمية والاستثمار بالجهة، وفق ما أكده عضو المجلس المحلي بتكلسة محمد علي الرتازي لمراسلة ديوان. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يلقي بيان تونس خلال الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 وحتى 23 من مايو. أكد فيها أن تونس تعتبر الصحة حقا إنسانيا عالميا لا امتيازا ولا مجالا للمساومة أو التجاذبات، مشددا على ضرورة أن تبقى منظمة الصحة العالمية فضاء لخدمة الإنسان بعيدا عن الحسابات الضيقة. وشدد بيان تونس على أن الصحة يجب أن تكون أرضية مشتركة بين كل الدول لأن المرض لا يعترف بالحدود والوباء لا يميز بين الشعوب، وفق ما نقلت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية مساء اليوم. جمعية حماية الحيوان بتونس تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت القادم للتنديد بعودة قنص الكلاب السائبة، وفق ما فادت به عضو الجمعية أمينة الطريقي، مضيفة خلال تدخلها في برنامج في 60 دقيقة أن الحل الوحيد لمنع تكثر الكلاب السائبة هي التعقيم والتلقيح، مشيرة في هذا الإطار إلى ضرورة إعادة فتح مراكز التعقيم المغلقة في عدد من بلديات الجمهورية منذ 2023.
5: من 2023 وقفوا السنتر دو ستيريليزاسيون اللي تعملوا في برشا بلديات، دونك رجعت حملات مكثفه نتاع قنص الكلاب السائبه. الحقيقه قاعدين نشوفوا في مشاهد ياسر ياسر ياسر خايبه، كذلك علاش نحن قررنا ان نعملوا حمله احتجاجيه في المية قدام البرلمان نهار السبت مع 11 نتاع الصباح قايد ظهر لي 2026 يكون عندنا قانون يحترم الحيوان تونس، على خاطر هذوك كائنات دونك خلقهم ربي باش نحافظوا عليهم باش نحترموا، هما بيدهم عندهم حق العيش الكريم كما المواطن بيان سور. لازم العباد ما عادش تعملهم بطريقة خايبة، لازم العباد والتو تربي صغارها انها ما تتعيطش وما تضربش حيوانات. هو الحل واحد،
3: التلقيح
5: والتلقيح هو في بلدان العالم الكل قاو الحل لباء الكلب مالوغوزمون، التلقيح والتعقيم هو الحاجة. التعقيم دوغري داغريسيفيتي نتاع الكلب حاجة، لا قدر الله اون كاد مورسور ولا اون كاد حتى تخديشة راهو الكلب كيبدا ملقى
3: في العالم. الاحتلال والولايات المتحدة يجريان مباحثات حول إمكانية شن هجوم على إيران وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية. وذكرت الهيئة أن المباحثات عقدت بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والبيت الأبيض، وأفادت نقلا عن مصدر أمريكي أن الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة لاستئناف الحرب اكتملت، ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم اتخاذ قرار قريبا جدا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع محمد في نايت كلوب، إلى اللقاء.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله السهريه ممتعه معنا كيما العاده. برشا موسيقى تكون موجوده معاكم في الثلاث ساعات هذوما. البلاي ليست علينا سيغمون مختار سبيسيالمون لكم انتم وين ما كنتم ماشيين، كلك شوارع كبير في الكهرباء ملمومين مع الاصحاب، ماشيين في سهرية، خارجين للقهوه، سهرين في الدار، قاعدين تريفزوا ديجا تاو جماعه البكالوريا، قاعدين في البريود نتاع المراجعه. دونك نقول لكم خليوا علينا لوناس ان شاء الله. ايبا نسلم على ليكيب الكل، محمد الزعبار، السيده المخرج هيفا بن يوسف، السيده المعده هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. ثلاث ساعات ان شاء الله يتعدوا معاكم خفيف. ان توكا كيما العاده برشا موسيقى، والبداية متاعنا تكون تسويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمحها في رود تريب.
0: في رود تريب مباشرة باش نرجع بكم الحاجات وموسيقى قديمة باش نسمعكم وفابوكيل في

0: بوسي مارتن جوردن رغم عليه ما كما يا ومبعد زيدة شحادة براذرز هذي البليس متاعنا بالنسبة للرود تريب لليلة توت سويت جيسون ديرولو تشاوز نيفر ليت يو جو هذي الموسيقى متاعنا نقولكم بوديكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب
1: دي سواري دي نايت كلوب

0: Ah, de moustek à la TVNFM.
1: Qui dit soirée, dit Night Club.
2: اللي في بين دنيا وين ما كنتوا قاعدين تدوروا انا نقول لكم وين قاعدين زاد الهاوس ونقول لكم الموسيقى نتاعنا مازالت متواصله معاكم بيان سور حتى للنص الليل ديريكتومون نمشيو للموسيقى الشرقيه القديمه ونرجع بكم ديريكتومون الكاسيت.

0: في كاسيت.
1: زيد برجي انا قلبي عليك يا رب العشق. نجوى كرم ندمانه وكيت تسوي زاد. مش خليكم مع ثامر حسني انا ولا عارف. بعد شويه الاخبار مع اميره مخني. خليكم معنا برونشي جوستومون. بعد الاخبار نرجع معكم في ساعتنا الثانيه وين نحكيو على والديز والاغاني القديمه. ومازلنا متواصلين مع البيلبورد نتاع 1999.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم
1: مع ديوان فهم. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغير.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم رافماك يرجعكم على ديوان اف ام ومعاه ليكيب الكل لي رافماكوغ كل نهار من اثنين للجمعه من 7 to 9:30
1: صباح الخير تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا مرحبا بالجميع
0: رافماك سيو ديوان اف ام
2: ديوان اف ام صوتكم صباح الخير تونس ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي معايا انا ايمان سكوحي من الاثنين للجمعة من 6 to 7 متاع الصباح ديوان افام صوتكم
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز العاشرة ديوان افام عسلمة ثماني مؤسسات تونسية تشارك يومي 19 و20 من مايو الحالي في الدورة 37 لمعرض عالم العلامات التجارية الخاصة الذي سيقام بمدينة أمستردام الهولندية وستعرض هذه المؤسسات وفق بلاغ صادر اليوم عن مركز نهوض بالصادرات مجموعة من المنتجات الغذائية التي تمثل العرض التصديري التونسي من بينها زيت الزيتون والتمور ومشتقاتها والمعلبات الغذائية والتوابل وحبوب الإفطار ومنتجات الوجبات الخفيفة وينتظر أن يشارك في هذا الموعد أكثر من 3300 عارض من أكثر من 80 دولة وأن يستقطب نحو 33,000 زائر مهني ومشتري مما يتيح للمهنيين التونسيين فرصة تعزيز حضور منتجاتهم وتنويع الأسواق التصديرية وتطوير العلاقات التجارية مع المشترين الأجانب هيئة ودائرة الجناية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس تستنطق مساء اليوم بقية المتهمين في ملف ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة وهم كل من مدير المصالح المختصة بوزارة الداخل الأسبق والمدير المركزي لمكافحة الإرهاب الأسبق وقيادي بحركة النهضة كما قرر التأجيل استنطق بقية المتهمين خلال الأسبوع المقبل وفق ما أفادت به مراسلة ديوان فم وجددت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية المعروفة إعلاميا بالجهاز السري لحركة النهضة حيث شملت قائمة المتهمين رشد الغنوشي وعلي العريض وفتح البلدي بحالة إيقاف وإطارات أمنية سابقة بعضهم بحالة إيقاف وآخرين بحالة سراح بالإضافة إلى متهمين آخرين محالين بحالة فرار يتجاوز عدد المتهمين 30 إدارة المستشفى الجامعي الهادي شكر بصفاقس تعلن عن نجاح فريق طبي بقسم أمراض القلب في إجراء عمليات استئصال بالقسطرة باستخدام تقنية الكهرباء النبضية لعلاج اضطرابات نظم القلب أوضحت إدارة المستشفى وفق بلاغ صادر عنها أن هذه العمليات تعتمد على واحدة من أحدث التقنيات الطبية العالمية في مجال كهربائية القلب التدخلية وأضافت المؤسسة الصحية أن إدراج هذه التقنية يندرج ضمن توفير العلاجات الطبية الحديثة المطابقة للمعايير الدولية لفائدة المرضى وتطوير النشاط الطبي التدخلي بالجهة استمرار حالة الجمود في المنطقة حيث يبقى الوضع على حاله في مضيق هرمز وسط تساؤلات حول ما ستسفر عنه المفاوضات غير المباشرة الجارية بين واشنطن وطهران والقوات الأمريكية عبر القيادة المركزية تفرض حصارا على الموانئ الإيرانية مع وجود قرابة 20 قطعة بحرية أمريكية من بينها حاملات طائرات في بحر العرب من جهتها لا تزال إيران تمنع العبور عبر المضيق إلا وفقا للآليات وللإجراءات التي أعلن عنها الحرس الثوري الإيراني نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني خير وأخبار الرياضة تأتيكم الآن مع قدور إلى اللقاء
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان FM فلاش سبور.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم دارت قرعة تصفية كأس أمم أفريقيا 2027، المنتخب التونسي إلى جانب أوغندا ليبيا وتسوانا في المجموعة الثامنة. بالنسبة لمجموعتنا يترشح فيها منتخب فقط هو المنتخب المتصدر، على اعتبار أن أوغندا من البلدان المنظمة للكان الجولة الأولى والثانية بين 21 سبتمبر و6 أكتوبر 2026، الجولة الثالثة والرابعة بين 9 و17 نوفمبر 2026، والجولة الخامسة والسادسة في بين 22 و 30 مارس 2027. نشير انه نهائيات كان 2027 تجرى في كينيا تنزانيا اوغندا من 19 جوان الى 17 جويليا 2027. منتخب التونسي للأصغر غادر رسميا كان المغرب لأقل من 17 عام بعد الخسارة منذ لحظات أمام المنتخب الأثيوبي بهدف مقابل صفر. بونتو منتخب الأثيوبي كان بنيران صديق هدف مدافع منتخبنا ضد مرمى في الدقيقة 93 من المباراة، وهكا المنتخب التونسي يكون رابع المجموعة بنقطة فقط، تعادل مع المغرب وهزيمة مع مصر ومنتخب أثيوبيا اللي بيش يكون ضمن أحسن الثوالث. في المقابل المنتخب المغربي ترشح متصدر 7 نقاط بعد فوزه قبل شوية 2-1 ضد المنتخب المصري اللي ترشح ثاني المجموعة. اليوم تم الكشف عن حكام مباريات ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم. غدوة زوز ماتشوات 3:30، نادي صفاقسي ملعب الجيبسي خالد قويد الحكم اللقاء، وفي الفار حسني النيلي، ترجي الجرجيس سيابي أمير لوسيف حكم المباراة، أمير العيادي في الفار. نهار الخميس 21 ماي 3:30 بعث بوحجلة ترجي رياضي، نضال طيف حكم ساحة، هيثم جيرات في الفار. وفي ساقية الدائرة التقدم تواجه شبيبة العمران بصفارة سيف الورتاني، وفي الفار مجدي باللغة. لقاءات منقولة على منصة ديوان سبور. لاعبي الاتحاد الرياضي بتطاوين نفذوا اضراب عن التدريبات احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم الماديه. اللاعبين ما تحصلوش على مستحقاتهم منذ اشهر بسبب الازمه الماديه الخانقه اللي مر بها الفريق. نذكر الاتحاد تاهل لدوره البراج من اجل الصعود للرابطه المحترفه الاولى، يواجه الملعب الجيبسي في جيبس في نصف نهائي البراج. السلطات المحلية وافقت على دخول جماهير النادي الافريقي فقط في مباراة ديربي نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد. اليوم انطلقت عملية بيع التذاكر إلكترونيا وتتواصل إلى غاية يوم المباراة حسب بلاغ جامعة كرة اليد. نذكر المباراة بقاعة رادس متعددة الاختصاصات نهار الجمعة بداية من 4:30 متاع العشية. الختام باش يكون بالبريمير ليج في انجلترا. رسميا الجانرز ارسنال يعود لمنصات التتويج ويتوج بالدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب 22 عام. اخر لقب للمدفعجية كان سنة 2004 بقيادة ارسن فانجير في البريمير ليج اللي تحصل عليها دون هزيمة انذاك، ويرجع بعد 22 عام بقيادة ارتيتا للحصول على اللقب مستفيد من تعادل اليوم بين مانشستر سيتي ومضيف بورنموث بهدف مقابل هدف. هكا الفارق يكون 4 نقاط قبل جولة فقط من النهاية. كعليش رسميا الجانرز بطل البريمير ليج الانجليزي. في المقابل مباراة تشيلسي وتوتنهام في 90+6، تشيلسي منتصر 2-1 وشبح الهبوط لا يزال يحوم حول سبيرز توتنهام. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب، صباح الخير وتحية فلسطين.
0: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: تابعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
1: نايت كلاب ديوان FM.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه ساعتنا الثانيه ومتواصلين معكم بيان سور حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. اي دايور كيما العاده باش نرجع بكم للبرشا قديم, نرجع بكم لعام 99 تو سويت. نمشيو الاولديز اولديز في أولديز. كما قلت مازلنا نحكيه على البيلبورد متاع 1999. ادي اكتمون نمشيه للمرتبة 33 الليلة وين نلقى ويل سميث, نلقى دويل ونلقى كول مودي في ويل ويلد ويست. موسيقى ترجعنا ل 99 الوقت اللي الكليبات كانوا أفلام راب, فما ستيل وفما أوليوت كاملة داخلة بقوة في الموسيقى. نحكيه على غنية ويل ويلد ويست الفنان ويل سميث مع جماعة دويل ورابر القديم كول مودي. الغنية ذي كانت التراك الرسمي متاع فيلم ويل ويلد ويست اللي مثل فيه ويل سميث وقتها كان في قمة النجاح بعد الفيلم الشهير مان ان بلاك. ويل سميث وقتها عرف كيفاش يعمل ميلانج بين السينما بالراب بطريقة تخليك تسمع وتتفرج في نفس الوقت. السر الكبير في الغنية هو البيت متاع الموسيقى المعروف جاء من إعادة استعمال الغنية فانك قديمة اسمها اي ويش للفنان الأسطوري ستيفي واندر, وهكا خليت الغنية ذات ولي تراك مشهورة في العالم وفما انرجي قوية وفما مغير ما تشعر تلقى روحك تمشي مع الريتم. الغنية طلعت نمبر وان في برشا بلدان والكليب كان برودكشن كبير برشا, اكسبلوزيسيون كبيرة, صحراء كوبوي هكا مستيل بتاع كوبوي, أجواء كاملة, فيلم كومبليتمون كان متصور في الكليب وكل شيء كان أوفر ذا توب كيما العنوان بالضبط. ويلي مايز ويل سميث وقتها إنه كان يعمل راب كلين ينجم يتسمع في الراديو في الكهرباء وحتى في العرايس الأمريكية. كاريزما, طاقة إيجابية وفلو خفيف يخليك تحفظ الغفران من أول

في المرت باثنين وثلاثين نلقاو موسيقى كلها كونفيونس وانرجي اسمها That Don't Impress Me Much لتشانيا توين. That Don't Impress Me Much اللي نحكيه على موسيقى كانت إيكوني, كانت عملت ضجة, كانت عملت برشة مشاكل في هوليود وفي في عالم الموسيقى في أمريكا. النجمة الكندية تشانيا توين واحدة من أكبر الأسامي بتاع الكاونتري بوب في العالم. الغنية ذي خرجت أواخر التسعينات ضمن الألبوم الستوري Come On Over اللي يعتبر من أكثر الألبومات مبيعا في التاريخ, وخاصة الفنانة مرا تشانيا وقتها كانت قلبت موازين الموسيقى الكاونتري وعملتها ميلانج بالبوب بطريقة خلت العالم الكل يغني معها. أما الحكاية حكاية الغنية مضحكة شوية. يقولوا إنه تشانيا سمعت برشا ضجة وقتها على الممثل براد بيت كان في الطلعة متاعه, وكانت الناس كلها مغرومة به. بعد سكوندال في هوليود قالت أوكي يعجبكم برشا أما هذا ما يبهرنيش, ومن غادي جت الفكرة متاع الغنية مهما تكون ذكي مزيان ولا حتى عندك كربة لوكس هكا ما عندكش بيرسوناليتي قوية وصدق أنا ما تبهرنيش, هكا تحب تقول في الموسيقى. واللي زاد خلى الغنية معروفة أكثر هو الكليب. تشانيا كانت بالليوبارد أوتفيت متاع الليوبارد اللي هو الثعلب ولا حاجة كيك ولا كان مش غلط, وسط الصحراء تمشي بكل ثقة وكأنها ملكة في وسط الصحراء. اللوك هذيك اللي وقتها كان تندونس, كان بيتو هي اللي خلقت التندونس هذيك وخليت العالم الكل يتابعها من بعد. دونك من بعد هذيك علاش الكليب كان إيكونيك وكان متكبتي عند الناس, وكان ديكو تتحط الموسيقى في التلفزة الناس كل ديركتومون تعرف اللي تشانيا جات وبدات في الموسيقى.

نمشيو للمرتبه من بعد، نمشيو لموسيقى فايب نتاعها ار ام بي، فما برشا احساس، شويه وجيعه وشويه حب زاده مازال عايش بين الاسطور. نحكيو على اغنيه ليت للفرقه الامريكيه ديفاين، فرقه ظهرت في اخر التسعينات وكانت تمثل البوي بانز بروح الار ام بي، هارموني قويه، ستيل رومانتيك برشا، برغم انهم ما وصلوش للذخامه نتاع فرق كيما البويز تومان ولا 98 ديجريز، اما عندهم جمهور يحب الاحساس الصادق نتاعهم. غنيه هذه بالذات تحكي على الشك في العلاقة، وقت اللي تحس انه الشخص اللي تحبه تبدل يبعد ومبقاش كيما قبل، كلمات بسيطة ما توجع، خاطر اي واحد عاش علاقة ينجم يلقى روحه في الموسيقى ذي. الاجمل انه الاداء الفوكال متاع الغنية في الغنية ذي فيه سول كبير برشا، تسمعهم كانهم يحكيوا من القلب مش يغنيوا كهو. هذي كانت قوة الالنبي متاع التسعينات، احساس تحسه خارج حقاني، موسيقى سلو، كلمات تخليك تسرح. البرودكشن متاع الغنية زيد يعمل ستيل هكا معروف وقتها، بيانو هادي، باز خفيف، باكراوند متاع هارموني فوكال، موزيكا متاع هكا تسوق في الليل، متاع كلمه، متاع راحه، كاسيت هكا قاعده تدور، مخك قاعد يدور زاده مع الذكريات. يمكن ديفاين ما بقاوش مينستريم برشا في بعد الالفينات، اما الموزيكا ذي بقات من الغنيات اللي اي عاشق في الفتره ذيك ولا اي عاشق للار ام بي والموزيكا متاع الار ام بي كان سيغمون يحب الغنيه هذه، وبقات التوا بالنسبه لي نوستالجيكا.

نمشيو للمرتبة 30 نلقاو سام دي تشوغري الموسيقى زي اللي خرجت وتخرجت معها الشمس البحر والسيرف وريحة متاع الصيف متاع آخر التسعينات اللي بنحكيو على غنية اللي أول ما تسمعها تحس روحك في رود تريب أمريكانية فرقة متاع روك أمريكية اسمها تشوغري الغنية اللي خرجت معهم اسمها سام دي كما قلت خرجت عام 99 وحققت نجاح كبير برشا خاصة في اللي راديو في الصيف وقتها تشوغري كانوا معروفين أنهم يعملوا ميكس بين البوب روك وبين الفانك وفايب خفيفة برشا بعيد على الروك الثقيل اللي كان منتشر قبلها. المميز في الغنية انه فيها احساس متاع غلاكس بطريقة غريبة برشا كلمات تحكي على علاقة مبقاش ماشية اما في عوض ما تولي دراما وصيح وجوة ذيك تلقى هكا قبول وكأنه الشخص يقول يمكن هار اخر نفهموا بعضنا اما تاوى خلي الريح تمشي وكهو. الفويس متاع المغاني مارك ماغارث كان عنده ستيل سهل قريب للناس وهذا اللي خلى الفرقة تنجح جماهيريا برشا وخاصة الموسيقى من بعد وقت اللي تعدد في الان تي في وفي الراديو دونك زادت ضربت أكثر. الكليب زاد كان مليان بالكولور وطاقة متاع صيف بحر صحاب ضحكة أجواء عشط بالضبط الفايب متاع نهاية التسعينات وين كانت الموسيقى كانت تحب تعطيك الفيلينج متاع الحاجة البوزيتيف والخفيفة وحتى التوزيع متاع الموسيقى فيها حاجة سامبل برشا معناها عرفت كيلكو بيت هكا جيتار كلين على الاخر رفران يتكبت من نوع الغنيات اللي تسمعها في كهربا مع شبيك هكا محلول الهواء داخل وانت ماشي بتاتر تعمل تبحيرة ولا ماشي تعمل ركشة على الشاطون. توكا نقول لكم موسيقى حلوة تسمعها بالكده.

في المرتبة 29 نلقاو فلاي اواي، واحدة من أكثر الأغاني اللي أعطت دفعة قوية لمسيرة ليني كريفيتس، واللي خرجت عام 98 ضمن الألبوم نتاعو اسمه فايف. ومن أول سكوند الجيتار القوي اللي كنت تسمع فيه واللي قاصر يخليوك تحس بحرية طاقة كبيرة برشا وكأنك فعلا باش تطير بعيد. الغنية عندها روح نتاع روك كلاسيك ميلونجي بستيل هكا مودرن شوية نتاع التسعينات، فينالمون مودرن مش نتاع توا، وهذا اللي خلاها تلقى نجاح عالمي كبير وتفوز حتى بجائزة الجرامي أوردز كأفضل أداء متاع روك. فلاي أواي تحكي على الرغبة في الهروب من الروتين، من الضغوطات ومن كل شيء يثقل الإنسان، والبحث على مكان أفضل وحياة أخف. الرسالة بسيطة برشا، ساعات الإنسان يحب يبعد على كل شيء ويبدأ من جديد في بلاصة فيها سلام وحرية. اللي يميز الغناء هو الطاقة البيور متاع ليني كريفيتس، كتبها وسجل جزء كبير من الآلات بنفسه، وهذا اللي اعطاه طابع شخصي وحقيقي. صوته الخشين هنا مع الـ مع الريف هكا الشهير متاع الجيتار خلاه من الاغاني اللي اول ما تسمعها تتعرف عليها ديريكتومون. موسيقى حلوه اسمها فلاي اواي.

نمشي للمرتبة 28 والأخيرة بالنسبة لليلة. نحكيه على موسيقى اسمها What It's Like، الغنية اللي خليت إيفرلاست يخرجوا من عالم الراب البيور ويدخلوا للستيل خاص بهم، ميلانج بين

جرب تعيش اللي عاشه وتشوف الدنيا من عينيه. اللي خلى الغنية مميزة هو الأسلوب السردي متاع إيفرلاست، كأنه يحكي لك في حكايات من الشارع بصوت خشين وصادق، يخليك تحس كل كلمة الغنية فيها طاقة هادية، مش برش حس وجوجمة، أما تأثيرها كان قوي لأنها تمس مواضيع اجتماعية وإنسانية قريبة برشة من الواقع. إذا كنت تحب أغاني فيها قصة، رسالة، إحساس حقيقي، واتس لايك مثال ممتاز على كيفاش الموسيقى تنجم تكون مرآة للحياة اليومية.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: الويل الويل عبد الحليم حافظ, هذه الموسيقى اللي اخترناها لكم لليلة, موسيقى حلوة برشا, تعملوا بون كيف ان شاء الله. جوستومون شوية اخر تكون معكم الاخبار اميرة مقني, راجعين معكم في ساعتنا الثالثة بزون في اي بي معفوفة. خليكم على برانشي, احنا راجعين في نايت كلوب.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: موجز 11 ديوانفام عسلمة. غدا الأربعاء 20 من مايو هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وتضمنت الأجندة الجبائية الخاصة بشهر مايو التي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية مواعيد القيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء. منها يوم 25 من مايو هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للصناعيين ومزدي الخدمات وأصحاب المهن غير التجارية بمن في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. 28 من مايو أخير أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. وأوضحت الإدارة العامة للأداءات أن هذه التواريخ تمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها. وزيرة المالية مشكة سلامة الخالدي التقت برئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج صورة التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 وحتى 21 من مايو. وأكدت الوزيرة بمناسبة هذا اللقاء متانة العلاقات التي تجمع تونس بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اعتبارا لدورها في دعم المؤسسة الوطنية ومساندتها، وبينت في ذات الوقت على ضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية العاملة في قطاعات استراتيجية وتوفير كل الإمكانيات لضمان ديمومتها ولا سيما المحافظة على دورها الاجتماعي. المديرة العامة المساعدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد منال رويس استقبلت اليوم المستثمر الإيفواري من أصل لبناني محمود محي الدين مرفوقا بشريكه علي الحجاجي، وجرى لقاء وفق بلاغ صادر عن الوكالة بحضور ممثلين عن مركز تبسيط الإجراءات والتصرف في الامتيازات وإدارة التعاون الدولي بالوكالة، حيث تم التباحث حول فرص الاستثمار المتاحة في تونس والإجراءات المتعلقة بها في مشروع صناعي جديد في قطاع صناعة الأحذية البلاستيكية. وأعرب المستثمر عن رغبته في إحداث وحدة صناعية أولى في تونس بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، على أن يتم في مرحلة لاحقة تطوير المشروع للتوجه نحو تصدير إلى الأسواق الأوروبية مستفيدا من المقومات التنافسية التي تتمتع بها تونس وفي مقدمتها توفر الموارد البشرية المؤهلة والكفاءات الصناعية ذات المستوى العالي. حزب الله اللبناني يعلن أنه دمر مركبة ثانية خلال الاشتباك مع قوة صهيونية تحاول التقدم لمحيط ساحة حدث جنوب لبنان، وأضاف أن قواته قصفت بالصواريخ تجمعا لجيش الاحتلال في بلدة البياض جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يشدد على أنه بعد أشهر من بدء الحرب أقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي أسقطت طائرة أمريكية من طراز F-35 التي طالما أشيد بها، وقال أنه مع الدروس التي تعلمتها طهران والمعرفة التي اكتسبتها فإن العودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت كثيرة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تماما منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: Zone VIP.
1: ايه اللي كان واللي كان قدر يغير في يوم الزمان.
2: هو ملك الإحساس، صاحب الصوت الدافي والحضور الراقي، هو النجم فاضل شاكر. فاضل شاكر من مواليد 1969، تولد في لبنان تحديدا في صيدا، وكان من صغره يعشق الغناء والفن، وبدا مسيرته الفنية من التسعينات. ومن اللي كان صغير كان يغني في العروسات والحفلات الصغيرة في لبنان، والتشهر خاصة قدرته المتميزة على أداء أصعب الأغاني الترابية، كيف ما أغاني كوكب الشرق، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وديع الصافي، وأغاني وردة الجزائرية اللي صرحت أكثر من مرة أنه أحلى من غني لها هو فضل شاكر. وقتها الفت انتباه الجمهور اللي بدأ يتعرف على موهبة جديدة وفنان متميز اسمه فضل شاكر.

تميزوا في أداء لغبريز متاع أحلى الأغاني الطربية، فضل شاكر قرر في منتصف التسعينات أنه يعمل أغاني الخاصة، وكان أول ألبوم ليه بعنوان والله زمان عام 1998. ألبوم كان بطاقة التعريف الفنية متاع فضل شاكر اللي خليته يدخل للساحة الفنية من الباب الكبير ويعرف الجمهور العربي.

ومن أهم الأغاني لنجحة وكسرة الدنيا في بدايته غنيته ليلة ما تفرقنا، وخاصة بياع القلوب، الغنية اللي دخلت للقلوب في لبنان والعالم العربي وتشهرت برشا من أول ما خرجت، وما زالت لليوم من أحلى ما غنى فضل شاكر.

تواصلت نجاحات فضل شاكر وجاء ألبوم الحب القديم اللي أصدره عام 2000. ألبوم الحب القديم زاد أثبت موهبة فضل شاكر وخليه يولي نجم صف أول. ومن أحلى أغاني الألبوم هذا حبك خيالي وما صدق، وغنيته المتميزة عاش من شافك حبيبي اللي كانت واحدة من أحلى أغاني الألبوم هي والفيديو كليب متاحة. عاش

فضل شاكر في رصيده برشا أغاني وألبومات ناجحين كيف ما يا غايب تعالى ضحكة الدنيا الله أعلم فين لياليك معقول منعود أحباب مأثر فيه لو على قلبي

لك اني بحب. فضل شاكر تميز بخامة صوته الهادية وإحساسه العالي وقدرته على أداء الأغاني الرومانسية والطربية زادة، وعمل على طيلة مسيرته الفنية برشا حفلات ناجحين في العالم العربي الكل. ومن أنجح الديو اللي تعمله هو الديو اللي جمع ملك الإحساس بملكة الإحساس إليسا، والثنائي خرجوا لنا واحدة من أحلى الأغاني الرومانسية، غنيت جوا الروح.

كيف نحكيه على ليديو؟ أكيد الكلنا نتفكروا في نهاية كل عام ومع بداية العام الجديد الديو اللي يجمع فضل شاكر بالنجمة شيرين عبد الوهاب غنيتهم العام الجديد.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصلوا للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهر معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كيما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك.
3: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل, وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات, برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM, وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM ما يفوتك شيء,
4: كل ساعه كل نهار
3: لحظه بلحظه نواكبوا اخر الاخبار الجهويه الوطنيه والعالميه.
5: ديوان FM على السلامه.
6: اهم التصريحات, جديد من القرارات, كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات, خليكم على فرد موجة
3: وتابعونا اخبارنا على راس كل ساعه كيما العاده, وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوان FM.
4: ديوان FM,
6: ديوان FM, صوتكم.
7: ديوان FM فلاش نيوز.
8: موجز منتصف الليل, ديوان FM عسلمة. وزير الصحة مستشار فرجاني يؤكد خلال حضوره في الحوار رفيع المستوى مع الوكالة الإفريقية للأدوية في فعالية افتتاح الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية أن السيادة الصحية في إفريقيا تمر عبر تعزيز التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات وتطوير منظومة رقابية حديثة تضمن الجودة والسلامة والنفاذ العادل للمنتجات الصحية. وفي الحوار الاستراتيجي الذي نظمته الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة, استعرض الوزير تجربة تونس في التحول الرقمي الصحي من خلال مشاريع وطنية مهيكلة, من بينها المعرف الوطني للصحة والملف الطبي الإلكتروني وحجز المواعيد عن بعد, إضافة إلى منصات رقمية ناجحة مثل إيفاكس ومنصة نجدة للتكفل السريع بالحالات القلبية الاستعجلية. الأستاذة في الأمراض الجرثومية الدكتورة ريم عبد الملك تنفي وجود خطر مبشر يهدد تونس جراء التفشي الحالي لفيروس إيبولا في بعض الدول الإفريقية, مبرزة أن العدوى تقتصر حاليا على مناطق محددة بجمهورية الكونغو الديمقراطية وبعض الحالات المعزولة. وبينت الدكتورة عبد الملك خلال تدخلها في برنامج في 60 دقيقة أن منظمة الصحة العالمية أطلقت تحذيرا دوليا لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة, موضحة أن هذا الفيروس ينتقل عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمصابين أو عبر استهلاك لحوم الحيوانات البرية المصابة. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعلم ورأي العام أنه تم رسميا رفع قرار تجميد نشرتها الصادر بتاريخ 14 من مايو بعد سلسلة من التبادلات مع سلطة الإشراف. كما تعتبر المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهيكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم. وتؤكد المنظمة في بلاغ صادر عنها مساء الثلاثاء أن هذه الهبة التضامنية الواسعة مثلت سندا معنويا ونضاليا بالغ الأهمية وعكس وعيا جماعيا بعدالة القضية التي تخوضها والمتماثلة في الدفاع عن حق المواطن التونسي في منظومة صحية عمومية عادلة تحفظ كرامته وتصون حقه في العلاج والرعاية. اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بملف نقل العاملات الفلاحيات بولاية بنزرت تسند الثلاثاء 7 تراخيص جديدة لنقل العاملات والعمل في القطاع الفلاحي. وأوضحت ولاية بنزرت وفق بلاغ صادر عنها أن هذه التراخيص تتوزع إلى 4 لفائدة مهني قطاع سيارات اللواج و3 لأصحاب رخص النقل الريفي لتمكينهم من النشاط خارج منطقة الجولان المرخص فيها, وتحديدا من معتمدي سجنان إلى العالية لفائدة إحدى الشركات الأهلية. التلفزيون الإيراني يعلن نقلا عن مدعي عام مدينة ري اعتقال أحد العناصر المرتبطة بالموساد في المدينة جنوبي طهران. وأعلنت السلطات الإيرانية اعتقال أكثر من 6500 شخص بتهمة التجسس منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
10: ديوان فم صوت كوم.
11: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فم، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف.
12: نهج التريبونال والدريبة
11: تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
13: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار.
12: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام.
13: مونتاج وميكساج محمد بقطاية، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
14: مرحبا بكم في برنامج نهج التريبونال والدريبة. وقبل ما نبدأ والقضية، ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام، وتحطوا جماعتكم وجذوراتكم، وتبارتاجيوا الحلقة الأكثر رواج، وشكرا. قضية اليوم صارت أحداثها في عام 2001 في ضاحية من ضواحي مدينة لينكولن التابع لولاية أوريغون الأمريكية واسمها ويتبور، تطل على المحيط الهادي وفيها خليج من أروع ما ثم في الولايات المتحدة. يجيوها المغرومين برياضة السرف وإلا ركوب الأمواج، ومش هذا برك، فيها زاد نهر ألسيا المعروف واللي شق مواقع طبيعية خلابة وثرية بالصخور والنباتات المتنوعة. أما في الشتاء ما ثم كان البحر الهايج والمايج، وأهرب برك الموجة تولي في علو ناطحات السحاب متاع نيويورك، وكي تهبط على الديار قريبة ترحلهم. في نفس الإطار مجريات الأحداث انطلقوا في آخر نهارات الربيع، وبالتحديد في عقاب شهر ماي. النهار بدأ يطلع ومواطن من هكا اللي يقوموا بكري ويتمشاوا على حرف الشط قبل ما يبداوا نهارهم كان يعمل في دولاشة ماشية وجاية باش يدور الدم ويستمتع بشروق الشمس. وعلاش ما تقولش هو هكاكا ويشوف في حاجة من بعيد تهز فيها الموجة وتحط، وهي مرة على اليمين مرة على اليسار. ظهرت له إلا شك اللي هي جثة، وقتها صفن سرويله ودخل الماء باش يثبت. وفعلا كل شيء يوحي اللي هي جثة، وقتها تفجع بالحق وجمد في بلاستو وبقى واقف ضربته الدهشة حتى لين فهم أنه يلزمه يعلم الشرطة متاع النجدة، وخرج يجري من الماء ومشال أول هاتف عمومي طلب 911. عديه له الشريف متاع مدينة نيوبا اللي تبعد 30 كيلومتر على المكان اللي تم فيه اكتشاف الجثة. وعلى فكرة واتبار ما فيهاش مركز، وعدد سكانها أقل من 2000 نسمة. في ترابط هالأحداث الشريف متاع نيوبور والأعوان متاعه جاءوا على جناح السرعة، وأول مرة يجيهم بلاغ وخاصة الحكاية فيها جثة، معناها بالنسبة ليهم حدث عمره ما صار في هيك البقعة. مختصر لحديث الشرطة استعانت بغواسين دخلوا للبحر باش يجبدوا هيك الجثة المفوجة على الماء، والموجة تطلفح فيها قريبة هزها للشط. ولهنا الغواسين تفاجئوا بالجرم متاعها، معناها بحجمها، لأنها دارت ماهيش متاع كاهل وإنما متاع طفل صغير بالكل، عمره ما بين 3 ولا 4 سنين، لابس تبان ومريو الخلعة، معناها ملابس داخلية، ولا عنده لا أثار طلقات نارية لا تعن لا جروح ولا كدمات تدل اللي هو وقع تعنيفه. وبالتالي مسألة موته هي نقطة استفهام في حد ذاتها. كيفاش مات؟ زعم هالطفل الصغير هبط يعوم وغرق والماء جابه حتى للشط، وينجم يكون زاد حد غرقه بالغذرة باش ما يخليلوش أثار عنف على جسمه. وفي كل الحالات كيفاش طفل صغير في عمره هو يغرق من غير ما حد يحاول ينقذه أو حتى يعلم عليه؟ وعلاش ما هوش لابس مايو إذا كانوا هبط يعوم؟ هذا ربما واحد طيشه في البحر بحواجه، وربما وقتها راقد. في تواتر هالأحداث هكا طفل الغريق، ومن خلال المعاينة الأولية ظهر اللي هو ولد ناس، معناها من عائلة مرموقة، والدليل هما ملابسه الداخلية لأنه من ماركات عالمية وغالية، وكان ظاهر أنه أمه لاهية بيه بالقداء. شعره محجم، ظوافره مقلمين بعناية كبيرة، وما عندوش لصخة متاع الإهمال اللي عادة تلقاه عند برشا صغار. ونفس السؤال يعاود يطرح نفسه، كيفاش هالطفل غرق وجابه الغادي؟ في المرحلة هذه الاستنتاجات الأولية متاع الأمنيين استبعدوا أنها تكون عملية إجرامية، لكن اللي حيرهم أنه حتى حد ما جاء علم على اختفاء كطفل صغير، وحتى حد ما حاول بشي منعه هو في حالة غرق، ولا تم إبلاغ الشرطة في الوقت المناسب. أشنو اللي صار؟ وعلاش هكا طفل بقات جثته في الماء والموجة تهز فيه وتحط من غير ما يبلغ عليه حد؟ ما عندوش والدين؟ الأمنيين لهنا فركسوا في البلاغات اللي عندهم في نيوبور، وما لقاو حتى بلاغ على حالة اختفاء فيها تطابق مع الطفل الصغير اللي لقاوه، لا من ناحية السن لا من ناحية الملامح. زعم عائلته مازالوا ما فقدوهش ما فتنوش بيه، وإلا عملية اختطاف كانت النهاية متاعها مأساوية. وربما الأولياء متاع طفل ما كلموش الحاكم لأنه المختطفين هدوهم إذا يعلموا الشرطة يقتلوا لهم ولدهم، لكن في نهاية الأمر قتلوه. الحاصل الأسئلة عديدة، والمحققين سألوا الناس الكل في واتبار ودوائرها ووراهم تصويرة الطفل، لكن حتى حد ما عقله ولا تشبه عليه. في تواتر الأحداث الشريف متاع نيوبورت بحكم المحدودية متاع الإمكانيات اللي عنده كلم الشرطة الفيدرالية يعني FBI باش هما يتكفلوا بالتحقيق، لأنهم عندهم نفوذ وصلاحيات أكبر خلف الخبرة اللي تمكنهم من حل عديد القضايا بكل أريحية. وعلى فكرة FBI كانوا يعاولوا برشا على الإعلام في تحرياتهم، ويكفي باش يستعملوا شبكة المقرات متاعهم في الولايات المتحدة باش يوصلوا أي معلومة للعموم. وفعلا تصويرة الطفل الغريق وصلت للناس الكل في ظرف قصير، تم بثها في التلفزات والعباد الكل شافوها، وتلصقت في الأماكن العامة من إدارات وقهاوي ومطاعم وفي الشوارع خلف البلاغات الإذاعية اللي كانوا في جرة بعضهم على مدار الساعة. والطريقة هذه جابت نتيجة. في نفس السياق ما تعداوش نهارين وجات مكالمة للشريف من عند واحدة اسمها دينيس تومسون، قالت اللي هي تعرف هكا الطفل حق المعرفة، وتعرف زادة أم وبوه وإخواته. والشريف مشال دونيس هذه طاير تيران هو وجماعته، وبتبيع قالت لهم على الطفل واسمه واللي هو زكري لونغو، بلغتنا زكريا لونغو، عمره 4 سنين. ودونيس كانت ساعات تتلها بيه هو واخواته البنات الاثنين، سيلي اللي عمرها أقل من 3 سنين، وماديزون عمرها عام. وباقي وعلى لسان دونيس هذه قالت بكل بساطة اللي هي كانت البيبي سيتر متاعهم، يعني حاضنتهم، يكلفوها برشا أولياء باش تشد لهم صغارهم في الليل، يعني وقت اللي أولياءهم يمشي ويسهروا ولا عندهم أمور أخرى تتطلب منهم ما يهزوش معاهم أولادهم. وقالت زادة اللي هي تعرف البو مليح واسمه كريستيان لونغو، واللي كان زميلها في القهوة اللي تخدم فيها، معناها السيرفر كيفها، وفي نفس الوقت كانت صحابية ومرته ماري جاين ومستانسة تشد لهم صغارهم، أما من غير مقابل بمزيتها وقت اللي تبدأ عندهم خرجة. في تسلسل هالأحداث الأمنيين يلزمهم يتأكدوا من أقوال دونيس، وبالتالي بش يهزوها معاهم للمعمل الجنائي على أساس تتعرف على الجثة، وإذا عقلتها طفل زكري معناها الشرطة بش تولي عندها الهوية الكاملة متاعه ومتاع أفراد عائلته بالطبيعة. لكن هما وينهم؟ وينو البو؟ ويني الأم؟ وينهم أخواته؟ وعلاش حتى واحد ما تعرف على هكا الطفل في واتبور؟ دينيس تومسون البيبي سيتر أعطاه جزء من الإجابة، وقالت أنه حتى حد من المنطقة هذيك ما يعرف هالعائلة هذه، لأنه مازالوا كينقلوا الغادي وعندهم أقل من شهرين ونص من اللي جاوا، وخلف هذا جابدين رواحهم وما يلفتوا انتباه أيا كان. المختصر المفيد أنه دونيس كي شافت الجثة متاع زكري عقلته بصيفة لا تجعل مجال للشك والاختلاف، وهذا اللي بش يسهل المأمورية على أعوان الـ FBI، وسألوها على مقر السكنة متاع عائل زكري، وهي اعطاتهم الأدريسة ومشاو. والدار ما كانتش بعيدة، موجودة في قلب واتبور على حرف الشط. في نفس هالإطار أعوان الـ FBI وقت اللي مشاو للعنوان اللي اعطاته لهم دينيز، يعني الدار اللي موجودة على حرف الشط، في بالهم بش يلقاو كريستيان لونغو هذا وعائلته غادي. دقوا الباب، عاودوا دقوا، بقاو يستناو وما جاوبهم حد. الدار كانت فيها صمت رهيب. وقتها افترضوا أنه مالي الدار خرجوا، يا أما بصفة وقتية يعني بش يرجعوا، وإلا هربوا. ولهنا أعوان الأمن بتاع الـ FBI عاينوا البلاصة مليح مليح، وما وصلوا لحتى نتيجة، واختفاء عائلة لونغو بكلها ولا هو زاد محير. وفي الأثناء ليش ما تقولش أنه في الوقت اللي أعوان الـ FBI يمشيوا للدار متاع لونغو، هكا الغواصين اللي جبدوا الجثة متاع طفل زكري بقاوي مشتوا في البلاصة لعل يلقاوش أشياء تفسر الظروف اللي غرق فيها هكا طفل، يعني كما نقولوا يحبوا يقطعوا الشك. وجاب ربي واصلوا في التمشيط في هكا البحر، وغادي بش يعملوا اكتشاف مدوي يصدم الناس الكل. جبدوا ساك دو كوشاش، يعني حقيبة نوم كبيرة مسكرة، وبالطبيعة فهموا اللي في وسطها جثة. وكي حلوها كساك دو كوشاج لقاو فيها بنية صغيرة عمرها قرابة 3 سنين، وتشبه بشكل كبير لزكري اللي سبق أنهم شافوه كي جبدوا الجثة متاعهم من البحر. مختصر الحديث، البنية كيف كيف كانت كيخوها لابسة ثياب داخلية متاع حد كان راقد، ونوعية الثياب متاع ناس مرموقين، وظاهرة زادة أنه عائلتها كانت لاهية بيها بالقداء. الغواسين لقاوها مرزنة بحجرات كبار باش في ساعة ما تغرق وتهبط فوندو، وواحدة من هكا الحجرات كانوا رابطينها بحبل في ساق الطفلة باش في صورة ما إذا هكا الساك دو كوشاج تحل وطلع الفوق، الطفلة ما تطلعش معاه، تقعد مربوطة في هكا الحبل اللي مجدود بالحجرة في قاع البحر. في مجريات الأحداث والأبحاث، الطريقة اللي تقتلت بها البنية هذه ولات واضحة وجلية، وهذاك علاش لا كانت تحمل لا أثار عنف لا جروح، لأنه بكل بساطة تقطع عليها نفس، بلعت الماء وغرقت. ولهنا المسألة بالنسبة للـ FBI بدأت تتوضح، أن الظروف اللي مات فيها طفل زكري هي تقريبا نفسها، بعبارة أوضح هو زادة حد في حقيبة نوم ورزنوه بالحجر، لكن الجثة متاعه الله أعلم كيفاش خرجت مكة الحقيبة وفوجت فوق الماء. والغواصين باش يتأكدوا أنه مصير هكا البنية هو نفس المصير اللي لقاه زكري قبلها، بقاو يفركسوا في هكا البحر ساعات وساعات، حتى لين لقاو ساك دو كوشاج فارغ وفي وسطه حجرة وحبل مفكوك، معناها هذاك هو الساك اللي كان فيه زكري. لكن لهنا تبقات مسألة التعرف على البنية، والوحيدة اللي تنجم تعطي هويتها للمحققين هي دونيس تومسون. ولو كان الطفلة هذيك هي أخت زكري، معناها باش تعقلها طول. وهذاك هو اللي صار، هزوها للمعمل الجنائي وعقلتها، ولهنا من اللي كانت جثة ولا وزوز. والمحققين من اللي كانوا يفترضوا أنه موت زكريا عرضي، القاوا رواحهم قدام زوز جرائم قتل، معناها كالصغيرات غرقوا بفعل فاعل. القتل العمد واضح وجلي، وأدوات القتل موجودة. ولهنا باش تضاف مجموعة من الاستفهامات على هالوحش اللي سولت له نفسه باش يقتل زويز ملايكة بهك الطريقة ويرميهم في البحر. والسؤال اللي أكبر، علاش قتلهم؟ شنو الدافع وراء الجريمة؟ خاصة إذا عرفنا أنه ما ثم حتى أثار متاع عنف على الأجساد متاعهم، معناها المساكن اتحطوا حيين في حقائب النوم ورميهم في وسط البحر وماتوا لأنه استحال عليهم التنفس في وسط الماء. في نفس السياق، المحققين متاع الـFBI يرجحوا أنه اللي قام بالجريمة قاتل متسلسل متخصص في الأطفال، والنوع هذا فعلا موجود. وسبق أنه قدمنا لكم قضايا تحكي على تيورون سيري دونفون، كيما القاتل التسلسلي الكولومبي ألفريدو غارافيتو، واللي قتل 170 طفل وطفلة على امتداد 19 سنة. وفي قضية الحال، اللي كان مخوف الشرطة أكثر هي إمكانية وجود جثث أخرين، معناها أطفال أخرين اتقتلوا غرقا. وهذاك علاش الغواصين واصلوا خدمتهم وزادوا وسعوا في دائرة التفتيش. وبتبيع السؤال باقي عاود نفسه، وين بقية العائلة؟ يعني البو كريستيان لونغو، مرته ماري جين، وبنتهم الصغيرة بالكل ماديزون، اشنو اللي صار لهم؟ المحققين متاع الـFBI طلبوا من السكان باش يعاونوهم، واللي عنده أي معلومة مهما كانت يفيدهم بيها. ولهنا جات برشا مكالمات للشرطة وللـFBI، وأهم واحدة فيهم كانت من عند مواطن قال أنه ليلة قبل اكتشاف الجثة متاع زكري شاف واحد على القنطرة متاع وينسلو، ما هيش بعيدة بالكل على المكان اللي انتشلوا منه الجثة متاع زكري وأخته. وحسب قوال السيد هذا كان موقف كرهبته على كالقنطرة وحاطت فود ديتريس، يعني أضواء منها متاع نجدة وتحذير من الخطر. وباقي وعلى لسان هالمواطن قال أنه وقف كرهبته هو زادة، واقترح على كالسيد اللي مشى على الأضواء وباش يعاونه إذا كان عنده بان أو مشكلة. لكن الآخر قال له لا، ما فهم حتى شيء، الكرهبة سخنت شوية ويستنى فيها تبرد ويمشي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المواطن هذا قال للشرطة أنه لاحظ برشا اضطراب عند هالسيد هذا، معناها بالنسبة لي أموره تظهر مستغربة. لكن ما جاتوش الفكرة أنه يسجل الرقم المنجي من تاعك الكهرباء وما يتذكرش زاد الماركة متاعها. وأكيد راكم فهمتوا أنه الشهادة متاع المواطن هذه في عود باش تقدم بالبحث زادت عقدة الأمور. في تعاقب هالأحداث، الفكرة اللي جات الأعوان الـFBI والمفتشين متاع الشرطة أنهم يستدعاوا الشخص اللي شاف الجثة متاع زكري، يعني هكا اللي كان يعمل في دولاش على حرف الشط وعلم الشرطة. وهذاك هو اللي صار، جابوه زاد وثبتوا وتحقوا من الهوية متاعو. وكي عدوا على الكمبيوتر على أساس يعرفوا عنده شي سوابق عدلية وإلا لا، اتفاجئوا لأنه الشخص هذا سبق له وتحاكم من أجل تعنيف طفل، ودوسيه معبي بالشكايات اللي جات في شأنه من أجل العنف الممارس على الأطفال. وخلف هذا المحققين عرفوا اللي هو زادة كان مدمن على الكحول ويحاول باش يبطله، ويمشي الجمعية اسمها ليزالكولي كانونيم، يعني مدمنين الكحول المجهولين. وهو كي يتقابلوا في هالجمعية هذه ويحكيوا على مشاكلهم ويحاولوا باش يلقاو حلول للمعضلة متاعهم وينحيوا الشراب. الحاصل المحققين مشاو المقر الجمعية اللي يتلموا فيها المدمنين هذم وفركسوها سانتي سانتي، بما فيهم التواليت تفقدوها، لأنهم يفترضوا اللي زكري تم حجزه غادي قبل ما يتحط في ساك دكوشاش. والأخصائيين متاع المعمل الجنائي عداوا مادة اليومينال الغنية على التعريف في القاعة هذيك الكل والحيوت متاع الجمعية، فماش ما تبان لهم آثار متاع دم. وفعلا القاو دم في التواليت، خذوا منه عينات بعثوها للتحاليل، وهكا السيد بتبيع بقى على ذمة التحقيق في انتظار النتائج. زعما يطلع هو صاحب العملة. ما نسبوش الأحداث وبقاو معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. ناجة تريبينال والدريبة
15: الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف ناجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل، تسمع روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
16: ديوان افام صوت كوم.
14: ناجي تريبينال ودريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في واتبار، وهي ضاحية في منطقة لينكولن ولاية أوريغون الأمريكية. في أواخر ماي 2001 مواطن يدولش على حرف الشط وشاف حاجة على سطح الماء، وكتلب الشرطة وجاه وعاينه طلعت جثة متاع طفل عمره 4 سنين اسمه زكري لونغو. وبعد مدة قصيرة الغواصين زادوا جبدوا جثة ثانية واللي هي أخته سيلي عمرها 3 سنين. ومبدئيا هالزويز صغيرات حطوهم في حقائب نوم ورزنوهم بحجرات باش يهبطوا فوندو في قاع البحر ويغرقوا. وهالزوج جرائم قتل طرحوا عدة نقاط استفهام على المحققين، خاصة وأنه أم زكري وأخته سيلي وأبوهم كريستيان لونغو اختفوا تماما، ما لقاوهمش في دارهم اللي عشت في واتبول، وما لقاو زادة بنتهم الصغيرة بالكل واللي اسمها ماديسون. وين مشاو وشنو اللي صار بالضبط؟ وهذا هو اللي يلزموا الـ FBI يعني الشرطة الفيدرالية تلقى له إجابة. في المرحلة هذه من القضية المحققين وهما يستناو في نتائج التحاليل وربشوا في الماضي متاع كريستيان لونغو وبتبيع مرته جاين، يتمثل في أنه الأولية متاعهم طلقوا وهما مازالوا أطفال. ووقت اللي تعرفوا على بعضهم يعني كريستيان لونغو كان عمره 17 سنة وماري جاين عمرها 20، كانت أكبر منه ب3 سنين. لكن كما تعرفوا الحب ما يستعرفش بالسن، وخلف هذا ماري جين تربيت في عائلة مدينة برشا من هكا اللي يسميوها لتيموان دو جيوفا، وهذم طائفة دينية ظهرت في الولايات المتحدة ومتفرعة على المسيحية وعندها جانب محافظ جدا في ممارسة العقيدة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كريستيان لونغو ومرتو ماري جين عرسوا عام 1993، وفي 1997 جابوا صغيرهم الأول واللي هو زكري، من بعد خلطوا الاثنين الأخرين سيلي وبعدها ماديسون. وكريستيان لونغو كان وقتها يخدم في بوتيك تبيع لي كاميرا، وحسب التحريات الأولى العائلة كانت متواسنة، البو والأم لاهين بصغارهم وموفرين لهم كل شيء، معناها معيشين ومعيشة كما صغار الأثرياء رغم اللي ماهم شغنية. وبحث الأجوار اللي عملوه الأمنيين أثبت أنه ما ثم حتى مشاكل ما بين كريستيان ومرتو، وهذا ربما في الظاهر معناها قدام الناس، وقد يكون بحث معمق هو اللي نجم يكشف أمور أخرى إن وجدت. في نفس هالسياق المحققين تحصلوا على معلومات ثمينة برشا، وعرفوا أنه كريستيان لونغو عمل مشروع متاع تنظيف شواطئ وحظائر بناء، معناها كي تكمل بنية ينظف الشانتي متاعها، وأموره من الأول مشيت مليح مليح. لكن في سعم الريح دار والمؤسسة متاعه فلست وما عادش لاقي باش يخلص الخدامة. وعلى هذاك في أبريل 2001 نقل الواتبور ودبر دار مقابل البحر وخدم في قهوة، وغادي في نتعرف على دينيس تومسون ولا بصحاب. ودينيس قالت أنه لونغو كان وليد شهلول وضحاك وصاحب نكتة، وبما أنه مزير كي جاء الواتبور ما يعرف فيها حد، وهي حاولت باش تعاون يعني دينيس. وهوكا كي يبدأ عنده ما يعمل هو ومرتو، هي اللي تشد لهم الصغار. وقالت أنه الوليدات كانوا متربين رايدين يعملوا الكيف، وهي تعلقت بيهم بصفة كبيرة، وما هيش مصدقة أنه حد كان يكرههم أو حاقد عليهم لدرجة أنه يقتلهم. ولهنا نرجع للسؤال متاعنا، وينو كريستيان لونغو؟ ويني مرتو ماري جين؟ زعمت قتله، وإلا ينجم يكون رجلها كريستيان ورط روحه مع المافيا في أمور متاع سلف وانتقموا منه من عائلته وقت اللي ما نجمش يسدد الديون متاعه. في نفس الإطار الأمني، الشرطة جابوها كالسيد اللي شاف الجثة متاع زكري وخلاوها على ذمة البحث. أول حاجة قاموا بها عداوها على ديتكتور دو مونسونج كاشف الكذب، واستنجوا اللي هو ما عنده حتى علاقة بقتلانها كالوليدات. وخلف هذا التحاليل متاع الدم اللي لقاوه في التواليت متاع كاليزال كوليك أنونيم، ظهر متاع واحد منهم من المدمنين على المخدرات، وكان وزارق وغادي. في تعاقب الأحداث، بداية الخيط اللي بيش يوصل للمحققين الحل اللغز جاهم في بلاغ من عنده تيل في نيوبور، ويتمثل في أن أعوان النظافة متعاك الوتيل وهما يفرغوا في الزبلة القاو ألبوم فيه التصاور متاع زكري أخته سيلي وميديزون، والقاو زاد الأوراق الشخصية متاعهم ومتاع أمهم، يعني ما بين مضامين ولادة وغيرهم، والبرمين متاع ماري جين كان زاد موجود. وكي تم إعلام الشرطة وقعت تثبت من قائمة النزلاء متاع الوتيل، اتأكدوا أن عائلة لونغو باتوا غادي في هكا الوتيل قبل ما يلقاو دار في واتبور. وعلاش ما تقولش أنه المحققين وهما ما زالوا يفحصوا في التصاور والوثائق اللي لقاوها أعوان النظافة، وهبط عليهم خبر آخر مفاجأ، ومفادوا أنه في مياه نهر ألسيا واللي سبقوا قلنا لكم ما هوش بعيد على شاطئ واتبور وتحت قنطرة وينسلو، هكا اللي المواطن شاف فيها واحد موقف كرهبته الفوق وحاطت لي فيدو ديتريس، باش يتم اكتشاف زوز فليجات لقاوهم غواصين جاو يعملوا تمشيط للبلاصة على أساس يعرفوا شكان يعمل هكا السيد فوق القنطرة ومشعل هكا لي فيدو متاع كرهبته. ووقت اللي طلعوا الفليجات الصدمة كانت مدوية. أولاً الفليجة اللي كانت أرزن من الأخرى خارجة منها خصلة متاع شعر أصفر، وأكيد راهو بقاوها الوقت اللي تسكرت كالسلسلة متاع الفليجة، يعني متاع حد سكرها بالزربة كما جات. ووقت اللي حلوها اللي كانوا يتوقعوا فيه صار، القاو جثة متاع امرأة، والمحاقين مش يعرفوا اللي هي ماري جين بما أنهم عندهم تصويرتها ولا يعرفوها، والجثة متاعها كانت عريانة وأثار متاع خنق باين على رقبتها. وبالنسبة للفليجة الثانية واللي كانت أخف، القاو فيها كالبنية المسكينة الصغيرة ميديسون، هي زادة كيف كيف مخنوقة. لكن السؤال المطروح، وينو البو كريستيان لونغو؟ وإذا هو زادة تقتل كيفهم، الجثة متاعو وين؟ في تصاعد هالأحداث، المحققين زادوا استدعاوا دينيس واستجوبوها لربما عندهاش معلومات أخرين. فعلا فاجئتهم بمعطى غريب، قالت اللي هي نسيت باش تقول لهم حاجة ومعطاتهاش أهمية، لكن هالشي اللي نسيته باش يظهر هو لب القضية. وبرا عاد فركس علاش نسيته وتغافلت عليه، ويا هل ترى هذا كان بصفة عفوية وإلا لا إرادية؟ مختصر الحديث، دينيس قالت أنه آخر مرة شافت فيها كريستيان لحظة اللي عينيه أحمر كأنه كان يبكي، وقال لها أنه مرته ماري جين هزت صغارها وخلاته وحده، معناها هربت عليه. والمعلومة هذه بتبيعها باش تغير مجرى الأحداث بصيفة كلية، والشبهة باش تتحط على كريستيان لونغو واللي في اعتقاد الاف بي اي ولا هو المجرم، يعني هو اللي قتل مرته وصغاره ومشى لندرا وين باش يخبي وجهه. لكن وين مشى؟ وهذا اللي يلزمهم يعرفوه الأمنيين. في تواتر هالأحداث المحققين رجعوا يربشوا في الماضي متاع كريستيان لونغو وركزوا في الحاجات اللي عملها في الأعوام الأخرى، وكانوا يسخايبوه خالي من السوابق وما شافوش وما ثبتوش اش عنده في الدفاتر متاعه. لكن كي لوجوا وتقصاه ولقاوا السيد سارق وقلاب وكذاب من الرعيل الأول، لكن ما كانش مظهر بالكل، اذكي برشا وعرف كيفاش يولي في صورة بو عائلة مثالي، وثرنته لعنده لا عهد لا ميثاق لا شرف قدام الفلوس، وما يفهم شيء، يبيع أم وبوه من أجل الحنينات. وهذه حاجة غريبة بالنسبة لواحد تربى في بيئة مدينة محافظة لأبعد الحدود، وعائلة لونغو زادة كانت من اللي تيموان دو جيوفا. أعوان الشرطة الفيدرالية يعني الاف بي اي بقاو باهتين ومصدومين، لأنهم كيحلوا الدوسيات متاع كريستيان لونغو داخوا في أمرهم، على خاطر حتى واحد منهم ما كان يتخيل ولو للحظة الأشياء اللي اكتشفوها. وثرانتو كريستيان كان قالب بارشا ناس وسرق عباد أخرين، سرق كراهب ماكينات متاع تنظيف شواطة، سيب شيكات بدون رصيد، ومرة حب يقبض شيك مدلس وكيفاقوا بيا رب، لكن خلى البرمي متاعه في جيشين متاع بانكا، والعملة هذه تحكم عليها بالسجن. لكن في ساعة مخرج بصراح شرطي لحسن السيرة والسلوك. بالنسبة لمرته ماري جين، هي المسكينة اللي كانت حامل عمايله الكل ساكتة وما ظهرت شيء للناس، واللي يشوف يقول اللي أمورهم على أحسن ما يرام، وكانت محافظة على وليداتها ومبعدتهم على مشاكل بوهم، خاصة وأنه كان يعنفها، وبحكم اللي كان يخاف من أمها وبوها ما يحبهمش يعرفوا تصرفاته الحقيقية، وعلى هذاك كان كل مرة ينقل الولاية باش يبعد مرته ماري جين أكثر ما يمكن على عائلتها، ووقتها يعمل فيها اللي يحب. في التور هذا من القضية المحققين ما عاد عندهم حتى أدنى شك أنه كريستيان لونغو هو اللي حد زكري فسيلي في هكا لساك دو كوشاج، وربط لهم ساقيهم في حجرات وطيشهم في قاع البحر، وهو زاد اللي خنق مرته ماري جين وبنته ميديسون وحطهم في فليجات ورماهم من فوق قنطرة وينسلو في نهر الألسيا. وأعوان الشرطة الفيدرالية الاف بي اي يلزمهم يلقاوه في أسرع وقت، وبالتالي تجندت كل الأجهزة الأمنية باش يطلعوه وين موجود. وهو جايكم الحديث. في ترابة الأحداث الشرطة الفيدرالية وبالوسائل المتطورة متاحة بداوا يتبعوا في الجرة متاع كريستيان لونغو، وبحكم اللي عنده خبرة في القلبة والسرقة والكذب والهروب ما كانتش عنده صعوبة باش يتنقل من بلاصة لبلاصة بكل سرية، ومحارش بالكل، دبر بطاقات بنكية شرى بيهم حوايج كلاه بيهم وبيت في وتلة، وآخر حاجة عملها خذا تذكرة متاع طيارة الكانكون في المكسيك، معناها السيد مشى يتخلع ويعمل فرياقة. المختصر المفيد أنه الهروب متاع كريستيان لونغو للمكسيك باش يعقد المسألة شوية، لكن الاف بي اي كانوا عندهم معاون موجود على عين المكان غادي في المكسيك، وهو اللي تكلف بالقضية متاع لونغو. أولا حط له تصاوره في البلايس الكل، تحتهم إشارة تقول أنه هذا واحد من أخطر العشرة مجرمين في الولايات المتحدة ومطلوب للعدالة، وما تعداوش 48 ساعة كلمهم دليل سياحي قال اللي الشخص هذا يعني لونغو شافوه في مخيم، وبالوقت مشالوا هكا العون متاع الاف بي اي ومعاه قاطوم كامل من الشرطة المكسيكية، فاجئوه هو تحت جيتون. اش يعمل؟ يغرم في زمان وفي طنبك الحميميات مع صحفية ألمانية، احكالها وقدم لها نفسه أنه هو زاد صحافي، فحنت الأوراق والأحبار واستيلوات لبعضهم. في ترابة الأحداث كريستيان لونغو تا تم القبض عليه، لكن فما إشكال بالنسبة لترحيله للولايات المتحدة، لأنه إذا يرجع لبلاده باش يتحكم بالإعدام، هذا أقل شيء. الراجل قتل عائلة كاملة، ومش أي عائلة، عائلته هو. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه المكسيك ما فيهاش حكم الإعدام، وما تسلمش المواطنين الأمريكان اللي يهربوا لها ومهدين بالحكم هذا في بلادهم. وعاون الFBI القى روحه في مشكل كبير، يعني مستحيل السلطة المكسيكية ترحل كريستيان لونغو. والحل الوحيد أنه كريستيان بنفسه يلزم يطلب أنهم يرحلوه الأمريكية بمحض إرادته، ووقتها السلطة المكسيكية توافق. لكن كيفاش هالمسألة هذه باش تولي ممكنة؟ ولهنا باش تدخل التجربة والحنكة والدراية متاع كعون الFBI اللي موجود على عين المكان في المكسيك. في نفس السياق من ترحيل كريستيان لونغو الأمريكية، عون الFBI اللي موجود على عين المكان في المكسيك ولا يوميا يمشي لكريستيان في البلاصة اللي موقوف فيها، وبقى يعمله في غسيل دماغ ويحكي له على السجون المكسيكية وعلى العنف والقتل والإجرام اللي فيهم وعلى الحراس اللي هما بنفسهم مجرمة. وقال له راه السلطات المكسيكية نكالة فيك وفي أمريكا اللي يكروها باش يحطوك في قطع سجونهم. المفيد شرب له مخه، وزاد قال له انت قاتل عائلتك وباش يسمعوا بالخبر هذا وما يرحموكش، وممكن من الجمعة الأولى باش يلقاوك مدغور وملوح جيفة في تركينة متراكن متاع الحبس. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كريستيان لونغو خاف وقبل باش يرجع للولايات المتحدة ويتحاكم غادي. وخلف هذا عون الFBI قال له راكب محامين باهين يعرفوا خدمتهم، تنجم تمنع من حكم الإعدام. في الحقبة هذه من القضية، كريستيان لونغو اقبل وروح في الطيارة، وفي الأثناء

0: بعد قام بالتخلص من الجثث الكل، كما حكينا لكم بالتفصيل على مجريات اكتشافهم في البحر. وهذه هي في نهاية الأمر الأقوال متاع كريستيان لونغو، لكن اللي قالوا قدام القاضي حتى واحد ما صدقوا. في نهاية القضية زكري ما حبش يقول على الدافع اللي من أجله قتل عائلته، لكن الظاهر أنه وقت اللي ضيع كل شيء ديونه كثرت ولا مهدد بالسجن، وفوق هذا علاقته فسدت تماما مع مرته ماري جاين لأنها ولات تكره كرها المقيت. وقتها قرر باش يقتل عائلته الكل، وكيما هو مرحمش مرته وصغاره لجنة الحكماء قررت باش ما ترحموش وأيدوا عليه حكم الإعدام اللي تسلط عليه من طرف القاضي. وحتى لليوم يعني أول تاريخ البث هالقضية، كريستيان لونغو مازال موجود في رواق الموت يستنى في التنفيذ متاع الإعدام، وبأزيد نهار يتعدى بأزيد عذاب ليه. هذا إذا كان عنده ضمير وندم على اللي عمله، لكن الظاهر أنه ضميره أكثر من مستتر. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ما ماضي ساعتين على ديوان فم. ناجي تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فم تبع الموسيقى.

مستمعينا الكرام، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتنا للعاده. مرحبا بكم في رفمه 3 19 ماي 2026.